من العهد الدولي التي تتضمن بنوداً اخترقها التقرير، مثل احترام الآخرين وحقوقهم، إضافة إلى المادة 20 من العهد نفسه، والتي تحظر نشر أي مادة تحرض على التمييز أو الكراهية أو العنف، وهو ما تضمنه التقرير من خلال وصف الفلتر الفلسطينية الذي ورد في التقرير. وفي المادة 4 من المدونة تقول إن خطاب الكراهية يمثل أحد أخطر أشكال استخدام إساءة استخدام الحق في حرية التعبير، ومواجهته لا تتم باعتبار حرية التعبير خصماً أو نقيضاً له، كما تشير لحملات الكراهية على أنها غالباً ما تترافق مع ممارسات لقمع حرية التعبير من خلال طبعاً إسكات المجتمعات المستهدفة أو منع الإعلام من كشف أنشطة ناشري الكراهية. وعرفت المدونة أشكال خطاب الكراهية أيضاً بأنواع مختلفة، هي التمييز، التحقير، والقدح والذم، العنصرية أو الإقصائية وخطاب الاستبعاد الجماعي، التنميط أو الوصم الجماعي، نزع الإنسانية، إلقاء اللوم من خلال الدعوة الصريحة إلى العنف أو الإقصاء. طبعاً المواد التي اخترقها التقرير هي مواد كثيرة، يعني في المدونة المكونة من 103 صفحات إذا تجاهلنا المراجع والفهرس والصفحات الفارغة، لكن لنكتفي بهذا القدر كي نستغل وقت الحلقة قدر الإمكان. كما ذكرنا سابقاً إذن مشاهدين الموضوع حل كأكثر موضوع متفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، استعرض بعض التعليقات التي جاءت حوله. خالد أبو صلاح كتب: ما هذا الإسفاف من منصة ترعاها وتمولها الحكومة ومدير الإذاعة والتلفزيون شخصياً وتدفع رواتبها من جيوب السوريين؟ هل هذا هو خط الإعلام الحكومي الحقيقي أم هو اجتهاد من فريق المبدعين المشرف على المنصة؟ حمزة أيضاً علق: شو دخل كونه فلسطيني بالموضوع؟ يعني الشبيح السوري بحق له يحكي لأنه سوري، والفلسطيني اللي نصر الثورة وجاهد واستشهد على أرض سورية ما بحق له؟ شو هالمنطق الغبي؟ تعليق آخر من حساب أحمد عليان يقول: شو دخل إنه فلسطيني سوري؟ كتير بايخة هالنقطة، خاصة إنه قصي كان مع الثورة طول سنواته، هو صحفي مهني كتار ضد توجه منصة شارع، بس طريقتك مانها صحفية.

0: ينضم إلي الآن الصحفي والكاتب علي عيد من مدينة نانت الفرنسية. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي.
1: مرحبا أستاذ فرات، تحية ومساء الخير لجمهوركم الكريم.
0: مساء النور وأهلا بك في ريبوست. بداية أستاذ علي، أريد أن نسأل جملة مما ورد في مدونة السلوك خرقها التقرير المشار له في نقاشنا اليوم. يعني إذا ما تساءلنا ما التالي، يعني هل من المفترض أن يكون هناك تدخل من وزارة الإعلام في هذا الشأن تحديدا، وما شكل التدخل المتوقع كون إلى حد الآن ليس هناك أي تعليق من وزارة الإعلام؟
1: أولا يعني ما سقته في مقدمة هذه الحلقة حول مسؤولية وزارة الإعلام عن تمويل والإشراف على هذه المنصة، أنا الحقيقة ليست لدي معلومات أكيدة.
0: نحن نقلنا ما يتداول، ما يحكى بأنها هي ممولة،
1: لا أنفي، لكن بالفعل لا أعلم. لكن علينا الآن التقدم نحو تحليل منطقي علمي لهذه المسألة ومدى أو حجم الانتهاكات المرتكبة، وبالتالي دعني أجب أولا عن سؤالك المتعلق بما الذي يتوجب على وزارة الإعلام فعله حيال ذلك. الحقيقة من حيث المبدأ حتى اللحظة لم يتم تفعيل آليات لتطبيق مدونة السلوك التي تم إشهارها، وبالتالي هناك نقاشات حول كيف يمكن الانتقال إلى مرحلة تطبيع هذه المدونة وإدخالها في هياكل العمل الصحفي وتدريب الصحفيين الموجودين في مؤسسات الإعلام سواء الحكومية أو الخاصة، أو التعاون مع إدارات هذه المؤسسات لتطبيق هذه المدونة، مع الأخذ بالاعتبار من حيث المبدأ أنه جميع وسائل الإعلام يجب أن تمتلك مدوناتها الخاصة، لأن المدونة التي وضعت على مستوى وطني هي في النهاية ليست يعني سوى نصوص موسعة وأكثر تركيزا في الخصوصية.

سورية، يعني جميع وسائل الإعلام من المفترض أن تمتلك مدونات. إذن ما الذي يجب على وزارة الإعلام القيام به الآن؟ من حيث المبدأ، إذا كان هناك انتهاك قانوني، أعتقد بإمكان المتضرر أن يلجأ إلى الجهة المعنية، سواء وزارة

0: أن وسائل الإعلام الحكومية بحسب تصريحات وزير الإعلام ستكون ملتزمة، وقاموا بالتوقيع في منتصف شباط عندما تم الإشهار، قام ممثلو وسائل الإعلام الرسمية بالتوقيع على هذه المدونة كنوع من الالتزام، وبالتالي ليست هناك الآن نصوص قانونية تجرم. يعني حتى هو مدونة السلوك لو تمت مراجعتها لوجدت أن من ضمنها سواء في الميثاق أو الوثيقة الأخلاقية أو وثيقة الشرف أو في نص المدونة الموسع ما يشير إلى أن المسألة تعتبر التزام ذاتي من قبل الصحفيين ومن قبل وسائل الإعلام، لا تخضع لقوانين. لكن لاحقا سيتم تشكيل على ما أعتقد ربما لجنة مستقلة للإشراف على تطبيق هذه المدونة، ولا أعتقد أن هذه اللجنة أيضا ستكون مخولة بفرض عقوبات. لكن دعني أتحدث قليلا عن الحقيقة ما ورد في التقرير المنصة سيريا. نعم فيه انتهاكات سواء للقوانين الإنسانية الدولية وسواء للعهد الدولي المادتين 19 و 20، وفي أعلى درجة من ممارسة خطاب الكراهية الحقيقة على أساس عنصري أو تمييزي أو عرقي،
1: خصوصا بتكرير كلمة الفلسطيني أكثر من مرة في التقرير، وهي بالضبط تشير يعني هو يراد الإشارة إلى يعني ما هي جنسية قصي في هذا التقرير الذي أتى على ذكره.
0: لناحية أخلاقية هناك انتهاك، لناحية مهنية هناك انتهاك، إذن هناك انتهاك مزدوج يعني، وهذا الانتهاك أيضا متعدد الأوجه. حتى لو كانت هناك ملاحظات على التقرير أو جملة ما تقدمه منصة شارع من مواد، هذا مبحث آخر يمكن مناقشته أيضا من حيث المهنية، من حيث،
1: ولكن ألا تعتبر ذلك أستاذ علي لو يعني سمحت لي، ألا تعتبر ذلك هو من مبدأ حرية الصحافة؟ يعني اليوم الصحافة نحن نعلم في أي بلد هي تحاول أن يعني لربما توصف الوضع، تقف عند نقاط معينة، تنتقد هنا وتنتقد هناك للوصول إلى أفضل لربما طريقة ممكنة للعيش في كل بلدان العالم، وهذا هي يعني وظيفة الصحافة في المقام الأول. لماذا يعني إذا كان مثلا هذه المنصة تنتقد لربما بعض الأداء لبعض المسؤولين في الحكومة، ما المانع من ذلك؟ يعني ألا يحدث ذلك مثلا في دول كثيرة حول العالم؟
0: ليس هناك مانع من توجيه النقد للحكومة والشخصيات العامة ومعالجة الظواهر والقضايا التي تهم الشارع وتهم المواطن، لكن في حالات خاصة. دعنا نعود أيضا إلى خطة عمل الرباط على سبيل المثال التي حددت عدد من العناصر المتعلقة بخطاب الكراهية. سوريا اليوم جميعنا يعلم أن هناك حالة استقطاب حادة في الشارع، وأخشى أن يصبح هناك استقطاب على مستوى المؤسسات، لأنه هذا الذي حصل بين المنصتين أو التقرير الذي ورد بسوريا شيفت يعني يحمل مخاطر أن يكون هناك صراع على السرديات. لا يجب أن يظهر أي نوع من أو أي شكل من الصراعات الخاصة بالسرديات بهذا الشكل الفج. مع ذلك دعني أعود إلى خطة عمل الرباط التي حددت عدد من العناصر، منها السياق، التأثير، مدى الانتشار، النية، إضافة إلى عناصر أخرى. إذا كانت النية الحقيقة هي يعني التسبب بضرر لشخص، لسمعة شخص، الإساءة له على مستوى عام، التسبب بضرر حتى لوسيلة إعلامية، وبالتالي يعني هذا يشكل خطرا كبيرا. أحيانا يصبح الصحفي مهددا، تصبح حياته مهددة يعني بسبب بعض إطلاق بعض الأوصاف بحقه أو تنميطه أو إلباسه تهمة، يعني بأنه مثلا يعني اليوم ممكن الشارع أن يفهم أنه الصحفي الذي أو المسؤول عن التقرير الذي أنتجته سوريا شفت قد يفهم على أنه معادي مثلا لتيار في الشارع، لأنه نحن كمان يجب علينا قياس الأثر في الشارع ومدى الانتشار. إذا كان هذا سيعطي رد فعل في الشارع ضد الصحفي نفسه أو الوسيلة الإعلامية، هذا تهديد أمني حقيقي لحياة الصحفي وللمنصة الإعلامية أو الوسيلة الإعلامية التي
1: نعم، لكن أريد أن أركز على نقطة، لأنه يعني أنت ذكرت لي بأنك لا تعلم صراحة إن كانت، ونحن لا نعلم، هي مجرد شائعات تقال إن هذه المنصة هي مدعومة من قبل الحكومة، ولكن يعني في حال يعني هذه كانت هي مجرد

0: الشائعات تتداول، ويعني يتم الإشارة أيضا والإشاعة بأنه هو إعلام رديف. يعني في هذه الحالة كيف تجد الأمر؟ يعني أن يكون هناك فعلا منصات هي تعمل كإعلام رديف تساند السلطة؟
1: من حيث المبدأ كان عليكم حتى في مقدمة هذه الحلقة عندما تم تكرار فكرة أنه ممولة من الحكومة أو من الدولة أو من إدارة التلفزيون أن تشيروا إلى أن هذه معلومات متداولة وليست حقيقية أو أن تتقصوا من الجهات الرسمية.
0: نحن ذكرنا بأنها إشاعات أو تتداول يعني حاليا في الشارع السوري وليست معلومات، يعني
1: منصفين في التعاطي مع
0: طبعاً
1: المعلومات وملتزمين بالقواعد المهنية والأخلاقية أكيد. وبمدونة السلوك التي تفضلت.
0: أشرنا في بداية الحلقة سيد علي
1: وتطرقت لها، وبالتالي دعني أعود إلى سؤالك لو سمحت من جديد، لو تعيد تكرار السؤال.
0: يعني اليوم فكرة تشكيل إعلام رديف، هذا ما أريد التحدث عنه، إن كان فعلا هذه المنصة هي ممولة.
1: الحقيقة من أسوأ الأفكار التي يمكن أن تتبناها أي حكومة هي وجود إعلام موازي أو إعلام رديف يتم توجيهه وتمويله في الظل. هذا موجود في كثير من الدول بطبيعة الحال، لكن هو ليس أخلاقي، هو لا يتماشى مع فكر الدولة. لا يجب أن تكون هناك أن يكون هناك خطابان، لا. يعني الدولة أحيانا تحاول سوق السرديات أو توجيه السرديات في الشارع بطرق ذكية، لكن هذا الحقيقة هو نمط، يعني أنظمة قمعية غالبا، أو أنظمة لا تؤمن بحرية الصحافة والإعلام، ولا تؤمن بحرية النقد ومتابعة القضايا وتقريضها، ولا بمكافحة ولا بدور الإعلام التنموي ولا بدوره في مكافحة الفساد. وبالتالي يمكن أن يكون هناك خلاف على ما تقدمه أي منصة أو جهة، خلاف ذو طابع مهني يمكن تحليل هذا الخطاب. يعني أنا مش كل شيء بتطلعه، ليس كل ما يظهر على منصة شارع أنا أرى أنه مهني، لكن هناك الكثير من الأشياء التي تقدمها ربما هي يعني الحقيقة تطرح تساؤلات. ربما يعني هناك جزء من الشارع يعني يرى أنه تعبر هذه المنصة عنه، لكن وهي تتصرف في نفس الوقت عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أنه أحيانا التحكم في خارج سياقاته قد يتسبب أيضا في أزمة مجتمعية. المجتمع اليوم عالي الحساسية تجاه الكثير من التوصيفات التي تستخدم. يعني أنا لاحظت أنهم استخدموا كثير من عبارات حتى لو كان هناك ادعاء توازن فيها. يعني أن تقول إحدى العبارات التي توصف مثلا مجموعة معينة ومجموعة أخرى، لا أريد تكرار هذه العبارات. هذا من حيث المبدأ هو خطأ، لابد من الأخذ بعين الاعتبار أنه هذا يولد حساسيات في المجتمع، حتى لو كنت كما ذكرت تعتبر أنك تطلق هذه الألقاب من باب الدعابة أو من باب التهكم، لكن أيضا التهكم في حالات خاصة قد يتسبب بأزمات وقد يتسبب بضرر مجتمعي، يجب الاعتبار. لكن أيضا يجب أن لا ننسى أنه مقابل احتمال أن تكون الحكومة تمول إعلاما رديفا، قد تكون هناك جهات أخرى أيضا تمول إعلاما رديفا. لذلك الوسط الإعلامي السوري ما زال الحقيقة ضبابيا. لذلك عندما تتحدث وزارة الإعلام أو تتحدث بعض التقارير الواردة في وكالات في وسائل إعلام دولية، مثلا مثل التقرير اللي ورد والمعلومات التي وردت على وكالة رويترز، تحدث عن هجمات صحفية أو ذباب إلكتروني أو تقارير عن وجود مئات آلاف الحسابات التي تتلاعب بالرأي العام السوري، أيضا هذا يؤخذ بعين الاعتبار. لكن هذا لا يعني أن تنجر الدولة إلى هذا المكان، لا يجب. الدولة في المرحلة الأولى الحقيقة تنظيم الوسط الصحفي بالحد الأقصى وترتيب هذه الأمور، وأيضا بنفس الوقت يمكن أن تكون يعني أعينها مفتوحة على وجود هذه الحملات، تتابع هذه المسائل، تتواصل بشكل رسمي مع الجهات التي يمكن.
0: أشكرك، وضحت الفكرة،
1: يمكن أن يخرج هذا الخطاب.
0: شكرا جزيلا لك الصحفي والكاتب علي عيد من مدينة نانت الفرنسية، أشكرك جزيل الشكر. المخيمات مشكلة مستعصية تواجه النازحين السوريين ممن أودت بهم سنوات الحرب إلى مناطق كانت تعتبر أكثر أماناً نسبياً حينذاك هرباً من قصف نظام الأسد وروسيا. هذه المشكلة تتجدد مع كل تقلب للظروف الجوية أو كل حدث اقتصادي أو أمني تصادفه سوريا، فسكانها الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون هم من الفئة الأكثر هشاشة بسوريا، إذ يسكنون الخيام منذ سنوات مع الحد الأدنى من الخدمات. وبين الحين والآخر يزور مسؤولون حكوميون تلك المخيمات، يقدمون وعوداً ويطلقون حملات ومبادرات، ما يتحول إلى الترند واسع لاحقاً. أحدث الزيارات التي أجراها مسؤول حكومي للمخيمات سجلت اليوم بزيارة من قبل وزير الكوارث وإدارة الكوارث والطوارئ رائد الصالح، الذي زار عدداً من المخيمات وتحدث مع السكان، وهو ما رصدته عدسات الكاميرا هناك وانتشر سريعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ظهر بمقطع مصور برفقة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة خلال نقاش مع سكان أحد المخيمات شمالي سوريا، وقدموا وعوداً لأهالي المخيمات بالعودة إلى بيوتهم عودة كريمة بنهاية 2026. نشاهد تلك اللحظات في هذا المقطع.
2: في أمل هالعالم أنه هالدولة تحللها موضوع الخيم بالترميم الجزئي أو الكلي، تجي تشيلنا بسيارة أنتر على حسابها ترجعنا على بيتنا وتصورنا؟
3: حسابنا حصراً؟
4: إيه ما عنا؟
3: لقى براسي تجي أخذك أنا
2: طول. يا أخي الله يسلم راسك ويحفظك
4: إلا ما في وروح مشي.
3: أيوة بس بدي أقول شغلي أنا، بس خلوني أقول شغلي هلا ما هون رجعنا يا شباب، بلشنا نعيد نفس الحديث ونفس الكلام. اسمحوا لي يعني نحن في عنا ناس ثانيين بالمخيمات ببردقلي طالعين لهنيك على مخيمات البردقلي، فبدنا نقعد معهم، أما نحن بلشنا نعيد نفس الحديث. لذلك بإذن الله قبل ما تخلص هاي السنة ما بتكونوا موجودين هون
2: إن شاء الله،
3: وبسيارات على حسابنا رح تجي تاخذكم تنقلكم من هون لا بيوتكم بإذن الله
2: إن شاء الله.
0: وتحدث الوزير رائد الصالح عن الفرق بين عودة النازحين عند اللحظات الأولى للتحرير والعودة التي تنظر لها الحكومة.
3: طول بالك هذيك الرجعة انتبه، في فرقتين، في فرق الروحة الأولى تبع روحة النصر هذيك لا تحسبها رجعة. أنا من أول يوم قالوا لي إن الناس رجعت إنه رجعت النصر، هاي لا تحسب، هاي كلها تخيل من لحفتنا حملنا حالنا ورحنا على
2: بيوتنا،
3: بس طلعنا هيك البيت على الأرض مستوصف ما في، مي ما في، كهرباء ما في، شغل ما في،
4: اخر شيء
3: طلب
2: ايش تسويهم برجع لكم يا استاذ. انا حزحنا نريد الحلول اللي عند الجماعه هذول جايين يشوفون وضعنا،
5: وجهلون
2: نريد الحلول يا استاذ. بعد اذن سياده الوزير وبعد اذن حاضرين جميع، اي واحد نعرف الحلول اللي انتم حاطينها بمخكم مشان هالنازحين هذول، شنو الحلول اللي دارسينها احنا؟ مضبوط انا يا استاذ الوزير
6: بدي اسال شو الحلول،
2: اسال الحلول المقترحه عندهم انه
0: الحدث لقي تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي. نستعرض بعض التعليقات عنه. رامز كتب: وماذا عن المهجر الغير ساكن في المخيمات، ساكن ضمن القرى والبلدات ولم يستطع العودة بسبب هدم بيته بشكل كلي أو جزئي؟ محمد دمشقي: رائد الصالح شخص محترم ومجتهد ويعكس بأدائه صورة سوريا الجديدة التي يكون فيها المسؤول متواضع وقريب من الناس وحريص على خدمتهم. سميح يقول: هذا الوزير من الشعب وحاسس بهموم الشعب، وفقه الله وأطال بعمره، وزير برتبة مواطن شرف.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية. أبو خليل القباني رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق. ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879 وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي وعرض عام 2010.

0: أصدقائي متابعيني، عم حاكيكم من قلب قصر العدلي. لا تنسوني من اللايك والشير. رح نفوت جوا ونشوف شو رح يصير بالمجرمين الكلبين. كبسوا كبسوا، ها تعوا معي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخذ ورد. هذا الأسبوع اللي مرق كان استثنائي بالأخبار الجميلة، من إلقاء القبض على مجرم الكيماوي وجزار التضامن ومحاكمة عاطف نجيب. والخبر الأجمل إلنا كلنا هو تقدم سوريا على مؤشر حرية الصحافة العالمي. من برنامجنا بنوجه تحية لكل الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام السوري، ومنذكركم إنه نحن السلطة الرابعة وعين المواطنة اللي ما بتنام. مبروك إلنا يا سوريين ويا سوريات، وهاتوا خلونا نبلش الحلقة. الأمانة العامة للرئاسة تصدر قرار بتحديد الأشخاص المسموح لهم استعمال سيارات الدولة، ووزارة الأوقاف طول بالك سيادة الرئيس، والأربعين سيارة اللي ما اشتريناهم وين بدنا نروح فيهم؟ الغارديان البريطانية: لجنة حقوقية سورية تستعد لرفع قضية تتهم فادي صقر بضلوع في جرائم حرب ضد الإنسانية، وافتكار تصرح اللي مفكر حاله وقع مصالحة يلحمس لي على رأسه. دمشق تحتضن معرض سوريا هايتك للمعلوماتية، ومديرية معلوماتية بمدري أنه وزارة، الله يوفقكم، بس حدا يرفع لنا سرعة النت لنقدر نبعث هالإيميل، صار له سنة واقف. المهندس يوسف قبلاوي رئيس شركة السورية للنفط: نحن فوق المحاسبة والشفافية ومجلس الشعب، والشعب كمان إذا بدكم، ومعنا مصاري كتير، واللي بده يفتح تمه بحرف بدنا نلاحقه. فعبودة تسأل: العمى هاد بعد ما سقط نظام الأسد هيك عم يحكي؟ لو كان شي موظف بزمن النظام شو كان عمل فينا؟ صيدنايا مثلا؟ الإعلامي حسان عقاد يطلق حملة هاتوا الفلوس اللي عليكم لجمع التبرعات التي لم يتم تسديدها بعد حفلات التبرع والبروزة. والتاجر أبو عبدو: خلص أخي، بكرة المصاري يكونوا عندك، بس حل عنا العمى دبقني، ويلا هاتوا خلونا نبلش بأول فقرة. مساكولة أمجد يوسف، تعرفوا ما؟ أمي ما بيعرف، كوكب كله بهاليومين اللي مضوا ماله غير سيرة هالمجرم. والحقيقة مشان أكون صريحة معكم، أنا مثلكم، كنت متحمسة ومنفعلة ومتوترة، وعم فكر بمية طريقة وبمية خيار لأحكي عن الموضوع. يعني كان بدي شيء مو عادي، كان بدي أقدم الفقرة بطريقة تليق بالحدث، بس مثل ما شايفين مقدمها هيك عادي من دون أي شيء استثنائي. مثلا يعني كنت بدي أقدمها هيك: مساكولة أمجد يوسف، يا سوريين، هذا حدث جلل، هذا حدث كبير. اليوم بس لتسكرت حفرة التضامن، اليوم بيتواجه القاتل يلي دوخ الدنيا وصدم العالم بهول جريمته مع الضحايا. يعني هيك أول شيء خطر لي أقدم لما سمعت إنه المسك. سمعتها مو شفت، بعدين قلت لا، نوعية البرنامج ما بتسمح بهذا الحد من الانفعال، خليني خفف شوي عشان ما تتلخبط هوية البرنامج، ما بتضر شوية جدية، بس مو جدية وانفعال. انمسك أمجد يوسف أيها السوريون والسوريات، وقع السفاح في قبضة العدالة، وحان الوقت ليأخذ كل ذي حق حقه، ولينال هذا المجرم ومن معه ما يستحقونه. لا، واضح هذا مو أخذ ورد، هذا غير برنامج تماما. فأنا شو قلت لحالي يا بنت؟ طيب شوفي أول شي عملية القبض عليه، بعدين فكري بطريقة أدمي فيها الموضوع، يعني بلكي هو أو حالك بشي. لا تستبقي الأمور، وعلى قولة الزعيم: تريسي ولا تتسرعي.
1: يلا
2: الله أكبر.
3: أهني الشعب السوري على إلقاء القبض على المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول في قضية مجزرة التضامن. لله الحمد كان العمل ميسر، دخلنا على بيته، كان في غرفة نومه وما استطاع يقاوم الجهات المنفذة على الأرض، بعدها تم اغتياله للجهات المختصة لبدء التحقيقات.
0: ما بعرف، يمكن صار واضح ليش عم أقدم موضوع أمجد يوسف هيك عادي من دون أي شيء استثنائي. يمكن لاحظتوا
3: كان في غرفة نومه،
0: ببيته وبغرفة نومه. يا الله، يعني نحن بنعرف إنه في مجرم خطير، في مجرم سايكو مريض نفسي، في مجرم أهبل، وفي مجرم أخوث، بس مجرم تافه جديدة هي، وبحاجة تدقيق للأمانة.
4: واللي ظهر فيه إنه قبل إنه بداية الأزمة تقريباً ما اخترت الضحايا، مو اختياري، مو كان متفق عليه العدد 40 شخص، يعني هيك صار، هيك تكونت الظروف وانخلق العدد يعني هذا.
5: أنت بقرارك نفسك؟
4: أنا بقراري نفسي، أنا بدون ما عندي ربي عسكري إنه عطتني أمر أو ضابط أو فيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي واللي ظاهر فيه أمجد يوسف هو أنا.
0: إيه لا ولو بالله أنت والله فكرنا الأمن العام شو بيها لهم. في ناس قالت وقح وناس قالت اطلعوا لك حتى ماله ندمان وعم يجائر، بس أنا شفت إنه تافه، بس تافه تافه كان شايل بارودة.
4: بداية الأزمة تقريبا بداية الثورة.
0: لا موجة كتر خيرك والله، قالوا بسرعة بديها صحح وقال ثورة. أنت أذكى واحد بعيلتك مو؟
1: واحد متطوع راح من الفقر ومن التعذيب فيروح هي شو له غرض أمجد يوسف مع أهل التضامن مثلا؟ شو له غرض معي؟ وين هالدولة كلها عن أمجد يوسف في وقت اللي عمل هيك مثلا؟ أمجد يوسف بيعمل هيك لحاله مثلا؟
2: هذا طالما هو عمل هيك ليش ما صفاها النظام من لقطة؟ طالما أنه قالوا صفوه ليش ما صفاها النظام من لقطة؟ كنا نسيناه هلا موضوع له قديش له؟ قال له 3 سنين 4 سنين
1: اخواتي راحوا من الفقر والتعذير الله وكيل.
5: حضرتك اختو؟
1: اخوات ايه اثنينات واخواتي راحوا بشنية بالشر بس الله لي سامح حاسب رؤساء الافرع حاسب خيي متطوع ما انا ضابط ما انت مانا ميكلف خيي مساعد مساعد اول
5: ايه بس في النهاية انه المجزر عامل مجزر
1: لكن هو ماني مغلق ماني
2: هو ماسك السلاح هو ماسك السلاح
1: مدبر
2: هو ماسك السلاح وعم يقوي الصح.
0: هلا اكيد هو اتفه واحد بالعيلة بس مو اذكى واحد، في اللي اذكى منه يعني رفيقة بفهم منك إذا مسكنا لبشار الأسد منطالعه لأمجد لأنه هو كان شايل سلاح وعم يقويس، بس مو ذنبه هذا ذنب بشار. ها بعدين صحي بشار زنقيل وأمجد فقير والفقر سبب كافي للعفو عن جريمة إبادة جماعية، بس ما تخافي رفيقة بشار جاي جاي ورح يلبس المخطط، هي مو أمنيات هي معلومات عم قلك أنا.
6: الرسالة إلى بشار الأسد فأنا أقول له لبس المخطط يليق بك وبإذن الله سنجعل كل العالم يعرف طولك الحقيقي على مسطرة وزارة الداخلية.
0: وبعد ما نقيس طوله بيتحول للقضاء وإن شاء الله يكون هيك في تحضير وتجهيز لبنية تحتية قضائية بتجيب كل شرلة هالمجرمين من تحت الأرض.
7: بهاي اللحظات عم يدخل عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.
8: هاي مو أحلام العصر.
9: المتهم عاطف نجيب.
8: المتهم الثاني عاطف نجيب.
9: المتهم عاطف نجيب.
10: باسم أهالي حوران وسوريا عم يعدم عاطف نجيب.
11: لازم إعدام.
12: إحنا الحوارنا خاصة وسوريا عامة، ما بنقبل عاطف نجيب إلا بهاي.
8: لا بأس خلاص فكوا من الأصفاد.
0: شي بيشفي الغليل وأبو غليل، شي ببرد القلب. يعني يمكن من أول التحرير ما اتفقوا السوريين على شغلة مثل المحاكمات العلنية لمجرمي النظام، يعني ما في لا سأ ولا نأ ولا هذا بيصير ولا ما بيصير ولا في
13: بما حصل اليوم. يعني أنا رأيي سيرك، البعض وصفه سوء هاد.
14: هل هاد هو يدخل ضمن مسار العدالة الانتقالية بشكل جدي؟ لا،
13: هي ما لها علاقة بالمحاكمات ولا لها علاقة بالعدالة.
15: جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هذا النمط من الجرائم هو لا يسقط بالتقادم نهائيا
13: حقيقة. يعني إذا بيتحاسبوا هدول المجرمين على القانون السوري كله بيطلع برا، بما فيهم عاطف نجيب يلي شو متهم تعذيب، يعني محامي مبتدئ بيطلعوا برا لأنه هي على القانون السوري سقطت بالتقادم.
16: يعني غاية في الدقة، غاية في الكرامة، غاية في الاحترام. طبعا بنحكي عن الهيئة القضاة،
13: ما حدا في عنده كفاءة، بدهم تدريب كيف، بدهم تدريب كيف يديروا هيك نوع من الجلسات.
17: اي كانت الهجينيات اليوم الحوارنا عبوها هجينيات في القصر العدلي.
16: وحلو.
17: نعم هجنت اليوم
16: وحلو
17: بس جوي.
16: لا انا لا لا
17: ليش ما هجنت؟
16: لانه انا ارى انه ما لازم اهجن في قاعة المحكمة.
0: هيك ها كنت رح شك بسوريتي. الله يرضى عليكم، هذا قانون ومحاكمات ما فيه وجهات نظر. اللي بيقلك شايف إنه اللي صار سيرك، واللي بيقلك أنا شايف إنه هذا قمة في الدقة والانضباط. هاي عدالة وقانون عم يحاكموا أعتى مجرمي العصر الحديث. فبدنا وحدة تريسي ولا تتسرعي، خلونا نختلف على كل شيء إلا على هاي. وإذا كان القانون لا يحمي المغفلين المفروض ما يحمي المجرمين، مو مشان شيء بس مشان ما نرد نوقع بنفس الحفرة. بدنا إياها محاكمات علنية صحيح، بس كمان مو محاكمات علنية التوفيق. بس بتكون صراحة أنا معجب كتير بتصريح البابا، هيك لماح وبيثير الفضول. صار نفسي أعرف قديه طول مسطرة وزارة الداخلية وقديه طول بشار الأسد. اكتبوا لنا بالتعليقات قديه تتوقعوا طوله قبل ما ينكمش ويكش على المسطرة. يعني بصراحة بعجقة هالمحاكم الصايرة بسوريا هاليومين، الله يسمعنا الأخبار الطيبة طبعاً، بتحسوا كل السوريين نفسهم مفتوحة على العدالة، هافة نفسهم عليها، بدهم يدوقوا العدالة ويشبعوا منها شي مرة. لك حاج حاج داقوا من طبق الظلم 14 سنة ومن طبق الكرامة سنة ونص، خلص هلأ صار وقت يدوقوا طبق العدالة يا غالي. أصلا الشعب السوري لازم يطالب بكرنفال عدالة على مستوى

0: وسوريا، تشارك في كل المحاكم بكل المحافظات. خلوا هالقنوات تقسم شاشاتها هيك وتكتب مباشر من كل المحافظات السورية.
1: عقبة جديدة تضعها الإدارة الذاتية في الحسكة أمام مسار اندماجها مع الحكومة السورية، إذ فشلت المفاوضات بين الطرفين حول تسليم القصر العدلي والمحاكم وسط خلافات حول دمج القضاة وكوادر العدالة، مما يؤجل إعادة تشغيل المؤسسات القضائية ويزيد من تعقيد جهود توحيد الهياكل الإدارية في المحافظة.
0: لح يا قوات يا سوريا يا ديمقراطية، ليش هيك عطول بتخربي فرحة السوريين؟ شو تعمل الحكومة هلأ؟ ترفع عليكم دعوة بتعطيل مسار الاندماج؟ ما فيها، إذا القصر العدلي بإيدكم، وحتى لو فيها مو صعبة عليكم، انتو كمان فيكم ترفعوا دعوة كيدية، عندكم قصر عدلي بحاله. لك شو قصر عدلي؟ عندكم المحافظة بحالها. على فكرة فيكم تغيروا اسمها، بدل الحسكة تسموها العدلية، وهي مولاكم موجود. كل ما حسيتوا الاندماج ماشي بالمسار الصح دهنوا زيت لحاله بيتزحلق عن المسار. ليكو انتو اي مسار ما بيركب على هواكم دهنوا زيت وزحلقوا له.
2: ما جرى خلال عام كانت مراوحة في المكان من قبل الأحزاب الكردية التي شاركت في مؤتمر وحدة الصف والموقف الكردي الذي رعاه الجنرال مظلوم عبدي، وآخر اجتماع كان في شباط الماضي، وبالتالي ليس هناك مراكمة لعملية الاجتماع والتفاهم فيما بيننا، وهذا يخلق فراغ وسوء نية متبادلة من الطرفين. يعني هناك نوع من التوجس لدى الأحزاب الكردية من نوايا بعضها البعض، وهذا لا يخدم السياسة الكردية ولا يخدم الشعب.
0: لا لا لا، كل شيء ولا توصل الأمور لسوء نية المتبادلة والتوجس من النوايا. أي سوء نية بيوتر وبيخلي الواحد يعرق. طيب جربتوا تدهنوا زيت للكونفرانس؟ سمعت أنه بيحسن النية وبيهدي التوجس، يعني بيضل أحسن ما تطلعوا من الكونفرانس كأنك يا بوسيت ما غزيت. أنا مشانكم والله، بس وينكم لتكون سوء النية المتبادلة بسبب نوع الزيت؟ شو الزيت اللي عم تستعملوه؟ أعقل يكون من زيت الشرقية؟ ها هذا سميته كتير عالي عليكم وفيه إشعاعات.
3: وتم الاجتماع مع الإدارة بخصوص تسليم حقلي السويدية والرميلان حسب بنود الاتفاق بين قسد والحكومة السورية. وقال دياب الخلف مدير حقول الحسكة بأن الزيارة كانت ناجحة وبأن الحقول بحالة جيدة، إلا البعض منها يحتاج إلى بعض الصيانة.
0: الحقول بحالة جيدة؟ بعض الصيانة؟ والله منتمنى، بس نحن سمعنا غير هالحكي يا زميلي روناك. أنت بتعرفي شو عملت قسد بآبار النفط بالدير قبل ما تنسحب منها؟ لا ما دهنت لزيت لأنه قصد هي اللي انزحلقت.
4: الجماعات الإرهابية زي قصد وغيرها كانت تستعمل الديناميت، بتحط ترمي جوات البير والقنابل لتسوي استجرار وجائر للنفط الموجود جوات الأبار لتقدر تطلع أكبر كمية ممكن من البير. هذا كثير أماكن شفناها، زي لو حكينا بالإنجليزي شوية زي الستيم درام الرياكتر الإكسشينجر، هدول المعدات الموجودة دمرت قبل ما ينسحبوا قصد من المنطقة بالقصد. يعني دمروا هون كمان مولدات الكهرباء اللي بتشغل الآبار هاي، الشرطان مقطعة، الكوابل مسحوبة.
0: طبعاً بدها تخرب وتمشي، لأنه قصد كانت معتبرة دير الزور والرقة غنيمة، شايفة الجزيرة السورية بس آبار نفط شغلتها تشفط منها لتمول مشروعها، ويا ريت عاد على المنطقة بشي. بس خلص إجا الوقت اللي لازم نبطل نشوف فيه الجزيرة السورية على أنها خزان نفط الكل يجي يشفط منه ويمشي.
5: أزيدك من الشعر بيت، لما تحررت من قصد السوشيال ميديا فلان وفلان بدون ذكر أسماء ذهبوا، ما راحوا تشوفون معاناة الناس بالمنطقة وبالجزيرة بعد تحريرها من قصد، لا راحوا على آبار النفط يصورون يقولون شوف رجعت آبار النفط. إحنا سو دير الزور ما إحنا بحاجة النفط، إحنا بحاجة تعود دير الزور إلى هذا الوطن، وإن الحكومة تكون أولى أولوياتها دير الزور، ما يكون أولى أولوياتها برميل نفط وكيس حنطة. إذا كان هذا أولويات الحكومة أنا أقول لك في ربيع عربي.
0: لا لا لا طول بالك يا شيخ علي، شو ربيع عربي؟ ما لحقنا نتنفس، يعني بجوز 14 سنة تانية ما تفكنا. هدي شوي، إذا صار في ربيع عربي مو من مصلحتنا أبداً، في نفط بالنص بجوز ترجع داعش، وإذا رجعت داعش رح ترجع قسد ورح تعمل ربيعها الخاص على حساب ربيعنا. ربيعنا مو رفيقنا بلهجتكم، ربيعنا فهمت علي، يعني ما بدأ أنت سيد العارفين.
5: في تقصير في تقصير في تقصير لدير الزور.
0: اي والله في تقصير، بس بدك تطول بالك شوي. هلا صار في شركه سوريه للبترول وفي وعود انه يكون جزء من ايرادات الشركه لدعم المنطقه الشرقيه.
6: احنا ما بنقول لهم الحقيقه.
4: لو هن عارفين بس.

0: لا دخيلكم، أهل الجزيرة مو ملاقيين مزح بالموضوع، شو بدهم يعملوا غير يصبروا لبين ما يتحقق هالوعد، ولوقتها فيهم يزرعوا كمون.
1: ها ها ها ها بناتي، ها ها يا معاوناتي، ها ها أبوتي ندرة، ها ها حبة الريشة، ها ها جيت تقصها، ها ها وينقطع نصها، ها ها ها بناتي،
0: ها ها خواتي، ها ها طلعونا فاصل، ها ها. يا جماعة اتركوا الفواتير والرواتب والهموم على جنب، اليوم لازم نرفع راسنا. الشام مو بس داخل التاريخ، الشام رايحة باتجاه موسوعة جينيس من أوسع أبوابها. مشروع بوليفاري عالمي على جبل قاسيون، شي بيخليك تحس إنك بباريس بس في نكهة جبلية. أخيراً رح ننافس العالم بشي غير أطول من علبة الحلو، رح ننافسهم بأطول نفس لنتسلق هالمشروع الحلم.
2: وأول مشروع سياحي اجتماعي ثقافي سيغنو بسوريا عبب أيادي محافظة دمشق بامتياز، نحن الجهة الوحيدة القائمة عليه، نحن أول فعل.
3: حيث تم تزويدنا برؤية واضحة كان مبدعها ومؤلفها سيادة محافظ دمشق.
4: عندكم مول، عندكم سوق تجاري، عندكم أكشاك كلها مبنية بخرسان أمام كأنه شارع بوليفار.
2: لنا تقريبا أقل من عام ونحن نعمل في قاسيون بصمت.
3: قد وصلنا في نسب الإنجاز لأعمال البنى التحتية والإنشائية لأكثر من 80%.
2: سيوفر آلاف فرص العمل الدرجة الأولى، سيكون مجاني.
5: أول مشروع بيدخل بكتاب جينيس، كانوا حاضرين معنا بالحفل.
0: الجماعة بجينيس لما شافوا المخططات أصابهم دوار الجبل، لدرجة خلتهم يفكروا لوهلة يفتحوا مكتب دائم إلهم بالمهاجرين. صح تعالت بعض الأصوات إنه معقول جينيس وجماعته عندهم خبر بالمشروع من بدايته؟
2: نعمل في قاسيون بصمت.
0: والسوريين من مواطنين ومستثمرين ما عرفوا عنه أبداً إلا قبل كم شهر عن طريق حبيب الجماهير إنفلونسر الأعمال رائد الاستثمار. بس معلش، لديهم جينيس ولدينا أبو الطيب. تركونا هلأ من المهي المهاترات وخلونا ننبسط بأول مشروع سوري خالص نبت وبرعم وزهر من رحم الطبيعة.
2: يعني لما ننطلق نحن في رحلة بدأت من الأرض اللي هي حديقة الأمويين اللي هي طبيعة، انتقلنا فيها إلى أحضان قاسيون اللي هو طبيعة، نزلنا إلى حديقة الزهور اللي هو نتاج هاي الطبيعة، أكبر جلسات مجانية للجمهور طبيعة والعسل وهي أيضا من الطبيعة. طلعنا بعدين إلى عالم الفطر اللي هو ينمو على سفوح هذه الجبال طبيعة. لما أنت بتوقف على جسر الذكريات والسيلفي وكأنك تعانق السحب والسماء من الطبيعة، لما تكون أنت هذا الحبل السري اللي بين أقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ وجبل الأشم اللي هو التل فريك وتعانق السحب، فهي طبيعة. كل ما ذكرت هو ينسجم مع هذه الطبيعة.
0: علم الله السيد المحافظ أخذنا برحلة نيتشر،
2: أكبر جلسات مجانية للجمهور
0: ما بيحلم فيها أرقى مراكز التأمل بالتيبت، أحضان الطبيعة، نتاج الطبيعة، سفوح الطبيعة. أنا عديت كلمة طبيعة أكثر من عدادات الكهرباء بالشام. يعني بتطلع من الأرض طبيعة، تنزل للورد طبيعة، تطلع للفطر طبيعة، توصل للنحل طبيعة، ناقص بس تطلع لنا نحلة تلبسنا أكليل غار وتقول أهلا بك في كوكب الطبيعة السعيدة. ولا سيلفي فوق جسر الذكريات، هي مو سيلفي، هي تعانق الطبيعة مع السحاب. بس انتبه وانت عم تعانق السحاب لا تفرك عينك مشان ما تنصدم بدمسكوس تانية غير يلي بتعرفها.
5: قاسيون لمين؟ كان التوجيه حقيقة انه قاسيون لكل السوريين، لانه كتير سهل حقيقة يجي مستثمرين ياخذوا قاسيون ويعملوا احلى فنادق في العالم وكل العالم بدأ قاسيون. فلما نقول لكل السوريين يعني نحن بدينا السوريين عن المستثمرين. عادة هيك مناطق بتتخبى للمستثمرين، ما تخبت للمستثمرين، لح تنترك لمشوار الناس وللسيران تبعهم. أنا بصراحة دهلت إنه هذا الموقع لح ينترك للمتنزهين. قال لي إيه أستاذ ماهر، قال هذا الموقع للمتنزهين بشكل أسعار شبه رمزية لحتى يطلع هالزوادة، طلع عائلته ويعملوا أحلى جلسة.
0: وطبعاً كرمال عيونك عزيز المواطن، الحكومة ضحت بالمستثمرين الأجانب وخلت لك أحسن مكان بأحضان الطبيعة. كرمال هيك تتسيران أنت وعيلتك عزيز المواطن مجاناً
5: بشكل أسعار شبه رمزية.
0: مو على أساس
2: أكبر جلسات مجانية،
0: معناتها مو هي اللي عم يحكي عنها سيادة المحافظ. يمكن قصده على مملكة النحل مدري العسل، أو معناتها يمكن قصده عن مملكة الفطر السحري.
5: اللي طلعوا على أحضان الطبيعة وما معهم الزوادة تبعهم صار في عندهم مملكة النحل. طبعا بهذا المبنى عندنا 9 مطاعم

0: التصنيف نجمتين، وفي عندنا سوبر ماركت. في مبنى فاكهة الطبيعة أيضا في خيارات كثيرة من مطاعم لصالات ألعاب. اللي بيميز هالمبنى أنه صارت العائلة بتحسن تروح هي وأولادها، لأنه بنفس المبنى في صالات ألعاب. فهذا سريعا، وهو من تصنيف 3 نجوم. بنروح سريعا من بعد مملكة النحل، في عنا بالمبنى اللي قبل هو حديقة الزهور، هو مبنى للمطاعم والمقاهي ذات التصنيف 4 نجوم. خلصنا رحنا على المرحلة الأخرى اللي هي عالم الفطر، 5 مطاعم نحن نتحرى بدقة، ولح نشوف أهم 5 علامات تجارية اللي حتقدم علينا. فنحن عم نبحث عن علامات تجارية إقليمية عربية وعالمية لحتى تكون بمستوى عالي وتكون موجودة بعالم الفطر.
1: أوعك تنسى زوادة، بوس إيدك عزيز المواطن، لأنه إذا غلطت ودخلت عالم الفطر السحري أكيد رح تزهزه وتزوغل عيونك وتصير تركض تعانق الشجرة، لأنه شكلها هي الوحيدة اللي ببلاش. ما بعرف ليش المواطن يفكر الطبيعة فلتانة ومالها حكومة تأخذ لها حقها. خلص أخي المواطن البسيط، خلص. أصلاً هذا الإعلان عن المشروع مو إلك، هذا الإعلان للمستثمر الوطني.
2: والله مشروع حضاري جداً جداً جداً.
3: جبل قاسيون واستثمار قاسيون بصراحة إشي كثير حلو، صار لي أنا سنة بتطلع عليه من الشباك البيت مقابل جبل قاسيون، كل يوم بتطلع بشوف هاي الآليات تحفر والكرينات تطلع، بحكي شو الفكرة عم بيطلعوا فيها في العرض، إشي غريب كثير. بس اليوم أنا شفنا المخططات وشفنا الفيديوهات بصراحة أجمل مما كنت أتوقع. إذا كان عندي اهتمام بالاستثمار ولو 10% في المشروع، اليوم عندي استثمار 200% 300% جاهزين إن شاء الله.
1: هذا مو مستثمر عادي، هذا بصباص استثمارات محترف. من كتر ما شاف حفر وكرينات طارت نسبة حماسه من 10% ل 300%. طبعاً طالما المشروع قدام شباك البيت والمحافظة هي المايسترو، الربح بيصير أضمن من طلعة الشمس. شو قررت عزيزي المستثمر الوطني؟ ترى الموضوع بده جرأة.
4: كثير من الاستثمارات اللي نحن عرضناها بمحافظة دمشق كانوا يعتبوا علينا بعض السوريين انه وينهم، فلما نحن اعلنا عن كافة حساباتنا انه في استثمارات كذا وجدنا انه لسه يعني هذا. فبدنا جرأة، نحن تجرأنا وتعاون معنا المجتمع المحلي. نحن عندنا المستثمر هو السوري ابتداء، انا بحكيها قدام الجميع، المستثمر هو السوري ويفرض عضلاته معنا. أنا كثير من الاستثمارات
5: جيب طول عضلاته
4: يعني بس. يعني نحن الآن عنا أولوية أن السوري هو يشارك، لكن إذا السوري ما تجرأ فممكن نعطي الفرصة لغيره.
1: المحافظ بده السوريين يفرجوا عضلاتهم الاستثمارية، والوزير جنبه عم يلمس بالجيبة، والرسالة واضحة، يعني يا بتدخل شريك بعالم الفطر يا منجيب مستثمر يخليك تتفرج على الجبل من الشباك. بالنهاية مبروك علينا، مبروك الحبل السري اللي رح يربطنا بالجبل. بس الحقيقة أنه هذا الحبل رح يربط بين عالمين مختلفين تماماً. فوق بالجبل عم تتشكل دمسكوس، المدينة الكلاس الملونة اللي فيها تلفريك وعسل وفطر ومستثمرين بعضلات مفتولة، وتحت بأسفل الجبل لسه في المدينة اللي ناسا عم يتفرجوا على ضوء الجبل من عتمة بيوتهم، مو لأنه الكهرباء مقطوعة، لأنه ما معهم يدفعوا فاتورتها حسب التسعيرة الجديدة. راجع
6: يا هاي، شو هالطبيعة هاي؟ لك شوفوا شوفوا عالم النحل، وهون مبنى فاكهة الطبيعة. يا ريتني رجعت على البلد من زمان. ييه شو هاد؟
7: يا أختي تصوير هذاك طرف بس.
6: ييه ليك وعالم الفطر هون، وهون جسر الذكريات والسيلفي. يا ربي دخيلك كتير حلو الجو، كتير حلو هالبلد.
7: مو حكينا ممنوع تصوير هذا الطرف بس هذاك الطرف.
6: لك شو هالتلفريك هاد، شو حلو، وجبل قاسيون.
1: وهيك بنكون وصلنا لفقرة التوب 3 وأهم فيديوهات بحارات السوشيال ميديا السورية. بالمرتبة الثالثة، وزير ولكن. شوف حبيبي المواطن، إذا كنت رايح تدفع فاتورة اتصالات والموظف قال لك الاتصالات مو شغالة الآن، عرف إنه المشكلة من الموظف مو من الاتصالات.
8: وما عندك ولا خط
9: انت حياد يلا فيك تبيعوا خطمتين.
1: مصدر مو كتير رسمي من خارج الوزارة قال إنه وزير الاتصالات كان بزيارة تفقدية مفاجئة لأحد مراكز خدمة العملاء، وبالصدفة يا سبحان الله لقى محافظ حمص اللي كمان يا سبحان الله كان بالصدفة رايح على نفس المركز بنفس الوقت ليدفع الفاتورة. هذا وقد ضحك الوزير والمحافظ والموظفون، وضحكنا جميعا كثيرا على هذه الصدفة المستحيلة. وبالمركز الثاني منتجع الماتشا السياحي. كلنا نبحث عن الطبيعة والجمال والهدوء، وأطباء النفسيين بيركزوا على شرب شاي الماتشا للوصول لحال من الهدوء النفسي، فما بالك لو سبحت لك بشي بحيرة ماتشا؟
5: هي بحيرة الماتشا الوحيدة الموجودة بسوريا.
9: تخيل مو كاسة ماتشا، بحيرة ماتشا بتكفي الوطن العربي كله.
5: تخيل ما بتقدر تدخل لهي البحيرة إلا بتنفجر.
9: يعني إذا صحيت الصبح وما شربت قهوتك عادي، عندك احتياطي دولة كاملة. من عادات أهل هاي المدينة السباحة بهذا المكان، وأنتوا رح تجوا تجربوا السباحة هون.
1: جمعية حقوق الماتشا قالت إنه هاي البركة السورية رح تكون مصدر جذب لاستثمارات كتيرة بالبلد، بس ما بنعرف إذا كانت استثمارات خلابية أو حقيقية، ولكن المهم هي استثمارات. ومن منتجع الماتشا السياحي منروح للمركز الأول لهالأسبوع، ثروة سمكية. ومن أوجه تطور الاقتصاد عنا بسوريا هي محاولة دعم الثروة السمكية وتحسين نسلها بمشاريع ناجحة ورائدة.

جمعية أسماك بلا أحساك قالت إنها بتشكر المواطن السوري على هي المبادرة الطيبة لتحسين النسل السمكي، بس كانت بتفضل لو كان السمك اللي رماهم بالبحيرة عايش بدل ميت. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقة الأسبوع. خلونا دائما نتذكر يا عزيز المواطن والمواطنة إنه الإعلام والصحافة والإضاءة على مواطن الخطأ هو ماله تصيد بالماء العكر، ولا تطاول على الدولة، ولا دسم بالعسل. بالعكس، الإعلام بيقدم النقد كخدمة للحكومة والمجتمع ليصلحوا المشاكل ونمشي كلنا لقدام وتتحسن حياتنا كفرد وكمجتمع، وهيك إيد بإيد منعمر هالبلد. وتصبحوا على خير.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بالعناوين. مصادر دبلوماسية تكشف عن تحضيرات متسارعة لزيارة رئيس الحكومة اللبنانية لدمشق، وتكشف عن مخاوف سوريا من عدم تنسيق لبنان معها في ملفات حساسة. مقتل شخصين وإصابة امرأة بإطلاق نار من قبل مجهولين في حي السبيل بحمص، ومصادر محلية تقول إنهم من عائلة واحدة وقتلوا داخل محلهم التجاري. مديرية فرع المرور في درعا توثق 669 حادث سير منذ تموز الماضي، وتكشف عن تسببها بوفاة 83 شخصا وإصابة 252 آخرين في المحافظة منذ ذلك التاريخ. ترامب يقول إن تخلي إيران عن طموحاتها النووية واستعادة اليورانيوم العالي التخصيب خطوط حمر لا يمكن تجاوزها، وعرقجي يصف مشروع الحرية بالطريق المسدود.

مرحبا بكم إلى التفاصيل. قالت مصادر دبلوماسية لبنانية مطلعة لتلفزيون سوريا إن هناك تحضيرات متسارعة لزيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق، مشيرة إلى أنها تجري ضمن كواليس سياسية إقليمية متسارعة. وبحسب المصادر فإن هذه الزيارة تأتي في لحظة حساسة، حيث يبدو أن لبنان يقترب من الانخراط ضمن توازنات الشرق المتوسط، سواء من خلال مسار ترسيم الحدود البحرية مع قبرص من دون تنسيق مع دمشق وأنقرة، أو عبر الانفتاح على تفاوض مباشر مع إسرائيل لا يأخذ في الاعتبار الترابط الجغرافي والأمني مع سوريا. من جانبها كشفت مصادر سورية مطلعة أن دمشق تنظر بقلق متزايد إلى ما تعتبره توجها لبنانيا نحو التفاوض من دون إطار سياسي جامع، ما يفتح الباب أمام الاحتلال الإسرائيلي لاعتماد سياسة تفكيك المسارات والتعامل مع كل ساحة على حدة. أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي، أكد تجاوز الإشكال الذي حصل في القصر العدلي بالقامشلي وتعثر ملف الدمج والمعتقلين، مشيرا إلى أن الصورة ستتضح خلال الأسبوع الجاري. وأوضح الهلالي في تصريح لشبكة نورث بريس أن إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية تسلمت سجون محافظة الحسكة مع دمج الكوادر التي كانت تتبع سابقا لقسد ضمن الإدارة الجديدة، مشيرا إلى أن ما يجري ليس تبادلا للأسرى بل هو إخلاءات سبيل غير مشروطة مرتبطة بتقدم مسار الدمج حتى وإن كان يسير بوتيرة بطيئة. وأشار الهلالي إلى أن سلسلة اجتماعات جرت في دمشق بين المبعوث الرئاسي ومحافظ الحسكة ووزير العدل والنائب العام لمتابعة الملف وفق الشبكة. قال عضو المجلس التنفيذي في بلدية كوباني مسلم عبد الغني مسلم لنورث بريس إن 300 عائلة من مكتومي القيد سجلت طلباتها حتى الآن للحصول على الجنسية السورية. وأضاف مسلم أن جميع الطلبات المقدمة هي لمكتومي القيد لكونه لا يوجد محرومين من الجنسية فيها، مبينا أن قبول طلبات تسجيل مكتومي القيد بدأ قبل 15 يوما ويستمر حتى الخميس المقبل، ويجري بموجب العائلات وليس بحسب الأشخاص، وذلك بالتنسيق مع لجان ومراكز محافظة حلب. هذا وقال مسلم إن ممارسات النظام البعثي هي من تسببت بعدم حصول هذه العائلات على الجنسية السورية عبر خلق عراقيل لتسجيلهم في السجلات المدنية، إضافة إلى موضوع الخدمة الإلزامية.

0: أصدرت وزارة الداخلية تعميماً يتضمن آلية تنظيم وترخيص التظاهر السلمي، وقالت الداخلية في بيان إنه يتعين تقديم طلب ترخيص للمظاهرة السلمية على أن تتولى الجهات المختصة حمايتها، مؤكدة بالوقت ذاته أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
1: ما بين الحق في التعبير ومتطلبات الأمن، تفتح وزارة الداخلية صفحة تنظيمية جديدة للمظاهرات السلمية في سوريا، صفحة تضع سقفاً قانونياً للتجمعات وتؤكد أن الاحتجاج حق مشروع للمواطنين لكنه ضمن ضوابط. الإجراءات تبدأ وفق الوزارة بتشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل من الراغبين بتنظيم مظاهرة، تتولى تقديم طلب الترخيص إلى المحافظة المختصة التي تحيله خلال 24 ساعة مرفقاً بتوصياتها إلى اللجنة المعنية للبت خلال 5 أيام مع اعتبار الصمت موافقة وفتح باب الطعن القضائي خلال أسبوع في حال الرفض. أما بالنسبة للضوابط، فشددت وزارة الداخلية على أن الجهات المختصة ستؤمن الحماية اللازمة للتجمعات المرخصة، مع تحميل اللجنة المنظمة مسؤولية ضبط النظام ومنع وقوع تجاوزات، كما حظرت حمل السلاح والأدوات الخطرة، وأعطت نفسها حق إنهاء المظاهرة أو تفريقها عند الإخلال بالترخيص أو النظام العام. وعن هدف الخطوة، قالت الوزارة إنها تعمل على ضمان ممارسة حق التعبير ضمن الأطر القانونية مع الحفاظ على الأمن والنظام العام، معتبرة أي تجمع من دون ترخيص غير قانوني، داعية إلى الالتزام التام بالقوانين والأنظمة الناظمة للتجمعات العامة، والابتعاد عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي أو الممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل مؤسسات الدولة. تحرك وزارة الداخلية جاء بعد موجة من المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مناطق خلال الأسابيع الماضية، طالبت بتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية، أبرزها اعتصام في دمشق منتصف الشهر الماضي. البلاغ الذي أصدرته الداخلية يترك سؤالاً بشأن أثر هذه الضوابط على شكل الاحتجاجات المقبلة، وما إذا كانت ستكفل حرية التعبير.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين حول الآلية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لتنظيم وترخيص المظاهرات السلمية، وذلك ضمن إطار قانوني أكدت الوزارة أنه يهدف إلى تنظيم ممارسة حق التعبير عن الرأي مع ضمان الأمن العام وسلامة المواطنين.
2: هلا هو حلو القرار هذا، وبس يكون يعني مدروس بشكل موسع أكثر، لأنه حالة التظاهر إذا ما كانت منظمة بتخلق حالة فوضى، يعني هي مشكلة كبيرة لأنه نحن عانينا منها بالمرات الماضية. إذا كانت منظمة بتكون صحية، بس إذا ما كانت منظمة بتخلق حالة فوضى في البلد، ونحن ما ناقصنا يعني بهالظروف هي إنه يكون في عنا فوضى أكثر من المشاكل اللي عم نعاني فيها.
3: يعني أحسن من التظاهر إن نلجئ إلى مجلس الشعب، وإحنا إنا بثقة إن شاء الله إنه يعرف أمور حاجة الشعب بدلا من التظاهر ونعطل العمل وطاقة وهيك أمور ثانية. مجلس الشعب هو يقرر الشيء هذا.
4: هلا القرار سليم 100% يعني من ناحيه الدوله، انه هي من حقها كمان تنظم الهتافات، تنظم تظاهرات تحميل للمتظاهر، تمام؟ اما في ناس عم تطلع تهتف بهتافات، يعني فيك تقول انه هي عم تدس السم بالعسل، تمام؟ ان كان هتافات عنصريه او هتافات طائفيه او شيء، فهي لازم تكون الهتافات يعني موحده بين الكل وموحده بالشيء اللي هنا طالعين مشانه.
5: القانون اللي اصدرته وزاره الداخليه قانون جيد وايجابي يخدم المواطن. المواطن له حقوق، له مطالب، له معاناة، بيطالب بموجبها، بيطلع بالظاهر تظاهر سلمي، طبعا بعلم الوزارة أو بعلم الأمن. الأمن هو بيحميه وهو بينظم له وبيطالب مطالبه بشكل سلمي بدون فوضى وبدون أي ضجة.
0: أعلنت نقابة المحامين تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمتابعة ملف المفقودين وتمثيل أهالي الضحايا والمتضررين وفق توكيل مجاني. وذكرت النقابة في بيان رسمي صادر عنها إن ثمة ضرورة

0: باقي الجهات المعنية وتزويدها بالمعلومات والبيانات المتاحة والمساهمة الفاعلة وتقديم المؤازرة القانونية لأهالي المفقودين والمتضررين. وأوضحت النقابة أن أثر ملف المفقودين يؤثر على المجتمع بأسره ويتطلب معرفة الحقيقة بشأنهم، مشيرة إلى أنه ركن أساسي من ركائز العدالة الانتقالية والمساءلة وجبر الضرر وتحقيق السلم الأهلي وضمان عدم التكرار. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخصين وإصابة امرأة في حي السبيل بمدينة حمص إثر استهدافهم من مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجة نارية. وذكرت مصادر محلية لتلفزيون سوريا أن المسلحين أطلقوا النار على 3 أشخاص من عائلة واحدة داخل محلهم التجاري، ما أدى إلى مقتل الأب والابن وإصابة الزوجة. وأشارت المصادر إلى نقل الزوجة إلى المشفى وهي في حالة خطرة نتيجة لإصابتها بجروح بالغة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإصابة 4 أشخاص بينهم أطفال من جراء انفجار رأس حربي من مخلفات النظام المخلوع في مدينة البوكمال بريف دير الزور. وأضاف المراسل أن المصابين تعرضوا لإصابات حرجة بالانفجار. وقال المراسل إن الانفجار وقع خلال جمع عائلة الخردة المعدنية عند دوار الشهداء في مدينة البوكمال. قال رئيس المجلس المحلي لمدينة حرستا لتلفزيون سوريا إن عمليات نقل رفات الشهداء مستمرة من مقبرة مسجد عمر بن الخطاب خلال أعمال إزالة الأتربة من موقع تعرض للقصف عام 2017 من جراء قصف سابق لقوات النظام المخلوع.
1: في 17/11/2017 تم قصف المسجد المتواجد فيه عدد من المجاهدين المرابطين على الغوطة الشرقية في أحد معارك الغوطة الشرقية على إدارة المركبات. تم قصف المسجد بالطيران، استشهد عدد بحدود 30 شهيد، تم إخراجهم في عام 2017 إخراج عدد منهم، ولا يزال متواجد جثامين شهداء تحت الردم. قمنا بترميم المسجد وإخراج أول شهيد بارح، والعمليات مستمرة إن شاء الله، وبعد الإخراج سيتم عمل تشييع يليق بمقام كريم.
0: توغلت 3 سيارات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي وأقامت حاجزا مؤقتا على جسر الوادي. وأوضح مراسلنا أن التوغل الإسرائيلي استمر لفترة قصيرة قبل أن تنسحب القوات من المنطقة من دون تسجيل أي عمليات اعتقال أو احتكاك مع السكان، وذلك في إطار التوغلات والانتهاكات المستمرة التي تشهدها المناطق الجنوبية. هذا وشهد حوض اليرموك الاستراتيجي في ريف درعا الغربي بعد سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024 شهد توغلات إسرائيلية عدة طالت مختلف القرى والبلدات. فما هو هذا الحوض؟
2: حوض اليرموك منطقة جغرافية ذات أهمية استراتيجية بارزة في الريف الغربي لدرعا، ويشكل جزءاً من الحدود الطبيعية بين سوريا والأردن. يمتد الحوض كجزء من وادي نهر اليرموك الذي يعتبر من أكبر روافد نهر الأردن. يحتوي الحوض على نهر اليرموك الذي ينبع من بحيرة مزيريب في درعا، ويتمتع بأهمية حيوية لكونه المصدر المائي الرئيسي الذي يغذي الأراضي الزراعية ويوفر مياه الشرب لمناطق في درعا والسويداء في سوريا، بالإضافة إلى شمالي الأردن.

0: الأردن. استطاعت فصائل المعارضة السيطرة على الحوض لنحو عامين، لكن سرعان ما فرض نظام الأسد حصاراً مشدداً على المنطقة قبل أن تسيطر عليها لاحقاً عناصر من داعش الذين خاضوا معارك ضارية مع قوات المعارضة للسيطرة على المنطقة. بعد سقوط النظام توغل الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة عدة مرات، خاصة في بلدتي معريا وكويا وأطراف من بلدة جملة وقرية عابدين، حيث نفذ عمليات اعتقال طالت مدنيين، كما نصب عدة حواجز تفتيش.
1: أكد وزير الطاقة محمد البشير انتهاء مرحلة الإعداد لملفات الربط الكهربائي والغازي مع الأردن ولبنان والانتقال إلى التنفيذ، وأعرب البشير عن تطلعه إلى مزيد من التعاون عبر إعادة تأهيل الربط الكهربائي الإقليمي مع الأردن، ولا سيما خط كهرباء 400. وفي ملف لبنان أوضح أن خطوط الربط الكهربائي الأربعة أعيد تأهيلها وباتت جاهزة من الطرفين، ما يعني أن الربط الكهربائي مع لبنان أصبح جاهزا. أما فيما يتعلق بالغاز فأشار البشير إلى أن لبنان في طور توقيع عقود لإعادة تأهيل خط الغاز، بما يسهم في زيادة إمدادات الغاز إليه وينعكس على توليد الكهرباء فيه. من جهته أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة التوصل إلى اتفاق لتبادل الغاز بين الأردن وسوريا ولبنان ضمن مشروع تكامل طاقي. وقال الخرابشة إن الاتفاق جاء بعد استكمال التحضيرات الفنية وإبرام العقود وإجراء دراسات لإصلاح شبكات نقل الغاز، وأوضح أن الأردن سيتولى استخدام بنيته التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية قبل ضخه إلى سوريا عبر خط الغاز العربي. من جانبه أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف صدي خلال الاجتماع أن التعاون بين الأردن وسوريا ولبنان ركيزة أساسية لإعادة بناء قطاع الطاقة على أسس أكثر استدامة وكفاءة بالنسبة للبنان، سواء على مستوى إنتاج الكهرباء أو تأمين مصادر طاقة موثوقة وبكلفة أقل. قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إن المصرف سمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني بالتعامل مع شركتي فيزا وماستر كارد. وأضاف الحصرية أن القرار رقم 259 يتيح للمصارف المحلية تقديم حلول دفع أكثر تطورا وأمانا للأفراد والشركات، ويمكن للقادمين إلى سوريا استخدام بطاقاتهم المصرفية العالمية داخل البلاد، كما يتيح للسوريين المسافرين الدفع ببطاقاتهم حول العالم بمرونة أكبر. وأوضح الحصرية أن الخطوة تهدف إلى توسيع انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد. أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية قرارا بكف يد 19 موظفا من العاملين في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المكفوفين عن العمل إلى 46 موظفا ضمن هذه المديريات، في إطار حملة مستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات المالية، إجراء شرع تساؤلات جديدة.
2: 46 هو عدد الموظفين الذين أصدرت وزارة المالية قراراً بكف يدهم عن مهامهم الوظيفية في دمشق وريفها خلال الفترة الأخيرة، معلنة في بيان جديد كف يد 19 موظفاً في مديرية مالية دمشق وريفها وعشرة آخرين في المصرف العقاري بدمشق وإحالتهم إلى التحقيق، مؤكدة أن قرارات أخرى في ذات السياق ستصدر تباعاً ضمن مساعي الوزارة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. سبق هذا الإعلان أن كشف الجهاز المركزي للرقابة عن قضيتي فساد ضمن مصرف التوفير في منطقتين مختلفتين بريف دمشق تتعلقان باختلاس جمع عنه أثر مالي بنحو 764 ألف دولار أمريكي خلال العام الجاري. في مقابل الكشوف والجهود الحكومية، لا يخفي الفساد ظلاله داخل مؤسسات الدولة بين إرث تغذى عقوداً في عهدة النظام المخلوع وتركة ممتدة ومتداخلة في بنية الاقتصاد والإدارة، بدا انتزاع جذورها من بين أحد أكثر الملفات تعقيداً وإلحاحاً في العهد الجديد. فهل يعود الفساد وهو في طور اجتثاثه؟ يأتي السؤال ملحاً. من قضية فساد بقيمة 13 مليون دولار في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية إلى مئات آلاف الدولارات في عقود توريد النفط والغاز من زمن النظام المخلوع إلى ما فاق 400 ألف وظيفة وهمية كشفت عنها وزارة المالية، سجل ويسجل الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش حجم أضرار جسيمة على خلفية الفساد في كافة القطاعات بلغ نحو نصف مليار دولار أمريكي نهاية عام 2025، في الوقت الذي صعدت فيه سوريا 5 درجات للعام ذاته على سلم مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إلا أنها بقيت بين الدول الأسوأ ضمن المرتبة 172 من 182 دولة. في ذلك يفصح رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع باسل السويدان أن ما تواجهه اللجنة خلال عملياتها في تفكيك الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع لم يكن حالات فردية بل منظومات اقتصادية مترابطة تشكلت على مدى سنوات تداخلت فيها الملكيات وتوزعت الأصول بين أشخاص وجهات متعددة داخل سوريا وخارجها، مشدداً على أن هذا العمل يبقى مساراً تراكمياً يحتاج إلى وقت واستمرارية.
1: كشفت مديرية فرع المرور في محافظة درعا عن وفاة 83 شخصاً وإصابة 252 آخرين في توثيق لحصيلة حوادث السير المسجلة منذ شهر تموز من العام الماضي. ونقلت وكالة سانا عن مدير فرع المرور في محافظة درعا محمد الصبيحي قوله إن عدد حوادث السير خلال الفترة الممتدة من شهر تموز الماضي بلغ 669 حادثاً. وأضاف الصبيحي أن الأسباب الرئيسية لارتفاع الحوادث تعود إلى سوء حالة الطرق نتيجة للأضرار والحوادث المتكررة، إضافة إلى كثرة الفتحات غير النظامية على طرق الأوتوستراد ولا سيما في المنصفات، إلى جانب السرعة الزائدة والقيادة الرعناء. ولفت الصبيحي إلى أن أكثر المواقع تسجيلاً للحوادث هو أوتوستراد دمشق درعا وبشكل خاص في محيط جسر خربت غزالة نتيجة لوجود اضطرابات في البنية الطرقية ومطبات على طول الأوتوستراد. كشف مدير إدارة المرور العميد فادي الهميش عن تطوير شامل لهيكلية العمل المروري يهدف إلى الانتقال من الدور الرقابي التقليدي إلى الدور الخدمي التوعوي الشامل، وذلك في إطار التحول الرقمي للمؤسسات. وأوضح الهميش أن رؤية الإدارة للمستقبل تتركز بشكل أساسي على التحول الرقمي، لافتا إلى أن هذا التحول سيشمل ضبط المخالفات والتأكد من صحتها وإبلاغ المخالف بها، إضافة إلى دفع الغرامات وتقديم الاعتراضات بشكل رقمي بالكامل، موضحا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو تخفيف المراجعات المباشرة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين. نظم فرع مرور طرطوس مسيرا للآليات والدراجات الشرطية احتفاء بيوم المرور العالمي، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين المرورية وإبراز دورها في تنظيم الحركة وتعزيز السلامة العامة.

0: طبعا في تحتفل سوريا بالرابع من شهر أيار من كل عام بعيد المرور العالمي الذي هو تذكرة لجميع السائقين بالتزامهم بقانون السير وتعليماته. كما نقوم بهذه المناسبة بتوزيع البروشورات والورود على السائقين، وذلك من أجل التوعية المرورية والسلامة العامة.
1: زار وفد من منظمة اليونيسف قرى وتجمعات سكنية في ريف السويداء الشمالي الشرقي برفقة مدير التعاون الدولي في محافظة السويداء عباس السليمان. وقالت محافظة السويداء عبر معرفاتها إن الوفد أجرى جولة تفقدية للاطلاع على واقع المشاريع الخدمية والتعليمية، من ضمنها مدرسة مسبقة الصنع وبئر مياه في الفديين والمركز الصحي في الأصفر، بالإضافة إلى مدرسة شنوان. وأشارت المحافظة إلى أن الزيارة ركزت على استكمال أعمال البنية التحتية في قطاعي التعليم والصحة. أفادت مديرية إعلام الحسكة بوقوع تسرب مادة بترولية إلى شبكة المياه في حي شارع الخليج بمنطقة اليعربية. وأوضح المكلف بتسيير شؤون منطقة جنوبي القامشلي صقر السمير أن التسرب نجم عن خلل فني مرتبط بطريقة استخدام الخزانات المنزلية، مشيرا إلى أن عددا من الأهالي قاموا بتنظيف خزانات المياه في أثناء عمل منظومة الضخ قبل أن يؤدي انقطاع الكهرباء إلى شفط عكسي من الخزانات باتجاه الشبكة، ما أدى إلى انتشار المشكلة ضمن نطاق محدود. وأشار السمير إلى أن الورش الفنية احتوت الحادثة خلال وقت قصير عبر تصريف المياه الملوثة وضخ مادة الكلور وتعقيم الشبكة بشكل مستمر، مع مراقبة نسب الكلور ضمن الحدود الصحية المسموح بها. أطلقت المؤسسة السورية للحبوب خطة تحضيرية لموسم قمح العام الجاري، تتضمن برامج إلكترونية جديدة ومنصة لحجز الدور المسبق للمزارعين. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن المؤسسة ناقشت في اجتماع موسع الجاهزية الفنية للبرامج الإلكترونية التي تشمل برنامج القبان والشراء ومنصة حجز الدور المسبق التي ستطلق خلال الفترة القريبة لتسهيل عمليات التسويق والشراء. وأكدت مؤسسة الحبوب جاهزية الأنظمة الرقمية تقنياً، في حين تتواصل أعمال تجهيز مراكز الشراء وتأهيل الصوامع والمستودعات. كما تناول الاجتماع ملف الحوافز والتعويضات للعاملين، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية. وقع وفد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات والإسكان السعودية للتعاون في مجالات القطاع البلدي والبيئي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المذكرة تشمل التعاون في التخطيط الحضري والأراضي والبنية التحتية والتراخيص والرقابة البلدية وتنظيم مشغلي المدن وإدارة الأصول الاستثمارية وإثبات الملكيات والتحول الرقمي والمدن الذكية. كما أشارت إلى أن الوفد الوزاري عقد اجتماعا مع السجل العقاري في السعودية، جرى خلاله بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في تطوير المنظومة العقارية بما يدعم حفظ الحقوق وتحديث إجراءات العمل. أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني المعالجة النهائية لملف العقارات المثقلة بإشارات منع التصرف في اللاذقية. وأوضح عنجراني عبر معرفات الوزارة الرسمية أن القرار يشمل الرفع الفوري للإشارات عن عقارات النفع العام والأخطاء الإدارية وإعادة تصنيف العقارات الأخرى بما يضمن حقوق الخزينة والمواطن معا، وذلك لإنهاء هذا الملف وفق معايير قانونية وفنية دقيقة ومؤطرة زمنيا. قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن ما يتداول بشأن منح مبالغ نقدية للعائلات في الخيام مقابل العودة إلى منازلهم هو مجرد إشاعة. وأوضح الصالح خلال جولة ميدانية على مخيمات حزان وسرمدة بريف إدلب برفقة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، أوضح أنه لن يتم تسليم مبالغ نقدية للأهالي، وهذا الكلام غير دقيق تماما، وأن العمل سيتركز على ترميم المنازل بمبالغ تتراوح بين 1500 و 3500 دولار، مشيرا إلى أن تحديد كلفة الترميم يعتمد على المنطقة وتقييم الأضرار وحجم الاحتياج والدعم المتاح.

0: قال مدير الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة ياسر الفروح في لقاء مع تلفزيون سوريا إن عودة المهجرين إلى المدن والقرى المدمرة أسهمت في زيادة أعداد الإصابات بالليشمانيا.
1: إلى تزايد الإصابات خلال الفترة الأخيرة هو عودة الناس المهجرين إلى مدنهم وقراهم المدمرة التي دمرها النظام الإجرام الأسدي بشكل أساسي، مثل ما ذكرت جنوب إدلب، الرقة، دير الزور، تشكل نسبة التزايد 4 أو 5 أضعاف معدل السنوي مقارنة بالسنة الماضية. فهي هي البيئة المهيئة عودة النازحين إلى أماكن مدمرة يتوافر فيها الأنقاض، النظافة فيها ما زالت دون المستوى الحد الأدنى. كل هذه الأمور تساعد على تعرض المواطنين إلى الذباب بشكل أكثر، وبالتالي لدغات أكثر، وبالتالي إصابات أكثر. فهي العوامل المهيئة إضافة إلى موسم الأمطار.
0: وأشار الفروح إلى أن علاج الليشمانيا متوفر في جميع المناطق، نافيا وجود نقص في الوقت الحالي، لكنه حذر من أن عدم التحرك الآن قد يؤدي إلى عجز في كميات الأدوية المطلوبة لاحقا.
1: حالات الإصابات التي ظهر لديها الآفة الجلدية من ناحية توفر العلاج فهو متوفر في عموم الأراضي السورية. وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات المعنية بتقديم العلاج تأمن على تأمين العلاج وهو متوفر، ولا يوجد في الوقت الحالي لدينا نقص في العلاجات المقدمة للمواطنين. بينما وفق البيانات الوبائية وفق التوقعات، إذا كان استمر الانتشار في هذا المعدل التزايد المرعب الذي نشهده حاليا، سيكون هناك بالتأكيد عجز إذا لم يتم التحرك الآن. أيضا ننتقل في وزارة الصحة من الاستجابة إلى الوقاية، من تدبير الحالات إلى منع ظهور إصابات جديدة، وهو النهج الذي نتبعه حالياً.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الطموحات النووية الإيرانية واستعادة اليورانيوم العالي التخصيب من إيران خطوط حمر لا يمكن تجاوزها. وأضاف ترامب أنه يمكن للولايات المتحدة تدمير المواقع التي ربما بنتها إيران خلال وقف إطلاق النار، كما أشار إلى حاجة الإيرانيين لإبرام اتفاق، موضحا أنه نفدت لدى طهران أماكن تخزين النفط بسبب الحصار. ولفت ترامب إلى أن الصواريخ البالستية الإيرانية سيئة ويجب تقييدها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفريق الذي يقود إيران حاليا أفضل بكثير من المجموعة الأولى التي حكمت مراكز القرار في إيران. هذا وحذر ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز من أن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية المشاركة في مشروع الحرية. وأكد ترامب أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة مستمر، وأن واشنطن تمتلك أسلحة وذخائر أعلى مستوى بكثير مما كان لديها من قبل. ترامب أشار إلى أن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام، وأن إيران أمام خيارين، إما إبرام اتفاق بحسن نية أو مواجهة استئناف العمليات القتالية. في سياق آخر، قال ترامب إن الهجوم الإيراني الذي استهدف سفينة تحمل علم كوريا الجنوبية خلال عبورها في مضيق هرمز استهدف ما سماه مشروع الحرية لتأمين عبور سفن الدول المحايدة. وأضاف ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشال أن بلاده ضربت 7 زوارق صغيرة، كما أشار إلى أنه باستثناء السفينة الكورية الجنوبية لم تتعرض أي سفينة لأضرار. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مشروع الحرية الذي أعلنت عنه أمريكا هو مشروع طريق مسدود. وأضاف عرقجي أن أحداث هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية. وحذر عرقجي أمريكا والإمارات من الانجرار إلى مستنقع بفعل أطراف سيئة النية، بينما تحقق المحادثات تقدما بحسب تعبيره. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إيران ستستهدف أي سفينة معادية تريد عبور مجال سيطرتها بمضيق هرمز. وقال مسؤول الشؤون السياسية بالحرس الثوري إن أي سفينة غير معادية تريد عبور مضيق هرمز يجب أن تحصل على إذن، كما أشار إلى أن ترامب لا يستطيع إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب، نافيا أن يكون ترامب صادقا في محاولة فتح الممر لأسباب إنسانية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأجانب أنه من المرجح أن يأذن ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. وأوردت الصحيفة أن ترامب يرغب في تفادي شن حملة قصف جديدة، مفضلا التوصل إلى حل تفاوضي. كما نقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن ترامب يبقي كل الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران، في حين نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين أن الموقف الحالي أقرب إلى استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران مما كان عليه قبل 24 ساعة. ولمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا الدكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية من واشنطن. دكتور سامر، أهلا وسهلا بكم. لو بدأنا بهذا الخبر الذي أوردته صحيفة وول ستريت جورنال عن نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأجانب أنه من المرجح أن يأذن ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام، طبعا أوردت الصحيفة أيضا أن ترامب يرغب في تفادي شن حملة قصف جديدة، مفضلا التوصل إلى حل تفاوضي، ما رأيكم بهذا الكلام؟
1: بالبداية صباح الخير لك وللسادة
0: صباح النور يا أستاذ
1: المشاهدين
0: أحمد.
1: جميعا. الحقيقة نحن اليوم عم نشوف، يعني نحن نعلم أن المفاوضات كانت متعثرة بشكل كبير، واليوم عم نشوف التوتر خصوصا في مضيق هرمز يعني يصل لمرحلة حرجة جدا، بعد ما شفنا اليوم لأول مرة النظام الإيراني يبدأ بخرق الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار من قبل الطرفين. يعني الرئيس ترامب كان يحاول بشكل سلمي إعادة فتح مضيق هرمز لسفن مدنية، اللي هي يعني شفنا اليوم سفينتين أمريكيتين مدنيات عبروا مضيق هرمز، لكن يحاول كان السماح لباقي السفن أن تعبر مضيق هرمز من الجانب الإماراتي. لكن لاحظنا اليوم نحن لأول مرة أن النظام الإيراني هو الذي بادر في خرق اتفاق وقف إطلاق النار من الطرفين. يعني نلاحظ هناك تعنت كبير من الجانب الإيراني، ونلاحظ أن سياسة الخنق الاقتصادي اللي مارسها الرئيس ترامب على النظام الإيراني بسبب الحصار البحري وتداعياته على الاقتصاد الإيراني. طبعا نحن كما عم نشوف الوضع الاقتصادي داخل إيران هو وضع جدا سيء، يعني هناك انهيار كبير للريال الإيراني، نعلم أنه هناك تضخم كبير داخل إيران. فالآن الشيء اللي عم نلاحظه أنه هذا الخنق، سياسة الخنق على النظام الإيراني تؤدي إلى تصرفات غير مسؤولة بصراحة من الجانب الإيراني. يعني نحن اليوم أنا ألاحظ أنه الرئيس ترامب نجح بتحويل هذه الحرب من حرب اللي هي بدأت بهجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على النظام الإيراني، إلى الآن نحن ما نراه اليوم هالشيء اللي حصل أنه هذه الحرب تحولت إلى حرب، خليني أقول هي دفاعية من قبل الولايات المتحدة، لأنه اليوم لأول مرة بعد الهدنة بادر النظام الإيراني مو بس فقط بمحاولة ضرب بعض السفن البحرية، لكن أيضا بدأ بشن غارات وهجوم بصراحة غير مبرر على دول مجاورة، يعني على دول الجوار. نحن لاحظنا اليوم النظام الإيراني أطلق العديد من الصواريخ الباليستية على دولة مسالمة وهي دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا سلطنة عمان. وطبعا يعني هناك ضبط نفس كبير من قبل دول الخليج على هذه الضربات والانتهاكات من قبل النظام الإيراني، اللي طبعا يعني ممكن تؤدي إلى إشعال المنطقة بأكملها، وممكن تؤدي إلى ردة فعل من دول الخليج، يعني ممكن يعني تجر المنطقة في نزاع كبير. ونحن نعلم أن دول الخليج ودولة الإمارات العربية المتحدة هي دول محايدة، يعني ما بدر منا أي شيء تجاه النظام الإيراني، لكن اليوم بشكل غير مسبوق كان النظام الإيراني هو النظام اللي بدأ هذا الهجوم على سفن مدنية على دول الجوار، والولايات المتحدة الآن هي في موقف دفاعي. فأعتقد يعني هذا الشيء رح يغير المعادلة الآن في المنطقة، لأنه نلاحظ أن الآن المعتدي هو النظام الإيراني على دول المجاورة.
0: نعم، طيب دكتور سامر، مشروع حرية الملاحة الذي أطلقه الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية اليوم، يقول عرقجي هذا المشروع هو مشروع طريق مسدود، وأيضا قال أحداث هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية، وحذر عرقجي أمريكا والإمارات من الانجرار إلى مستنقع. برأيك لماذا يعني نعود إلى الإمارات؟ الإمارات استهدفت من قبل، يعني هي أكثر دولة خليجية استهدافا بالصواريخ الإيرانية، استهدفت من إيران كثيرا من المرات، واليوم أو أمس تجدد هذا الاستهداف. برأيك لماذا الإمارات تحديدا من بين دول الخليج تستهدفها إيران؟
1: وطبعا أنا أوافقك الرأي، هي نقطة جدا مهمة. يعني أنا بدي أضيف على كلام حضرتك أنه مو بس للأسف دولة الإمارات العربية المتحدة كانت أكثر الدول استهدافا من دول الخليج، لكن هي كانت أكثر استهدافا من حتى دولة إسرائيل، ودولة إسرائيل هي اللي باشرت في ضرب النظام الإيراني. يعني ما بدر أي شيء من إخواننا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لحتى يهاجمون النظام الإيراني بهذا الشكل. فالنظام الإيراني هاجمهم بشكل يعني أكبر بكثير ما هاجم دولة إسرائيل بصراحة. فطبعا هناك نحن نعلم النظام الإيراني هو يعتبر مضيق هرمز، هو مضيق هرمز عمليا هو يعني جزء فقط منه، هو يعني أو المياه البحرية هي تابعة للنظام الإيراني، لكن لا ما بدي ننسى سلطنة عمان هي جزء كبير طبعا في الملاحة البحرية داخل المضيق، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. والنظام الإيراني كما نعلم هو محتل لثلاث جزر، اللي هي كانت بالأساس يعني هناك نزاع بينه وبين الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنه يعني هذه داخل مضيق هرمز، والآن النظام الإيراني يستهدف يعني مضيق هرمز. وبصراحة نحن يعني هناك معلومات أن النظام الإيراني لو سنحت له الفرصة ممكن أن يحاول أن يدخل ويحتل الجانب الآخر من مضيق هرمز اللي هو تابع لسلطنة عمان والجزء الممتد تابع لدولة الإمارات العربية المتحدة. فطبعا هذا عدوان اليوم نحن بنشوفه على يعني إخواننا في دولة الإمارات، وما له بصراحة مبرر، يعني لأنه بالنهاية النظام الإيراني لازم يلجأ بتصرفات مسؤولة في هذا النزاع، اللي طبعا وخصوصا محاولة جر دول الجوار لهذه الحرب هو محاولة بصراحة يعني غير مجدية. يعني أنا برأيي النظام الإيراني لازم يركز على المفاوضات بينه وبين الجانب الإيراني الجانب الأمريكي، وكما نلحظ نحن الآن هو يهاجم دول الجوار ودول الخليج العربي بمعزل تماما عن إسرائيل. نحن اليوم شفنا يعني ما سمعنا أي يعني محاولة استهداف إسرائيل بأي شكل، بالعكس الاستهداف كان مركز على دولة الإمارات بشكل كبير. يعني نحن شفنا اليوم هناك كان إصابة 3 أشخاص اللي هن يعني من يعني الوافدين داخل دولة الإمارات جراء هذا الاستهداف تجاه دولة الإمارات. فالآن نحن نرى الولايات المتحدة هي الآن تحاول أن تدافع عن دول الخليج العربي، عن دولة الإمارات، عن سلطنة عمان تجاه هذا الاعتداء الإيراني. يعني وهذا يعني بيقلنا كل شيء عن يعني نهج واستراتيجية هذا النظام، وهي بصراحة استراتيجية فاشلة. يعني فاليوم نحن عم نشوف يعني تداعيات هذا الحصار على الاقتصاد الإيراني، وأعتقد أن النظام الإيراني يقوم بتصرفات عشوائية لا يحسب لها حساب. ويعني أعتقد من ناحية الولايات المتحدة يعني نحن نعلم الرئيس ترامب سوف يتوجه إلى بكين إلى الصين منتصف هذا الشهر لاجتماع جدا مهم داخل الصين، وأعتقد نتائج هذا الاجتماع طبعا تغير مسار هذه الحرب. يعني نحن نعلم الصين متأثرة بشكل كبير يعني من هذا الحصار، من موضوع طبعا تداعيات الحصار، لأنه الصين تستورد كمية كبيرة من النفط الإيراني الآن هي متوقفة بسبب هذا الحصار. فالآن الرئيس ترامب أعتقد هو يحاول يعني الانتظار لحتى يجتمع مع الرئيس الصيني خلال زيارته للصين لمناقشة هذا الملف، ونتائج هذه المناقشة أعتقد سوف تؤثر على مسار هذه الحرب.
0: نعم. طيب دكتور سامر، ما هامش المناورة المتاح أمام طهران قبل أن تتحول هذه الأزمة إلى مواجهة أوسع؟
1: أعتقد أن النظام الإيراني من الناحية العسكرية هو الآن في الزاوية، يعني وهو يستخدم ورقة مضيق هرمز حتى يعني يحاول ان يعني ان ان ان يقوم يعني بالتاثير على الاقتصاد العالمي. نحن نعلم انه وهو بشكل نسبي نجح في هذا الشيء، يعني الرئيس ترامب له بسبب يعني اغلاق مضيق هرمز هذا ادى الى ارتفاع اسعار الوقود والنفط والبنزين داخل الولايات المتحده، وبصراحه ادى الى يعني هناك الآن القاعدة الشعبية لرئيس ترامب بشكل عام هنا داخل الولايات المتحدة هي معارضة لهذه الحرب، لأنه الآن لها تداعيات تؤثر بشكل مباشر على المواطن الأمريكي. فطبعا هناك هذا الجانب الداخلي الذي يجب مراعاته من قبل الرئيس الأمريكي. لكن من الناحية العسكرية يعني النظام الإيراني هو في الزاوية الآن، يعني اقتصاديا هو ينهار كما قلت، هناك يعني تضخم اقتصادي كبير أعتقد أكثر من 100% بالمواد الغذائية داخل إيران. فالآن يحاول النظام الإيراني عمل كل شيء لحتى يحل هذه المشكلة، وأعتقد هو لم يحسب حساب أن الولايات المتحدة ستقوم بفرض حصار بحري. يعني هو بدأ بإغلاق مضيق هرمز، لكن تفاجأ أن الآن الولايات المتحدة وقف تخفض الضربات الجوية وتحولت إلى يعني هي أغلقت المضيق وتحاول السماح فقط ل طبعا بعض السفن المدنية اللي هي يعني خلينا نقول هي يعني صديقة للولايات المتحدة إن كانت أمريكية أو لدول الحلفاء بالمرور فقط. فهذا الآن يعني انعكس سلبا على النظام الإيراني لأنه هو أدى هذا طبعا لحصار كبير ومدى منع يعني النفط الإيراني من الخروج خارج إيران ويعني عبارة يعني طبعا كان له تداعيات جدا كبيرة على الاقتصاد الإيراني. فيعني النظام الإيراني الآن في مأزق اقتصادي، هو في مأزق عسكري، وأعتقد أن يعني يجب أن يتجه إلى طاولة المفاوضات لحتى يصل لحل لهذا الموضوع بدون الاستمرار في الاعتداء على دول الجوار، لأنه هذا بالنهاية يعني مع ضبط نفس دول الخليج لدرجة كبيرة، لكن إذا استمر النظام الإيراني في هذه العمليات أعتقد أن دول الخليج لن يكون لها حل آخر إلا أن ترد على هذه الضربات العسكرية. فهذا أشكرك. طبعا رح يؤدي لانزلاق المنطقة في يعني صراع كبير إقليمي.
0: أشكرك الدكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية، كنت ضيفنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكم. ختام النشرة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

مأمون الكزبري. مأمون الكزبري الحقوقي الأكاديمي، الرئيس المؤقت في عهد الانفصال، رئيس الوزراء الذي لم يتأقلم مع العسكر. ولد مأمون الكزبري سنة 1914 في دمشق، ينتمي لأسرة دمشقية عريقة، كان من أفرادها الكثير من علماء الدين والحديث. درس الكزبري في مدارس دمشق وبيروت، ثم انتقل إلى جامعة ليون في فرنسا ليدرس القانون الدولي. عاد بعد تخرجه إلى بيروت وعمل في مكتب للمحاماة حتى عام 1943، حيث غادر بيروت إلى دمشق ليمارس مهنة المحاماة في مدينته. درس الكزبري في كلية الحقوق جامعة دمشق إضافة إلى عمله في المحاماة، وألف العديد من الكتب القانونية، ولا تزال إلى اليوم مراجع في القانون والتشريعات يدرسها الطلاب ويرجع إليها المدرسون. انخرط الكزبري في العمل السياسي باكراً إلى جانب عمله الأكاديمي والحقوقي، فعمل مع العقيد أديب الشيشكلي الذي نفذ أول انقلاب له سنة 1949، ثم أسس معه حزب التحرير العربي في أوائل الخمسينات، وشغل منصب الأمين العام للحزب. في تلك الفترة شغل كذلك عدة مناصب إدارية هامة، فكان عضواً في البرلمان، ورئيساً مؤقتاً للجمهورية عام 54، ورئيساً لجامعة دمشق عام 1956، ثم استلم وزارة العدل في أواسط الخمسينيات. أيد الكزبري الوحدة مع مصر في البداية، وكان من بين أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء عبد الناصر في القاهرة للاتفاق على الوحدة، إلا أنه عاد وأيد الانقلاب على دولة الوحدة عام 1961. بعد انقلاب الانفصال طلب منه المنقلبون أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً ثم رئاسة الوزراء لما يتمتع به من خبرة، ولا سيما في المجال القانوني، إذ كان عليه أن يعدل الدستور السوري ليتناسب مع الظرف الجديد، إلى أن نفذ البعثيون انقلابهم في 8 آذار عام 1963، حيث اضطر أن يترك البلاد إلى فرنسا. بعدها قرر الكزبري أن يعمل في المغرب، حيث درس في جامعاتها، وإليه يعود الفضل في تعريب التعليم هناك بعد أن كان يدرس باللغة الفرنسية. في العام 1996 عاد الكزبري إلى لبنان وعاش فيه إلى أن توفي عام 1998، حيث دفن في مقبرة العائلة في دمشق. ترك مأمون الكزبري أثراً لا يمكن إغفاله في المجال التشريعي والقانوني، إلا أن الرجل المتأثر بالقانون والدستور الفرنسيين وبالنظام السياسي الفرنسي لم يتأقلم مع المناخ العسكري السائد، فكرس آخر ربع قرن من حياته أستاذاً أكاديمياً.

طالب بها السوريون بعد سقوط نظام الأسد قبل الخبز والماء، وبحت لأجلها الحناجر في الساحات، ونادت بها كل عائلة مكلومة، ونظر لها مفكرون وحقوقيون كشرط لتحقيق السلم الأهلي والسلام المستدام وتثبيت أركان الجمهورية الوليدة. لم يعد اسم بشار حافظ الأسد مجرد رقم في سجلات الذاكرة الأليمة، بل صار نصاً قطعياً يتلى في محراب العدل، لحظة انتابت فيها القشعريرة ملايين السوريين وهم يرقبون سريان سلطان القانون على من ظن يوماً أنه فوق المساءلة. نفتح الليلة في الجمهورية الثالثة ملف العدالة الانتقالية، ونسأل عن جدوى محاكمة رأس النظام المخلوع غيابياً ومصير أدوات القتل من عاطف نجيب إلى أمجد يوسف، وهل يخشى السوريون أن تكون العدالة انتقائية؟ ولماذا الإصرار على تشريع قانون خاص بالعدالة الانتقالية؟ وكيف نستفيد من تجارب دول أخرى سبقتنا في هذا المسار؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: يواجهوا مسار العدالة الانتقالية تحديات عديدة، أبرزها على الصعيدين السياسي والأمني وآخر اقتصادي وقانوني. تفاصيل أكثر في هذه المادة.
1: في 25 من شهر شباط عام 2025، دعا مؤتمر الحوار الوطني في أحد مخرجاته إلى تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وإصلاح المنظومة القضائية وسن التشريعات اللازمة والأليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة واستعادة الحقوق. بعدها تضمنت الفقرة الأولى من المادة 49 في الإعلان الدستوري الذي أقرته الإدارة الجديدة للبلاد إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا لتحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء. بعد عدة أيام أصدر رئيس الجمهورية أحمد الشرع مرسوما يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وعلى رأسها السياسي والمحامي عبد الباسط عبد اللطيف، والذي كلف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي. كما تم لاحقا الإعلان عن أسماء أعضاء الهيئة في مرسوم رئاسي آخر. ويواجه مسار العدالة الانتقالية في سوريا تحديات عديدة، أبرزها التحديات الأمنية والسياسية وتحديات اقتصادية في سياق الانهيار الاقتصادي الواسع الذي تعرفه البلاد، وتحديات قانونية مع هروب كبار المتورطين في الانتهاكات الجسيمة من الضباط والمسؤولين الأمنيين والعسكريين، وأخرى مرتبطة بضخامة الانتهاكات التي يتطلب توثيقها سنوات من العمل المنهجي، إضافة إلى خطر طمس الأدلة والعبث بمسارح الجريمة في الفترة التي أعقبت سقوط النظام المخلوع.
0: نفتح ملف مسار العدالة الانتقالية في سوريا مع الدكتور أحمد سيفو، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من حمص، مرحبا بك. والسيد مازن درويش الحقوقي من باريس، مرحبا بك أيضا. والسيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الدوحة، مرحبا بك. أبدأ معك دكتور أحمد، مسار العدالة الانتقالية ليس رفاهية بل هو ضرورة ولا بد منها في سوريا كي تصل سوريا لبر الأمان، سلام مستدام، سلم أهلي، كل هذه التفاصيل. بالنسبة لكم وبالنسبة لهيئة العدالة الانتقالية الآن، كيف تمشون في هذا المسار خاصة مع المحاكمات التي تحدث الآن دون وجود قانون للعدالة الانتقالية في سوريا؟ إلى الآن لم يسن القانون باعتبار أنه لا يوجد مجلس شعب.
2: أسعد الله مساءك أستاذي ومساء السادة المشاهدين والأساتذة الضيوف الأستاذ مازن والأستاذ فضل. طبعا لا شك أن الدول التي خرجت من صراعات أو حروب أهلية أو أنظمة استبدادية دكتاتورية تحتاج إلى آلية تساعدها إلى التحول والانتقال إلى الديمقراطية وسيادة القانون، فتأخذ أغلب الدول مسار العدالة الانتقالية لكي تساعدها على التحول. ولا شك أن العدالة الانتقالية في القانون الدولي هي يعني مفهوم حديث، لا يوجد تعريف جامع مانع للعدالة الانتقالية على المستوى الدولي، إنما هي طبعا تستمدها من الممارسات الوطنية في الكثير من تجارب دول العالم. ولا شك أن المسار
0: يعني كل دولة لها تجربتها الخاصة بالعدالة الانتقالية، لكن كل التجارب تتقاطع بمحاسبة المجرمين تحت بند جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، رغم اختلاف يعني الأمر بين دولة وأخرى. بالنسبة لسوريا كيف تنظرون لهذا الأمر سيد؟
2: يعني لذلك يعني نص الإعلان الدستوري بموادّه 48 و49 على ضرورة إنشاء هيئة وطنية العدالة الانتقالية، وحدد مسارها وأخذت بالمسار المتكامل أو الشامل أو المنظومة الشاملة للعدالة الانتقالية بكل آلياتها وتدابيرها وركائزها المتعلقة بضرورة كشف الحقيقة ومساءلة محاسبة المجرمين، منع الإفلات من العقاب وجبر ضرر الضحايا وإصلاح المؤسسات لضمان عدم التكرار في سبيل تحقيق المصالحة والسلم الأهلي. أي أخذ يعني المشرع الدستوري بالمسار المتكامل والشامل للعدالة الانتقالية، وعلى أثر ذلك صدر المرسوم رقم 20 لعام 2025 في 17 أيار على ضرورة إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، وسمى فيها الأستاذ عبد الباسط عبد اللطيف رئيس الهيئة الوطنية للعلوم الدولية، وأتبعه بعد ذلك المرسوم 149 في شهر أغسطس من عام 2025 بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة.
0: معروف هذا السياق، لكن سيد أحمد أنا أسألكم، أنتم في العدالة الانتقالية كهيئة كأعضاء كعاملين على الأرض باعتبار أنكم شكلتم لجان، إلى أين تسيرون في هذا المسار دون قانون إلى العدالة الانتقالية للآن لم يشرع؟ كيف تضعون توصياتكم أمام وزارة العدل وتضمنون أن يكون هناك قريبا محاسبة حقيقية وفق قانون العدالة الانتقالية؟
2: سيدتي الكريمة، يعني المسار السوري ليس هو مسار شاذ عن كثير من تجارب العدالة الانتقالية في العالم. فالكثير من دول العالم وفي منها الدول القريبة بتونس في ليبيا صدرت الكثير من القوانين وتشكيل اللجان قبل تشكيل أو انطلاق المسار الحقيقي للعدالة الانتقالية. نحن اليوم بعد 7 أو 8 أشهر من تسمية أعضائها قد قمنا بتشكيل اللجان ووضع الاستراتيجيات والخطط وعملنا على مسودة لقانون العدالة الانتقالية الذي سوف يشكل مسار العدالة الانتقالية في سوريا للمرحلة الانتقالية.
0: إذن لديكم رؤية، لديكم مسار تمشون عليه وخطط واضحة، والأهم أنكم عملتم على القانون. سيد مازن، إذا سألناك في السياق الذي يحدث فيه الآن المحاكمات، هل هناك تخوف من أن تحدث هذه المحاكمات دون أن يكون هناك قانون للعدالة الانتقالية، وبالتالي لا يمكن أن يحدث محاكمات بأثر رجعي؟ يعني مثلا إن تمت المحاكمات الآن دون صدور قانون للعدالة الانتقالية، دون أن يصدر الحكم، وبعد صدور قانون العدالة الانتقالية، هل من الممكن أن يحاكم وفق هذا القانون بما أنه لم يصدر الحكم على المتهم؟
3: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والضيوف الأعزاء الدكتور أحمد والصديق فضل. حقيقة يعني قبل ما نروح على السؤال المباشر، يعني صحيح يمكن الوضع السوري ما نشاز عن كل الدول اللي عاشت هذه الحالات، لكن حتى اليوم بسوريا نحن نفتقد استراتيجية وطنية للعدالة الانتقالية. ماذا نعني بالمحاكمات؟ متى تبدأ؟ يعني من أي عام لأي عام؟
0: هذا ما سألت عنه الدكتور أحمد وقال أن لديهم استراتيجية واضحة، ربما يعني لم يضعنا في تفاصيلها.
3: يعني هذا أمر جيد إذا كانت موجودة، لكن يجب إشراك السوريين وخصوصا مجتمع الضحايا بهذه الاستراتيجية. ما هو الإصلاح القانوني وضمانات عدم التكرار؟ ما هي القوانين اللي يعني فعلا الهيئة ستتقدم بطلبات لإصلاحها أو المواد تغييرها؟ قضايا الاستقلالية، كل هذه الأمور أعتقد أنه يعني على الأقل إذا كانت موجودة فنحن بحاجة إلى مزيد من الشفافية. إذا لم تكن موجودة فحقيقة المسار بحد ذاته من البداية، من يوم الحوار الوطني الذي أقر بضرورة أن يكون هناك مسار للعدالة الانتقالية، هناك فجوات وثغرات يجب أن تستكمل. حتى الآن لا يوجد فعلا حوار حقيقي حول قضية العدالة الانتقالية في سوريا، وأيضا مهام وصلاحيات واستقلالية الهيئة بشكل عام.
0: طيب سيد مازن، الهيئة العدالة الانتقالية بشكلها الحالي باعتبار أنها تقدم توصيات وهي ليست جهة منفذة، تقدم توصيات لوزارة العدل ووزارة العدل من تطبق، هل هذا المسار يسير بطريقة صحيحة من وجهة نظرك، من وجهة نظر قانونية وحقوقية؟ يعني من الممكن أن فقط أن تقدم الهيئة توصيات وهي ليست ملزمة لوزارة العدل؟

0: جبر الضرر؟
1: بما يخص المحاسبة تحديدا، نحن نعرف أن عمليات التوقيف عم تقوم فيها وزارة الداخلية، قوى الأمن العام هي من تقوم بعملية توقيف المشتبه فيهم، والقضاء السوري هو الجهة اللي بالمطلق هي المخولة، خصوصا بعدم يعني وجود قانون للعدالة الانتقالية. هل هذا المسار هو الأفضل؟ حقيقة أنا لا أعتقد أنه هذا هو المسار الأفضل. كان من الممكن أن يكون هناك يعني طرق أخرى أفضل تؤدي قضية المحاسبة بشكل أفضل مما نحن نراه هون، ونستحق كسوريين وكضحايا نستحق ما هو أفضل مما يتم تقديمه. بتفهم أكيد يعني قضية التأخر في تشكيل مجلس الشعب، بتفهم ضغط الضحايا وهن عم بيشوفوا العديد من المشتبه فيهم والمجرمين الموثقة جرائمهم بي بي بي بي بالفيديوهات، مثل ما شفنا حالة أمجد يوسف وغيرهم، وهن موجودين داخل أراضي الجمهورية وأحياناً عم بيكونوا عم بيمارسوا حتى أدوار بشكل أو بآخر. هذا الضغط، هذا الاحتياج نتفهمه جيداً، لكن هذا كان يتطلب أن يكون هناك خطة وطريقة للاستجابة لضغط الضحايا لقضية المحاسبة بشكل مختلف من الهيئة وأيضاً من يعني وزارة العدل وغيرها. حتى الآن نحن يعني عم نعتمد على حقيقة، أعتقد أنه نعتمد على ردات الفعل. يتم اعتقال أمجد يوسف، يكون هناك يعني غليان شعبي بهذا الخصوص، نقوم ب يعني تقديم اعترافات جزئية على التلفزيون
0: يعني طب
1: نتقدم ب
0: طيب أليست ردة الفعل هي انعكاس لما يريده ذوي الضحايا؟ سيد فضل، إلى أي مدى فعلا مهم أن يشرك ذوي الضحايا من روابط تجمعهم أو على مختلف الأصعدة بطرق مختلفة يجب أن تبتكرها هيئة العدالة الانتقالية؟ إلى أي مدى مهم إشراك ذوي الضحايا بمسار العدالة الانتقالية وبمسألة المساءلة وبمسألة جبر ضررهم وتخليد ذكرى من فقدوا؟ إلى أي مدى مهم فعلا؟
2: يعني لا بديل عنه طبعا، هن لازم يكونوا بكل مفصل من مفاصل العدالة الانتقالية، لأنه هن الأساس، والضحايا هم بسوريا بمفهوم الأوسع وليس مثلا مؤسسات أو ما إلى ذلك. الضحايا بسوريا هن بالملايين أستاذ، ربما نحكي عن 14 مليون، وكمان بدنا يعني فين ضحايا من اللي طلعوا برا سوريا وبين الآن الضحايا الموجودين داخل سوريا. مثلا هناك حالة من الاحتفاء الشعبي بما حصل بمحاكمة عاطف نجيب، وهذا يعني مفهوم ورمزيتها يعني، ويعني إذا بتحكي مع يعني خلينا نقول مئات الضحايا بسوريا، هن بيقولوا لك إنه هي المحاكمة الأساسية، وليس مثلا إنه محاكمة عنصر ما بيعرفوهن من أنه فصيل ولا بحياتهم سمعانين فيه أو حتى رتب أخرى مثلا جرت بأوروبا. عندهم هي إنه رمزية أعلى، وبالتالي هذا يجب أن يؤخذ هذا هو
0: وهذا محق الأغلبية. وهذا محق فعلا من وجهة نظرهم
2: يعني
0: وعلى يعني بجوانب مختلفة
2: طبعا. يعني انا عندنا ما أنا مثاليه التي حصلت، والافضل ان يكون هناك قانون للعداله الانتقاليه وان يحاسب على هذا الاساس وفق المعايير الافضل، لانه هو يعني تتوصف حقيقه ما جرى، جرائم حرب وجرائم ضد انسانيه وهيكليتها القياده وما الى ذلك من تبعات تروي القصه، لانه المحكمه هي هذا هو الامثل، وان يكون هناك قانون. لكن بالمناسبه يعني هون استطراد سريع، يعني كثير من الدول هي بدأت المحاكمات بسبب ضغوط سياسية شعبية حتى قبل القانون.
0: نعم.
2: يعني أستطيع أن أسرد عدد كبير من الدول ماني عم بتبنى النموذج، ما هيك القصة، الموضوع هو غاية في التعقيد. يعني مثلا الأرجنتين بلشت هيك، برواندا نفس الشيء، المحاكم الشعبية هي بلشت قبل وبدأت لسنوات على سبيل المثال، بإثيوبيا أيضا، بيوغسلافيا السابقة، يعني كثير من الدول هي بلشت. ما هذا الفكرة انه يعني بموضوع الضحايا بشكل اساسي، وين يعني بدك تحدث اسى حتى انت شو الهدف؟ يعني انا يعني ما بتوافق كثير مع الدكتور احمد، لا العداله الانتقاليه هي يعني يعني مؤصله بشكل كبير كثير واصبحت مجال اكاديمي راسخ.
0: نعم. حتى انها تدرس في بعض الجامعات كمواد
2: اختصاص.
0: نعم.
2: وماجستير.
0: نعم.
2: وحتى جزء يعني انا رساله دكتوراه هذا يعني تدرس، فلديها ادبياتها الكبيره جدا والتي تطورت عبر التاريخ. ونتكلم عن يعني بدون مبالغه عشرات وربما مئات الاف الكتابات فيها من ابحاث وكتابات، وفيها تعاريف راسخه في الحقيقه، فيها يعني في اختلاف في بعض التعريف، وهذا موجود بكل العلوم، الاختلاف بالتعريف شيء
0: محدد. نعم يعني أصبحت كما قلنا هي علم أكاديمي ويدرس،
2: ولكنها تتقاطع، ولكن هو مو هون

0: القصة إنه نحن بدنا نشوف المسار كيف يمشي. وبالحقيقة سوريا هي عم تخوض واحدة من أكثر عمليات.
1: تقصد بالمسار أن يكون هناك رؤية واضحة وخطوات وخطة واضحة ويكون في هناك شفافية أيضا.
0: الرؤية أستاذ ربا، الرؤية ما يعني أول شيء الرؤية هي الأهم، يعني وهي الرؤية تصميمها هو المهم، رمزيتها بمعنى أنه هاي بدها تكون ما بيصير أنا أعطي أنه اكتبوا قانون، كيف كتب هذا القانون له مسار. لهيك لحنا حكينا من السنة الماضية 500 مرة أنه كيف تتشكل الهيئات، كيف تكتب نظامها الداخلي. إيش لماذا هي صعبة هيئات العدالة الانتقالية؟ لأنه هي هيئات شبه حكومية، ما لها كتير معايير، ما أنا مؤسسات مجتمع مدني وما أنا حكومية، المسار بتقود الدولة فيه كتير، فهي من أعقد المؤسسات.
1: طب الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا بشكلها الحالي وبالمرسوم الذي أصدرها، هل هي مناسبة للوضع السوري سيد فضل بشكلها الحالي، باعتبار كما قلنا هي ليست جهة تنفيذية، لا تستطيع أن تنشئ محاكم، على العكس يعني الإعلان الدستوري أوقف المحاكم الاستثنائية. طب الصلاحيات التي بيدها هل هي تكفي، هل هي مجدية؟
0: ما قصة إنه تنشئ محاكم أو لا، أنا بدي أقوله بس إنه حتى نعرف، يعني هذا هي هيئات معقدة وبالتالي هي بحاجة إلى خبرات استثنائية وبحاجة إلى طرق تشكيل معينة حتى تعطيها نوع من الاستقلالية، لأنه هي مثل ما لا حكومية ولا شبه حكومية مثل مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي في إلها معايير وهي معايير صارمة حتى تكسب المصدر. هل شكلت في سوريا هكذا؟ لا، نحن حكينا عن ذلك كيف تشكل. هل يمكن تصحيح؟ نعم يمكن تصحيح المسار حتى نعطي دائما شرعية، وهذا النقد وهذا البرنامج والكتابات التي نقوم بها، لأن سوريا يعني هي تمر بواحدة من أكثر عمليات العدالة الانتقالية.
1: طب كيف يتم التصحيح؟ كيف يتم التصحيح؟
0: يعني لأنه البلد هو عم يواجه إرث من فظائع كبيرة كتير، وبده يحلها بطريقة تساهم بتحقق سلم أهلي وما تعمق انقسامات طائفية وسياسية جديدة.
1: طيب كيف يتم التصحيح سيد فضل من وجهة نظرك لهذا المسار لتشكيل الهيئة؟
0: التصحيح بيكون بإعادة يعني بإعادة ما نشوف شو الأخطاء اللي وقعت منذ التأسيس ونراجع ونقيم، والمؤهلات، النظام الداخلي، الشراكات، كيف نتقدم. يعني إذا الإطار النظري هو كان محكم شديد الإحكام هيئات العدالة الانتقالية، فالتطبيق هو غاية في الصعوبة، فما بالك إذا كان الإطار النظري ما كان واضح وما كان في كثير إنه استراتيجية شاملة لهذا الموضوع. هذا بده يوضع وهذا بده جهد كبير كثير، ويكون عبر ورشات كثيرة جدا مع روابط الضحايا،
1: يعني علما أنه قبل إسقاط النظام، قبل التحرير، المجتمع المدني
0: مع الهيئات الدولية
1: كما تعلم يعني سيد فضل وكما يعلم ضيوفنا، يعني قبل إسقاط النظام وقبل التحرير ربما حدث مئات إن لم يكن أكثر لورشات متعلقة بالعدالة الانتقالية وبأهمية العدالة الانتقالية. تماما هذا ما أقصده، لكن هذه الخبرات التي اكتسبت ربما يجب الاستفادة منها. بكل الأحوال سألنا في برنامج الجمهورية الثالثة عددا من السوريين هل يمكن أن يقبلوا بنهج المصالحة بدلا من المحاسبة. نتابع كيف كانت الأجوبة ونعود لإكمال النقاش.
2: أكيد هسا مو كل العناصر أجرمت نفس الإجرام، أو في عناصر وفي ضباط، فالضباط أوغلوا وأجرموا وكانوا هم من يعطون الأوامر، وقد يكون هنالك عناصر أجبروا على الأخذ على الحواجز، فقد يصبر المجتمع على محاسبة العناصر لكن الكبار لا
3: المحاسبة في عالم برقبات دم كثير، لازم يكون قانون محاسبة قبل كل شيء، قبل المصالحة. في عالم اجرمت بالدم السوري ما هذا ما ما ما ما بسامحوني.
4: يعني مين دو صالح؟ من هو اللي ابنه اللي ابوه رايح واللي ابنه راح وشوفهم رايحين جايين؟ يعني شو بدك الصالح انت؟ انت بتقبل الصالح؟
5: اكيد لا، لانه كثير راحت شباب وكثير يعني تدمرت البلد وراحت كثير ارواح، يعني ما بتقدر انت ولا اني نقدر نوقف مع هالامه هاي اللي فاتت اللي هم نظام البال. لكن اذا كانت الدوله اوسع نظر منا بهالامر لوقت قريب جدا بعدين تحاسبهم، احنا مع الدولة بهالأمر.
6: يعني فعلا المصالحة ممكن الدولة ايه تقول مثلا عندي 20 مليون بدي يعني اوازن بين اركان المجتمع وكذا، لكنه احنا نصبر يعني نصبر على الدولة، يعني مو شرط الان، بس انه اهم شيء انه في قرار محاسبة.
7: اظن مكاتل طوش طبيعية 20 سنة بتظل جروب شايلة على بعضها، ما بالك اللي ذبح وحظن اللي قالها ودمر وقام وحط ووصل شلون بدي أصلح عنه بأي شان؟
8: إحنا ضد، إحنا مع محاسبتهم. أما الدولة أوسع نظر، يعني إذا الدولة بتأجروا شوي هي أوسع بالنظر.
1: دكتور أحمد، لا بديل عن المحاسبة، ربما السوريون ينتظرون هذا الأمر أكثر من أي شيء في سوريا. بالنسبة لكم، هل ما يحدث الآن هو فعلا مسار حقيقي؟ لأنه كان حديث الشارع في الفترة الماضية هو مسار حقيقي، أم أنه ردة فعل على ضغوط الشارع، علما أنه الاستجابة لضغوط الشارع هو ليس أمرا سيئا، لكن يجب أن يتوافق مع خطة وشفافية كما ذكر ضيفاي الدكتور السيد مازن والسيد فضل.
9: أستاذتي الكريمة، أنا لم أقل أن العدالة الجزائية هي بديل العدالة الانتقالية. هناك نظرية عامة للعدالة الانتقالية في القانون الدولي، يجب أن كل الدول أن تأخذ بها، ولكن الخصوصية تبدأ يعني حسب وضع كل دولة، حسب ظروفها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، حسب شكل الصراع وكيف انتهى عليه النزاع. وبالتالي علينا أن نبني استراتيجية تناسب الوضع السوري، مثلا أن نأخذ بجميع المسارات، أي المسار نبدأ، أن نعمل بشكل متوازي بكل المسارات. وكما تكلم الأستاذ أنا معه، نحن أكيد نحن بحاجة إلى مزيد من الحوار مع الضحايا، مع منظمات المجتمع الدولي، لأن هو في قضايا المسار معقد جدا. وأنا هنا يعني سألتيني عن موضوع المحاكمات، هناك فرق كبير جدا ما بين العدالة الانتقالية وما بين العدالة الجزائية. هناك اختلاف من حيث الأهداف ومن حيث الأسس. يعني العدالة الانتقالية هدفها الأساسي هو العلاج، العقوبة هي هدف ثاني، على عكس العدالة الجزائية اللي كلنا نحن بنعرفها.
1: لكن حتى تماماً، حتى بموضوع كشف الحقيقة، هل تقومون بالعمل على هذا المسار؟ لأن كشف الحقيقة هو الخطوة الأولى للوصول لكل المسار، يعني باكتمال كل مسار بخطواته.
9: تماماً، هي سيدة الكريمة، كشف الحقيقة أو لجان تقص الحقيقة هي بوابة العدالة الانتقالية. وهنا أيضا أقول الفرق ما بين قاضي العدالة الانتقالية وقاضي العدالة العادية. قاضي العدالة الانتقالية هو يهتم بالسياق، بالتالي نحن عملنا في لجان كشف الحقيقة وتقصي الحقائق، هناك نحن بنينا استراتيجياتنا على أن نأخذ بكل المعايير التي استندت إليها لجان تقص الحقائق.
1: طب هل الذين يعملون معكم في هذه اللجان مختصون مؤهلون؟ لأن هذا الأمر لا يجب أن يكون فيه معايير لمن يعمل بهذا المسار.
9: سيدتي الكريمة، العدالة الانتقالية ليست قانون، القانون جزء من العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية يجب أن يكون فيها علماء بالإنثروبولوجيا، بالسيسيولوجيا، بعلم النفس، بعلم الأخلاق، بعلم العلاقات الدولية، بعلم التاريخ. لأنه نحن في لجان كشف الحقيقة ليس مهتمين بتوثيق أسماء الضحايا وأسماء المجرمين، طبعا هي أساسيات من عملنا، ولكن أيضا مهتمين بالسياق، بظروف كل جريمة. هاي الجرائم التي ارتكبت أيضا نهتم بفلسفة الجريمة. لماذا؟ لأنه نحن في النهاية معنيين بتحقيق المصالحة والسلم الأهلي، نريد أن نعرف طبيعة هذه الجرائم.
1: السلم الأهلي يجب أن يمر بكل الخطوات السابقة دكتور أحمد. طيب، هناك لحظة ربما الموضوع كما ذكرنا في مقدمتنا اقشعرت له الأبدان عندما ذكر اسم بشار الأسد المخلوع باعتباره متهما، محاكمته غيابيا. الآن نتحدث وفق العدالة الانتقالية، هذا المسار، محاكمة بشار الأسد غيابيا، هذه النقطة إلى أي مدى أنتم تدرسونها بحيث أن يصدر الحكم وفق قانون ليس جزائيا، وفق قانون العدالة الانتقالية الذي يضمن محاسبته إذا ما تم يوما ما تسليمه أو الوصول إليه، وليس هناك شيء مستبعد باعتبار أن وصلنا لهذه المرحلة؟
9: سيدتي الكريمة، في النهاية سيعقد مجلس الشعب وسيصدر هذا القانون.
1: تمام.
9: وسيكون قانون عدالة انتقالية هو المسار وهو السياق الذي نعمل لمعالجة هذا الإرث الكبير من الانتهاكات.
1: طب محاكمته غيابيا وإصدار حكم بحقه وفق قانون العدالة الانتقالية فرضيا، يعني فرضنا أن هذا الأمر تم، هل هذا يعني أنكم ستتخذون الإجراءات أو الدولة ستتخذ الإجراءات بعد ذلك التي تعنى بالمطالبة ببشار الأسد لمحاكمته بعد أن يصدر الحكم؟ هل أنتم تستعدون لهذا الأمر

0: على كل الأصعدة قانونيا وحقوقيا وسياسيا؟
1: أكيد نحن في النهاية سنولي كل الجهد وكل يعني كل الوسائل فيما يتعلق بالمطالبة بتسليم هؤلاء المجرمين، ولكن أنت تعلمين أن هذا المسار مرتبط بالظروف الدولية، بالظروف السياسية، بالظروف الإقليمية، ولكن نحن معنيين في النهاية أن نعالج هذا الإرث الكبير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أجل بناء الاستقرار والسلم الأهلي. ولكن في النهاية إنه يعني مسارنا هو المسار الذي سيطبق في النهاية، لأنه بدون عدالة انتقالية لا نستطيع الانتقال إلى دولة الاستقرار وتحقيق السلم الأهلي.
0: وإن لم يكن هناك عدالة انتقالية هناك انتقامات تحدث. طيب سيد مازن، لديكم باع بأوروبا بموضوع المحاكمة، طبعا هذا المسار مفصول عن مسار العدالة الانتقالية، لكن ربما إذا سألناك عن موضوع التحدي الاقتصادي باعتبار أن أوروبا تمول وفق يعني آلياتها المعمول بها الولاية القضائية المحاكمات، هل من الممكن أن تمول هيئة العدالة الانتقالية في سوريا أم أن هناك مانع، وخاصة موضوع حكم الإعدام، لأن التحدي الاقتصادي من أهم المشاكل التي تواجه هيئة العدالة الانتقالية في سوريا؟
2: يعني بدون شك هذا واحد من التحديات الأساسية. قبل ما نحكي بهذا الموضوع، يعني فعلا شكرا للدكتور أحمد، إذا كان فعلا في مسودة قانون جاهزة تم العمل عليها، فبتمنى أنه هيئة العدالة الانتقالية أن تطرح مسودة هذا القانون على العموم. المسار بحد ذاته بغاية الأهمية،
0: يجب أو على الأقل على العاملين بهذا الحق، المنظمات الحقوقية، المنظمات المجتمع المدني، المختصين، يكون هناك القليل من الشفافية،
2: وفليكن على العام حق الضحايا، حق الناس، كونه يعني لا يوجد الآن مجلس شعب، ولا يوجد مجلس شعب منتخب بحالة يعني عادية وطبيعية، نحن في مرحلة انتقالية. بالتالي فعلا إذا كان هذا موجود، إذا كان في نظام داخلي، إذا كان في رؤية واستراتيجية، أعتقد حق الضحايا أن يتم التعامل معهم بشكل شفاف ومحترم، وطرح كل هذه النقاط على العلن حتى يتم نقاشها من قبل المختصين ومن قبل أيضا الضحايا أنفسهم. بما يخص التحدي الاقتصادي هو بغاية الأهمية، خصوصا إذا كنا عم نحكي عن التعويض وجبر الضرر. هذا أمر يعني بسوريا ملايين الضحايا، هناك كل أنواع الانتهاكات، قسم منها أيضا يعني نعرف في مدن بأكملها تم تدميرها بسوريا. كل هذه القضايا حتى الآن، يعني أعتقد أنه المشكلة ليست في قضية الإعدام وعقوبة الإعدام بحد ذاتها، بقدر ما هو قضية أن يكون هناك فعلا خطة استراتيجية، أن يكون هناك شفافية. لا أحد يدعم المجهول، لا أحد يدعم النوايا، لا أحد يدعم مجرد يعني تصريحات نحترمها نقدرها، أو أشخاص لهم يعني مصداقيتهم. الدول والناس والمجتمعات والمجتمع الضحايا يتعامل مع الخطط، مع البرامج. على هيئة العدالة الانتقالية أن تظهر برامجها بما يخص المحاسبة، حتى عندما نقول أنه هدول المسارين منفصلين، أعتقد أنه يعني المحاسبة هي جزء من العدالة الانتقالية.
0: طب هل هناك اشتراطات أوروبية على هيئة العدالة الانتقالية كي يكون هناك تمويل لموضوع جبر الضرر أو غير ذلك لتمويل أي مسار قادم بالعدالة الانتقالية، أم أنه لا يكون هناك شروط عادة بغض النظر عن حكم الإعدام الذي ربما هو حد الإشكاليات؟
2: يعني أنا حقيقة ما يعني ما بعرف إذا فيني جاوب عن هذا السؤال، الدكتور أحمد بيعرف أكثر مني، هن اللي عم يتواصلوا. لكن أنا أعتقد أنه نحن يعني أيضا أن يكون هناك ليس فقط قانون العدالة الانتقالية، أن يكون هناك قانون لجبر الضرر، وأن يتولد عنده صندوق وطني. هناك مصادرات تتم لأموال أشخاص مجرمين أو مشتبه بارتكابهم، هناك اقتصاد حرب قامت عليه البلد، وهناك أشخاص استفادوا وانتفعوا من حالة الحرب ومن الانتهاكات. كل هذه الأموال ممكن تجهيرها لتصب في مصلحة الضحايا.
0: وهل يجب الدولة أيضا أن تخصص في ميزانيتها ميزانية محددة لموضوع العدالة الانتقالية غير المصادرات؟ يعني يجب أن يعطى هذا الأمر في الاقتصاد السوري حيزا لإتمام المسار من وجهة نظرك؟
2: بدون شك هذه مسؤوليتنا نحن كسوريين، بغض النظر الأوروبيين مولوا أو ما مولوا، بالنهاية التمويل هو قضية سياسية. أعتقد أنهم أن يكون هناك

0: هناك جزء من الميزانية العمومية مخصص لقضايا التعويض، لقضايا الاحتياجات الأساسية لهيئة العدالة الانتقالية. نحن حتى اليوم لا نعلم هل هناك ميزانية من الدولة مخصصة، هل هناك نفقات تتحملها الدولة، هل هذا كلياته
1: سنسأل السيد
0: دعم
1: أحمد
0: تمويل.
1: عندما نعود له عن هذا الأمر، مهم جدا أن نسأله عن هذا الأمر. أذهب لك أو إليك سيد فضل، الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت رؤية للعدالة الانتقالية، أو ليس رؤية، خطة أو مبادرة، لو تحدثنا عنها باختصار، وهل قاطعتموها مع ما قامت به العدالة الانتقالية، هيئة العدالة الانتقالية، وهل ناقشتم بنودها مع أعضائها ومع رئيسها لهيئة العدالة الانتقالية؟
2: يعني الرؤية نحن عملنا عليها بعد سقوط النظام مباشرة،
1: نعم
2: في رؤية إنه كيف يجب أن يكون انتقال سياسي يعني يراعي حقوق الإنسان، وبعدها تبني عليها لأنه سقط نظام الأسد، فأصبح هناك تصور واضح، وهذا هو أبرز السياق. يعني الآن لدينا سياق واضح نحن لا نتخمن. عندما كنا نعمل قبل 14 سنة موضوع العدالة الانتقالية بال 2012 وكتبنا فيها، كنا نتخيل سيناريوهات انه سقط،
1: حل
2: صار
1: سياسي،
2: في
1: مفاوضات،
2: نعم
1: نعم
2: حل سياسي، مشاركه، الجيش، انقلاب، درس، ولكن هلا سقط، فبتبني مباشره عليه. وهناك لا يوجد طرف تفاوض، فانت تبني بالحد الاعلى، لانه ما في طرف يفاوضك مثل ما حصل بنزاعات اخرى مثل الارجنتين، مجلس عسكري او غيرها. وبالتالي الرؤيه هي تصممت حتى تكون بمثابه مسار معياري، كنا نتمنى انه يكون في اجتماع
1: والمفروض
2: مع
1: ان الحاله السوريه هي افضل حاله باعتبار ان السقوط كان انتصارا
2: من افضل
1: عسكريا.
2: الحالات، ليست افضل حاله لانه في انقسامات وفي حجم هائل من الانتهاكات،
1: نعم
2: في تحديات، ولكن هو افضل لانه سقط النظام الاسدي وراح الجيش والامن.
1: نعم
2: ولكن هي حتى تكون يعني بمثابه رؤيه معياريه يتم القياس عليها. نعم شاركناها مع يعني بعدها تشكلت هيئه العداله الانتقاليه، ويعني جرى هناك ليس نقاش موسع يعني محدود فيها، ولكن نحن قلنا ان يعني المسار العداله الانتقاليه بامكانه ان يبدا بدون تشكيل الهيئات. يعني الهيئات يفضل ان تشكل عبر المجلس التشريعي، حتى الهيئه نفسها،
1: نعم
2: حتى يكون في نقاش وحتى يوضع لها نظامها وحتى يكون في تحديد، والا تشكل عبر مراسيم انه بيكون حتى تعطيها استقلاليه وحتى تحط انت مؤهلات الاعضاء. وكل هذا ذكرناه، وذكرنا ايضا محددات النظام الاساسي انه هذا كيف بده يكون، لانه هي الخطوه الاولى. يعني اول خطوه بعد تشكيل اي هيئه نحن بنقول يعني وقت مندرس انه شكل نظام داخلي ومدونه السلوك. هذا كمان حطينا شو بيتضمن النظام الداخلي، وبالتالي كانت هي، وكمان حكينا انه المسار كيف يبدا. يعني هي اعتمدت على بس وثائق الشبكه السوريه لحقوق الانسان، وايضا اعتمدت على يعني تقريبا اخر ما توصلت اليه الادبيات النظريه، دمجنا هذول الاثنين مع الانتقال السياسي حتى طلعت، حتى تكون يعني حتى يقاس عليها انه هذا المسار قديش هو منحرف عن الوضع المعياري خلينا نقول. وبالتالي هذا كان الهدف. انا اعتقد ان نعم هناك انحرافات عن هذا المسار المعياري، وهناك ايضا بنفس الوقت انجازات حصلت ضمن هذا المسار في سوريا. هو مسار
1: طيب.
2: يعني شديد التعقيد، وانا اعتقد ان بالامكان تصحيحه، وهذا هو الاهم. يعني وهذا حصل استاذ ربا، بمعنى كل الدول بالعالم هي، بس حتى نقول للساده المشاهدين، كل الدول هي بتصحح مسار العداله الانتقاليه، ولا في دوله بالعالم بيبدا مثالي، ولكن
1: نعم.
2: المهم انه النيه يكون
1: اضافه
2: فيه
1: الى ان
2: تصحيح.
1: مسار العداله الانتقاليه هو مسار طويل شائك متعب،
2: طويل
1: ولا احد
2: وعقد،
1: يتوقع نتائج
2: فيه.
1: بين ليله وضحاها،
2: نعم.
1: لكن المهم ان يبدا ولو كان بخطوات
2: المهم ان يبدا،
1: متعثره،
2: وان يكون هناك تصحيح، وان يكون هناك نقاش، وكمان يكون فيه للخبراء، لانه يعني احيانا في بعض عم يقدموا نصائح او استشارات هن بالحقيقه ما هم، وان كان بعض الاسماء يعني تكون رنانه، او هن قدموا نصائح غير صحيحه، وهذا اكتشفناه لاحقا. يعني يجب ان، لانه هذا مثل برجع بقول هو اختصاص قائم بحد ذاته،
1: لذلك
2: عنده
1: الشفافيه
2: نعم
1: هي
2: يجب
1: مهمه،
2: الاعتماد عليها، ومو انه يكون شيء عام،
1: نعم.
2: لا هي امور مختصه، يعني حتى نوائم وحتى نطلع نختصر.
1: طيب.
2: يعني هو شو الهدف من الامور النظريه؟ انه احنا ما نجرب بالامر الواقع ويصير في احتقان مجتمعي وانقسام، وهذا اللي
1: وهي
2: عم نشوفه.
1: التشاركيه الشفافيه تحل كل هذه المسائل وتقطع
2: يعني تحل
1: اي
2: جزء منها،
1: مشكلات،
2: ولكن الامور اعقد
1: نعم.
2: من ذلك،
1: طيب.
2: هي اعقد
1: بكل
2: بالحقيقة.
1: الاحوال نعم بكل الأحوال مشاهدينا، هناك مساران مختلفان للعدالة الانتقالية سلكتهما عدة دول شهدت حروبا أو تحولات سياسية عميقة. نتابع التفاصيل ونعود لنكمل نقاشنا.
3: خاضت عدة دول في العالم مسارين مختلفين في تحقيق العدالة الانتقالية بعد حروب شهدتها أو تحولات سياسية مرت بها، وذلك بحسب ظروف كل دولة وشكل التحول الذي جرى فيها. المسار الأول تغليب منطق المسامحة على المساءلة كما حدث في بولندا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وتشيلي، وتعد جنوب أفريقيا نموذجه الأبرز، حيث انتهى نظام الفصل العنصري عام 1991 بعد عقود من النضال، وطبقت جنوب أفريقيا عمليات عفو فردية مقابل الحقيقة لعدم القدرة على محاسبة مرتكبي الانتهاكات وضيق نطاقات الانتهاكات المرتكبة، مع استثناء الحالات التي لم يطلب فيها العفو أو تم رفضه، مع توصيات بتقديم تعويضات مالية للضحايا لم تنفذ بالشكل المطلوب. أما المسار الثاني فاعتمد منطق المساءلة على العفو وطبق في ألمانيا ورواندا، وتعد رواندا نموذجه الأبرز، حيث اعتمدت بعد انتهاء الحرب الأهلية التي شهدتها في تسعينيات القرن الماضي منظومة متنوعة من الآليات القضائية، أولها كانت عبر إنشاء محكمة دولية خاصة استمرت بالعمل فعليا حتى العام 2015 وحاكمت 82 متهما، والآلية الثانية كانت عبر محاكم جنائية وطنية حاكمت ما يقارب 10,000 متهم خلال سنوات طويلة، وقدر عدد أحكام الإعدام التي تم إعلانها 10% من القرارات القضائية. وأمام التحديات العملية والقانونية والانتقادات الخارجية، توجهت رواندا لتفعيل النمط الثالث من المحاكمات عبر نظام المحاكم الشعبية لقيادة نهج تصالحي مكون من 1,000 محكمة استمرت بالعمل لمدة 10 سنوات، ونظرت خلالها ما يقارب 2,000,000 قضية بحق ما يقارب من 1,000,000 متهم.
1: دكتور أحمد، هل سلكتم واحد من هذين المسارين أم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا تصنع نموذجا مختلفا يعني يناسب الوضع في سوريا وحجم الجرائم الكبير الذي حدث فيها، خاصة أن المجرمين في سوريا من مستويات كثيرة مختلفة ومتنوعة وهم بأعداد كبيرة أيضا؟
4: سيدتي الكريمة، الوضع السوري أو السياق السوري مختلف عن كل السياقات بالعالم. ممكن نحن نشبه رواندا من حيث حجم الضحايا وحجم الجرائم الحرب ضد الإنسانية أو حتى الإبادة الجماعية، نعم. ولكن نختلف أنه في رواندا كان هناك حرب أهلية،
1: نعم، في سوريا ليست حرب أهلية، صحيح، هناك كان إجرام دولة، إجرام نظام،
4: تماما. فلذلك نحن عندما نصمم استراتيجيات تناسب الوضع السوري يعني بناخذ بالأولوية أو بالاهتمام هو السياق الذي انتهى عليه النزاع. وأيضا نختلف عن جنوب أفريقيا من حيث حدة النزاع، ولكن نجاح تجربة جنوب أفريقيا وبعض التجارب الناجحة في العالم كان سببها فهم طبيعة المجتمع. يعني مثلا بجنوب أفريقيا كان في يعني إرادة سياسية قوية جدا، يعني من الرئيس نيلسون مانديلا كان في توافق سياسي، وكان في هناك قانون تعزيز الوحدة الوطنية الذي يعني أوصى بإنشاء هيئة الحقيقة والإنصاف. فهموا طبيعة المجتمع، عملوا موازنة ما بين المصارحة والعفو، يعني ابتكروا حلول جديدة. وأنا دائما أقول نحن لا أكيد يعني نحن دائما بحاجة لتعزيز الحوار ونأخذ كل آراء السوريين، لأنه في قضايا نحن معقدة جدا.
1: طب هل يعني تحاولون أن تبتكروا حلولا جديدة أو ضمن مسار العدالة الانتقالية تحاولون أن تجدوا طرقا فرعية توصل إلى كل نقاط العدالة الانتقالية، بدءا من كشف الحقيقة وأنصاف الضحايا والمساءلة والمحاسبة، جبر الضرر، تخليد الذكرى، كل هذه النقاط، هل تبتكرون مسارا أو نقاطا ضمن هذا المسار مناسبة للوضع في سوريا؟
4: ذكر الأستاذ مازن أو ذكرتي حضرتك التحديات الاقتصادية،
1: نعم كنت سأسألك عن هذا الموضوع.
4: تماما، فنحن عندنا تحديات قانونية، أيضا عندنا مسار الإصلاح المؤسسي ومسار صعب جدا، يعني الفساد مستشري بكل مؤسسات الدولة. كيف يعني نبني استراتيجية لنفكك هاي منظومة الاستبداد؟ هي بحاجة. نحن في سوريا ما عندنا يعني كانت يعني ثقافة حقوق الإنسان، عندنا الجامعات، نحن دائما نفكر أن نربط الجامعات أيضا بمسار عدالة انتقالية، وأن يكون نحن بحاجة أيضا لمختصين لمتطوعين كبير جدا، نعرف التحديات الاقتصادية، ندرة الموارد. يمكن جنوب أفريقيا نجحت لأن كان في دعم دولي.
1: عندما ذهبت أعتقد أن الهيئة ذهبت في زيارة إلى رواندا للاطلاع على تجربتها، وهناك تجارب كثيرة من الممكن أن تطلع عليها الهيئة، لكن موضوع التحدي الاقتصادي، هل فعلا تواجهون تحدي؟ من يمولكم الآن؟ هل الدولة تخصص لكم ميزانية محددة لتحركاتكم بموضوع ليس فقط أعضاء الهيئة واللجان التي تعمل بها، لكن على كل المستويات التي تحتاج لها هيئة العدالة الانتقالية من تمويل؟
4: أكيد فيما يتعلق نحن بمسار جبر الضرر، هناك يعني إدارة معنية بهذا الموضوع، هناك في القانون لاحظنا يعني ضرورة إنشاء صندوق لجبر الضرر، وأن يكون هذا الصندوق ممول من الدولة ويكون له بند من الميزانية ومن موارد الدولة ومن الدول.
1: هل تحصلون الآن على دعم من الدول الاتحاد الأوروبي التي تدعم مسار العدالة الانتقالية وتقدم كانت دعما قبل السقوط للكثير من منظمات المجتمع المدني؟ هل تتلقون أي دعم، وهل يتم اشتراط عليكم أي شيء بهذا الشأن؟
4: والله فيما يتعلق يعني أنا يعني ما عندي كثير معلومات حول هذه النقطة ومدى التعاون الدولي فيما يتعلق بمسار العدالة الانتقالية يعني والتعاون الدولي فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن ما أؤكده أنا دائما أنه مسار جبر الضرر أو تعويض الضحايا يعني الهيئة العدالة الانتقالية هي لا تستطيع أن تحمل عبء أو إرث كبير من انتهاكات لمدار 6 عقود من الزمن، فعلى كل المؤسسات الدولة والوزارات ونحن أيضا من خلال توصياتنا وأن نجري حوارات كبيرة وورشات فيما يتعلق بجبر الضرر، من معوض وما هو تعريف الضحية، وأن يعني أن نفوت حتى بالجزئيات وفي العمق فيما يتعلق أيضا بانتهاكات التعليم مثلا لدينا الكثير من الأشخاص، لذلك دائما تعويض جبر الضرر لا يتعلق بالموارد المادية، له علاقة أيضا بمدى تعاون الوزارات ومدى تعاون الدولة من خلال التشريعات القانونية للمساعدة في هذا المسار.
1: طيب سيد مازن، متى نستطيع أن نقول أن مسار العدالة الانتقالية بدأ يكون واضح بطريق محدد بنقاط بمعايير يمكن أن نصنفها من أفضل المعايير أو التي ترضي على الأقل الضحايا وذويهم؟
0: يعني بداية قضية الشفافية بغاية الأهمية، حقيقة يعني الإنسان عدو ما يجهل يعني، وحقيقة ما عندنا شك بالنوايا، ما أن القضايا قضايا شخصية موجهة يعني تجاه أفراد يعني، لكن عدم وجود استراتيجية واضحة، خطة واضحة، عدم وجود معايير، هذا الأمر كلياته يعني بخلي فيه قلق عنا كسوريين وكضحايا أيضا، نحن يعني ضحايا بالنهاية.
1: نعم.
0: المسألة اللي هي شار إلى يعني الأستاذ فضل بغاية الأهمية، أكيد المسار معقد، أكيد الأمور اللي تمت فيها حتى الآن قد لا تكون مرضية، لكن هناك مجال للتصحيح أيضا، هذه ليست نهاية.
1: إذا شفافية، تصحيح مسار، ماذا أيضا؟
0: يعني وأن يكون هناك يعني توافق وطني حول هذا المفهوم للعدالة الانتقالية. ذكر الدكتور أنه كل بلد لها خصوصياتها، كل بلد لها يعني احتياجاتها، وفيها من الاختلافات المحليات ما يكفي، بالتالي يعني مهم أن نستفيد مما حصل من تجارب دول أخرى، لكن نحن بحاجة نشوف واقعنا السوري يعني حجم الانتهاكات، طبيعتها، تنوع الفاعلين، يعني السلم الأهلي والمصالحة، هي ليست قرار، هي ليست يعني بند يتم إضافته إلى قانون
1: أو إجراءات
0: إلى نظام داخلي، هي
1: إجراءات موجودة على الأرض،
0: هي النتيجة النهائية لكل هذا المسار أن يكون هناك سلم أهلي ومصالحة.
1: هل تخشى سيد مازن أن يحدث هناك انتقامات بشكل واسع، أن يكون هناك إشكالات أكبر في السلم الأهلي خاصة من الضحايا وذويهم الذين يرون من قام بالإجرام بحقهم الآن موجود ولم يتم اعتقاله أو لم يتم محاكمته، وكل هذه الأمور التي تعقد الوضع في سوريا؟ سيد فضل، على ما يبدو فقدنا سيد مازن. سيد فضل، أنقل هذا السؤال لك. سيد مازن، أعتذر من سيد فضل إن كنت قد سمعت السؤال. سيد مازن،
0: نعم معك، يعني هناك مخاطر عديدة بدون شك. نعم. شهدنا بالعديد من الأماكن والعديد من المحافظات شهدنا يعني عمليات انتقام. نعم. ونرى هذا الأمر يعني بشكل مستمر، الخوف والخطر كبير، ومن الممكن أن يكون مسار للعدالة الانتقالية غير ناضج، غير شفاف، غير يعني معبر عن احتياجات الناس، أن يقود إلى حرب أهلية بهذا الخصوص. فعلينا أيضا أن نكون حذرين. القضية، كل القضايا، قضية السردية الوطنية، ماذا حصل، كيف حصل، إلى أي مدى سنذهب بالمحاكمات الجزائية، إلى أي مدى سنسمح بالتخفيف مقابل الاعتراف، كل هذه التفاصيل، كل هذه القضايا يجب أن تكون واضحة، يجب أن تكون هناك معايير علمية صحيح، أن المسألة ليست هي فقط بنود قانونية، هناك أيضا يعني خبرات بالمعنى الاجتماعي، بالمعنى التاريخي، بالمعنى السياسي. نعم. كلها لازم تكون موجودة، وأعتقد أنه نحن يعني لدينا هذه الخبرات في سوريا. لكن مرة أخرى المسار
1: يجب الاستفادة منها
0: من الأساس. أنتج حقيقة بطريقة غير سليمة، هناك فرصة
1: للتصحيح كما ذكرنا. طيب، يعني بقي لدي القليل من الوقت، أريد أن أسأل السيد فضل، إذا شفافية، تصحيح، توافق وطني، كل هذه الأمور المتعلقة بالعدالة الانتقالية وهي نقاط كثيرة وهو ملف شائك، لكن هل تخشى سيد فضل أن يكون هناك في سوريا عدالة انتقائية وليس عدالة انتقالية بالمعنى الحقيقي؟ هل هناك لديك هذا التخوف بين العدالة الانتقالية أن تكون انتقائية؟
2: يعني أنا لهيك دائما هو الأساس أنه كيف الإجراءات تتم حتى نخفف نحن وكيف نرسل الرسائل الصح، وهيك يعني ما بيكون في أي تجاوزات أو أي شيء، أو ولكن بيكون في محددات، في معايير أنه نحن هيك ماشيين مشان ما نتفاجأ. يعني أحيانا حتى نحن المحاكمات عم تكون مفاجئة لنا، أنه فلهيك بده يكون في استراتيجيات، هي بتكون معلنة المحكمة هيك بهذا القانون بهذا الإطار سوف نفعل كذا. نحن هلا فرضا الاسد وحلفائه هن 90% مجرمين، نحن نستهدف الان في هذه المرحله الاسد وحلفائه، ماشي. نعم. ولكن في مرحله بعدها نستهدف هذه الجهه،
1: يعني حسب الجرم وحسب الموقع وحسب المنصب.
2: رؤية واضحه. نعم. ترسل الرسائل الصحيحه تطمئن الجميع، ويعني بتصير في تفهم، وكمان هي بتكون في وفق محددات، انه في بيكون في منطق، بيكون في خبراء،
1: وهذه الرسائل المطمئنه بتحديد الاستراتيجيه الى اي مدى ايضا تجعل من وضع السلم الاهلي او تجعل وضع البلاد اكثر استقرارا وتخفف من موضوع الانتقامات.
2: استاذ روبا، الرساله هي تبنى على محددات وعلى خبرات وعلى معايير. يعني نحن عندما نقول مثلا تحاسب 90% في منطق انه هو 90% من الضحايا سببهم الاسد وميليشياته. نعم. على سبيل المثال نحن الان التعويضات، ربما نبدا بالتعويضات الرمزيه لانه ليس لدينا تمويل، على سبيل المثال نرسل رساله تبدا بهذا المسار، في في في لاحقا سوف نقوم بكذا. اذا ترسل الرساله وتوضح بناء على ماذا اتخذت هذا القرار، اخذنا مشاورات، اجتمعنا مع كذا، عددنا عدد من الورشات، قمنا بكذا، هذه هي المسودة طرحناها، تم نقاشها، طرحت إلى وسائل الإعلام، أعيدت هذا الإجراءات في في أمور المسار الانتقالي هي توازي النتيجة إن لم تكن أهم منها، حتى الناس بتعرف لوين الأمور رايحة.
1: الخطوات الصحيحة تؤدي إلى نتائج صحيحة، والمدخلات الصحيحة تعطي نتائج صحيحة، ويبقى مسار العدالة الانتقالية هو المسار الأهم لذوي الضحايا والضحايا، ولا سلام مستدام في سوريا دون عدالة انتقالية حقيقية تنصف الجميع. شكرا جزيلا لكم ضيوفي، للأسف انتهى وقتي. السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان كنت معنا من الدوحة، السيد أحمد سيفو عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كنت معنا من حمص، والسيد مازن درويش الحقوقي كنت معنا من باريس. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

صبري العسلي. صبري العسلي القومي العربي ورئيس الوزراء الذي مهد الطريق للوحدة مع مصر. ولد صبري العسلي عام 1903 في مدينة دمشق. كان عمه نائبا في مجلس المبعوثان العثماني، إلا أنه أعدم على يد جمال باشا السفاح عام 1916 بسبب ميوله القومية العربية. انتسب العسلي إلى معهد الحقوق العربي وتخرج منه عام 1924، وسرعان ما التحق بالثورة السورية الكبرى. وبعد أن استطاع الفرنسيون القضاء على الثورة، اختار العسلي المملكة العربية السعودية منفاً له، حيث عمل مستشاراً للملك عبد العزيز آل سعود. بقي العسلي في السعودية حتى عام 1932، فبعد صدور عفو عام من الفرنسيين عاد العسلي مع عدد من الوطنيين والقوميين إلى سوريا، وشارك في تأسيس عصبة العمل القومي التي اشتهرت في سوريا ولبنان، داعية إلى إلغاء الانتداب الأوروبي على البلدان العربية وعلى بناء وحدة اقتصادية بين الدول العربية. انضم العسلي لاحقاً إلى الكتلة الوطنية، وكانت بوابته للدخول إلى البرلمان نائباً عن دمشق عدة مرات. عمل العسلي وزيراً للداخلية، كما شغل منصب وزير المعارف والعدل. لعل الحدث الأهم في حياته كان عام 1948. كان العسلي حينها يشغل منصب وزير الداخلية. في ذلك العام شهد العرب هزيمة مدوية أمام انتصار الحركة الصهيونية وإعلان دولة إسرائيل، أدت إلى اندلاع احتجاجات شعبية غاضبة في سوريا. استجاب العسلي لهذه الاحتجاجات بالقمع الشديد، حتى إنه استعان بالجيش حين لم تستطع الشرطة وحدها قمع المتظاهرين، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة ضده، وثم الإطاحة به في أول انقلاب عسكري عام 49. همش العسلي خلال فترة الانقلابات العسكرية، ولم يعد إلى الحلبة السياسية حتى عام 1954، حين تمت الإطاحة بأديب الشيشكلي، وصعود هاشم الأتاسي إلى سدة الرئاسة شكل حينها العسلي حكومته الثانية. متأثراً بميله نحو المحور السعودي المصري، دعم العسلي الحركة الناصرية، وكان أحد عرابي مشروع الوحدة بين سوريا ومصر، وكان لا يزال رئيساً للوزراء. بعد قيام الوحدة عين عبد الناصر صبري العسلي نائباً له، إلا أن العلاقة الطيبة بين العسلي وعبد الناصر لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما اتهم العسلي عبد الناصر بإقامة حكم ديكتاتوري في سوريا، فدعم انقلاب عام 1961 الذي أنهى الدولة الواحدة. إلا أن الاضطرابات لم تنتهي حينها، فبعد عامين نفذ البعث انقلابه وصادر جميع ممتلكات العسلي بحجة كونه انفصاليا، من الثورة السورية الكبرى إلى التحالف مع عبد الناصر فالانقلاب عليه. مرت حياة العسلي بمنعطفات كثيرة لتنتهي في العزلة التي فرضها البعثيون عليه، حتى توفي عام 76 في مدينته دمشق.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بالعناوين. إصابة 4 أشخاص بانفجار رأس حربي من مخلفات النظام المخلوع في مدينة البوكمال بريف دير الزور، ومراسل تلفزيون سوريا يؤكد أن إصاباتهم حرجة. السماح للمؤسسات المالية بالتعامل مع شركتي فيزا وماستر كارد والمصرف المركزي يقول إن الخطوة تهدف لتوسيع عمليات الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد. توثيق 669 حادث سير في درعا منذ تموز الماضي، ومديرية فرع المرور في المحافظة تكشف عن تسببها بوفاة 83 شخصا وإصابة 252 آخرين. إعلام أمريكي ينقل عن مسؤولين ترجيحهم أن يرد ترامب عسكريا ضد إيران بغضون أيام، وقولهم إن الموقف الحالي أقرب لاستئناف الحرب مما كان عليه قبل 24 ساعة.

0: مرحبا بكم إلى التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإصابة 4 أشخاص بينهم أطفال من جراء انفجار رأس حربي من مخلفات النظام المخلوع في مدينة البوكمال بريف دير الزور. وأضاف المراسل أن المصابين تعرضوا لإصابات حرجة بالانفجار. وقال المراسل إن الانفجار وقع خلال جمع عائلة الخردة المعدنية عند دوار الشهداء في مدينة البوكمال. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخصين وإصابة امرأة في حي السبيل بمدينة حمص إثر استهدافهم من مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجة نارية. وذكرت مصادر محلية لتلفزيون سوريا أن المسلحين أطلقوا النار على 3 أشخاص من عائلة واحدة داخل محلهم التجاري، ما أدى إلى مقتل الأب والابن وإصابة الزوجة. وأشارت المصادر إلى نقل الزوجة إلى المشفى وهي في حالة خطرة نتيجة لإصابتها بجروح بالغة. قال رئيس المجلس المحلي لمدينة حرستا لتلفزيون سوريا إن عمليات نقل رفات الشهداء مستمرة من مقبرة مسجد عمر بن الخطاب خلال أعمال إزالة الأتربة من موقع تعرض للقصف عام 2017 من جراء قصف سابق لقوات النظام المخلوع.
1: في 17/11/2017 تم قصف المسجد المتواجد فيه عدد من المجاهدين المرابطين على الغوطة الشرقية في أحد معارك الغوطة الشرقية على إدارة المركبات. تم قصف المسجد بالطيران، استشهد عدد بحدود 30 شهيد، تم إخراجهم في عام 2017 إخراج عدد منهم، ولا يزال متواجد جثامين شهداء تحت الردم. قمنا بترميم المسجد وإخراج أول شهيد بارح، والعمليات مستمرة إن شاء الله، وبعد الإخراج سيتم عمل تشييع يليق بمقام كريم.
0: توغلت 3 سيارات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي وأقامت حاجزا مؤقتا على جسر الوادي. وأوضح مراسلنا أن التوغل الإسرائيلي استمر لفترة قصيرة قبل أن تنسحب القوات من المنطقة من دون تسجيل أي عمليات اعتقال أو احتكاك مع السكان، وذلك في إطار التوغلات والانتهاكات المستمرة التي تشهدها المناطق الجنوبية. هذا وشهد حوض اليرموك الاستراتيجي في ريف درعا الغربي بعد سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024 شهد توغلات إسرائيلية عدة طالت مختلف القرى والبلدات. فما هو هذا الحوض؟
2: حوض اليرموك منطقة جغرافية ذات أهمية استراتيجية بارزة في الريف الغربي لدرعا، ويشكل جزءا من الحدود الطبيعية بين سوريا والأردن. يمتد الحوض كجزء من وادي نهر اليرموك الذي يعتبر من أكبر روافد نهر الأردن. يحتوي الحوض على نهر اليرموك الذي ينبع من بحيرة مزيريب في درعا، ويتمتع بأهمية حيوية لكونه المصدر المائي الرئيسي الذي يغذي الأراضي الزراعية ويوفر مياه الشرب لمناطق في درعا والسويداء في سوريا، بالإضافة إلى شمالي الأردن. استطاعت فصائل المعارضة السيطرة على الحوض لنحو عامين، لكن سرعان ما فرض نظام الأسد حصاراً مشدداً على المنطقة قبل أن تسيطر عليها لاحقاً عناصر من داعش الذين خاضوا معارك ضارية مع قوات المعارضة للسيطرة على المنطقة. بعد سقوط النظام توغل الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة عدة مرات، خاصة في بلدتي معريا وكويا وأطراف من بلدة جملة وقرية عابدين، حيث نفذ عمليات اعتقال طالت مدنيين، كما نصب عدة حواجز تفتيش.
0: قالت مصادر محلية أو مصادر دبلوماسية لبنانية مطلعة على تلفزيون سوريا إن هناك تحضيرات متسارعة لزيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق، مشيرة إلى أنها تجري ضمن كواليس سياسية إقليمية متسارعة. وبحسب المصادر فإن هذه الزيارة تأتي في لحظة حساسة، حيث يبدو أن لبنان يقترب من الانخراط ضمن توازنات الشرق المتوسط، سواء من خلال مسار ترسيم الحدود البحرية مع قبرص من دون تنسيق مع دمشق وأنقرة، أو عبر الانفتاح على تفاوض مباشر مع إسرائيل لا يأخذ في الاعتبار الترابط الجغرافي والأمني مع سوريا. من جانبها كشفت مصادر سورية مطلعة أن دمشق تنظر بقلق متزايد إلى ما تعتبره توجها لبنانيا نحو التفاوض من دون إطار سياسي جامع، ما يفتح الباب أمام الاحتلال الإسرائيلي لاعتماد سياسة تفكيك المسارات والتعامل مع كل ساحة على حدة. أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي، أكد تجاوز الإشكال الذي حصل في القصر العدلي بالقامشلي وتعثر ملف الدمج والمعتقلين، مشيرا إلى أن الصورة ستتضح خلال الأسبوع الجاري. وأوضح الهلالي في تصريح لشبكة نورث بريس أن إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية تسلمت سجون محافظة الحسكة مع دمج الكوادر التي كانت تتبع سابقا لقسد ضمن الإدارة الجديدة، مشيرا إلى أن ما يجري ليس تبادلا للأسرى بل هو إخلاءات سبيل غير مشروطة مرتبطة بتقدم مسار الدمج حتى وإن كان يسير بوتيرة بطيئة. وأشار الهلالي إلى أن سلسلة اجتماعات جرت في دمشق بين المبعوث الرئاسي ومحافظ الحسكة ووزير العدل والنائب العام لمتابعة الملف وفق الشبكة. قال عضو المجلس التنفيذي في بلدية كوباني مسلم عبد الغني مسلم لنورث بريس إن 300 عائلة من مكتومي القيد سجلت طلباتها حتى الآن للحصول على الجنسية السورية. وأضاف مسلم أن جميع الطلبات المقدمة هي لمكتومي القيد لكونه لا يوجد محرومون من الجنسية فيها، مبينا أن قبول طلبات تسجيل مكتومي القيد بدأ قبل 15 يوما ويستمر حتى الخميس المقبل، ويجري بموجب العائلات وليس بحسب الأشخاص، وذلك بالتنسيق مع لجان ومراكز محافظة حلب. هذا وقال مسلم إن ممارسات النظام البعثي هي من تسببت بعدم حصول هذه العائلات على الجنسية السورية عبر خلق عراقيل لتسجيلهم في السجلات المدنية، إضافة إلى موضوع الخدمة الإلزامية. أصدرت وزارة الداخلية تعميما يتضمن آلية تنظيم وترخيص التظاهر السلمي، وقالت الداخلية في بيان إنه يتعين تقديم طلب ترخيص للمظاهرات السلمية على أن تتولى الجهات المختصة حمايتها، مؤكدة بالوقت ذاته أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
3: ما بين الحق في التعبير ومتطلبات الأمن، تفتح وزارة الداخلية صفحة تنظيمية جديدة للمظاهرات السلمية في سوريا، صفحة تضع سقفاً قانونياً للتجمعات وتؤكد أن الاحتجاج حق مشروع للمواطنين لكنه ضمن ضوابط. الإجراءات تبدأ وفق الوزارة بتشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل من الراغبين بتنظيم مظاهرة، تتولى تقديم طلب الترخيص إلى المحافظة المختصة التي تحيله خلال 24 ساعة مرفقاً بتوصياتها إلى اللجنة المعنية للبت خلال 5 أيام مع اعتبار الصمت موافقة وفتح باب الطعن القضائي خلال أسبوع في حال الرفض. أما بالنسبة للضوابط فشد

0: المختصة ستؤمن الحماية اللازمة للتجمعات المرخصة، مع تحميل اللجنة المنظمة مسؤولية ضبط النظام ومنع وقوع تجاوزات، كما حظرت حمل السلاح والأدوات الخطرة، وأعطت نفسها حق إنهاء المظاهرة أو تفريقها عند الإخلال بالترخيص أو النظام العام. وعن هدف الخطوة، قالت الوزارة إنها تعمل على ضمان ممارسة حق التعبير ضمن الأطر القانونية مع الحفاظ على الأمن والنظام العام، معتبرة أي تجمع من دون ترخيص غير قانوني، داعية إلى الالتزام التام بالقوانين والأنظمة الناظمة للتجمعات العامة، والابتعاد عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي أو الممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل مؤسسات الدولة. تحرك وزارة الداخلية جاء بعد موجة من المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مناطق خلال الأسابيع الماضية، طالبت بتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية، أبرزها اعتصام في دمشق منتصف الشهر الماضي. البلاغ الذي أصدرته الداخلية يترك سؤالاً بشأن أثر هذه الضوابط على شكل الاحتجاجات المقبلة، وما إذا كانت ستكفل حرية التعبير.
1: استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين حول الآلية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لتنظيم وترخيص المظاهرات السلمية، وذلك ضمن إطار قانوني أكدت الوزارة أنه يهدف إلى تنظيم ممارسة حق التعبير عن الرأي مع ضمان الأمن العام وسلامة المواطنين.
2: هلا هو حلو القرار هذا، وبس يكون يعني مدروس بشكل موسع أكثر، لأنه حالة التظاهر إذا ما كانت منظمة بتخلق حالة فوضى، يعني هي مشكلة كبيرة لأنه نحن عانينا منها بالمرات الماضية. إذا كانت منظمة بتكون صحية، بس إذا ما كانت منظمة بتخلق حالة فوضى في البلد، ونحن ما ناقصنا يعني بهالظروف هي إنه يكون في عنا فوضى أكثر من المشاكل اللي عم نعاني فيها.
3: يعني أحسن من التظاهر إن نلجئ إلى مجلس الشعب، وإحنا إنا بثقة إن شاء الله إنه يعرف أمور حاجة الشعب بدلا من التظاهر ونعطل العمل وطاقة وهيك أمور ثانية. مجلس الشعب هو يقرر الشيء هذا.
4: هلا القرار سليم 100% يعني من ناحية الدولة، إنه هي من حقها كمان تنظم الهتافات، تنظم تظاهرات تحميل للمتظاهر، تمام؟ اما في ناس عم تطلع تهتف بهتافات، يعني فيك تقول انه هي عم تدس السم بالعسل، تمام؟ ان كان هتافات عنصريه او هتافات طائفيه او شيء، فهي لازم تكون الهتافات يعني موحده بين الكل وموحده بالشيء اللي هنا طالعين مشانه.
5: القانون اللي اصدرته وزاره الداخليه قانون جيد وايجابي يخدم المواطن. المواطن له حقوق، له مطالب، له معاناه، بيطالب بموجبها، بيطلع بالظاهر تظاهر سلمي، طبعا بعلم الوزارة أو بعلم الأمن. الأمن هو بيحميه، هو بينظم له وبيطالب مطالبه بشكل سلمي بدون فوضى وبدون أي ضجة.
1: أعلنت نقابة المحامين تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمتابعة ملف المفقودين وتمثيل أهالي الضحايا والمتضررين وفق توكيل مجاني. وذكرت النقابة في بيان رسمي صادر عنها أن ثمة ضرورة للتعاون الكامل بين اللجنة ووزارة العدل وهيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين وباقي الجهات المعنية، وتزويدها بالمعلومات والبيانات المتاحة والمساهمة الفاعلة، وتقديم المؤازرة القانونية لأهالي المفقودين والمتضررين. وأوضحت النقابة أن أثر ملف المفقودين يؤثر على المجتمع بأسره، ويتطلب معرفة الحقيقة بشأنهم، مشيرة إلى أنه ركن أساسي من ركائز العدالة الانتقالية والمساءلة وجبر الضرر وتحقيق السلم الأهلي وضمان عدم التكرار. قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إن المصرف سمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني بالتعامل مع شركتي فيزا وماستر

0: كارد. وأضاف الحصارية أن القرار رقم 259 يتيح للمصارف المحلية تقديم حلول دفع أكثر تطوراً وأماناً للأفراد والشركات، ويمكن للقادمين إلى سوريا استخدام بطاقاتهم المصرفية العالمية داخل البلاد، كما يتيح للسوريين المسافرين الدفع ببطاقاتهم حول العالم بمرونة أكبر. وأوضح الحصارية أن الخطوة تهدف إلى توسيع انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد. أكد وزير الطاقة محمد البشير انتهاء مرحلة الإعداد لملفات الربط الكهربائي والغازي مع الأردن ولبنان والانتقال إلى التنفيذ. وأعرب البشير عن تطلعه إلى مزيد من التعاون عبر إعادة تأهيل الربط الكهربائي الإقليمي مع الأردن، ولا سيما خط كهرباء 400. وفي ملف لبنان أوضح أن خطوط الربط الكهربائي الأربعة أعيد تأهيلها وباتت جاهزة من الطرفين، ما يعني أن الربط الكهربائي مع لبنان أصبح جاهزاً. أما فيما يتعلق بالغاز فأشار البشير إلى أن لبنان في طور توقيع عقود لإعادة تأهيل خط الغاز بما يسهم في زيادة إمدادات الغاز إليه وينعكس على توليد الكهرباء فيه. من جهته أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة التوصل إلى اتفاق لتبادل الغاز بين الأردن وسوريا ولبنان ضمن مشروع تكامل طاقي. وقال الخرابشة إن الاتفاق جاء بعد استكمال التحضيرات الفنية وإبرام العقود وإجراء دراسات لإصلاح شبكات نقل الغاز. وأوضح أن الأردن سيتولى استخدام بنيته التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية قبل ضخه إلى سوريا عبر خط الغاز العربي. من جانبه أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف صدي خلال الاجتماع أن التعاون بين الأردن وسوريا ولبنان ركيزة أساسية لإعادة بناء قطاع الطاقة على أسس أكثر استدامة وكفاءة بالنسبة للبنان، سواء على مستوى إنتاج الكهرباء أو تأمين مصادر طاقة موثوقة وبكلفة أقل. أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً بكف يد 19 موظفاً من العاملين في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المكفوفين عن العمل إلى 46 موظفاً ضمن هذه المديريات في إطار حملة مستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات المالية، إجراء شرع تساؤلات جديدة.
1: 46 هو عدد الموظفين الذين أصدرت وزارة المالية قراراً بكف يدهم عن مهامهم الوظيفية في دمشق وريفها خلال الفترة الأخيرة، معلنة في بيان جديد كف يد 19 موظفاً في مديرية مالية دمشق وريفها وعشرة آخرين في المصرف العقاري بدمشق وإحالتهم إلى التحقيق، مؤكدة أن قرارات أخرى في ذات السياق ستصدر تباعاً ضمن مساعي الوزارة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. سبق هذا الإعلان أن كشف الجهاز المركزي للرقابة عن قضيتي فساد ضمن مصرف التوفير في منطقتين مختلفتين بريف دمشق تتعلقان باختلاس جمع عنه أثر مالي بنحو 764 ألف دولار أمريكي خلال العام الجاري. في مقابل الكشوف والجهود الحكومية لا يخفي الفساد ظلاله داخل مؤسسات الدولة بين إرث تغذى عقوداً في عهدة النظام المخلوع وتركة ممتدة ومتداخلة في بنية الاقتصاد والإدارة، بدا انتزاع جذورها من بين أحد أكثر الملفات تعقيداً وإلحاحاً في العهد الجديد. فهل يعود الفساد وهو في طور اجتثاثه، يأتي السؤال ملحاً. من قضية فساد بقيمة 13 مليون دولار في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية إلى مئات آلاف الدولارات في عقود توريد النفط والغاز من زمن النظام المخلوع إلى ما فاق 400 ألف وظيفة وهمية كشفت عنها وزارة المالية، سجل ويسجل الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش حجم أضرار جسيمة على خلفية الفساد في كافة القطاعات بلغ نحو نصف مليار دولار أمريكي نهاية عام 2025، في الوقت الذي صعدت فيه سوريا 5 درجات للعام ذاته على سلم مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إلا أنها بقيت بين الدول الأسوأ ضمن المرتبة 172 من 182 دولة. في ذلك يفصح رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع باسل السويدان أن ما تواجهه اللجنة خلال عملياتها في تفكيك الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع لم يكن حالات فردية بل منظومات اقتصادية مترابطة تشكلت على مدى سنوات تداخلت فيها الملكيات وتوزعت الأصول بين أشخاص وجهات متعددة داخل سوريا وخارجها، مشدداً على أن هذا العمل يبقى مساراً تراكمياً يحتاج إلى وقت واستمرارية.
0: كشفت مديرية فرع المرور في محافظة درعا عن وفاة 83 شخصا وإصابة 252 آخرين في توثيق لحصيلة حوادث السير المسجلة منذ شهر تموز من العام الماضي. ونقلت وكالة سانا عن مدير فرع المرور في محافظة درعا محمد الصبيحي قوله إن عدد حوادث السير خلال الفترة الممتدة من شهر تموز الماضي بلغ 669 حادثا. وأضاف الصبيحي أن الأسباب الرئيسية لارتفاع الحوادث تعود إلى سوء حالة الطرق نتيجة للأضرار والحوادث المتكررة، إضافة إلى كثرة الفتحات غير النظامية على طرق الأوتوستراد ولا سيما في المنصفات، إلى جانب السرعة الزائدة والقيادة الرعناء. ولفت الصبيحي إلى أن أكثر المواقع تسجيلاً للحوادث هو أوتوستراد دمشق درعا وبشكل خاص في محيط جسر خربة غزالة نتيجة لوجود اضطرابات في البنية الطرقية ومطبات على طول الأوتوستراد. كشف مدير إدارة المرور العميد فادي الهميش عن تطوير شامل لهيكلية العمل المروري يهدف إلى الانتقال من الدور الرقابي التقليدي إلى الدور الخدمي التوعوي الشامل، وذلك في إطار التحول الرقمي للمؤسسات. وأوضح الهميش أن رؤية الإدارة للمستقبل تتركز بشكل أساسي على التحول الرقمي، لافتا إلى أن هذا التحول سيشمل ضبط المخالفات والتأكد من صحتها وإبلاغ المخالف بها، إضافة إلى دفع الغرامات وتقديم الاعتراضات بشكل رقمي بالكامل، موضحا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو تخفيف المراجعات المباشرة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين. نظم فرع مرور طرطوس مسيرا للآليات والدراجات الشرطية احتفاء بيوم المرور العالمي، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين المرورية وإبراز دورها في تنظيم الحركة وتعزيز السلامة العامة.

0: طبعاً في تحتفل سوريا بالرابع من شهر أيار من كل عام بعيد المرور العالمي الذي هو تذكرة لجميع السائقين بالتزامهم بقانون السير وتعليماته، كما نقوم بهذه المناسبة بتوزيع البروشورات والورود على السائقين، وذلك من أجل التوعية المرورية والسلامة العامة.
1: زار وفد من منظمة اليونيسف قرى وتجمعات سكنية في ريف السويداء الشمالي الشرقي برفقة مدير التعاون الدولي في محافظة السويداء عباس السليمان. وقالت محافظة السويداء عبر معرفاتها إن الوفد أجرى جولة تفقدية للاطلاع على واقع المشاريع الخدمية والتعليمية، من ضمنها مدرسة مسبقة الصنع وبئر مياه في الفديين والمركز الصحي في الأصفر، بالإضافة إلى مدرسة شنوان. وأشارت المحافظة إلى أن الزيارة ركزت على استكمال أعمال البنية التحتية في قطاعي التعليم والصحة. أفادت مديرية إعلام الحسكة بوقوع تسرب مادة بترولية إلى شبكة المياه في حي شارع الخليج بمنطقة اليعربية. وأوضح المكلف بتسيير شؤون منطقة جنوبي القامشلي صقر السمير أن التسرب نجم عن خلل فني مرتبط بطريقة استخدام الخزانات المنزلية، مشيرا إلى أن عددا من الأهالي نظفوا خزانات المياه في أثناء عمل منظومة الضخ قبل أن يؤدي انقطاع الكهرباء إلى شفط عكسي من الخزانات باتجاه الشبكة، ما أدى إلى انتشار المشكلة ضمن نطاق محدود. وأشار السمير إلى أن الورش الفنية احتوت الحادثة خلال وقت قصير عبر تصريف المياه الملوثة وضخ مادة الكلور وتعقيم الشبكة بشكل مستمر مع مراقبة نسب الكلور ضمن الحدود الصحية المسموح بها. وقع وفد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات والإسكان السعودية للتعاون في مجالات القطاع البلدي والبيئي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المذكرة تشمل التعاون في التخطيط الحضري والأراضي والبنية التحتية والتراخيص والرقابة البلدية وتنظيم مشغلي المدن وإدارة الأصول الاستثمارية وإثبات الملكيات والتحول الرقمي والمدن الذكية. كما أشارت إلى أن الوفد الوزاري عقد اجتماعا مع السجل العقاري في السعودية جرى خلاله بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في تطوير المنظومة العقارية بما يدعم حفظ الحقوق وتحديث إجراءات العمل. قال مدير الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة ياسر الفروح في لقاء مع تلفزيون سوريا إن عودة المهجرين إلى المدن والقرى المدمرة أسهمت في زيادة أعداد الإصابات بالليشمانيا.
2: تزايد الإصابات خلال الفترة الأخيرة هو عودة الناس المهجرين إلى مدنهم وقراهم المدمرة التي دمرها النظام الإجرام الأسدي بشكل أساسي، مثل ما ذكرت جنوب إدلب، الرقة، دير الزور، تشكل نسبة التزايد 4 أو 5 أضعاف معدل السنوي مقارنة بالسنة الماضية. فهي هي البيئة المهيئة عودة النازحين إلى أماكن مدمرة يتوافر فيها الأنقاض، النظافة فيها ما زالت دون المستوى الحد الأدنى. كل هذه الأمور تساعد على تعرض المواطنين إلى الذباب بشكل أكثر، وبالتالي لدغات أكثر، وبالتالي إصابات أكثر. فهي العوامل المهيئة، إضافة إلى موسم الأمطار.
1: وأشار الفروح إلى أن علاج الليشمانيا متوفر في جميع المناطق، نافيا وجود نقص في الوقت الحالي، لكنه حذر من أن عدم التحرك الآن قد يؤدي إلى عجز في كميات الأدوية المطلوبة لاحقا.
2: حالات الإصابات التي ظهر لديها الآفة الجلدية من ناحية توفر العلاج فهو متوفر في عموم الأراضي السورية، وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات المعنية بتقديم العلاج تأمن على تأمين العلاج وهو متوفر، ولا يوجد في الوقت الحالي لدينا نقص في العلاجات المقدمة للمواطنين. بينما وفق البيانات الوبائية وفق التوقعات، إذا كان استمر الانتشار في هذا المعدل التزايد المرعب الذي نشهده حاليا، سيكون هناك بالتأكيد عجز إذا لم يتم التحرك الآن. أيضا ننتقل في وزارة الصحة من الاستجابة إلى الوقاية، من تدبير الحالات إلى منع ظهور إصابات جديدة، وهو النهج الذي نتبعه حالياً.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الطموحات النووية الإيرانية واستعادة اليورانيوم العالي التخصيب من إيران خطوط حمر لا يمكن تجاوزها. وأضاف ترامب أنه يمكن للولايات المتحدة تدمير المواقع التي ربما بنتها إيران خلال وقف إطلاق النار، كما أشار إلى حاجة الإيرانيين لإبرام اتفاق، موضحا أنه نفدت لدى طهران أماكن تخزين النفط بسبب الحصار. ولفت ترامب إلى أن الصواريخ البالستية الإيرانية سيئة ويجب تقييدها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفريق الذي يقود إيران حاليا أفضل بكثير من المجموعة الأولى التي حكمت مراكز القرار في إيران. هذا وحذر الرئيس ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز من أن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية المشاركة في مشروع الحرية. وأكد ترامب أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة مستمر، وأن واشنطن تمتلك أسلحة وذخائر أعلى مستوى بكثير مما كان لديها من قبل. ترامب أشار إلى أن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام، وأن إيران أمام خيارين، إما إبرام اتفاق بحسن نية أو مواجهة استئناف العمليات القتالية. في سياق آخر، قال ترامب إن الهجوم الإيراني الذي استهدف سفينة تحمل علم كوريا الجنوبية خلال عبورها في مضيق هرمز استهدف ما سماه مشروع الحرية لتأمين عبور سفن الدول المحايدة. وأضاف ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشال أن بلاده ضربت 7 زوارق صغيرة، كما أشار إلى أنه باستثناء السفينة الكورية الجنوبية لم تتعرض أي سفينة لأضرار. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مشروع الحرية الذي أعلنت عنه أمريكا هو مشروع طريق مسدود. وأضاف عرقجي أن أحداث هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية. وحذر عرقجي أمريكا والإمارات من الانجرار إلى مستنقع بفعل أطراف سيئة النية بينما تحقق المحادثات تقدما بحسب تعبيره. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إيران ستستهدف أي سفينة معادية تريد عبور مجال سيطرتها بمضيق هرمز. وقال مسؤول الشؤون السياسية بالحرس الثوري إن أي سفينة غير معادية تريد عبور مضيق هرمز يجب أن تحصل على إذن. كما أشار إلى أن ترامب لا يستطيع إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب، نافيا أن يكون ترامب صادقا في محاولة فتح الممر لأسباب إنسانية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأجانب أنه من المرجح أن يأذن ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. وأوردت الصحيفة أن ترامب يرغب في تفادي شن حملة قصف جديدة مفضلا التوصل إلى حل تفاوضي. كما نقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن ترامب يبقي كل الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران، في حين نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين أن الموقف الحالي أقرب إلى استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران مما كانت عليه قبل 24 ساعة.

0: لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الأستاذ فراس رضوان أغلو، الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول. أستاذ فراس، أهلا وسهلا بكم. لو بدأنا بما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال بأن ترامب يرغب في تفادي شن حملة أو حملة قصف جديدة، مفضلا التوصل إلى حل تفاوضي، لكن ترامب أيضا يبقي كل الخيارات مفتوحة. كيف يمكن فهم ما يريده ترامب من إيران؟
1: طبعا صباح الخير.
0: أولا صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: أنا أظن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذه تصريحات ليست جديدة. هو لا يفضل خيار الحرب ولكنه مستعد لذلك، لا يفضل الخيار العسكري لكنه مستعد لذلك، وذي كل فترة يتكلم عن أسلحة جديدة متطورة، وأنه يريد من إيران يعني أن تصل إلى مفاوضات. هي أسلوب أنا أظن الضغط يعني الإعلامي السياسي. الضغط العسكري موجود، بما أن القوات العسكرية الأمريكية والبحرية موجودة هناك عند الحدود الإيرانية وعند مضيق هرمز، فالضغط العسكري موجود، ولكن يبدو أنه يعطي مساحة أكبر للمفاوضات. وممكن يعني المفاوض الإيراني الآن أكثر ليونة، لكن حتى الآن لا يوجد نتائج رغم كل هذه الليونة التي يتكلم عنها. المضيق ما زال في حالة يعني كما يقال قوة قاهرة، صعب يعني خروج ودخول السفن كما تشاء. الوضع الاقتصادي نوعا ما في دول الخليج متأثر في هذا الحصار. فربما الرئيس ترامب يفكر في هذه الأمور، بأن ربما إذا عاد إلى الموضوع العسكري أو بدأت الضربات العسكرية ضد إيران قد تتعزم الأمور أكثر مع الإيرانيين. إضافة إلى أن هو واضح أنه يشعر بأن ربما هناك نتيجة ما قد تحدث يعني من هذه المفاوضات. عبر الآن الضغوطات بدأت تصبح على إيران ليس فقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بل حتى كثير من الدول المحيطة بها أو الدول العالمية بدأت تضغط هي على إيران، وتستشعر الخطر بسبب نقص الوقود نوعا ما وزيادة الأسعار في هذا السياق. يعني واضح أنه على هذا المبدأ الرئيس الأمريكي ينقل الكرة بشكل تدريجي، بأن كل المشكلة الآن في إيران وأن هي عليها أن تبرم الاتفاق. لكن هذا الاتفاق نوعا ما شبه استسلام كما يقول ترامب، يعني فيه شروط قاسية على إيران لكن يجب أن تفعل ذلك، وإلا الأمور يعني لن يكون هناك نتيجة ثانية. إيران ما زالت يعني تستخدم مضيق هرمز وأيضا الصواريخ في الأمس القريب على الإمارات مثلا، تهديدها لعدة دول مجاورة في هذه الصواريخ يثبت أن ما زالت هناك مشاكل حقيقية في هذا الأمر. أنا أظن يتريث الرئيس ترامب، ولكن يعني إلى متى؟ لأن التصريحات نفسها متتالية متشابهة. ولكن أنا أظن يعني الضغط العالمي بدأ يزداد، وموضوع الاحتياطات النفطية الإيرانية أين ستذهب، هذه مشكلة كبيرة عند إيران. يعني أنا أظن هذا ما أراه، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر ارتياحا الآن بهذا الضغط من الهجوم العسكري، يعني بأن بهذا الحصار على إيران مرتاحة أكثر من أن تقوم بعمل عسكري يكلفها أكثر من الناحية المادية وربما حتى تصعيد عسكري.
0: طيب، يعني ما الرسائل أستاذ فراس التي توجهها إيران لدول المنطقة والعالم من خلال تشديدها على إدارة أمن مضيق هرمز، في ظل طبعا إطلاق الإدارة الأمريكية مشروع حرية الملاحة في المضيق؟
1: مشروعين متناقضين تماما. إيران تريد أن تقول أن مضيق هرمز هي تمتلكه وهي لديها القوة، وإيران تريد أن تقول أن هذا الكارت الذي بيدي أو هذه الورقة التي بيدي لن أفرط بها، هي التقريبا الوحيدة التي تضغط بها على العالم كله وليس فقط على الدول الجوار أو الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا إيران بهذه الورقة تبقي يعني بصيص من الأمل بإعادة قدراتها بطريقة ما، هذا أكيد، لأن كلما توقفت الحرب هي ستعيد

0: إعادة تأهيل مؤسساتها، تقوية مؤسساتها العسكرية الأمنية الاستخباراتية إلى آخره، لأن في حالة الحرب والضربات العسكرية يكون كل هذا مشغول تماما ومنهك بسبب أن الملاحقة العسكرية والقصف سيكون قاسي عليها جدا. فإيران مستفيدة نوعا ما بإظهار قوتها على بطريق هرمز، ولكن المشكلة إذا وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على أي مفاوضات، هذا يعطي رسالة المفاوضات بمعنى أن إبقاء هذه الورقة، ورقة هرمز بيد إيران، ويعني وكأن اعتراف ضمني بأن إيران تمتلك هذا المضيق. هذه مشكلة ستكون حقيقة معضلة كبيرة، لأنه هو مشترك بينها وبين عمان، وهناك المياه الإقليمية التي لا يجب أن تغلق، وإيران لا تريد أن تغلق هذه المناطق لأسباب متعددة. هي تقول أنها من حقها فعل ذلك بسبب الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية عليها. دول الخليجية ودول العالم لا ترى ذلك، لأن قانون البحار واضح في مسألة الممرات المائية الطبيعية، لا يجب أن تغلق وليست ملكا لأحد نوعا ما، ولا يوجد عليها حتى رسوم مالية، هي أيضا تريد أن تفرض رسوما مالية. فأنا أظن يعني ما زالت هناك مشكلة كبيرة، إضافة إلى الملفات الأخرى. يعني نحن نتكلم عن مضيق هرمز، ملفات أخرى مثل التسلح، الصواريخ، الملف النووي، دعمها للميليشيات في المنطقة إلى آخره، هذا كله حسابات أخرى. فلذلك طالت النقاش ويطول النقاش بين الطرفين.
1: طيب لو عدنا أيضا إلى مشروع حرية الملاحة التي أطلقته الولايات المتحدة، هل يمكن اعتبار هذا المشروع تحولا في استراتيجية واشنطن من الردع غير المباشر إلى الحضور البحري المباشر في مضيق هرمز؟ طبعا
0: ممكن، نعم، يعني هو تغير في الاستراتيجية الأمريكية، لكن ما زالت القوة العسكرية باقية، يعني القوى العسكرية الأمريكية باقية لتنفذ ربما مشروعا في هذا الإطار. أنا أظن في إدخال دول أخرى في هذا الصراع هو مفيد للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ربما يعني إذا استمر الأمر هكذا ربما تدخل دول أخرى في هذا الصراع، لأنه أصبح الوضع يعني بدأ يخرج عن السيطرة. إلى متى سيبقى المضيق مغلق رغم مرور بعض السفن إلى آخره؟ ولكن هذا لا يكفي، أزمة بدأت تصبح أزمة عالمية. فهذا المشروع أنا أظن أن إذا استمرت الأمور هكذا ممكن نلقى صداه على المستوى القادم، وهكذا ستصبح هناك ضغوطات كبيرة جدا على إيران، ستدخل دول أخرى لا نعلم إلى أين ستفضي هذه الأمور، حماية السفن إلى آخره، والقوة الأمريكية موجودة هناك. يعني أتوقع استمرار هذا الأمر لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في حال نجاحه، وممكن نجاحه حقيقة، لأن كثير من الدول متضررة من إيران في مسألة المضيق. لأن في حال تم النجاح هذا المشروع، يعني لن يسمح لإيران ورقة المضيق، قد تكون هناك تفاهمات ثنائية مع دول متعددة بشكل ثنائي، ولكن المضيق، ورقة المضيق، أنا ممكن أن تسحب من يد إيران.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ فراس رضوان أوغلو الكاتب والمحلل السياسي، كنت ضيفنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لكم. حذرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة من تعرض نحو 20,000 بحار لخطر مباشر على إثر التوترات الحاصلة في مضيق هرمز. وقالت المنظمة إن على السفن الراسية في مضيق هرمز توخي أقصى درجات الحذر في ظل تضارب الأنباء حول وقوع ضربات ومواجهات بين إيران والولايات المتحدة بالمضيق. وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يشمل نطاق عملية الإجلاء في مضيق هرمز نحو 800 سفينة تعمل في مجال التجارة الدولية. قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6% لتصل إلى 115 دولارا للبرميل. يأتي ذلك في ظل استمرار التوترات بمضيق هرمز وهجمات إيرانية استهدفت الإمارات، كما يتزامن للارتفاع مع مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية التي تمر عبر مضيق هرمز. أعلن الجيش اللبناني إصابة عنصرين من أفراده بجروح طفيفة من جراء استهداف إسرائيلي في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. وقال الجيش إن العنصرين وأحدهما ضابط أصيبا في أثناء تنقلهما بآلية عسكرية بين مراكز الجيش، ولم يعلن الجيش تفاصيل أخرى حول طبيعة الاستهداف. كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مساع تقوم بها الولايات المتحدة لتنسيق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. وقالت الهيئة إن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في واشنطن بمشاركة سفيري البلدين من دون تحديد موعد نهائي حتى الآن. يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل استهداف مواقع مختلفة داخل الأراضي اللبنانية، وكان من بينها إصابة عنصرين في الجيش اللبناني بغارة جنوبية البلاد. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لا عودة عن مسار المفاوضات المباشرة الجارية بين بلاده وإسرائيل، معتبرا أن التوقيت غير مناسب الآن للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف عون خلال لقائه بوفد برلماني في قصر بعبدة بالعاصمة بيروت أن الأهداف الموضوعة في أي مسار تفاوضي تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى. وأشار عون إلى أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان قبل طرح مسألة اللقاء مع نتنياهو وفق تعبيره. شهدت مدينة دير البلح في قطاع غزة مراسم استلام المجلس البلدي المنتخب بعد الانتهاء من انتخابات محلية لأول مرة منذ أكثر من 22 عاماً. وسلم المجلس البلدي السابق برئاسة نزار عياش مهام رئاسة البلدية إلى الرئيس الجديد خليل أبو سمرة. وجرت المراسم خلال حفل أقيم بملعب العنان في المدينة بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة سمير مطير. كشف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين عن نقاشات لتبكير موعد الانتخابات العامة من 27 من تشرين الأول إلى 1 من أيلول المقبل. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فقد قال كوهين القيادي بحزب الليكود بزعامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الموضوع طرح في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن الفارق الزمني بين التاريخين ليس كبيرا. وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد كشفت أن الأحزاب الدينية تمارس ضغوطا شديدة على نتنياهو لإجراء انتخابات مبكرة، في حين يرغب نتنياهو في الاحتفاظ بالموعد الأصلي. أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم استدعاء السفير السوداني في إثيوبيا للتشاور فيما يتعلق بمشاركة إثيوبيا بالهجوم بطائرات مسيرة على السودان. وقال الوزير السوداني إن بلاده مستعدة للدخول في مواجهة مفتوحة مع إثيوبيا، مشيرا إلى أنها تملك الحق في الرد على إثيوبيا بالطريقة التي تحددها. وأوضح الوزير أن لدى الحكومة معلومات مؤكدة حول مشاركة إثيوبيا بالهجوم بطائرات مسيرة على بلاده، حيث إن المسيرات التي استهدفت الأراضي السودانية مؤخرا انطلقت من منطقة بحر دار بإثيوبيا. ختام النشرة، طاب يومكم، إلى اللقاء.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: يوسف شاهين مخرج سينمائي مصري، ولد في الإسكندرية بمصر عام 1926 في عائلة مسيحية كاثوليكية لأب لبناني وأم من أصول يونانية. تلقى تعليمه في مدارس الإسكندرية وتخرج في جامعتها، ثم سافر إلى الولايات المتحدة ودرس في معهد باساتيني المسرحي. أخرج أول أفلامه بعنوان باب أمين عام 1950، وكان فيلماً استعراضياً أدخل الفانتازيا إلى السينما المصرية. برز منذ بداية مشواره الفني، وشارك فيلمه ابن النيل في مهرجان كان السينمائي عام 1951. اكتشف عدداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعالمية مثل شكري سرحان وعمر الشريف. أحب يوسف شاهين فاتن حمامة التي كانت بطلة أول أفلامه، وحاول الانتحار بعد ارتباطها بعمر الشريف. أخرج نحو 40 فيلماً سينمائياً تميزت بالجرأة والاختلاف وتجاوزت المحلية إلى العالمية. وثق سيرته الذاتية في 4 أفلام، وهي إسكندرية ليه، حتوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، إسكندرية نيويورك. أدخل الموسيقى والغناء عنصراً أساسياً في أفلامه، وتعامل مع كبار المطربين وأبرزهم فيروز، فريد الأطرش، شادية، محمد منير، ماجد الرومي ولطيفة. أثارت بعض أفلامه حفيظة السلطات وتيارات الإسلام السياسي، مثل فيلم المهاجر عام 1994 المستوحى من قصة النبي يوسف. أخرج أحد أندر وأهم أفلام الأوبئة في السينما العربية بعنوان اليوم السادس عام 1986، وتناول انتشار وباء الكوليرا في القاهرة عام 1947. حرص على الظهور في معظم أفلامه، ولحن أغنيتين في فيلمي اليوم السادس وسكوت حنصور. نال عشرات الجوائز العربية والعالمية، أهمها الإنجاز العام من مهرجان كان عام 1997. أخرج آخر أفلامه هي فوضى عام 2007، وأصيب عام 2008 بنزيف دماغي حاد، توفي على إثره بعد غيبوبة لستة أسابيع.

السلام عليكم، حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في محورنا الأول إعلان وزارة الداخلية عن آلية جديدة لتنظيم وترخيص المظاهرات السلمية ضمن الأطر القانونية، بين مرحب وبين منتقد. في المحور الثاني نتوقف عند قرار محكمة النقض السورية اعتماد التبليغ الإلكتروني ومنحه قوة التبليغ بالذات. أما في المحور الثالث فنناقش قرار وزارة المالية المتعلق بكف يد 19 موظفاً من العاملين في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق، إضافة إلى إحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول. ونسأل، هل هي حملة جديدة ضد الفساد؟ في المحور الرابع نناقش الاشتباكات الأخيرة في مدينة السويداء والاتهام المتبادلة بين ميليشيا الحرس الوطني التابع للهجري وبين الحكومة السورية بشأن من يخرق الهدنة في المحافظة. أهلا بكم.

0: أصدرت وزارة الداخلية تعميماً يتضمن آلية تنظيم وترخيص التظاهر السلمي. وقالت الداخلية في بيان إنه يتعين تقديم طلب ترخيص للمظاهرة السلمية على أن تتولى الجهات المختصة حمايتها، مؤكدة بالوقت ذاته أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
1: ما بين الحق في التعبير ومتطلبات الأمن، تفتح وزارة الداخلية صفحة تنظيمية جديدة للمظاهرات السلمية في سوريا، صفحة تضع سقفاً قانونياً للتجمعات وتؤكد أن الاحتجاج حق مشروع للمواطنين لكنه ضمن ضوابط. الإجراءات تبدأ وفق الوزارة بتشكيل لجنة من رئيساً وعضوين على الأقل من الراغبين بتنظيم مظاهرة، تتولى تقديم طلب الترخيص إلى المحافظة المختصة التي تحيله خلال 24 ساعة مرفقاً بتوصياتها إلى اللجنة المعنية للبت خلال 5 أيام مع اعتبار الصمت موافقة وفتح باب الطعن القضائي خلال أسبوع في حال الرفض. أما بالنسبة للضوابط، فشددت وزارة الداخلية على أن الجهات المختصة ستؤمن الحماية اللازمة للتجمعات المرخصة، مع تحميل اللجنة المنظمة مسؤولية ضبط النظام ومنع وقوع تجاوزات، كما حظرت حمل السلاح والأدوات الخطرة، وأعطت نفسها حق إنهاء المظاهرة أو تفريقها عند الإخلال بالترخيص أو النظام العام. وعن هدف الخطوة، قالت الوزارة إنها تعمل على ضمان ممارسة حق التعبير ضمن الأطر القانونية مع الحفاظ على الأمن والنظام العام، معتبرة أي تجمع من دون ترخيص غير قانوني، داعية إلى الالتزام التام بالقوانين والأنظمة الناظمة للتجمعات العامة، والابتعاد عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي أو الممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل مؤسسات الدولة. تحرك وزارة الداخلية جاء بعد موجة من المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مناطق خلال الأسابيع الماضية، طالبت بتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية، أبرزها اعتصام في دمشق منتصف الشهر الماضي. البلاغ الذي أصدرته الداخلية يترك سؤالاً بشأن أثر هذه الضوابط على شكل الاحتجاجات المقبلة، وما إذا كانت ستكفل حرية التعبير.
0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين حول الآلية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لتنظيم وترخيص المظاهرات السلمية، وذلك ضمن إطار قانوني أكدت الوزارة أنه يهدف إلى تنظيم ممارسة حق التعبير عن الرأي مع ضمان الأمن العام وسلامة المواطنين.
2: هلا هو حلو القرار هذا، وبس يكون يعني مدروس بشكل موسع اكثر، لانه حاله التظاهر اذا ما كانت منظمه بتخلق حاله فوضى، يعني هي مشكله كبيره لانه نحن عانينا منها بالمرات الماضيه. اذا كانت منظمه بتكون صحيه، بس اذا ما كانت منظمه بتخلق حاله فوضى في البلد، ونحن ما ناقصنا يعني بهالظروف هي انه يكون في عندنا فوضى اكثر من المشاكل اللي عم نعاني فيها.
3: يعني احسن من التظاهر ان نلجا الى مجلس الشعب، واحنا لنا بثقه ان شاء الله انه يعرف امور حاجته للشعب بدلا من التظاهر ونعطل العمل وطاقه وهجر وامور ثانيه. مجلس الشعب هو يقرر هالشيء هذا.
4: هلا القرار سليم 100% يعني من ناحيه الدوله، انه هي من حقها كمان تنظم الهتافات، تنظم تظاهرات تحميل للمتظاهر، تمام؟ اما في ناس عم تطلع تهتف بهتافات، يعني فيك تقول انه هي عم تدس السم بالعسل، تمام؟ ان كان هتافات عنصريه او هتافات طائفيه او شيء، فهي لازم تكون الهتافات يعني موحده بين الكل وموحده بالشيء اللي هنا طالعين مشانه.
5: القانون اللي اصدرته وزاره الداخليه قانون جيد وايجابي يخدم المواطن. المواطن له حقوق، له مطالب، له معاناه، بيطالب بموجبها، بيطلع بيتظاهر تظاهر سلمي، طبعا بعلم الوزارة أو بعلم الأمن. الأمن هو بيحميه وهو بينظم له وبيطالب مطالبه بشكل سلمي بدون فوضى وبدون أي ضجة.
0: معنا الآن من باريس الباحث والمختص بالقانون الدولي المعتصم الكيلاني. أهلا بك أستاذ المعتصم.
6: ومعي
0: أهلا بك. ومعي من دمشق عضو فرع نقابة المحامين بدمشق محمد سعيد شوربة. أهلا بك أستاذ محمد.
7: أهلا وسهلا
0: أستاذ محمد. بداية دعنا نستعرض تفاصيل هذا السقف القانوني الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة الداخلية لتنظيم التجمعات والمظاهرات السلمية، تفاصيله ورأيك به أيضا.
7: تحية لك ولجميع المشاهدين والأستاذ معتصم، الله يعطيكم العافية وسعد مساكم. في الحقيقة البلاغ هو على ما أتوقع هو تطبيق المرسوم القائم حاليا، مرسوم رقم 54 لعام 2011 والذي كان بهدف تنظيم التظاهر، والذي وجهة نظري هو لا يمثل الحد الأدنى الذي يطمح إليه الشعب السوري بوجود هامش واسع في تطبيق الحريات وفي التظاهر السلمي، كون الثورة السورية في أحد مبادئها الرئيسية التي قامت لأجلها هي حرية الشعب بالتعبير عن رأيه وبالتجمع وبالمطالبة بما يراه محقا، طالما أن هذه المطالبة هي سلمية. البلاغ لم يخرج عن المرسوم رقم 54 الذي هو نافذ حاليا بحكم عدم وجود أي إلغاء لهذا المرسوم. هذا المرسوم مثلما تكلمت هو دون الحد الأدنى الذي يطمح له الشعب السوري، كونه يضع سلطة الدولة هي تتدخل في إقرار التظاهر أو منع التظاهر، في حين أن الهدف من الثورة السورية هي أن يكون الدولة هي حامية للتظاهر السلمي، أن يكون دور الدولة هو مجرد إعلام أو إخطار الدولة، تقوم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم التعرض لهذا التظاهر السلمي، لحمايته لضبطه بحيث لا يكون هناك أي تجاوزات خلال التظاهر.
0: يعني ما الفرق بين ما تتفضل به المفترض أو الذي كان متوقع حتى يتماشى مع طموح وأهداف ما قلت أنه الشعب السوري، وبين ما تم الإعلان عنه؟ ما الفرق بين الإخطار وبين ضرورة الحصول على رخصة؟
7: الأصل أن هنالك يجب أن يكون هنالك مرسوم أو قانون ينظم التظاهر السلمي وينظم آلية تقديم الطلبات ودور الدولة في حماية هذا التظاهر السلمي. اليوم هو فقط بلاغ من وزارة الداخلية، الهدف منه هو ضبط الشارع لكي لا يكون هنالك تجاوزات. فيه بعض المزايا بكون هذا حدد مهلة قصيرة للرد على الطلبات، اعتبر عدم الرد على الطلب هو بمثابة الموافقة الحكمية، لكن هنالك فرق بين أن يكون دور الدولة بأن تعطي الإذن أو ترفض التظاهر بين أن يكون دور الدولة فقط مجرد إعلامها بوجود التظاهر السلمي، وأن والتظاهر هو قرار الشعب وقرار التجمع. طبعا نحن في مرحلة لا يوجد فيه يعني تنظيم للتجمعات السياسية وللأحزاب السياسية، وبالتالي قد نشهد تطور لهذا البلاغ تقييم أو رسم معالم المرحلة القادمة فيما يخص التظاهر والتجمع السلمي.
0: دعنا نسمع رأي أستاذ معتصم. هل يضمن ما تم إعلانه من قبل وزارة الداخلية عن تنظيم المظاهرات حرية التعبير في سوريا اليوم؟
6: طبعا من جديد شكرا كثير للاستضافة استاذي ألا، وتحياتي للزميل العزيز من دمشق. طبعا اليوم الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا صادر بالعام 2025 هو اللي بيحدد المعايير والأطر القانونية اللي بتحمي الحقوق الأساسية. من أبرز هي الأطر القانونية هو حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، وهذا كان واضح بنود ومواد الإعلان الدستوري المؤقت. بالإضافة لذلك هنالك عهد دولي خاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 19 أكدت على حرية الرأي والتعبير، والمادة 21 حرية التجمع السلمي وتكوين التجمعات السياسية. وأيضا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص بشكل واضح على حرية الرأي والتعبير دون أي تدخل، وكل ما ذكرته سيدتي الكريمة هو ملزمة به الحكومة السورية. أنا مع التأطير بكل تأكيد بالتأكيد طبعا مشكورة كثير وزارة الداخلية وقوات الأمن الداخلي أو الأمن العام خلال المظاهرات السابقة، يعني أبدت حسن تنظيم بشكل جيد يعني.

0: المخلوع الفار في موسكو بشار الأسد، وكان الهدف منه هو تمييع يعني موضوع التظاهر، وسمح آنذاك بشكل نظري بالتظاهر السلمي. لكن أنا أؤكد ليس هنالك ولا مظاهرة خرجت يعني بناء على هذا القانون. كل تلك الفترة منذ عام ونصف إلى اليوم ننتظر مجلس الشعب السوري. لماذا يعني أنا النقطة اللي عندي جوهر يعني نقطة جوهرية فيه، ليش نحن عم نحرق الطبخة مثل ما بيقولوا؟ لماذا لا ننتظر مجلس الشعب؟ أنا يعني أنا أشعر أن مجلس الشعب لسه بده 5 سنين لحتى يصدر، لحتى بصراحة عم يكون في أصدار لهي القرارات. هذا القرار على كل حال صدر، هذا البلاغ صدر من السيد وزير الداخلية. عندي 7 نقاط رئيسية فيه، إذا سمحوا الوقت أني أشرحهم بشكل سريع. أول
1: لكن أستاذ معتصم، قبل النقاط لو سمحت، يعني بالإشارة أنه لماذا نحرق الطبخة، أو لماذا هناك استعجال كما فهمت منك، طالما أن مجلس الشعب لم يعقد بعد؟ ربما يجيب البعض بأنه يعني كان هناك العديد من المظاهرات التي أيضا خلقت جدلا بين السوريين، وأيضا خلقت إشكالا مع دول بسبب ما رفع، أو بسبب شعارات معينة، أو بسبب سلوك معين في المظاهرات. هكذا تبرر السلطة أحيانا ربما هذا القرار من قبل وزارة الداخلية.
0: برجع بقول ممكن كان يعني لوزارة الداخلية، مشكورة على موضوع التأطير والحماية لموضوع المتظاهرين، لكن ما فيني أن أرجع لمرسوم أصدر يعني صدر من بشار
1: من
0: الأسد
1: وقت
0: صراحة.
1: النظام. طيب،
0: يعني بالله يعني من أجل أهداف الثورة على الأقل، ومن أجل يعني تضحيات المتظاهرين اللي خرجوا بسوريا خلال 14 عام.
1: هو هذا الخلاف، هو هذا التحفظ، أنه هذا المرسوم صدر في زمن النظام،
0: لا لا
1: يعني ربما
0: في
1: يكون
0: عندي
1: متماشيا،
0: لا لا قلت
1: أما
0: لك
1: المشكلة؟
0: أنا
1: تفضل
0: عندي 7 نقاط إذا بتسمحي لي أني
1: تفضل
0: أشرحهم بشكل سريع.
1: تفضل.
0: أول شغلة مسألة اشتراط الترخيص. اليوم اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم هذه التظاهرات بشيل يعني بثير إشكالية قانونية جوهرية. اليوم المعيار الدولي اللي فسرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتقول اعتماد نظام الإخطار وليس الترخيص. اليوم السلطة يعني السلطة التقديرية لوزارة الداخلية يجب أن تكون محايدة، ليس أن يسمح لها باستصدار الموافقة من عدمه. فأنا بوجهة نظري أول نقطة يعني وقعنا فيها بالفخ بهذا البلاغ هو اشتراط حصول على الموافقة. يجب أن يكون إبلاغ، وهذا حق، وهذا يتناقض مع الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في العام 2025 الذي أكد على حرية الرأي والتعبير. النقطة الثانية مثل ما ذكرت نطاق السلطة التقديرية. اليوم تم استخدام صراحة يعني مفاهيم عامة فضفاضة، نظام العام، الأمن، دون تعريف دقيق يوسع يعني يوسع من نطاق السلطة التقديرية للإدارة. وهي المفاهيم بهي يعني بالفضفاضة تبعها بتتيح التطبيق الانتقائي صراحة. فلذلك كان لابد من وجود يعني تحديد معين لهي الاستخدام هي المصطلحات. النقطة الثالثة هي المهلة الزمنية وتأثيرها على التظاهرات العفوية. اليوم اشتراط مهلة زمنية للبت بطلبات التظاهر بيؤدي عمليا لتعطيل التجمعات العفوية التي
1: هو
0: تنشئ.
1: قال 24 ساعة أستاذ معتصم.
0: تماما، لكن أيضا كمان حدد أنه في مهلة مدة 5 أيام، يعني لازم ننتظر مدة 5 أيام. طيب هل من المعقول إذا حدث شيء معين ويتطلب التظاهر على سبيل المثال والاحتجاج عن هذا الموضوع أن ننتظر 5 أيام
1: هو هذه
0: لخروج
1: النقطة
0: هذا
1: كيف فهمتها أستاذ
0: الموافقة؟
1: معتصم؟ لأنه حقيقة فيها التباس، يعني تم تحديد مدة زمنية قدرها 24 ساعة، ثم أيضا تم ذكر مدة 5 أيام، 5 أيام يعني حتى يأتي القبول، أو أنه بعد ال5 أيام يمكن للمظاهرة أن تخرج.
0: لا هو هن انه بتبلغ قبل ب 24 ساعة، لكن يجب ان تنتظر للموافقة. الموافقة قد تأتي بعد خمس يعني خلال ال5 أيام. طيب أوكي، يعني إذا كنا نحن محددين على سبيل المثال يعني على سبيل المثال وقفة احتجاجية غدا، ننتظر 5 أيام لتأتي الموافقة؟ على كل حال النقطة الرابعة وهي كمان نقطة كتير مفصلية هي صلاحية إنهاء المظاهرة. اليوم تم منح الإدارة صلاحية إنهاء المظاهرة يعني بشكل بيتخطى بصراحة العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية ومبادئ الأمم المتحدة اللي أقرت بعدم استخدام القوة. اليوم لا يجوز استخدام القوة، وما كان واضح صراحة من البلاغ أنه يعني كان مذكور في نقطة بصراحة

0: أنه يتم إنهاء هذا الاحتجاج، وما ذكر كيف بينهي هذا الاحتجاج. المفهوم أنه استخدام القوة. النقطة الخامسة هو مبدأ عدم المساس بجوهر الحق. اليوم تنظيم المشروع يجب أن يكون موجه لتيسير ممارسة الحق لا لتعطيله. فإذا أدى مجموع، يعني إذا اليوم وضعنا قيود إجرائية وموضوعية لجعل هي ممارسة التظاهر أمر صعب، وبالتالي يكون أنا عم مس بجوهر الحق وهو ما تحضره المعايير الدولية بشكل واضح. النقطة السادسة هي فعالية الرقابة القضائية. اليوم الإشارة إلى إمكانية طعن بهي القرارات، الإدارة تعد أيضا ضمانة إيجابية. لازم اليوم يكون في وضوح بشكل واضح أنه هي القرارات في حال صدرت لازم نحن نتوجه للقضاء الإداري. والنقطة اللي أنا كنت أمني النفس فيها صراحة وتخرج هذا البلاغ، النقطة السابعة مسألة الخطاب الكراهية والرموز. أنا كنت أتمنى بالفعل أنه يكون في بشكل واضح تحديد أنه يمنع على سبيل المثال استخدام كل الأعلام التي غير العلم الوطني. يعني ليش من سمح بهذه النقطة؟ والنقطة يعني ليش من منعت هذا الموضوع؟ هذا حق على فكرة في ظل كل هاي خطاب الكراهية الموجود في سوريا، كان لابد من الإشارة لهذه النقطة. طيب. وموضوع الهتافات واللافتات سيدتي الكريمة، نحن اليوم في عنا تعالي جدا كبير لخطاب الكراهية. لازم كان يتحدد بشكل واضح أنه يمنع استخدام خطاب الكراهية ويمنع استخدام اللافتات اللي بتأدي لزيادة خطاب طيب. الكراهية.
1: واضحة هذه النقاط. مشكورا أستاذ معتصم، يعني أضأت عليها ضمن هذه الإضاءة. أستاذ محمد، يعني ما تم إصداره، هل هو تنظيم للشارع للتجمعات للمظاهرات أم أنه تقييد الحريات؟
2: بالتأكيد الناظر لهذا التعميم وباعتبار أن دور الدولة هو دور مسبق بالموافقة هو تقييد للحرية ليس تنظيما، خصوصا أنه اشترط على أن المنظمون أن يقوموا ثلاثة بتقديم هذا الطلب، التعهد أمام كاتب العدل. وهذا أمر يعني الناس حتى الآن عقودهم ومواثيقهم لا يوثقونها جميعها عند كاتب العدل، فكيف يمكن أن يقوموا بالتعهد أمام الكاتب العدل بالتزامهم أو مسؤوليتهم تجاه أي خلل خلال هذا التظاهر؟ هذا الأمر يدفعهم إلى الإحجام عن تنظيم هذه التظاهر. في الحقيقة هذا الدور نحن نتمنى من وزارة الداخلية مشكورة تأجيل هذا البلاغ تطبيقه لحين انعقاد مجلس الشعب وتنظيم واقتراح قانون متكامل ينظم حقوق التجمعات السياسية، ينظم.
1: لكن من حيث المبدأ أنت تجد بأن هذه الآلية هي يعني تقيد الحريات بشكل أو بآخر؟
2: بالتأكيد تقيد، لأنها تشترط موافقة مسبقة، تحمل المسؤولية على المنظمين بوجود أي خلل، أو نفترض مثلا أن هنالك مجموعة قاموا بتنظيم تظاهرة سلمية وجرى خلال هذه التظاهرة اختراقها من قبل مجموعة أخرى وقاموا بتكسير أو ضرب أو أي إساءة، تحميل المنظمين المسؤولية سوف يدفعهم إلى الإحجام عن تنظيم أي وقفة سلمية وأي مظاهرة، وبالتالي تقييد لحرية الشعب في التعبير عن حريته والتعبير عن رأيه والتعبير عن موقفه تجاه بعض القضايا المهمة واتجاه بعض القضايا التي يكون التظاهر من أجل هذه القضايا هو تسليط الضوء عليها وتذكير السلطة بأهمية دراسة قراراتها وبأهمية مراجعة بعض الأمور. التظاهر السلمي هو ضمانة كسلطة لضمانة لعدم انحراف السلطة في أعمالها. تقييد هذا الحق هو وللأسف يعني تراجع في مسار الحرية والتعبير عن الرأي. من حق الدولة أن مثلا أن تحرم التظاهر لأجل مثلا تمجيد جرائم الأسد، التظاهر الذي يكون مضمونه هو مثلا تأييد دولة عدو مثلا، أو يكون مضمونه هو مثلا التحريض الطائفي وتقسيم سوريا مثلا، حتى هذا في الإعلان الدستوري موجود. لكن أما القضايا العامة والقضايا الإشكالية والقضايا التي ممكن أن يكون هنالك آراء بها لا يمكن تحديدها ولا يمكن ضبطها، ترك الشارع هو الذي يحدد مدى انسجام الدولة باتخاذ قراراتها مع حقيقة ما يجري في الشارع، هو الضمانة الأولى والأخيرة لسلامة قرارات الدولة.
1: يعني ثمة نقطة أثارها ضيفي أستاذ معتصم،
2: نستغرب يعني
1: أستاذ محمد
2: نستغرب نحن يعني الدولة بأجهزتها منذ التحرير كانت بأعلى المعايير في تنظيم المظاهرات، قامت بحماية مظاهرات رفعت فيها أعلام لا تمثل الدولة السورية ولا تمثل الثورة السورية، رغم ذلك قامت بحمايتها، فمن باب أولى أن تقوم بحماية التظاهرات السلمية.
1: طب أنا عندي سؤال أستاذ محمد، هو لماذا تم استنساخ مرسوم بشار الأسد رقم 54؟ يعني بالنص تم استنساخه، هل الجهات القضائية الجهات القانونية الموجودة عاجزة عن صياغة آلية مناسبة للواقع الراهن؟ لماذا يتم يعني استنساخ شيء قديم؟ طبعا هو بشار الأسد استخدمه لتقييد الناس وليس لشرعنة التظاهر، هذه أيضا نقطة مهمة.
2: نحن إذا أخذنا نقطة إيجابية في هذا البلاغ هو تسليطه الضوء على منع وجود تظاهرة مضادة لأي تظاهرة تقوم، كما شهدنا خلال الاحتجاجات التي تمت في سوريا كان هنالك كان شارعين، كانت هنالك مظاهرتين، كان هنالك انقسام في الشارع، كل ما يتم الدعوة إلى مظاهرة يكون هنالك دعوة إلى مظاهرة مضادة، وهذا الأمر هو الذي قد يشكل انقسام مجتمعي على المدى البعيد. البلاغ أتوقع أن هدف إعادة صياغته وإعادة تذكير الناس به ولضرورة ضبط عدم وجود أي تظاهرة مضادة لأي تظاهرة قائمة، تحميل من يقوم باستغلال أي تظاهرة لبث أفكار معادية للتظاهرة ذاتها، وبالتالي خلق انقسام مجتمعي في سوريا. وهذه النقطة الإيجابية التي من الممكن أن يكون تذكير المجتمع بهذا المرسوم. طبعا المرسوم 54 هو يعتبر ساريا في سوريا، لم يتم إلغاؤه، كان من الممكن لوزارة الداخلية أن تقوم بتطبيقه لحين وجود قانون آخر، وأتوقع أن يكون هذا الأمر مؤقت حتى ينعقد مجلس الشعب ويكون له الصلاحية الكاملة بمناقشة
1: هذه سأناقشها معك بعد قليل، يعني إمكانية تعديل يعني هذا القانون وسواه مما شرع حتى الآن. لكن بالعودة إلى أستاذ معتصم، يعني هو أصلا لماذا تتصدر وزارة الداخلية كسلطة تنفيذية مسألة تشريعية؟ ألا يعد هذا تغولا على مبدأ فصل السلطات؟ كيف يمكن فهم هذه النقطة أيضا؟
0: هلا هو صراحة يعني القانون لا يلغي إلا قانون، يعني من حيث المبدأ كان لابد من وجود سلطة تشريعية هي التي تلغي القانون السابق أو تعدل القانون الحالي وتضع قانونا جديدا، هذا يعني من صلاحيات مجلس الشعب. لكن السلطة التنفيذية التي تنفذ ما شرع به من مجلس الشعب هي تقوم باستصدار ما يسمى القرارات الإدارية التي تستطيع أو القرارات التنفيذية لهذا القانون. باعتقادي الشخصي كان لابد من وزارة الداخلية أن تتريث قليلا، يعني أنا أشاهد كل المظاهرات التي تحدث في سوريا، يعني أشاهد نموذج سليم وتقوم السلطات الشرطية بإدارة الموضوع بطريقة إيجابية جدا. أعتقد أن هذا البلاغ متسرع قليلا، يعني من وزير الداخلية التريث بهذا القرار. اليوم نحن بحاجة أكيد لتنظيم بيمارس حق التظاهر ضمن إطار قانوني، هذا يعني أكيد.
1: كيف يمكن تخيل هذا الإطار القانوني أستاذ معتصم؟ يعني أنت باحث ومختص بالقانون الدولي، دعنا نستأنس بتجارب ربما دول مجاورة أو حتى تجارب يعني دول في أوروبا ربما، كيف يمكن تخيل شكل الإطار الناظم الذي يمكن أن يضمن حرية التعبير دون أن يقلل سقف الحريات في سوريا؟
0: هلا أنا أول شغلة يعني لازم بالبداية الموضوع ما يكون في يعني اشتراط لموضوع الترخيص، لازم يكون في اشتراط للبلاغ، التبليغ أنا فقط أن أضع بلاغ لدى السلطة التقديرية، السلطة التنفيذية، أنه نحن في عنا هذه المظاهرة أو الوقفة الاحتجاجية من أجل أن تقوم السلطات التنفيذية والسلطة الشرطية فقط من أجل الحماية والتنظيم. هي أول نقطة لازم نحن ناخذها بعين الاعتبار. النقطة الثانية، ما لازم يكون في سلطة تقديرية صراحة للسلطة التنفيذية اللي هي بالأصل يجب أن تكون محايدة بموضوع حفظ النظام العام. ما لازم يكون عندها سلطة تقديرية بالمنع، يعني تقول أنه أنا أوافق أو لا أوافق. طيب أنت على أنه أساس وافقتي وعلى أنه أساس لم توافقي؟ وليش وافقتي على هي الجهة
1: هو
0: ولم
1: مذكور أنه
0: على
1: يجب
0: الجهة؟
1: هو مذكور
0: وبالتالي
1: أنه يجب
0: بالتالي
1: ذكر
0: هون
1: سبب الرفض إذا تم الرفض، هذا مذكور.
0: اي، وهذا يعني بس حتى سبب الرفض سيدتي الكريمه بالكثير من الدول الرفض ياتي فقط اذا كان هنالك يعني مشكله معينه او تهديد امني لهي التظاهره. ما لازم يكون في عندنا نحن مهن الزمنيه، اوكي اشترط وقبل 24 ساعة، بس ما لازم تقول إنه معنا مدة 5 أيام. وهذا كمان يعني بيروح أهمية الحدث في ما يسمى التظاهر العفوي، واللي هو يعني موجود ومعرف بالأمم
1: هو هذا
0: المتحدة،
1: هو تحدثنا عنه، يعني
0: وهو
1: حتى
0: حقوق الأساسية.
1: نستثمر، حتى نستثمر وقت أستاذ معتصم، مثلا يعني قل لي قانون التظاهر في الدولة الفلانية هذا ربما يحقق طموح السوريين مثلا.
0: هلا ما في بصراحة، ما في دولة في نقيصة، دائما نحن في سياقات مختلفة، نحن دائما نطمح للأفضل. أنا بعطيكي نموذج بأوروبا، يعني نموذج في أوروبا اللي نحن بنطمح أكيد الشعب السوري بيحق له إنه يعني يكون في عنده أطر قانونية تحفظ له تلك الحقوق. أنا ما بتمنى إنه يكون في ترخيص، ما بتمنى إنه يكون في يعني سلطة تقديرية الموافقة أو عدم الموافقة، وأيضا أن تقوم السلطات التنفيذية أو السلطات الشرطية بالحماية وتأمين تلك المظاهرات، وما يكون في عنا مسؤولية. يعني عم نحدد نحن مسؤوليات إنه لازم يكون في لجنة، وأي عملية تخريب بدي لاحق هدول اللجنة قضائيا. طيب بركي حدا فات مندس على سبيل المثال وخرب، أنا معقول إني لاحق هدول الأشخاص؟ يعني نخف شوي من هاي المسؤوليات على هؤلاء
1: مفهوم
0: الأشخاص.
1: مفهوم،
0: اليوم التظاهر هو
1: لأنه هذه
0: حالة
1: مسؤولية ربما بعد ذلك يعني لن يتعهد أحد بحمل هذه
0: تماما.
1: المسؤولية بعد
0: أستاذ
1: ذلك.
0: آلاء، التظاهر هو حالة سلمية جدا هامة تشجع الحكومات على فعل الشيء الإيجابي.
1: أستاذ محمد، يعني ربما هو سؤال متأخر لكن يجب أن أسأله، يعني اليوم إذا أراد أحد أن يتظاهر في سوريا أو مجموعة أن تتظاهر بسوريا حسب الآلية التي تم إعلانها، ما الواجب حتى ترخص هذه المظاهرة برأيك؟
2: سؤال صعب في هذه المرحلة. هلأ نحن محن أكيد تطبيق هذا البلاغ هناك من الصعوبة بمكان، كان لابد من تضمين أن يجب أن يكون هنالك فسحة للتجمعات السياسية كترخيص للتجمع نفسه للأحزاب نفسه. مجرد وجود أحزاب سياسية وتجمعات ونقابات مهنية ومنظمات، لهذه المنظمات كونها مرخصة في سوريا لها حق التظاهر، حق التجمع، حق الدعوة للتظاهر، للاعتصام، لوقفة سلمية، طالما أنهم مرخصون ضمن الدولة السورية. تنظيم هذا الترخيص، أنا أدعو المجتمع إلى تنظيم نفسه ضمن تجمعات وضمن أحزاب سياسية وضمن روابط، حتى لا يكون الشعب هو مدعاة لأي دعوة لا يعرف مصدرها. من حق الدولة معرفة من هي الجهة التي تدعو لهذا التظاهر، ومن حق الناس أن أيضا أن يختاروا التظاهر مع هذه الجمعية، مع هذه الرابطة، مع هذا الحزب.
1: هو لا يوجد قانون أحزاب، عمل النقابات يعني فرغ من محتوى كما يقول البعض أستاذ محمد، كيف يمكن أن يتم
2: نحتاج
1: ذلك أيضا؟
2: نحتاج إلى وقت في الحقيقة في هذه المرحلة. نحن
1: طيب،
2: لا يوجد لدينا أرضية وتجربة سابقة لوجود أحزاب مستقلة وفاعلة، لوجود منظمات مجتمع مدني فاعلة ومستقلة. هذا الوقت توعية الناس حول ضرورة التجمع السياسي والوعي السياسي يدعوهم إلى اختيار إذا كانوا يريدون أن يتظاهروا مع هذا الحزب أو لا.
1: طيب.
2: طبعا من حق الدولة أن تكون أن تعرض دعوة ممن واجب الدولة التدخل وتسهيل هذا الأمر وليس تقييده،
1: توفير الحماية للتظاهرة وليس تقييده. طيب أستاذ محمد، حسب الإعلان الدستوري، يمكن إلغاء أو تعديل القوانين لاحقا، يعني عندما يعقد مجلس الشعب، صحيح؟ اليوم ما الذي يضمن أن تعدل هذه الآليات؟
2: بالحقيقة هنالك مهام كبيرة على مجلس الشعب بأن يراجع جميع القوانين القائمة ويعدل ما يراه مخالفا للإعلان الدستوري ومخالفا لمبادئ التي قامت لأجلها الثورة السورية وانتصرت. وهذه مهام كبيرة على مجلس الشعب القادم، من تعديل القوانين، من سن قوانين جديدة، من ضمان حماية حرية الإنسان وكرامته. يعني المجال لا يمكن بحثه، لكن المجال واسع جدا جدا. أحد هذه المجالات هو تنظيم قانون للأحزاب السياسية، إعادة صياغة المرسوم رقم 54 بما يضمن دور الدولة في حماية التظاهر، طبعاً التظاهر السلمي كما تكلمنا وليس التظاهر الذي يكون هدفه التخريب.
1: واضح.
2: من واجب الدولة أيضاً تدخل في أي عملية تخريب سواء كان بتظاهر سلمي أو كان بتصرف فردي.
1: شكرا جزيلا أستاذ محمد سعيد شوربة، عضو فرع نقابة المحامين بدمشق من دمشق، وأيضا أشكر المعتصم الكيلاني الباحث والمختص بالقانون الدولي من باريس، شكرا جزيلا لكما. فاصل ونعود.
3: عندما رأتني انفجرت بالبكاء، أخذوني وأنا في الصف الأول وبدأوا التحقيق معي وأنا عمري 5 سنوات.
4: سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح وعطر الجرح باقي.
3: قالت لي أنه احكي بصراحة عن جد أنه أبوي استشهد.
4: يا لطيف يا لطيف.
3: صوت ابنته التي ولدت بعده وعمرها لا يتجاوز 40 يوما.
4: هل يمكن أن تكون القصيدة مكتوبة داخل السجن إثر حدث مباشر يحصل داخل السجن مثلا؟
3: جو ليس جو شعر ولا شعراء.
4: الآن بنات الشعر الحقيقيات يبحثن عن بناته المجازيات.
3: هذه البنت هي أمانة في عنقك.
4: طبعا أنت خطفتنا خطفا.
3: نعم، تفاجأ بأن لديه طفل. إن أردت أن أتكلم فسأبكي.
4: وأشد ما لاقيت من أمر الهوى قرب الحبيب وما إليه وصوله.
3: يغيب العقل ويسكت اللسان لتتكلم الأعين بالدموع. فمنازل القصيد مع شعراء تدمر، يعني تدخل في أبواب عجيبة غريبة. هو أعدم في عام 1985. أسكتي ولا تتكلم، يكفي أنه اسمك رنا بسام بريك.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أصدرت الهيئة العامة السباعية في محكمة النقد قراراً يقضي باعتماد التبليغ الإلكتروني ومنحه ذات الأثر القانوني للتبليغ الشخصي. ونص قرار الهيئة بإلزام أطراف الدعاوى ووكلائهم بتحديد وسيلة تواصل إلكترونية كالبريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية باعتبارها وسيلة رسمية للتبليغ. وأشارت الهيئة إلى أن قرارها يأتي بعد دراسة طلب مقدم من الغرفة المدنية الرابعة في المحكمة. هذا وأوضحت أن ثمة صعوبات وإطالة في إجراءات التبليغ التقليدي أمام محاكم الموضوع ومحكمة النقد، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر الفصل في القضايا. للنقاش معي القاضي المستشار خالد شهاب الدين، قاضي التحقيق بحلب، مباشرة من حلب، أهلا بك. ومعي أيضا عبد الرحمن العبد الله، المحامي والمستشار القانوني من دمشق. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن، وأبدأ معك. ما الذي يعنيه أن يصبح التبليغ الإلكتروني بحكم التبليغ بالذات قانونيا؟
3: نعم، الله يعطيك العافية. طبعا الاجتهاد جريء جدا واجتهاد مميز، يعني ويعني يعتبر ثورة تشريعية أو ثورة قضائية، باعتبار أن اليوم اعتماد وسائل التبليغ الإلكتروني يسهل يعني تحقيق العدالة، ويسهل إجراءات التقاضي، ويسرع من إجراءات التقاضي والتي هي أهم شيء في يعني في في في تحقيق العدالة، هو سرعة الإجراءات وسرعة الفصل في الدعاوى. فهذه الخطوة هي خطوة، وإن كانت يعني تجد بعض يعني النقد وبعض المعارضة باعتبارها يعني أن الاختصاص هنا يعود إلى المجلس التشريعي وإلى سن القوانين أو تعديل قانون أصول المحاكمات، لكن في ظل يعني التبدلات التي يعني والتطورات على الساحة، يعني الساحة القضائية، ويعني أصبحت معظم الدول إن لم يكن يعني أغلبها فيها وسائل التواصل الإلكتروني والمحاكمة الإلكترونية والافتراضية، فكان لزاما يعني أن تجد الهيئة العامة السباعية في محكمة النقد، وهي هيئة محترمة ويعني قراراتها تنزل منزلة القانون كما يعني حسب ما هو موجود في قانون السلطة القضائية. نحن نعلم أن قانون أصول المحاكمات المتبع والذي يعني ضمن أصوله التبليغ الورقي والذهاب إلى الموطن الشخص والبحث عنه، إذا لم نجده سيتعثر الإجراءات الدعاوى والتباليغ أو نضطر إلى التبليغ بالصحف أو غير ذلك. هذا القانون طبعا هو تعديل لقانون صدر في عام 1953 وعدل في عام 2016 تعديلا، يعني لم يكن جذريا وإنما يعني تعديلا بسيطا وعليه كثير من الملاحظات. وقد ذكر في أحد مواده في المادة 34 أنه يمكن التأكيد على التبليغ بالوسائل الإلكترونية أو بالتبليغ الإلكتروني. وبذلك فلهذا الاجتهاد يعني صلة بالقانون. نعم.
2: أستاذ خالد، كيف سيغير هذا القرار من طبيعة عمل المحامين برأيك؟
4: مساء الخير لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. حقيقة هذا يعني هذا القرار هو قرار ممتاز بالنسبة للدعاوى. أول شيء يسهل موضوع التقاضي، يسرع موضوع التقاضي. طبعا أيضا هناك نقطة هامة جدا، يأتي المدعي أحيانا ويدعي على اثنان أو ثلاثة أو واحد ويتم التبليغ لصقا، وبالتالي يتم التحايل وقد يحكم هذا الشخص وقد يصدر قرار بحقه. الآن هذا تم إلزام المدعي بأن يتعهد عند تقديم استدعاء الدعوة أو الشكوى بأن هذه وسيلة التواصل هي عائدة للمدعى عليه وعلى مسؤوليته، يعني سيكتب بخط يده هو أو الوكيل، وإن لم يكتب ذلك لا تسجل لا الشكوى ولا الدعوة. إذن هي مثل ما قال، يعني مثل ما أشار الزميل المحامي، ثورة الحقيقة كنا ننتظرها.
2: لكن هي فعلا تقلل من الأخطاء الإجرائية أم أنها يمكن أن تخلق أخطاء جديدة؟
4: لا لا لا لا لا تقلل كثيرا، لأن الأمور الهامة، نأتي موضوع الجزائية بآخر سطر بالقرار، لاحظنا أنها قالت ما لم ينص على غير ذلك بالأمور الجزائية، يعني مثلا مذكرة التوقيف أنا لا يمكن أن أبلغها إلكترونيا، هذه يجب تبليغ بالذات ورقيا عن طريق السلطات المختصة. مثلا موضوع الطعون، موضوع الجنايات، في أمور إذا خاصة يجب التبليغ بشكل شخصي وعن طريق السلطات الجهات المختصة سواء الضابطة العدلية أو المحضرين. لكن بشكل عام الآن هذه الوسائل سواء الواتساب أو وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة للرسائل النصية بالإضافة للبريد الإلكتروني، حقيقة يعني تخفف الكثير من الإجراءات، ستسرع موضوع حسم الدعاوى، موضوع اكتمال الخصومة، الشروع بالمحاكمة، يعني وموضوع أيضا التحايل على القانون. يعني لدينا مئات الدعاوى يتم الادعاء على اسم ثنائي حتى لو ثلاثي، ويتم وضع عنوان خاطئ من أجل يعني تضليل العدالة وأن يحكم المدعى عليه مثلا. الآن هذا الموضوع سينتهي،
2: لكن أيضا هناك تخوف مثلا من تفاصيل أخرى، مثلا أن يتم التبليغ، مثلا أن تستخدم، مثلا أن يستخدم إيميل غير محدث مثلا، أو حتى إشعار لم يرى بعد. وهنا يسأل أنه هل المواطن السوري اليوم جاهز لهذه التطورات أستاذ خالد؟
4: أنا حقيقة سأأخذ مثلا من القرار موضوع الرسائل النصية وموضوع وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الإيميل، لأن الكثير حتى بعض القضاة والكثير من القضاة ليس لديهم إيميل إلكتروني، وبالتالي حتى لو وضع الإيميل يعني أنا سأعتمد في التبليغ، وهذا يعني لدينا موجود بالقرار فسحة، سأركز على موضوع وسائل التواصل الاجتماعي مستقبلاً وموضوع الرسائل النصية والاتصال الهاتفي أكثر من الإيميل كما ذكرتي. نعم يمكن ألا يفتح الإيميل، يمكن أريد هناك تحديث، الإنترنت بطيء، لا تصل رسالة البريد الإلكتروني، هذه المشاكل نعرفها بالإيميل، موضوع الإيميل الإلكتروني. ما بتبقى وسائل التواصل الاجتماعي على مسؤولية من أقام الدعوة، هذا الرقم هو للمدعى عليه، هذا الرقم هو للمدعي، هو مسؤول ويتحمل التبعة القانونية. وبالتالي أنا أعتقد يعني المشاكل قليلة في الأمور الجزائية. القاعدة هي التبليغ عبر السلطات المختصة والورقية، الاستثناء الآن هو الموضوع الإلكتروني. يعني لكن أنا أؤكد القرار رائع، قرار جيد، قرار قانوني ينزل منزلة القانون، صدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض، وبالتالي يجب مخالفته تعتبر خطأ مهني جسيم بالنسبة للقضاة، يجب الالتزام به من كافة الأطراف سواء الخصوم أو الوكلاء أو القضاء.
2: هو يجب الالتزام به، وهو قرار رائع كما أشرت، يعني حسب الوصف الذي تفضلت به أستاذ خالد. لكن بالانتقال إلى أستاذ عبد الرحمن، اليوم هل القضاء، البنية التحتية في القضاء، القضاة، هل هم جاهزون للتعامل مع هذه الوسائل الإلكترونية في القضايا في سوريا اليوم؟ أيضا هناك عوائق أخرى متعلقة بالشبكة، متعلقة بالإنترنت، متعلقة بتعثر مسار الحوكمة حتى الآن في سوريا أيضا.
3: نعم طبعا اليوم هذا القرار وهذا الاجتهاد المهم لم يحدد يعني بالوسيلة التواصل، يعني هو وضع عدة خيارات سواء البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي كتطبيق الواتس أب أو الرسائل النصية، فهو لم يحصر ذلك في وسيلة واحدة. ونحن نعلم أن معظم الدعاوى يحضر بها الوكلاء المحامون، وهؤلاء بطبيعة الحال مفترض أن يكون لديهم إحدى هذه الوسائل، وأن يقدموها ويدونوها لدى في المحكمة ضمن ملف الدعوة، وفي حال طرأ لديهم أي عارض أو طارئ أو يعني لم يعد لديهم إمكانية الوصول إلى أحد هذه الوسائل، فيمكنه مراجعة المحكمة وتدوين العنوان الجديد فورا. لا يوجد هناك أي خطورة في هذا الموضوع. نحن نعلم أن اليوم يعني موضوع وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الإلكترونية أو الرسائل النصية هي أصبحت معتمدة في كثير من الأعمال والأشغال والحوالات البنكية والتطبيقات يعني الدفع المسبق واللاحق للهواتف الخليوية وغير ذلك، فهذا متاح لدى 99% من المواطنين، فهناك لا يوجد هناك خوف من هذا الموضوع. مع التنويه لما ذكره المستشار العزيز أستاذ خالد، موضوع ابتداء الدعوة ابتداء وعنوان المدعى عليه ابتداء لا يمكن أن يكون إلكتروني، يجب على المدعي أن يضع عنوانا واضحا وصريحا للمدعى عليه، ثم عندما يحضر المدعى عليه أو وكيله يجب هنا أن يصرح بوسيلة إلكترونية للتواصل. وطبعا لا شك ان اليوم الواقع في المحاكم والواقع في البلاد هناك في ضعف يعني التجهيزات وضعف بالامور اللوجستيه، وهذا يحتاج الى يعني تضافر الجهود ودعم من وزاره العدل واصدار تعليمات تنفيذيه يعني مفصله وتامين التجهيزات اللازمه والتعليمات يعني الواضحه للدواوين في المحاكم للقيام بإجراءات التبليغ الإلكتروني على أكمل وجه.
2: طب ماذا عن كبار السن، عن غير الملمين بالتكنولوجيا أستاذ عبد الرحمن؟
3: سيدتي نحن نتحدث اليوم عن الذين أتوا وحضروا في الدعوة، اليوم الذي أتى ويحضر في الدعوة هو يعرف يعني كيف يصل إلى المحكمة، ألا يعرف أن يضع رقم يعني جوال أو رقم تطبيق واتس أو غيره؟ نحن لا نلزمهم بوسيلة محددة، لديهم أقارب، لديهم أبناء، لديهم أشقاء، لديهم أولاد عم، لديهم أو محامون وكلاء. نحن تحدثنا أن 90% من الدعاوى المدنية أو أكثر من ذلك يحضرها المحامون حصرا. أما في الدعاوى الجزائية كما تحدث المستشار خالد، تبقى معظم التبليغات فيها عن طريق التبليغات الاعتيادية وعن طريق الضابطة العدلية، ربما ما عدا المدعي الشخصي الذي يتمثل بمحامي وغير ذلك من الإجراءات التي تكون فيها ضمانة حقيقية لتطبيق العدالة.
2: وهنا أريد أن أسأل الأستاذ خالد، اليوم كيف يمكن ضمان أنه هذا الإجراء لا يخل بحقوق الدفاع؟
4: تماما، يعني هذا الموضوع أول شيء القضاة لا يمكن يعني أن لا تكون التبليغة صحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرنا الواتس لكن كما تتحدث الزميل التليجرام أو أي وسيلة تواصل تثبت أنه تم التبليغ واستلم،
2: يعني هذا سيكون مضمون أن يكون هناك إشعار يثبت أنه تم التسليم
4: طبعا. هذا الأمر لا يمكن تغافله أن نتناساه أو نتغافله أبدا. نحن قلنا هذا الموضوع سيشتغل من أجل تسريع البت بالدعاوى، تسريع المحاكمات، تسريع الشروع في المحاكمة. بالنسبة لحقوق الدفاع نتحدث موضوع مثلا بالجزائي، الحكم الغيابي لا يبلغ عبر الوسائل الإلكترونية، ورقيات ضابطة عدلية، توقيف الجنايات، إذا هذا الأمر محلول، حتى حقوق موضوع الطعون ومدة الطعون هذه يجب أن تبلغ بطريقة المعتادة وفق أصول المحاكمات المدنية، لا يمكن أن يمس الأمر بحقوق الدفاع أبدا، سيعطوا فرصة وستكون هناك إشعار بأنه تبلغ. لكن أضيف أمر له الزميل، القرار أشار أيضا ليس فقط أن يحضر المدعى عليه ويضع عنوان إلكتروني إذا لاحظنا، قال عند تسجيل الدعوة ابتداء يتعهد المدعي بشكل خطي أو الوكيل إذا كان يقدم الدعوة، خاصة في البداية المدنية يعلم الأستاذ يجب أن تقدم من قبل محامي وكيل، الآن حتى تسجيل الدعوة يمكن لا تسجل الدعوة، لا تقبل، لن يقبلوا، لن تسجل، يعني القاضي الذي سيستلم الدعوة سيقول للوكيل أو للخصم يجب أن تسجل عنوان إلكتروني سواء رسالة نصية أو شيء يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي بجانب عنوان المدعى عليه حتى نقبل تسجيل الدعوة. أنا قرأت القرار ووجدت هذه الفقرة موجودة، يعني حتى يعني يكون هناك حركة وإلزام بأن الجدية بالادعاء وليس أن أكون كيدية أو أن نرمي هذا الادعاء أو هذه الدعوة. ويعني أنا أعطي مثال لماذا الإلكتروني جيد. بالأمس القريب يعني اثنان تبليغ ولا لم يحضروا، فبالاتصال الهاتفي انزعجوا، يعني سجلوا الدعوة ويريدون الإضرار بالمدعى عليه ولن يحضروا، فخاطي الله جزائي ويمكن توقيفه يمكن إحضاره. فعندما اتصلنا ونحن نملك هذه الإجراءات بالجزائي كما يعلم المحامي بالتحقيق الأستاذ، هناك فسحة أن نتصل ونطلب ونقول له أحضر في اليوم الفلاني بالساعة كذا يجب أن تحضر، فتجي أنه انزعج لأنه يريد أن هذا الادعاء تم تحريك الدعوة العامة بحق، وهو أمر خطير في الجزائي بحق فلان وفلان، قد يكون الجرم خطير يصدر مذكرة إحضار أو توقيف بحقه وقد يكون موضوع منع سفر وبالتالي أضر بالمدعى عليه، فيترك هذا الادعاء عند قاضي التحقيق أو عند النيابة ولا يراجعنا، فنقوم نحن بالاتصال مباشر، أنت ادعيت بموضوع كذا تفضل واحضر لنأخذ إفادتك لنأخذ. فإذا موضوع هذا إيجابياته أكثر من سلبياته.
2: طيب ما رأيك أن نتحدث يعني عن أي ثغرات محتملة؟ يعني هو الإيجابيات أكثر من السلبيات كما أشرت، وتجمع أنت والأستاذ عبد الرحمن أيضا أنه هذه ثورة قانونية. هذه السلبيات دعنا نتوقف عندها، مسألة الثغرات وكيف يمكن التعامل معها أستاذ خالد؟
4: القرار كان واضح، يتحمل المسؤولية الجزائية والمدنية سواء الوكيل أو المدعي إذا تقدم هو بدعوة مباشرة. أشار القرار يتحمل المسؤولية كاملة في حال وضع رقم غير الرقم الصحيح الذي يمكن التواصل من خلاله بالمدعى عليه أو بالمدعي، يتحمل المسؤولية الجزائية والمدنية، وبالتالي من يقدم على هذا الأمر يعلم مسبقا ولا يمكنه أن يدعي خلاف ذلك نهائيا، يعني يفترض به العلم وسيتم الحكم عليه سواء جزائيا أو بالتعويضات المدنية. وأعتقد هذه يعني كل أي شيء في العالم أي قرار له إيجابيات وله سلبيات، توجد ثغرات، لكن ننظر الآن إيجابياته ونعتقد إن شاء الله هي أكثر يعني من سلبياته، ويمكن تداركها بموضوع الجزاءات التي تترتب على من يقدم على تزوير العنوان الإلكتروني، يعلم أنه مسبقا سيعاقب سواء بالتعويض أو بالموضوع الجزائي بالغرامات أو بالسجن أحيانا.
2: نعم أستاذ عبد الرحمن، اليوم هل هذه خطوة باتجاه أن يصبح أو تصبح الحالة القضائية برمتها بسوريا إلكترونية كما يجري في بعض الدول، أم أنه يعني من الباكر الحديث عن سيناريو مشابه؟
3: نعم، إذا نظرنا إلى الواقع الحالي للمحاكم ولدور العدل ويعني ضعف التقنية وضعف التجهيزات، نقول أنه من المبكر اليوم الحديث عن يعني محاكمات افتراضية أو إلكترونية. لكن نحن يعني من السلبيات طبعا لهذا الاجتهاد أنه لا يستند إلى النص القانوني الصريح، وهذا طبعا نحن نأمل، بمعنى أنه يعني هو استند إلى نص فيه الخيار اختيار التأكيد على النص التبليغ، كان المادة 34 فقرة ب من قانون الأصول قالت يجوز وليس يجب. هنا هو يعني أصدر حالي بأنه هذا التبليغ يعتبر تبليغ بالذات بغض النظر عن وجود تبليغ بواسطة الضابطة العدلية. لذلك أنا أرى أنه يجب أن يترافق التبليغين يعني على نفس المسار، يعني المحكمة تبلغ إلكترونيا ثم وترسل بنفس الوقت الضابطة العدلية أو المحضر ليبلغ هذا الشخص، لعل هذا الشخص قد توفي أو هذا الشخص قد خطف أو يعني حبس في مكان ما، فكيف أنا أحمله بطبيعة الحال وزر التبليغ الإلكتروني؟ إذن يجب أن يترافق هذا التبليغ مع تبليغ يعني الاعتيادي، يكون التبليغين يمشيان في مسار واحد، لريثما يعني ينعقد مجلس الشعب ويصدر قانون أصول محاكمات عصري تكون فيه يعني مواضيع التبليغ الإلكتروني وكافة يعني الاحتمالات وسد كافة الثغرات التي قد تنتج عن مثل هذا الأسلوب في التبليغ.
2: تأثير ذلك على مسار العدالة بشكل عام أستاذ عبد الرحمن، وهذا سؤالي الأخير معك.
3: والله هذا تأثير إيجابي جدا، يعني بنسبة يعني معظم القضايا، نقول أكثر من 90% من هذه القضايا ستستفيد من هذه هذا الاجتهاد. نحن نعلم أن هذا الاجتهاد من أسبابه أن غرفة المحكمة النقد الرابعة واجهت دعوة بقيت في المحاكم 20 سنة، ومعظم التأخير كان بسبب عدم إمكانية التبليغ. يعني دعوة سجلت في عام 2006 في المرحلة الأولى، وصلت إلى النقد في عام 2026. لذلك معظم القضايا ستستفيد من هذا الاجتهاد. قد تكون بعض القضايا تتعرض لبعض الثغرات، لكن يمكن تلافيها بالتعليمات التنفيذية.
2: طب معلش، هو سؤال أخير أيضا أستاذ عبد الرحمن، هو دائما ما كان يتم إحالة مثلا عدم حصول انتخابات إلى مسألة البيانات، غياب البيانات في سوريا بشكل عام بسبب 14 عاما من الحرب، اليوم هذا ألا يؤثر أيضا على مسألة التبليغ الإلكتروني؟
3: هلا التبليغ الالكتروني انا حسب فهمي لقرار محكمه الهيئه العامه هو لمن حضر في الدعوه، يعني من حضر في الدعوه يجب عليه ان يضع تبليغ يعني عنوان الكتروني، سواء المدعى عليه او المدعي او الوكيل. اما ابتداء فالمدعى عليه يجب ان يكون له عنوان، يعني عنوان صريح تذهب إليه الضابطة العدلية حسب الأصول. ثم إذا حضر في الدعوة فيجب عليه عند ذلك أن يبرز ويسجل ويدون عنوان إلكتروني على مسؤوليته.
2: جيد. أستاذ عبد الرحمن العبد الله، المحامي والمستشار القانوني من دمشق، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي القاضي المستشار خالد شهاب الدين، قاضي التحقيق بحلب، كان معنا من حلب. شكرا جزيلا لكما. الساعة الأولى من سوريا اليوم انتهت. على رأس الساعة ألقاكم مجددا في ساعتنا الثانية.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: أصدر وزير المالية السوري محمد سربرنية قراراً بكف يد 19 موظفاً من العاملين في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المكفوفين عن العمل إلى 46 موظفاً ضمن هذه المديريات في إطار حملة مستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات المالية، إجراء شرع تساؤلات جديدة.
1: 46 هو عدد الموظفين الذين أصدرت وزارة المالية قراراً بكف يدهم عن مهامهم الوظيفية في دمشق وريفها خلال الفترة الأخيرة، معلنة في بيان جديد كف يد 19 موظفاً في مديرية مالية دمشق وريفها وعشرة آخرين في المصرف العقاري بدمشق وإحالتهم إلى التحقيق، مؤكدة أن قرارات أخرى في ذات السياق ستصدر تباعاً ضمن مساعي الوزارة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. سبق هذا الإعلان أن كشف الجهاز المركزي للرقابة عن قضيتي فساد ضمن مصرف التوفير في منطقتين مختلفتين بريف دمشق تتعلقان باختلاس جمع عنه أثر مالي بنحو 764 ألف دولار أمريكي خلال العام الجاري. في مقابل الكشوف والجهود الحكومية، لا يخفي الفساد ظلاله داخل مؤسسات الدولة بين إرث تغذى عقوداً في عهدة النظام المخلوع وتركة ممتدة ومتداخلة في بنية الاقتصاد والإدارة، بدا انتزاع جذورها من بين أحد أكثر الملفات تعقيداً وإلحاحاً في العهد الجديد. فهل يعود الفساد وهو في طور اجتثاثه؟ يأتي السؤال ملحاً. من قضية فساد بقيمة 13 مليون دولار في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية إلى مئات آلاف الدولارات في عقود توريد النفط والغاز من زمن النظام المخلوع إلى ما فاق 400 ألف وظيفة وهمية كشفت عنها وزارة المالية، سجل ويسجل الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش حجم أضرار جسيمة على خلفية الفساد في كافة القطاعات بلغ نحو نصف مليار دولار أمريكي نهاية عام 2025، في الوقت الذي صعدت فيه سوريا 5 درجات للعام ذاته على سلم مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إلا أنها بقيت بين الدول الأسوأ ضمن المرتبة 172 من 182 دولة. في ذلك يفصح رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع باسل السويدان أن ما تواجهه اللجنة خلال عملياتها في تفكيك الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع لم يكن حالات فردية بل منظومات اقتصادية مترابطة تشكلت على مدى سنوات تداخلت فيها الملكيات وتوزعت الأصول بين أشخاص وجهات متعددة داخل سوريا وخارجها، مشدداً على أن هذا العمل يبقى مساراً تراكمياً يحتاج إلى وقت واستمرارية.
0: معنا للنقاش من حلب المحامي والخبير القانوني زكريا ملحفجي أو ميلاجي عفواً، أهلا بك أستاذ زكريا عفواً. وأرحب كذلك بدكتور سليمان موصلي أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق من دمشق، أهلا بك دكتور سليمان. أبدأ معك، ما رأيك بهذا القرار الذي صدر عن وزارة المالية بخصوص تسريح عدد من العاملين؟ هل هو في إطار مكافحة الفساد؟ كيف يمكن فهمه؟
2: بالحقيقة وزارة المالية مثل غيرها من الوزارات التي يوجد فيها تعامل مباشر أو احتكاك مباشر ما بين المواطن والموظف، ومتى وجد الاحتكاك المباشر وفي غياب أنظمة يعني حوكمية شفافة يجد الفساد مرتع له لكي يفعل فعله. طبعا التعامل ما بين وزارة المالية والموظفين وزارة المالية أو مديريات المالية خليني بتقول بالتحديد مع المتعاملين والمراجعين اللي هم بالغالب هم مكلفين بدفع الضرائب، يحتاج هذا المكلف لأن يقدم بيان ضريبي ويتم تقدير وتقييم هذا البيان الضريبي من قبل مراقب الدخل، وبناء عليه يتم تكليفه بمبالغ قد تكون مبالغ كبيرة جداً. فهنا يجد المكلف الوسيلة الوحيدة لتخفيض مبلغ التكليف الضريبي هو دفع رشاوي لصالح موظفي أو مراقبي الدخل في المديريات، وهذا يجعل في غياب الضوابط يجعل الأمر متاح وميسر له، وهذا كان في ظل نظام البائد. مع بداية العهد الجديد وجد القائمون على وزارة المالية هذا الأمر منتشر ومتفشي، ولا بد من كبح جماح الفساد ولا بد من محاربة الفساد، والوسيلة الوحيدة لمحاربة الفساد هي وضع ضوابط تحذير المرتكبين ومن ثم مخالفتهم، وقد يؤدي بالنهاية إلى كف يدهم. وعلى علمي وزارة المالية تدرجت في هذه العقوبات وما وصلت إلى مرحلة كف اليد إلا بعد أن استنفذت كل الأساليب الأخرى، فهذه نتيجة طبيعية. وأتوقع مثل ما
0: وكف اليد معناه تسريح صحيح؟
2: محاربة الفساد نعم، إلى أن يتم تحويلهم للهيئة المركزية رقابة التفتيش للتحقيق معهم، وإذا ثبت أنهم هم مرتكبون فهم يكون نتيجة الأمر التسريح من العمل.
0: أستاذ زكريا، إذن الخطوة التالية هي يعني التحقيق مع هؤلاء كما فهمت.
3: تمام أستاذ، حقيقة يعني سأبتدئ من النقطة التي توقف عندها الأستاذ، مسألة كف اليد. حقيقة كف اليد هي يعني إجراء إنجاز التعبير عنه بأنه إجراء تحفظي مؤقت يتم تجميل عمل الموظف وإحالته إلى التحقيق لحين ثبوت أو عدم ثبوت ما ينسب إليه من تهم متعلقة بالفساد. الآن يعني المسألة في مسألة كف اليد تفتح يعني أبواب للمساءلة، يعني نسمعها هل هذا الإجراء كافي أم أنه سيكون يعني إجراء فقط مؤقت من أجل تهدئة الضغوط الحاصلة في المجتمع من ناحية انتشار الفساد، من ناحية بقاء مؤسسات الفساد والشبكات القديمة التي عمل النظام على إنشائها على مدار عشرات السنوات الماضية. في الواقع يعني غالباً ستكون نتائج التحقيق هي إيجابية لجهة أن هؤلاء هم بالفعل متورطون، وسيتم بعدها إحالتهم إلى قد تصل إلى المحاكم ويتم محاسبتهم قضائيا وتصل الأمور إلى الحجز على الأموال أو السجن أو التغريم بحسب طبيعة يعني كل موظف والتهم الموجهة إليه. هذا فيما يتعلق بكف اليد. طبعا المسألة في موضوع مكافحة الفساد حقيقة شائكة جدا، ولا يعني يستطيع الشخص التخمين من أين سيتم البدء بالعمل على تطهير المؤسسات، وبالذات المؤسسات ذات الطبيعة المالية كوزارة المالية والأجهزة التابعة لها، سواء يعني حتى أجهزة الرقابة السابقة كالهيئة المركزية لرقابة التفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية، هي أصلاً كانت مؤسسات يعني تعجوا بالفساد، يعني على مبدأ أن حاميها حراميها. الخطوات جاءت بتوقيت جيد بعد عام من التحرير، أتوقع يعني كانت فترة العام هي فترة تقييم ونظرة شاملة إلى الوضع في وزارة المالية والمؤسسات المالية في العموم، والبداية نعتقد أنها بداية جيدة، وإن كان هناك ملاحظات مرتبطة ببعض إجراءات مكافحة الفساد الحاصلة حتى اللحظة.
0: دعنا نسأل عن هذه الملاحظات والتحفظات دكتور سليمان، يعني ما الذي يمكن ملاحظته في هذا الإطار؟
2: بالحقيقة التعامل مع ملف الفساد يعني مسألة شائكة. إثبات الجرم تحتاج إلى أدلة ويحتاج إلى طبعا وزارة المالية ما بتتخذ قرار من هذا النوع قبل أن يتوفر لديها الأدلة الكافية لارتكاب هذا الموظف للمخالفة. لكن بالحقيقة المعائق الأكبر والمشكلة الأكبر مثل ما تفضل الأستاذ من حلب هي الأنظمة السابقة اللي هي ما بتعطي مجال لإنصاف المتعاملين رقم واحد، رقم اثنين تخلف البنى التحتية والأنظمة الموجودة والتي تتيح يعني مجال واسع للمرتكبين لكي ينجوا بفعلتهم ويتمكنوا من ارتكاب هذه المخالفات. هذا المزيج مع بعضه البعض، بالإضافة طبعا لا نبرئ ولا يعني نجيز هذا الفعل، لكن يعني المستوى المنخفض من الدخل أيضا يدفع هؤلاء المرتكبين إلى التواطؤ والتقاضي الرشاوي من أجل تحسين مستوى معيشتهم. فكل هذا مع بعضه البعض، ورغم التحسين الذي أصاب دخول الموظفين اعتاد هؤلاء المرتكبين على أن يقوموا بتقاضي الرشاوي وارتكاب المخالفات، وحاولوا ربما حاولوا تجربة هذا العهد الجديد بالبقاء متخفين فترة من الزمن، لكن الطبع يغلب التطبع، فبدأ بعدين أنهم يعني ارتكبوا بعض المخالفات التي اضطرت القائمين في وزارة المالية على اتخاذ القرار بكف يديهم. طبعا مثل ما تفضل الأستاذ هي ليست بحد ذاتها هي تهمة، لكن غالبا سيثبت عليهم هذا الارتكاب ويتم تحويلهم إلى اتخاذ إجراءات مناسبة بحقهم.
0: دكتور سليمان، اليوم هل الحالة القانونية في سوريا تغطي هذه المسائل اليوم؟ يعني الأرضية القانونية جاهزة لمعالجة هذه القضايا، قضايا الفساد؟
2: بالحقيقة أستاذي ألا، استخدام القوانين

التعليمات الموجودة لمكافحة الفساد هو أمر يعني ممكن دائما. وإذا حبيت أقول لك شيء أنه الأنظمة والقوانين فيما يخص مكافحة الفساد خصوصا هي جاهزة وممتازة، لكن المشكلة ليست في القوانين والأنظمة ولكنها في تطبيق القانون وفي إنفاذ القانون. طالما كانت القوانين جاهزة لكن

0: تطبق على من يريدون تطبيقه ويتم يعني تهريب من يريدون تهريبه من الموضوع. لكن فيما يخص الناحية القانونية، الأنظمة القانونية جيدة وقادرة على أنها تواجه حالات الفساد.
1: إذا كانت الأنظمة القانونية جيدة وقادرة على مواجهة حالات الفساد، أستاذ زكريا لماذا تأخرت هذه الخطوة حتى الآن؟ إن كان يمكن اعتبارها تأخرا، ما رأيك؟
2: لا أنا أتوقع أن التوقيت جيد. يعني الآن أنت أتيت إلى مؤسسات مبنية على الفساد في بنيتها الداخلية، فبالتالي تحتاجين إلى وقت للتفكيك ومعرفة مرابط العقد في هذه المؤسسات وأماكن التشبيك وآليات الفساد وآليات الاحتيال الحاصلة. هذا يحتاج إلى وقت، وقد يكون هذا الوقت غير كافي. يعني حقيقة البدء الآن هو مؤشر إيجابي، إظهار المحاكمات في عام 2026 يعني إرادة للقول بأننا تغير المنهج. أود هنا يعني أن أصرح يعني بحقيقة أن عام 2025 كان هو عام جمع للمعلومات، عام 2026 يمكن اعتباره هو عام البدء بمكافحة الفساد. أيضا من المسائل الهامة جدا ما دفع الوزارة بتقديري وهذه نقطة مهمة وقد تكون يعني صريحة للغاية، الشبكات هذه من الفساد تؤدي إلى ضعف السيطرة على المستوى الأعلى أو المستويات العالية. بمعنى أن شبكات الفساد والترابط تؤدي إلى تعطيل القرارات التي تصدر من أعلى الهرم، من خلال إبطاء الإنفاذ، من خلال تعطيل الإنفاذ، من خلال إيجاد معوقات. الوزارة وجدت أن هناك فعلا من يضع العراقيل أمام إرادة التحسين والعمل الجدي على رفع مستوى المؤسسات المالية، فبالتالي أدى ذلك انعكاسا سلبيا على السيطرة من الأعلى على الأسفل. هذه النقطة يعني وإن كانت صريحة ولكنها حقيقة موجودة، بل نحن نلمسها ليس فقط في المؤسسات المالية، بكل مؤسسات الدولة هناك شبكات عميقة يجب تفكيكها في كل الوزارات.
1: أيضا تفضل. نعم، كنت تتحدث عن الأسباب التي دفعت وزارة المالية لهذه القرارات، تفضل أكمل.
2: الأسباب كثيرة جدا، منها أسباب الفقر. لعلنا من الأسباب المهمة أيضا هي عدم محاولة الدولة لعدم الوقوع في العجز المالي. بمعنى أن الدولة السورية الآن في مرحلة إنفاق عالية جدا، يعني مؤشرات الإنفاق الحكومي مرتفعة على كافة البنى، سواء من خلال تحسين وزيادة رواتب الموظفين إلى البنى التحتية المتهالكة إلى النفقات الخدمات في العموم، وبالمقابل هناك انخفاض شديد في معدلات الوارد إلى الخزينة. هذا الأمر يجعل على الدولة ترشيد كل ليرة سورية تدخل إلى خزينتها من خلال مكافحة الفساد كباب أولى. وأيضا هناك يعني الضغط الشعبي، يعني الناس بالعامية تصرخ بأن هناك فساد، الدولة لم يتغير علينا شيء. هذه الديباجة دعت الحكومة جاهلة إلى محاولة يعني ترشيد النفقات ويعني زيادة مستوى الموجود في الخزينة وعدم الهدر من خلال الفساد أو حتى غير ملفات الفساد. وأيضا يعني أنا أعود على نقطة فقدان السيطرة الإدارية في مؤسسات الوزارة المالية على سبيل المثال، وبالذات المالية، وأنا أدعي أني دخلت إلى يعني مؤسسات المالية ومديريات مالية ومن خلال عملنا نجد هناك أماكن فيها تعقيد غير مبرر، يضطر المواطن إلى دفع مبالغ معينة على مستوى المواطن البسيط، يتكلف بأعباء مالية من أجل أن ينهي معاملة بسيطة قد يدفع ثمن رشوة أكثر مما قد هو يحتاج إلى يعني تخليصه. يعني الرشوة أعلى من القيمة المستهدفة، ولكن لزوم المواطن لإنهاء المعاملة يضطر إلى الدفع. فكلما صعدنا درجة إلى الأعلى نجد أن هذه الرشاوى تزداد وأيضا يعني.
1: لكن هي كما أشرت أستاذ زكريا، يعني واضح بأن المسألة متعلقة بشبكة من المتنفعين. اليوم دكتور سليمان، هل هناك خطة حكومية أوسع من أجل ملاحقة هؤلاء، من أجل الإصلاح المالي؟ هل هناك استراتيجية كما تلمح واضحة من الحكومة في إطار ذلك؟

0: أستاذي آلاء، خلينا يعني نحكي بصراحة شوي.
1: تفضل.
0: النظام الجديد والحكومة الجديدة حاولت أنه تقضي على رؤوس الفساد، خلينا نقول، عن طريق تغيير الرؤوس الكبيرة في المؤسسات التي يعني معروفة في أنها هي يعني منبع للفساد، لكن لا تستطيع الأجهزة الحكومية أن تغير جميع الموظفين دفعة واحدة، ولا تستطيع أن تقول أن هذا الموظف فاسد وهذا الموظف غير فاسد من النظرة الأولى. ينبغي أن يتم منحهم فرصة لإثبات فعلا أنهم يعني جديرون بالمكان الذي يشغلونه. فعلى سبيل المثال، إذا أن مدير مالية، تم تغيير أغلب مدراء الماليات في المحافظات السورية، تغيروا كلهم، لكن الإدارات الأدنى فالأدنى فالأدنى لا تستطيع الحكومة أن تغيرهم دفعة واحدة، فبالتالي بقي هؤلاء في مناصبهم وتم منحهم فرصة لإثبات نزاهتهم وكفاءتهم في العمل. الآن كلما يتم اكتشاف حالة جديدة يتم يعني تسليط الضوء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية في حقها. خليني أقول السلطات الحكومية أمامها يعني حالات من التوازنات المختلفة، من جهة أمامها المجتمع الدولي لكي تثبت أنها جديرة ومكافحة للفساد ولا تسمح بانتهاك القانون وغيره، وهذا مسألة مهمة لأنه جذب الاستثمارات الأجنبية تتطلب بيئة شفافة، بيئة مكافحة للفساد، بيئة يسود فيها القانون أمام الجميع، فهذا رقم واحد. رقم اثنين، أمامها المواطنين اللي هم عم يطالبوا بمكافحة الفساد. رقم ثلاثة، أمامهم موظفون يدعون أنهم نزيهون وهم غير يعني هم جديرون أو غير جديرون، هذا يختلف من شخص إلى آخر. فكل هذا استعادة الثقة من قبل رجال الأعمال والتجار والصناعيين المحليين الخارجيين المواطنين، المجتمع الدولي يستدعي على الحكومة أن تتخذ إجراءات في مجال مكافحة الفساد، لكن كما قلت لا يمكن اتخاذ خطوة مرة واحدة بتغيير جميع الموظفين. طبعا النظام الجديد يعني كان يعني ما يميزه عن ثورة السورية عن الثورات الأخرى أنها قامت بتغيير كل خليني أقول القطاع العسكري، لكن في القطاع المدني لا تستطيع أن تغير الموظفين في جميع المديريات دفعة واحدة. ينبغي أن تفترض حسن النية، تفترض النزاهة، ثم عندما يثبت أي حالة من الفساد أو التلاعب أو الغش أو الابتزاز مع المواطنين، طبعا المواطن ينبغي أن يقوم بالمشاركة عن طريق إعلان هذه الحالة والانتقاد والإعلان إفصاح عنها، وبالمقابل تقوم الدولة بالمقابل بذلك بتحويل هؤلاء المنتهكين للمحاسبة، وهذا مفيد أيضا لأنه يعطي درس لبقية الموظفين لتعرف أنه أنت إذا عندما تنتهك القانون أو ترتكب حالات فساد فأنت سيكون نصيبك أو نهايتك مثل نهاية الموظف اللي ارتكب حالة فساد سابقة. فهنا يتم يعني استفادة من هذا على مستوى كامل، يعني مستوى المجتمع والدولة والمجتمع الدولي أيضا.
1: أستاذ زكريا، يعني دعنا نتحدث بصراحة، هل تعتقد أنه هذه الإجراءات هي تمثل مسارا قررت الحكومة أن تمشي به، أم أنها استجابة ظرفية فقط تبعا للظروف وتبعا لاحتياجات العمل وللحد من ما سميته قبل قليل بالعرقلة؟ يعني عند متى تستمر هذه أو عند متى يستمر المسار ومتى يتوقف؟
2: بتقدير الشخصي نعم، هناك نية حقيقية واضحة لمكافحة الفساد، هناك أيضا إرادة للعمل على إزالته، والدليل الواضح هو البدء بإجراءات مكافحة الفساد. طالما أن يعني الوزارة قالت أن هناك فساد وأن هناك فاسدين سيتم إحالتهم إلى التحقيق، فهو اعتراف بوجود الفساد، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يفرض وزير أو وزارة فتقول أن هناك يوجد فساد في بنيتي وسأحافظ عليه. فبالتالي التصريح بحد ذاته بوجود الفساد هو مؤشر حقيقي لإعلان خطاب المرحلة الجديدة وهو القضاء على الفساد. الاعتراف بوجود الخطأ هو بداية الحل، وهذا أمر حقيقة يعني يحسب ويحسب بشدة، إنما يتوجب أيضا على العمل ليحقق المراد منه هو الاستمرارية، بمعنى أن لا يكون من باب الاستعراض، وأنا أستبعد هذا الأمر حقيقة، ولا من باب تسجيل النقاط لصالح شخصي أو ما شابه، لا، أتوقع هناك نية حقيقية وسيكون مستمر، ولكن
1: في النهاية يعني هذه الشبكات ومن يديرها بالتأكيد يعني لديهم داعم موازي إن صح التعبير، يعني وهناك أسماء كبيرة كانت متورطة بملفات فساد ضخمة في سوريا، أيضا تم بشكل أو بآخر تسوية أمورها مع الدولة الجديدة. كيف يمكن ضمان ألا أيضا تتعرض هذه الحملات، حملات مكافحة الفساد في وزارة المالية وغير وزارة المالية لنفس الاستراتيجية؟
2: الآن كما يقال يعني ما لا يدرك كله لا يدرك جله. لا يمكن يعني مكافحة الفساد بين ليلة وضحاها. الآن أنا أمام مؤسسات عمرها عشرات السنوات من التعقيد في الفساد، عشرات السنوات من بناء شبكات يعني تحورت وتطورت بحسب واقع الحال، وحتى وصلت إلى أماكن يعني فعلا يصعب السيطرة عليها. فالآن أنا كما ذكرت وتفضلت مسألة العمل على رأس الهرم ويعني ثني ولي قيادات في ملفات الفساد على مستوى الدولة بالمجمل من ناحية، وبالمقابل هذه الشبكات عندما نقوم بتعطيلها من أماكن معينة فبالتالي نستطيع إيقاف عملها. ما لا يعني يمكن إدراكه هو عزل جميع الموظفين كما تفضل الأستاذ العزيز، هذا شيء يعني أقرب إلى المستحيل من الناحية الإدارية، ولكن نستطيع تفكيك أدوات التواصل من خلال الوصول إلى نقاط الفساد ومراكز الفساد ومراكز الربط بين هذه الشبكات وتعطيلها، فبالتالي وجودهم سيصبح كعدلة، وبالتالي سيضطر الموظف إلى متابعة عمله بشكل روتيني وبشكل مستمر وضمن حدود عمله. فبالتالي يعني ما بني في سنوات يمكن هدمه في يوم وليلة. مكافحة الفساد عملية طويلة بدأت وليدة، يعني عمرها الآن شهرين لا يمكن الحكم عليها، إنما كل ما نستطيع الحديث عنه الآن هو هل ستستمر؟ هل هذه هي نية حقيقية؟ هل بدأ مشوار الألف ميل بالخطوة الأولى؟ نأمل أن يكون هذا. أيضاً علينا وعليكم أنتم في الإعلام الضغط ودائماً تسليط الضوء على هذا الملف.
1: يعني بخصوص السؤال، هل هناك نية حقيقية أم أنها استجابة ظرفية؟ دكتور سليمان، هو لأنه في سياق عام، في سياق عام اليوم، يعني في ظل الحديث عن تغيير وزاري مقبل متعلق بوزارات لها علاقة بالتنمية، بالاستثمارات، بالعقود والصفقات التي تم إبرامها بين سوريا وبين شركات في الدول المجاورة وأيضا دول في يعني دول غربية، يعني هل يمكن الربط بين الأمرين دكتور سليمان؟ أما أنه لا، هناك مؤشرات حقيقية على الإكمال في هذا المسار.
0: أنا برأيي المسألة حقيقية ولا مفر منها بالحقيقة، يعني حتى لو أردت أن تخبي أو تخفي بعض حالات الفساد ستظهر حالات الفساد هذه. جذب الاستثمارات الأجنبية لا يمكن بوجود حالات فساد. نحن بنعرف أيام نظام البائد كان أي مستثمر أجنبي لازم يدخل شريك مع حدا من المسؤولين في النظام البائد، فبالتالي ما كان يدخلوا المستثمرين الأجانب لهون، كان يخافوا من الاستثمار بسوريا بسبب عدم رغبتهم في مشاركة حدا من المسؤولين السابقين. الآن الموضوع مختلف، المسؤولين خليني أدعي أنه في المراتب الأولى أو المراتب القيادية هم مسؤولين هم مصلحة البلد، فبالتالي ليأتي موظف بالدرجة الخامسة أو الرابعة أو السادسة ليعرقل عمل الاستثمار الأجنبي ويضع العقبات أمام دخول المستثمرين ويضع العقبات أمام التجار والصناعيين المحليين، هذا غير مقبول. المرحلة الحالية هي مرحلة نهوض بالاقتصاد، فنحن إذا بدنا ننهض بالاقتصاد ما نسمح ما بدنا
1: نسمح كيف يعني على مستوى على العمل القانوني، على مستوى عملكم كمحامين وخبراء قانون دكتور سليمان، كيف يمكن الضغط حتى نضمن أنه هذا المسار يستكمل وألا يكون مجرد هبة أو فزعة كما يقال بالعامية؟
0: أستاذي ألا، حاليا يجري مراجعة عدد كبير من الأنظمة والقوانين، وهذه الأنظمة والقوانين ومراجعتها أنا لست في جميع هذه الأنظمة، لكن أكيد الأستاذ المحامي وغيره من القانونيين في هم أعضاء في الكثير من لجان مراجعة القوانين، نتجه نحن والتوجيهات التي أعطيت إلينا في تبسيط الإجراءات وتبسيط القوانين وتسهيل الأمر على المستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب. نحن لا نريد تعقيدات تؤدي إلى تطفيش المستثمرين والتجار والصناعيين وإبعادهم إلى دول أخرى. نريد أن يأتوا إلى سوريا ليستثمروا فيها، نريد أن نزيل كل العقبات. فبالتالي المسألة المهمة هي أن نضع قوانين بسيطة سهلة الفهم غير معقدة لا تسمح بنشوء وإنبات حالات فساد جديدة هربا من بعض التعليمات أو بعض الإجراءات البيروقراطية.
1: شكرا جزيلا دكتور سليمان مصلي، أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق من دمشق، وشكري كذلك لزكريا ميلاجي المحامي والخبير القانوني من حلب. شكرا. فاصل ونعود لنقاش المحور الأخير.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا أن اشتباكات اندلعت بين قوى الأمن الداخلي وما يسمى الحرس الوطني بالسويداء في قرى ريمة حازم وولغة ونقطة تل حديد في ريف الغربي للمحافظة. وقال المصدر إن ميليشيا الحرس خرقت وقف إطلاق النار في المحافظة وبادرت باستهداف نقاط لقوى الأمن الداخلي في المناطق الثلاث. وأشار المصدر إلى استخدام أسلحة رشاشة من عيار 23 ورشاشات متوسطة، إضافة إلى تبادل القصف بقذائف الهاون.

0: معنا النقاش نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون وسنكون من دمشق، وعباس شريف الباحث في الشأن السياسي من حلب. أهلا بك أستاذ عباس، أهلا بكما. أبدأ معك من حلب أستاذ عباس، ما الذي يجري في السويداء وكيف تقرأ هذه الاشتباكات وسط تراشق الاتهامات بين الحكومة وبين الحرس الوطني أو ما يسمى بميليشيا الحرس الوطني؟
1: بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم.
0: أهلا بك.
1: يعني أعتقد المتابع للمنصات الرسمية للحرس الوطني أو حتى صفحات شخصية لقيادات في الحرس الوطني هي لا تخفي خطابها المتكرر والمكرور دائما عن ضرورة تحرير الحدود الإدارية. يعني الجماعة أعلنوا استقلال السويداء أكثر من مرة، يعني يمكن هاي المرة العاشرة بأنه في أن السويداء هي دولة مستقلة، ويعتقدون أنهم يخوضون حرب تحرير. وطالما أن الريف الغربي والريف الشمالي للسويداء بحسب الخطاب الذي يصدره المحتل، هناك دعوات للمقاومة من أجل تحرير هذه المناطق.
0: يعني هم يقاتلون اليوم من أجل الحدود الإدارية لدولة البشر
1: هذا حسب خطابهم. يعني أنا ما لا أتهمهم، هم يقولون أن يجب تحرير السويداء وتحرير الحدود الإدارية للسويداء، خصوصاً هناك ضغط من المهجرين الذين خرجوا من بيوتهم بعد أن قامت الدولة السورية بإصلاح هذه البيوت وتقديم الخدمات ودعت المواطنين من أهلنا من السويداء للعودة إلى بيوتهم. هناك منع من الحرس الوطني الذي يصادر ويخطف قرار هؤلاء المهجرين ويقول أنه لا يمكن الرجوع إلا تحت سيطرة، حتى تعود المنطقة لسيطرة الحرس الوطني الذي يقوده اليوم شخصية كان هو ضابط في جيش النظام في الفرقة الرابعة، يعني أحد أكبر شبيحة نظام الأسد. وبالتالي هناك محاولة لخداع الحاضنة الاجتماعية وهناك محاولة ضحك على الحاضنة الاجتماعية أن الحرس الوطني يقوم بمهامه يحاول تحرير.
0: لكن أنت برأيك أستاذ عباس يعني الأجواء ملائمة لعودة
1: الدولة السورية لا تمانع
0: لعودة المهجرين؟
1: لا تمانع أصلا هي تدعوهم كل يوم وأمنت الخدمات وأعادت ترميم كل البيوت التي تعرضت للأضرار أثر أحداث الدامية التي حصلت في تموز 2025. وبالتالي هناك انفتاح من الدولة السورية، لكن قيادة الحرس الوطني والشيخ حكمة الهجري يقرأون أنه هذا هو محاولة لضرب شرعية الحرس الوطني، لأنه اليوم السردية سردية بناء شرعيات من يمثل قرار السويداء. السويداء ماذا تمثل بالنسبة لسوريا؟ السويداء هل هي دولة مستقلة؟ هل هي محافظة سورية؟ هل هي كيان؟ يعني حتى الآن هناك صراع أو محاولة لتمرير سردية أن السويداء أو جبل باشان، دولة جبل باشان هي دولة مستقلة لا علاقة لها بسوريا، وبالتالي يجب تحرير الحدود الإدارية وبسط نفوذ الحرس الوطني من أجل إعلان الاستقلال الكامل. واعتقد انه جزء ايضا يجب يعني فهم ايضا السياقات التي حصلت هذه الاعتداءات بها. السياقات هو قيام الدوله الاردنيه بقصف مراكز لتجاره وتصنيع المخدرات، حيث الحرس الوطني اليوم يؤمن الحمايه للكثير من تجار المخدرات الذين هربوا من سوريا. اليوم تجمع هؤلاء وهو اصلا مرتبط كان بالفرقه الرابعه، وكثير من شبيح وضباط الفرقة الرابعة على رأسهم قائد الحرس الوطني وكان يعني ضابط في الفرقة الرابعة، اليوم يؤمن حماية بشكل كامل للتجار المخدرات الذي قامت الدولة الأردنية بقصف مقراتهم ومعامل المخدرات. وطبعا خطاب الحرس الوطني أن الدولة السورية هي من قامت بإعطاء الإحداثيات، ويبدو أنه هو يحاول أن ينتقم أو أن يرد على الضربات الأردنية باستهداف مواقع القوات الأمن العام.
0: دعني أسمع رأي أستاذ يعني نجيب الذي يسمعنا الآن. يعني في هذا العرض الذي طرحه أستاذ عباس أشار إلى رسائل سياسية متعلقة بالحديث عن أن السويداء محافظة مستقلة، كيان مستقل، دولة البشان، جبل البشان، وأيضا ربط الأمر بالسياق بعد استهداف الأردن لأوكار وتجار المخدرات في السويداء. ما رأيك يا أستاذ نجيب؟ هل تتفق مع هذا الأمر؟
2: مساء الخير إليك ولضيفك الكريم. ما حدث امبارح يعني هو حدث أتى للتأثير على سياق الدعوة للحوار بين دمشق والسويداء بشكل أساسي. هناك جهد كبير، جهد دولي لمحاولة دفع الناس إلى طاولة الحوار، يقابل أشخاص يحاولون تدمير كل فرصة للحوار وحل المشكلة. الحوار لم يكن يعني دعوة لتفويت حقوق الناس أو للتنازل عن حقوقهم أو للتنازل عن الدم، لكن هناك من يتذرع بأنه حق الدم يمنعهم من السماح بأي شخص التوجه لدمشق، وبالتالي دائما يحاولون تصعيد الأمور بهذا الاتجاه. معروف لدى الجميع أنه على رأس هؤلاء العالم بيجي الناس المستفيدين من الوضع الراهن، واللي حتى اليوم صاروا معطين للناس 20 موعد.
0: لكن ما الذي تم إنجازه على مستوى الحوار بين الدولة وبين السويداء حتى نقول بأنه هذه الاشتباكات في إطار عرقلة؟
2: ممكن بالشكل الظاهري ما صار شيء، بس إذا حضرتك بترجع إلى 5 شهور لورا بتلاقي ما كان في تواصل أبدا، وأنا يعني واحد من الناس المنخرطين بهذا الشأن. من 5 شهور ما كان في أي تواصل تقريبا. اليوم جميع مؤسسات الدولة بداخل السويداء كلها يتم بتواصل مع وزاراتها في دمشق، باستثناء المشكلة الأخيرة اللي صارت مع مديرية التربية. اليوم صار في تنسيق، حتى مديرية التربية جاءت لجان منها من السويداء إلى دمشق. يعني عادت الدولة بشكل بطيء لكنه صبور للتواجد داخل السويداء، واليوم عم تنحط الخطط مشتركة، عم تنصرف الرواتب، عم تنعمت التعويضات، عم تنحل مشاكل مثل موضوع تسريح الموظفين اللي عم يطالب فيه هلا اليوم بإعادة الهيكل الشامل بسوريا. يعني الدولة رجعت إلى السويداء بس بشكل صامت، بشكل إداري لتسير الأمور المعاشية. ظل المحور السياسي هو المحور اللي فيه صعوبة للجلوس إلى طاولة الحوار. هناك من
0: هي تحاول العودة للسويداء
2: وأغلبهم من فلول النظام
0: حتى نكون أكثر دقة، لأنه يعني ما زالت المحافظة تقع تحت سيطرة هذه الفصائل أو هذه الميليشيات ما دون الدولة في المحافظة، أليس كذلك؟
2: هذه الميليشيات اللي عم تسميها أنت الحرس الوطني، إنه هي مسيطرة حاليا. أول شيء نشأت ردا على المجازر التي حدثت في السويداء، ما نشأت من تلقاء ذاتها. بعد المجازر نشأت هي الحرس الوطني، وتم امتطاء هذا المشروع اللي هو كان للدفاع عن الأرض والعرض وتثبيت الحقوق. امتطاء بعض العصابات والمارقين، مزبوط هذا الكلام، أهل السويداء كلهم بوافقوا عليه. أهل السويداء كانوا مع تأييد مشروع الحرس الوطني ليحموا ممتلكاتهم بعد الموحياتهم وأعراضهم بعد المجازر التي حدثت في السويداء. لكن حدث أنه بعض المشاريع دخلت إلى السويداء، مثل تتبيع بعض الألوية لإسرائيل مباشرة، وهذا نحن ساخطين عليه كثير. صار في ألوية تأخذ أوامرها من إسرائيل، هذا أهل السويداء مش كلهم راضين عليه، بسبب أنه هاي الناس تغولت حتى على أهل السويداء أنفسهم واستقوت عليهم بالسلاح. الحدث اللي صار مبارح بفتح النار المشترك كان له رسالتين. ممكن أنا أتفق مع الأستاذ عباس شريفي بأنه كان ردا على مسألة اتفاق ضمني بين الأردن والنظام بدمشق مثلا على تجار المخدرات، أنه لأنه في تداخل مصالح بين اثنين ممكن صار هذا الأمر، لكن الرد كان حازم. أنا بعرف من أسبوع تقريبا تغيير قيادة المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية بالسويداء كان مختلف عن القيادة اللي كان معها تعليمات أنه ما ترد على مصادر إطلاق النار، كان عندما تعليمات جديدة اسمها الرد بحزم، وهذا الأمر رح يصعد الأمور بالسويداء. وإذا تكرر هذا الأمر ما حدا بيضمن لوين ممكن نوصل. يعني بمعنى الهدف منه تحطيم فرص السلام وخلق واقع عسكري أملا في تدخل إسرائيلي بري، هذا الذي لن يحدث أبدا بتأكيدات من إسرائيل نفسها أو من الزعامات الدرزية بإسرائيل، أنه تدخل بري ما رح يحدث. لكن هناك من يخدع بعض القادة داخل السويداء بأنه بيعدهم بوعود وهن بيوهموا الناس وبيعطوهم موعد كل شهر ولا شهر، وكلياتنا بنعرف هذا الكلام
0: نجيب.
2: ما في شيء مخبى
0: يعني، لكن أستاذ نجيب لكن هي يعني هي عفوا بالعودة إلى مسألة أنه الحرس الوطني الذي أنشئ يعني بعد ما جرى من مجازر في السويداء، لكن أيضا المجلس العسكري أنشئ في شباط يعني قبل هذه الأحداث التي حدثت في يوليو، بالتالي كان هناك نية مبيتة ربما منذ البداية كما يقول البعض من أجل انفصال أو يعني سلوك يبدو بأنه خارج عن سياق الدولة، خارج عن السياق الرسمي. ودعني هنا أسأل، هل تتفق مع ضيفي أنه يعني هذه الاشتباكات التي تظهر بين فترة وأخرى هي محاولة لانتزاع حدود إدارية يعتقد من يسيطر على السويداء بأنه يمكن أن ينشئها؟
2: أنا أتفق وأعرف تماماً إنه مشروع الانفصال كان سابق على المجازر، أنا بعرف هذا الكلام متأكد منه وبعرف
0: إنه تم
2: جر الناس كلياتها لهذا السياق. إيه بحكي أنا بعرف، أنا كنت بالمجلس العسكري للجنوب السوري وتفاجأت بتأسيس مجلس عسكري خاص بالسويداء، أحد أعضائه كان زميلنا بالمجلس العسكري للجنوب دون أن يبلغ أحد، كان له تواصل مع إسرائيل وعاملها من وراء كل العالم، وأنا وقتها حكيت هذا الكلام. كان في صفقة مع إسرائيل أو هناك من يشغل هؤلاء الناس من إسرائيل وطمعهم بأن الحدود ترسم بالدم. أنا واحد من العالم اللي بعرف شراكات بصنع الدم بالسويداء كانت فيها ناس إيديها ملوثة بالأمر من كل الأطراف ومدفوشة وتدار من نفس المكان بكل الاتجاهات، ولذلك نحن عندما نطالب بمحاسبة المجرمين والمحرضين والمتسببين نقصد أشخاص قد لا يعرفهم الناس العاديين، لكن هؤلاء هم من صنعوا هذا الحدث، هم من دسوا، هم من دفعوا الأمور باتجاه الدم وباتجاه الدمار من كل الأطراف. بحكي هيك اليوم نحن كتيار نريد سوريا موحدة مستقرة مستقلة، أخذنا هذا القرار بعد ما شفنا الإثباتات والدلائل عند كل الأطراف وحكينا مع كل حتى مع دروز إسرائيل ودروز الجليل والجولان، وشفنا أنه حتى الإرادة هناك يعني تشير إلى الأشخاص الذين كانوا ينفخون النار بأذهان أهل السويداء أنهم ما هني على شيء، هني أشخاص مرتبطين استخباراتيا، لا يد للرئاسة الروحية لمشيخة الدروز عالميا، لا لها يد يعني ليس لها يد فيما حدث، تبرأت مما حدث، لكن هي ملزمة بدعم الدروز حتى الوصول إلى حقوقهم، وهذا أمر مختلف عن دعم الدويلي المشروع اللي يراد له أن يرسم بالدم. اليوم في كثير ناس بالسويداء لا تريد أن يتاجر بدمائها لمزيد من الوقت وبآلامها لمزيد من الوقت،
0: ولا تريد هنا أيضا يعني حمام مسألة دم حقوق آخر.
2: مش مستعدة تدفع الثمن لأجل تكسب شخص فلان أو علان.
0: هذا مهم جدا، حق الدروز وألا يحدث حمام دم آخر. أستاذ عباس شريفة، كيف يمكن للحكومة السورية اليوم أن تستغل التقدم الذي أشار له ضيفي أستاذ نجيب منذ 5 أشهر وحتى اليوم في الحوار في فتح قنوات تواصل مع بعض الوجهات داخل السويداء حتى أيضا لا تنزلق السويداء مرة أخرى إلى مزيد من الدم كما جرى سابقا؟
1: نعم.
0: يعني أو الفخ كما قال الرئيس السوري.
1: متفقين تماما أن ما حصل في تموز هو مأساوي بشكل كبير، وهو يعني يوم أسود بالنسبة لتاريخ سوريا، والخسارة هي لم تكن خسارة السويداء، هي خسارة سوريا وخسارة وطنية بشكل أساسي. لكن نحن في عندنا اتفاق ثلاثي وقع في الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية طرف ضامن فيه وسوريا التزمت به، والأردن أيضا ملتزمة بهذا الاتفاق، وهذا الاتفاق يضع خريطة طريق مفصلة وواضحة لحل كل المشاكل العالقة في السويداء من إجراء التحقيقات ومحاسبة المنتهكين أو المجرمين وتعويض الضرر، وأيضا هناك مسارات إدارية، مسارات إعادة الخدمات، إدخال الإغاثة، دمج القوى المسلحة في السويداء ضمن الجيش السوري وقوى الأمن السورية، هناك خريطة واضحة. لكن القوى التي اليوم تخطف قرار السويداء وتحاول تتكلم بالسويداء إلى درجة أن الشيخ الهجري يقول بشكل واضح أنه أي شخص يخالفنا يطرد خارج السويداء، يوم السويداء تحكم حكم ديني. يعني هو كل يوم يقول حكومة داعشية، حكومة دينية، حكومة متطرفة، لكن اليوم السويداء تقوم على حكم ديني، يقودها شيخ عقل يعني يمارس السياسة كما يمارس الفتوى.
0: منذ البداية يا أستاذ عباس، اليوم الدولة كيف ستقطع الطريق مصادرة عليه، خصوصا في ظل يعني خارطة الطريق التي قلت عنها والتي رعتها الأردن وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل الموقف الأردني الذي يقال بأنه قطع الطريق أمام أي محاولة لنجاح انفصال السويداء؟
1: يعني أعتقد أن الدولة السورية لديها قراءة للوضع في السويداء، هناك قوى أمر واقع مسلحة متضررة من أي تلاقي بين الدولة السورية وبين السويداء كمحافظة وكمكون أصيل من مكونات الشعب السوري. هؤلاء اليوم هم ليسوا فقط منظومة عسكرية وإنما منظومة مصلحية مستفيدة من تجارة المخدرات، مستفيدة من اقتصاد الحرب، مستفيدة من الدعم الإسرائيلي الخارجي والرواتب التي تأتي من إسرائيل، وبالتالي أي عملية تلاقي مع دمشق هناك ضرر بهذه المصالح الصلبة، وأغلبهم هؤلاء كانوا بالفرقة الرابعة، يعني هم مطلوبين أصلاً في مسار العدالة الانتقالي، وربما بعضهم يعني مرتكب مجازر وارتكب انتهاكات في حق الشعب السوري. القضية الثانية أن هناك تدخل إسرائيلي، أن الملف أصلا يدار من إسرائيل، لا يوجد أصحاب القرار الفعلي، أصحاب الشوكة اليوم في السويداء في غالبتي. اليوم المجتمع المدني احنا ما عندنا مشكلة، الذين كانوا يخرجون في ساحة الكرامة اليوم ما في ولا صوت. الأصوات التي كانت تخرج في ساحة الكلام اليوم إما معتزل،
0: لكن أيضا هناك أصوات، من أهل السويداء، ربما ليس في السويداء وإنما من خارج السويداء، كما نسمع من ضيفي مؤسس تيار سوريون وسنكون أستاذ نجيب أبو فخر وغيره أيضا. علي اتحال، للأسف انتهى وقتي، شكرا جزيلا أستاذ عباس شريفة الباحث في الشأن السياسي، وشكري أيضا لنجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون وسنكون، كان معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً،
2: أن يكون في مفاوضات.
3: أعترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

خالد العظم. خالد العظم المليونير الأحمر ورجل النهضة الاقتصادية الذي مات فقيراً. ولد خالد بيك العظم عام 1903 في دمشق. ينتمي العظم لعائلة دمشقية عريقة وشهيرة. تولى 5 من أفرادها ولاية دمشق في عهد العثمانيين. يعد أسعد باشا العظم من أشهرهم، فهو والي دمشق الذي بنى قصر العظم وخان أسعد باشا الشهيرين. درس خالد العظم الحقوق في دمشق وتخرج منها عام 1923، ورث عن والده العمل السياسي كما الأملاك الكثيرة، وشغل مناصب وزارية عديدة منذ الانتداب الفرنسي في الحكومة الفيدرالية السورية زمن الاتحاد السوري، ومنذ ذلك الوقت إلى آخر عهده بدمشق حقق العظم الكثير من الإنجازات الاقتصادية، فهو من أسس أول شركة مساهمة في سوريا هي شركة الإسمنت أو الشمينتو كما كانت تسمى، وفيها طبق للمرة الأولى نظام العمل لثمان ساعات ومنح الموظفين تأميناً اجتماعياً وصحياً، ثم أسس غرفة الصناعة في دمشق وشركة مساهمة أخرى هي شركة المغازل والمناسج. في الثلاثينيات من القرن الماضي وبعد الاستقلال وخلال عمله كوزير للعدل، ألغى جميع الامتيازات الأجنبية في سوريا، وفي الخمسينيات أسس مرفأ اللاذقية لينافس مرفأ بيروت. رغم انتمائه الطبقي لم يكن العظم رأسمالياً تقليدياً ولا شيوعياً متحمساً، فمن جهة عمل على عقد صفقات مع الولايات المتحدة والغرب، ومن جهة أخرى كانت علاقاته قوية مع السوفييت، ولعل برغماتيته هذه كانت وراء لقبه المليونير الأحمر. أسس العظم 6 وزارات في أصعب الظروف التي مرت بها سوريا، واستلم الرئاسة بشكل مؤقت عام 1941. سياسياً لم يكن العظم قومياً عربياً، بل كان وطنياً سورياً، وكان يعتقد أن أي مشروع وحدوي سيعود بالضرر على الحياة السياسية السورية وعلى الاقتصاد السوري، ولذلك عارض الوحدة مع مصر، وحين تمت غادر سوريا ولم يعد حتى تحقيق الانفصال. ورغم ذلك وعبر الفترات المختلفة التي مرت على سوريا، حافظ العظم على علاقة قوية ومتوازنة مع الكتل السياسية المتناقضة، إذ إن تركيزه الأساسي كان على تحقيق مصلحة سوريا، وخصوصاً من الناحية الاقتصادية التي آمن أنها وحدها الكفيلة بتطوير هذا البلد الناشئ. بعد انقلاب البعث عام 1963، صادرت السلطة جميع أملاك عائلته، متهمة إياه بالعمالة للاستعمار. غادر العظم على إثرها دمشق إلى بيروت، وعاش هناك فقيراً، وبدأ ينشر مذكراته في جريدة النهار حتى توفي عام 1965، حيث دفن في بيروت. حاول العظم قيادة البلاد في أحلك الظروف بأقل الخسائر الممكنة، غير أن الظروف السياسية كانت أكبر منه، ولذلك انتهى به الأمر فقيراً منفياً في لبنان.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة لأهم الأخبار من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. إصابة 4 أشخاص بانفجار رأس حربي بالبوكمال في ريف دير الزور، ومراسلنا يقول إن الحادثة وقعت خلال جمعهم الخردة عند دوار الشهداء. مقتل 2 وإصابة 1 بإطلاق نار بحي السبيل في حمص، ومصادر محلية تقول إن الهجوم تم برصاص مجهولين. وزارة المالية تصدر قراراً لدعم المنشآت المتضررة وتحدد الضوابط المشمولة بالإعفاءات الضريبية. ترامب يؤكد أن استعادة اليورانيوم العالي التخصيب خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ومصادر أمريكية ترجح رداً عسكرياً محتملاً على إيران خلال أيام.

أهلا بكم في التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإصابة 4 أشخاص بينهم أطفال من جراء انفجار رأس حربي من مخلفات النظام المخلوع في مدينة البوكمال بريف دير الزور. وأضاف المراسل أن المصابين تعرضوا لإصابات حرجة بالانفجار، وقال المراسل إن الانفجار وقع خلال جمع عائلة الخردة المعدنية عند دوار الشهداء في مدينة البوكمال. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخصين وإصابة امرأة في حي السبيل بمدينة حمص إثر استهدافهم من مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجة نارية. وذكرت مصادر محلية لتلفزيون سوريا أن المسلحين أطلقوا النار على 3 أشخاص من عائلة واحدة داخل محلهم التجاري، ما أدى إلى مقتل الأب والابن وإصابة الزوجة. وأشارت المصادر إلى نقل الزوجة إلى المشفى وهي في حالة خطيرة.

0: خطرة نتيجة لإصابتها بجروح بالغة. أصدرت محكمة ستوكهولم في السويد حكماً بالسجن المؤبد بحق محمود سويدان، وهو عنصر سابق في ميليشيا موالية للنظام المخلوع، بعد إدانته بارتكاب جرائم خطيرة ضد القانون الدولي خلال أحداث مخيم اليرموك في دمشق. وأفاد بيان صادر عن النظام القضائي السويدي أن المدان البالغ من العمر 55 عاماً والقيادي السابق في تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيادة العامة متورط في عمليات تعذيب وقتل متعمد استهدفت مدنيين محاصرين داخل المخيم. وأوضحت المحكمة أن الجرائم ارتكبت خلال عامي 2012 و2013، واعتبرتها من الجرائم الجسيمة المرتبطة بالحرب في سوريا. دانت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف ناقلة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة إيرانية خلال عبورها مضيق هرمز، معتبرة أن الحادث يشكل انتهاكا لحرية الملاحة الدولية ويهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأكدت الوزارة في بيان وقوف سوريا إلى جانب الإمارات وتضامنها معها، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الاعتداءات وضمان أمن الممرات البحرية واحترام سيادة الدول بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي. أصدرت وزارة الداخلية تعميماً يتضمن آلية تنظيم وترخيص التظاهر السلمي، وقالت الداخلية في بيان إنه يتعين تقديم طلب ترخيص للمظاهرة السلمية على أن تتولى الجهات المختصة حمايتها، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
1: ما بين الحق في التعبير ومتطلبات الأمن، تفتح وزارة الداخلية صفحة تنظيمية جديدة للمظاهرات السلمية في سوريا، صفحة تضع سقفاً قانونياً للتجمعات وتؤكد أن الاحتجاج حق مشروع للمواطنين لكنه ضمن ضوابط. الإجراءات تبدأ وفق الوزارة بتشكيل لجنة من رئيساً وعضوين على الأقل من الراغبين بتنظيم مظاهرة، تتولى تقديم طلب الترخيص إلى المحافظة المختصة التي تحيله خلال 24 ساعة مرفقاً بتوصياتها إلى اللجنة المعنية للبت خلال 5 أيام مع اعتبار الصمت موافقة وفتح باب الطعن القضائي خلال أسبوع في حال الرفض. أما بالنسبة للضوابط، فشددت وزارة الداخلية على أن الجهات المختصة ستؤمن الحماية اللازمة للتجمعات المرخصة، مع تحميل اللجنة المنظمة مسؤولية ضبط النظام ومنع وقوع تجاوزات. كما حظرت حمل السلاح والأدوات الخطرة، وأعطت نفسها حق إنهاء المظاهرة أو تفريقها عند الإخلال بالترخيص أو النظام العام. وعن هدف الخطوة، قالت الوزارة إنها تعمل على ضمان ممارسة حق التعبير ضمن الأطر القانونية مع الحفاظ على الأمن والنظام العام، معتبرة أي تجمع من دون ترخيص غير قانوني، داعية إلى الالتزام التام بالقوانين والأنظمة الناظمة للتجمعات العامة، والابتعاد عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي أو الممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل مؤسسات الدولة. تحرك وزارة الداخلية جاء بعد موجة من المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مناطق خلال الأسابيع الماضية، طالبت بتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية، أبرزها اعتصام في دمشق منتصف الشهر الماضي. البلاغ الذي أصدرته الداخلية يترك سؤالاً بشأن أثر هذه الضوابط على شكل الاحتجاجات المقبلة، وما إذا كانت ستكفل حرية التعبير.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين

0: المواطنين حول الآلية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لتنظيم وترخيص المظاهرات السلمية، وذلك ضمن إطار قانوني. أكدت الوزارة أنه يهدف إلى تنظيم ممارسة حق التعبير عن الرأي مع ضمان الأمن العام وسلامة المواطنين.
1: هلا هو حلو القرار هذا، بس يكون يعني مدروس بشكل موسع أكثر، لأنه حالة التظاهر إذا ما كانت منظمة بتخلق حالة فوضى. يعني هي مشكلة كبيرة، لأنه نحن عانينا منها بالمرات الماضية. إذا كانت منظمة بتكون صحية، بس إذا ما كانت منظمة بتخلق حالة فوضى في البلد، ونحن ما ناقصنا يعني بهالظروف هي إنه يكون في عنا فوضى أكثر من المشاكل اللي عم نعاني فيها.
2: يعني أحسن ما التظاهر إن نلجئ إلى مجلس الشعب، وإحنا إنا بثقة إن شاء الله إنه يعرف أمور حاجة للشعب، بدلا من التظاهر ونعطل العمل وطاقة وهيك أمور ثانية. مجلس الشعب هو يقرر الشيء هذا.
3: هلا القرار سليم 100% يعني من ناحية الدولة، إنه هي من حقها كمان تنظم الهتافات، تنظم تظاهرات، تحميل المتظاهر، تمام؟ اما في ناس عم تطلع تهتف بهتافات، يعني فيك تقول انه هي عم تدس السم بالعسل، تمام؟ ان كان هتافات عنصريه او هتافات طائفيه او شيء، فهي لازم تكون الهتافات يعني موحده بين الكل وموحده بالشيء اللي هنا طالعين مشانه.
4: قانون اللي اصدرته وزاره الداخليه قانون جيد وايجابي يخدم المواطن. المواطن له حقوق، له مطالب، له معاناه، بيطالب بموجبها، بيطلع بيتظاهر تظاهر سلمي، طبعا بعلم الوزارة أو بعلم الأمن. الأمن هو بيحميه وهو بينظم له وبيطالب مطالبه بشكل سلمي بدون فوضى وبدون أي ضجة.
0: وبالعودة إلى خبر إصابة 4 أشخاص من جراء انفجار رأس حربي في مدينة البوكمال بريف دير الزور، ينضم إلينا مراسلنا عهد صليبي من دير الزور. أهلا بك معنا عهد. عهد، ضعنا في تفاصيل الخبر.
5: صباح الخير لك كاترين والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة هذا الحدث هو ليس بالجديد في محافظة دير الزور، إذ انفجر جسم حربي وهو على ما يبدو بأنه مقذوف لإحدى القذائف في مدينة البوكمال، أدى لإصابة 4 أشخاص، يعني جميعهم في حالة حرجة، نقلوا على إثرها من مدينة البوكمال إلى مشفى الوطني في مدينة دير الزور، والتي تبعد عن مدينة البوكمال 140 كيلومترا. يعني هذه المأساة التي يعني كانت حاضرة أيضا في نقل هؤلاء المصابين من مدينة البوكمال إلى مدينة دير الزور بخدمات صحية تعتبر يعني ليست بالمستوى المطلوب. حقيقة هذا يعني الحدث هو متكرر كثيرا، ما يعني كان آخرها قبل يومين كان هناك انفجار أيضا جسم حربي على ما يبدو بأنه لغم في بادية دير الزور، أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة في ريف دير الزور الغربي. بشكل شبه يومي هناك انفجار أجسام حربية في هذه المنطقة، ولعل أبرز هذه المناطق التي تحتوي مخلفات حربية بحسب تقييم المختصين من منظمات معنية بإزالة مخلفات الحرب والإلغام، وكذلك الأمر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، عندما وصل إلى دير الزور في زيارته الثانية التقينا به وقال بأن دير الزور وباديتها تحتوي أكثر من 500,000 جسم حربي ما بين لغم ويعني قذائف أو أجسام حربية مختلفة. ولعل أبرز هذه المناطق التي تنتشر فيها الألغام هي البادية، والمناطق التي كانت ربما تشكل خطرا على المناطق التي كانت محاصرة وهي تحت سيطرة النظام المخلوع كمطار دير الزور العسكري ومحيطه، وكذلك الأمر القرى السبعة في الضفة الأخرى من نهر الفرات وعموم وشريط يعني كشريط تأمين للمدينة من الجهة الجنوبية. هذه المنطقة منتشرة فيها الألغام بشكل كبير. كان هناك عمليات مسح من قبل وزارة الدفاع وكذلك الأمر من قبل بعض المنظمات، لكن إذا ما حسبناها بنسبة مئوية ربما لم تستطع هذه الجهات من مسح 2% فقط من يعني حجم المنطقة. والبادية الواسعة جدا المفتوحة باتجاه حمص وريف حمص الشرقي المنطقة الممتلئة، وكان هناك يعني عمليات يعني جمع الكم من البادية خلال الأشهر الماضية وما تزال مستمرة بسبب يعني غزارة الأمطار التي هطلت على دير الزور، التي حتى يوم أمس كان هناك أمطار في هذه المنطقة. فاستمرار وجود الكم هو أيضا يهدد يعني المدنيين في المنطقة الذين يخرجون إلى البادية لجمع هذه الثمرة التي تعد هي أيضا يعني مصدر دخل رئيس لكثير من العائلات بسبب ارتفاع ثمنها في المنطقة. إذن ألغام ومخلفات حربية منتشرة بكثافة، ربما خلال الفترة القادمة هناك تنبؤات بأن سيكون يعني لا قدر الله إذا كان هناك بدء عملية إزالة الأنقاض من مدينة دير الزور التي بدأت التسجيل عليها قبل يومين من قبل

0: وإدارة الكوارث لإزالة ربما يعني أكثر يعني كمية كبيرة من مخلفات الحرب من الأنقاض من مدينة دير الزور، الأحياء المدمرة بنسبة 80%. هذه الأحياء وهذا الركام كثيرا ما كان هناك عندما تتم عملية إزالة الأنقاض يكون هناك أجسام حربية يعني موجودة في هذه الأنقاض وهذه الأكوام تؤدي إلى الانفجار وإصابة بعض الأشخاص. ولعل الأشهر الماضية كنا قد سجلنا حالات كثيرة في حي الحويقة والصناعة والعمال والأحياء التي كانت هي أيضا عرضة للقصف لأجسام لم تنفجر في ذلك الوقت. وكما هو معلوم أيضا بأن الأجسام الحربية هي صاحبة عمر طويل، ويعني كان قبل مدة قصيرة في ألمانيا انفجار جسم حربي بعد يعني كان موجودا منذ الحرب العالمية الثانية وأدى إلى إصابة شخص. هذه الأجسام هي تشكل خطر وعائق حقيقي أمام عودة المدنيين أو الأهالي الذين نزحوا من المنطقة إلى ربما نزحوا أو لجأوا إلى دول يعني اللجوء. نعم. يعني تشكل حالة يعني مأساوية حقيقة في وجههم وعائق عندما يريدون العودة. كان هناك كثير من العائلات التي زارت المنطقة والأشخاص كي ينون الاستقرار بسبب وجود الألغام والمنازل المدمرة وكثير من الأسباب الأخرى. يعني كان هناك عزوف حقيقي من قبلهم وعادوا إلى المناطق التي يسكنون فيها منذ سنوات.
1: أهد صليبي كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك.

0: أصدر وزير المالية محمد يسر برنية التعليمات التنفيذية الخاصة بدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة والتي تتضمن إعفاءات ضريبية للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية والسياحية التي تضررت خلال سنوات الحرب. وتنص التعليمات على تشكيل لجان مختصة في مديريات المالية بالمحافظات لدراسة طلبات المتضررين عن الفترة بين عامي 2011 و2024 بمشاركة جهات حكومية ونقابية وخبراء تقييم معتمدين مع اعتماد معايير صارمة لضمان النزاهة. وحددت التعليمات الضرر المشمول بالإعفاء بالدمار الكلي أو الجزئي للأصول الثابتة مع استبعاد البضائع، كما منحت المتضررين مهلة 120 يوما لتقديم طلباتهم مرفقة بالوثائق اللازمة لإثبات الأضرار. ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا بدر كجك. أهلا بك معنا بدر. بدر، حدثنا عن التعليمات التي أصدرها وزير المالية.
1: نعم كاترين، صباح الخير. بالفعل أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية القرار المتضمن للتعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2026. يهدف المرسوم لتقديم إعفاءات ضريبية شاملة للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية والسياحية أيضا التي طالها الدمار خلال سنوات الحرب. بحسب البيان أن هذا الإعلان جاء لتحفيز عجلة الإنتاج وإعادة الإعمار في سوريا، كما تم تشكيل لجان تخصصية لحصر الضرر وتقييمه. بموجب التعليمات التي قام بإدلائها أو نشرها المكتب الإعلامي في وزارة المالية، حيث ستشكل لجان تخصصية في مديريات المالية بالمحافظات لدراسة طلبات المكلفين المتضررين خلال الفترة ما بين 15 من آذار 2011 والثامن من كانون الأول لعام 2024. تضم اللجان في عضويتها ممثلين عن وزارة العدل والإدارة المحلية والاقتصاد، بالإضافة إلى نقابة المهندسين وخبراء لتقييم الضرر. كما وضعت التعليمات معايير للنزاهة، حيث يحظر على الخبراء وجود أي صلة قرابة أو مصلحة مالية مع أصحاب المنشآت لضمان دقة التقييم. كما عرف الضرر وآلية التقديم، حيث حددت التعليمات الضرر بموجب الإعفاء بالدمار الكلي أو الجزئي المباشر الذي أصاب الأصول الثابتة، المباني، الآلات والتجهيزات والشبكات الإنتاجية أيضا. هنا كاترين، مع استبعاد المخزون السلعي والبضائع الأساسية التي تتواجد في المعامل.

0: بل أو المنشآت السياحية والتجارية. كما قال أيضا على الراغبين بالاستفادة من الإعفاء تقديم طلباتهم خلال مدة زمنية هي 120 يوم من تاريخ نشر التعليمات، مرفقة بالوثائق اللازمة مثل السجل التجاري وقوائم الموجودات وضبوط الشرطة أو صور الأضرار التي تثبت واقعة التخريب. هناك أيضا كاترين، قال وزير المالية أن الدعم سيتناسب مع حجم الضرر، حيث اعتمدت وزارة المالية جدولا دقيقا لنسب الإعفاء من الضرائب على الدخل بدءا من عام 2026، حيث تم التمييز بين نوعين من المنشآت: المنشآت التجارية والخدمية والمنشآت الصناعية والسياحية. بالنسبة للمنشآت التجارية والخدمية، تمنح هذه المنشآت إعفاء ضريبيا لمدة عام واحد فقط يبدأ من عام 2026، وتحدد النسبة بناء على حجم الضرر. أما بالنسبة للمنشآت الصناعية والسياحية، ستمنح هذه المنشآت فترات إعفاء أطول نظرا لطبيعة نشاطها، وذلك وفق التفاصيل التي نشرتها وزارة المالية، حيث تكون نسبة الضرر من 25 إلى 50%، ستكون مدة الإعفاء عامان بدءا من عام 2026. نعم كاترين،
1: شكرا جزيلا لك بدر كوجك، كنت معنا من دمشق. أصدر وزير المالية السوري محمد ياسر برنية قرارا بكف يد 19 موظفا من العاملين في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المكفوفين عن العمل إلى 46 موظفا ضمن هذه المديريات، في إطار حملة مستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات المالية، إجراء شرع تساؤلات جديدة.
2: 46 هو عدد الموظفين الذين أصدرت وزارة المالية قراراً بكف يدهم عن مهامهم الوظيفية في دمشق وريفها خلال الفترة الأخيرة، معلنة في بيان جديد كف يد 19 موظفاً في مديرية مالية دمشق وريفها وعشرة آخرين في المصرف العقاري بدمشق وإحالتهم إلى التحقيق، مؤكدة أن قرارات أخرى في ذات السياق ستصدر تباعاً ضمن مساعي الوزارة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. سبق هذا الإعلان أن كشف الجهاز المركزي للرقابة عن قضيتي فساد ضمن مصرف التوفير في منطقتين مختلفتين بريف دمشق تتعلقان باختلاس جمع عنه أثر مالي بنحو 764 ألف دولار أمريكي خلال العام الجاري. في مقابل الكشوف والجهود الحكومية، لا يخفي الفساد ظلاله داخل مؤسسات الدولة بين إرث تغذى عقوداً في عهدة النظام المخلوع وتركة ممتدة ومتداخلة في بنية الاقتصاد والإدارة، بدا انتزاع جذورها من بين أحد أكثر الملفات تعقيداً وإلحاحاً في العهد الجديد. فهل يعود الفساد وهو في طور اجتثاثه؟ يأتي السؤال ملحاً. من قضية فساد بقيمة 13 مليون دولار في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية إلى مئات آلاف الدولارات في عقود توريد النفط والغاز من زمن النظام المخلوع إلى ما فاق 400 ألف وظيفة وهمية كشفت عنها وزارة المالية، سجل ويسجل الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش حجم أضرار جسيمة على خلفية الفساد في كافة القطاعات بلغ نحو نصف مليار دولار أمريكي نهاية عام 2025، في الوقت الذي صعدت فيه سوريا 5 درجات للعام ذاته على سلم مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إلا أنها بقيت بين الدول الأسوأ ضمن المرتبة 172 من 182 دولة. في ذلك يفصح رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع باسل السويدان أن ما تواجهه اللجنة خلال عملياتها في تفكيك الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع لم يكن حالات فردية، بل منظومات اقتصادية مترابطة تشكلت على مدى سنوات تداخلت فيها الملكيات وتوزعت الأصول بين أشخاص وجهات متعددة داخل سوريا وخارجها، مشدداً على أن هذا العمل يبقى مساراً تراكمياً يحتاج إلى وقت واستمرارية.
1: قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إن المصرف سمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني بالتعامل مع شركتي فيزا وماستر كارد، وأضاف الحصرية أن القرار رقم 259 يتيح للمصارف المحلية تقديم حلول دفع أكثر تطوراً وأماناً للأفراد والشركات، ويمكن للقادمين إلى سوريا استخدام بطاقاتهم المصرفية العالمية داخل البلاد، كما يتيح للسوريين المسافرين الدفع ببطاقاتهم حول العالم بمرونة أكبر. وأوضح الحصرية أن الخطوة تهدف إلى توسيع انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد. أكد وزير الطاقة محمد البشير انتهاء مرحلة الإعداد لملفات الربط الكهربائي والغازي مع الأردن ولبنان والانتقال إلى التنفيذ. وأعرب البشير عن تطلعه إلى مزيد من التعاون عبر إعادة تأهيل الربط الكهربائي الإقليمي مع الأردن، ولا سيما خط كهرباء 400. وفي ملف لبنان أوضح أن خطوط الربط الكهربائي الأربعة أعيد تأهيلها وباتت جاهزة من الطرفين، ما يعني أن الربط الكهربائي مع لبنان أصبح جاهزاً. أما فيما يتعلق بالغاز فأشار البشير إلى أن لبنان في طور توقيع عقود لإعادة تأهيل خط الغاز بما يسهم في زيادة إمدادات الغاز إليه وينعكس على توليد الكهرباء فيه. من جهته أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة التوصل إلى اتفاق لتبادل الغاز بين الأردن وسوريا ولبنان ضمن مشروع تكامل طاقي. وقال الخرابشة إن الاتفاق جاء بعد استكمال التحضيرات الفنية وإبرام العقود وإجراء دراسات لإصلاح شبكات نقل الغاز. وأوضح أن الأردن سيتولى استخدام بنيته التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية قبل ضخه إلى سوريا عبر خط الغاز العربي. من جانبه أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف صدي خلال الاجتماع أن التعاون بين الأردن وسوريا ولبنان ركيزة أساسية لإعادة بناء قطاع الطاقة على أسس أكثر استدامة وكفاءة بالنسبة للبنان، سواء على مستوى إنتاج الكهرباء أو تأمين مصادر طاقة موثوقة وبكلفة أقل. أعلنت وزارة الزراعة أن إنتاج القمح في سوريا قد يصل إلى نحو 2,300,000 طن خلال الموسم الحالي، في مؤشراً على تحسن أداء القطاع الزراعي. وأوضحت الوزارة أن تحسن الهطولات المطرية وزيادة الدعم الزراعي أسهم في توسيع المساحات المزروعة وتحسين الإنتاج. وبيّنت الوزارة أنه تم تنفيذ نحو 86% من الخطة الزراعية بزراعة 1,200,000 هكتار من أصل 1,400,000 هكتار، مستهدفة رغم تعرض بعض المناطق لفيضانات، مضيفة أن الإنتاج كان قد يبلغ 1,800,000 طن في حال تنفيذ الخطة بالكامل. كشفت مديرية فرع المرور في محافظة درعا عن وفاة 83 شخصا وإصابة 252 آخرين في توثيق لحصيلة حوادث السير المسجلة منذ شهر تموز من العام الماضي. ونقلت وكالة سانا عن مدير فرع المرور في محافظة درعا محمد الصباحي قوله إن عدد حوادث السير خلال الفترة الممتدة من شهر تموز الماضي بلغ 669 حادثا. وأضاف صباحي أن الأسباب الرئيسية لارتفاع الحوادث تعود إلى سوء حالة الطرق نتيجة للأضرار والحوادث المتكررة، إضافة إلى كثرة الفتحات

0: غير النظامية على طرق الأوتوستراد ولا سيما في المنصفات، إلى جانب السرعة الزائدة والقيادة الرعناء. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك افتتاح منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان في إطار جهود الهيئة لتوسيع جاهزية المنافذ وتعزيز حركة التنقل بين البلدين. وبدأت حركة عبور المسافرين عبر المنفذ بكلا الاتجاهين بعد استكمال الترتيبات التشغيلية اللازمة، وتشمل التجهيزات إجراءات مبسطة وتسريعا في عمليات التدقيق للحد من أوقات الانتظار، إلى جانب خدمات إرشادية وتنظيمية وتعزيز الجاهزية الأمنية بما يتناسب مع حجم الحركة المتوقعة. زار وفد من منظمة يونيسف قرى وتجمعات سكنية في ريف السويداء الشمالي الشرقي برفقة مدير التعاون الدولي في محافظة السويداء عباس السليمان. وقالت محافظة السويداء عبر معرفاتها إن الوفد أجرى جولة تفقدية للاطلاع على واقع المشاريع الخدمية والتعليمية، من ضمنها مدرسة مسبقة الصنع وبئر مياه في الفدين والمركز الصحي في الأصفر، بالإضافة إلى مدرسة شنوان. وأشارت المحافظة إلى أن الزيارة ركزت على استكمال أعمال البنية التحتية في قطاعي التعليم والصحة. وقع وفد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات والإسكان السعودية للتعاون في مجالات القطاع البلدي والبيئي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المذكرة تشمل التعاون في التخطيط الحضري والأراضي والبنية التحتية والتراخيص والرقابة البلدية وتنظيم مشغلي المدن وإدارة الأصول الاستثمارية وإثبات الملكيات والتحول الرقمي والمدن الذكية. كما أشارت إلى أن الوفد الوزاري عقد اجتماعا مع السجل العقاري في السعودية جرى خلاله بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في تطوير المنظومة العقارية بما يدعم حفظ الحقوق وتحديث إجراءات العمل. يعاني مخيم أجيال بريف إدلب منذ شهرين من انتشار داء الليشمانيا أو ما يعرف بحبة السنة وأمراض تنفسية بين السكان، نتيجة لانسداد شبكات الصرف الصحي داخل المخيم، ما تسبب بتدهور الوضع الصحي وازدياد المخاطر الصحية على الأهالي.
1: تحاول مجيدة مداواة تقرحات أطفالها التي لم تندمل رغم تلقيهم العلاج منذ شهرين، فانتشار الحشرات من جراء تجمع مياه الصرف الصحي عند مدخل المخيم وقرب منازل المدنيين فاقم إصابات أطفالها الجلدية.
2: في ولادي أنا منصابين بحبة السنة ومن هالمجرور ومن هالريحة، صار له من أول رمضان لهلح وعالجنا وما عم يطيبه، والآن عم نحسن نفتح شباك والريحة يعني كل الليل ما عم نحسن ننام من هالريحة. أنا عندي بنتي واحدة اللي عم بضربها الإبرة قدام ما تروح على الصيدلي، عم بضل بتبكي بجي ساعة وبمسكها واو ما نعب نحس، وعالجناهن كتير وما طبني.
1: الخطر لا يقتصر على انتشار الحشرات، فالروائح الكريهة المنبعثة تزيد معاناة كبار السن داخل المخيم كالعم محمد الذي بات يعاني من مشكلات تنفسية.
3: اجت مية المجرور، لو مية مطر والله واحد ما بزعل عادية، ولكن مية المجرور شيء من انتو الريحة، فوقعنا بالمرض صار لي أكثر من 20 يوم عم تجي التنمية قال ما عندهم عدة، اجت من يوم الثلاثاء الماضي من 4-5 أيام قال ما عندهم عدة كاملة، جابوا أربيج 3 أمتار وكريك عملوا عزلوا على الفاضي. الأولاد مرضوا والله عم ببعثهم عم بجدهم عم ببعثهم عم بيتقاتلهم هون نهارين هون نهارين بدنا نسوي.
1: منذ شهرين تفاقمت المشكلة، غزارة الأمطار زادت الضغط على قنوات التصريف في منطقة البردقلي نتيجة تسليط الصرف الصحي لستة مخيمات عبر قناة واحدة أغلقت بفعل تدفق المياه وتراكم الأوساخ.
4: أكثر من مرة تم توجيه لهذا المكان، ولكن بسبب انخفاض المنطقة بشكل كبير يعني كل ما يتم فتحه

0: عادي سكر مرة تانية بسبب الأمطار الغزيرة، واليوم بفضل الله عز وجل إن شاء الله تم حل المشكلة بشكل نهائي وإن شاء الله الأمور تمام بإذن الله.
1: تبقى الحاجة ملحة إلى إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة وتعاون من السكان، مع تعزيز استجابة الجهات المعنية بما يضمن بيئة صحية وآمنة للمهجرين.
2: رغم جهود إدارة المنطقة في تصريف المياه والحد من آثارها، لا تزال معاناة سكان المخيمات حاضرة، ولا سيما بين الأطفال الذين تظهر على أجسادهم آثار الأمراض الجلدية، في مؤشر على استمرار الحاجة إلى حلول بيئية وصحية أكثر شمولاً. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: تراجع إنتاج الوردة الشامية في ريف حماة هذا الموسم بشكل ملحوظ نتيجة لاستمرار سقوط الأمطار، ما انعكس سلباً على جودة المحصول وكميته، في وقت توقف فيه تصديرها إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي زاد من معاناة المزارعين وخسائرهم. في خبر آخر، أعلنت وزارة الداخلية التركية أن 1,407,568 شخصاً عادوا طوعاً إلى سوريا منذ عام 2016، وأوضحت الوزارة أن 667,565 سورياً عادوا بعد سقوط النظام المخلوع في الثامن من كانون الأول 2024، وأشارت الوزارة إلى أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا انخفض إلى 1,280,542 شخصاً. ومن أنقرة ينضم إلينا مراسلنا يوسف ملا. يوسف، أهلا بك معنا، حدثنا عن إعلان وزارة الداخلية عن عودة السوريين طوعا إلى سوريا.
4: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. ردت وزارة الداخلية التركية على الادعاءات التي قالت بأنه لا يوجد تطابق بين أرقام عودة السوريين وأن هذا الأمر غير صحيح، مؤكدة أن عدد العائدين طوعا وبشكل آمن ومنظم منذ العام 2016 بلغ 1,407,568 شخصا. وأوضحت الوزارة كاترين أن هذه البيانات تشمل كامل الفترة منذ 2016 وليست مقتصرة على مدة محددة. وبحسب أحدث بيانات صادرة عن إدارة الهجرة، بلغ عدد السوريين المشمولين تحت نظام الحماية المؤقتة في تركيا 1,280,542 شخصاً، فيما سجلت عودة 667,565 سورياً بشكل طوعي منذ الثامن من كانون الأول 2024. أشارت وزارة الداخلية أيضا إلى أن البيانات التي صدرت مؤخرا عن الأمم المتحدة والتي تقول أن عدد العائدين من تركيا من السوريين في عموم المنطقة منذ التاريخ نفسه يقدر أيضا بنحو ليس فقط من تركيا وإنما أيضا من تركيا ومن لبنان والأردن، يقدر بنحو 1,630,874 شخصا. أكدت وزارة الداخلية أيضا كاترين أن تركيا حلت في المرتبة الأولى من حيث عدد العائدين بواقع 639,995 شخصا بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، موضحة أن هذه الأرقام تجمعها الأمم المتحدة عبر تحليل بيانات المعابر الحدودية وتقارير حركة السكان ومصادر مختلفة. الوزارة كاترين أعادت التجديد على أن مقارنة بيانات من فترات زمنية مختلفة على أنها لنفس الفترة يعد أمرا مضللا وغير دقيق بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية التركية كاترين.
3: شكرا جزيلا لك يوسف ملا، كنت معنا من أنقرة. وفي أخبار غزة، شهدت مدينة دير البلح في قطاع غزة مراسم استلام المجلس البلدي المنتخب بعد الانتهاء من انتخابات محلية لأول مرة منذ 22 عاماً. وسلم المجلس البلدي السابق برئاسة نزار عياش مهام رئاسة البلدية إلى الرئيس الجديد خليل أبو سمرة، وجرت المراسم خلال حفل أقيم بملعب العنان في المدينة بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة سمير مطير. كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مساع تقوم بها الولايات المتحدة لتنسيق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. وقالت الهيئة إن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في واشنطن بمشاركة سفيري البلدين من دون تحديد موعد نهائي. يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل استهداف مواقع مختلفة داخل الأراضي اللبنانية، وكان من بينها إصابة عنصرين في الجيش اللبناني بغارة جنوبي البلاد. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لا عودة عن مسار المفاوضات المباشرة الجارية بين بلاده وإسرائيل، معتبراً أن التوقيت غير مناسب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف عون خلال لقائه بوفد برلماني في قصر بعبدة بالعاصمة بيروت أن الأهداف الموضوعة في أي مسار تفاوضي تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى. وأشار عون إلى أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان قبل طرح مسألة اللقاء مع نتنياهو وفق تعبيره. ومن بيروت ينضم إلينا الصحفي وسيم جانبين. أهلا بك معنا وسيم. وسيم، لو تحدثنا عن آخر المستجدات حول المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
5: نعم، صباح النور لك للمشاهدين. يعني من المتوقع أن يكون هناك انعقاد لجلسة ثالثة من عمليات التفاوض التي تجري بين لبنان وإسرائيل في غدا أو بعد غد، ولكن يعني هناك بما خص الوضع الداخلي هناك أمر لافت، والساعات الأخيرة التي خرج فيها رئيس الحكومة نواف سلام بموقف عالي السقف عقب اجتماع مجلس الأمن المركزي معلنا بدء تنفيذ قرار بسط سيطرة الدولة الكاملة على بيروت وحصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية. نواف سلام أكد أن هذا المسار لا رجعة عنه ولن يكون بين ليلة وضحاها، لكنه وضع المؤسسات الأمنية أمام اختبار توقيف كل من يخل بالأمن أو ينقل سلاحا غير شرعيا في العاصمة. هذا الأمر لافت جدا لأنه رئيس الحكومة يريد أن يؤكد مرة أخرى أن الحكومة قادرة على بس سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. الحكومة تعمل عملها من خلال توجيه القرارات التنفيذية للأجهزة الأمنية للقيام بتنفيذها لاحقا، رغم في خضم جو تشكيكي تقوم به إسرائيل على أن الحكومة اللبنانية غير قادرة على بسط سلطتها على كامل أراضيها أو نزع أو لجنة تصعيد أو نزع سلاح الحزب. أيضا كان هناك يعني أمر لافت، هجوم لافت من النائبة نجاة عون صليبة المقربة من دوائر القصر الجمهوري على حزب الله، التي وصفته بأنه يخون رئاسة الجمهورية وبأن هذا التخوين يعني مرفوض وأن حزب الله غير ملتزم بالقرارات الدولية. وهذا يعكس أيضا توجهات رئاسة الجمهورية بالحد من جنوح حزب الله نحو الحرب والاستقرار على طريق التفاوض الذي ما زال حتى الآن حزب الله يرفضه والرئيس نبيه بري أيضا يرفضه. أيضا هناك يعني بالميدان تتصاعد الضربات جنوبا، وهناك عمليات إنذار متواصلة في الجنوب منذ ليلة أمس. حركة نزوح باتت 140 ألف عائلة مسجلة رسميا باتوا في مراكز النزوح الرسمية، وبانتظار اليوم بانتظار غدا أو بعد غد ما ستسفر عنه جلسة التفاوض الثالثة التي لم يرشح حتى الآن أي معلومات بما بخصوصها أو عن موعدها الدقيق لإجراء تلك الجلسة الثالثة.
3: شكرا جزيلا لك وسيم جانبين، كنت معنا من بيروت. أما على صعيد التطورات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الطموحات النووية الإيرانية واستعادة اليورانيوم العالي التخصيب من إيران خطوط حمر لا يمكن تجاوزها. وأضاف ترامب أنه يمكن للولايات المتحدة تدمير المواقع التي ربما بنتها إيران خلال وقف إطلاق النار، كما أشار إلى حاجة الإيرانيين لإبرام اتفاق، موضحا أنه نفذت لدى طهران أماكن تخزين النفط بسبب الحصار. ولفت ترامب إلى أن الصواريخ الباليستية الإيرانية سيئة ويجب تقييدها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفريق الذي يقود إيران حاليا أفضل بكثير من المجموعة الأولى التي حكمت مراكز القرار في إيران. هذا وحذر الرئيس ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز من أن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية المشاركة في مشروع الحرية. وأكد ترامب أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة مستمر، وأن واشنطن تمتلك أسلحة وذخائر أعلى مستوى بكثير مما كان لديها من قبل. ترامب أشار إلى أن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام، وأن إيران أمام خيارين، إما إبرام اتفاق بحسن نية أو مواجهة استئناف العمليات القتالية. في سياق آخر، قال ترامب إن الهجوم الإيراني الذي استهدف سفينة تحمل علم كوريا الجنوبية خلال عبورها في منطقة هرمز استهدف ما سماه مشروع الحرية لتأمين عبور سفن الدول المحايدة. وأضاف ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال أن بلاده ضربت 7 زوارق صغيرة، كما أشار إلى أنه باستثناء السفينة الكورية الجنوبية لم تتعرض أي سفينة لأضرار. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن السلطات ستجري تحقيقا في سبب الحريق الذي اندلع في سفينة تشغلها شركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وذلك بعد سحب السفينة إلى ميناء قريب. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأجانب أنه من المرجح أن يأذن ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. وأوردت الصحيفة أن ترامب يرغب في تفادي شن حملة قصف جديدة مفضلا التوصل إلى حل تفاوضي. كما نقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن ترامب يبقي كل الخيارات مفتوحة ويسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مشروع الحرية الذي أعلنت عنه أمريكا هو مشروع طريق مسدود. وأضاف عراقجي أن أحداث هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية. وحذر عراقجي أمريكا والإمارات من الانجرار إلى مستنقع بفعل أطراف سيئة النية في الوقت الذي تحقق فيه المحادثات تقدما بحسب تعبيره. وللنقاش ينضم إلينا دكتور أمجد شهاب الدين، أستاذ في القانون والعلاقات الدولية من القدس المحتلة. أهلا بك معنا دكتور. بالبداية، بحسب رأيك إلى أي احتمال سنعود مجددا للضربات العسكرية؟
6: نعم، تحياتي لكم أستاذة كاترين ولجميع السادة المشاهدين على قناة سوريا. بعتقد يعني لا يوجد نقطة مشتركة بين الأمريكان والإيرانيين هو عدم الدخول في مواجهات شاملة، ولكن الاستراتيجية الأمريكية أصبحت واضحة جدا بعد فشل عملية إسقاط النظام أو عملية إخضاعه بالعمليات العسكرية. بعتقد هناك محاولة لاحتوائه بشكل تدريجي من خلال الحصار البحري وأيضا من خلال محاولات فرض وقائع في الخليج. بعتقد هذه المحاولات ستستمر حتى يعني يكون هناك على الأقل عمليات تنازل في إحدى الملفات الرئيسية وخاصة الملف النووي ومسألة اليورانيوم المخصب. لذلك نرى أن هناك تصعيد، ولكن تصعيد محسوب ضمن خطوات مدروسة بشكل كبير جدا لتفادي انفجار كامل، ولكن الأمريكان جاهزين بكل إمكانياتهم طبعا العسكرية والذخائر والطائرات. في أي لحظة ممكن أن يكون هناك عملية انزلاق أو خطأ ممكن أن يرتكب يؤدي إلى تصعيد، ولكن ضمن سياسة للسيطرة على الأمور حتى لا يكون هناك استهداف لمحطات الطاقة بشكل أساسي، لأن إيران هددت وتهدد بشكل واضح جدا في حال استهداف مصادر الطاقة لديها ستستهدف مصادر الطاقة في الخليج. ورأينا البارحة كيف استهدفت ميناء الفجيرة كرسالة ضغط واضحة بأنه في حال تم استهدافها واستخدام القوة العسكرية فأنها سترد بالمثل، وخاصة في مصادر الطاقة في دول الخليج.
3: دكتور أمجد، بعد قرابة 70 يوما من الحرب، هل برأيك تغيرت الأهداف الأمريكية في هذه الحرب؟
6: لا أعتقد أنها تغيرت، ولكن أخذت منحنى آخر. يعني هناك عدة سيناريوهات، وبعتقد الولايات المتحدة لا تستطيع الخروج الآن بهذا الوضع، ولا تستطيع أيضا الدخول في مواجهات عسكرية واضحة جدا. هي تحاول إيجاد سيناريوهات مقبولة، خاصة أن الضغط الداخلي في الجبهة الداخلية الأمريكية وأيضا ضغوطات خارجية تحاول إيجاد صورة نصر أو محاولة إيجاد سردية بأنها حققت نتائج. لديها عدة سيناريوهات، من ضمن هذه السيناريوهات توجيه ضربات أخرى ربما، أو أيضا من ضمن السيناريوهات هو ترك الخليج، ولكن ضمن اتفاقات غير معلنة مع الإيرانيين باعتبار أنها أنجزت إنجاز كبير. ولكن هناك شعور واضح جدا بأن الإدارة الأمريكية تتخبط في مسألة كيف يمكن إنهاء هذا الوضع بشكل سريع، باعتبار أن هناك ما زالت هناك صمود داخل إيران مع الرهان، يعني ما زال هناك الرهان بأن يتم رفع التكلفة الاقتصادية على المواطن الإيراني ومحاولة الضغط على الجبهة والرهان على الجبهة الداخلية الإيرانية لكي تتمرد أو يكون هناك ثورة أو يكون على الأقل هناك محاولات من قبل الأقليات وخاصة الأكراد في تمرد في الشمال الغربي لإيران. هناك عمليات استخباراتية مكثفة في داخل إيران على أمل أن يكون هناك اختراق كامل، ولكن المعلومات غير دقيقة في قدرة النظام على السيطرة على المؤسسات وأيضا السيطرة الأمنية بشكل كامل. يعني حتى الآن لا يوجد هناك أي مؤشرات على أن هناك إمكانية لأن يكون هناك عملية هبوط أو عملية تفكك في القبضة الأمنية الإيرانية على جميع الجغرافيا في إيران.
3: وفي كل ما يحدث اليوم بين أمريكا وإيران، ما موقع إسرائيل؟
6: نعم، الإسرائيليين يتمنون العودة لعمليات القصف. بوجهة نظر الإسرائيليين بأن هناك ما زال هناك أهداف كثيرة ممكن أن يتم استهدافها، وأيضا الإسرائيليين يعتقدون أن في حال العودة للعمليات العسكرية هم يريدون العودة وأيضا الحصول على ضوء أخضر، ليس فقط في عمليات قصف مواقع حساسة في إيران، وأيضا في عملية عسكرية واسعة النطاق ضد حزب الله وضد لبنان بشكل أساسي. بعتقد يعني الإسرائيليين يعني يفضلون المواجهات باعتبار أن الملف النووي هو ملف خط أحمر، وباعتبار أن اليورانيوم المخصب يجب إخراجه بأي طريقة خارج إيران وتقييد إيران على الملف النووي، وأيضا في نفوذها الإقليمي، وأيضا في ملف القدرات الصاروخية الباليستية. بدون ذلك يعتبر الإسرائيليين أن أي اتفاق مع إيران هو اتفاق سيء، ويفضلون عدم وجود اتفاق وإبقاء الوضع كما هو عليه كحصار بحري أفضل من وجود اتفاق سيء. هذه الاستراتيجية الإسرائيلية، وهم يعني يتمنون أن تعود المواجهات العسكرية مهما كلف الثمن، حتى لو كانت التكلفة عالية جدا على الاقتصاد العالمي، وأيضا على الدول التي ستتعرض اقتصاداتها لهزات قوية، وهي معظمها دول حليفة لإسرائيل.
3: شكرا جزيلا لك دكتور أمجد شهاب الدين، أستاذ في القانون والعلاقات الدولية، كنت معنا من القدس المحتلة. مشاهدينا، نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: عندما رأتني انفجرت بالبكاء. أخذوني وأنا في الصف الأول وبدأوا التحقيق معي وأنا عمري 5 سنوات.
1: سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح وعطر الجرح باقي.
0: قالت لي أنه احكي بصراحة عن جد أنه أبوي استشهد.
1: يا لطيف يا لطيف.
0: صوت ابنته التي ولدت بعده وعمرها لا يتجاوز 40 يوما.
1: هل يمكن أن تكون القصيدة مكتوبة داخل السجن إثر حدث مباشر يحصل داخل السجن مثلا؟
0: جو ليس جو شعر ولا شعراء.
1: الآن بنات الشعر الحقيقيات يبحثن عن بناته المجازيات.
0: هذه البنت هي أمانة في عنقك.
1: طبعا أنت خطفتنا خطفا.
0: نعم، تفاجأ بأن لديه طفل. إن أردت أن أتكلم فسأبكي.
1: وأشد ما لاقيت من أمر الهوى قرب الحبيب وما إليه وصوله.
0: يغيب العقل ويسكت اللسان لتتكلم الأعين بالدموع. فمنازل القصيد مع شعراء تدمر يعني تدخل في أبواب عجيبة غريبة. هو أعدم في عام 1985. أسكتي ولا تتكلم، يكفي أنه اسمك رنا بسام بريك.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: صباح النور والفرح لكل قلب عم يستقبل يومه بابتسامة جديدة. صباح كل البدايات الحلوة اللي بتعمل فرق بحياتنا، وصباح الخير أيهم.
1: صباح الخير منى، صباح الخير لكل مشاهدينا، صباح مليان طاقة وأمل بيكبر معنا لحظة بلحظة. معكم بحلقة جديدة من صباح سوريا، والبداية مع العناوين. بعيشة صح رح نعرف إذا السلام الداخلي ممكن أو مجرد فكرة مثالية.
0: وبيلا موف رح نتعرف على التمارين الخاصة بالذكور والإناث والفرق بيناتهم.
1: أما بفقرة دينتست رح نتعرف على أسئلة غريبة تنسأل لدكتور الأسنان.
0: وأكيد معنا بصباح سوريا فقرات متنوعة عن الإسعافات الأولية، وأكيد ترندات جديدة عن الذكاء الاصطناعي. من الذكاء الاصطناعي خليكم معنا. يا صباح الخير، يا صباح الخيرات والليرات.
1: اي والله.
0: والذهبات.
1: والذهبات.
0: ايهم، ما بتلاحظ انه نحن احيانا كثير بنسمع امثال شعبيه بكل موقف، ومرات بنحكيها بدون ما ننتبه، يعني قد ايه لها تاثير علينا بدون ما نحس.
1: هلا احلى شيء لما بيجي المثل هيك نازل بمكانه.
0: ايوه بمكانه.
1: ايوه. هلا الامثال يعني هي اكيد هي ما انا بس كلمات يا جماعه، هي خلاصة تجارب ناس عاشوا قبلنا، يمكن جملة صغيرة بس فيها حكمة كبيرة وممكن تختصر موقف كامل.
0: صح مزبوط، وفي أمثال عن جد يعني بتخلينا نضحك، وأمثال يعني شوي بتزعل لأنه بتكون عن جد للأسف صادقة زيادة عن اللزوم، وكأنها مراية للمجتمع وطريقة تفكير الناس.
1: مثل مثلاً إذا بدنا نقول لوحدة هيك لابسة وعاجقة حالها لبس المكنسة بتصير ست النساء.
0: والله ما لسه ما بتعرفيها قبل. لا
1: أحيانا كمان بنستخدمها لنبرر تصرفاتنا أو لنعطي نصيحة لطيفة، يعني بدل ما نحكي قصة طويلة نضرب مثل صغير وخلاص.
0: مزبوط. طبعا
1: بس ما يكون يعني يحرج اللي قدامنا.
0: أنت في هيك مثل شعبي بتحبه غير تبع الكنيسة المكنسة هاي؟
1: لا أنا بحبه تبع المكنسة، هذا لما بدهم يحرجوا حدا. في مثل يمكن ايه، في اللي بيته من ازاز ما يرمي الناس بجاره.
0: ايه حلو. ايه هذا
1: يعني بحسي هذا انه هيك طالع عن حكمه، عن انه يا جماعه يعني اللي عنده اخطاء يروح يشوف اخطائه ويصلحها قبل ما يشوف اخطاء،
0: قبل ما يشوف اخطاء الناس. ايه مزبوط. هلا انا بالنسبه لي بصراحه بحب مثل اللي بيقول الحديد هو حامي، يعني
1: مثاليه. انت بسرعه يلا.
0: يعني بيشجع الواحد انه يستغل الفرص بوقتها وخلص، يعني ما ياجل.
1: هلا في امثال بسيطه بس مثل ما قلنا معانيها كبيره، ولهيك زميلتنا هدير نزلت على الشارع وسالت الناس شو اكثر مثل شعبي بتستخدموه. خلينا نشوف اجاباته.
2: الامثال الشعبيه دائما حاضره بحياتنا وبكل موقف نستخدمها دائما بشكل تلقائي بدون ما نفكر. لهيك قالوا لي شو اكثر مثل شعبي بتستخدموه.
3: اكثر مثل شعبي بستخدمه طب الجرعه ما بتطلع البنت لامها.
4: طب الجرعه ما بتطلع البنت لامها.
5: طب الجرعه ما بتطلع البنت لامها.
6: طب الجرعه ما بتطلع البنت لامها.
7: خبي قرشك الابيض ليومك الاسود، لسانك حصانك انس امتصانت. لانه انا بالذات كثير هيك بحكي بعفويه، احيانا بوقع حالي يعني بقى لازم ادير بالي.
8: اجا ليك حلا ماما.
9: الباب بفوت جمال.
10: كل واحد من ايده الله يزيده.
11: يا داخل بين البصل والشتا ما بينهما غير ريحتها.
12: أبوك بصل وأمك توم، من أنت تجي ريحة طيبة.
13: قدم صوتك من رجليك.
14: الباب اللي بجيت منه ريح سد وسري.
15: اللي بدق الباب بسمع الجواب.
16: اللي بدق الباب بسمع الجواب.
17: القرد بعين أمه غزال.
18: لا تحلش نشارك قدام اثنين، قال واحد بيقول لك قصيرة والتاني طويلة.
0: يا صباح الخير مشاهدينا من جديد. يعني ايها مثل ما شفنا امثال كثيره
1: انت لاحظتي انه كله سيدات.
0: كله سيدات مضبوط. وطب الجرعه ما بتطلع
1: البنت لامها.
0: هلا مشاهدينا بفقره عيشة صح بدنا نحكي عن السلام الداخلي. يعني في ناس بتقول انه السلام الداخلي مجرد فكره مثاليه، يعني حكي كتب وتنميه بشريه وبس. بس في ناس ثانيه بتقول انه لا، هو شيء ممكن بس بده شغل حقيقي من جوا.
1: هلا طيب السؤال اليوم، نحن فعلا عم نعيش بسلام ولا عم نقنع حالنا انه نحن مناح بس لحتى نكمل يومنا او نكمل الشهر تبعنا؟
0: 100% يعني بين ضغط الحياه والسوشيال ميديا والمقارنات والتوقعات صرنا نركض وراء الايجابيه وكانها واجب، بس هل لازم نحن نكون ايجابيين طول الوقت ولا في مساحه نكون فيها حقيقيين حتى لو نحن مو بخير؟
1: هذه الجملة صح. لهيك اليوم بدنا نحكي عن موضوع بهم كل حدا، السلام الداخلي، حقيقة ممكنة ولا صورة مثالية عم نلاحقها؟
0: صح، ومعنا لنفهم أكثر ونفكك هالفكرة بطريقة واقعية مدربة التنمية البشرية مياس عكاش. يسعد صباحك يا رب.
8: صباح الخير. صباح الخير. صباح الخيرات والليرات
1: والمطرات والأمثال الشعبية.
0: والأمثال الشعبية. أكثر مثل بتحبيه؟
8: والله شوفي أنا كتير في أشياء بقرنا بالمثل الشعبي بتلاقيها يعني بتزهي
0: زاي على الوتر.
8: هلأ ما كتير مستحضرة شي ببالي، لكن هي طاقة ستي نحنا بنسميها. لازم كل شغلة ترجعي لمثل شعبي بتلاقيه جايب لك.
0: صح صح. طيب خلينا لكان نحكي بموضوعنا اللي هو السلام الداخلي. مياس، نحن كتير بنسمع بالسلام الداخلي والكل هلأ يعني بآخر كم سنة كتير صاير عم يحكي فيه، بس نحن فعليا ما بنعرف شو معنات السلام الداخلي. فبدون تنظير
8: طبعا،
0: بدون اي هيك كيف بدي اقول لك
8: زينه،
0: بكل واقعيه وبدون زينه فوق الحكي، شو هو السلام الداخلي؟
8: السلام الداخلي هو طمأنينتك، هو سكونك، هو تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو توازنك العاطفي والروحي اللي لازم دائما تحافظي عليه وتحصلي عليه مو بس تحافظي عليه.
1: طيب في حدا عنده هذا السلام الداخلي بشكل دائم؟
8: أكيد لا. البني آدم سبحان الله دائما مارق بشيء اسمه ويفي من التقلبات، بس أنت إمتى بتكون عندك سلام داخلي؟ لما بتقدر، لما بتكون داون بأسرع وقت تصير أب، بأفكارك، بتصرفاتك، بأحكامك، بتعلقك. إذا عرفتي كيف تجيبيها صح بتحصلي على السلام الداخلي.
0: طيب مياس، يعني نحن كثير بنشوف هلا مثل ما قلت لك يعني بآخر كم سنة صار هذا الشيء مثل الترند العالم بيحكوا فيه، فنحن عن جد كيف منميز بين السلام الداخلي أو الإيجابية المزيفة أو الإيجابية الحقيقية أو السامة؟
8: نعم.
0: يعني كيف منفرق بيناتهم؟
8: هلا أول شيء السلام الداخلي شيء والإيجابية شيء تاني. الإيجابية هن الأشخاص الإيجابيين، الأشخاص مثل ما بيقولوا إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، بيصير معهم ظرف، كتر خير الله، نشكر الله، خلينا نطلع منها. الناس اللي عندهم سلام داخلي هن الناس اللي بتواجه نفسها بتقول أنا ليش صار معي هيك، ممتنين، ما عندهم مشكلة، ما عندهم رفض، ما عندهم إنكار، لكن بيشتغلوا ليصححوا الشيء. يعني ما عندهم استسلام، بيضلوا وراء الموضوع ليفهموا أنا وين أخطائي، أنا شو الثغرات اللي عندي.
0: بس شو الحالة النفسية اللي بيكونوا فيها وهن عم يركضوا على الموضوع؟
8: أكيد داون، أكيد القصة بتكون طبعا أكيد بيكون مزعوج، لكن وعيه بيخليه يشوف هو كيف هو شو عم يصير معه، كيف بدي أطلع من هذا. الناس اللي سلامهم أو إيجابيتهم إيجابية هن الناس اللي بيصارحوا نفسهم أنا صار معي هيك وأنا صار معي هيك أنا صار معي هيك، بتقبل وبشتغل إني صلح. أما الناس اللي إيجابيتهم سلبية أو سلامهم الداخلي سلبي هن الناس اللي
1: بتنكر
8: وتكبت إنه لا I feel good. عرفتي؟ لكن هن من جوا بأي انتكاسة بيطلع كل شيء لبرا.
1: طيب مياس، شو أول مؤشر بيعطينا إنه نحن فاقدين السلام الداخلي؟
8: الناس قال بيقولوا لك إذا أردت السلام عليك بنفي الأحكام. الناس اللي بتحكم، كيف بتحكم؟ يعني أنا مرأت بمرحلة وصار عندي فشل، أنا بعترف أنا هاي المرحلة فشلت فيها، لكن لا أنعت نفسي بالفاشلة. إطلاق الأحكام على أي شيء بيثبته. الناس اللي عندها إيمان منخفض، هاي ناس كمان سلامة الداخلي منخفض، اللي مفكرين إنه الموضوع كله بإيدهم لكن سبحان الله دائما في تدخلات من رب العالمين. الناس اللي عندها تعلق بأشياء ممكن ما تفيدها، الناس اللي عندها رفض، الناس اللي عندها نكران، هي الأشياء دلائل على إنه السلام الداخلي منخفض.
0: مياس، يعني كمان أنا بحس إنه السلام الداخلي مرتبط بالرضا. يعني نحنا دائما وقت هيك نحكي بالتنمية البشرية وهيك دائما الرضا بيكون موجود كل مواضيعنا. فقديه السوشيال ميديا بتأثر على السلام الداخلي وعلى الرضا تبعنا؟
8: للأسف الشديد بس بتأثر على ضعفاء النفوس. الناس اللي عندها وعي او الايجابيين او اللي عندهم سلام داخلي او الناس اللي خلينا نقول هن اب ومعنوياتهم دائما جاهزه ومرتفعه بتقدر تقدرك انه هي الصور في منها حقيقي وفي منها مزيف. فشو بيصير لما بيرتفع الرضا؟ انت بتكوني امتنانك مرتفع انه انت مبسوطه باللي عندك ومو عينك باللي مو عندك. فبدل ما تكون عيني باللي انا ما عندي وما لي عاطر عليه، خليني يكون عيني باللي عندي يكون ممتنه له واحمد رب العالمين وارضى لحتى قالوا ان شكرتم لازيدنكم.
1: بس هيدي بدها مراحل يعني يقطعها الانسان
8: طبعا، بدها
1: صراحه مراحل من النضج انا برايي. صح. الشخص لا يوصل لهي المرحله. طب خلينا نحكي عن الناس الثانيين يلي عندهم كل شيء وممكن يكونوا عم يصوروا حياتهم وكذا، بس هن ما مبسوطين، ما مرتاحين، ما عندهم هذا الرضا.
8: كتير منشوفها ما لها علاقة الظرف بسلامك الداخلي. كتير بتشوف ناس ظروفها جدا سيئة، لكن انت اذا بتعملون اختبار السلام الداخلي بتلاقي اختبارهم جدا عالي. وفي العكس، في ناس بتلاقي حياتهم جدا مريحة لكن سلامهم الداخلي منخفض. برجع بقلك مرتبط بعدة اشياء، مرتبط بامتنان، بده يكون مثل ما تفضلتي وحكيتي الرضا، الامتنان لازم يكون جدا مرتفع، على الاستحقاق. يعني في ناس بتملك كل شيء بس هي شايفة نفسها من جوا بدون ما تنتبه انه هي ما بتستحق شيء. فهي الاشخاص للأسف بيكون سلامها الداخلي منخفض، فما بتشعر بهي السعادة اللي نحن عم
0: نتكلم عليها. مياسة، دول الأشخاص اللي عم تحكي عليهم يعني هيك بحس بيعانوا من جلد الذات.
8: نعم.
0: فنحن خلينا هيك نكون عمليين أكثر ونقول انه نحن كيف بقى بدنا نوقف جلد الذات.
8: بس تعاملي نفسك مثل ما بتعاملي ابنك أو طفل صغير بتوقفي عن جلد الذات. جلد الذات قبل لك الرسول عليه الصلاة والسلام ولنفسك عليك حق. لو تعرفي إنه هي النفس رح تتحاسبي عليها يوم من الأيام حتتوقفي فورا عن جلد. عاملي نفسك بكل رفق ولين مثل ما بتعاملي أي إنسان تاني، حتعرفي إنه يوم من الأيام مثل ما أنا حأتحاسب إني غلطت مع فلان، أنا كمان حأتحاسب إذا غلطت مع نفسي. فبتوقف جلد الذات.
1: هلا في موضوع هيك كتير يعني بيراودنا انه نحن حابين نكون مرتاحين، حابين نكون مبسوطين. هل السلام الداخلي بالضروره لازم ينبع من داخلنا ولا ممكن نكتسبه من الظروف، من الناس المحيطه فينا مثلا؟
8: في اشخاص نسبه قليله منه للاسف هن هيك بالفطره، بتحسي سلامهم الداخلي مرتفع، لكن هو الصراحه مكتسب ويدرب. انت بس ضويتي، هلا انا بيجيني عملاء بيحكوا بنفس الموضوع اللي تفضلت فيه، بدك تضوي على الاشياء اللي بترفع السلام الداخلي وبدك تضوي على الاشياء اللي بتنزل السلبيه. باختصار خليني اختصر لك الموضوع، افكارك. بس تحكمت بافكارك، تحكمت بمشاعرك، تحكمت بسلوكياتك. فهي مثل العجله او ما تسمى بنموذج مرسيدس، شغله مرتبطه وراء بعض البعض. الافكار الايجابيه هي بتوصلني للسلام الداخلي لانه انا تحكمت فيها من اول ما نبعت.
1: طب في ناس بتقلك مثلا انا بدي ربي اولادي على هذا السلام الداخلي وما تكون عينهم بغراض خير بغيرهم.
8: نعم.
1: ويكون عندهم هذا الرضا مثلا.
8: نعم.
1: كيف شو الخطوات؟
8: بدها تكون امهم هيك،
1: بدها تكون امهم
8: هيك. انا ما فيني اقول لابني لا تدخن وانا بدخن، ما فيني اقول لابني لا تغلط وانا بغلط نفس الغلط. الولد بيتعلم بالنظر منتسوري، بيتعلم باللعب. فلما بيشوف والدته اجا مبلغ مادي لحدا قالت الله يهنيه اشترى حدا سياره، قال الله يسعده ويك

0: بتأثر على كبرتنا، على مرحلة الشباب، على مرحلة ما بعد الشباب؟ قد ايه بتأثر على سلوكنا، على تفكيرنا، على خطواتنا، كل هدول الأشياء يعني؟
1: صحيح 100%. أنا كلايف كوتش بيجيني عملاء، بنبلش نحن بجلسة الكوتشينج، أول شيء بسأل عن الترومات تبع الطفولة. ليش؟
0: الطفولة
1: لأنه هو صغير وصار معه تروما، أو صار معه مشكلة، أو صار معه صدمة، هو ما بيعرف مثل ما ينظفها ويتخلص منها، فبتتكدس باللاوعي بالعقل الباطن. بس يبلش يكبر شوي، أي مشكلة، أي بروبلم صار معه، بتلاقي طافت على الوجه، عملت عنده
0: ما بيعرف ليش.
1: أيوة ما بيعرف ليش. أعطيكي مثال، بيجيني كتير أشخاص بيقولوا لي أنا ما فيني أحضر عيد الأم، أنا بكره أم رفيقي.
0: أوف لهالدرجة؟
1: ليش؟ لأنه هو متيتم على صغار. عرفتي علي؟ فأنت بدك تعالجي هذا الموضوع فيه، بدك تعلميه انه هذا الشيء شغل رب العالمين. بيجي يوم من الايام نحن نلتقى كلياتنا بالجنه، انت فقدت امك، بكره اولادك ان شاء الله بيكون عندهم ام، بدك تساعديه نفسيا ليتخلص من هاي التروما، لانه جدا بتاثر على الكبر.
2: طب كيف بتساعدي؟ يعني في هل في مثلا تمارين معينه، في اشياء لازم يساويها تخلق عنده هذا الرضا خلينا نقول او السلام؟
1: ايه هلا في
2: وعشره كمان الناس اللي عندهم طاقه ايجابيه.
1: طبعا طبعا.
2: قديش مهم
1: هلا اول شيء بنشتغل عليه في تمرين انا كثير بحبه اسمه من انا. انت بتاخذ ورقه وقلم وبدك تحكي لي عن حالك بايجابياتك وبسلبياتك.
0: طيب انا بس بدي اقاطعك.
1: اكيد تفضلي.
0: قد ايه الواحد يعني فينه يكون شفاف بهالمرحله؟ يعني ممكن انا اقول اني انا كذا وكذا وكذا، بس فعليا عم جامل حالي انا يمكن بالحقيقه مو هيك.
1: في اشخاص بتجامل حالها مثل ما تفضلتي، ما خليتيني كمل.
0: تفضلي.
1: فانت عندك هالورقه والقلم، بدك تكتبي بكل شفافيه كانك عم تخاطبي نفسك، انا ما رح اشوفه. بدك تكتبي كل شيء إيجابيات بتلاقيها بحالك، أنا حلوة، أنا مقبولة، أنا مرزوقة، أنا حظي حلو، بتكتبيها. وكل الأشياء اللي بتلاقيها بنفسك سلبية كمان بتكتبيها على ورقة تانية. الورقة الأولى رح تضوي لك على أشياء أنت ما كنتي منتبهتي لها، مثل كأني ذكرتك فيها، إنه عن جد أنا محظوظة، أنا صار معي كذا وكذا وكذا، عن جد أنا جميلة، أنا وين ما بروح بيقولوا لي جميلة، هذا الشيء بيرفع لك معنوياتك. الورقة الثانية اللي أخذ الطابع السلبي، هي بنمسكها وبنحرقها، هذا تمرين جدا جدا جدا مريح، اذا تدربتي عليه اكثر من مره كثير الشعور السلبي بينخفض.
0: تمام. اذا انا مثلا كتبت الشغلات اللي ما بحبها بحالي ومسكت الورقه وحرقتيها.
1: هلا بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، الكتابه والتدوين تفريغ. فانت لما فرغتي الاشياء الحلوه ضويتي عليها، ولما فرغتي الاشياء اللي ما بتلاقيها حلوه شوي شوي تخلصتي منها.
0: بدي اجربه.
1: Yes.
2: هلا في نقطة كمان كتير هيك بسمعها، إنه لازم نحط حدود بيننا وبين الآخرين. قديش هالحدود ومهمة بسلامنا الداخلي، وما نخلي حدا يتجاوزها.
1: سلامك الداخلي أو كينونتك أو هالتك أو أورتك، هذا ممنوع حدا يقترب منه، حتى والدتك حتى ابنك، هي كينونتك الخاصة فيها. مين بيخرقها؟ أنت. لما بتسمح لحدا يتطاول معك بدون حدود، انت اللي خرقتها. لما بتسمح لحدا يزعجك او يأثر على سلامك او يأثر على كينوناتك الداخلية مثل ما بتقول، انت اللي بتكون خرقتها. فانت لازم ترسم حدود، وبكتير كتير الموضوع بسيط وكتير الموضوع سهل، تقول لا. لا فينا نطلع اليوم مشوار بيناسب ظرفي، بيناسب مادياتي، بيناسب وقتي، اوكي. ما بيناسب بقول لا. فرسم الحدود ما كتير صعب ولا كتير سهل. هي المخاجلة اللي نحن عنا إياها، نحن ناس طيبين بنخجل على حساب صحتنا وعلى حساب مصلحتنا، لا بكل اختصار. فأكيد بدي أرسم حدود، وبدي أحمي هاي الهالة وأحمي هاي الطاقة، وأعمل بلوك للأشخاص السلبيين. هي أهم شغلة. الناس الإيجابيين يا ميت هلا، بس الناس السلبيين أكيد بدي أعمل بلوك. بدي ما أتفاعل معهم لحتى ما توصلني سلبياتهم.
0: مياز ذكرتي إنه يعني هاي المنطقة أو الحدود اللي راسمينها ما بصير حدا يخترقها.
1: نعم.
0: غير أنفسنا.
1: نعم.
0: ذكرتي إنه حتى العيلة، يعني حتى الأم الأب أو الزوج أو الزوجة، أحياناً هدول الأشخاص عقد ما بيكونوا بالدائرة الحساسة تبعنا، نحن باللاوعي ما فينا نقلهم لا، أو ما فينا نكسرهم، أو يمكن إذا قلنا لهم لا هن يزعلوا، فنحن ما بيهون علينا.
1: تماماً.
0: فنحن كيف ممكن أنه نحن نقلهم لا بحيث أنه نحن ما نضايق حالنا وما نجي على حالنا؟
1: تشوفي بكل لباقة بكل رواق، اللي بيحبك رح يتقبلك. يعني انت والدتك اذا طلبت منك شيء فوق طاقتك، اكيد انا

0: ما بقول لا لا لمجرد اللا ولمجرد الرفض ومجرد الجقارة مثل ما بيقولوا، أنا بورجيها وجهة نظري، وهي لأنه بتحبك ومن الناس المقربين يلي أنت عاملة حساب زعلها رح تتقبل هذا الشيء. يعني أنا مثلا ابني عنده كان دراسة وعنده كان امتحانات، فأنا عم له لا نادي لا هلأ مو وقت النادي، أنا مفكرة أنه كرمال مصلحته. إجا بكلمتين قنعني، قال لي ماما أنا بالنادي بفرغ الضغط تبع الدراسة، بتسمحي لي؟ طبعا بسمح لك. فهمتيني؟ طفل صغير علمني كيف أنه لا أنا بدي روح النادي. فهي طريقة جدا مجدية،
1: يعني معلومات جدا قيمة مياس عكاش صراحة. يعني كلياتنا بحاجة نتعلم كيف نقول لا ونوصل لهذا السلام الداخلي اللي حكينا اليوم عنه بالفقرة. شكرا لوجودك معنا.
2: شكرا لك، نهارك سعيد.
0: ميرسي.
1: هلأ مشاهدينا منروح لفاصل ومنرجع سوا لنتعرف على أهم التمارين اللي بتخص الجنسين بفقرة يلا موف معيها، خليكم معنا.
3: عندما رأتني انفجرت بالبكاء، أخذوني وأنا في الصف الأول وبدأوا التحقيق معي وأنا عمري 5 سنوات.
4: سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح وعطر الجرح باقي.
3: قالت لي أنه احكي بصراحة عن جد أنه أبوي استشهد.
4: يا لطيف يا لطيف.
3: صوت ابنته التي ولدت بعده وعمرها لا يتجاوز 40 يوما.
4: هل يمكن أن تكون القصيدة مكتوبة داخل السجن إثر حدث مباشر يحصل داخل السجن مثلا؟
3: جو ليس جو شعر ولا شعراء.
4: الآن بنات الشعر الحقيقيات يبحثن عن بناته المجازيات.
3: هذه البنت هي أمانة في عنقك.
4: طبعا أنت خطفتنا خطفا.
3: نعم، تفاجأ بأن لديه طفل. إن أردت أن أتكلم فسأبكي.
4: وأشد ما لاقيت من أمر الهوى قرب الحبيب وما إليه وصوله.
3: يغيب العقل ويسكت اللسان لتتكلم الأعين بالدموع. فمنازل القصيد مع شعراء تدمر يعني تدخل في أبواب عجيبة غريبة. هو أعدم في عام 1985. أسكتي ولا تتكلم، يكفي أنه اسمك رنا بسام بريك.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير لكل متابعينا، صباح القوة والطاقة والبدايات الجديدة. موضوعنا بيجاوب على سؤال دائما بيتكرر، هل تمرين الرجل لازم يكون نفس تمرين المرأة؟ وكمان هل نظام الغذائي واحد ولا في فروقات حقيقية بين جسم الرجل والمرأة لازم ناخدها بعين الاعتبار وقت التمرين؟ عنوان فقرتنا اليوم هي شو الفقرات أو شو الفروقات عفواً بين الذكر والأنثى من ناحية التدريب والتغذية. وللحديث أكثر معنا الكوتش كرم الحمش. صباح الخير كرم.
1: أهلا
0: وسهلا فيك.
1: كيفك؟ شو أخبارك؟
0: الحمد لله. كيفك أنت؟
1: الحمد لله.
0: هلا أكيد في فروقات يعني بيولوجية بين وفيزيولوجية أكيد بين المرأة والرجل، ولكن خلينا من الأساس نحكي عن الفروقات الجسدية يلي بتهمنا بالتمرين.
1: هلا من ناحية اختيار التمارين ما في فرق، يعني عضلات العضلات موجودة عند الذكر نفس العضلات موجودة عند الأنثى، تمام، بس بتختلف من ناحية كيف برمجت برنامج التدريب خلال الشهر. هلا بالعموم
0: يعني ممكن يلعبوا مثلا نفس التمارين،
1: اكيد اكيد اكيد اكيد نفس التمارين، بس بتختلف من ناحيه مثلا حجم التمرين وشده التمرين. وفي اختلافات ثانيه وهي الاختلافات الجسديه الاساسيه. يعني بالعموم النساء عندهم نسبه دهون اعلى ونسبه كتله عضليه اقل مقارنه بالرجال، عندهم نسبه كتله عضليه اعلى ونسبه دهون منخفضه اكثر او اقل من النساء يعني.
0: وبالنسبة لأنه الرجال عنده قابلية أكثر لبناء العضلات، لأنه
1: صحيح
0: في سيدات بتقلك أنا ما بدي أنزل وأتمرن نفس التمارين مشان ما يطلع لي عضلات.
1: تماما، ولكن هي قد ما بتتمرن ما حيصير في عندها عضلات مثل الذكور يعني أبدا.
0: طيب بالنسبة لقوة التمرين شو الفروقات بين الرجل والمرأة؟
1: هلا مثل ما قلت إنه في فرق بين حجم وشدة التمرين، يعني أكيد من ناحية حجم وشدة بالنسبة للنساء بتكون أقل. هي أول شغلة. تاني شغلة يعني ما فينا نحن نقارن إنه أوزان مثلا شاب أوزان مثلا بنت، يعني هو هذا الشيء نسبي لأنه بصير حتى المقارنة الأوزان بين شباب مثلا بين بعض أو بين نساء بين بعض هو شيء نسبي حسب قديش الشخص مثلا رياضي أكتر قديش صاروا بيلعب أكتر، بس أكيد بالعموم الشباب عندهم قوة أعلى من النساء. بس على عكس تماما مثلا النساء عندهم قدره تحمل اعلى.
0: بدي اسالك شو مشان
1: قدره التحمل عند النساء اعلى من عند الشباب.
0: طيب شو يعني قدره التحمل؟
1: قدره التحمل يعني
0: اوزان اعلى.
1: لا اوزان اعلى هون فينا احنا نعتبرها مثل القوه، تمام. قدره التحمل اعلى يعني مين بيقدر مثلا يتمرن مثلا لفتره اطول او يلعب اكثر، فهذا بيختلف حسب نسب الالياف العضليه. تمام، نحن الالياف العضليه لها عده انواع بشكل مبسط. في عندنا ألياف عضلية سريعة وعندنا ألياف عضلية بطيئة. كل عضلة لها يعني هذه الألياف موجودة فيها، بس بيكون بنسب متفاوتة بين العضلات ونسب متفاوتة كمان بين الذكور وبين الإناث. تمام، فالبنات بالعموم عندهم نسبة الألياف العضلية البطيئة اللي هي بتكون خاصة بأنه يكون عندها قدرة تحمل أعلى، هي نسبتها أعلى عند النساء من عند الرجال.
0: طيب ملاحظ إنه يعني البنات بيركزوا على مناطق معينة، الأرداف، عضلة الكور، كذا، هل هذا الشيء حقيقي؟ يعني إذا ركز اللاعب أو اللاعبة على عضلات معينة ممكن يتطور ولا
1: من ناحية بناء عضلي أكيد ما في مانع، أو من ناحية قوة ما في مانع، بس إذا غالب الظن
0: ناحية الدهون لا.
1: تماما، غالب الظن بيكون مثلا احنا نلعب مثلا تمارين للبطن لحتى نحرق الدهون بالبطن والخواصر، هذا الحكي غلط. ما في شيء بيحرق دهون من موضع من مكان معين بالجسم، بس من يعني احنا فينا نستهدف العضلات، فينا نستهدف عضله محدده، بس ما فينا نستهدف دهون محدده فوق هي العضله. تمام، فالتمرين مثل ما قلت للكور او للارداف هذا شيء طبيعي، يعني النساء بدها تميل كمان بالنهايه لناحيه الشكل الخارجي، كيف تكون عم تحسن الشكل اكثر شيء، فبيميلوا اكثر مثلا ليدربوا عضلات الارداف او عضلات الجلوتس اكثر وعضلات الكور.
0: بالنسبه للتغذيه شو الفرق ايضا بالتغذيه؟
1: هلا بالمجمل
0: كميه البروتين خلينا نحكي.
1: اوكي، هلا كميه البروتين ما في فرق، يعني نحن خلص دائما بنعتبر الى حد ما بين 1.6 جرام لكل كيلوغرام ل 2.2 جرام لكل كيلوغرام من ناحيه بروتين، بغض النظر سواء للرجال او للنساء. من ناحيه التغذيه بتفرق، الرجال عندهم مثل ما قلت عندهم نسبه عندهم كتله عضليه اعلى من النساء. كل ما كان الشخص عنده كتله عضليه اعلى فبيكون
0: بروتين اكثر،
1: مو بس بروتين اكثر، بيكون بيستهلك طاقه اكثر. تمام، العضلات بتستهلك طاقه اكثر من الدهون. فالنظام الغذائي تبع البنت بيكون يعني من ناحيه السعرات اقل، يعني مثلا بتشوف انت مثلا في شباب ممكن توصل بالسعرات تبع مثلا 3000 4000 كالوري، بس البنت ما فيها توصل لهيك رقم، عرفت؟ لانه استقلابها اساسا اقل، يعني معدل الاستقلاب
0: أقل. الحرق عند

0: لا أقل.
1: عنده أقل لأنه الكتلة العضلية عنده أقل نسبيا من عند الرجال. هي من ناحية مثلا موضوع السعرات. خلينا نقول من ناحية البروتين والكارب والفات، هل البروتين مثل ما قلت هو ثابت ما فرق، بس البنت خلال الشهر نحن شلون نطلع على أو كيف من ننظم نحن الشهر بالعموم للنساء؟ مثل ما قلت هو الفرق بالبرمجة، يعني نحن كيف بنكون عم نقسم التمرين والتغذية خلال الشهر. فخلال الشهر بنشوف نحن أيمتى مثلا موعد الدورة الشهرية تبع النساء، تمام؟ بأول أسبوعين بيكون نمط تغذيتها ونوع تمرينها بنوع معين، وبثاني أسبوعين بنوع معين. أول أسبوعين بيكون عندها نشاط أعلى، نحن هون بهي الفترة فينا نكون من ناحية التدريب الشدة أعلى والحجم التدريبي أعلى. من ناحية مثلا الغذاء هون نحن مثلا ممكن يكون من ناحية الكارب مثلا ممكن يكون بأول أسبوعين أعلى. عالي بنسبة الدهون أقل
0: لأنه واحد تستهلك طاقة أكثر
1: 100%، ويكون نشاطة أعلى. حتى بتكون حساسية الأنسولين أعلى عنده، فهون إحنا بيكون استجابة جسمه للغذاء أفضل من تاني أسبوعين، تمام؟ هون بهي الفترة بيكون عندنا الأستروجين عالي عند البنت، بس بالأسبوعين الثالث والرابع هون ببلش الأستروجين ينخفض، فنحن هون بنصير بنحاول نخفف شوي كارب، نرفع شوي فات، ونخفف شوي من شدة التمرين حتى ما نحط ضغط وحمل زايد على جسم النساء بهي الفترة.
0: طب بما انه ذكرت الهرمونات، شو تاثير الهرمونات كمان على التمرين؟ يعني التستوستيرون على الرجال والاستروجين.
1: التستوستيرون هلا هو الهرمون البناء، لذلك الرجال عندهم نسبه او كتله عضليه اعلى من النساء، لانه النساء ما عندهم نسبه هرمون تستوستيرون مثل الرجال. موجود تستوستيرون عند البنت وعند
0: الرجل موجود استروجين
1: طبعا، اكيد طبعا موجودين هرمونات بالعموم، بس تختلف بالكميه. فكميه التستوستيرون عند الرجال اعلى بكثير من عند النساء، لهيك قد ما تمرنت
0: بيقدروا يبنوا كتله عضليه.
1: اي تمام، ولهيك البنت قد ما تمرنت ما حتوصل لكتله عضليه كثير كبيره.
0: طيب هلا يعني من خلال كلامك استنتجت انه يعني معدل الحرق عند الرجال اعلى.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: قديش بالنسب يعني مثلا؟
1: ما في نسبة محددة.
0: وهل مثلا الرجل قادر انه ينزل وزنه اسرع؟
1: قادر، ممكن يكون قادر انه ينزل وزنه اسرع لانه بيقدر يعمل عجز بالسعرات اكبر. يعني مثلا البنت ممكن من ناحيه من معدل الاستقلاب ونمط الحياة اليومي والحركة والتمرين الاخر ممكن يعني توصل ل 2000-2500 كالوري ماكسيموم باليوم. ف 2500 كالوري يعني انت هون اكثر شيء ممكن تصير تقللها، ممكن انه تقللها مثلا 1000، بس هون انت هون هي اساسا الحركه اليوميه تبعها كثير عاليه، وطبعا بيعتمد على حسب شو وزن اللاعبه وشو عمرها وشو نمط حياتها، كله هذا بيتاخذ بعين الاعتبار. فقديش نحن بنقدر نعمل عجز بسعرات اكبر؟ دائما فينا عند الرجال نعمل عجز بسعرات اكبر، فبيقدر الرجل ينزل بشكل اسرع، وخاصه انه عنده كتله عضليه اعلى. الكتله العضليه اعلى مثل ما قلت هي بترفع الحرق، بترفع الاستقلاب عند الجسم. بس من ناحية كمان النساء، نحن ما فينا مثلا نمشي لفترة طويلة على دايت، يعني ما فينا مثلا نحن نضل عم ننزل نحن لازم كل فترة وفترة نعمل مثل خلينا نقول بريك، أو ناخذ فترة راحة، أو مثلا فترة مثلا نرفع شوي سعرات لسعرات الثبات، يعني مثلا نحاول مثلا نثبت الوزن، أو نعمل شيء مثل اسمه ريفيد، إنه نحن نرفع كار مثلا على كم يوم حتى يرتاح الجسم ونرجع ننزل. بس ما فينا نضل مثلا ساحبين سحبة واحدة، مو فينا، بس أكيد مو أفضل شيء. أفضل شيء بيصير في عنا ممكن يصير عنا اضطرابات هرمونية، ممكن يصير في عنا تعب مزمن إلى آخره. فهذا الشيء أساساً رح يصير يحد عنا من نزول وزن. لهيك الأفضل للنساء إنه إحنا ممكن نمشي فترات، بس لما نحس إنه مثلاً صار في عنا بطء أو توقف نأخذ فترة راحة مثلاً بسيطة حسب قديش كان الدايت مدته، وبنرجع مثلاً نرجع ننزل بعدين.
0: يعني فينا نقول إنه الدايت القاسي بيناسب الرجال أكثر.
1: أكيد طبعاً. أكيد.
0: ولا فترات
1: أكيد.
0: طيب ختاماً، بالنسبة إذا بدك تعمل تمرين بالنسبة لرجل وتمرين بالنسبة لامرأة، كيف بيكون البرنامج مختلف؟ خاصة كيف بنقسم، خاصة بالنسبة للألعاب الهوائية الكارديو وغيره؟
1: تمام. هلا طبعا أكيد بيختلف حسب الهدف، بس بالعموم من ناحية اختيار التمارين مثل ما قلت لك بالبداية ما في فرق باختيار التمارين. ممكن شوي نركز عند البنت أكثر مثلا على مثل ما قلت أنت على عضلات الأرداف، عضلات الجلوتس وعضلات الكور، بس بالمجمل اختيار التمارين نفسه، يعني البنت بتلعب سكوات والرجل بيلعب سكوات، البنت بتلعب مثلا ديد ليفت والرجل بيلعب ديد ليفت، البنت بتلعب تمارين للجزء العلوي لعضلات الصدر، عضلات الاكتاف، عضلات الظهر، والرجل نفس الشيء، وحتى الرجل كمان لازم يلعب تمارين مثلا لعضلات الجلوتس. هذا شيء اساسي، خلص عندك هي عضلات انت بدك تدربها وتقويها بالمجمل لحتى يكون الجسم يعني متناسق ومن ناحيه القوه من ناحيه الشكل.

0: بس مثلا من ناحيه مثل ما قلت برمجه برنامج تدريب خلال الشهر بيختلف. هلا رجل خلاص ما في مشكله بيضل مثلا مثلا اذا هذا الشهر او هذا البرنامج تبعه هو بشده عاليه وحجم تدريبي منخفض او بالعكس بيضل مثل ما هو حتى يغير البرنامج تبعه. بينما للنساء مثل ما قلت بنحاول نقسم نحن الشهر على مرحلتين، اول اسبوع وثاني اسبوع بعد الدوره الشهريه وثالث ورابع اسبوع قبل الدوره الشهريه. هون باول اسبوعين بنكون احنا بنتمرن بشده عاليه وحجم تدريبي عالي. بالاسبوعين اللي بعد بنحاول نخفض شوي من شده التدريب لحتى ما نحط حمل وضغط وجهد عالي على جسم النساء.
1: تمام. شكرا كوتش كرم، اكيد معلومات كانت يعطيك العافيه ونهارك سعيد. مشاهدينا هلا بدنا نشوف احوال الطقس بعموم سوريا ونرجع لفقره دينتست مع براء، خليكم معنا.

0: يا صباح الخير مشاهدينا بفقرة دينتست. أحياناً السؤال الغلط بيخلي المعلومة الصح تطلع أحلى، واليوم الدكتورة لمى ناصيف جمعت لنا مجموعة أسئلة بتنسأل يومياً بالعيادة، من المفيد ومن الغريب ومن اللي بيخلي الدكتور يضحك. فاليوم رح نسمع هالأسئلة ونخلي الدكتورة لمى تجاوبنا عليها مباشرة على الهواء. يسعد صباحك دكتورة.
1: يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيكي. كالعادة يعني دائماً الدكتور معرض إنه ينسأل أسئلة غير منطقية أوقات، وأوقات غريبة، وأوقات يعني ممكن تفاجئ شوي. هلا نبلش اول شيء بالنسبه لتنظيف الاسنان. طبعا. في ناس بتقول اذا نظفت اسناني زياده ممكن هذا الشيء يأذيها.
1: هلا نبلش مثل ما قلتي بتنظيف الاسنان. هلا كثير مرضى بيجوني مثلا بيقول لي انا بس نظف الاسنان بصير في فراغات بين اسناني وبصير يفوت هواء ولعاب وهيك شغله. هي غلط. ما بصير في فراغ بسنانك، ولكن نحن مع الاهمال لتنظيف الاسنان كل 6 اشهر بصير في عندنا شيء اسمه قلح. هذا القلح بيعمل تراجع لثوي بسيط وبيعبي مكان اللثه بين الاسنان قلح. بقى نحن وقت نشيل القلح بهدف انه نرجع نطلع اللثه لفوق بصير في عندنا فراغات. هاي الفراغات اذا ما اعتنينا فيها بتضل فراغات وبرجع بيعبي قلح وبيرجع بصير في التهابات لثه.
0: طيب هلا بالنسبه للتنظيف من نواحي يعني شو كيف بدنا ننظف؟ في ناس بتلك معلش نظف بالفحم على بيبيض الاسنان يعني.
1: اي معلش نظف الفحم، حطيت فريزه،
0: كركم،
1: بيكربونات، تمضمضت ببيبسي، يعني كثير
0: في هاي البيبسي لحالها يعني
1: مصيبه انه خلص شيء بنتمضمض فيه بروح. في كمان سؤال بيسالوني اياه انه انت بس تنظفي لنا اسناننا عم تشيلي طبقه من الاسنان؟ اكيد لا، نحن بننظف بجهاز مخصص لتنظيف الاسنان عن طريق الاهتزازات. منشيل نحن هاي الطبقة فقط لا غير، هو ما بيأذي المينا ولا منقرب على السن ولا منأذي شيء، نحن بس بنحميكم. طيب وشو كمان بيجوني أسئلة على الموضوع التنظيف؟
0: الخيط السني.
1: ايه لا، وبيجوا كمان انه انا اذا نظفت اسناني مره بالحياه خلص بكفي. لا، هو كل 6 شهور.
0: امبارح فرشيت اسناني ضروري فرشيهم اليوم.
1: في كمان سؤال ثاني انه انا فرش اسناني بيجي مريض مثلا اسنانه مبينين نظاف ولكن عنده كثير مشاكل، بيقول لي انا فرش اسناني 4 مرات باليوم. طب انا شو استفدت؟ يعني الزايد اخذ ناقص. ما انت وقت عم تفرشي 4 مرات باليوم انت عم تعرض اسنانك لذوبان بطبقه المينا، لاذيه بطبقه المينا واذيه لسه. صح. يعني نحن بنعمل تراجع لثوي، واصلا اسمه هذا تراجع لثوي بسبب تفريش الاسنان. شو كمان؟
0: هي بالنسبه للتنظيف اكثر شيء. طيب بالنسبه لنا الخيط السني ممكن مثل ما ذكرتي اول شيء انه بيسبب تباعد بالاسنان، يعني استخدامه المتكرر ممكن يسبب هذا الشيء.
1: انا ما بستخدم الخيط عشان ما يبعدوا الاسنان عن بعض. أيوة. يفرقوا. طب ليه؟ لا انا اللي بيصدمني اكثر انه انا بفكر حالي عم بحكي معلومات قديمه انه على الخيط السني وما الخيط السني وكذا، تفريش الاسنان، استخدام الخيط، استخدام فرشايه اللسان. بحس حالي انه خلص يعني قدمت على هدول المواضيع. بتفاجئ لليوم انه في عالم ما بتعرف شو هو الخيط السني. الخيط السني يا جماعه شيء جدا اساسي اساسي اساسي اساسي اساسي بالديلي روتين تبع الاسنان.
0: في ناس بتحسه يعني ممكن يكون هيك شيء ثانوي انه ما تستخدمه دائما.
1: ابدا. لهيك هذا الاشخاص انا بتحدى هذا الاشخاص اللي بعمره ما استخدم خيط سني حتى لو كانوا اسنانه نظاف من كل النواحي الا ما يكون في نخور بين سنيه. تكون بين اسنان وحافر
0: هو مو حاسس فيها ممكن.
1: لا بتلمع عليه على الحلو، بتلمع عليه على البارد، هيك وصلت للعصب بتلمع على الساخن.
0: طيب بالنسبه للاشخاص اللي ممكن يسالوكي بدنا افضل معجون للاسنان او لطبيه الاسنان؟
1: هذا معجون الاسنان لازم ينصح به الاطباء.
0: تماما ينصح به الكثير من الاطباء.
1: تمام. هلا لكل حاله لها معجون اسنان. يعني انا في معجون اسنان ديلي، في معجون اسنان للاسنان الحساسه، للثه، للفلورايد لحمايه الاسنان من التسوس، في الف شغله والف براند يعني.
0: تمام.
1: بقى انا وقت بنصحك بمعجون اسنان ما بكون عم بنصحك براند معين، بكون عم بنصحك بشيء بيناسب
0: نوع
1: الاسنان او المشكله الحاصله بالفم.
0: بس هي تبع انه تبييض اسنان هي موجوده انه افضل معجون لتبييض الاسنان؟
1: لا، حتى تبييض الاسنان كمان بقولها معجون تبييض الاسنان بيحتوي على مواد كاشطه للمينا. بقى هي ممكن انت اول مره وثاني مره وثالث مره تحس انه اسنانك عم تفتح، اللي هو عم بيروح تصبغات متراكمه، ولكن بس تروح تصبغات متراكمه تبلش بتشيل طبقه المينا. لهيك مع الاستخدام المتكرر لمعجون تبييض الاسنان بشكل ديلي يومي بصير في عنا حتى بطبقه المينا وانكشاف للعرج.
0: تمام.
1: بصيروا صفر يعني. اكثر من صفر.
0: طيب بالنسبه للبنج اوقات بيقولوا يعني اكيد بتنسالي هذا السؤال ليش فورا بياخذ عليه البنج وناس لا؟
1: تمام
0: انه بدها كثير وقت.
1: ايه وقعدي فسري للمريض انه انا طبيب شاطر والله العظيم.
0: وانت بتدخن بتأرجل
1: تماما وغيرها. لا هي التخدير له علاقه كثير كثير كثير بدرجه استقلاب جسمك، يعني قد ايه بده جسمك ليتخلص من هي الماده.
0: تمام.
1: يعني في عندي مريضه بخدرها خلال ربع ساعه بيروح كل شيء تخدير. بضطر انه انا ارجع زد لها الدوز، بضطر انه انا خلص الحد السمي تبعي لإلها، بكون انا لسه ما خلص شغلي. في مرضى بنص انبوله بكون تخدر وبكفي شغلي من اي تو زد. له علاقه بالتدخين، له علاقه بتعاطي المواد المخدره، له علاقه ب كثير عوامل، تدخين الارجيله، الارجيله مش من التدخين يا جماعه.
0: صح.
1: يعني لا ما بدخن، بارجل
0: ارجل يعني اخف.
1: اوكي ماشي.
0: طيب اكيد الامهات بيسالوك هذا السؤال انه الحمل بيضعف الاسنان.
1: ايه لا بيقولوا كل حمل برحلة سنة.
0: برحلة سنة
1: هو ابدا هذا ظلم للبيبي. البيبي ما بيسحب الكل سن اسنانك. ولكن الحمل صير المرة ضايق خلقه. يعني بس بدي اقوم فرش اسناني ماني فرش اسناني هيك. بقى يعني خاص بتهمل موضوع الاسنان لانه الفيه بكفيه. بتصير بينكشف عنا المشاكل المكبوته من زمان.
0: اها
1: بالحمل
0: بالنسبه للاسنان يعني.
1: اي بالنسبه للأسنان.
0: طيب اللي بياكل علكه بس ما فيها سكر
1: ايه يعني
0: مفيده للاسنان؟
1: ما يعني لا مفيده ولا مضره. مفيده شوي ممكن تنظف لي السطوح الطاحنه فقط لا غير، اما السطوح الباقيه لا بدها فرشاي. وحتى بيقولوا بتمضمض ما بفرش اسناني.
0: هي
1: كمان. لا ما بتفيدني، بتمضمض مثل ما بفرش اسناني كاني عم دهن حيط وسخ.
0: يعني لهالدرجه. طيب قلتي لي قبل شوي انه التكرار التبييض او استخدام معجون الاسنان بكثره باليوم ممكن المينا انه يؤذيها.
1: مظبوط.
0: فالتبييض قديش يعني لازم الواحد انه هل لازم
1: التبييض مرتين بالسنه ماكسيموم؟ وفي عالم بتقلي مثلا انا التبييض بيضعف لي السن، هو ما بيضعف السن. بالعياده لا يضعف السن، ماده خاصه بتفوت داخل المؤشير المينائيه، بتفوت داخل التصبغات، بتحلها وبتروحها، ما بتأذي المينا ابدا ابدا ابدا. كل شيء تحت اشراف طبيب الاسنان لا يؤذي. في ناس بتقلي كمان الجسر احسن من الزرعه.
0: ايه
1: هذا كثير كمان خطا، لانه نحن بالجسر بنحضر سنين متجاورين وهون في فراغ. تمام. نحن بنحضر هذا السن نبرده، وبنحضر هذا السن بنبرده، وبنحط جسر. اما بالزرعه فنحن بنحط زرعه فقط مكان الفقد، بتعوض لي الفقد، بتحافظ لي على مستوى العظم الموجود، وما بتاذي لي الاسنان المجاوره.
0: تمام. وممكن هي بتدوم اكثر من الجسر، يعني الجسر ممكن معرض انه يوقع او
1: انه يوقع انه ينكسر، انه يصير في تراجع عظم، تراجع لسه تحت الدميه تبع الجسر، بقى كثير له مشاكل، بفوت الاكل من تحته وهيك شغله.
0: تمام. طيب دكتوره نرجع شوي لفكره التبييض. في ناس ممكن يستخدموا ليمون او يحطوا عليه رشه كركم او فحم ويفركوا اسنانه على كثير. هذا ببيض، فشو رايك
1: بالسؤال؟ لا كثير بنجلط انا من هدول الشغله. يعني كثير
0: خاصه ليمون يعني
1: ما لو هيك كنا خلص خلينا على زمان ابو عصام والعطارين وكذا، والحلاق هو نفسه دكتور اسنان، ما درسنا كل هالسنين. اكيد لا اكيد لا لا لا لا تصرفوا باسنانكم لحالكم. حتى في عالم والله مره اجتني مريضه صدقا بارده، يعني بارده جزء من سنها بالمبرد،
0: وليه
1: عندها هيك
0: مبرد الاظافر نفسه
1: بزر. اي مبرد الاظافر تعج من البزر، باردته بالمبرد صار عندها
0: سنان.
1: انكشاف. صار في عندها انكشاف للعاج بقلب السنين. روحت لي طبقه المينا، هي اصلا بتحط اسنانها. صار في طعجه، بردته بالمبرد لحالها بالبيت.
0: واو.
1: خلصت اجت لعندي قالت لي انا عم ولول من وجع سني. ليه؟ صار في انكشاف للعاج، انكشاف للمواشير العاجيه، انكشاف صار في حساسيه اسنان هائله. بقى لا تصرفوا لحالكم يعني.
0: للاسف دكتوره يعني هي القصص منتشره على السوشيال ميديا، فالناس خاصه تبييض الاسنان مستخدموا الكركم ولا الفحم ولا غيره، بتلاقي الناس كلها تصرفت
1: وعم مشاهده
0: ويلا. طيب كمان في شيء منتشر انه اذا الواحد وجعه اسنانه بياخذ قرنفل. على هذا كثير
1: بحط قرنفل. لا انا احيانا بضحك العالم بهذا الموضوع، خلص حط قرنفل لبين ما تجي لعندي بكره. بس لا اكيد انت المفروض تراجع طبيب الاسنان. ليه؟ لانه المريض اول شيء بيوجعه سنه، بيجي شو بيعمل؟ بياخذ لي حبتين مسكن، بيجي بكن الوجع انه ما عاد في داعي دكتور الاسنان، خلاص بصير بعلك على الجهه الثانيه وباخذ لي دواء التهاب. ما بكفي الكورس تبعه، بدمر المناعه لعند على الاخير. بيجي بعدين المريض بيرجعوا بيوجعوا سنه. هون بقى وين صرنا نحن؟ التهاب عصب. بيرجعوا بيوجعوا سنه، بياخذ مسكن قوي، بياخذ له نص كورس التهاب، كمان بدمر المناعه على كيفه طبعا. كورس الالتهاب ما عاد في داعي لروح للدكتور. انت بيجي خده هيك.
0: لما تكون خلص واصل
1: لاخر صار في خراج وصار في الريفرسيبل بالبايتس وصار في اشياء غير قادر انه انت تحلها لحالك. بدك تيجي
0: بدك دكتور اجباري.
1: بقى تعا انت وعم تعمل شيك ونكشف النخور من اولتها احسن ما تيجي محمل.
0: تعا بعد القرنفل احسن،
1: لانه احيانا بتلاقي انت مريض ماسك قنينه مي متلجه بالفريزر وحاطه على خده وخالص. يعني هذا يعني ليه وصلت حالك لهون؟ خلص من اول نخر. وحتى كل ما تاخرت كل ما دفعت. يعني اذا مفكر انه انت عندك تروح دكتور الاسنان لانه انا بدي اوفر شوي، لا يعني انت ممكن يكون حلتك ب 200 الف تصير ب 3-4 مليون، تصير ب 10 مليون للزرعات وهيك شغله.
0: صحيح. طيب قلتي لي قبل شوي انه في حدا سالك انه اذا ما طلعوا لي دراسه العقل معناها بيكون عقلي خفيف.
1: هاي النكته بسمعها كل يوم كل يوم، كثير مهضومين والله. وبسمع نكته انه انا ام اجت لعندي بنتها، بقى كنت عم بعمل شيك عادي، صورت شفت ما يعني في عندها بس درسين عقل تحت وفوق ما في.
0: طيب
1: عم الام شو بتقلي؟ بتقلي ايه هي اعقل اولادي، انا كله ما طلع لي. اوكي طب شو له علاقه؟ هو اصلا درس العقل انخلق رب العالمين، خلقه بالانسان من آلاف السنين، لأنه كان الإنسان مضطر يأكل شغلات قاسية، لحوم نية، شغلات من الأرض بلا طبخ. بقى اللايف ستايل تبع الإنسان القديم كان لازم يكون في ثلاثة دراس فوق، ثلاثة تحت، ثلاثة بثلاثة، ثلاثة بثلاثة، ستة، لحتى يقدر يتأقلم مع هذا النظام الغذائي. ولكن مع التطور حتى الإنسان صغر كش، والفك صغر. بقى هو مع التطور، وأنا بتوقع بعد كم 50-60-70-100 سنة ينقرضوا نهائيا دراس العقل، لانه احنا هلا كثير عم ناكل اشياء طريه، ما في داعي نعلك اللحمه هي
0: يعني حتى هي. بتلاحظي انه اغلب الناس لما بيطلع لهم بيروحوا بيقلعوا، يعني ما في مكان،
1: ما في مكان لا بسبب ازدحام. وللاسف انه حتى اذا في مكان بالعاده درس العقل بيكون تشريحه غليظ، يعني الجذور عامله هيك هي مستحيل، يعني ولا مبرد بفوت لجوا لحتى نحن نقدر نسحب له عصبه. ودائما الاشخاص ما بتوصل فراشيهم لاخر سن، دائما اخر سن منعزل الحرام. وقت ما بتوصل فراشيهم اكيد اكيد اكيد حينتخر درس العقل، يصير في حواليه قلح زياده، يصير في تراجع لسه، بصير يعني صعب علينا نحن انه نوصل له، لانه كثير مكانه حكر وصعب على المريض انه ينظفه، فنحن بنقلع.
0: تمام. طب دكتورة قبل شوي قلتي لي انه في اشخاص بيأجلوا روحة الدكتور لانه ما بدهم يتوجعوا ممكن، او ما بدهم يدفعوا مصاري. طيب كمان في مرضى ممكن يقولوا لك انه اذا انسحب العصب تبع السن انا بدي اضطر اقلعه، فانا ما خلص بلاها روحة الدكتور كلها، طلع عم اخذ مسكنات فشو رايك؟
1: اكيد 100% غلط. يعني وانا والله ما في يوم بالعيادة الا وانا بحكي كل هاي المعلومات، يعني ضل بعيد. سحب العصب للسن هو بداية لمرحلة جديدة للسن،
0: تمام،
1: المعالجة اللبية. نحن وقت بنسحب عصبه للسن فنحن شلنا منه التروية الدموية. 100% بصير قصف، 100% بصير ضعيف، ولكن ليس للقلع. نحن بس نسحب عصب يكون في عندي حشوة كبيرة، فورا أنا بلبسه للسن.
0: تمام.
1: بس مو كل سن مسحوب عصبه بلبس، حسب، يعني ممكن يكون أنا في عندي سن جدا قوي، جذره ممتاز، أموره تمام، بقيان لسه في عندي نسج سنية بقلب السن. هون أنا ما بتوج، خلص بحط حشوتي أو بحط فايبر بوست بدعمه من جوا بظبطه. في كتير هلأ تقنيات جديدة أنا بقدر دعملك السن بحيث أنه ما ينكسر،
0: تمام،
1: ومنلبسه. بس لبسنا عاش معك كل العمر، إذا كانت نهاياته حلوة، أموره ظابطة، اندخاله بالسنة باللسة صح، ما في أي مشكلة، ما حنموت لك سنة.
0: يعني الفكرة غلط 100%. طيب ختاما دكتورة، بس هيك كنا توجهي لكل المرضى ممكن يزوروكي إنه لبقى تسألوني هذا السؤال، شو ممكن يكون السؤال؟
1: تبع درس العقل نشلت كثير بسمعوا انه شلتهم بصفه بلا عقل. لا بضل عقلكم معكم.
0: تمام. بدي اتشكرك كثير دكتوره على كل هاي المعلومات، شكرا كثير لك
1: حبيبتي، اهلا وسهلا.
0: ولا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع لفقره الاسعافات الاوليه مع ايهم ومنى، خليكم معنا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي الم

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا لفقرة إسعاف. بهالصيف كتير ناس رجعت الأراضية أو بدها ترجع الأراضية الزراعية لحياتها الطبيعية، بس الحقيقة أنه الطبيعة بعد الحرب هي ما دائما مكان آمن. في أراضي مخباية تحت مخلفات، لغم منفجر، شظايا، بقايا حرب ممكن تكون موجودة تحت التراب أو بين المزروعات. بلحظة ممكن يتحول يوم عادي لكارثة، انفجار، إصابة، حروق، نزيف، يمكن طفل كان عم يلعب يصير هو الضحية.
1: وهون أيهم بيجي السؤال الأهم، إذا شفنا هيك حالة قدامنا شو لازم نعمل وشو الأخطاء يلي ممكن تكلف حياة المصاب أو حتى حياتنا نحنا؟ لهيك اليوم بفقرة إسعاف بدنا نحكي بوعي ومسؤولية عن التعامل مع إصابات مخلفات الحرب، خصوصاً بالمناطق الزراعية، وكيف ممكن نكون عنصر أمان مو خطر إضافي. معنا اليوم ضيوفنا الدكتور باسل عمري، مدير إسعاف دمشق، وألما الدروبي، منسقة مشروع التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب. أهلا وسهلا فيكم.
0: يا صباح الخير.
2: أهلا وسهلا.
1: نورت صباح سوريا.
3: العافية.
1: بداية، شو المقصود بمخلفات الحرب وشو أخطر أنواعها اللي ممكن يواجهها المزارعين؟
3: تمام، الله يعطيكم العافية. صباح الخير جميعا. موضوع مخلفات الحرب هو مشكلة عالمية بعد أي نزاع مسلح. نحن مع الأسف إلى إرث كتير كبير وخطر كتير كبير على مدى عقود طويلة بيستمر. بداية إذا نعرف مخلفات الحرب، هي عبارة عن كل ذخيرة، إذا هيك تعريف نحن نحكي، كل ذخيرة تم إطلاقها ولم تنفجر، اللي هي الذخائر غير المنفجرة، أو ذخيرة لم يتم إطلاقها وظلت بمكانها سواء بمستودعات أو مناطق عسكرية، ولكن هي اسمها يسمى الذخائر المتروكة. تمام، هي خطرة كتير كبير وأثر على الناس، يعني بيمتد لأيام وسنين طويلة كتير كتير على حياتهم.
0: ألما في حال أي مزارع شاف مثلا لغم بأرضه أو رأس صاروخ غير منفجر، شو أول تصرف لازم يساوي؟
3: تمام، هلا إذا بدنا نحكي نحن بالمزارعين، بما أنه نحن عنا الأراضي الزراعية سوريا يعني فيها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، ومع الأسف نحن الحوادث الكبيرة بتصير بالأراضي الزراعية لأنه أكثر شيء فيها انتشار هو الألغام، بالإضافة للذخائر العنقودية. إذا بدنا نحدد نحن موضوع الذخائر العنقودية، هي كقنبلة، القنبلة لما تنطلق وتنفجر بتطلع هيك ذخيرة عنقودية صغيرة، هيك كرة معدنية كتير منظرها ملفت وجذاب للأطفال مع الأسف. وبالتالي هي لما تنتشر بتغطي مساحة ملعب كرة قدم. فيعني انتشارها هي والألغام خطر كتير كبير، وبالذات بالأراضي الزراعية. إذا نحن بدنا نحكي دير الزور عنا رقم واحد بالإصابات. نعرف دير الزور هي محافظة فيها مساحات واسعة جدا من الأراضي الزراعية. تماما
0: فعلاً. طيب،
3: بالتالي إذا نحكي على التصرف في حال واجهنا هذا الشيء، نحن بدنا نميز بنوعين. نحن عنا نوع إذا واجهنا لغم أو إذا واجهنا أي جسم غريب آخر بهي الأرض.
1: تمام.
3: في حال واجهنا لغم، أول تصرف نحن بالحالتين لازم نوقف بمكاننا. في عنا رسائل أساسية نحن بنكررها دائما وبنذكرها بكل الأوقات، اللي هي لا تقترب، لا تلمس، بلغ. وبالتالي نحن إذا واجهنا لغم، أول شيء الشخص بده يوقف بمكانه، لأنه المكان الآمن الوحيد هو اللي واقف فيه. إذا جينا إذا كان معه أشخاص لازم يطلع فيهم، لأنه وقفوا لا تقربوا لعندي، ما حدا يقرب عنده.
1: تحركوا خطوة ممكن يصير.
3: تماما، يعني أنه هو المكان الآمن هو اللي واقف فيه، فهو اللي واقفين وراء لازم يقول لهم وقفوا لا تقربوا، ويبلغوا جهات مختصة لحتى تجي تأمن الطريق يقدر يرجع. هاي بما يخص إذا واجهنا لغم. ولكن في حال واجه جسم غريب، فكتير مهم نرجع نكرر الرسائل، لا تقترب، لا تلمس، ويبلغ، بالإضافة أنه لا يحركه، لا يحاول يروح يتأكد شو هذا الجسم اللي قدامه، زائد أنه نحن ما يزد شيء عليه أو يشعله أو يعمل أي تصرف معه. بالعكس، لازم على الأقل نحن نترك مسافة 300 متر بيننا وبين الجسم الغريب اللي واجهنا.
0: دكتور، هلا بالنسبة للشق الإسعافي في حال انفجر هذا اللغم، شو التصرف؟ يعني هلا انا بعرف القاعده انه اي مسعف او اي شخص المفروض يامن نفسه بعدين يروح يسعف الاخرين.
4: احنا اهم فقره هي بالاسعاف انه حمايه المسعفين، هي فقره كتير مهمه، حمايه المسعفين بعدين حمايه انا كمان المصابين. انا عندي صار انفجار لغم، انا مو دغري بتدخل كمسعف، انا اول شيء لازم الجهات المختصه هي تكون مأمن المكان، بعدين انا ممكن اتدخل. والمشكلة بإصابات الألغام، إصابات الألغام عم تكون هي إصابات مركبة، ما لها إصابة مفردة. عدة إصابات متعددة اللي احنا بنقول عليها. احنا حسب

0: حسب كل إصابة إلى طريقة إسعاف معينة. بس نحن لحالنا كمسعفين ما مندخل قبل تأمين المكان من قبل الجهات المختصة بهذا الشيء أو الفريق المختص بالتعامل لتأمين المكان.
1: وطبعا هاي القاعدة بتنطبق على أي شخص عادي شاف انفجار أو شيء إنه ما يرقد ويساعد.
0: طبعا هذا الشيء سواء على المسعفين أو الأشخاص اللي عم يقوموا بالمساعدة أو الإسعاف أو الواصلين للمكان أول شيء أول حدا وصل للمكان.
2: طب لنفترض الشخص المرافق للشخص اللي أصيب ما معه ولا أي تليفون ولا عنده أي وسيلة لحتى يتواصل مع أي حدا وشاف قدامه هذا المنظر، فشو أول شيء لازم يعمله؟ يعني يتدخل؟ شاف دم قدامه لازم يوقف هذا الدم؟ شو لازم يعمل؟
0: هلأ إذا الشخص وصل لعند المصاب أهم شيء لا يتحرك لا يلمس شيء، مثل ما حكت زميلتي إنه المكان اللي واقف فيه هو المكان الآمن. شاف نزيف، أول خطوة بإسعاف النزيف هو إيقافه، يعني بقطعة قماشية ممكن يضغط على مكان النزف ويوقفه. ولازم تكون القطعة القماشية الأفضل تكون هي معقمة، بس إحنا بهذا الوقت
2: طبعاً.
0: يعني بهذا المكان ما كان في شيء معقم. هو أعقم شيء يستخدم الملابس يلي لابسها المصاب. يعني أنا بستخدم ملابس المصاب بحيث إنه أضغط على النزف ووقفه.
1: نربطها مثلاً بشيء أو
0: طريقة ربط مثلاً أو الضغط المباشر مع الضغط المباشر على مكان الإصابة وقفلنا النزف.
3: اسمح لي عقب عن نقطة ذكر الدكتور، نحن في حال صار حادث بالمكان وفي أشخاص معه للشخص يلي تصاب، نحن أول نقطة منذكرها أنه نحن بطبيعة البني آدم في لهفة أنه يركض عند الشخص
1: تمام.
3: ولكن نحن هاد من أخطر الشغلات اللي ممكن يتصرف فيها، لأنه قد نكون مصاب بصير مصابين. ولكن لازم
1: لهيك أنا بدي أسألك من خلال تجربتك، يعني شو الأخطاء الشائعة يلي بتشوفيها أكثر شيء بهالحالة؟
3: هلا نحن في سلوكيات تمام، هلا كلهفه المصاب نحن دائما كلهفه الشخص تجاه المصاب نحن بنخلي يضل واقف بمكانه يتواصل معه، اهم شيء ما يغيب عن الوعي، لانه خلال هاي الاثناء لازم الشخص يلي مرافق معه يحاول يخبر الاسعاف بنفس الوقت الجهات المختصه فرق الدفاع المدني فرق الهندسه العسكريه اي نقطه قريبه يخبر انه امنوا الطريق، لانه فرق الاسعاف مثل ما ذكر زميلي الدكتور باسل انه ما فيهم يفوتوا اذا ما كان امن الطريق. فهي اول شغله في نحن المجتمعات عندها سلوكيات بتمارسها بشكل بتعتبرها بحس النيه، يعني
2: هي صح باللاوعي
3: ممكن يعني انه حرق الاراضي، نفترض انه اذا حرقوا الاراضي خلاص نحن نطفت وطهرت من الالغام وما عاد فيها ذخائر ولا شيء، ولكن مع الاسف هذا الشيء غلط لانه حرق الاراضي ممكن تتفجر بعضها
2: صح،
3: بس انا ما بضمن انه فعلا كل هاي الذخائر انفجرت
2: صح،
3: وبالعكس حتى بتصير اقل استقرار، يعني اقل استقرار حتى الجهات اللي بدها تشتغل ازاله فيها حيصير صعب عليها الموضوع. بالاضافه لحتى ممكن بعض السلوكيات انه المجتمع يبعث الحيوانات سواء قطع اغنام سواء اي نوع حيوانات انه يفوتوا على الارض تنفجر فيه الالغام خلص اعتبرت طهرت، ولكن كمان هذا الشيء غلط، اول شيء هو خطير وغير صحيح وارواح هذول الحيوانات اللي راحت، وما بضمن انه هذا القطيع دعس على كل الالغام او كل الذخائر الموجوده بهي الارض. بالإضافة نحن كمان كتير منواجه موضوع بيزتوها بالمي أو بيزتوا عليها مي بفكروا إنه أو بيرشوا عليها مي إنه خلاص تفقد مفعولة، هي ما بتفقد بالعكس يعني بتزيد حساسيتها أكثر.
2: طب لنفترض المصاب طفل طبعا يعني إذا حدا من أهله شافه أول شيء حيعمله هو إنه يركض لعنده ويشيله، هيك شو أكثر الأخطاء اللي بتواجهوها بهذا الموضوع إذا كان مصاب طفل؟
3: هلا بخصوص الطفل دكتور،
0: وقت يكون طفل اهم شيء وقت المصاب طفل حتى المرافقين اللي حوالين الطفل بيكونوا بحاله هلع وخوف
1: صحيح.
0: نحن انا كأتدخل كمسعف او كشخص بدي اقدم مساعده لازم اكون هادي انا وقت اتعامل مع الطفل، انا لازم اتذكر انا هذا جسم الطفل هو جسم هش بالنسبه لشخص بالغ، انا لازم اتعامل معه بحذر، حتى الاصابات عند الطفل حتكون اخطر. يعني النزيف عند الطفل هو كتير حيكون خطير اخطر من الاصابه صح. عند الشخص البالغ بقى انا لازم اتعامل مع الطفل اتعامل بهدوء أقدم له كمان دعم نفسي أنا ضل عم بحكي معه وحسب نوع الإصابة أنا بقدم الإسعاف اللازم إلها.
1: طيب بالنسبة لموضوعين، موضوع إذا كان في شظايا مغروسة تمام. بالجسم كيف التعامل معها؟ في ناس بتقعد بتشيلها وكذا وهي
0: صح.
1: بالنسبة إذا كان في كسور مثلا
0: تمام.
1: كيف أيضا التعامل؟
0: تمام، أكثر خطأ شائع لحنا وقت إصابات الشظايا أو انفجار الألغام أنه أنا الشظية بيجي الشخص اللي عم يقدم الإسعاف دقيقة من الشظية، هي الشظية ممكن تكون هي الجسم الساد، الجسم يلي موقف لي النزف مسكر، لأنه الشظايا وقت تتحرك صار الانفجار هي بتكون شظايا حارقة، بقى هي بتخسر بتوقف لي النزف. أنا إجي قيم الشظية لا بالعكس أنا هيك حزيد النزف، أنا الشظية بخليها بمكانها بحاول حط فوق قطعة قماشية مشان ضل مثبتة وبوقف النزف حوالين الشظية. بس أنا الشظية لازم ننتبه إنه ما منشيله أبداً، وهذا من الأخطاء الشائعة كتير، إزالة الجسم الغريب يلي مكان الإصابة.
1: والكسور عفواً.
0: الكسور أهم شيء بإسعاف الكسور إنه أنا عندي كسر، أنا ما بحاول حركه للكسر أو رجعه لشكله الطبيعي كوني أنا جاي أقدم مساعدة، أنا بثبت الكسر بالشكل اللي لقيته عليه، أنا بثبت الكسر وما بحركه. تثبيت كسر أنا كنت مثلاً بمكان عام. أي شيء بالطبيعة ممكن يساعدني، هل هو مثلاً غصن، قطعة خشب، مثلاً سجادة، لفة، أي شيء قماشي بلفه وبثبت الكسر فيه أنا. طريقة مبدئية طبعاً. أو أنا معي الأدوات اللازمة.
2: ذكرت أول شيء إنه كثير مهم المصاب ما يفقد الوعي.
0: تماماً.
2: نحن كمرافقين له إذا ما كان لسه جاي الجهات المختصة، كيف نحن لازم إنه نحكي معه؟ شو الشغلات اللي لازم نسأله مثلاً، أو شو الشغلات اللي لازم نحكيها معه لحد ما تجي الجهات المختصة؟
0: تمام، أنا وصلت عند مصابي، أهم شيء بدي أقدم له الإسعاف. بس في شيء تاني هو الدعم النفسي. يلي هو عن جد بهيك حالات بيكون الدعم النفسي مثله مثل الدعم الإسعافي. يعني أنا لازم أوصل المصاب أعرفه عن حالي، أنا جاي أساعدك، وضعك تحت السيطرة، إحنا خبرنا الإسعاف والإسعاف جاي. أهم شيء الدعم النفسي للمصاب مثله مثل الدعم الإسعافي، تطمينه وتهدئته. أنا ما بدي زيد الكارثة والهلع عند المصاب.
1: إنه أنت منيح والإسعاف جاي
0: وجايين لعندك وإحنا جايين نساعدك. هالمواضيع هي اللي نحكي فيها.
1: طيب ألما عرفينا يعني بالنسبة للاتصال بالإسعاف، شو الأرقام، مع مين لازم نتصل، كيف لازم نتوجه، بأي اتجاه؟
0: ممكن أنا أجاوب على سؤال الإسعاف؟
3: تمام.
0: الاتصال على الإسعاف على 133 بجميع المحافظات السورية، الاتصال على 133. أنا صار عندي كارثة، اتصلت على الإسعاف، أنا بدي أحدد لهم الموقع وين، وبدي أحدد لهم عدد الإصابات. يعني أنا بالمكان الفلاني عندي عدد الإصابات كذا، ونوع الإصابات أنا شايف بتر، شايف فقدان حياة، غياب عن الوعي، حدد لهم قدر الإمكان شو نوع الإصابات. مثلا صار انفجار، قل لهم صار انفجار هون، عندي عدد إصابات مثلا عندي 8 إصابات، مشان الإسعاف يعرف هو كم سيارة بده يبعت ومين المركز يلي
2: يعمل حساب
0: بده يستجيب. يعني حددت له الموقع، عدد الإصابات، وأنواع الإصابات، شان يعرف الإسعاف شلون بده يستجيب.
3: بالإضافة بالإضافة لرقم الإسعاف، في أرقام الإبلاغ لما يصير حوادث، هي فرق الدفاع المدني على صفحة الدفاع المدني حاطين أرقام كلياتها في حال صار أي حادثة للتواصل عليها. هي بكل محافظة في إلى رقم، نحن بتم الإبلاغ على هي الأرقام حاليا.
1: طيب في أماكن هيك بتعتبروها يعني خطوط حمراء ممنوع الاقتراب منها، أو أنتم حاطين علامات تحذيرية؟
3: هلا بداية نحن بالهلال الأحمر العربي السوري، وحدة الأعمال الإنسانية المتعلقة بالإلغام، ننقسم لعنا مشروع التوعية بمخاطر الإلغام ومخلفات الحرب، مشروع المساء غير التقني، ومساعدة الضحايا.
2: حلو.
3: تمام. نحن بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هي الشريك الأساسي لنا، فنحن بتفويض أعمالنا عند المساء غير التقني، واللجنة الدولية بتقوم بالإزالة كشريك معنا على الأرض. منقوم فرقنا بالمساء غير التقني كإشارات في جهات مختصة، هي بتقوم بوضع الإشارات، دفاع مدني، منظمات معينة هي بتقوم بوضع الإشارات، بتحدد المناطق الخطرة. طبعاً بتشوفوا هي ممكن تكون مثلث مقلوب عليه عظمتين متصالبتين، هيك إذا بنحكي إشارات رسمية. بالإضافة في عنا إشارات محلية بيقوم المجتمع المحلي هو بوضعها لحتى ما يقربوا.
1: تماماً.
3: نلاقي كتير ممكن أكوام حجارة، ممكن غصنين هيك متصالبين على شكل إكس، فالمجتمع المحلي قد يقوم بوضع إشارات محلية بالإضافة لإشارات رسمية، شريط أحمر وأبيض حوالين المكان والمثلث المقلوب اللي بيدل على هذا الخطر. هيك إشارات.
1: شكراً ويعطيكم ألف عافية.
3: شكراً. الله يعطيكم ألف عافية.
2: شكراً لكم. مشاهدينا هلا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة كلام ميديا مع براءة، خليكم معنا.
4: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب. بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
7: أنا معترض على فكرتي.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
8: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا مع براءة. صباح الخير براءة.
1: يسعد صباحك منى، يسعد صباحك أيهم، ويسعد صباحكم مشاهدينا. نبدأ أخبارنا اليوم من سوريا وتحديدا من إدلب، مع تطورات مقلقة عم يشهدها سد السيحة بعد حدوث انهيار جزئي فيه، واللي خلى الأهالي يتحركوا بشكل مباشر لمحاولة الحد من الأضرار. وبحسب الفيديوهات المتداولة، عدد من شباب المنطقة نزلوا وبلشوا بمحاولات بسيطة لإغلاق مكان الانهيار باستخدام إمكانيات محدودة، بمشهد بيعكس روح المبادرة رغم صعوبة الوضع. فخلونا نشوف الفيديو مع بعض. يعني مثل ما شفنا ما شاء الله الأمطار هاي السنة كتير كانت وفيرة، فهذا الشيء تسبب بأنه السد يعني يطلع فوق حاجته، فللأسف المي عم تضطر يعني تنزل لتحت على البيوت.
2: أكيد يعطيهم العافية على جهودهم، ولكن يعني غير كافية، يعني المفروض هذا بده تدخل من الحكومة، من الناس المسؤولة عن هذا الموضوع، لأنه كتير خطر.
1: صحيح.
2: خاصة أنه شفت في مشاهد قرى كاملة مهددة
1: للأسف فيضان صح من خلاله. وهلأ ننتقل لخبرنا الثاني لليوم، مع لقطة مؤثرة من الملاعب العراقية أطال جماهير نادي الشرطة العراقي والنجم السوري محمود المواس. بعد إعلان المواس مغادرته نادي الشرطة مع نهاية الموسم الحالي، الجماهير عبرت عن حبها الكبير له بطريقة مميزة من خلال هتافات حماسية عبت المدرجات، أبرزها حيو العقيد حيو المواس، بمشهد مليان وفا وتقدير لمسيرته مع الفريق. والهتافات انتشرت بشكل واسع على السوشيال ميديا وخلقت تفاعل كبير بين المتابعين، خاصة أنه المواس كان من اللاعبين يلي تركوا بصمة واضحة مع النادي وقدم أداء لافت خلال تواجده. فخلونا نشوف الفيديو مع بعض.
3: كبير ويا للخسارة، فراق الموجع على شكل

0: والكوارث تعمل على إنشاء أو تعزيز السواتر الترابية المحيطة بهذه السيحة بعد العاصفة المطرية أمس التي كسرت جزءا منها وغمرت هذه البيوت. الآن تعمل فرق الدفاع المدني على تعزيز هذه السواتر. إذا سمحت لي كاترين، معنا السيد فيصل محمد للحديث أكثر، وهو قائد العمليات في الدفاع المدني في مديرية الطوارئ والكوارث في محافظة حلب. أستاذ فيصل، حدثنا أكثر عن الإجراءات وما الذي حدث بالتحديد.
1: السلام عليكم، حياكم الله. الحقيقة منذ ليلة أمس تم ارتفاع مستوى المياه

0: يعقوب منخفض الجو وسبب الى خلف هذا سبب بشكل حتى كان فعل مدني مؤشر الى اللحظه واداره منطقه سمعان الجنوبيه ومحافظه حلب والموارد المائيه متابعه بشكل متواصل ومباشر لتدعيم السواتر الترابيه على حواف هذه السيحه، حيث سارعت الفرق الموجوده العامله على الارض الى نقل الاليات باتجاه الكسر الحاصل، ولم نستطع بسبب قوه المياه وقوه اندفاعها وارتفاع منسوبها عدم امكانيه اغلاق هذا الكسر، مما ادى الى انشاء ساتر اعتراضي محاذي لجدار القرية. هذا الساتر الآن هو يمنع وصول المياه للسكان الموجودين في هذه القرية، حيث نقوم الآن بمتابعة تدعيم السواتر بشكل متواصل وبشكل مباشر، وأيضا أطلقنا عدة تحذيرات للسكان الموجودين ضمن هذه القرية وللقرى المحاذية لهذه السيحة بسبب إمكانية انكسار السيحة بشكل مفاجئ من عدة مناطق أخرى، حيث الآن نحن نتابع، وأيضا الآن فرق الدفاع المدني موجودة بشكل مباشر لإجلاء المدنيين أو إخلائهم في حال حدوث خطر، ونتابع معهم بشكل مباشر وبشكل دقيق، حيث أيضا تم تحديد مركز إيواء في قرية أم القراميل في المدرسة لإمكانية نقل العائلات الذي لا يوجد لهم مكان مأوى، وأيضا إمكانية نقل الأهالي الموجودين في قرية العقارب إلى الأماكن التي يرقبون الذهاب إليها إلى أقاربهم. نتابع الآن بشكل مباشر بتدعيم السواتر الترابية وإمكانية رفع هذه السواتر للحد من وصولها إلى المباني المنازل. أيضا هناك خطورات كبيرة جدا بسبب استمرار المنخفض الجوي وسبب ارتفاع مستوى المياه وسبب شدة الرياح، هذا الأمر كله يؤدي خطورة لكسر سواتر السيحة التي تعد هشة بسبب أنها سواتر ترابية وأدى إلى ارتفاعها بشكل كبير.
1: عدد البيوت التي تضررت تقريبي ولو كان، وما هي القرى التي المهددة اليوم؟
0: قرية أو مزرعة العنانة غمرت بشكل كامل، المباني المنزلية يعني أدى إلى غمر القرية، هناك تقريبا حوالي 20 أو 30 منزل، أيضا في حميمات الدير جزء من جدار القرية في إدلب المحاذي لهذه المنطقة، أيضا قرية الوسيطة الشرقية في ريف إدلب وجزء من قرية ليتيجينا. القرى المهددة الآن بالغمر لا سمح الله هي قرية تل العقارب، أم القراميل، خربة السويحل، العطشانة الشرقية، الطرفاوي، هذه لا زالت ضمن دائرة الخطر، ولكن ضمن الدائرة الحمراء هي قرية تل العقارب.
1: كنتم تعملون طبوغرافي أو رأيناكم، ماذا تفعلون بالضبط لتدعيم أو تعزيز هذه السواتر بهذه الطريقة؟
0: هناك ورشة عمل متكاملة بإشراف محافظة حلب من الخدمات الفنية والموارد المائية وإدارة منطقة سمعان الجنوبية ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مديرية حلب لمتابعة الأحداث أول بأول ولإمكانية ضخ كافة الإمكانيات لمنع وصول المياه تجاه أهلنا المدنيين، حيث عملنا في الأشهر السابقة لتدعيم السواتر الترابية، ولكن كما ذكرت لك بسبب ارتفاع مستوى المياه، حيث الآن المهندسين المختصين الآن أعطيناهم خريطة توزع سوف يساعدوننا بحسب ميلان الأرض وارتفاع مستوى المياه وأي السواتر التي يمكن تدعيمها بشكل أكبر أو بشكل أدنى.
1: شكرا لك أستاذ محمد. أستاذ فيصل شكرا لك. كاترين، إذن هناك قرى مهددة بالغمر وأيضا

0: عمل متواصل من قبل الجهات المختصة، سواء المنطقة إدارة المنطقة أو إدارة مديرية الطوارئ والكوارث أو الموارد المائية، كلها تعمل للحد من هذه المخاطر. يعني الجو أو الموسم المطري هذا العام استثنائي، وأيضا هذه العاصفة استثنائية أدت لهذا الغمر وهذه الانكسارات السيخة أو السيحة التي تتجمع فيها المياه، هي تجمع أو انخفاض طبيعي، كانت هي يعني بساتر ترابي طبيعي، ولكن يعني بسبب هذا الموسم المطري يبدو بأن هناك انكسارات وأن هناك انهيارات في هذه السدود. كاترين،
1: شكرا جزيلا لك عمار مرجان، كنت معنا من تل العقارب. دانت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف ناقلة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيرة إيرانية خلال عبورها مضيق هرمز، معتبرة أن الحادث يشكل انتهاكا لحرية الملاحة الدولية ويهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأكدت الوزارة في بيان وقوف سوريا إلى جانب الإمارات وتضامنها معها، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الاعتداءات وضمان أمن الممرات البحرية واحترام سيادة الدول بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي. أعلنت نقابة المحامين تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمتابعة ملف المفقودين وتمثيل أهالي الضحايا والمتضررين وفق توكيل مجاني. وذكرت النقابة في بيان رسمي صادر عنها أن ثمة ضرورة للتعاون الكامل بين اللجنة ووزارة العدل وهيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين وباقي الجهات المعنية وتزويدها بالمعلومات والبيانات المتاحة والمساهمة الفاعلة وتقديم المؤازرة القانونية لأهالي المفقودين والمتضررين. وأوضحت النقابة أن أثر ملف المفقودين يؤثر على المجتمع بأسره ويتطلب معرفة الحقيقة بشأنهم، مشيرة إلى أنه ركن أساسي من ركائز العدالة الانتقالية والمساءلة وجبر الضرر وتحقيق السلم الأهلي وضمان عدم التكرار.

أكد تقرير للمجلس الأطلسي أن مستقبل التعافي الاقتصادي في سوريا بات مرتبطاً ببناء منظومة رقمية موثوقة في وقت ما تزال فيه فجوة الاتصال واسعة، حيث إن 64% من السكان خارج الإنترنت. وأوضح تقرير المجلس أن رفع العقوبات الدولية خلال العام الماضي فتح الباب أمام انتعاش رقمي مع عودة شركات كبرى وإطلاق مشاريع بنية تحتية تشمل مبادرات الألياف الضوئية والجيل الخامس، إلى جانب ربط سوريا بكابلات بحرية دولية. كما وكشف التقرير أن العام الحالي شهد هجمات إلكترونية واسعة أدت إلى تراجع الإنترنت بنسبة 75%، محذراً من استمرار نموذج المركزية المفرطة الذي يسهل تعطيل الشبكات، داعياً إلى التحول نحو بنية موزعة تزيد المرونة، إلى جانب إجراء إصلاحات تشمل إنشاء هيئة مستقلة للإشراف الرقمي، مؤكداً أن الثقة هي العملة الأساسية في الاقتصاد الرقمي، وأن جذب الاستثمارات يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية واضحة. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO تنفيذ مشروع بقيمة 5 ملايين دولار لدعم أكثر من 17,000 أسرة زراعية في شمال شرقي سوريا. وأوضحت المنظمة عبر موقعها الرسمي أن المشروع الممول من صندوق التمويل الإنساني لسوريا سيقدم مساعدات ومدخلات زراعية حيوية ل 17,300 أسرة من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية الأكثر هشاشة في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور. كما ويهدف المشروع إلى حماية سبل العيش واستعادتها وتحقيق الاستقرار في النظم الغذائية المحلية ومنع تراجع القدرة الإنتاجية لدى الأسر الريفية وفق بيان المنظمة. أعلنت وزارة الزراعة أن إنتاج

0: وقعت وزارة الطاقة مذكرة الإنسانية بهدف دعم الصحي وتعزيز جهود التعافي المستدام في مختلف المحافظات وفق معايير شدة الاحتياج. وبحسب بيان الوزارة، فإن المذكرة تهدف إلى توسيع التعاون في تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية، خاصة في تحسين خدمات المياه والبنية التحتية بما ينعكس على الواقع الخدمي والمعيشي. وتشمل الاتفاقية تطوير شبكات المياه وتزويد محطات الضخ بالطاقة الشمسية ومراقبة منسوب المياه الجوفية، إضافة إلى تحسين خدمات الصرف الصحي ومعالجته وتعزيز استدامة الموارد وكفاءة التشغيل. أصدر وزير المالية محمد يسر برنية التعليمات التنفيذية الخاصة بدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة والتي تتضمن إعفاءات ضريبية للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية والسياحية التي تضررت خلال سنوات الحرب. وتنص التعليمات على تشكيل لجان مختصة في مديريات المالية بالمحافظات لدراسة طلبات المتضررين عن الفترة بين عامي 2011 و2024 بمشاركة جهات حكومية ونقابية وخبراء تقييم معتمدين مع اعتماد معايير صارمة لضمان النزاهة. وحددت التعليمات الضرر المشمول بالإعفاء بالدمار الكلي أو الجزئي للأصول الثابتة مع استبعاد البضائع، كما منحت المتضررين مهلة 120 يوما لتقديم طلباتهم مرفقة بالوثائق اللازمة لإثبات الأضرار. قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إن المصرف سمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني بالتعامل مع شركتي فيزا وماستر كارد. وأضاف الحصرية أن القرار رقم 259 يتيح للمصارف المحلية تقديم حلول دفع أكثر تطورا وأمانا للأفراد والشركات، ويمكن للقادمين إلى سوريا استخدام بطاقاتهم المصرفية العالمية داخل البلاد، كما يتيح للسوريين المسافرين الدفع ببطاقاتهم حول العالم بمرونة أكبر. وأوضح الحصرية أن الخطوة تهدف إلى توسيع انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد. أعلنت وزارة التربية والتعليم البدء بإعداد وتأليف مناهج اللغة الكردية لمختلف المراحل الدراسية تمهيداً لإدراجها ضمن النظام التعليمي الرسمي. وأوضح مدير المركز الوطني لتطوير المناهج عصمت رمضان في تصريحات إعلامية أن العمل يجري وفق خطة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، مشيرا إلى اختيار 10 مختصين من بين عدد كبير من المترشحين لتشكيل لجنة رسمية تتولى إعداد المحتوى الذي يشمل الصفوف من الأول حتى السادس. كما أكد رمضان أن المناهج ستعتمد بالأحرف اللاتينية نظرا لانتشار اللهجة الكرمانجية، وأن تدريس اللغة الكردية لن يقتصر على مناطق محددة بل سيطبق في أي منطقة يتوفر فيها عدد كاف من الطلاب ضمن جهود الوزارة لتوحيد المناهج الدراسية في جميع أرجاء سوريا. يعاني مخيم أجيال بريف إدلب منذ شهرين من انتشار داء الليشمانيا أو ما يعرف بحبة السنة وأمراض تنفسية بين السكان نتيجة لانسداد شبكات الصرف الصحي داخل المخيم، ما تسبب بتدهور الوضع الصحي وازدياد المخاطر الصحية على الأهالي.
1: تحاول مجيدة مداواة تقرحات أطفالها التي لم تندمل رغم تلقيهم العلاج منذ شهرين، فانتشار الحشرات من جراء تجمع مياه الصرف الصحي عند مدخل المخيم وقرب منازل المدنيين فاقم إصابات أطفالها الجلدية.
2: يعني معلش إنه ما عم بيستفادوا. في ولادي أنا منصابين بحبة السنة و

0: من هالمجرور ومن هالريحه، صار له من اول رمضان لهلح وعالجنا وما عم يطيبه. ولان عم نحسن نفتح شباك والريحه يعني كل الليل ما عم نحسن ننام من هالريحه. انا عندي بنتي واحد اللي عم بضربها الابره قدامها تروح على الصيدلي، عم بضل تبكي بجي ساعه وبمسكها واو ما عم نحسن، وعالجناهن كثير وما طبني.
1: الخطر لا يقتصر على انتشار الحشرات، فالروائح الكريهه المنبعثه تزيد معاناة كبار السن داخل المخيم، كالعم محمد الذي بات يعاني من مشكلات تنفسية.
2: اجت مية المجرور، لو مية مطر والله واحد ما بزعل عادية، ولكن مية المجرور شي من انتو الريحة، فوقعنا بالمرض. صلى أكثر من 20 يوم عبتجي التنمية أول ما عندهم عدة، اجت من يوم الثلاثاء الماضي من 4-5 أيام قال ما عندهم عدة كاملة، جابوا أربيج ثلاثة أمتار وكريك عملوا عزلوا على الفاضي. الأولاد مرضوا والله ببعتهم عم بيجدون عم ببعتهم عم بيتقلتهم هون نهارين هون نهارين نسوي.
1: منذ شهرين تفاقمت المشكلة، غزارة الأمطار زادت الضغط على قنوات التصريف في منطقة البردقلي نتيجة تسليط الصرف الصحي لستة مخيمات عبر قناة واحدة أغلقت بفعل تدفق المياه وتراكم الأوساخ.
3: أكثر من مرة تم توجيه لهذا المكان، ولكن بسبب انخفاض المنطقة بشكل كبير يعني كل ما يتم فتحه يعاد يسكر مرة ثانية بسبب الأمطار الغزيرة. واليوم بفضل الله عز وجل إن شاء الله تم حل المشكلة بشكل نهائي وإن شاء الله الأمور تمام بإذن الله.
1: تبقى الحاجة ملحة إلى إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة وتعاون من السكان، مع تعزيز استجابة الجهات المعنية بما يضمن بيئة صحية وآمنة للمهجرين.
4: رغم جهود إدارة المنطقة في تصريف المياه والحد من آثارها، لا تزال معاناة سكان المخيمات حاضرة، ولا سيما بين الأطفال الذين تظهر على أجسادهم آثار الأمراض الجلدية، في مؤشر على استمرار الحاجة إلى حلول بيئية وصحية أكثر شمولاً. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
5: تراجع إنتاج الوردة الشامية في ريف حماة هذا الموسم بشكل ملحوظ نتيجة لاستمرار سقوط الأمطار، ما انعكس سلبا على جودة المحصول وكميته في وقت توقف فيه تصديرها إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي زاد من معاناة المزارعين وخسائرهم.
6: الوفرة هنا لا تعني الربح، وخلف كل خطوة تتراكم التحديات. هذا ما يعيشه أبو عمر خلال جني محصول الوردة الشامية في ريف حماة، عمل يومي متواصل في موسم قصير يترافق مع مردود لا يوازي حجم الجهد المبذول.
7: بلدة خطاب تشتهر بجميع أنواع الزراعة، ومن ضمن مادة الورد، نحن نقلناها من الغوطة الشرقية وجبناها معنا لبلدة خطاب. الورد مادة كثير كويسة بس عم نعاني منها بصعوبات. أول شغلة المطر المتأخر كان ضرر، والشغلة الثانية ما في تصدير له.
6: زراعة الوردة الشامية تتطلب جهدا ومتابعة مستمرة للمحصول خلال الموسم، وعناية ومصاريف إضافية خلال مراحل النمو. ومع هذا الجهد المبذول تبقى الأسعار في النهاية مرتبطة بحركة السوق والتصريف.
8: أسعاره رخيصة كونه هلق هجمة الورد، يعني في كميات احنا بناخذ من المزارع 6000 7000 8000 نسلمه ب10 ب11، والتجار الكبيرة هي اللي متحكمة بالأسعار. والسبب رخص الأسعار عنه هو مثلا بمدينة حماة وغربي حماة وشمالي حماة هو الورد المستورد من برا، فعم يجي رخيصة شوي عم يكسر السعر الداخلي عندنا.
6: موسم الوردة الشامية هو جزء من الواقع الزراعي في ريف حماة، جهد من المزارعين وتكاليف مرتفعة وخسائر بسبب الأحوال الجوية، تقابلها صعوبات في التسويق والتصريف ودعم حكومي محدود لا يوازي حجم التحديات.
9: الموسم لم يأتي كما خطط له، الأمطار الغزيرة غيرت ملامحه، وغياب التصدير قلص المردود، ليجد المزارعون أنفسهم أمام خسائر مفتوحة آملين بتعويضها في مواسم قادمة وباهتمام أكبر من الجهات المعنية. على أسوأ تلفزيون سوريا،

0: ريف حماه الشمالي.
1: أعلنت وزارة الأوقاف استكمال تحضيراتها لموسم الحج لهذا العام على أن تنطلق أولى الرحلات من مطار دمشق في 9 أيار الجاري. وأوضح مدير إدارة الحج والعمرة محمد نور أعرج في تصريح لوكالة سانا أن الرحلات ستنطلق من مطار حلب في 10 أيار بمعدل 6 رحلات يوميا حتى 21 من الشهر ذاته، في حين يقدر عدد الحجاج المغادرين بنحو 12,000 من دمشق و 9,500 من حلب. ولفت أعرج إلى تشكيل غرف عمليات مشتركة مع الجانب السعودي لمتابعة الجوانب الإدارية والصحية والدينية، مشيرا إلى أن البعثة الصحية تشمل 43 طبيبا وطبيبة لتقديم الرعاية على مدار الساعة. كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن عودة أكثر من 190,000 سوري نحو بلادهم منذ سقوط نظام الأسد المخلوع. وأفاد المتحدث باسم المفوضية يوسف طه أن 58% من العائدين إلى سوريا عادوا إلى بلادهم كعائلات، و 42% كانوا أفرادا، مشيرا إلى أن 46,000 سوري من العائدين كانوا من مخيمات اللاجئين بمخيمي الزعتر والأزرق، ونسبتهم 24% من مجموع العائدين، في حين أوضح أن العدد الحالي للاجئين السوريين في مخيمي الزعتر والأزرق بلغ 81,000 لاجئ. أعلنت وزارة الداخلية التركية أن 1,407,568 شخصا عادوا طوعا إلى سوريا منذ عام 2016. وأوضحت الوزارة أن 667,565 سوريا عادوا بعد سقوط النظام المخلوع في 8 كانون الأول 2024. وأشارت الوزارة إلى أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا انخفض إلى 2,280,542 شخصا. قتل فلسطيني وأصيب آخرون فجر اليوم من جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمال مدينة غزة. ووصفت مصادر طبية بعض الإصابات بالخطيرة، مشيرة إلى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. هذا ويأتي الاستهداف في ظل مواصلة الاحتلال استهدافاته التي أسفرت منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي عن مقتل ما لا يقل عن 832 شخصا بحسب وزارة الصحة في غزة. أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه أي تغيير في السيطرة على الأراضي في قطاع غزة تعقيبا على استحداث إسرائيل ما يسمى الخط البرتقالي في القطاع. وأكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية، وجدد دعوته إلى التنفيذ العاجل لخطط السلام في غزة، داعيا إسرائيل إلى السماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وعلى نطاق واسع وضمان توزيعها بشكل مستدام. شهدت مدينة دير البلح في قطاع غزة مراسم استلام المجلس البلدي المنتخب بعد الانتهاء من انتخابات محلية لأول مرة منذ 22 عاما. وسلم المجلس البلدي السابق برئاسة نزار عياش مهام رئاسة البلدية إلى الرئيس الجديد خليل أبو سمرة. وجرت المراسم خلال حفل أقيم بملعب العنان في المدينة وبحضور وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة سمير مطير.

إلى أخبار لبنان، حيث أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إنذارا جديدا إلى سكان بلدتي جبشيت وصريفة في جنوب لبنان لإخلائها. ودعا جيش الاحتلال سكان البلدتين إلى مغادرتهما فورا لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه أراض مفتوحة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن ذلك يأتي للرد على خروقات حزب الله وهجماته، مؤكدا أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مساع تقوم بها الولايات المتحدة لتنسيق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. وقالت الهيئة إن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في واشنطن بمشاركة سفيري البلدين من دون تحديد موعد نهائي. يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل استهداف مواقع مختلفة داخل الأراضي اللبنانية، وكان من بينها إصابة عنصرين في الجيش اللبناني بغارة جنوبي البلاد. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لا عودة عن مسار المفاوضات المباشرة الجارية بين بلاده وإسرائيل، معتبرا أن التوقيت غير مناسب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف عون خلال لقائه بوفد برلماني في قصر بعبدة بالعاصمة بيروت أن الأهداف الموضوعة في أي مسار تفاوضي تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى. وأشار عون إلى أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان قبل طرح مسألة اللقاء مع نتنياهو وفق تعبيره.

0: وللتفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا من بيروت مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، إنذارات جديدة لإخلاء بلدتين في جنوبي لبنان، ضعينا أكثر في التفاصيل.
1: فعلا منذ قليل قام جيش الاحتلال بإطلاق إنذارات لسكان بلدتي جبشيت قضاء النبطية وكذلك بلدة صريفة في قضاء صور بالإخلاء الفوري تمهيدا لقصف هاتين البلدتين. وفعلا بعد مرور أقل من نصف ساعة قام جيش الاحتلال بتنفيذ ضرباته لبلدة جبشيت في الجنوب اللبناني، وكذلك في ساعات الصباح قام جيش الاحتلال باستهداف بلدة كفرة في الجنوب اللبنانية. الاستهدافات إذن مستمرة منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظات من قبل جيش الاحتلال، وكذلك ليل أمس قام جيش الاحتلال باستهداف العديد من البلدات والقرى في قضاء صور والنبطية وبنت جبيل، فضلا عن إنذارات للإخلاء لستة قرى في الجنوب اللبناني. حزب الله بدوره قام بإطلاق قذائف هاون على مراكز مستحدثة لجيش الاحتلال، وكذلك تحدث عن استهداف آليات لجيش الاحتلال في بلدة دير السريان وفي بلدة رشيف أيضا في الجنوب اللبناني. أيضا كاترين دعيني أشير إلى أن العائلة السورية التي تم استهدافها في شاحنة من قبل جيش الاحتلال منذ أيام والمؤلف أفرادها من 4 أشخاص حتى الآن لا يزال مصير هذه العائلة مجهولا، والتي استهدفت في بلدة زوتر الغربي. قام الصليب الأحمر اللبناني منذ قليل بالتواصل مع لجنة الميكانيزم للتواصل مع جيش الاحتلال للسماح للصليب الأحمر بالدخول للكشف عن مصير هذه العائلة السورية المؤلفة من 4 أشخاص، ولكن حتى الساعة لم يستجب ولم يرد جيش الاحتلال على طلب الصليب الأحمر اللبناني والميكانيزم. فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي أو التفاوضي، يصر رئيس الجمهورية جوزيف عون بحسب كلامه يوم أمس على التفاوض المباشر مع إسرائيل، بحسب تبريره لذلك بأن هذا التفاوض هو لإنهاء الحرب، ويقول لا بديل عن مسار التفاوض، وكذلك أيضا يقول إن الآن ليس فترة مؤاتية أو مناسبة للقاء نتنياهو، بل يصر على التفاوض المباشر. وحتى الساعة حزب الله يرفض هذا التفاوض ويعتبره بأنه مسار ذل بحسب ما وصفه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم منذ أيام في بيان له ردا على رئيس الجمهورية الذي يصر على التفاوض المباشر مع إسرائيل لإنهاء الحرب، وكذلك ردا على رئيس الحكومة نواف سلام الذي يتحدث في الإطار الذي يسير عليه رئيس الجمهورية جوزيف عون.
0: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. وننتقل إلى القدس المحتلة مع مراسلتنا ريم العمري، فقدنا الاتصال مع ريم. في خبر آخر، تمتد الحروب الإسرائيلية في لبنان إلى محطات متفرقة على مدى العقود الماضية، نتعرف إلى أبرز تفاصيلها في هذه المادة.
2: لبنان في نكبة عام 1948 إلى جانب دول عربية في الحرب ضد إسرائيل، لينضم بعد عام إلى هدنة تنص على عدم اللجوء إلى القوة العسكرية لتسوية قضية فلسطين. ولكن الهدنة تخللتها احتكاكات ومناكفات متعاقبة أفضت في عام 1978 إلى شن إسرائيل غزوا وإقامة منطقة احتلال صغيرة في جنوبي لبنان تحت مسمى عملية الليطاني، التي أسفرت عن مقتل 1100 مدني لبناني ونزوح نحو 100,000. بيد أن المشهد تطور في عام 1982 عندما نفذت إسرائيل اجتياحا واسع النطاق وصل إلى بيروت التي حوصرت لنحو 10 أسابيع، وتخلل تلك العملية قصف مكثف ومجازر مروعة في مخيمي صبرا وشاتيلا، وهو الأمر الذي نتج عنه ولادة حزب الله كقوة مسلحة. وعلى وقع الهجمات المسلحة انسحبت إسرائيل جزئيا من لبنان عام 1985 مع احتفاظها بمنطقة أمنية حدودية في جنوبي لبنان، قبل أن تنسحب بشكل كامل في عام 2000 تحت ضغط المواجهات التي أنهت 22 عاما من الاحتلال. ولكنها لم تنهي التصعيد بين الجانبين، حيث هاجم حزب الله في تموز من عام 2006 دورية للجيش الإسرائيلي وخطف جنديين وقتل 3 آخرين، فشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية استمرت 34 يوما قضى على إثرها أكثر من 1300 لبناني، ليسود بعد ذلك الهدوء الحذر بين الجانبين قبل أن ترتفع وتيرة المواجهات على خلفية عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول من عام 2023، وكان أكثرها حدة في عام 2024 حين استهدفت إسرائيل بهجمات سبرانية أجهزة اتصال الحزب وقياداته، واغتالت فيما بعد الأمين العام له حسن نصر الله بعد سلسلة هجمات وصفت بالأعنف وغير المسبوقة في عام 2026، حيث استهدفت إسرائيل العاصمة بيروت ومناطق واسعة من جنوبي لبنان إلى شماله، ونفذت توغلات وعمليات عسكرية أدت لمقتل وإصابة المئات ونزوح مئات الآلاف اللبنانيين وتدمير قطاعات وبنى تحتية حيوية إثر انضمام الحزب إلى جانب حليفته إيران في الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي نفذت ضدها.
0: ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلتنا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، حدثينا عن الأحاديث التي تدور في الأوساط السياسية حول الملف اللبناني.
3: نعم، بصراحة اليوم كاترين التطورات الميدانية هي أكثر حول ما يجري في الجنوب اللبناني، وهي تتصدر المشهد هذا اليوم، وتحديدا بعد أن كان هناك عدد من العمليات والقصف والغارات والتصعيد المتواصل في الجنوب اللبناني وسط خروقات للهدنة وأيضا غارات مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي. نتحدث هنا إذن عن إصرار سياسي إسرائيلي على استكمال هذه الغارات وعلى التصعيد المتواصل في الجنوب اللبناني. هذا هو المشهد السياسي كاترين فيما يتعلق بالجنوب اللبناني، فقط التصعيد واستكمال هذه الغارات، وخشية من أن يكون هناك أي قرار مرتبط قريبا بوقف هذه العمليات من قبل الولايات المتحدة، التي تخشى إسرائيل أن تلزمها في يوم من الأيام أن توقف هذه الغارات. دعينا نبدأ من عند الإنذارات بالإخلاء التي أعلنها الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم على لسان المتحدث باسم الجيش إلى سكان بلدتي جبشيت وصريفة في الجنوب، ودعاهم إلى المغادرة بشكل فوري. إذن نحن نتحدث عن عودة إنذارات الإخلاء، عودة النزوح مرة أخرى من قبل اللبنانيين باتجاه مناطق أخرى وإجبارهم على ذلك من قبل الجيش الإسرائيلي. وأوضح البيان التابع أيضا للجيش أنه يتحرك ضد حزب الله، مبررا ذلك بما وصفه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا ينوي استهداف المدنيين على حد قوله، وطالب اللبنانيين بالابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر نحو مناطق مفتوحة حفاظا على سلامتهم كما يدعي. إذن هذا فيما يتعلق بالإخلاء. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط وجندي ضابط وجندي في الجيش اللبناني بجروح جراء استهداف إسرائيلي لآليتهما في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل، في خرق أيضا جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المفترض أن يتمدد حتى 17 من الشهر الجاري. الجيش أعلن أن الاستهداف وقع أثناء تنقلهما بين مراكزهما. إذن أيضا هناك ميدانيا واصل الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق واسعة في الجنوب، استهدف أكثر من 20 موقع بينها بلدات طلب من سكانها إخلاؤها مسبقا، فيما أيضا أعلن حزب الله تنفيذ 11 عملية استهدفت تجمعات وآليات إسرائيلية أيضا. طبعا ما تحدث به الرئيس اللبناني أيضا جوزيف عون سياسيا عن أهمية المسار التفاوضي الجاري برعاية أمريكية، وقال أنها فرصة يجب استثمارها، وأن أي بحث في لقاءات سياسية مع الجانب الجانب الإسرائيلي يبقى مرهونا بوقف الاعتداءات والتوصل إلى اتفاق أمني يضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وهذا ما لا تريده إسرائيل. هي لا تريد الانسحاب من الأراضي اللبنانية، هي تذهب إلى هذه المحادثات مع الجانب اللبناني كأنه لا يوجد تصعيد في الجنوب اللبناني، وتصعد في الجنوب اللبناني كأنه لا يوجد هناك أي مفاوضات مع الحكومة اللبنانية. منذ وقف إطلاق النار تم الإعلان من قبل الجيش الإسرائيلي أن هناك 70 مسيرة لحزب الله استهدفت الجيش الإسرائيلي، 11 منها أوقعت قتلى ومصابين. هذا أيضا في إحصائية للجيش ولإذاعة الجيش عن التطورات الميدانية في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. نهاية هذه الجولة، نلتقي مجددا على رأس الساعة في أمان الله.

0: عندما رأتني انفجرت بالبكاء. أخذوني وأنا في الصف الأول وبدأوا التحقيق معي وأنا عمري 5 سنوات.
1: سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح وعطر الجرح باقي.
0: قالت لي أنه احكي بصراحة عن جد أنه أبوي استشهد.
1: يا لطيف يا لطيف.
0: صوت ابنته التي ولدت بعده وعمرها لا يتجاوز 40 يوما.
1: هل يمكن أن تكون القصيدة مكتوبة داخل السجن إثر حدث مباشر يحصل داخل السجن مثلا؟
0: جو ليس جو شعر ولا شعراء.
1: الآن بنات الشعر الحقيقيات يبحثن عن بناته المجازيات.
0: هذه البنت هي أمانة في عنقك.
1: طبعا أنت خطفتنا خطفا.
0: نعم، تفاجأ بأن لديه طفل. إن أردت أن أتكلم فسأبكي.
1: وأشد ما لاقيت من أمر الهوى قرب الحبيب وما إليه وصوله.
0: يغيب العقل ويسكت اللسان لتتكلم الأعين بالدموع. فمنازل القصيد مع شعراء تدمر يعني تدخل في أبواب عجيبة غريبة. هو أعدم في عام 1985. أسكتي ولا تتكلم، يكفي أنه اسمك رنا بسام بريك.
2: في كل زاوية من هذا البلد

0: هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في الساعات الثانية من الجولة الإخبارية، وفيها استكمال تحضيرات موسم الحج. وزارة الأوقاف تعلن إقلاع أولى الرحلات السبت المقبل، وتقول إنها ستستمر حتى 21 من الشهر الجاري. حزمة إعفاءات ضريبية، وزير المالية يوجه بدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من الحرب، ويمنح المتضررين مهلة 120 يوما لتقديم الطلبات. منذ سقوط النظام المخلوع، عودة 190 ألف سوري من الأردن، والأمم المتحدة تقول إن 81 ألفا ما يزالون في مخيمي الزعتر والأزرق. وسط ترقب لجولة مفاوضات جديدة، إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان، وحزب الله يهاجم دبابات وتجمعات إسرائيلية.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت وزارة الأوقاف استكمال تحضيراتها لموسم الحج لهذا العام على أن تنطلق أولى الرحلات من مطار دمشق في 9 أيار الجاري. وأوضح مدير إدارة الحج والعمرة محمد نور أعرج أن الرحلات ستنطلق من مطار حلب في 10 أيار بمعدل 6 رحلات يوميا حتى 21 من الشهر ذاته، في حين يقدر عدد الحجاج المغادرين بنحو 12,000 من دمشق و 9,500 من حلب. ولفت أعرج إلى تشكيل غرف عمليات مشتركة مع الجانب السعودي لمتابعة الجوانب الإدارية والصحية والدينية، مشيرا إلى أن البعثة الصحية تشمل 43 طبيبا وطبيبة لتقديم الرعاية على مدار الساعة. إلى ذلك، بحثت وزارة الأوقاف مع الهيئة العامة للطيران المدني ترتيبات سفر الحجاج لموسم حج هذه السنة عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين. أوضحت الوزارة أن معاون الوزير سامر بيرقدار عقد اجتماعا مع سامح عرابي معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للاطلاع على جاهزية المطارين والاستعدادات اللوجستية والفنية المرتبطة بعملية نقل الحجاج. ويأتي هذا التنسيق في إطار التعاون بين الجهات الرسمية المعنية بموسم الحج بهدف ضمان تقديم الخدمات إلى الحجاج. حول الموضوع ينضم إلينا موسى محمد ويس معاون مدير الحج السوري من دمشق. أهلا بك معنا سيد موسى. بالبداية سيد موسى، ما التجهيزات التي تعمل عليها وزارة الأوقاف قبيل سفر الحجاج؟
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نحن في إدارة الحج والعمرة في هذه المرحلة في حالة تأهب عالي واستنطار كامل لإتمام سفر الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، حيث تم في المرحلة السابقة تجهيز كافة البعثات الإدارية والدينية والإعلامية والصحية التي سترافق الحجاج السوريين إلى المملكة العربية السعودية وتشرف على تقديم كامل الخدمات المقدمة لهم. بالإضافة أيضا تم عقد ورش عمل فيزيائية في دمشق للتأكد من تمام الجاهزية، وأيضا هناك متابعة يومية لكامل الفرق العاملة التي ستعمل في المطارات وأيضا مسؤولي الطيران لتقديم الخدمات على جميع مستويات الحجاج السوريين إن شاء الله.
0: تحدثت عن إقامة ورش عمل في دمشق، حدثنا أكثر عن هذه الورش.
1: نعم، تم إجراء ورش عمل للبعثات التي سترافق الحجاج الكرام إلى المملكة العربية السعودية، وتم تقديم دروس عملية لكل ما سيتعرضون له في خلال موسم الحج، وتقديم كامل الخدمات للحجاج السوريين، حيث يعني تم شرح لهم تفصيل المراحل الكاملة التي سترافق الحجاج السوريين في مكة المكرمة والمدينة المنورة إن شاء الله.
0: هل هناك أي تنسيق بين وزارة الأوقاف وجهات أخرى معنية بتسهيل إجراءات سفر الحجاج؟
1: أكيد التنسيق عالي وموجود بين كامل بين إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف وكامل الجهات الحكومية في الجمهورية العربية السورية، وأي جهة يعني التي لها أي ارتباط في تقديم أي إجراء يخص الحجاج السوريين. فتنسيق موجود مع وزارة الداخلية وأيضا مع وزارة الصحة، حيث قامت وزارة الصحة مشكورة بتوفير مراكز صحية تابعة لها موجودة في كافة المحافظات في الجمهورية العربية السورية من أجل تقديم شهادة الاستطاعة الصحية للحجاج وأيضا تقديم اللقاحات المطلوبة من الحجاج وبشكل مجاني. أيضا الهيئة العامة للطيران المدني حيث تم التنسيق معهم من أجل تقديم كامل الأمور اللوجستية والمرافق التي تخدم الحجاج في المطار في مطار دمشق ومطار حلب، أيضا من أجل إتمام سفر الحجاج إلى المملكة العربية السعودية.
0: حدثنا أكثر سيد موسى عن آلية التنسيق وآلية التسهيل التي يتلقاها اليوم الحجاج ابتداء

0: من السفر وتسهيلات إجراءات المطارات إلى الاستقبال في السعودية؟
1: نعم، نحن يعني قمنا بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ووضعنا يعني تفاصيل كاملة لمرحلة سفر على الحجاج، والتي ستستمر يعني تقريبا من 9/5/2026 وحتى 21/5/2026. وايضا يعني تم تجهيز صالات ومرافق كامله تخدم الحجاج في المطارات من مصليات وايضا اماكن خاصه بالاحرام وممرات خاصه لعبور الحجاج من هذه الصالات الى المطار من اجل اتمام اجراءات الحاج وحتى صعوده الى الطائره باذن الله حتى يصل الى المملكه العربيه السعوديه. بعد وصول الحجاج الكرام الى المملكه العربيه السعوديه ان شاء الله يوجد فرق عامله هناك في المطار، سيتم استقبال الحجاج وتوجيههم وفق المسارات التي المطلوبه لنقل الحجاج، وسينتقلوا باذن الله الى الباصات المحدده لهم ضمن المسار المعين، وينتقلوا من جده الى مكه المكرمه، وايضا في مكه المكرمه سيكون هناك فرق عامله في جميع الفنادق ستشرف على استقبال الحجاج وحتى تسكينهم وإقامتهم في الفنادق المحددة إن شاء الله.
0: ومع كل هذه الإجراءات كيف يتم التنسيق مع الجانب السعودي؟
1: نعم، نحن بفضل الله ومنذ بداية الموسم تم إنشاء غرف مشتركة مع كافة الجهات المعنية في وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، ونعمل بشكل شبه يومي تقريبا لاستدراك اي ملاحظات تطرأ علينا وتذليل اي عقبات وتقديم التسهيلات. ومن هنا يعني نشكر وزاره الحج في المملكه العربيه السعوديه للخدمات والتسهيلات المقدمه لنا وبشكل كبير جدا.
0: شكرا جزيلا لك موسى محمد ويس، معاون مدير الحج السوري، كنت معنا من دمشق.
1: شكرا.
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك افتتاح منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان في إطار جهود الهيئة لتوسيع جاهزية المنافذ وتعزيز حركة التنقل بين البلدين. وبدأت حركة عبور المسافرين عبر المنفذ بكلا الاتجاهين بعد استكمال الترتيبات التشغيلية اللازمة، وتشمل التجهيزات إجراءات مبسطة وتسريعا في عمليات التدقيق للحد من أوقات الانتظار، إلى جانب خدمات إرشادية وتنظيمية وتعزيز الجاهزية الأمنية بما يتناسب مع حجم الحركة المتوقعة. هذا وكشف مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش عن خطط شاملة لتطوير وتأهيل المعابر الحدودية في سوريا بهدف تحسين حركة النقل والتبادل التجاري. وأوضح علوش أن اجتماعاً عقد مع الجانب اللبناني بحث تعزيز التعاون في ملف المنافذ الحدودية، بما في ذلك خطط لإعادة إنشاء الجسر عند منفذ العريضة على نهر الكبير الجنوبي بين سوريا ولبنان. وأشار علوش إلى أن أعمال التحديث مستمرة في عدد من المعابر ضمن خطة مرحلية تشمل إعادة تأهيل غير المجهز منها ورفع كفاءة العامل، واضحا أن من بين المعابر المشمولة منفذ التنف ومعبري السلامة والراعي، إضافة إلى استمرار تطوير معبر باب الهوى وخطط إنشائية في معبر نصيب الحدودي. أفاد موقع شفق نيوز الكردي بأن مخلصين جمركيين وشركات شحن في معبر سمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق دخلوا في إضراب يوم أمس الاثنين احتجاجا على الإجراءات الجديدة التي وصفوها بالتعجيزية، ما أدى إلى توقف إدخال البضائع عبر المعبر. وكشف مصدر إداري في المعبر للموقع عن تراجع استيراد المواد والبضائع من إقليم كردستان عبر المنفذ بعد تطبيق إجراءات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية وأوضح المصدر أن عشرات التجار توقفوا عن الاستيراد عبر المعبر واتجهوا إلى منافذ أخرى مع تركيا والعراق بسبب ما وصفه بتعقيدات إدارية، مؤكدا أن حجم الاستيراد تراجع بنحو 50% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مقارنة بالفترات السابقة. ويأتي ذلك بعد انتقال إدارة المعبر إلى الحكومة السورية ضمن اتفاق مع قسد.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخصين وإصابة امرأة في حي السبيل بمدينة حمص إثر استهدافهم من مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجة نارية. وبحسب مراسلنا فإن المسلحين أطلقوا النار على 3 أشخاص من عائلة واحدة داخل محلهم التجاري، ما أدى إلى مقتل الأب والابن وإصابة الزوجة. وأشارت المصادر إلى نقل الزوجة إلى المشفى وهي في حالة خطرة نتيجة لإصابتها بجروح بالغة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإصابة 4 أشخاص بينهم أطفال من جراء انفجار رأس حربي من مخلفات النظام المخلوع في مدينة البوكمال بريف دير الزور. وقال المراسل إن الانفجار وقع خلال جمع عائلة للخردة المعدنية عند دوار الشهداء في مدينة البوكمال. يأتي ذلك مع ارتفاع عدد ضحايا مخلفات الحرب في مناطق واسعة من سوريا ولا سيما في مناطق البادية. أدى وقوع انكسارات في الساتر الترابي للسيحة الغربية في ريف حلب الجنوبي لغمر عشرات البيوت في قرية تل العقارب في ريف حلب الجنوبي.
1: عشرات من البيوت المغمورة هنا بمياه سيحة الشرقية في ريف حلب الجنوبي. الأهالي يتخوفون من استمرار الانكسارات في سد السيحة وغمر باقي البيوت في القرية، بينما الجهات المختصة والدفاع المدني يعملون على ترميم هذا السد.
2: يعني الدفاع المدني كل مسؤول بحلب أو بالشاب أو بهالحكومة وقف معنا، بس ألحظ خربت بيوتنا، الجري هاي كلياتها ثرثر رباحها تروح، وإحنا جماعة ضعفة. يعني نطلب من الله ومنكم ها خيو التعويض المساعدة لنا، وأنا أشكر الدولة بأكملها.
3: تهجرنا 14 سنة نطلع البيت، تهجرنا نزحنا وجينا هالسنة وزرعنا أراضينا، علمك محصول زراعي من قمح من شعير من حبة البركة زرعنا. اليوم إحنا طلع نطالب الأرزاق راحت، عوضنا الله. بيوتنا طلع هاي مثل عنانة هاي طافت، البالوني طاف، تل عقارب تقريبا، وإحنا مهددين تل عقارب ها أكثر من 70% هلق. إذا ما جاء دعم بواقر ومقالع بقايا على الساتر احنا خالصين حتى العقارب.
0: هذا وقال فيصل محمد علي قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب لتلفزيون سوريا إن الفرق تعمل على رفع سواتر اعتراضية لمنع وصول المياه إلى قرية تل العقارب تجنبا لنزوح الأهالي.
4: فرق الدفاع المدني وإدارة منطقة سمعان الجنوبية والموارد المائية ومحافظة حلب تتابع الآن بشكل مباشر ومنذ عدة أشهر إلى هذه اللحظة لرفع السواتر على جدران هذه السيحة، وأما الآن نقوم بأعمال رفع سواتر اعتراضية لمنع وصول المياه تجاه القرية، لمنع نزوح الأهالي من هذه القرية، حيث هناك صعوبات كبيرة بسبب الطين والتربة والكميات المتدفقة.

0: سوريا لصحيفة الشرق الأوسط إن من المتوقع إجراء تعديل وزاري إلى جانب تغيرات تطول عددا من المحافظين خلال الأيام المقبلة من دون أن يشمل ذلك الحقائب السيادية. وأوضحت المصادر أن التعديل المرتقب قد يشمل وزارات خدمية أبرزها الإدارة المحلية والبيئة والصحة والرياضة والشباب والزراعة والنقل والتربية والتعليم العالي. يأتي ذلك وسط تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حول احتمالات إجراء تعديل حكومي وتغيرات في بعض المواقع الإدارية. أعلنت نقابة المحامين تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمتابعة ملف المفقودين وتمثيل أهالي الضحايا والمتضررين وفق توكيل مجاني. وذكرت النقابة في بيان رسمي صادر عنها أن ثمة ضرورة للتعاون الكامل بين اللجنة ووزارة العدل وهيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين وباقي الجهات المعنية وتزويدها بالمعلومات والبيانات المتاحة والمساهمة الفاعلة وتقديم المؤازرة القانونية لأهالي المفقودين والمتضررين. وأوضحت النقابة أن أثر ملف المفقودين يؤثر على المجتمع بأسره ويتطلب معرفة الحقيقة بشأنهم، مشيرة إلى أنه ركن أساسي من ركائز العدالة الانتقالية والمساءلة وجبر الضرر وتحقيق السلم الأهلي وضمان عدم التكرار. دانت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف ناقلة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيرة إيرانية خلال عبورها مضيق هرمز، معتبرة أن الحادث يشكل انتهاكا لحرية الملاحة الدولية ويهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأكدت الوزارة في بيان وقوف سوريا إلى جانب الإمارات وتضامنها معها، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الاعتداءات وضمان أمن الممرات البحرية واحترام سيادة الدول بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي. أصدر وزير المالية محمد يسر برنية التعليمات التنفيذية الخاصة بدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة والتي تتضمن إعفاءات ضريبية للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية والسياحية التي تضررت خلال سنوات الحرب. وتنص التعليمات على تشكيل لجان مختصة في مديريات المالية بالمحافظات لدراسة طلبات المتضررين عن الفترة بين عامي 2011 و 2024 بمشاركة جهات حكومية ونقابية وخبراء تقييم معتمدين مع اعتماد معايير صارمة لضمان النزاهة. وحددت التعليمات الضرر المشمول بالإعفاء بالدمار الكلي أو الجزئي للأصول الثابتة مع استبعاد البضائع، كما منحت المتضررين مهلة 120 يوما لتقديم طلباتهم مرفقة بالوثائق اللازمة لإثبات الأضرار. ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا بدر كجك. أهلا بك معنا بدر. بدر، حدثنا أكثر عن دعم وزارة المالية لبعض المنشآت.
1: أهلا بك كاثرين. نعم بالفعل، أصدر وزير المالية محمد يسر برنية المرسوم رقم 69 الذي ينص على دعم المنشآت الصناعية والسياحية التي تضررت منذ بداية الثورة السورية إلى حين تحرير سوريا بشكل كامل. المدة التي سيتم فيها هذا تقديم الطلبات بالنسبة للأشخاص الذين لديهم منشآت سياحية أو صناعية هي 120 يوم. تبدأ هذه المهلة من تاريخ نشر القرار الذي نشرته وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية. وأيضا هناك نسب تتفاوت بين التي قال عنها وزير المالية في البيان، وهي عام للمنشآت السياحية وعامل للمنشآت الصناعية بنسب ربما تكون

0: بحسب الضرر الذي تقيمه اللجان المختصة. لجان كاترين هي عبارة عن لجان مختصة بهذا المجال من مهندسين وأيضا لجان من وزارات أخرى ستشرف على تقييم الضرر بشكل كامل في المنشآت. نعم كاترين،
1: شكرا جزيلا لك بدر كجاك، كنت معنا من دمشق. أعلنت مجموعة كيو إم بي القطرية عن إطلاق خدمة قبول بطاقات الدفع والحلول الرقمية للدفع في سوريا، وأوضح بيان صادر عن مجموعة في بنك قطر الوطني أن هذا الإنجاز يمثل خطوة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، ويعكس التزام المجموعة بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارية آمنة. من جهته أشار أحد المسؤولين في مجموعة كيو إن بي إلى أن المجموعة تعد أول بنك على مستوى العالم يدعم قبول المدفوعات الرقمية وبطاقات الدفع الدولية في السوق السورية التي تشهد تحولا متسارعا تقوده جهود مصرف سوريا المركزي للحد من الاعتماد على النقد. وفي سياق متصل، قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إن المصرف سمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني بالتعامل مع شركتي فيزا وماستر كارد. وأضاف الحصرية أن القرار رقم 259 يتيح للمصارف المحلية تقديم حلول للدفع أكثر تطورا وأمانا للأفراد والشركات، ويمكن للقادمين إلى سوريا استخدام بطاقاتهم المصرفية العالمية داخل البلاد، كما يتيح للسوريين المسافرين دفع ببطاقاتهم حول العالم بمرونة أكبر. وأوضح الحصري أن الخطوة تهدف إلى توسيع انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد. أعلنت وزارة الزراعة أن إنتاج القمح في سوريا قد يصل إلى نحو 2,300,000 طن خلال الموسم الحالي، في مؤشر على تحسن أداء القطاع الزراعي. وأوضحت الوزارة أن تحسن الهطولات المطرية وزيادة الدعم الزراعي أسهم في توسيع المساحات المزروعة وتحسين الإنتاج. وبيّنت الوزارة أنه تم تنفيذ نحو 86% من الخطط الزراعية بزراعة 1,200,000 هكتار من أصل 1,400,000 هكتار مستهدفة، رغم تعرض بعض المناطق للفيضانات، مضيفة أن الإنتاج كان قد يبلغ 2,800,000 طن في حال تنفيذ الخطة بالكامل. من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان أن التقديرات الرسمية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ستكون حتى منتصف العام المقبل. وأوضح العثمان في تصريحات صحفية أن احتياجات البلاد من القمح تقدر بنحو 2,500,000 طن سنوياً، في حين يبلغ المخزون المتوفر حالياً قرابة 1,000,000 طن، مع احتساب الكميات الواردة من المناطق التي عادت مؤخرا إلى سيطرة الدولة، وبذلك تبقى فجوة تقدر بنحو 1,500,000 طن من المتوقع تغطيتها عبر إنتاج الموسم الحالي. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو تنفيذ مشروع بقيمة 5 ملايين دولار لدعم أكثر من 17,000 أسرة زراعية في شمال شرقي سوريا. وأوضحت المنظمة عبر موقعها الرسمي أن المشروع الممول من صندوق التمويل الإنساني لسوريا سيقدم مساعدات ومدخلات زراعية حيوية ل17,300 أسرة من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية الأكثر هشاشة في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور. كما ويهدف المشروع إلى حماية سبل العيش واستعادتها وتحقيق الاستقرار في النظم الغذائية المحلية ومنع تراجع القدرة الإنتاجية لدى الأسر الريفية، وفق بيان المنظمة. أكد تقرير للمجلس الأطلسي أن مستقبل التعافي الاقتصادي في سوريا بات مرتبطاً ببناء منظومة رقمية موثوقة في وقت ما تزال فيه فجوة الاتصال واسعة، حيث أن 64% من السكان خارج الإنترنت. وأوضح تقرير المجلس أن رفع العقوبات الدولية خلال العام الماضي فتح الباب أمام انتعاش رقمي مع عودة شركات كبرى وإطلاق مشاريع بنية تحتية تشمل مبادرات الألياف الضوئية والجيل الخامس، إلى جانب ربط سوريا بكابلات بحرية دولية. كما وكشف التقرير أن العام الحالي شهد هجمات إلكترونية واسعة أدت إلى تراجع الإنترنت بنسبة 75%، محذرا من استمرار نموذج المركزية المفرطة الذي يسهل تعطيل الشبكات، داعيا إلى التحول نحو بنية موزعة تزيد المرونة، إلى جانب إجراء إصلاحات تشمل إنشاء هيئة مستقلة للإشراف الرقمي، مؤكدا أن الثقة هي العملة الأساسية في الاقتصاد الرقمي، وأن جذب الاستثمارات يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية واضحة. وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع منظمة جول الإنسانية الدولية بهدف دعم قطاعي المياه والصرف الصحي وتعزيز جهود التعافي المستدام في مختلف المحافظات وفق معايير شدة الاحتياج. وبحسب بيان الوزارة، فإن المذكرة تهدف إلى توسيع التعاون في تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية، خاصة في تحسين خدمات المياه والبنية التحتية بما ينعكس على الواقع الخدمي والمعيشي. وتشمل الاتفاقية تطوير شبكات المياه وتزويد محطات الضخ بالطاقة الشمسية ومراقبة منسوب المياه الجوفية، إضافة إلى تحسين خدمات الصرف الصحي ومعالجته وتعزيز استدامة الموارد وكفاءة التشغيل. باشرت مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس تنفيذ خطة السقاية الصيفية عبر إطلاق عمليات ضخ المياه لري نحو 18,000 هكتار من الأراضي الزراعية. وأوضحت وزارة الطاقة أن الإجراءات شملت فتح بوابات عبر عدد من السدود الرئيسية بالتوازي مع تشغيل محطات الضخ المرتبطة بها، ووضع 19 محطة لضخ الآبار الجوفية في الخدمة، إضافة إلى تشغيل محطتي نبع الفوار وسوريت، بما يعزز كفاءة توزيع المياه في مختلف المناطق المرور المروية. وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة جاءت استجابة لاحتياجات المزارعين وضمان استقرار الإنتاج خلال الموسم الحالي. أعلنت وزارة التربية والتعليم البدء بإعداد وتأليف مناهج اللغة الكردية لمختلف المراحل الدراسية، تمهيدا لإدراجها ضمن النظام التعليمي الرسمي. وأوضح مدير المركز الوطني لتطوير المناهج عصمت رمضان في تصريحات إعلامية أن العمل يجري وفق خطة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، مشيرا إلى اختيار 10 مختصين من بين عدد كبير من المترشحين لتشكيل لجنة رسمية تتولى إعداد المحتوى الذي يشمل الصفوف من الأول حتى السادس. كما أكد رمضان أن المناهج ستعتمد بالأحرف اللاتينية نظرا لانتشار اللهجة الكرمانجية، وأن تدريس اللغة الكردية لن يقتصر على مناطق محددة، بل سيطبق في أي منطقة يتوفر فيها عدد كاف من الطلاب ضمن جهود الوزارة لتوحيد المناهج الدراسية في جميع أرجاء سوريا. يعاني مخيم أجيال بريف إدلب منذ شهرين من انتشار داء الليشمانيا أو ما يعرف بحبة السنة وأمراض تنفسية بين السكان، نتيجة لانسداد شبكات الصرف الصحي داخل المخيم، ما تسبب بتدهور الوضع الصحي وازدياد المخاطر الصحية على الأهالي.
2: تحاول مجيدة مداواة تقرحات أطفالها التي لم تندمل رغم تلقيهم العلاج منذ شهرين، فانتشار الحشرات من جراء تجمع مياه الصرف الصحي عند مدخل المخيم وقرب منازل المدنيين فاقم إصابات أطفالها الجلدية.
3: في ولادي أنا منصابين بحبة السنة ومن هالمجرور ومن هالريحة، صار له من أول رمضان لهلح وعالجنا وما عم يطيبوا، والآن عم نحسن نفتح شباك والريحة يعني كل الليل ما أنا عم نحسن ننام من هالريحة. أنا عندي بنتي واحدة اللي عم بضربها الإبريح قدام ما تروح على الصيدلي، عم بضل بتبكي بجي ساعة وبمسكها واو ما أنا عم نحسن، وعالجناهن كتير وما طبني.
2: الخطر لا يقتصر على انتشار الحشرات، فالروائح الكريهة المنبعثة تزيد معاناة كبار السن داخل المخيم كالعم محمد الذي بات يعاني من مشكلات تنفسية.
4: اجت مية المجرور، لو مية مطر والله واحد ما بزعل عادية، ولكن مية المجرور شيء من انتو الريحة، فوقعنا بالمرض صار لي أكثر من 20 يوم عم تجي التنمية قال ما عندهم عدة، اجت من يوم الثلاثاء الماضي من 4-5 أيام قال ما عندهم عدة كاملة، جابوا أربيج ثلاث أمتار وكريك عملوا عزلوا على الفاضي، الأولاد مرضوا والله ببعتهم عم بيجدهم عم ببعتهم عم بيتقاتلن هون نهارين هون نهارين نسوي.
2: منذ شهرين تفاقمت المشكلة، غزارة الأمطار زادت الضغط على قنوات التصريف في منطقة البردقلي نتيجة تسليط الصرف الصحي لستة مخيمات عبر قناة واحدة أغلقت بفعل تدفق المياه وتراكم الأوساخ.
5: أكثر من مرة تم توجيه لهذا المكان، ولكن بسبب انخفاض المنطقة بشكل كبير يعني كل ما يتم فتحه يعاد يسكر مرة ثانية بسبب الأمطار الغزيرة، واليوم بفضل الله عز وجل إن شاء الله تم حل المشكلة بشكل نهائي وإن شاء الله الأمور تمام بإذن الله.
2: تبقى الحاجة ملحة إلى إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة وتعاون من السكان مع تعزيز استجابة الجهات المعنية بما يضمن بيئة صحية وآمنة للمهجرين. رغم جهود إدارة المنطقة في تصريف المياه والحد من آثارها، لا تزال معاناة سكان المخيمات حاضرة، ولا سيما بين الأطفال الذين تظهر على أجسادهم آثار الأمراض الجلدية، في مؤشر على استمرار الحاجة إلى حلول بيئية وصحية أكثر شمولاً. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: تراجع إنتاج الوردة الشامية في ريف حماة هذا الموسم بشكل ملحوظ نتيجة لاستمرار سقوط الأمطار، ما انعكس سلباً على جودة المحصول وكميته في وقت توقف فيه تصديرها إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي زاد من معاناة المزارعين وخسائرهم.
6: الوفرة هنا لا تعني الربح، وخلف كل خطوة تتراكم التحديات. هذا ما يعيشه أبو عمر خلال جني محصول الوردة الشامية في ريف حماة، عمل يومي متواصل في موسم قصير يترافق مع مردود لا يوازي حجم الجهد المبذول.
7: بلدة خطاب تشتهر بجميع أنواع الزراعة، ومن ضمن مادة الورد، مادة الورد نحن نقلناها من الغوطة الشرقية وجبناها معنا لبلدة خطاب. الورد مادة كتير كويسة بس عم نعاني منها بصعوبات، أول شغلة المطر المتأخر كان ضرر، والشغلة الثانية ما في تصدير له.
6: زراعة الوردة الشامية تتطلب جهدا ومتابعة مستمرة للمحصول خلال الموسم، وعناية ومصاريف إضافية خلال مراحل النمو. ومع هذا الجهد المبذول تبقى الأسعار في النهاية مرتبطة بحركة السوق والتصريف.
8: أسعار رخيصة كونه هلق هجمة الورد يعني في كميات، احنا بناخذ من المزارع 6000 7000 8000 نسلمه ب10 ب11، والتجار الكبيرة هي اللي متحكمة بالأسعار. والسبب رخص الأسعار عندنا هون مثلا بمدينة حماة وغربي حماة وشمالي حماة هو الورد المستورد من برا، فعم يجي رخيصة شوي عم يكسر السعر الداخلي عندنا.
6: موسم الوردة الشامية هو جزء من الواقع الزراعي في ريف حماة، جهد من المزارعين وتكاليف مرتفعة وخسائر بسبب الأحوال الجوية، تقابلها صعوبات في التسويق والتصريف ودعم حكومي محدود لا يوازي حجم التحديات.
9: الموسم لم يأتي كما خطط له، الأمطار الغزيرة غيرت ملامحه، وغياب التصدير قلص المردود، ليجد المزارعون أنفسهم أمام خسائر مفتوحة، آملين بتعويضها في مواسم قادمة وباهتمام أكبر من الجهات المعنية. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
1: كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن عودة أكثر من 190 ألف سوري نحو بلادهم منذ سقوط نظام الأسد المخلوع. وأفاد المتحدث باسم المفوضية يوسف طه أن 58% من العائدين إلى سوريا عادوا إلى بلادهم كعائلات، و 42% كانوا أفراداً، مشيراً إلى أن 46 ألف سوري من العائدين كانوا من مخيمات اللاجئين بمخيمي الزعتري والأزرق، ونسبتهم 24% من مجموع العائدين. في حين أوضح أن العدد الحالي للاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بلغ 81 ألف لاجئ. ومن عمان تنضم إلينا مراسلتنا بديعة الصوان. أهلا بك معنا بديعة. بديعة، حدثينا أكثر عن ما كشفته المفوضية السامية للأمم المتحدة عن عودة السوريين إلى بلادهم، وكيف تتم الإجراءات بشكل عام؟
10: نعم كاترين، 190 ألف لاجئا سوريا عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام المخلوع في 8 من كانون الأول العام 2024 وحتى أمس الاثنين. هذه آخر الأرقام التي كشفتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول ملف العودة. في الحقيقة كان هنالك أرقام ومؤشرات جديدة تشير إلى ارتفاع وتيرة العودة خلال العام الجاري، إذ عاد قرابة 16 ألف لاجئا منذ مطلع العام الجاري، توزعوا كالتالي 4000 خلال شهر نيسان، و 3400 خلال شهر آذار، و 3900 خلال شهر شباط، و 4500 خلال كانون الثاني. نتحدث عن الارتفاع في وتيرة العودة للسوريين منذ مطلع العام الجاري. 46 ألف لاجئا كانوا من مخيمات اللجوء، مما يعني بأن 42% من اللاجئين الذين يعودون كانوا من مخيمات اللجوء، مخيمي الأزرق والزعتري، وأيضا كانوا 58% عادوا كعائلات، و 42% عادوا كأفراد. فبالتالي نسبة عودة اللاجئين كعائلات هي أكبر من نسبة عودة الأفراد، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى العديد من الأسباب. الأفراد ربما يعودوا ليطمئنوا على حال منازلهم وعلى أوضاعهم في سوريا، ثم بعد ذلك يعني العائلات تغادر بشكل كامل. ما زال الوضع الاقتصادي هو العائق الأكبر أمام اللاجئين السوريين. إذا ما أردنا أن نتحدث عن النسبة الأكبر للعودة، هم اللاجئين ممن هم خارج مخيمات اللجوء، إذ وصل قرابة 76% من العائلات أو من العائدين كانوا من خارج مخيمات اللجوء، وكانوا بالتحديد من محافظة العاصمة الأردنية عمان، وأيضا إربد والمفرق والزرقاء. عادوا بالتحديد إلى النسبة الأكبر عادت إلى درعا، ثم بعد ذلك حمص وحلب وحماة وريف دمشق. ولكن مثل ما أشرت كاترين، الوضع الاقتصادي ما زال هو العائق الأكبر أمام اللاجئين للعودة. في المقابل المفوضية تحاول تقديم ما يمكن تقديمه لهذه العائلات، ونتحدث عن وسائل النقل. يعني اللاجئين الذين يتواجدون داخل المخيمات غالبا ما يعودون بالترتيب مع المفوضية التي توفر لهم وسيلة نقل تنقلهم من المخيم وحتى محافظاتهم في الداخل السوري، بالإضافة إلى المساعدات النقدية، ولكن ربما هي تراجعت بشكل أكبر نتيجة ضعف وتقليص التمويل. اللاجئين الذين يعيشون خارج مخيمات اللجوء هم من يتكبدون تكاليف العودة بشكل كامل. نتحدث عن وسائل النقل وتكاليف العودة ونقل أثاثهم، هذه المصاريف تكون على عاتقهم وعلى مسؤوليتهم. وبالنسبة للإجراءات، فالإجراءات هي اليوم باتت أكثر سهولة في الحقيقة كاترين. يكفي أن يملك اللاجئ ورقة تثبت بأنه لاجئ لدى المفوضية أو مسجل لدى المفوضية، أو أن يحمل مثلا جواز سفر سوري وحتى إن كان غير ساري المفعول، فبالتالي يسمح لهم بمغادرة الأراضي الأردنية. ولكن هنالك إشكالية بدنا نلاحظها في الحقيقة بين السوريين، وهم العائلات التي عليها مبالغ مالية للمستشفيات الحكومية. هنالك عدد كبير من العائلات الذين غادروا الأراضي الأردنية باتجاه الحدود عندما تفاجأوا

0: ثاني قرن للعودة إلى الأردن لسداد ديونهم، ثم بعد ذلك العودة إلى سوريا.
1: شكرا جزيلا لك بديع الصوان، كنت معنا من عمان. أعلنت وزارة الداخلية التركية أن 1,407,568 شخصاً عادوا طوعاً إلى سوريا منذ عام 2016، وأوضحت الوزارة أن 667,565 سورياً عادوا بعد سقوط النظام المخلوع في 8 كانون الأول 2024. وأشارت الوزارة إلى أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا انخفض إلى 1,280,542 شخصاً.

0: قتل فلسطيني وأصيب آخرون فجر اليوم من جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمالي مدينة غزة. ووصفت مصادر طبية بعض الإصابات بالخطيرة، مشيرة إلى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. هذا ويأتي الاستهداف في ظل مواصلة الاحتلال هجماته التي أسفرت منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي عن مقتل ما لا يقل عن 832 شخصا بحسب وزارة الصحة في غزة. شهدت مدينة دير البلح في قطاع غزة مراسم استلام المجلس البلدي المنتخب بعد الانتهاء من انتخابات محلية لأول مرة منذ 22 عاما. وسلم المجلس البلدي السابق برئاسة نزار عياش مهام رئاسة البلدية إلى الرئيس الجديد خليل أبو سمرة. وجرت المراسم خلال حفل أقيم بملعب العنان في المدينة بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة سمير مطير. ومن غزة معنا مراسلتنا شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق. شروق، حدثينا عن استلام المجلس البلدي في قطاع غزة.
1: نعم كاثرين، هذه المراسم جرت يوم أمس في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وهذه المدينة شهدت في 26 من نيسان الماضي انتخابات للمجلس البلدي لأول مرة بعد حرمان لما يزيد عن أكثر من 20 عاما من إجراء انتخابات حرة وديمقراطية في تلك المنطقة على وجه الخصوص وفي قطاع غزة أيضا على وجه العموم. تم اختيار المجلس البلدي يوم أمس برئاسة خليل أبو سمرة بعد أن فازت قوائم في هذه الانتخابات مثل قائمة النهضة التي فازت في 6 مقاعد وأيضا قائمة المستقبل ب5 مقاعد. وأيضا كان هناك قائمتان دير البلح تجمعنا والسلام والبناء فازتا في لكل منهما مقعدين كما تم الإعلان والنشر من قبل لجنة الانتخابات بعد يوم واحد من إجراء هذه الانتخابات المحلية في مدينة دير البلح. هناك تحديات كبيرة أمام المجلس البلدي المنتخب برئاسة خليل أبو سمرة. على رأس هذه التحديات كاثرين هي تقديم الخدمات للفلسطينيين والنازحين الذين يتواجدون داخل مدينة دير البلح، خاصة أن هذه المدينة قبل الحرب

0: حرب على قطاع غزة كان عدد سكانها 100,000 نسمة وزاد إلى 300,000 نسمة مع ارتفاع أعداد النازحين، وبالتالي كان هناك ضغط هائل على الخدمات خلال فترة الحرب، حيث كان هناك اختيار لنزار عياش رئيسا للبلدية بعد أن قامت إسرائيل بقتل رئيس بلدية دير البلح في عام 2024 دياب الجرو، وأيضا قتل عدد من أعضاء هذه البلدية والعاملين داخل هذه البلدية. وبالتالي نتحدث عن تحديات صعبة أمام عمل المجلس البلدي من ناحية توفير الخدمات. هناك تسعى البلدية لتقديم ما يناسب الفلسطينيين من خدمات في المياه، الصرف الصحي والبنية التحتية. ستعمل على تأهيل البنية التحتية خلال الأيام المقبلة، عملت على مدار الأشهر الماضية لكشف ما دمره الاحتلال الإسرائيلي وإحصاء ما دمره خلال فترة الحرب والإبادة على قطاع غزة. وبالتالي نتحدث عن مهام صعبة ستتوكل بها بلدية دير البلح بمجلسها المنتخب خلال الأيام المقبلة. من ناحية تقديم الخدمات، ستحتاج البلدية إلى دعم مالي كبير في ظل شح الإمكانات التي متوفرة هي لديها، وإلى جانب آخر ستعمل على ربما تزويد مراكز الإيواء خصوصا مع أعداد النازحين الذين يتواجدون داخل مدينة دير البلح. هناك ما يقارب 40 مركزا للإيواء يتوزع بها أكثر من 200,000 نازح، وستعمل على زيادة أعداد هذه المراكز خلال الأيام المقبلة وفق ما أعلن ونشر يوم أمس بعد تسلم المجلس البلدي المنتخب الجديد. إلى جانب ذلك ميدانيا، أريد أن أنهي كاثرين بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافاته في مناطق مختلفة في قطاع غزة. كان هناك خلال الساعات الماضية استهداف لتجمع للمواطنين شمال مدينة غزة، أدى ذلك إلى استشهاد فلسطيني، ليرتفع عدد الشهداء إلى 2 من الفلسطينيين خلال 24 ساعة ماضية وفق ما تحدثت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. كاثرين،
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غزة. شروق شاهين. أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه أي تغيير في السيطرة على الأراضي في قطاع غزة تعقيبا على استحداث إسرائيل ما يسمى الخط البرتقالي في القطاع. وأكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية، وجدد دعوته إلى التنفيذ العاجل لخطة السلام في غزة، داعيا إسرائيل إلى السماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وعلى نطاق واسع وضمان توزيعها بشكل مستدام. أما في التطورات اللبنانية، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان شملت بلدتي كفرة وجبشيت، في حين تعرض بلدتا المنصوري ومجدلزون لقصف مدفعي. وفي وقت سابق أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا إلى سكان بلدتي جبشيت وصريفة في جنوب لبنان لإخلائها، داعيا السكان للمغادرة فورا لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه أراضي مفتوحة. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الإنذار يأتي ردا على خروقات حزب الله وهجماته، معتبرا أن كل من يوجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. من جانبه أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في عدة بلدات بجنوب لبنان. وأوضح الحزب في سلسلة بيانات أنه استهدف عبر صواريخ تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة البياضية جنوب لبنان، وأضاف أنه استهدف دبابة ميركافا عبر طائرة مسيرة في بلدة القوزح جنوب لبنان، كما استهدف جرافتين إسرائيليتين في بلدة رشاف وفي بلدة دير سريان جنوب لبنان، مع تحقيق إصابات بصفوف الجنود الإسرائيليين. ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: عندما رأتني انفجرت بالبكاء. أخذوني وأنا في الصف الأول وبدأوا التحقيق معي وأنا عمري 5 سنوات.
1: سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح وعطر الجرح باقي.
0: قالت لي أنه احكي بصراحة عن جد أنه أبوي استشهد.
1: يا لطيف يا لطيف.
0: صوت ابنته التي ولدت بعده وعمرها لا يتجاوز 40 يوما.
2: هل يمكن أن تكون القصيدة مكتوبة داخل السجن إثر حدث مباشر يحصل داخل السجن مثلا؟
0: جو ليس جو شعر ولا شعراء.
2: الآن بنات الشعر الحقيقيات يبحثن عن بناته المجازيات.
0: هذه البنت هي أمانة في عنقك.
2: طبعا أنت

0: نحن في وسط. في بلد عايش الدمع والظلم، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
5: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذبه الروح هي

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر، فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحجاني يما الجسير لما تلاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليس

ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

طالب بها السوريون بعد سقوط نظام الأسد قبل الخبز والماء، وبحت لأجلها الحناجر في الساحات، ونادت بها كل عائلة مكلومة، ونظر لها مفكرون وحقوقيون كشرط لتحقيق السلم الأهلي والسلام المستدام وتثبيت أركان الجمهورية الوليدة. لم يعد اسم بشار حافظ الأسد مجرد رقم في سجلات الذاكرة.

هنا سريان سلطان القانون على من ظن يوما أنه الليلة في ملف العدالة الجدوى محكمة النظام مخلوق.

يستطيعون خاص بالعمل الانتقالية تفيد الدول. هذا بيان الأسبوع.

0: يواجه مسار العدالة الانتقالية تحديات عديدة، أبرزها على الصعيدين السياسي والأمني، وآخر اقتصادي وقانوني. تفاصيل أكثر في هذه المادة.
1: في 25 من شهر شباط عام 2025، دعا مؤتمر الحوار الوطني في أحد مخرجاته إلى تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وإصلاح المنظومة القضائية وسن التشريعات اللازمة والأليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة واستعادة الحقوق. بعدها تضمنت الفقرة الأولى من المادة 49 في الإعلان الدستوري الذي أقرته الإدارة الجديدة للبلاد إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا لتحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء. بعد عدة أيام أصدر رئيس الجمهورية أحمد الشرع مرسوما يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وعلى رأسها السياسي والمحامي عبد الباسط عبد اللطيف، والذي كلف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي. كما تم لاحقا الإعلان عن أسماء أعضاء الهيئة في مرسوم رئاسي آخر. ويواجه مسار العدالة الانتقالية في سوريا تحديات عديدة، أبرزها التحديات الأمنية والسياسية وتحديات اقتصادية في سياق الانهيار الاقتصادي الواسع الذي تعرفه البلاد، وتحديات قانونية مع هروب كبار المتورطين في الانتهاكات الجسيمة من الضباط والمسؤولين الأمنيين والعسكريين، وأخرى مرتبطة بضخامة الانتهاكات التي يتطلب توثيقها سنوات من العمل المنهجي، إضافة إلى خطر طمس الأدلة والعبث بمسارح الجريمة في الفترة التي أعقبت سقوط النظام المخلوع.
0: نفتح ملف مسار العدالة الانتقالية في سوريا مع الدكتور أحمد سيفو، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من حمص، مرحبا بك. والسيد مازن درويش الحقوقي من باريس، مرحبا بك أيضا. والسيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الدوحة، مرحبا بك. أبدأ معك دكتور أحمد، مسار العدالة الانتقالية ليس رفاهية بل هو ضرورة ولا بد منها في سوريا كي تصل سوريا لبر الأمان، سلام مستدام، سلم أهلي، كل هذه التفاصيل. بالنسبة لكم وبالنسبة لهيئة العدالة الانتقالية الآن، كيف تمشون في هذا المسار خاصة مع المحاكمات التي تحدث الآن دون وجود قانون للعدالة الانتقالية في سوريا؟ إلى الآن لم يسن القانون باعتبار أنه لا يوجد مجلس شعب.
2: أسعد الله مساءك أستاذي ومساء السادة المشاهدين والأساتذة الضيوف الأستاذ مازن والأستاذ فضل. طبعا لا شك أن الدول التي خرجت من صراعات أو حروب أهلية أو أنظمة استبدادية ديكتاتورية تحتاج إلى آلية تساعدها إلى التحول والانتقال إلى الديمقراطية وسيادة القانون، فتأخذ أغلب الدول مسار العدالة الانتقالية لكي تساعدها على التحول. ولا شك أن العدالة الانتقالية في القانون الدولي هي يعني مفهوم حديث، لا يوجد تعريف جامع مانع للعدالة الانتقالية على المستوى الدولي، إنما هي طبعا تستمدها من الممارسات الوطنية في الكثير من تجارب دول العالم. ولا شك أن المسار
0: يعني كل دولة لها تجربتها الخاصة بالعدالة الانتقالية، لكن كل التجارب تتقاطع بمحاسبة المجرمين تحت بند جرائم الحرب وجرائم

0: ضد الإنسانية رغم اختلاف يعني الأمر بين دولة وأخرى. بالنسبة لسوريا كيف تنظرون لهذا الأمر سيد؟
1: لذلك يعني نص الإعلان الدستوري بمواده 48 و49 على ضرورة إنشاء هيئة وطنية العدالة الانتقالية، وحدد مسارها وأخذت بالمسار المتكامل أو الشامل أو المنظومة الشاملة للعدالة الانتقالية بكل آلياتها وتدابيرها وركائزها المتعلقة بضرورة كشف الحقيقة ومساءلة محاسبة المجرمين منعا للإفلات من العقاب وجبر ضرر الضحايا وإصلاح المؤسسات وضمان لضمان عدم التكرار في سبيل تحقيق المصالحة والسلم الأهلي. أي أخذ يعني المشرع الدستوري بالمسار المتكامل والشامل للعدالة الانتقالية، وعلى أثر ذلك صدر المرسوم رقم 20 لعام 2025 في 17 أيار على ضرورة إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، وسمى فيها الأستاذ عبد الباسط عبد اللطيف رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وأتبعه بعد ذلك المرسوم 149 في شهر أغسطس من عام 2025 بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة.
0: معروف هذا السياق، لكن سيد أحمد أنا أسألكم، أنتم في العدالة الانتقالية كهيئة كأعضاء كعاملين على الأرض باعتبار أنكم شكلتم لجان، إلى أين تسيرون في هذا المسار دون قانون إلى العدالة الانتقالية؟ للآن لم يشرع، كيف تضعون توصياتكم أمام وزارة العدل وتضمنون أن يكون هناك قريبا محاسبة حقيقية وفق قانون العدالة الانتقالية؟
1: سيدتي الكريمة، يعني المسار السوري ليس هو مسار شاذ عن كثير من تجارب العدالة الانتقالية في العالم، فالكثير من دول العالم ومنها الدول القريبة بتونس في ليبيا صدرت الكثير من القوانين وتشكيل اللجان قبل تشكيل أو انطلاق المسار الحقيقي للعدالة الانتقالية. نحن اليوم بعد 7 أو 8 أشهر من تسمية أعضائها قد قمنا بتشكيل اللجان ووضع الاستراتيجيات والخطط وعملنا على مسودة لقانون العدالة الانتقالية الذي سوف يشكل مسار العدالة الانتقالية في سوريا للمرحلة الانتقالية.
0: إذن لديكم رؤية، لديكم مسار تمشون عليه وخطط واضحة، والأهم أنكم عملتم على القانون. سيد مازن، إذا سألناك في السياق الذي يحدث فيه الآن المحاكمات، هل هناك تخوف من أن تحدث هذه المحاكمات دون أن يكون هناك قانون للعدالة الانتقالية، وبالتالي لا يمكن أن يحدث محاكمات بأثر رجعي؟ يعني مثلا إن تمت المحاكمات الآن دون صدور قانون للعدالة الانتقالية، دون أن يصدر الحكم، وبعد صدور قانون العدالة الانتقالية، هل من الممكن أن يحاكم وفق هذا القانون بما أنه لم يصدر الحكم على المتهم؟
2: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والضيوف الأعزاء الدكتور أحمد والصديق فضل. حقيقة يعني قبل ما نروح على السؤال المباشر، يعني صحيح يمكن الوضع السوري ما نشاز عن كل الدول اللي عاشت هذه الحالات، لكن حتى اليوم بسوريا نحن نفتقد استراتيجية وطنية للعدالة الانتقالية. ماذا نعني بالمحاكمات؟ متى تبدأ؟ يعني من أي عام لأي عام؟
0: هذا ما سألت عنه الدكتور أحمد وقال أن لديهم استراتيجية واضحة، ربما يعني لم يضعنا في تفاصيلها.
2: يعني هذا أمر جيد إذا كانت موجودة، لكن يجب إشراك السوريين وخصوصا مجتمع الضحايا بهذه الاستراتيجية. ما هو الإصلاح القانوني وضمانات عدم التكرار؟ ما هي القوانين اللي يعني فعلا الهيئة ستتقدم بطلبات لإصلاحها أو المواد تغييرها؟ قضايا الاستقلالية، كل هذه الأمور أعتقد أنه يعني على الأقل إذا كانت موجودة فنحن بحاجة إلى مزيد من الشفافية. إذا لم تكن موجودة فحقيقة المسار بحد ذاته من البداية، من يوم الحوار الوطني الذي أقر بضرورة أن يكون هناك مسار للعدالة الانتقالية، هناك فجوات وثغرات يجب أن تستكمل. حتى الآن لا يوجد فعلا حوار حقيقي حول قضية العدالة الانتقالية في سوريا، وأيضا مهام وصلاحيات واستقلالية الهيئة بشكل عام.
0: طيب سيد مازن، الهيئة العدالة الانتقالية بشكلها الحالي باعتبار أنها تقدم توصيات وهي ليست جهة منفذة، تقدم توصيات لوزارة العدل ووزارة العدل من تطبق، هل هذا المسار يسير بطريقة صحيحة من وجهة نظرك، من وجهة نظر قانونية وحقوقية؟ يعني من الممكن أن فقط أن تقدم الهيئة التوصيات وهي ليست ملزمة لوزارة العدل؟
2: يعني إذا عم نحكي على يعني ما يخص المحاسبة تحديدا،
0: مسار المحاسبة، لا نتحدث عن تخليد الذكرى وجبر الضرر.
2: بما يخص المحاسبة تحديدا، نحن بنعرف أنه عمليات التوقيف عم تقوم فيها وزارة الداخلية، قوى الأمن العام هي من تقوم بعملية توقيف المشتبه فيهم، والقضاء السوري هو الجهة اللي بالمطلق هي المخولة، خصوصا بعدم يعني وجود قانون للعدالة الانتقالية. هل هذا المسار هو الأفضل؟ حقيقة أنا لا أعتقد أنه هذا هو المسار الأفضل. كان من الممكن أن يكون هناك يعني طرق أخرى أفضل تؤدي قضية المحاسبة بشكل أفضل مما نحن نراه هون، ونستحق كسوريين وكضحايا نستحق ما هو أفضل مما يتم تقديمه. بتفهم أكيد يعني قضية التأخر في تشكيل مجلس الشعب، بتفهم ضغط الضحايا وهن عم بيشوفوا العديد من المشتبه فيهم والمجرمين الموثقة جرائمهم بالفيديوهات، مثل ما شفنا حالة أمجد يوسف وغيرهم، وهن موجودين داخل أراضي الجمهورية وأحياناً عم بيمارسوا حتى أدوار بشكل أو بآخر. هذا الضغط، هذا الاحتياج نتفهمه جيداً، لكن هذا كان يتطلب أن يكون هناك خطة وطريقة للاستجابة لضغط الضحايا لقضية المحاسبة بشكل مختلف من الهيئة وأيضاً من يعني وزارة العدل وغيرها. حتى الآن نحن يعني عم نعتمد على، حقيقة أعتقد أنه نعتمد على ردات الفعل. يتم اعتقال أمجد يوسف، يكون هناك يعني غليان شعبي بهذا الخصوص، نقوم ب يعني تقديم اعترافات جزئية على التلفزيون
0: يعني
2: نتقدم ب.
0: طيب أليست ردة الفعل هي انعكاس لما يريده ذوي الضحايا؟ سيد فضل، إلى أي مدى فعلا مهم أن يشرك ذوي الضحايا من روابط تجمعهم أو على مختلف الأصعدة بطرق مختلفة يجب أن تبتكرها هيئة العدالة الانتقالية؟ إلى أي مدى مهم إشراك ذوي الضحايا بمسار العدالة الانتقالية وبمسألة المساءلة وبمسألة جبر ضررهم وتخليد ذكرى من فقدوا؟ إلى أي مدى مهم فعلا؟
3: يعني لا بديل عنه طبعا، هن لازم يكونوا بكل مفصل من مفاصل العدالة الانتقالية، لأنه هن الأساس، والضحايا هم بسوريا بمفهوم الأوسع وليس مثلا مؤسسات أو ما إلى ذلك. الضحايا بسوريا هن بالملايين أستاذ. نعم. ربما نحكي عن 14 مليون، وكمان بدنا يعني فين ضحايا من اللي طلعوا برا سوريا وبين الآن الضحايا الموجودين داخل سوريا. مثلا هناك حالة من الاحتفاء الشعبي بما حصل بمحاكمة عاطف نجيب، وهذا يعني مفهوم ورمزيتها يعني، ويعني إذا بتحكي مع يعني خلينا نقول مئات الضحايا بسوريا، هن بيقولوا لك إنه هي المحاكمة الأساسية، وليس مثلا إنه محاكمة عنصر ما بيعرفوهن من أنه فصيل ولا بحياتهم سمعانين فيه أو حتى رتب أخرى مثلا جرت بأوروبا. نعم. عندهم هي إنه رمزية أعلى، وبالتالي هذا يجب أن يؤخذ هذا هو
0: وهذا محق الأغلبية. وهذا محق فعلا من وجهة نظرهم
3: يعني
0: وعلى يعني بجوانب مختلفة.
3: والأفضل أن يكون هناك قانون للعدالة الانتقالية وأن يحاسب على هذا الأساس وفق يعني تصديق مجال القيادة وما إلى ذلك من تبعات تروي القصة، لأنه المحكمة هي هذا هو الأمثل، وأن يكون هناك قانون. لكن بالمناسبة يعني هون استطراد سريع، يعني كثير من الدول هي بدأت المحاكمات بسبب ضغوط سياسية شعبية يعني عملت نموذج قصة. الموضوع هو كيف يعني الأرجنتين بلشت هيك برواندا مثال أيضا ما هذا الفكرة. الفكرة إنه يعني بموضوع الضحايا بشكل أساسي وين يعني بدك تحدث أسى حتى أنت شو الهدف؟ يعني أنا يعني ما بتوافق كثير مع الدكتور أحمد. لا، العدالة الانتقالية هي يعني يعني مؤصلة بشكل كبير كثير وأصبحت مجال أكاديمي راسخ.
0: نعم. حتى أنها تدرس في بعض الجامعات كمواد
3: اختصاص. نعم. وماجستير. نعم. وحتى جزء يعني أنا رسالة دكتوراه هذا يعني تدرس، فلديها أدبياتها الكبيرة

0: التعريف وهذا موجود بكل العلوم، الاختلاف بالتعريف شيء
1: محدد. نعم يعني أصبحت كما قلنا هي علم أكاديمي ويدرس
0: ولكنها تتقاطع، ولكن هو مو هون القصة، القصة أنه نحن بدنا نشوف المسار كيف يمشي. وبالحقيقة سوريا هي عم تخوض واحدة من أكثر عمليات،
1: تقصد بالمسار أن يكون هناك رؤية واضحة وخطوات يعني وخطة واضحة ويكون في هناك شفافية أيضا.
0: الرؤية أستاذ ربا، الرؤية ما يعني أول شيء الرؤية هي الأهم، يعني هاي الرؤية تصميمها هو المهم، رمزيتها بمعنى أنه هاي بدها تكون ما بيصير أنا أعطي أنه اكتبوا قانون، كيف اكتب هذا القانون له مسار. لهيك لحنا حكينا من السنة الماضية 500 مرة أنه كيف تتشكل الهيئات، كيف تكتب نظامها الداخلي، ليش لماذا هي صعبة هيئات العدالة الانتقالية؟ لأنه هي هيئات شبه حكومية ما لها كتير معايير، ما أنا مؤسسات مجتمع مدني وما أنا حكومية، المسار بتقود الدولة فيه كتير، فهي من أعقد المؤسسات.
1: طب الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا بشكلها الحالي وبالمرسوم الذي أصدرها، هل هي مناسبة للوضع السوري سيد فضل بشكلها الحالي، باعتبار كما قلنا هي ليست جهة تنفيذية لا تستطيع أن تنشئ محاكم، على العكس يعني الإعلان الدستوري أوقف المحاكم الاستثنائية. طب الصلاحيات التي بيدها هل هي تكفي، هل هي مجدية؟
0: ما قصة أنه تنشئ محاكم أو لا، أنا بدي أقوله بس أنه حتى نعرف يعني هذا هي هيئات معقدة، وبالتالي هي بحاجة إلى خبرات استثنائية وبحاجة إلى طرق تشكيل معينة حتى تعطيها نوع من الاستقلالية، لأنه هي مثل ما لا حكومية ولا شبه حكومية مثل مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي في إلها معايير، وهي المعايير صارمة حتى تكسب المصدر. هل شكلت في سوريا هكذا؟ لا، نحن حكينا عن ذلك كيف تشكل. هل يمكن تصحيح؟ نعم يمكن تصحيح المسار حتى نعطي دائما شرعية، وهذا النقد وهذا البرنامج والكتابات التي نقوم بها، لأن سوريا يعني هي تمر بواحدة من أكثر عمليات العدالة الانتقالية.
1: طب كيف يتم التصحيح؟ كيف يتم التصحيح؟
0: يعني لأنه البلد هو عم يواجه إرث من فظائع كبيرة كتير، وبده يحلها بطريقة تساهم بتحقق سلم أهلي وما تعمق انقسامات طائفية وسياسية جديدة.
1: طيب كيف يتم التصحيح سيد فضل من وجهة نظرك لهذا المسار لتشكيل الهيئة؟
0: التصحيح بيكون بإعادة يعني بإعادة ما نشوف شو الأخطاء اللي وقعت منذ التأسيس، ونراجع ونقيم والمؤهلات، النظام الداخلي، الشراكات، كيف نتقدم. يعني إذا الإطار النظري هو كان محكم شديد الإحكام بهيئات العدالة الانتقالية، فالتطبيق هو غاية في الصعوبة، فما بالك إذا كان الإطار النظري ما كان واضح وما كان في كثير إنه استراتيجية شاملة لهذا الموضوع. هذا بده يوضع، وهذا بده جهد كبير كثير، ويكون عبر ورشات كثيرة جدا مع روابط الضحايا،
1: يعني علما أنه قبل إسقاط النظام، قبل التحرير، المجتمع المدني
0: مع الهيئات الدولية
1: كما تعلم يعني سيد فضل وكما يعلم ضيوفنا، يعني قبل إسقاط النظام وقبل التحرير ربما حدث مئات إن لم يكن أكثر لورشات متعلقة بالعدالة الانتقالية وبأهمية العدالة الانتقالية. تماما هذا ما أقصده، لكن هذه الخبرات التي اكتسبت ربما يجب الاستفادة منها. بكل الأحوال سألنا في برنامج الجمهورية الثالثة عددا من السوريين هل يمكن أن يقبلوا بنهج المصالحة بدلا من المحاسبة. نتابع كيف كانت الأجوبة ونعود لإكمال النقاش.
2: أكيد هسا مو كل العناصر أجرمت نفس الإجرام، أو في عناصر وفي ضباط، فالضباط أو أوغلوا وأجرموا وكانوا هم من يعطون الأوامر، وقد يكون هنالك عناصر أجبروا على الأخذ على الحواجز، فقد يصبر المجتمع على محاسبة العناصر لكن الكبار لا.
3: لا المحاسبة في عالم برقبتها دم كثير، لازم يكون قانون محاسبة قبل كل شيء، قبل المصالحة. في عالم اجرمت بالدم السوري ما هذا ما ما ما ما بسامحوني.
4: يعني مين دو صالح؟ من هو اللي ابنه اللي ابوه رايح واللي ابنه راح وشوفهم رايحين جايين؟ يعني شو بدك الصالح؟ انت بتقبل الصالح؟
5: اكيد لا، لانه كثير راحت شباب وكثير يعني دمرت البلد وراحت كثير ارواح. يعني ما بتقدر انت ولا اني نقدر نوقف مع هالامه هاي اللي فاتت اللي هم نظام البال، لكن اذا كانت الدوله اوسع نظر منا بهالامر لوقت قريب جدا بعدين تحاسبهم، احنا مع الدوله بهالامر.
6: يعني فعلا المصالحه ممكن الدوله ايه تقول مثلا عندي 20 مليون بدي يعني اوازن بين اركان المجتمع وكذا، لكن احنا نصبر يعني نصبر على الدوله، يعني مو شرط الان، بس انه اهم شيء انه في قرار محاسبه.

0: العمل يجب أن تأخذ بها، ولكن الخصوصية تبدأ يعني حسب وضع كل دولة، حسب ظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، حسب شكل الصراع وكيف انتهى عليه النزاع. وبالتالي علينا أن نبني استراتيجية تناسب الوضع السوري، مثلا أن نأخذ بجميع المسارات، أي المسار نبدأ، أن نعمل بشكل متوازي بكل المسارات. وكما تكلم الأستاذ أنا معه، نحن أكيد نحن بحاجة إلى مزيد من الحوار مع الضحايا، مع منظمات المجتمع الدولي، لأن هو في قضايا المسار معقد جدا. وأنا هنا يعني سألتيني عن موضوع المحاكمات، هناك فرق كبير جدا ما بين العدالة الانتقالية وما بين العدالة الجزائية، هناك اختلاف من حيث الأهداف ومن حيث الأسس. يعني العدالة الانتقالية هدفها الأساسي هو العلاج، العقوبة هي هدف ثاني، على عكس العدالة الجزائية اللي كلنا نحن بنعرفها.
1: لكن حتى تماماً حتى بموضوع كشف الحقيقة، هل تقومون بالعمل على هذا المسار؟ لأن كشف الحقيقة هو الخطوة الأولى للوصول لكل المسار، يعني باكتمال كل مسار بخطواته.
0: تماماً، هي سيدة الكريمة، كشف الحقيقة أو لجان تقصي الحقيقة هي بوابة العدالة الانتقالية. وهنا أيضاً أقول الفرق ما بين قاضي العدالة الانتقالية وقاضي العدالة العادية. قاضي العدالة الانتقالية هو يهتم بالسياق، بالتالي نحن عملنا في لجان كشف الحقيقة وتقصي الحقائق، هناك نحن بنينا استراتيجياتنا على أن نأخذ بكل المعايير التي استندت إليها لجان تقصي الحقائق.
1: طب هل الذين يعملون معكم في هذه اللجان مختصون مؤهلون؟ لأن هذا الأمر لا يجب أن يكون فيه معايير لمن يعمل بهذا المسار.
0: تماماً. سيدتي الكريمة، العدالة الانتقالية ليست قانون، القانون جزء من العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية يجب أن يكون فيها علماء بالإنثروبولوجيا، بالسيسيولوجيا، بعلم النفس، بعلم الأخلاق، بعلم العلاقات الدولية، بعلم التاريخ، لأنه نحن في لجان كشف الحقيقة ليس مهتمين بتوثيق أسماء الضحايا وأسماء المجرمين، طبعا هي أساسيات من عملنا، ولكن أيضا مهتمين بالسياق، بظروف كل جريمة، هاي جرائم التي ارتكبت أيضا نهتم بفلسفة الجريمة. لماذا؟ لأنه نحن في النهاية معنيين بتحقيق المصالحة والسلم الأهلي، نريد أن نعرف طبيعة هذه الجرائم.
1: السلم الأهلي يجب أن يمر بكل الخطوات السابقة دكتور أحمد. طيب هناك لحظة، ربما الموضوع كما ذكرنا في مقدمتنا اقشعرت له الأبدان عندما ذكر اسم بشار الأسد المخلوع باعتباره متهما، محاكمته غيابيا. الآن نتحدث وفق العدالة الانتقالية، هذا المسار، محاكمة بشار الأسد غيابيا، هذه النقطة إلى أي مدى أنتم تدرسونها بحيث أن يصدر الحكم وفق قانون ليس جزائيا، وفق قانون العدالة الانتقالية الذي يضمن محاسبته إذا ما تم يوما ما تسليمه أو الوصول إليه، وليس هناك شيء مستبعد باعتبار أن وصلنا لهذه المرحلة؟
0: سيدي الكريمة، في النهاية سيعقد مجلس الشعب وسيصدر هذا القانون،
1: تمام،
0: وسيكون قانون عدالة انتقالية هو المسار وهو السياق الذي نعمل لمعالجة هذا الإرث الكبير من الانتهاكات.
1: طب محاكمته غيابيا وإصدار حكم بحقه وفق قانون العدالة الانتقالية فرضيا، يعني فرضنا أن هذا الأمر تم، هل هذا يعني أنكم ستتخذون الإجراءات أو الدولة ستتخذ الإجراءات بعد ذلك التي تعنى بالمطالبة ببشار الأسد لمحاكمته بعد أن يصدر الحكم؟ هل أنتم تستعدون لهذا الأمر على كل الأصعدة، قانونيا وحقوقيا وسياسيا؟
0: أكيد نحن في النهاية سنولي كل الجهد وكل يعني كل الوسائل فيما يتعلق بالمطالبة بتسليم هؤلاء المجرمين، ولكن أنت تعلمين أن هذا المسار مرتبط بالظروف الدولية، بالظروف السياسية، بالظروف الإقليمية، ولكن نحن معنيين في النهاية أن نعالج هذا الإرث الكبير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أجل بناء الاستقرار والسلم الأهلي، ولكن في النهاية

0: هاي انه يعني مسارنا هو المسار الذي طيب. سيطبق النهائي، لانه بدون عداله انتقاليه لا نستطيع الانتقال الى دوله الاستقرار وتحقيق السلم الاهلي.
1: وان لم يكون هناك عداله انتقاليه هناك انتقامات تحدث. طيب سيد مازن، لديكم باع باوروبا بموضوع المحاكمه، طبعا هذا المسار مفصول عن مسار العداله الانتقاليه، لكن ربما إذا سألناك عن موضوع التحدي الاقتصادي باعتبار أن أوروبا تمول وفق يعني آلياتها المعمول بها الولاية القضائية المحاكمات، هل من الممكن أن تمول هيئة العدالة الانتقالية في سوريا أم أن هناك مانع وخاصة موضوع حكم الإعدام؟ لأن التحدي الاقتصادي من أهم المشاكل التي تواجه هيئة العدالة الانتقالية في سوريا.
2: يعني بدون شك هذا واحد من التحديات الأساسية. قبل ما نحكي بهذا الموضوع، يعني فعلا شكرا للدكتور أحمد، إذا كان فعلا في مسودة قانون جاهزة تم العمل عليها، فبتمنى أنه هيئة العدالة الانتقالية أن تطرح مسودة هذا القانون على العموم. المسار بحد ذاته بغاية الأهمية، يجب
1: أو على الأقل على العاملين بهذا الحقل، المنظمات الحقوقية، المنظمات المجتمع المدني، المختصين، يكون هناك القليل من الشفافية،
2: وفليكن على العام حق الضحايا، حق الناس كونه. نعم. يعني لا يوجد الآن مجلس شعب، ولا يوجد مجلس شعب منتخب بحالة يعني عادية وطبيعية، نحن في مرحلة انتقالية. نعم. بالتالي فعلا إذا كان هذا موجود، إذا كان في نظام داخلي، إذا كان في رؤية واستراتيجية، أعتقد حق الضحايا أن يتم التعامل معهم بشكل شفاف ومحترم، وطرح كل هذه النقاط على العلن حتى يتم نقاشها من قبل المختصين ومن قبل أيضا الضحايا أنفسهم. بما يخص التحدي الاقتصادي، هو بغاية الأهمية، خصوصا إذا كنا عم نحكي عن التعويض وجبر الضرر. هذا أمر يعني بسوريا ملايين الضحايا، هناك كل أنواع الانتهاكات، قسم منها أيضا يعني نعرف في مدن بأكملها تم تدميرها بسوريا. كل هذه القضايا حتى الآن، يعني أعتقد أنه المشكلة ليست في قضية الإعدام وعقوبة الإعدام بحد ذاتها، بقدر ما هو قضية أن يكون هناك فعلا خطة استراتيجية، أن يكون هناك شفافية. لا أحد يدعم المجهول، لا أحد يدعم النوايا، لا أحد يدعم مجرد يعني تصريحات نحترمها نقدرها، أو أشخاص لهم يعني مصداقيتهم. الدول والناس والمجتمعات والمجتمع الضحايا يتعامل مع الخطط، مع البرامج. على هيئة العدالة الانتقالية أن تظهر برامجها بما يخص المحاسبة. حتى عندما نقول أنه هدول المسارين منفصلين، أعتقد أنه يعني المحاسبة هي جزء من العدالة الانتقالية.
1: طب هل هناك اشتراطات أوروبية على هيئة العدالة الانتقالية كي يكون هناك تمويل لموضوع جبر الضرر أو غير ذلك، لتمويل أي مسار قادم بالعدالة الانتقالية، أم أنه لا يكون هناك شروط عادة بغض النظر عن حكم الإعدام الذي ربما هو أحد الإشكاليات؟
2: يعني أنا حقيقة ما بعرف إذا فيني جاوب عن هذا السؤال، الدكتور أحمد بيعرف أكثر مني، هن اللي عم يتواصلوا. لكن أنا أعتقد أنه نحن يعني أيضا أن يكون هناك ليس فقط قانون العدالة الانتقالية، أن يكون هناك قانون لجبر الضرر، وأن يتولد عنده صندوق وطني. هناك مصادرات تتم لأموال أشخاص مجرمين أو مشتبه بارتكابهم، هناك اقتصاد حرب قامت عليه البلد، وهناك أشخاص استفادوا وانتفعوا من حالة الحرب ومن الانتهاكات. كل هذه الأموال ممكن تجييرها لتصب في مصلحة الضحايا.
1: وهل يجب الدولة أيضا أن تخصص في ميزانيتها ميزانية محددة لموضوع العدالة الانتقالية غير المصادرات؟ يعني يجب أن يعطى هذا الأمر في الاقتصاد السوري حيزا لإتمام المسار من وجهة نظرك؟
2: بدون شك هذه مسؤوليتنا نحن كسوريين، بغض النظر الأوروبيين مولوا أو ما مولوا، بالنهاية التمويل هو قضية سياسية. أعتقد أنهم أن يكون هناك جزء من الميزانية العمومية مخصص لقضايا التعويض، لقضايا الاحتياجات الأساسية لهيئة العدالة الانتقالية. نحن حتى اليوم لا نعلم هل هناك ميزانية من الدولة مخصصة، هل هناك نفقات تتحملها الدولة، هل هذا كلياته
1: سنسأل السيد أحمد عندما نعود له عن هذا الأمر. المهم جدا أن نسأله عن هذا الأمر. أذهب لك أو إليك سيد فضل، الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت رؤية للعدالة الانتقالية، أو ليس رؤية، خطة أو مبادرة، لو تحدثنا عنها باختصار، وهل قاطعتموها مع ما قامت به العدالة الانتقالية، هيئة العدالة الانتقالية، وهل ناقشتم بنودها مع أعضائها ومع رئيسها لهيئة العدالة الانتقالية؟
3: يعني الرؤية نحن عملنا عليها بعد سقوط النظام مباشرة، في رؤية أنه كيف يجب أن يكون انتقال سياسي يعني يراعي حقوق الإنسان، وبعدها تبني عليها لأنه سقط نظام الأسد فأصبح هناك تصور واضح، وهذا هو أبرز سياق. يعني الآن لدينا سياق واضح، نحن لا نتخمن. عندما كنا نعمل قبل 14 سنة موضوع العدالة الانتقالية بال2012 وكتبنا فيها، كنا نتخيل سيناريوهات أنه سقط
1: حل سياسي، مفاوضات،
3: نعم حل سياسي، مشاركة، الجيش، انقلاب، بدرس، ولكن هلأ سقط فبتبني مباشرة عليه. وهناك لا يوجد طرف تفاوض، فأنت تبني بالحد الأعلى لأنه ما في طرف يفاوضك مثل ما حصل بنزاعات أخرى مثلا الأرجنتين مجلس عسكري أو غيرها. وبالتالي الرؤية هي تصممت حتى تكون بمثابة مسار معياري. كنا نتمنى أنه يكون في اجتماع،
1: والمفروض أن حالة سورية هي أفضل حالة باعتبار أن السقوط كان انتصارا عسكريا.
3: ليست أفضل حالة لأنه في انقسامات وفي حجم هائل من الانتهاكات، نعم. في تحديات، ولكن هو أفضل لأنه سقط النظام الأسدي وراح الجيش والأمن،
1: نعم.
3: ولكن هي حتى تكون يعني بمثابة رؤية معيارية يتم القياس عليها. نعم شاركناها مع يعني بعدها تشكلت هيئة العدالة الانتقالية، ويعني جرى هناك ليس نقاش موسع يعني محدود فيها، ولكن نحن قلنا أن يعني المسار العدالة الانتقالية بإمكانه أن يبدأ بدون تشكيل الهيئات. يعني الهيئات يفضل أن تشكل عبر المجلس التشريعي، حتى الهيئة نفسها،
1: نعم.
3: حتى يكون في نقاش، وحتى يوضع إلها نظامها، وحتى يكون في تحديد، وأن لا تشكل عبر مراسيم، أنه بيكون حتى تعطيها استقلالية، وحتى تحط أنت مؤهلات الأعضاء. وكل هذا ذكرناه، وذكرنا أيضا محددات النظام الأساسي أنه هذا كيف بده يكون، لأنه هي الخطوة الأولى. يعني أول خطوة بعد تشكيل أي هيئة نحن منقول يعني وقت من درس أنه شكل نظام داخلي ومدونة السلوك. هذا كمان حطينا شو بيتضمن النظام الداخلي، وبالتالي كانت هي، وكمان حكينا أنه المسار كيف يبدأ. يعني هي اعتمدت على وثائق الشبكة السورية حقوق الإنسان، وأيضا اعتمدت على يعني تقريبا آخر ما توصلت إليه الأدبيات النظرية، دمجنا هدول الاثنين مع الانتقال السياسي حتى طلعت، حتى تكون يعني حتى يقاس عليها أنه هذا المسار قديش هو منحرف عن الوضع المعياري خلينا نقول. وبالتالي هذا كان الهدف. أنا أعتقد أن نعم هناك انحرافات عن هذا المسار المعياري، وهناك أيضا بنفس الوقت إنجازات حصلت ضمن هذا المسار في سوريا. هو مسار طيب. يعني شديد التعقيد، وأنا أعتقد أن بالإمكان تصحيحه، وهذا هو الأهم. يعني وهذا حصل أستاذي ربا، بمعنى كل الدول بالعالم هي، بس حتى نقول للسادة المشاهدين، كل الدول هي بتصحح مسار العدالة الانتقالية، ولا في دولة بالعالم بيبدأ مثالي، ولكن نعم. المهم أنه النية يكون
1: إضافة إلى أن مسار العدالة الانتقالية هو مسار طويل شائك متعب، ولا أحد يتوقع نتائج بين ليلة وضحاها، لكن المهم أن يبدأ ولو كان بخطوات متعثرة،
3: أن يكون هناك تصحيح، وأن يكون هناك نقاش، وكمان يكون فيه للخبراء، لأنه يعني أحياناً في بعض عم يقدموا نصائح أو استشارات هن بالحقيقة ما أنهم، وإن كان بعض الأسماء يعني تكون رنانة، أو هن قدموا نصائح غير صحيحة، وهذا اكتشفناه لاحقاً. يعني يجب أن، لأنه هذا مثل برجع بقول هو اختصاص قائم بحد ذاته،
1: لذلك الشفافية
3: نعم
1: هي
3: يجب
1: مهمة،
3: على مو أنه يكون شيء عام،
1: نعم.
3: لا هي أمور مختصة، يعني حتى نوائم وحتى نطلع نختصر طيب. يعني هو شو الهدف من الأمور النظرية، أنه إحنا ما نجرب بالأمر الواقع ويصير فيه احتقان مجتمعي وانقسام، وهذا
1: وهي التشاركية الشفافية تحل كل هذه المسائل وتقطع
3: يعني
1: أي مشكلة،
3: ولكن الأمور أعقد
1: نعم.
3: من ذلك
1: طيب.
3: أعقد
1: بكل الأحوال نعم بكل نعم. الأحوال مشاهدينا، هناك مساران مختلفان للعدالة الانتقالية سلكتهما عدة دول شهدت حروبا أو تحولات سياسية عميقة. نتابع التفاصيل ونعود لنكمل نقاشنا.
4: خاضت عدة دول في العالم مسارين مختلفين في تحقيق العدالة الانتقالية بعد حروب شهدتها أو تحولات سياسية مرت بها، وذلك بحسب ظروف كل دولة وشكل التحول الذي جرى فيها. المسار الأول تغليب منطق المسامحة على المساءلة، كما حدث في بولندا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وتشيلي، وتعد جنوب أفريقيا نموذجه الأبرز، حيث انتهى نظام الفصل العنصري عام 1991 بعد عقود من النضال، وطبقت جنوب أفريقيا عمليات عفو فردية مقابل الحقيقة لعدم القدرة على محاسبة مرتكبي الانتهاكات وضيق نطاقات الانتهاكات المرتكبة مع استثناء الحالات التي لم يطلب فيها العفو أو تم رفضه، مع توصيات بتقديم تعويضات مالية للضحايا لم تنفذ بالشكل المطلوب. أما المسار الثاني فاعتمد منطق المساءلة على العفو وطبق في ألمانيا ورواندا، وتعد رواندا نموذجه الأبرز، حيث اعتمدت بعد انتهاء الحرب الأهلية التي شهدتها في تسعينيات القرن الماضي منظومة متنوعة من الآليات القضائية، أولها كانت عبر إنشاء محكمة دولية خاصة استمرت بالعمل فعليا حتى العام 2015 وحاكمت 82 متهما، والآلية الثانية كانت عبر محاكم جنائية وطنية حاكمت ما يقارب 10,000 متهم خلال سنوات طويلة، وقدر عدد أحكام الإعدام التي تم إعلانها 10% من القرارات القضائية. وأمام التحديات العملية والقانونية والانتقادات الخارجية توجهت رواندا لتفعيل النمط الثالث من المحاكمات عبر نظام المحاكم الشعبية لقيادة نهج تصالحي مكون من 1,000 محكمة استمرت بالعمل لمدة 10 سنوات ونظرت خلالها ما يقارب 2,000,000 قضية بحق ما يقارب من 1,000,000 متهم.
1: دكتور أحمد، هل سلكتم واحد من هذين المسارين أم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا تصنع نموذجا مختلفا يعني يناسب الوضع في سوريا وحجم الجرائم الكبير الذي حدث فيها، خاصة أن المجرمين في سوريا من مستويات كثيرة مختلفة ومتنوعة وهم بأعداد كبيرة أيضا؟
0: سيدتي الكريمة، الوضع السوري أو السياق السوري مختلف عن كل السياقات بالعالم. ممكن نحن نشبه رواندا من حيث حجم الضحايا وحجم الجرائم الحرب ضد الإنسانية أو حتى الإبادة الجماعية، نعم. ولكن نختلف أنه في رواندا كان هناك حرب أهلية،
1: نعم، في سوريا ليست حرب أهلية، صحيح، هناك كان إجرام دولة، إجرام نظام،
0: تماما. فلذلك نحن عندما نصمم استراتيجيات تناسب الوضع السوري يعني بناخذ بالأولوية أو بالاهتمام هو السياق الذي انتهى عليه النزاع. وأيضا نختلف عن جنوب أفريقيا من حيث حدة النزاع، ولكن نجاح تجربة جنوب أفريقيا وبعض التجارب الناجحة في العالم كان سببها فهم طبيعة المجتمع. يعني مثلا بجنوب أفريقيا كان في يعني الإرادة السياسية قوية جدا، يعني من الرئيس نيلسون مانديلا كان في توافق سياسي، وكان في هناك قانون تعزيز الوحدة الوطنية الذي يعني أوصى بإنشاء هيئة الحقيقة والإنصاف. فهموا طبيعة المجتمع، عملوا موازنة ما بين المصارحة والعفو، يعني ابتكروا حلول جديدة. وأنا دائما أقول نحن لا أكيد يعني نحن دائما بحاجة لتعزيز الحوار ونأخذ كل آراء السوريين، لأنه في قضايا نحن معقدة جدا.
1: طب هل يعني تحاولون أن تبتكروا حلولا جديدة أو ضمن مسار العدالة الانتقالية تحاولون أن تجدوا طرقا فرعية توصل إلى كل نقاط العدالة الانتقالية بدءا من كشف الحقيقة وأنصاف الضحايا والمساءلة والمحاسبة، جبر الضرر، تخليد الذكرى، كل هذه النقاط، هل تبتكرون مسارا أو نقاطا ضمن هذا المسار مناسبة للوضع في سوريا؟
0: ذكر الأستاذ مازن أو ذكرتي حضرتك التحديات الاقتصادية.
1: نعم نعم، كنت سأسألك عن هذا الموضوع.
0: تماما، فنحن عندنا تحديات قانونية، أيضا عندنا مسار الإصلاح المؤسسي ومسار صعب جدا، يعني فساد مستشري بكل مؤسسات الدولة. كيف يعني نبني استراتيجية نفكك هاي منظومة الاستبدال؟ هي بحاجة. نحن في سوريا ما عندنا يعني كانت يعني ثقافة حقوق الإنسان، عندنا الجامعات، نحن دائما نفكر أن نربط الجامعات أيضا بمسار عدالة انتقالية، وأن يكون نحن بحاجة أيضا لمختصين لمتطوعين كبير جدا. نعرف التحديات الاقتصادية، ندرة الموارد. يمكن جنوب أفريقيا نجحت لأن كان في دعم دولي.
1: أنضم ذهبت، أعتقد أن الهيئة ذهبت في زيارة إلى رواندا للاطلاع على تجربتها، وهناك تجارب كثيرة من الممكن أن تطلع عليها الهيئة. لكن موضوع التحدي الاقتصادي، هل فعلا تواجهون تحدي؟ من يمولكم الآن؟ هل الدولة تخصص لكم ميزانية محددة لتحركاتكم بموضوع ليس فقط أعضاء الهيئة واللجان التي تعمل بها، لكن على كل المستويات التي تحتاج لها هيئة العدالة الانتقالية من تمويل؟
0: أكيد فيما يتعلق نحن بمسار جبر الضرر، هناك يعني إدارة معنية بهذا الموضوع، وهناك في القانون لاحظنا يعني ضرورة إنشاء صندوق لجبر الضرر، وأن يكون هذا الصندوق ممول من الدولة ويكون له بند من الميزانية ومن موارد الدولة ومن الدول.
1: هل تحصلون الآن على دعم من الدول الاتحاد الأوروبي التي تدعم مسار العدالة الانتقالية وتقدم كانت دعما قبل السقوط للكثير من منظمات المجتمع المدني؟ هل تتلقون أي دعم وهل يتم اشتراط عليكم أي شيء بهذا الشأن؟
0: والله فيما يتعلق يعني أنا يعني ما عندي كثير معلومات حول هذه النقطة ومدى التعاون الدولي فيما يتعلق بمسار العدالة الانتقالية يعني والتعاون الدولي فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن ما أؤكده أنا دائما أنه مسار جبر الضرر أو تعويض الضحايا يعني الهيئة العدالة الانتقالية هي لا تستطيع أن تحمل عبء أو إرث كبير من انتهاكات لمدار 6 عقود من الزمن، فعلى كل المؤسسات الدولة والوزارات ونحن أيضا من خلال توصياتنا وأن نجري حوارات كبيرة وورشات فيما يتعلق بجبر الضرر، من نعوض وما هو تعريف الضحية، وان يعني ان نفوت حتى بالجزئيات وفي العمق فيما يتعلق ايضا بانتهاكات التعليم مثلا لدينا الكثير من الاشخاص، لذلك دائما تعويض جبر الضرر لا يتعلق بالموارد الماديه، له علاقه ايضا بمدى تعاون الوزارات ومدى تعاون الدوله من خلال التشريعات القانونيه للمساعده في هذا المسار.
1: طيب سيد مازن، متى نستطيع ان نقول ان مسار العداله الانتقاليه بدأ يكون واضح بطريق محدد بنقاط بمعايير يمكن أن نصنفها من أفضل المعايير أو التي ترضي على الأقل الضحايا وذويهم؟
2: يعني بداية قضية الشفافية بغاية الأهمية حقيقة، يعني الإنسان عدو ما يجهل يعني. نعم. وحقيقة ما عندنا شك بالنوايا، ما عندنا القضايا قضايا شخصية موجهة يعني تجاه أفراد يعني، لكن عدم وجود استراتيجية واضحة، خطة واضحة، عدم وجود معايير، هذا الأمر كلياته يعني بخلي فيه قلق عنا كسوريين وكضحايا أيضا، نحن يعني ضحايا بالنهاية.
1: نعم.
2: المسألة اللي هي شار إلى يعني الأستاذ فضل بغاية الأهمية، أكيد المسار معقد، أكيد الأمور اللي تمت فيها حتى الآن قد لا تكون مرضية، لكن هناك مجال للتصحيح ايضا، هذه ليست نهايه.
1: اذا شفافيه، تصحيح مسار، ماذا ايضا؟
2: يعني وان يكون هناك يعني توافق وطني حول هذا المفهوم للعداله الانتقاليه. ذكر الدكتور انه كل بلد لها خصوصياتها، كل بلد لها يعني احتياجاتها وفيها من الاختلافات المحليات ما يكفي، بالتالي يعني مهم أن نستفيد مما حصل من تجارب دول أخرى، لكن نحن بحاجة نشوف واقعنا السوري، يعني حجم الانتهاكات، طبيعتها، تنوع الفاعلين، يعني السلم الأهلي والمصالحة هي ليست قرار، هي ليست يعني بند يتم إضافته إلى قانون أو إجراءات إلى نظام داخلي،
1: هي إجراءات وهي موجودة على الأرض،
2: هي النتيجة النهائية لكل هذا المسار أن يكون هناك سلم أهلي ومصالحة.
1: طب هل تخشى سيد مازن أن يحدث هناك انتقامات بشكل واسع، أن يكون هناك إشكالات أكبر في السلم الأهلي خاصة من الضحايا وذويهم الذين يرون من قام بالإجرام بحقهم الآن موجود ولم يتم اعتقاله أو لم يتم محاكمته، وكل هذه الأمور التي تعقد الوضع في سوريا؟ سيد فضل، على ما يبدو أن فقدنا سيد مازن. سيد فضل، أنقل هذا السؤال لك. سيد مازن، أعتذر من سيد فضل إن كنت قد سمعت السؤال. سيد مازن،
2: نعم معك. يعني هناك مخاطر عديدة بدون شك.
1: نعم.
2: شهدنا بالعديد من الأماكن والعديد من المحافظات، شهدنا يعني عمليات انتقام. نعم. ونرى هذا الأمر يعني بشكل مستمر، الخوف والخطر كبير، ومن الممكن أن يكون مسار للعدالة الانتقالية غير ناضج، غير شفاف، غير يعني معبر عن احتياجات الناس، أن يقود إلى حرب أهلية بهذا الخصوص، فعلينا أيضا أن نكون حذرين. القضية كل القضايا، قضية السردية الوطنية، ماذا حصل، كيف حصل، إلى أي مدى سنذهب بالمحاكمات الجزائية، إلى أي مدى سنسمح بالتخفيف مقابل الاعتراف، كل هذه التفاصيل، كل هذه القضايا

0: قضايا يجب أن تكون واضحة، يجب أن تكون هناك معايير علمية. صحيح أن المسألة ليست هي فقط بنود قانونية، هناك أيضا يعني خبرات بالمعنى الاجتماعي، بالمعنى التاريخي، بالمعنى السياسي،
1: نعم.
0: كلها لازم تكون موجودة. وأعتقد أنه نحن يعني لدينا هذه الخبرات في سوريا، لكن مرة أخرى المسار
1: يجب الاستفادة منها
0: من الأساس، أنتج حقيقة بطريقة غير سليمة. هناك فرصة
1: للتصحيح كما ذكرنا. طيب يعني بقي لدي القليل من الوقت، أريد أن أسأل السيد فضل، إذا شفافية، تصحيح، توافق وطني، كل هذه الأمور المتعلقة بالعدالة الانتقالية وهي نقاط كثيرة وهو ملف شائك، لكن هل تخشى سيد فضل أن يكون هناك في سوريا عدالة انتقائية وليس عدالة انتقالية بالمعنى الحقيقي؟ هل هناك لديك هذا التخوف بين العدالة الانتقالية أن تكون انتقائية؟
2: يعني أنا لهيك دائما هو الأساس أنه كيف الإجراءات تتم حتى نخفف نحن وكيف نرسل الرسائل الصح، وهيك يعني ما بيكون في أي تجاوزات أو أي شيء، أو ولكن بيكون في محددات، في معايير أنه نحن هيك ماشيين مشان ما نتفاجأ. يعني أحيانا حتى نحن المحاكمات عم تكون مفاجئة لنا، أنه فلهيك بده يكون في استراتيجيات هي بتكون معلنة المحكمة هيك بهذا القانون بهذا الإطار سوف نفعل كذا. نحن هلأ فرضاً الأسد وحلفائه هن 90% مجرمين، نحن نستهدف الآن في هذه المرحلة الأسد وحلفائه ماشي، ولكن في مرحلة بعدها نستهدف هذه الجهة،
1: يعني حسب الجرم وحسب الموقع وحسب المنصب.
2: رؤية واضحة ترسل الرسائل الصحيحة تطمئن الجميع، ويعني بتصير في تفهم، وكمان هي بتكون في وفق محددات، لأنه يعني في بيكون في منطق، بيكون في خبراء.
1: وهذه الرسائل المطمئنة بتحديد الاستراتيجية إلى أي مدى أيضا تجعل من وضع السلم الأهلي أو تجعل وضع البلاد أكثر استقرارا وتخفف من موضوع الانتقامات؟
2: أستاذ روبا، الرسالة هي تبنى على محددات وعلى خبرات وعلى معايير. يعني نحن عندما نقول مثلا تحاسب 90% في منطق أنه هو 90% من الضحايا سببهم الأسد وميليشياته.
1: نعم.
2: على سبيل المثال نحن الآن التعويضات، ربما نبدأ بالتعويضات الرمزية لأنه ليس لدينا تمويل، على سبيل المثال نرسل رسالة تبدأ بهذا المسار، في لاحقا سوف نقوم بكذا. إذا ترسل الرسالة وتوضح بناء على ماذا اتخذت هذا القرار، أخذنا مشاورات، اجتمعنا مع كذا، أعددنا عدد من الورشات، قمنا بكذا، هذه هي المسودة طرحناها، تم نقاشها، طرحت إلى وسائل الإعلام، أعيدت هذا الإجراءات في أمور المسار الانتقالي هي توازي النتيجة إن لم تكن أهم منها، حتى الناس بتعرف لوين الأمور رايحة.
1: الخطوات الصحيحة تؤدي إلى نتائج صحيحة، والمدخلات الصحيحة تعطي نتائج صحيحة، ويبقى مسار العدالة الانتقالية هو المسار الأهم لذوي الضحايا والضحايا، ولا سلام مستدام في سوريا دون عدالة انتقالية حقيقية تنصف الجميع. شكرا جزيلا لكم ضيوفي، للأسف انتهى وقتي. السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان كنت معنا من الدوحة، السيد أحمد سيفو عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كنت معنا من حمص، والسيد مازن درويش الحقوقي كنت معنا من باريس. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت.

نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

علاء الدين الدروبي. علاء الدين ابن حميد باشا الدروبي أول رئيس وزراء بعد الانتداب لسبعة وعشرين يوماً فقط. ولد علاء الدين الدروبي في مدينة حمص عام 1870 لعائلة حمصية معروفة. في ذلك الوقت كان الدروبي من القلائل الذين درسوا العلوم القانونية والسياسية في جامعة جلطة سراي في الأستانة. عينته السلطات العثمانية سفيراً في بلاد البلقان التي كانت مشتعلة ومضطربة حينها، ثم والياً على اليمن، وأخيراً عين حاكماً لمدينة البصرة في العراق قبيل سقوط الدولة العثمانية. حين دخلت قوات الأمير فيصل دمشق وأعلن تشكيل أول وزارة عربية في سوريا، عهد للدروبي بوزارة الداخلية، حيث كان هاشم الأتاسي رئيساً للوزراء. وفي 25 من تموز عام 1920 دخلت القوات الفرنسية دمشق بعد معركة ميسلون، وأعلن الجنرال جورو تجريد الملك فيصل من السلطة وطلب منه مغادرة الأراضي السورية، كما حل الحكومة التي كانت برئاسة الأتاسي وطلب من الدروبي تشكيل حكومة جديدة. شكل الدروبي حكومته في 28 من تموز عام 1920 لتستمر 27 يوماً، انتهت باغتياله في 21 من آب مع رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن باشا اليوسف في حادثة خربة غزالة الشهيرة. وأصل القصة أن الجنرال جورو الحاكم العسكري الفرنسي لسوريا فرض غرامة على السوريين بمقدار 10 ملايين ليرة ذهبية تعويضاً لفرنسا على خسارتها في الحرب مع الثوار، وأدت هذه الغرامة إلى غضب شعبي وعدم تجاوب الأهالي معها بسهولة، وكان أن أرسل الفرنسيون 20 جندياً سنغالياً إلى منطقة حوران ليؤسسوا هناك نقطة عسكرية، إلا أن الأهالي الغاضبين منعوهم من الاستقرار في مناطقهم وأجبروهم على العودة إلى دمشق بالقطار ذاته الذي جاءوا به. واعتبر جورو هذا التصرف تمرداً وهدد باستخدام العنف، ما دفع الدروبي مع بعض أعضاء وزارته للذهاب إلى حوران والاجتماع مع شيوخ العشائر هناك للوصول إلى اتفاق ووضع آليات مشتركة لتحصيل الأموال المطلوبة، إلا أن بعض الثوار الذين لم يقبلوا دخول الفرنسيين وخروج الملك فيصل من سوريا عقدوا العزم على قتل جميع أفراد الوفد المفاوض، ونصب عدد من المسلحين كميناً للقطار القادم من دمشق والذي يحمل الدروبي وجنوداً فرنسيين عند محطة خربة الغزالة. وما إن توقف القطار حتى انهال الرصاص عليه بكثافة، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد الوفد تقريباً، ومن بينهم رئيس الوزراء الدروبي. لم يكمل الدروبي شهراً كاملاً في وزارته، وفي الوقت الذي يرى بعضهم أنه تخلى عن رفاقه في مواجهة الفرنسيين، كما قد تخلى عن الملك فيصل حين احتفظ بقوات الدرك في دمشق ولم يحركها كما وعد، بينما يعتقد بعضهم أن الرجل اتبع سياسة واقعية في التعامل مع الفرنسيين، وأن مقتله كان عن طريق الخطأ، إذ لم يرد الثوار قتله وإنما قتل الفرنسيين فقط.

أخبار الثالثة مشاهدينا ترافقكم فيها أمين العكاري، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. دورية للاحتلال تتوغل في بلدة الرفيد بريف القنيطرة وتنصب حاجزا وتفتش رعاة الماشية في المنطقة. مجموعة كيو أم بي القطرية تطلق خدمات بطاقات الدفع الدولية في سوريا وتؤكد دعمها للنمو الاقتصادي في البلاد. وزارة الزراعة ترجح وصول إنتاج القمح هذا الموسم لنحو 2 مليون طن وتوقعات بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل حتى منتصف العام المقبل. ترامب يتوعد بتسليح المتظاهرين الإيرانيين قريبا ويشير إلى أن الحرب قد تستمر من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

0: أهلا بكم مشاهدينا في التفاصيل، ونبدأ هذه الساعة الإخبارية بأبرز تطورات الأوضاع الأمنية في جنوبي البلاد، حيث قال مراسل تلفزيون سوريا قال إن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في بلدة الرفيد بريف القنيطرة ونصبت حاجزا عند مدخل القرية. هذا وأكد مراسلنا أكد أن قوات الاحتلال فتشت رعاة الماشية في المنطقة، يأتي ذلك بعد يوم من توغل 3 سيارات تابعة للاحتلال في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، حيث أقامت حاجزا مؤقتا على جسر الوادي. عقب سقوط النظام المخلوع صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية في سوريا، حيث توغلت في المنطقة العازلة وأنشأت حتى نقاطا عسكرية لها في ريف القنيطرة. نتعرف إلى أبرزها في هذه المادة الصحفية الآتية.
1: أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 نقاط عسكرية بعد سقوط نظام الأسد المخلوع تمتد على طول خط وقف إطلاق النار داخل المنطقة العازلة من شمالي القنيطرة حتى حوض اليرموك جنوبا، وتشكل منصات لعمليات التوغل والمداهمات والاختطاف بحق المدنيين. فما هي هذه النقاط؟ نبدأ من نقطة قرص النفل التي تقع شمال غربي بلدة حضر في سفح جبل الشيخ، وتحوي مهبط مروحيات وأكثر من 100 عنصر من جنود الاحتلال. النقطة الثانية هي نقطة التلول الحمر التي تقع بين بلدتي بيت جن وحضر، فيها آليات ومدرعات وجرافات وأكثر من 100 عنصر، وتشرف على بيت جن وحرفة ومزرعة بيت جن، ومهمتها ضبط المنطقة أمنيا. نقطة برج الزراعة تقع في بلدة جبات الخشب داخل المحمية الطبيعية، وتضم دبابات ميركافة وآليات وأكثر من 100 عنصر، وتنطلق منها عمليات نحو جبات الخشب وطرنجة وأوفانيا وعين البيضة ومزارع الأمل وتل أحمر قرب عين النورية. نقطة الحميدية العسكرية تقع على الطريق الواصل بين بلدة الحميدية وقرية الحرية، وتعد من أهم نقاط ريف القنيطرة الأوسط، وفيها أكثر من 150 جنديا وآليات ودبابات. نقطة مدينة القنيطرة المهدمة نقطة مغلقة تضم آليات وجنودا، وبداخلها معبر القنيطرة الذي يسهل الحركة مع الجولان المحتل. نقطة العدنانية تقع جنوب سد المنطرة، وتضم أكثر من 50 آلية و75 عنصرا، وتشرف على قرى في ريف القنيطرة منها رويحينية وبريقة وأم العظام والعجرف. نقطة تل أحمر غربي تقع جنوب كودنا، وتعتبر من أهم القواعد، وتضم منصات رادار وصواريخ وغرفا مسبقة الصنع وأكثر من 200 عنصر، وتشرف على ريف القنيطرة الجنوبي وجزء من ريف درعا. نقطة الجزيرة تقع على أطراف قرية جملة في حوض اليرموك، وتضم أكثر من 100 عنصر وآليات، وتنطلق منها عمليات نحو جملة وصيصون وعابدين وكويا وحماطة، وترتبط جميع هذه القواعد بمشروع خط سوفا 53 الذي يتم العمل عليه منذ عام 2022 ليكون صلة وصل وطريق إمداد بينها.
0: للوقوف على هذا الملف وآخر مستجداته معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذن على غرار ما نقلناه للمشاهدين، وذلك نقلا عنك عن تجاوزات مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرى وبلدات ريف القنيطرة، التفاصيل فيما يتعلق بهذا الشأن معك محمد.
2: نعم، بالفعل يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي امينه ما يزال يعني يصعد من عملياته داخل محافظه القنيطره، من عمليات التوغل داخل محافظه القنيطره. يعني اليوم كان هناك حاجز جنوب بلده الرشيد، طبعا هذا الحاجز يعني وقف لمده ساعه تقريبا، قاموا بتفتيش رعاه المواشي وتفتيش جوالاتهم بعد ان انسحبوا باتجاه القاعده التي اتى منها او داخل الجولان المحتل. ايضا يعني التوغلات من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي يعني مستمره في محافظه القنيطره، تضييق على المزارعين ومربي المواشي واطلاق النار. ايضا اليوم منذ ساعه تقريبا كان هناك اطلاق نار من قاعده الحمديه بشكل عشوائي، لم يعرف اين الاستهداف، لكن كان الاطلاق بشكل عشوائي من هذه القاعده التي تركز بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقه العاصمه. فالتجاوزات يعني والفروقات تقوم جيش الاحتلال الاسرائيلي مستمره، والمضايقات باتجاه المدنيين والمزارعين ومربي المواشي مستمره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، عدا عن القواعد العسكريه التي تم ذكرها يعني في هذه التقارير. هي 9 قواعد عسكريه تنطلق منها التوغلات باتجاه القرى والبلدات داخل محافظه القنيطره داخل

0: يافا القنيطرة تتوغل باتجاه القرى والبلدات، تقوم بتقطيع أوصال القرى والبلدات ونصب حواجز مؤقتة أو مداهمة بعض المنازل واختطاف الشبان وقيادهم إلى القواعد العسكرية، ومن بعد ذلك يتم إطلاق سراحهم. حتى هذه اللحظة ما يزال هناك أكثر من 50 شخص موثقين بالاسم داخل السجون الإسرائيلية، لم يعرف ما مصيرهم ولم يعرف ما سبب الاعتقال حتى هذه اللحظة.
1: طيب محمد، بناء على ما تفضلت به من معلومات بأن هنالك ما عدده تقريبيا 50 شخصا من أبناء وأهالي القنيطرة بلدتها وريفها محتجزون حتى هذه اللحظات في السجون الإسرائيلية مع عدم معرفة أسباب هذه الحجوزات التعسفية، هل تواصل أهالي القنيطرة مع الجهات الحكومية السورية، منها وزارة الداخلية أو حتى رئاسة الحكومة أو رئاسة الدولة؟
0: نعم، بالفعل كان هناك عدة جلسات مع ذوي المتطفين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع الحكومة السورية، مع وفد مع سفير سوريا الدائم إبراهيم العلبي في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن، وتم يعني طرح أسماء أشخاص الذين ما يزال مترقبين حتى هذه اللحظة. أيضا تم الجلوس مع وفد الأمم المتحدة وفد الصليب الأحمر، ولكن حتى هذه اللحظة هي وعود، حتى هذه اللحظة لم يحصلوا على أي عن أطفالهم وأبنائهم داخل السجون الإسرائيلية، يحصلوا على يعني إطلاق سراح أي شخص، فقط هم يريدون يعني التطمن عليهم وعلى حالتهم الصحية أو ما سبب اعتقالهم والتهم التي اعتقلوا من أجلها، لكن حتى هذه اللحظة لم يحصلوا على أي نتيجة. وهناك يعني مباحثات طويلة مع الحكومة السورية ومع يعني قوات الدوف والصليب الأحمر، وهناك وعود ربما يحصلوا عليها من أجل التطمن ويعني معرفة ما مصير هؤلاء الأشخاص المتطفين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بمستجدات هذا الملف، كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، أودى وقوع انكسارات في الساتر الترابي للسيحة الغربية في ريف حلب الجنوبي لغمر عشرات البيوت في قرية تل العقارب.
2: عشرات من البيوت المغمورة هنا بمياه السيحة الشرقية في ريف حلب الجنوبي، الأهالي يتخوفون من استمرار الانكسارات في سد السيحة وغمر باقي البيوت في القرية، بينما الجهات المختصة والدفاع المدني يعملون على ترميم هذا السد.
3: يعني الدفاع المدني كل مسؤول بهل بحلب أو بالشام أو بهالحكومة وقف معنا، بس ألحظ خربة بيوتنا، الجري هاي كلياتها ثرثر رباحها تروح، وإحنا جماعة ضعفة، يعني نطلب من الله ومنكم ها خيو التعويض المساعدة لنا، وأنا أشكر الدولة بأكملها.
4: تهجرنا 14 سنة ننطل البيت، تهجرنا نزحنا وجينا هالسنة وزرعنا أراضينا، علمك محصول زراعي من قمح من شعير من حبة البركة زرعنا، اليوم إحنا طلع نطالب الأرزاق راحت، عوضنا الله، بيوتنا طلع هاي مثل عنانة هاي طافت، البالون طاف، تل عقارب تقريبا، واحنا مهددين تل عقارب اكثر من 70% هلق، اذا ما جاء دعم بواقر ومقالع بقايا على الساتر احنا خالصين تل عقارب.
1: هذا وقال فيصل محمد علي قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب لتلفزيون سوريا، قال أن الفرق تعمل على رفع سواتر اعتراضية لمنع وصول المياه إلى قرية تل العقارب تجنبا لنزوح الأهالي.
5: فرق الدفاع المدني وإدارة منطقة سمعان الجنوبية والموارد المائية ومحافظة حلب تتابع الآن بشكل مباشر ومنذ عدة أشهر إلى هذه اللحظة لرفع السواتر على جدران هذه السيحة، وأما الآن نقوم بأعمال رفع سواتر اعتراضية لمنع وصول المياه تجاه القرية، لمنع نزوح الأهالي من هذه القرية، حيث هناك صعوبات كبيرة بسبب الطين والتربة والكميات المتدفقة وقوة التيار المتجه باتجاه الأراضي الزراعية.
1: وفي أخبار المنافذ والمعابر الحدودية مشاهدينا، حيث افتتحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان، وذلك بهدف توسيع جاهزية المنافذ وتعزيز حركة التنقل بين البلدين، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية كذلك تتناسب مع طبيعة الحركة المتوقعة.

0: بتوجيه من السيد الوزير رئيس هيئة العامة للمنافذ والجمارك قمنا يوم الاثنين في الرابع من أيار 2026 بافتتاح منفذ استقمار الحدود مع لبنان، وبدأت حركة العبور بكل انسيابي. نقوم في منفذ استقمار الحدود بتقديم جميع التسهيلات والخدمات سواء كان للوافدين من دولة لبنان أو المغادرون من الأراضي السورية.
1: هذا وكشف مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش كشف عن خطط شاملة لتطوير وتأهيل المعابر الحدودية في سوريا، وذلك بهدف تحسين حركة النقل والتبادل التجاري. هذا وأوضح علوش في تصريحات صحفية، أوضح أن اجتماعا عقد مع الجانب اللبناني بحث تعزيز التعاون في ملف المنافذ الحدودية ما بين البلدين، بما في ذلك خطة لإعادة إنشاء الجسر عند منفذ العريضة على نهر الكبير الجنوبي بين سوريا ولبنان. هذا وأشار علوش في ذات السياق، أشار إلى أن أعمال التحديث مستمرة في عدد من المعابر، وذلك ضمن خطة مرحلية تشمل إعادة تأهيل تأهيل غير المجهز منها ورفع كفاءة العمل فيها، موضحا أن من بين المعابر المشمولة منفذ التنف ومعبري السلامة والراعي، إضافة إلى استمرار تطوير معبر باب الهوى وخطط إنشائية جديدة في معبر نصيب الحدودي. أفاد موقع شفق نيوز الكردي بأن مخلصين جمركيين وشركات شحن في معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق دخلوا في إضراب يوم أمس الاثنين، وذلك احتجاجا على الإجراءات الجديدة التي وصفوها بالتعجيزية، ما أدى إلى توقف إدخال البضائع عبر المعبر المذكور. هذا وكشف مصدر إداري في المعبر للموقع عن تراجع استيراد المواد والبضائع من إقليم كردستان عبر المنفذ الحدودي بعد تطبيق إجراءات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية. وأوضح المصدر أن عشرات التجار توقفوا كذلك عن الاستيراد عبر المعبر واتجهوا إلى منافذ أخرى مع تركيا والعراق بسبب ما وصفوه بتعقيدات إدارية هناك، مؤكدا أن حجم الاستيراد تراجع بنحو 50% خلال الأسابيع الثلاث الماضية مقارنة بالفترات السابقة. ويأتي ذلك بعد انتقال إدارة المعبر إلى الحكومة السورية ضمن اتفاق مع قسد. نبقى في ذات الملف، ملف المعابر الحدودية، حيث أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية دخول أولى الشحنات التجارية القادمة من سوريا لتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين. هذا وأوضحت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية أن 3 شحنات دخلت عبر منفذ ربيع الحدودي، وذلك في خطوة تعكس استئناف النشاط التجاري ما بين البلدين، فيما باشرت المراكز الجمركية إجراءات التدقيق والكشف وفق الضوابط النافذة مع ضمان انسيابية دخول الشحنات. قال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيليك أوغلو، قال إن بلاده مستعدة لتطوير الجانب المقابل من معبر نصيب الحدودي داخل الأراضي السورية أو نصيبين عفوا. وأشار جيكلي أوغلو في تصريحاته، أشار إلى أن تطوير المعبر أو المعابر الحدودية ينعكس بشكل مباشر على تسريع التجارة ورفع مستوى الازدهار الاقتصادي، كما شدد كذلك على أهمية الاستقرار في دعم النشاط التجاري. ويقع معبر نصيبين بين مدينة القمشلي في محافظة الحسكة ومدينة نصيبين التركية في ولاية مردين. اقتصاديا وماليا، حيث أعلنت مجموعة كيو إن بي القطرية عن إطلاق

تمثل خطوة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، ويعكس التزام المجموعة بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارية آمنة. من جهته أشار أحد المسؤولين في المجموعة الاقتصادية، أشار إلى أن المجموعة تعد أول بنك على مستوى العالم يدعم قبول المدفوعات الرقمية وبطاقات الدفع الدولية في السوق السورية، التي تشهد تحولا متسارعا تقوده جهود مصرف سوريا المركزي للحد من الاعتماد على النقد.

0: معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق مراسلنا بدر كجك. بدر، أهلا وسهلا بك. إذن تفاصيل هذا الخبر معك بدر.
1: أهلا أمينة. بالفعل أعلنت مجموعة كيو إم بي القطرية عن إطلاق خدمات قبول بطاقات الدفع والحلول الرقمية للدفع في سوريا، وذلك عقب القرار الأخير الصادر عن مصرف سوريا المركزي بشأن تحديث القطاع المالي في سوريا. كما أوضح البيان أمينة أن هذا الإنجاز يمثل خطوة في تطور البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، كما يعكس بحسب البيان التزام مجموعة كيو ام بي المستمر بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارية خصبة في الشرق الأوسط وسوريا بشكل خاص. كما قال أيضا عادل علي المالكي وهو أحد المسؤولين في كيو ام بي أن الشركة فخورة بأنها أول بنك على مستوى العالم يدعم قبول المدفوعات المالية الرقمية وبطاقات الدفع الدولية في السوق السورية التي تشهد تحولا متسارعا تقوده جهود مصرف سوريا المركزي للحد من الاعتمادات النقدية والتحول إلى الدفع الرقمي والعملة الرقمية والدفع عبر الفيزا كارد الفيزا أو المستر كارد في سوريا. كما أيضا أشار البيان إلى إطلاق أن إطلاق الخدمة سوف يترجم تنسيقا هاما على بين عدة أطراف مع الالتزام الكامل باللوائح المحلية والمعايير الدولية، كما سيتم اعتماد نهج مرحلي ومنتظم أيضا أمينة لدعم وتوسيع الخدمات داخل سوريا. كما يواصل مصرف سوريا المركزي أمينة العمل على التوجه نحو الدعم الرقمي والدعم للشركات التي سوف تدخل ربما في الأشهر القليلة القادمة بهدف إعادة بناء المؤسسات المالية وتعزيز أدوات السياسات النقدية، إلى جانب تحديث أنظمة الدفع وتوسيع رقمنة الخدمات المصرفية بما يساهم في استعادة النمو الاقتصادي والربط المالي. نعم أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الخبر ومستجداته وتداعياته كذلك الإيجابية على الاقتصاد السوري. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا بدر كجك. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث أصدر وزير المالية محمد سربرني التعليمات التنفيذية الخاصة بدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة في البلاد والتي تتضمن إعفاءات ضريبية للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية والسياحية التي تضررت خلال سنوات الحرب. هذا وتنص التعليمات على تشكيل لجان مختصة في مديريات المالية بالمحافظات السورية لدراسة طلبات المتضررين عن الفترة ما بين عامي 2011 و 2024، وذلك بمشاركة جهات حكومية ونقابية وخبراء تقييم معتمدين كذلك لدى الجهات الحكومية، مع اعتماد معايير صارمة لضمان النزاهة. وحددت التعليمات الضرر المشمول بالإعفاء بالدمار الكلي أو الجزئي حتى للأصول الثابتة مع استبعاد البضائع، كما منحت المتضررين مهلة 120 يوما لتقديم طلباتهم مرفقة بالوثائق اللازمة لإثبات الأضرار. من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي وصول رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إلى العاصمة السورية دمشق لبحث فرص

الاستثمار فيها. هذا والتقى الهلال مع العبار والوفد المرافق له في دمشق، حيث أوضح في منشور على منصة إكس، أوضح أن الزيارة تأتي في إطار استكشاف الفرص الاستثمارية والمشاركة في الملتقى السوري الإماراتي الأول، وسط توقعات بعقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع الجانب السوري، وذلك لبحث فرص التعاون والاستثمار. هذا ونقل موقع اقتصاد الشرق عن مصدر مطلع قولها أن شركة إيغل هيلز الإماراتية تدرس تنفيذ مشروعين عمرانيين كبيرين في سوريا، وذلك ضمن مخططين رئيسيين تتجاوز الكلفة التطويرية لهما 50 مليار دولار.

0: قال المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان، قال إن التقديرات الرسمية متفائلة بتأمين احتياجات سوريا من القمح حتى منتصف عام 2027. من جهتها أطلقت منظمة الفاو مشروعا لدعم 17,000 أسرة راعية ومن أجل الزراعة كذلك في شمال شرقي سوريا. ورغم البيانات الإيجابية، ما زالت التحديات القائمة في القطاع الزراعي في البلاد رغم التحسن الملحوظ الذي يشهده في عموم المناطق السورية، وذلك بعد عام مليء بالهطولات المطرية التي تساعد كذلك مشاهدينا على التخلص من أزمة الجفاف التي شهدتها معظم المناطق الزراعية في سوريا خلال العقود الماضية.
1: رغم استمرار التحديات المرتبطة بالجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية، بدأت مؤشرات الأمن الغذائي في سوريا تظهر تحسناً نسبياً، ما يعكس توجهاً نحو مسارات أكثر استقراراً في إدارة الملف الغذائي. التقديرات الرسمية لوزارة الزراعة تشير إلى أن إنتاج القمح في سوريا قد يصل إلى نحو 2.3 مليون طن خلال الموسم الحالي، وهو ما يعد مؤشراً على تحسن نسبياً في أداء القطاع الزراعي بعد موسم وصف بأنه الأسوأ منذ عقود، ويرجع ذلك إلى تحسن الهطولات المطرية وزيادة الدعم الزراعي. مع ذلك تبقى التحديات كبيرة، حيث تواجه الزراعة السورية صعوبات عديدة أبرزها وجود الألغام، وهو ما أكده وزير الطوارئ في تصريحات سابقة بأن أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير مستثمرة حالياً بسبب مخاطر الألغام. كما تبرز التحديات بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، تحديات تجعل دعم المزارعين والمجتمعات الريفية ضرورياً لضمان استمرار النشاط الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي. جهود جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للأسر الريفية، حيث أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن إطلاق مشروع إنساني بقيمة 5 ملايين دولار لدعم 17,000 أسرة في محافظة الرقة والحسكة ودير الزور، من خلال توفير مدخلات زراعية عاجلة لمنع انهيار القدرة الإنتاجية للأسر الأكثر تضرراً، وتمكينها من الاستمرار في إنتاج الغذاء ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة، مؤكدة أن المشروع يمثل استجابة حيوية للصعوبات الكبيرة التي تواجه الأسر الريفية، مشيرة إلى أن الأولوية تكمن في دعم المزارعين والرعاة قبل أن يضطروا إلى بيع مواشيهم أو ترك أراضيهم أو الاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية.
0: وللوقوف على هذا الملف معنا مباشرة من إدلب المهندس الزراعي الأستاذ سامر يوسف. أستاذ سامر، أهلا وسهلا بك على هذه المساحة الإخبارية على شاشتنا. إذن وزارة الزراعة ترجح وصول إنتاج القمح هذا الموسم لنحو 2 مليون طن بناء على هذه المعطيات. أستاذ سامر، كيف تقرأ أو كيف تحلل زراعيا كذلك هذه النسبة وهذه الأرقام المتعلقة بالاكتفاء الذاتي بالنسبة لمنتوج القمح؟
2: أسعد الله مساءكم، تحياتي أنس أمينة، الله يبارك فيكم. بالنسبة للقمح أو إنتاج القمح أو زراعة القمح في القطر العربي السوري، تتركز زراعة القمح لدى المزارعين بنسبة كبيرة جدا، واهتمام المزارع بموسم القمح لدرجة عالية. إنما التراجع زراعة القمح في السنوات الماضية كان لعدة ظروف أو لعدة أسباب، ولازلنا نعاني من بعض هذه الأسباب. أو تراجع زراعة القمح أو الاقتصار عن زراعة القمح لعدة أسباب، هي سعر القمح المسلم للمؤسسة العامة للحبوب أو للدولة، تكاليف الإنتاج، ارتفاع تكاليف الإنتاج، صعوبة مستلزمات الإنتاج، تأمين مستلزمات الإنتاج حيث كلها بالعملة الصعبة بالدولار، ويبيع موسمه بالعملة المحلية، وهذا الأمر عم يؤدي لتراجع زراعة القمح أو انحطاط زراعة القمح. لكن في هذا العام الحمد لله رب العالمين، نتيجة الأمطار الموسم جيد، يتوقع أن تكون الكمية المنتجة بالقطر فوق المليونين طن. هذا الأمر يعني إن شاء الله وفق المساحات المزروعة، رغم أنه في مساحات كثير ما انزرعت نتيجة أهالي ما قدروا يوصلوا لها، لأنه فعلا في كان لا زال في عندنا بقع أراضي خارج الخدمة، بحيث وجود فيها كانت قطاع عسكري أو كانت تحت المجال العسكري فيها ألغام. فكتير وحدث أكثر من أرض نتيجة حراستها، خسرنا أشخاص أو خسرنا آليات زراعية نتيجة تفجير الألغام. فصار المزارع عنده خوف إذا ما أجد فرق مسح طبوغرافي مسح ومسحة الألغام، فهذا الأمر يصعب الوصول له للأراضي الزراعية. ارتفاع أسعار الأسمدة، ارتفاع المبيدات، ارتفاع تكاليف الإنتاج، خلى المزارع يتراجع عن زراعة القمح. وإلا نحن اليوم سوريا قادرة يوصل إنتاج القمح فيها لفوق 1.5 مليون أو 3 مليون طن من القمح، وخاصة الجزيري. منطقة الجزيرة عندنا هي سلة سوريا من القمح، والمنطقة الجزيرة لا زالت اليوم العامل الأمني فيها مو مريح، أو في عندنا محافظة الحسكي لا زال فيها الأمر أنه هي خارج عملية الخدمة. الأمطار في هذا العام أدت إلى غرق بعض الأراضي وخروج عن الخدمة مسحات كبيرة، طوفان منطقة السياحة منطقة أبو الدهور أدى لخروج بعض الأراضي من الخدمة. امبارح أمطار اللي حصلت خلال الأسبوع الماضي أيضا في أراضي بريف حلب الجنوبي خرجت عن الخدمة.
0: طيب
2: هذه الأمور كلها.
0: أستاذ
2: نعم
0: سامر، تزامنا مع ما تفضلت به من المعلومات حول الوضع الزراعي في البلاد وزراعة القمح كذلك في الداخل السوري، إذن هل نستطيع اليوم بناء على ما تم إعلانه من قبل الجهات الزراعية المسؤولة الحكومية أن سوريا فعليا حققت اكتفاء ذاتيا حتى 2025 فيما يتعلق بالاستهلاكات القمحية؟
2: نعم، أتوقع في هذا العام سيكون فائض عن حاجة البلد من الاستهلاك، يعني بفضل تعالى وإن شاء الله حسب وفق المساحات المزروعة. أتوقع أنه السنة راح تكون الفائض عنا بالإنتاج، يعني بالعام المقبل بده يكون عنا فائض بالإنتاج، توقعات للأعوام المقبلة. وهذا الأمر بيتعلق بنقطة راح أحكيها وعلى شاشتكم الكريمة، حبذا لو بس انه يرتفع سعر القمح، يعني سعر القمح يتناسب مع المصروف اللي بتكلفي. يعني اليوم انا كمزارع في عندي، انا بحكي باسم مزارع وباسم خبير زراعي في المنطقه، اليوم عندنا تكلفه عاليه جدا. يعني هاي الكلفه بدنا نحن المزارع يكون عنده هامش ربح، والا نحن اليوم بنصير بلد مصدر للقمح وفق جوده الاقماح اللي موجوده عندنا، أصناف الأقماح الموجودة عندنا. وهي نقطة كمان لازم ننوه لها، أنه نرجع للأصناف البلدية اللي كنا نشتغل عليها، اللي هي من مستخرجات الإيكاردا. كان عندنا أصناف بلدية، اليوم صار في أصناف دخلت من برا القطر، وهي الأصناف عم
0: واضح.
2: تنجح سنة ثاني سنة، فشلها واضح. المزارع بتكلف طول العام وبيرجع بالأخير بيكون إنتاجه فاشل، أو جودة هذه الأقماح للطحن أو للاستهلاك ما هي موازي للأقماح السورية اللي كنا نحن
0: واضح.
2: متعارف عليها واشتغلنا عليها لعدة أعوام.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من إدلب المهندس الزراعي الأستاذ سامر يسوف.
2: شكرا لك، شكرا لحضرتك.
0: وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة الإخبارية، حيث أكد تقرير للمجلس الأطلسي أن مستقبل التعافي الاقتصادي في سوريا بات مرتبطا ببناء منظومة رقمية

0: موثوقة في وقت ما تزال فيه فجوة الاتصال واسعة، حيث إن 64% من السكان خارج الإنترنت. هذا وأوضح تقرير المجلس، أوضح أن رفع العقوبات الدولية خلال العام الماضي فتح الباب أمام انتعاش رقمي في البلاد، مع عودة شركات كبرى وإطلاق مشاريع بنية تحتية تشمل مبادرات الألياف الضوئية والجيل الخامس، إلى جانب ربط سوريا بكابلات بحرية دولية. كما وكشف التقرير أن العام الحالي شهد هجمات إلكترونية واسعة أدت إلى تراجع الإنترنت بنسبة 75%، محذرا من استمرار نموذج المركزية المفرطة الذي يسهل تعطيل الشبكات في الداخل السوري، داعيا إلى التحول نحو بنية موزعة تزيد المرونة في هذا الشأن، إلى جانب إجراء إصلاحات تشمل إنشاء هيئة مستقلة للإشراف الرقمي في البلاد، مؤكدا أن الثقة هي العملة الأساسية في الاقتصاد الرقمي، وأن جذب الاستثمارات يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية واضحة. وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع منظمة جول الإنسانية الدولية، وذلك بهدف دعم قطاعي المياه والصرف الصحي في البلاد وتعزيز جهود التعافي المستدام في مختلف المحافظات وفق معايير شديدة الاحتياج. وبحسب بيان الوزارة، فإن المذكرة تهدف إلى توزيع التعاون في تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية، خاصة في تحسين خدمات المياه والبنية التحتية، بما ينعكس ذلك على الواقع الخدمي والمعيشي في الداخل السوري. هذا وتشمل الاتفاقية تطوير شبكات المياه وتزويد محطات الضخ بالطاقة الشمسية ومراقبة منسوب المياه الجوفية، إضافة إلى تحسين خدمات الصرف الصحي ومعالجته وتعزيز استدامة الموارد وكفاءة التشغيل. باشرت مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس تنفيذ خطة السقاية الصيفية عبر إطلاق عمليات ضخ المياه لري نحو 18,000 هكتار من الأراضي الزراعية فيها. هذا وأوضحت وزارة الطاقة عبر معرفاتها الرسمية، أوضحت أن الإجراءات شملت فتح بوابات عبر عدد من السدود الرئيسية بالتوازي مع تشغيل محطات الضخ المرتبطة بها ووضع 19 محطة لضخ الآبار الجوفية في الخدمة، إضافة إلى تشغيل محطتي نبع الفوار وسويريت، بما يعزز ذلك كفاءة توزيع المياه في مختلف المناطق المرورية والمروية. وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة جاءت استجابة لاحتياجات المزارعين في المحافظة وضمان استقرار الإنتاج خلال الموسم الحالي. يعاني مخيم أجيال بريف إدلب منذ شهرين من انتشار داء اللاشمانيا أو ما يعرف بحبة السنة وأمراض تنفسية بين قاطنيه وسكانه، وذلك نتيجة لانسداد شبكات الصرف الصحي داخل المخيم، ما تسبب ذلك بتدهور الوضع الصحي وازدياد المخاطر الصحية على الأهالي.
1: تحاول مجيدة مداواة تقرحات أطفالها التي لم تندمل رغم تلقيهم العلاج منذ شهرين، فانتشار الحشرات من جراء تجمع مياه الصرف الصحي عند مدخل المخيم وقرب منازل المدنيين فاقم إصابات أطفالها الجلدية.
2: في ولادي أنا منصابين بحبة السنة ومن هالمجرور ومن هالريحة، صار له من أول رمضان لهلح وعالجنا وما عم يطيبه، والآن عم نحسن نفتح شباك والريحة يعني كل الليل ما عم نحسن ننام من هالريحة. أنا عندي بنتي واحد اللي عم بضربها الإبريق قدام ما تروح على الصيدلي، عم بضل بتبكي بجي ساعة وبمسكها واو ما نعب نحس، وعالجناهن كتير وما طبني.
1: الخطر لا يقتصر على انتشار الحشرات، فالروائح الكريهة المنبعثة تزيد معاناة كبار السن داخل المخيم كالعم محمد الذي بات يعاني من مشكلات تنفسية.
3: اجت مية المجرور، لو مية مطر والله واحد ما بزعل عادية، ولكن مية المجرور شيء من انتو الريحة، فوقعنا بالمرض صار لي أكثر من 20 يوم عم تجي التنمية وما عندنا عدة، اجت من يوم الثلاثاء الماضي

0: من 4-5 أيام قال ما عندهم عدة كاملة، جابوا 4 3 أمتار وكريك عملوا عزلوا على الفاضي. الأولاد مرضوا والله ببعتهم عم بيتجدون عم ببعتهم عم بيتقلتهم هون نهارين هون نهارين نسوي.
1: منذ شهرين تفاقمت المشكلة، غزارة الأمطار زادت الضغط على قنوات التصريف في منطقة البردقلي نتيجة تسليط الصرف الصحي لستة مخيمات عبر قناة واحدة أغلقت بفعل تدفق المياه وتراكم الأوساخ.
2: أكثر من مرة تم توجيه لهذا المكان، ولكن بسبب انخفاض المنطقة بشكل كبير يعني كل ما يتم فتحه يعاد يسكر مرة ثانية بسبب الأمطار الغزيرة، واليوم بفضل الله عز وجل إن شاء الله تم حل المشكلة بشكل نهائي وإن شاء الله الأمور تمام بإذن الله.
1: تبقى الحاجة ملحة إلى إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة وتعاون من السكان مع تعزيز استجابة الجهات المعنية بما يضمن بيئة صحية وآمنة للمهجرين.
3: رغم جهود إدارة المنطقة في تصريف المياه والحد من آثارها، لا تزال معاناة سكان المخيمات حاضرة، ولا سيما بين الأطفال الذين تظهر على أجسادهم آثار الأمراض الجلدية، في مؤشر على استمرار الحاجة إلى حلول بيئية وصحية أكثر شمولاً. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
4: أفاد والي ولاية مالاطيا سيدار يوز بتراجع كبير في معدلات الهجرة غير النظامية القادمة من وإلى سوريا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنها وصلت إلى مرحلة شبه التوقف، وذلك بالتزامن مع استمرار عمليات العودة الطوعية. هذا وأوضح يوز في تصريحات صحفية بالخصوص، أوضح أن السلطات كثفت إجراءاتها لمكافحة الهجرة غير النظامية ونفذت عمليات استهداف طالت شبكات تهريب تابعة للمهاجرين، أسفرت عن توقيف عدد من المنظمين واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. هذا وأضاف في ذات السياق، أضاف أن فرق الأمن ضبطت مهاجرين غير نظاميين وتم تحويلهم كذلك إلى مراكز الترحيل، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تعكس تشديد الرقابة خاصة على المسارات المرتبطة بالحدود السورية مع تركيا، بالتوازي مع استمرار برامج العودة الخاصة بالسوريين تحت بند الحماية المؤقتة. معنا مباشرة من العاصمة التركية أنقرة مراسلنا يوسف ملا. يوسف، بداية أهلا بك، إذن تفاصيل أوفى عن هذا الخبر معك يوسف.
5: أمينة، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. يمكن النظر إلى هذا الخبر على أنه عينة من العينات قياسا على باقي الولايات التركية. تركيا أوقفت منح بطاقة الحماية المؤقتة منذ العام 2022، لا تمنح بطاقة الحماية المؤقتة. أيضا كانت انتشرت سيارات الهجرة في كل الميادين والساحات العامة في عموم الولايات التركية، والتي كانت تبحث عن مهاجرين غير شرعيين سواء كانوا من كل الجنسيات، ويتم اقتيادهم إلى تلك السيارة والتأكد من البصمات ما إذا كانوا مهاجرين شرعيين أو غير شرعيين، وإذا كانوا لا يملكون أوراق يتم التحقق من بصمات اليد، وبهذا يتم معرفة وضع اللاجئ قانونيا وغير قانوني ما إذا كان قانونيا أو لا. في الأيام وفي السنوات الأخيرة تشهد انخفاض كبير خصوصا مع تحرير سوريا وانتهاء هذه الفترة، لم يعد هناك أي موجات هجرة قادمة من سوريا. ليعلن والي ولاية مالاطيا بأن موجة الهجرة غير النظامية تكاد تصبح وتراجعت بشكل كبير وكاد تصبح شبه معدومة في الفترة الأخيرة. أيضا هذا الأمر كما قلت ينطبق مع استمرار عمليات العودة الطوعية في أغلب الولايات التركية. بحسب ما جاء في تصريح الوالي فإن بيانات الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2026 بما يخص العديد من الملفات والولاية بينها إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية بيّنت بأن الولاية أجرت 7 عمليات ضد شبكات تهريب المهاجرين في ولاية مالاطيا، أسفرت عن توقيف 10 أشخاص يشتبه بعملهم في التهريب. أيضا فرق الأمن ضبطت خلال الأربع أشهر الأولى 478 مهاجر غير نظامي، خلال الفترة نفسها جرى تحويلهم إلى مراكز الترحيل، لافتا بالوالي بأن هذه الفترة نفسها يعني تمثل زيادة بنسبة، هذا الرقم يمثل 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت. الوالي أيضا أشار إلى أن الأرقام تعكس تشديدا في الإجراءات في مكافحة الهجرة غير النظامية، لا سيما على المسارات المرتبطة بالحدود. نتحدث عن ولاية ملاطي ولاية حدودية، ولاية أسف جنوبية وليست حدودية، في الوقت تواصل فيه الحكومة التركية تطبيق برامج العودة الخاصة.
4: شكرا لك يوسف على كل هذه المعطيات فيما يتعلق بتفاصيل هذا الخبر. كنت معنا مباشرة من أنقرة مراسلنا يوسف ملا. وفي ملفاتنا الدولية، ونبدأها بمستجدات مسار المفاوضات ما بين طهران وواشنطن، حيث توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تستمر الحرب على إيران من أسبوعين إلى 3 أسابيع حسب قوله، مشيرا إلى أن عامل الوقت ليس ضاغطا بالنسبة لبلاده. هذا وقال ترامب، قال إن المتظاهرين الإيرانيين سيكون لديهم أسلحة قريبا، وأضاف أن قوات بلاده دمرت اليوم 8 سفن من الزوارق الإيرانية الصغيرة، وأشار إلى أن الإيرانيين يتحدثون معه بخلاف الطريقة التي يصرحون فيها للإعلام، مؤكدا أن الولايات المتحدة أمام خيارين، إما إبرام صفقة مع إيران أو الانتصار عليها عسكريا. هذا وافادت وكالة أنباء مهر باندلاع حريق في قوارب تجارية بميناء مدينة بندر دير التابعة لمحافظة بوشهر الإيرانية جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة حتى الآن. هذا وأوضح مسؤول إيراني في تصريحات للوكالة أن حريقا اندلع في قاربين تجاريين مصنوعين من الألياف الزجاجية، ثم امتد إلى قاربين آخرين، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء تواصل جهودها لمنع انتشار النيران في القوارب الأخرى وسط مواصلة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث. إذن مشاهدينا، نصل وإياكم إلى ختام أخبار الثالثة، دمتم في أمان الله.

0: عندما رأتني انفجرت بالبكاء. أخذوني وأنا في الصف الأول وبدأوا التحقيق معي وأنا عمري 5 سنوات.
1: سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح وعطر الجرح باقي.
0: قالت لي أنه احكي بصراحة عن جد أنه أبوي استشهد.
1: يا لطيف يا لطيف.
0: صوت ابنته التي ولدت بعده وعمرها لا يتجاوز 40 يوما.
2: هل يمكن أن تكون القصيدة مكتوبة داخل السجن إثر حدث مباشر يحصل داخل السجن مثلا؟
0: جو ليس جو شعر ولا شعراء.
2: الآن بنات الشعر الحقيقيات يبحثن عن بناته المجازيات.
0: هذه البنت هي أمانة في عنقك.
2: طبعا أنت خطفتنا خطفا.
0: نعم، تفاجأ بأن لديه طفل. إن أردت أن أتكلم فسأبكي.
2: وأشد ما لاقيت من أمر الهوى قرب الحبيب وما إليه وصوله.
0: يغيب العقل ويسكت اللسان لتتكلم الأعين بالدموع. فمنازل القصيد مع شعراء تدمر يعني تدخل في أبواب عجيبة غريبة. هو أعدم في عام 1985. أسكتي ولا تتكلم، يكفي أنه اسمك رنا بسام بريك.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: قصر البنات، درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عمارته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى، بيمارستان، ومدرسة، ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي، وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات، حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.
4: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه،

0: في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أحمد نامي. الداماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين.

عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية، طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري، من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني، إضافة إلى الداماد نامي نفسه. إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

أهلا بكم مشاهدين في هذه النشرة وتتابعون. رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار يزور دمشق لبحث فرص الاستثمار، ومصادر تتحدث عن مشاريع مرتقبة بقيمة 50 مليار دولار. تركيا تبدي استعدادها لتطوير معبر نصيبين الحدودي من الجانب السوري، وتقول إن الخطوة تشكل دفعة مهمة للتبادل التجاري في المنطقة. وزير التربية يعلن افتتاح أكثر من 2200 مدرسة في المحافظة الشرقية، ويؤكد عودة نصف مليون طالب إلى مدارسهم. ترامب يلوح بتسليح المتظاهرين الإيرانيين قريبا، ووزير حربه يقول إن واشنطن فرضت سيطرتها على مضيق هرمز لتأمين عبور السفن. أعلن رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي وصول رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إلى العاصمة السورية دمشق لبحث فرص الاستثمار. والتقى الهلالي مع العبار والوفد المرافق له في دمشق، حيث أوضح في منشور على منصة إكس أن الزيارة تأتي في إطار استكشاف الفرص الاستثمارية والمشاركة في الملتقى السوري الإماراتي الأول، وسط توقعات بعقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع الجانب السوري لبحث فرص التعاون والاستثمار. هذا ونقل موقع اقتصاد الشرق عن مصدر مطلع أن شركة إيجل هيلز الإماراتية التي يرأسها العبار تدرس تنفيذ مشروعين عمرانيين كبيرين في سوريا ضمن مخططين رئيسين تتجاوز كلفتهما التطويرية 50 مليار دولار. أعلنت مجموعة كيو إم بي القطرية عن إطلاق خدمات قبول بطاقات الدفع والحلول الرقمية للدفع في سوريا. وأوضح بيان صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني أن هذا الإنجاز يمثل خطوة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، كما يعكس التزام المجموعة بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارة آمنة. من جهته أشار أحد المسؤولين في مجموعة كيو إم بي إلى أن المجموعة تعد أول بنك على مستوى العالم يدعم قبول المدفوعات الرقمية وبطاقات الدفع الدولية في السوق السورية، والتي تشهد تحولا متسارعا تقوده جهود مصرف سوريا المركزي للحد من الاعتماد على النقد. أصدر وزير المالية محمد ياسر برني التعليمات التنفيذية الخاصة بدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، والتي تتضمن إعفاءات ضريبية للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية والسياحية والتي تضررت خلال سنوات الحرب. وتنص التعليمات على تشكيل لجان مختصة في مديريات المالية بالمحافظات لدراسة طلبات المتضررين عن الفترة بين عامي 2011 و2024 بمشاركة جهات حكومية ونقابية وخبراء تقييم معتمدين مع اعتماد معايير صارمة لضمان النزاهة. كما حددت التعليمات الضرر المشمولة بالإعفاء بالدمار الكلي أو الجزئي للأصول الثابتة مع استبعاد البضائع. هذا ومنحت المتضررين مهلة 120 يوما لتقديم طلباتهم مرفقة بالوثائق اللازمة لإثبات الأضرار.

0: بالعودة مشاهدينا إلى ما أصدره وزير المالية محمد سر برنية بخصوص التعليمات التنفيذية أو إعلان رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي وصول رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إلى العاصمة دمشق لبحث فرص الاستثمار. طبعا هذا الخبر الذي تناولناه في بداية النشرة. ينضم إلينا الآن بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا معنا من دمشق للتعليق على هذا الموضوع ولإطلاعنا على مزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة بالنسبة لمحمد العبار رجل الأعمال الإماراتي الذي زار العاصمة السورية دمشق لبحث فرص الاستثمار. أهلا بك بدر، إذن ما التفاصيل لديك؟
1: نعم، بالفعل استقبل رئيس هيئة الاستثمار السورية المهندس طلال الهلالي اليوم الثلاثاء رجل الأعمال الإماراتي ومؤسس شركة إعمار العقارية محمد العبار والوفد المرافق له. تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في سوريا والمشاركة في الملتقى السوري الإماراتي الأول وتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما قال الهلالي أيضا في تغريدة له أن يسره الترحيب برجل الأعمال الإماراتي ومؤسس شركة إعمار العقارية محمد العبار الذي وصل إلى دمشق برفقة الوفد المرافق له. وفي مستهل زيارة رسمية تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار والمشاركة في المنتدى السوري الإماراتي الأول. وكما أن العبار يعتبر هو رجل أعمال كبير وهو الذي قام بتنفيذ مشاريع عالمية مثل برج خليفة ودبي مول، وهذا إن دل على شيء يدل على حجم الاستثمار الكبير الذي ربما سوف يحصل في سوريا نتيجة الاتفاق بين الإمارات وسوريا. أيضا كما أعلن العبار أن إعمار تخطط لتنفيذ مشاريع بقيمة حوالي 7 مليار دولار خلال 2026. كما استقبل أيضا يوم الاثنين الرئيس السوري أحمد الشرع وفد أيضا إماراتي من بينهم رجل الأعمال محمد إبراهيم الشيباني وبحث معه الفرص المتاحة أمام رجال الأعمال والشركات الإماراتية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار وقطاعات التطوير العقاري والسياحة والخدمات المالية في سوريا. كما سيشارك في الملتقى السوري الإماراتي الأول عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي غرف التجارة والصناعة من البلدين سوريا والإمارات في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية ورفع حجم الاستثمارات الإماراتية في السوق السورية، إضافة إلى دعم التبادل التجاري بين الجانبين وتعزيز فرص الاستثمار خصوصا بعد الدمار الكبير التي شهدته سوريا في سنوات الحرب الماضية. كما أن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار سوف يطرح عدة مشاريع في سوريا بحسب ما ذكرت مصادر لنا أن هذه المشاريع ستكون هي مشاريع استثمارية وعقارية وبنى تحتية أيضا من شأنها أن تعيد لسوريا الواجهة الحضارية كما هو الحال في الإمارات وباقي الدول في الشرق الأوسط. نعم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا قالت فيه إن المساعدات الإنسانية التي قدمت للسوريين خلال عهد النظام المخلوع خضعت لاستغلال ممنهج عبر تحويلها وعرقلتها من قبل نظام الأسد، إضافة إلى الاستخدام المتكرر لحق النقض في مجلس الأمن. وأشار التقرير إلى أن ذلك يعد جريمة دولية تتطلب مقاضاة مرتكبيها.

0: ولمزيد من التفاصيل والإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان معي مباشرة من الدوحة. أهلا ومرحبا بك سيد فضل معنا في هذه النشرة. لأسألك بداية، يعني إلى أي مدى وكيف استغل نظام الأسد المخلوع المساعدات الإنسانية وسوقها لخدمة مصالحه وتاجر بها بالنسبة لكل من يستفيد وكان يستفيد من هذه المساعدات؟
1: يعني أستاذ فرات، أول شيء النازحين ما زالوا داخل سوريا حوالي 6 ملايين. قصة منع المساعدات عنهم لازم، يعني نحن هذا جزء من تاريخنا اللي وقع، وهذا أول تقرير شامل بيحكي عن قصة المساعدات. الموضوع أعقد من بس أنه النظام الأسدي هو منع المساعدات ونهبها، هاي ممكن الغالبية العظمى من السوريين تعرفها، ولكن في تسلسل كيف وقع والأمور أعقد من هيك. هون في تصادم بين الفيتو اللي هو مجلس الأمن اللي هو مفروض أنه هو يرعى القانون الدولي، وبين قواعد أساسية تأسيسية بالقانون الدولي. يعني هون الفيتو اللي صار ضد السوريين حرمهم من المساعدات، ليس فقط إذا نهب النظام السوري، هو يتناقض مع القانون الدولي. هاي الدراسة هي مهمة للسوريين حتى نعرف نحن كيف يعني صار في نهبت المساعدات وكيف حرم السوريون منها وكيف تشردوا وكيف عانوا، وكمان مفيدة حتى ما يتكرر هذا بنزاعات.

0: أخرى، وبالتالي هي عم تحكي القصة، عم تحكي إنه النظام الأسدي من بعد ما بلش النزوح بسوريا هو منع المساعدات. لهيك بال2014 هو طلع قرار الشهير 2165، هذا سمح المساعدات أن تعبر من الحدود بدون إذن النظام الأسدي. هلأ هذا سهل كتير أمور، يعني وسع نطاق المساعدات، صار في تنسيق أكثر، كان في 4 معابر. بعدين صار في ضغط من روسيا لإيقاف هذا الأمر، وهون روسيا تحججت بحجة السيادة، نقصوا المعابر، كانوا 4 صاروا 2 صار 1، وتقلصت المعابر وانتهت بال2023. الدراسة عم تجادل إنه هذا الفيتو هو انتهاك للقانون الدولي، وهذا ما المفروض إنه يكون. وكمان عم تقول إنه المساعدات يجب أن تصل حتى لو ما كان في فيتو، بمعنى إنه حتى كان يجب أن يكون هناك ضغط من قبل يعني منظمة الشؤون الإنسانية ويعني حتى هيئات أخرى بالأمم المتحدة إنه هي تستمر بإدخال المساعدات حتى لو ما كان في إذن للدولة، لأنه نظام الأسدي هو سلح المساعدات، بمعنى هو نهبها وظفها لصالحه ولم يعطيها إلى المتضررين. وكمان يعني كان في هون عملية تسييس واضحة للمساعدات ومنعها من المناطق المتضررة. طيب. فهذا كلياته، كل هذا الإطار عم تحكي القصة من 2014 إلى ما انتهت الآلية بعد الزلزال بال2023.
1: نعم.
0: فما عاد في، وهون راحوا للمساعدات عبر الخطوط. وعم تحكي كل هاي القصة وكيف إنه هاي المساعدات عبر الخطوط هي ليست بديل أبداً، لأنه طيب. هاي بدها موافقة للنظام وهاي فقط في الداخل. نعم.
1: سيد فضل، أريد أن أسألك على موضوع عرقل دخول المساعدات الإنسانية بأنها تشكل جريمة يعني دولية تستلزم مساءلة والتحقيق في مرتكبيها أو مع مرتكبيها، من ارتكب هذه الممارسات. اليوم كيف يمكن أن يلاحق مرتكبو هذه الجريمة قضائيا؟ يعني هل يمكن حصرهم؟ هل يمكن معرفة هوياتهم؟ من كان يقف وراء هذا الموضوع؟ يعني إن لم نتحدث عن النظام ككتلة، أشخاص بأعينهم بأسماء معينة بهويات معينة.
0: هذا موضوع غاية في الأهمية، وحتى الآن هناك لا يستحق تسليط الضوء عليه، بمعنى أنه في مؤسسات وفي أفراد على رأسهم الأمانة السورية للتنمية، وهي يجب أن تلاحق بمختلف هياكلها. أسماء الأسد هي مجرمة هاربة، اللصة هاربة، تحدثنا عن ذلك، وكمان الهلال الأحمر السوري السابق، هذا كمان هدول هن كانوا رأس الحربة. لكن أستاذ فرات، ليس هؤلاء فقط الاثنين، هدول كانوا أكبر شيء، يسرقوا المساعدات ويوظفوها. يجب أن يكون هناك ملاحقة لكل من نهب المساعدات ويعني غني من وراها على حساب المتضررين والنازحين، اقتطع من لقمة عيشهم. ويجب أن يعرف النازحون والمشردون الذين عانوا في سوريا هو من هو خصمهم، خصمهم بشكل أساسي الأمانة السورية للتنمية، كل الموظفين فيها لأنهم كانوا على دراية بمختلف هياكلها، والهلال الأحمر السوري بالفترة الأسدية بمختلف المراحل. يعني ممكن استثناءات بسيطة للهلال الأحمر السوري، بعض الموظفين الشرفاء في القواعد فقط وليس في القيادات. ليس ذلك فقط، هناك عدد من المنظمات التي أنشأها النظام السوري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وبعض قيادات وبعض قياداتها كانوا أبناء أو أقرباء للأجهزة الأمنية، لأنه هي من كانت تفرضها. وهؤلاء يجب ملاحقتهم، لأن هؤلاء نهبوا المساعدات، ويعني يجب استرداد ما نهبوا، وأن يقوموا بتعويض الضحايا، وأن يقوموا بالاعتذار منهم إذا هن يعني حبوا إنه هن يبقوا بسوريا ويندمجوا مع المجتمع السوري. هذا الموضوع ما عم يتم التصدي له، ما زالت ما قاموا به من نهب ممنهج للمساعدات وأرصدة كبيرة ما زالت يعني، وقسم منهم هو موجود، ويجب أن يكون هناك يعني ملاحقة في الحقيقة لهؤلاء. يعني يجب على الهلال الأحمر السوري الجديد أن يقوم بهي عملية المساءلة. المساءلة هي ليست فقط أستاذ فرات عملية العزل والاستبعاد للمجرمين والمتورطين، وإنما أيضا عملية الفضح والتعرية، هذا جزء من المحاسبة. المحاسبة ليست كلها تذهب إلى المحاكم وبناء قضايا، هناك أساليب أخرى في مسار العدالة الانتقالية يجب أن تتخذ، من أبرزها عملية الاستبعاد، من أبرزها أيضا أنه يقوم الهلال الأحمر السوري أنه هو ينشر الأعضاء الفاسدين ويتبرأ منهم حتى المجتمع أنه هو يعرفهم. نحن بدنا الأفراد، ما بدنا نحن فقط أنه، وهذا مشان كمان هلأ هن بيروحوا ببينوا بيعطوا سيفيات خبرات بينضموا إلى مؤسسات أخرى وخلص بتنتسى القصة. لا، هؤلاء امتصوا من الدماء، نهبوا مساعدات أطفال ونساء، مثل ما بتعرف حضرتك أنه تلتين النازحين في سوريا هم من النساء والأطفال، وبالتالي هؤلاء يعني

0: ساهموا في الجريمة بشكل كبير جدا وبشكل طيب. ممنهج وهم على دراية وعلى وعي فيها.
1: نعم.
0: وكانوا يعني يبيعوا المساعدات وكانوا يعني يوظفوها ويسخروها إلى صالحهم، فهم يعني شركاء بشكل أو بآخر في الجريمة.
1: نعم. سأنتقل فقط لنقطة أخيرة، يعني بما أنك ذكرت موضوع الفيتو الروسي، يعني أنا روسيا متورطة بهذا.

0: أخرى. اليوم هذا الموضوع، هل فعلا يمكن أن يشكل الضغط الدولي أو الاستعانة لربما بأطراف دولية في حل هذه المشكلة، ملاحقة من تورط، أيضا إدانة روسيا في هذا الموضوع كذلك؟
1: طبعا لدينا يعني هون أزمة قانونية، وهذا يعني ممكن من أبرز ما خلصت إليه الدراسة، أنه القانون الدولي الإنساني هو الأصل هو السماح بتوصيل مساعدات، وبيحظر العرقلة التعسفية. الفيتو هو عم يعرقل المساعدات وعم يمنع دخولها بحجج واهية، وبالتالي هون طبعا روسيا وأيضا الصين معها هم يجب أن يتحملوا مسؤولية، وهذا يجب أن نعرف نحن ما قامت به روسيا من مختلف التفاصيل، ليس فقط عمليات القتل والقصف الجوي والمدارس، وهذا حتى مهم إذا كان هناك يعني مفاوضات سياسية، أن تعرف روسيا يعني وأن يعني يبنى ملف كبير جدا ويقدم، يعني حتى الملف القانوني هو مسار منفصل عن ملفات سياسية أخرى، هو ممكن أن يخدم الملفات السياسية، يعني عمليات تسليم مجرمين، حتى عمليات مساعدات، يعني شفت روسيا عم تقدم ربما مساعدات بدها تبقي العلاقة مع الدولة السورية، ولكن حجم المساعدات بيفرق، تفاصيل هي بتفرق، كيف التسوية مع روسيا مثل التسوية مع المجرمين، نحصل أكبر قدر ممكن لصالح الضحايا، هذا بحاجة إلى بناء ملف ضخم جدا، لحتى يعني هذا جزء من المحاسبة لروسيا، لأنه ما فينا نحن روسيا هي دولة كبيرة، وبالتالي يعني بدنا نكون واقعيين، ولكن بالإمكان تحصيل أكثر عبر هذا الموضوع. ويعني موضوع المساعدات اللي عم تجادل فيه انه مشان نحن ايضا يعني نزاعات اخرى تستفيد، هون نحن عم نقول انه يجب ان يكون هناك تقليص الاعتماد على مجلس الامن والاتجاه الى ربما موافقه من الجمعيه العامه، وانه هي هون تتدخل وتقول بقرار منها انه المساعدات يجب ان تدخل، وهذا هو الاصل، يعني كما ذكرت هناك قاعده هيك بتنص بالقانون الدولي، وبالتالي هو حتى ليس بحاجه انه المجلس الامني طالع قرار يقول انه تمر المساعدات، الاصل ان تعبر، خاصه اذا كان في هناك عرقله تعسفيه ونهب للمساعدات من قبل الدوله.
0: اشكرك جزيل الشكر فضل عبد الغني، مدير الشبكه السوريه لحقوق الانسان، كنت معي من الدوحه. إذن مشاهدينا نكمل باقي أخبار هذه النشرة، حيث قال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جاكلي أوغلو، قال إن بلاده مستعدة لتطوير الجانب المقابل من معبر نصيبين الحدودي داخل الأراضي السورية. وأشار جاكلي أوغلو إلى أن تطوير المعابر الحدودية ينعكس بشكل مباشر على تسريع التجارة ورفع مستوى الازدهار الاقتصادي، كما شدد على أهمية الاستقرار في دعم النشاط التجاري. ويقع معبر نصيبين بين مدينة القامشلي في محافظة الحسكة ومدينة نصيبين التركية في ولاية ماردين.

0: انضم إلينا الآن من أنقرة يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا للحديث عن معبر النصيبين وإعادة تطويره. إذن أهلا ومرحبا بك يوسف، ما التفاصيل لديك بخصوص هذا الشأن؟
1: فرات، تحية طيبة لك والسادة المشاهدين. خلال تصريحات لرفعت هسار جيكليولو خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في اجتماع تشاوري نظمته غرفة تجارة وصناعة مردين، أوضح بأن تركيا مستعدة لتطوير الجانب المقابل من معبر نصيبين الحدودي داخل الأراضي السورية، في خطوة تهدف فيها تركيا إلى تنشيط الحركة التجارية وتسهيل الوصول إلى أسواق سوريا والعراق ودول الشرق الأوسط. هذه التصريحات لرئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية أكد فيها بأن بلاده مستعدة لتنفيذ هذا المشروع في حال تلقت طلبا من الجارة سوريا، مؤكدا أن تطوير المعبر سيشكل دفعة مهمة للتبادل التجاري والاقتصادي في المنطقة، وقال بأن تحديث معبر نصيبين جاء استجابة لمطالب محلية مرتبطة بتعزيز التجارة والحركة الاقتصادية وتسهيل حركة العبور، قائلا إذا طلب الجانب السوري فنحن على استعداد لبناء الجهة المقابلة أيضا للمعبر. وأشار أيضا إلى أن تطوير المعابر الحدودية ينعكس بشكل مباشر فرات على تسريع التجارة ورفع مستوى الازدهار الاقتصادي، كما شدد على أهمية الاستقرار في دعم النشاط التجاري قائلا بأن لا تجارة بدون استقرار ولا ثراء بدون تجارة.

0: وفي السياق المتصل فرات لفت إلى أن ولاية ماردين تستحق أن يتم فتح هذا المعبر، لأنها تشهد نموا متسارعا في القطاع الصناعي، تضم منطقتين صناعيتين منظمتين، مع العمل حاليا على إنشاء منطقة صناعية ثالثة لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين، معتبرا أن المدينة تمثل مركزا واعدا للإنتاج في المنطقة. وسينعكس هذا الأمر أيضا على كلا الدولتين السورية والتركية في حال تم تفعيل هذا المعبر. وحقيقة فرات، هناك طلب كبير من الأهالي وأيضا التجار والمستثمرين في ماردين بالإسراع في فتح هذا المعبر، لكن الحكومة التركية تقول بأنها لن تقبل بأن تكون إدارة هذا المعبر إلا بيد الحكومة السورية، وأن المخاطب الوحيد لها من الجانب السوري سيكون هو فقط الحكومة السورية، والتي تبسط سيطرتها تدريجيا على مؤسسات الدولة في مدينة القامشلي.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر من أنقرة، يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا. افتتحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك منفذ جسر القمار الحدودي مع لبنان بهدف توسيع جاهزية المنافذ وتعزيز حركة التنقل بين البلدين وسط إجراءات تنظيمية وخدمية بما يتناسب مع طبيعة الحركة المتوقعة.
2: بتوجيه من السيد الوزير رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قمنا يوم الاثنين في الرابع من أيار 2026 بافتتاح منفذ استقمار الحدودي مع لبنان، وبدأت حركة العبور بكل انسيابي. نقوم في منفذ استقمار الحدودي بتقديم جميع التسهيلات والخدمات، سواء كان للوافدين من دولة لبنان أو المغادرون من الأراضي السورية.
1: هذا وكشف مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش عن خطط شاملة لتطوير وتأهيل المعابر الحدودية في سوريا لتحسين حركة النقل والتبادل التجاري. وأوضح علوش أن اجتماعا عقد مع الجانب اللبناني بحث تعزيز التعاون في ملف المنافذ الحدودية، بما في ذلك خطة لإعادة إنشاء الجسر عند منفذ العريضة على نهر الكبير الجنوبي بين سوريا ولبنان. وأشار علوش إلى أن أعمال التحديث مستمرة في عدد من المعابر ضمن خطة مرحلية تشمل إعادة تأهيل غير المجهز منها ورفع كفاءة العامل، موضحا أن من بين المعابر المشمولة منفذ التنف ومعبري السلامة والراعي، إضافة إلى استمرار تطوير معبر باب الهوى وخطط إنشائية في معبر نصيب الحدودي. قال مراسل تلفزيون سوريا أن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في بلدة الرفيد بريف القنيطرة ونصبت حاجزا عند مدخل القرية. أكد مراسلنا أن قوات الاحتلال فتشت رعاة الماشية في المنطقة، ويأتي ذلك بعد يوم من توغل ثلاث سيارات تابعة للاحتلال في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، حيث أقامت حاجزا مؤقتا على جسر الوادي. عقب سقوط النظام المخلوع، صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية في سوريا، حيث توغلت في المنطقة العازلة وأنشأت نقاطا عسكرية لها في ريف القنيطرة، نتعرف إليها في المادة الآتية.
3: أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 نقاط عسكرية بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، تمتد على طول خط وقف إطلاق النار داخل المنطقة العازلة من شمالي القنيطرة حتى حوض اليرموك جنوبا، وتشكل منصات لعمليات التوغل والمداهمات والاختطاف بحق المدنيين. فما هي هذه النقاط؟ نبدأ من نقطة قرص النفل التي تقع شمال غربية بلدة حضر في سفح جبل الشيخ، وتحوي مهبط مروحيات وأكثر من 100 عنصر من جنود الاحتلال. النقطة الثانية هي نقطة التلول الحمر التي تقع بين بلدتي بيت جن وحضر، فيها آليات ومدرعات وجرافات وأكثر من 100 عنصر، وتشرف على بيت جن وحرفة ومزرعة بيت جن، ومهمتها ضبط المنطقة أمنيا. نقطة برج الزراعة تقع في بلدة جبات الخشب داخل المحمية الطبيعية، وتضم دبابات ميركافة وآليات وأكثر من 100 عنصر، وتنطلق منها عمليات نحو جبات الخشب وطرنجة وأوفانيا وعين البيضة ومزارع الأمل وتل أحمر قرب عين النورية. نقطة الحميدية العسكرية تقع على الطريق الواصل بين بلدة الحميدية وقرية الحرية، وتعد من أهم نقاط ريف القنيطرة الأوسط، وفيها أكثر من 150 جنديا وآليات ودبابات. نقطة مدينة القنيطرة المهدمة نقطة مغلقة تضم آليات وجنودا، وبداخلها معبر القنيطرة الذي يسهل الحركة مع الجولان المحتل. نقطة العدنانية تقع جنوب سد المنطرة وتضم أكثر من 50 آلية و75 عنصرا، وتشرف على قرى في ريف القنيطرة منها رويحينية وبريقة وأم العظام والعجرف. نقطة تل أحمر غربي تقع جنوب كودنا وتعتبر من أهم القواعد، وتضم منصات رادار وصواريخ وغرفا مسبقة الصنع وأكثر من 200 عنصر، وتشرف على ريف القنيطرة الجنوبي وجزء من ريف درعا. نقطة الجزيرة تقع على أطراف قرية جملة في حوض اليرموك، وتضم أكثر من 100 عنصر وآليات، وتنطلق منها عمليات نحو جملة وصيصون وعابدين وكويا وحماطة. وترتبط جميع هذه القواعد بمشروع خط سوفا 53 الذي يتم العمل عليه منذ عام 2022 ليكون صلة وصل وطريق إمداد بينها.
1: عثرت قوى الأمن الداخلي على صناديق ذخيرة وعدد من قذائف RPG بعد تلقيها بلاغا بشأن وجود أسلحة داخل بئر ماء في قرية الجيد بريف حماة الغربي. ونقلت وكالة سانا عن مصدر أمني قولها إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المواد تعود لفترة سابقة، حيث تم التخلص منها خلال عمليات التحرير من قبل مجموعات كانت موجودة في المنطقة آنذاك، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات أصولا وتسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

0: أدى وقوع انكسارات في الساتر الترابي للساحة الغربية في ريف حلب الجنوبي إلى غمر عشرات البيوت في قرية تل العقرب.
1: عشرات من البيوت المغمورة هنا بمياه الساحة الشرقية في ريف حلب الجنوبي. الأهالي يتخوفون من استمرار الانكسارات في سد الساحة وغمر باقي البيوت في القرية، بينما الجهات المختصة والدفاع المدني يعملون على ترميم هذا السد.
2: يعني الدفاع المدني كل مسؤول بهل بحلب أو بالشام أو بهالحكومة وقف معنا. بس الحظ خربت بيوتنا، الجري هاي كلياتها ثرثر رباحها تروح، وإحنا جماعة ضعفة. يعني نطلب من الله ومنكم هاخيو التعويض المساعدة لنا، وأنا أشكر الدولة بأكملها.
3: تهجرنا 14 سنة من طلب بيت، تهجرنا نزحنا وجينا هسنا وزرعنا أراضينا، علمك محصول زراعي من قمح من شعير من حبة البركة زرعنا. اليوم إحنا طلع نطالب الأرزاق راحت، عوضنا الله. بيوتنا طلع هاي مثل عنانة هاي طافت، البالوني طاف، تل عقارب تقريبا، وإحنا مهددين تل عقارب أكثر من 70% هلق. إذا ما جاء دعم بواقر ومقالع بقايا على الساتر إحنا خالصين تل عقارب.
0: هذا وقال فيصل محمد علي قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب لتلفزيون سوريا. قال إن الفرق تعمل على رفع سواتر اعتراضية لمنع وصول المياه إلى قرية تل العقارب تجنبا لنزوح الأهالي.
4: فرق الدفاع المدني وإدارة منطقة سمعان الجنوبية والموارد المائية ومحافظة حلب تتابع الآن بشكل مباشر ومنذ عدة أشهر إلى هذه اللحظة لرفع السواتر على جدران هذه السيحة، وأما الآن نقوم بأعمال رفع سواتر اعتراضية لمنع وصول المياه تجاه القرية، لمنع نزوح الأهالي من هذه القرية، حيث هناك صعوبات كبيرة بسبب الطين والتربة والكميات المتدفقة وقوة التيار المتجه باتجاه الأراضي الزراعية.
0: كشف معاون مدير الحج موسى محمد ويس في مقابلة مع تلفزيون سوريا كشف عن تفاصيل رحلة الحج التي قال إن رحلتها ستنطلق من 9 من شهر أيار الجاري وحتى 21 من الشهر نفسه.
5: نعم، نحن يعني قمنا بالتنسيق مع هيئة العامة للطيران المدني ووضعنا يعني تفاصيل كاملة لمرحلة سفر الحجاج والتي ستستمر يعني تقريبا من 9/5/2026 وحتى 21/5/2026. وأيضا يعني تم تجهيز صالات ومرافق كاملة تخدم الحجاج في المطارات من مصليات وأيضا أماكن خاصة بالإحرام وممرات خاصة لعبور الحجاج من هذه الصالات إلى المطار من أجل إتمام إجراءات الحاج وحتى صعوده إلى الطائرة بإذن الله حتى يصل إلى المملكة العربية السعودية.
0: وأشار معاون مدير الحج إلى وجود فرق مختصة في المملكة العربية السعودية لاستقبال الحجاج السوريين وتسيير رحلتهم.
5: بعد وصول الحجاج الكرام إلى المملكة العربية السعودية إن شاء الله يوجد فرق عاملة هناك في المطار، سيتم استقبال الحجاج وتوجيههم وفق المسارات التي المطلوبة لنقل الحجاج، وسينتقلوا بإذن الله إلى الباصات المحددة لهم ضمن المسار المعين، وينتقلوا من جدة إلى مكة المكرمة. وأيضا في مكة المكرمة سيكون هناك فرق عاملة في جميع الفنادق ستشرف على استقبال الحجاج وحتى تسكينهم وإقامتهم في الفنادق المحددة لهم إن شاء الله.
0: أعلن وزير التربية والتعليم عبد الرحمن تركو افتتاح 2236 مدرسة وعودة أكثر من نصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في المحافظات الشرقية. هذا وأوضح تركو أنه تم تفعيل نحو 38,000 كادر تعليمي وإداري، إضافة إلى تشغيل 42 مجمعا تربويا وصرف رواتب للكوادر التي استكملت إجراءاتها. وأشار تركو إلى أن القطاع التعليمي في المنطقة ما يزال يعاني من نقص كبير نتيجة للإهمال السابق وانقطاع الطلبة والمعلمين عن العمليات التعليمية. عن هذا الموضوع انضم إلينا عهد الصليبي مرسل تلفزيون سوريا معنا من دير الزور. عهد أهلا بك في هذه النشرة. إذن بحسب ما أعلن وزير التربية والتعليم عن افتتاح 2236 مدرسة والإعلان عن عودة نصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد دراسة في المحافظات الشرقية، ما التفاصيل لديك عن هذه العملية يا عهد؟
6: تحية لك وسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة ليس لدي إحصائية دقيقة عن الأعداد التي تم إعادة افتتاح المدارس فيها في محافظة دير الزور، لكن بكل تأكيد يعني والمنطقة الشرقية، لكن بكل تأكيد بأن العدد ربما يكون مبالغ فيه قليلا. ربما بعض المدارس هي لم تكن مغلقة، ربما توقفت يعني بعض الشيء كما حصل في كثير من الخدمات التي انقطعت عن منطقة الجزيرة التي كانت تحت سيطرة قسد في الضفة الأخرى من نهر الفرات. وعندما أعيد العمل في بعض القطاعات سواء الكهرباء والمياه وغيرها، تبنت بعض الشخصيات الحكومية بأن تمت عملية إعادة هذه يعني الخدمات التي انقطعت عن المنطقة، وربما تكون هذه الإحصائية تشمل هذه المدارس والتي ربما يزيد عددها عن 1500 مدرسة في كامل المناطق الشرقية سواء في دير الزور، الرقة والحسكة. ربما هذه هي الإحصائية الدقيقة وهذا ما يقصد به بشكل دقيق. في مدينة دير الزور يعني استطعنا تقريبا توثيق جل هذه المدارس التي أعيدت للعمل، التي كانت مدمرة بشكل جزئي، أما التي تم تدميرها بشكل كامل أو شبه كامل لم تعد إلى العمل على الإطلاق، هي وسط أحياء مدمرة ويعني لا يوجد فيها أي عملية تعليمية، تحتاج إلى إزالة المبنى بشكل كامل وإعادة بنائه من جديد. المدارس التي تم إعادة إنشاؤها أو إحيائها هي مدارس يعني قائمة وتحتاج إلى بعض الإصلاحات البسيطة تكفل بها يعني بعض الشخصيات من أبناء دير الزور، كرجل أعمال يعني حسان العلي الذي أحيا في مدينة دير الزور قرابة 5 أو 6 مدارس، بالإضافة لمساجد ويعني أعمال خيرية أخرى. وفي الريف في منطقة أبو عمر مسقط رأسه 3 مدارس أخرى، وربما هناك في بعض القرى والمناطق الأخرى يعني عدد مماثل أو ما شابه ذلك. لكن الإحصائية الكبيرة التي ذكرت يعني في ما ورد على لسان الوزير وهي أكثر من 2000 مدرسة، أعتقد أنهم يقصدون هي المناطق التي كانت تحت سيطرة قسد بأنها أعيدت إلى العملية التعليمية التي تخضع للدولة السورية. أما عن العملية التعليمية بشكل عام، هي ربما تسير يعني بتطور وتقدم بطيء بعض الشيء لعدم توفر كثير من الإمكانات. الآن نحن يعني في فصل الربيع، ربما الاحتياج للمدارس يكون أقل قليلا من يعني فصل الشتاء الذي كان معظم أو كثير من مدارس دير الزور ليس فيها يعني كميات من المحروقات الكافية، وكذلك الأمر حتى الكتب، كان هناك نقص حاد في الكتب المدرسية في كثير من المدارس، ربما أيضا المواصلات التي تصل أو توصل الطلاب من منازلهم إلى المدارس، كانت كثير من العوائق موجودة. حقيقة لم يكن هناك تطور حقيقي في هذا القطاع. شكرا. لكن يعني الآن العملية التعليمية تسير، وكذلك الأمر الترقب للامتحانات التي ستجري بعد شهر من الآن، يعني التحضيرات من قبل مديرية التربية في دير الزور تسير على قدم وساق.
0: نعم، شكرا جزيلا لعهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور. أعلنت وزارة التربية والتعليم البدء بإعداد وتأليف مناهج اللغة الكردية لمختلف المراحل الدراسية تمهيدا لإدراجها ضمن النظام التعليمي الرسمي. وأوضح مدير المركز الوطني لتطوير المناهج عصمت رمضان في تصريحات إعلامية أن العمل يجري وفق خطة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، مشيرا إلى اختيار 10 مختصين من بين عدد كبير من المرشحين لتشكيل لجنة رسمية تتولى إعداد المحتوى الذي يشمل الصفوف من الأول حتى السادس. كما أكد رمضان أن المناهج ستعتمد بالأحرف اللاتينية نظرا لانتشار اللهجة الكرمانجية، وأن تدريس اللغة الكردية لن يقتصر على مناطق محددة بل سيطبق في أي منطقة يتوفر فيها عدد كاف من الطلاب ضمن جهود الوزارة لتوحيد المناهج الدراسية في جميع أرجاء سوريا. قال مدير عام المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان، قال إن التقديرات الرسمية المتفائلة تشير إلى تحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي من القمح حتى منتصف عام 2027. ورغم البيانات الإيجابية والهطولات المطرية الغزيرة، ما يزال القطاع الزراعي يواجه تحديات عديدة.
7: رغم استمرار التحديات المرتبطة بالجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية، بدأت مؤشرات الأمن الغذائي في سوريا تظهر تحسناً نسبياً، ما يعكس توجهاً نحو مسارات أكثر استقراراً في إدارة الملف الغذائي. التقديرات الرسمية لوزارة الزراعة تشير إلى أن إنتاج القمح في سوريا قد يصل إلى نحو 2.3 مليون طن خلال الموسم الحالي، وهو ما يعد مؤشراً على تحسن نسبي في أداء القطاع الزراعي بعد موسم وصف بأنه الأسوأ منذ عقود، ويرجع ذلك إلى تحسن الهطولات المطرية وزيادة الدعم الزراعي. مع ذلك تبقى التحديات كبيرة، حيث تواجه الزراعة السورية صعوبات عديدة أبرزها وجود الألغام، وهو ما أكده وزير الطوارئ في تصريحات سابقة بأن أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير مستثمرة حالياً بسبب مخاطر الألغام. كما تبرز التحديات بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، تحديات تجعل دعم المزارعين والمجتمعات الريفية ضرورياً لضمان استمرار النشاط الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي.
8: بتحمل جفاف أكثر، بتحمل جفاف.
7: جهود جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للأسر الريفية، حيث أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن إطلاق مشروع إنساني بقيمة 5 ملايين دولار لدعم 17,000 أسرة في محافظة الرقة والحسكة ودير الزور، من خلال توفير مدخلات زراعية عاجلة لمنع انهيار القدرة الإنتاجية للأسر الأكثر تضرراً وتمكينها من الاستمرار في إنتاج الغذاء ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة، مؤكدة أن المشروع يمثل استجابة حيوية للصعوبات الكبيرة التي تواجه الأسر الريفية، مشيرة إلى أن الأولوية تكمن في دعم المزارعين والرعاة قبل أن يضطروا إلى بيع مواشيهم أو ترك أراضيهم أو الاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية.
0: وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع منظمة جول الإنسانية الدولية بهدف دعم قطاعي المياه والصرف الصحي وتعزيز جهود التعافي المستدام في مختلف المحافظات وفق معايير شدة الاحتياج. وبحسب بيان الوزارة، فإن المذكرة تهدف إلى توسيع التعاون في تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية، خاصة في تحسين خدمات المياه والبنية التحتية بما ينعكس على الواقع الخدمي والمعيشي، وتشمل الاتفاقية تطوير شبكات المياه وتزويد محطات الضخ بالطاقة الشمسية ومراقبة منسوب المياه الجوفية، إضافة إلى تحسين خدمات الصرف الصحي ومعالجته وتعزيز استدامة الموارد وكفاءة التشغيل. بشرت مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس تنفيذ خطة السقاية الصيفية عبر إطلاق عمليات ضخ المياه لري نحو 18,000 هكتار من الأراضي الزراعية. وأوضحت وزارة الطاقة أن الإجراءات شملت فتح بوابات عبر عدد من السدود الرئيسة بالتوازي مع تشغيل محطات الضخ المرتبطة بها ووضع 19 محطة لضخ الأبار الجوفية في الخدمة، إضافة إلى تشغيل محطتي نبع الفوار وسوريت ما يعزز كفاءة توزيع المياه في مختلف المناطق المرورية. أشارت الوزارة إلى أن الخطوة جاءت استجابة لاحتياجات المزارعين وضمان استقرار الإنتاج خلال الموسم الحالي. كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن عودة أكثر من 190 ألف سوري نحو بلادهم منذ سقوط نظام الأسد المخلوع. وأفاد المتحدث باسم المفوضية يوسف طه أن 58% من العائدين إلى سوريا عادوا إلى بلادهم كعائلات و42% كانوا أفرادا، مشيرا إلى أن 46 ألف سوريا من العائدين كانوا من مخيمات اللاجئين بمخيمي الزعتر والأزرق، ونسبتهم 24% من مجموع العائدين. في حين أوضح أن العدد الحالي للاجئين السوريين في مخيمي الزعتر والأزرق بلغ 81 ألف لاجئ. أفاد والي ولاية ملاطيا سيدار ياووز بتراجع كبير في معدلات الهجرة غير النظامية القادمة من سوريا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنها وصلت إلى مرحلة شبه التوقف بالتزامن مع استمرار عمليات العودة الطوعية. وأوضح ياووز أن السلطات كثفت إجراءاتها لمكافحة الهجرة غير النظامية، ونفذت عمليات استهدفت شبكات تهريب المهاجرين، أسفرت عن توقيف عدد من المنظمين واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. وأضاف ياووز أن فرق الأمن ضبطت مهاجرين غير نظاميين وتم تحويلهم إلى مراكز الترحيل، ولفت إلى أن هذه الإجراءات تعكس تشديد الرقابة خاصة على المسارات المرتبطة بالحدود السورية بالتوازي مع استمرار برامج العودة الخاصة تحت بند الحماية المؤقتة. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تستمر الحرب على إيران من أسبوعين إلى 3 أسابيع، مشيرا إلى أن عامل الوقت ليس ضغطا بالنسبة لبلاده. وقال ترامب إن المتظاهرين الإيرانيين سيكون لديهم أسلحة قريبا، وأضاف أن قوات بلاده دمرت اليوم 8 سفن من الزوارق الإيرانية الصغيرة، وأشار إلى أن الإيرانيين يتحدثون معه بخلاف الطريقة التي يصرحون فيها للإعلام، مؤكدا أن الولايات المتحدة أمام خيارين، إما إبرام صفقة مع إيران أو الانتصار عليها عسكريا. بدوره قال وزير الحرب الأمريكي إن عملية مشروع الحرية تهدف لحماية الملاحة، محذرا إيران من رد عسكري مدمر في حال هاجمت قواتهم والسفن التجارية في مضيق هرمز. وأوضح وزير الحرب الأمريكي في تصريحات صحفية أن العملية مؤقتة وتركز على حماية السفن التجارية من الاعتداءات، مشيرا إلى أن طهران تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط لمصلحتها. هذا وأكد أن القوات الأمريكية لا تسعى للقتال ولن تدخل المجال الجوي أو المياه الإقليمية لإيران، مشددا على أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز وأن الولايات المتحدة تستخدم قوتها لدعم أمن الملاحة الدولية. انضم إلينا الآن شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا معي مباشرة من واشنطن. شعبان أهلا ومرحبا بك. لنبدأ بداية بما قاله يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص أن يعني تمتد أو يمتد أمد هذه الحرب إلى مدة أسبوع أو أسبوعين آخرين أو حتى 3 أسابيع، ولكن أيضا يعني أتحدث عن موضوع التسليح للمتظاهرين الإيرانيين، هذه نقطة مهمة، كيف جاءت وفي أي سياق شعبان؟
9: نعم، يعني مساء الخير فرات. ربما يعني كما لاحظنا منذ يوم أمس يعني لغة تصعيد جديدة بدأ يستخدمها الرئيس دونالد ترامب، رغم يعني وجود الهدنة ووقف إطلاق النار، يبدو أن يعني تعثر المفاوضات، عدم تلبيد إيران للمطالب الأمريكية، ربما يكون هذا هو السبب وراء هذا التصعيد من قبل الرئيس دونالد ترامب، والحديث والعودة اليوم على الحديث عن تسليح عناصر أو متظاهرين أو أشخاص إيرانيين داخل إيران، يعني يعيد التذكير بالأيام الأولى للحرب. ربما الرئيس ترامب فرات يريد القول أنه يعني أن الولايات المتحدة ما زالت تملك أوراق كثيرة، العادة عن موضوع احتمالية إمكان استئناف العمليات العسكرية، أيضا ربما لديها أوراق في الداخل الإيراني إضافة إلى ورقة الحصار، فرض الحصار إلى ورقة المضيق من خلال عملية تحرير السفن التجارية. كل ذلك ربما يريد الرئيس ترامب تذكير الإيرانيين أن كل الأوراق في ما زالت بيد الولايات المتحدة، حتى أنه يعني يوم أمس نشر صورة رمزية يقول فيها أن لديه كل الأوراق، ربما هذا هو المقصود بالضبط. لكن بنفس الوقت هناك مخاطر من احتمالية، يعني عدا عن التحذير أو ما يريد الرئيس دونالد ترامب قوله، هناك يعني مخاطر حقيقية فرات من احتمالية عودة العمليات العسكرية. يعني مسؤولون لمحطة فوكس نيوز لم يستبعدوا ذلك وتوقعوا أن تعود هذه العمليات بأي لحظة، هناك مؤشرات يعني تستدعي الوقوف عندها حسب هؤلاء المسؤولون، من بينها استهداف إيران لسفينتين تجاريتين أمريكيتين ومدمرتين أمريكيتين يوم أمس في المضيق. بنفس الوقت تعرض دولة الإمارات لعدد من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ وما إلى هنالك. هذه مؤشرات حسب هؤلاء المسؤولون لفوكس نيوز يعني ربما تعتبر يعني مؤشرات خطيرة جدا، لكن كل ذلك مرتبط بقرار من الرئيس دونالد ترامب. حتى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة قال أن الجيش الأمريكي على أهبط الاستعداد، وقرار استئناف العمليات العسكرية متوقف على الرئيس دونالد ترامب. إذن هناك تلويح باحتمالية عودة العمليات العسكرية، لكن بنفس الوقت هناك تأكيد يعني على أن عملية تحرير السفن التجارية، سفن الشحن التجاري في المضيق، عملية منفصلة عن عملية ملحمة الغضب. وحتى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة قال أن الهجمات الإيرانية لغاية اليوم لا زالت دون المستوى الذي يستدعي استئناف العمليات العسكرية. إذن هناك تحذير، وبنفس الوقت يعني لغاية هذه اللحظة لا يوجد قرار من الرئيس دونالد ترامب، وكل ما حصل لا يستدعي ردا عسكريا. نعم عليك فرات.
0: نعم أشكرك جزيل شكر شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن. وصلنا وإياكم مشاهدينا لختام هذه النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: عندما رأتني انفجرت بالبكاء. أخذوني وأنا في الصف الأول وبدأوا التحقيق معي وأنا عمري 5 سنوات.
1: سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح وعطر الجرح باقي.
0: قالت لي أنه احكي بصراحة عن جد أنه أبوي استشهد.
1: يا لطيف يا لطيف.
0: صوت ابنته التي ولدت بعده وعمرها لا يتجاوز 40 يوما.
1: هل يمكن أن تكون القصيدة مكتوبة داخل السجن إثر حدث مباشر يحصل داخل السجن مثلا؟
0: جو ليس جو شعر ولا شعراء.
1: الآن بنات الشعر الحقيقيات يبحثن عن بناته المجازيات.
0: هذه البنت هي أمانة في عنقك.
1: طبعا أنت خطفتنا خطفا.
0: نعم، تفاجأ بأن لديه طفل. إن أردت أن أتكلم فسأبكي.
1: وأشد ما لاقيت من أمر الهوى قرب الحبيب وما إليه وصوله.
0: يغيب العقل ويسكت اللسان لتتكلم الأعين بالدموع. فمنازل القصيد مع شعراء تدمر يعني تدخل في أبواب عجيبة غريبة. هو أعدم في عام 1985. أسكتي ولا تتكلم، يكفي أنه اسمك رنا بسام بريك.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءا من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
7: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. قصر البنات، درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عماراته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات، حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.

0: أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من عين سوريا، نخصص جزءا منها لرصد حركة الأسواق وذلك وسط شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، وهذه أبرز عناوينها اليوم. بين انخفاض الدخل وارتفاع تكاليف المسكن والمأكل، مواطنون عاجزون عن تأمين أبسط احتياجاتهم وسط أسواق تعج بالسلع البعيدة عن المنال. مع عودة الأمطار الغزيرة بعد سنوات من انخفاض نسبتها، الحياة تعود إلى الأراضي الزراعية في جبل التركمان بريف اللاذقية رغم تحديات غياب الدعم الحكومي. في حوادث متكررة، انكسارات جديدة في الساتر الترابي للسيحة أدى إلى غمر عشرات البيوت في قرية تل العقارب بريف حلب الجنوبي. أهلا بكم مشاهدين في التفاصيل، حيث تتواصل شكاوى المواطنين في مدينة حلب وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة حتى رغم وفرة الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية في المحافظة، إلا أن انخفاض الأجور وارتفاع الإيجارات إيجارات المنازل وفواتير الكهرباء يوسع الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة اليومية.
1: شكاوى مستمرة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في مدينة حلب. فرغم وفرة الخضار والفواكه في الأسواق، يؤكد السكان أن انخفاض الأجور والارتفاع الجنوني في إيجارات المنازل هما سببان الرئيسيان وراء عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الحياة اليومية. يضاف إلى ذلك عبء فواتير الكهرباء العامة أو البديلة كالأمبيرات.
2: بتأمن بالله من عيد الكبير ما أكلنا لحم غنم؟ من عيد الكبير ما أكلنا لحم غنم؟ لا، عم نجيب الفروج ومنجيب دهنة والحمد لله رب العالمين، وما في ما في شغل حتى للرجال، ما في شغل
3: ولا اللحوم. يعني الغنم ما حدا عم يجيبه عبيته الصراحة، انها الجيش أغلبيته جيش، كباب الجيش، لحم جيش،
4: بيض، ما بيض،
3: البيض لا الحمد لله ممتاز البيض. هلا الكوسة نزل بنزين، بس البندورة أسعارها كثير غالية بالنسبة لنا كوننا نحن عمال.
1: تتراوح أجرة العامل الشهرية بين 2,000,000 ليرة سورية و3,000,000، في حين تبلغ كلفة إيجار المنزل 1,000,000 ليرة كحد أدنى. ومع إضافة تكاليف الطعام والمواصلات والعلاج والدواء، تقفز الميزانية المطلوبة لتتجاوز 5,000,000 ليرة شهريا على أقل تقدير.
5: ما في شيء عم بتنصح مع بعضهم، يعني اليوم جمعيته مثلا 300,000 400,000، إجا تقضي شو بدها تقضي هي 300,000 400,000؟ هي اللي ما عنده أجور، اللي عنده أجور شو بده يصير فيه؟ خصوصا كان شغله محله بعيد، عندك اليوم صار بيسوى 2000، ما بضل لك أكثر، عنده اليوم 8,000، ما بضل لك أكثر كمان، هي ما سوى شيء. اليوم كيلو رز قديش؟ 10,000 نقول كم يصير، قيمة الزيت على أبسط شيء، حقه اليوم صار هذيك الحسبة ما في.
1: رغم وفرة السلع في الأسواق، يبقى الوصول إليها هو التحدي الأكبر، فالفجوة الواسعة بين الأجور ومتطلبات الحياة تضع شريحة واسعة من الأهالي أمام خيارات محدودة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
0: معنا من حلب مراسلنا عمار مرجان. عمار، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك بناء على هذه المادة الصحفية واقع الحياة المعيشية في محافظة حلب.
6: نعم أمينة، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني فلنبدأ أولا بأجار البيوت التي ارتفعت بنسبة كبيرة بالنسبة لسكان حلب. البيوت التي لا يوجد بيت أجاره أقل من $100 شهريا وتصل إلى $500 إلى $1,000 شهريا في المناطق الأخرى. وأيضا بالنسبة للمواصلات، يعني أجرة السيرفيس بين 2,000 ليرة، تعرفت الراكب 2,000 ليرة، إذا العامل يحتاج بين 4,000 كذهاب وإياب إلى 8,000 إذا احتاج لوسيلتي نقل، هذا على الأقل. أيضا بالإضافة إلى ذلك سعر ربطة الخبز 4,000 ليرة، وهي لا تكفي إذا كانت العائلة كبيرة، ربطة واحدة كل يوم. بالإضافة إلى ذلك أسطوانة الغاز 140,000 ليرة سورية. بالإضافة إلى ذلك كان يحتاج المواطن أو السكان التدفئة لتر المازوت وصل اليوم إلى 10,000 ليرة، وأيضا ارتفعت أسعار اللحوم، وصلت إلى كيلو لحم الغنم الكباب إلى 200,000 ليرة سورية، وأيضا الفروج ارتفع في شهر رمضان اليوم انخفض وصل إلى 28,000 ليرة إلى 30، بين 28,000 ليرة إلى 30,000. يعني كما سمعنا في التقرير أخبرنا المواطنون أو السكان أو الأهالي بأن قدرتهم على شراء لحم الغنم جدا منخفضة، القدرة الشرائية منخفضة، أجار العمال لم يرتفع أبدا، بين 200,000 وبين 300,000 و500,000 أسبوعيا يتقاضى العامل العادي، وهم الشريحة الأكبر في مدينة حلب أو حتى في سوريا، وهي 2,000,000 ليرة شهريا وسطيا لا تكفي لشيء. يعني إذا كان أجار البيت وسطيا 1,000,000 ليرة، يبقى 1,000,000 بين الأدوية والعلاج ومصاريف الحياة اليومية، يحتاج المواطن على الأقل إلى 5,000,000 ليرة سورية على الأقل كما ذكرت، بدون حتى أجار البيت إذا كان في المناطق الشعبية، وبيت يعني بسيط جدا تصل أجرته بين 700,000 إلى 1,500,000 ليرة، وهي أرقام مرتفعة جدا لمن أجرته بين 1,000,000 إلى 3,000,000 شهريا. هذا إذا استمر عمله، إذا لم يكن عمله مياوم أو موسمي أو يعني عاطل عن العمل حتى. وهناك أيضا يعني الحرب خلفت كثير، عدد كبير من الأرامل وعدد كبير من البيوت بدون إعالة، أو الأسر المتعففة أيضا يعني هم دون مورد، يعني وهذه إيجارات البيوت المرتفعة بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة للسلع الغذائية واللحوم سواء الحمراء أو البيضاء، هي يعني لا يستطيع المواطن، ربما يحاول تأمين البدائل ولكن هذا لا يكفيهم، يعني يحاولون أو يطلبون أن ترتفع الأجور على الأقل وأن تنخفض أسعار السلع. إذا تحدثنا عن أسعار الخضار فهم يقارنون بأن اليوم البندورة في موسمها في هذه الأيام في الصيف يجب أن يكون سعرها بين 4,000 ليرة إلى 5,000 ليرة، ولكن اليوم البندورة على أقل تقدير بين 12,000 ليرة إلى 15,000 ليرة لكيلو الواحد، وهي أسعار مرتفعة للغاية بالنسبة للخضار أيضا بالمقارنة مع الدخل وبالمقارنة مع الأجور التي يتلقاها العمال في المدينة. وأيضا كما ذكرت إيجارات المنازل المرتفعة والتي كانت قبل التحرير يعني لا تتجاوز 20-30 دولار في المناطق الشعبية أو المناطق الشرقية، على الأخص يعني المناطق التي يكون فيها الإيجارات أرخص. اليوم نتحدث عن هذه المناطق الإيجار يعني يقفز فوق 100 دولار.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الملف، كنت معنا مباشرة صوتا وصورة من حلب مراسلنا عمر مرجان. ومن حلب مشاهدين إلى حما، حيث أجرى مراسلنا هناك على أسواد أجرى جولة ميدانية في أحد أسواق المدينة، رصد خلالها أسعار السلع الأساسية من لحوم وخضروات ومواد غذائية كذلك، إلى جانب القدرة الشرائية للأهالي.
4: سنقوم الآن بجولة في أحد الأسواق الرئيسية داخل مدينة حماة، سوق 15 آذار أو ما يعرف سابقا بسوق 8 آذار، نتعرف فيه على الأسعار بشكل عام، أسعار الخضروات وأسعار المواد الغذائية واللحوم. نبدأ بأسعار الخضروات. الله يعطيك العافية.
7: أهلين السلام أستاذ علاء، أهلا وسهلا.
4: حكي لنا هيك بشكل سريع نشرة مفصلة عن أسعار الخضروات، كيف كانت وكيف صارت والخضروات الأكثر طلب.
7: كويس استاذ علاء، هلا الخضره يعني في نزول، يعني البندوره كان بسعره قبل سعر يعني هلا نازله شوي، والخيار كذا هلا يعني الجو هلا لو يصفى الجو يساعد الجو عشان هي يعني بيحدف رزق بينزل الاسعار، وهلا يعني في نزول بالاسعار. يعني
4: اعطيني امثله قد كانت قد صارت.
7: يعني هلا البندوره كانت اول ب 18 وب 17 وهي نازله هلا ل 12 يعني، وعلى نزول ان شاء الله. خيار كذلك كان يعني ب 12-14 يعني نازل ل 8-7.5 يعني سعره مقبول. يعني
4: بطاطا
7: كمان سعره نازل يعني.
4: الفواكه كيف اسعارها؟
7: هلا الفواكه هلا ما وقتها يعني، في غلا شوي بالفواكه يعني، بس يعني سعرها مقبول يعني حاليا يعني.
4: وبالنسبه للباذنجان والكوسه والفاصوليا
7: نازلات هدول استاذ علاء، يعني سعرهم مقبول يعني، نازل الباذنجان ب 3000 يعني، الكوسه كمان كان 15، هي يعني نازل لل 11 يعني كويس.
4: البازل والفول وال
7: ايه هلا وقتهم يعني، هلا موسمهم هدول يعني، سعرهم مقبول يعني، يعني مقبول سعرهم، في نزول يعني. يعني الفول عم بيعه ب3-3.5 يعني سعره منيح يعني. البازاليا بعناها كان اول ما نزلت غاليه، هلا يعني كترت يعني عم بيعها ب 12-11 يعني.
4: اكثر الاصناف طلبا ايش هي عم بتكون بالنسبه لنا؟
7: هلا المواطن بده ياكل يعني، بيلحق البطاطاي، بيلحق البندوراي، يعني الخضره يعني اخوتي امه يعني.
4: وهي تعتبر اسعارها مقبوله؟
7: مقبوله السعر استاذ علاء، نعم.
4: الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. سنتعرف على اراء المواطنين بشان الاسعار. الله يعطيك العافيه عمي.
8: نعم.
4: كيف شايف الاسعار؟
8: لك والله بدنا نعيش، الاسعار مقبوله ماشي الحال.
4: مثلا كيف كانت وكيف صارت حاليا؟
8: لا كانت اغلى من هيك، بس اليوم الامور ماشي لحالها عن قبل يعني.
4: يعني مقبوله ضمن المستطاع.
8: مقبوله.
4: حضرتك ايش بتشتغل؟
8: انا مزارع.
4: يعني ما عندك دخل ثابت؟
8: لا ما عندي، من الموسم للموسم
4: الزراعه. الله يعطيك العافيه عمي، الله يعطيك العافيه.
9: اهلين.
4: كيف شايف الاسعار؟
9: والله الاسعار غاليه، غاليه كثير، بس شو اسوي
4: يعني؟ اشو اكثر شيء غالي؟
9: كل الاسعار غاليه، الخضره والفواكه كلها غاليه.
4: الله يفرج عنك، يعطيك العافيه. ايضا هنا احد المواطنين. الله يعطيك العافيه عمي، الله يعطيك العافيه. كيف شايف الاسعار؟ الاسعار كيف شايفها الاسعار؟
10: ماشي حالا الحمد لله رب العالمين.
4: في ايش الشيء الرخيص وايش الشيء الغالي؟
10: والله في عندك في كذا شغله، في عندك البندوره في الساعه غاليه، وفي عندك يعني ماشي الحال.
4: عمي الاسعار بشكل عام، اسعار الخضروات، المواد الغذائيه كيف شايفها؟
11: والله كلها غالي، والمدخول قليل، والعالم عافي حالها. شو اسوي؟
4: اسعار اللحوم كيف؟
11: اللحوم غاليه جدا،
4: فروج.
11: ما حد عم ياكل لا فروج ولا لحم.
4: مواد غذائيه
11: يعني وسط يعني، كمان غالي، كله غالي والله يعني. على مدخول الشعب كل شيء غالي، كمدخول يعني. مثل هذا مثلا، هذا موظف، هذا راتبه 900،
10: راتبه 950 ل 950000 يعني. بدي ادفع فاتوره كهرباء 325 طلعت علي، او 400000. انا معناته اولادي ما اكلوا.
11: انا مثلا انا راتبي 800000، انا متقاعد 800000، شايف شلون؟ فاتوره كهرباء 1.5 مليون، كنت ادفع 8000، من 8000 ل 1.5 مليون.
4: يعني ما ضل شيء لل
11: المهم. شو بدنا نشتري؟ شو بدنا ناكل؟ شو ما بنعرف، ما بنعرف شو بدنا نسوي.
4: الله يفرج عنكم يا رب، الله يفرج عنكم.
11: الله يفرج على العباد كلها.
4: سنتابع هذه الجولة مع أسعار الفروج هنا أيضا داخل سوق 15 آذار. طبعا هذا السوق يعتبر من الأسواق المزدحمة داخل مدينة حماة، يوجد فيه حركة كبيرة باعتبار أنه يعني يحتوي على جميع الأصناف من المواد الغذائية واللحوم والفروج وغيرها. السلام عليكم. السلام عليكم. احكي لنا عن الأسعار كيف؟ وين المعلم؟ الله يعطيك العافية.
12: احكي
4: لنا هيك بشكل سريع عن الأسعار كيف كانت وكيف صارت.
12: والله الأسعار ترى صارت كويسة أحسن من قبل، صار للمربي إنه يربط يرجع مثل الأول.
4: أعطينا مقارنة على الأسعار واحكي لنا
12: أسعار برمضان.
4: الصنف ايش قد صار؟
12: أسعار برمضان وصل الصدر أثناء للـ70، اليوم الصدر ما يقارب 45، كويس يعني، صار مربي شو يرجع يربط.
4: كيف الحركة شايفها؟
12: حركة أحسن من أول الحمد لله.
4: يعني في حركة؟
12: في حركة إيه الحمد لله. نحن جماعة المحلات ما بنحب الغلا، غلى مو لصالحنا. بالعكس
13: فروج الحي بيشتغل،
12: فروج الحي ارض مجاني 18.5، ارض مجاني 18.5.
13: الله يعطيك العافية.
12: سنتابع الجولة بأسعار المواد الغذائية والأكثر طلبا بالنسبة للسكان. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. كيف الأسعار؟ احكي لنا بشكل سريع عن الأسعار. كيف
14: أسعار شو
12: أسعار المواد الغذائية؟
14: 20,000 شاي بالنسبة لشو؟
12: أسعار المواد الغذائية
14: كله غالي، كله غالي.
12: الناس بتطلبها أكثر شيء شوية
14: الرز والبرغون.
12: كيف أسعاره؟
14: 10,000، 11,000، 9,000 البرغون. هاي الأسعار.
12: زيت السمن وايد.
14: زيت اليوم الأنين اللتر 24,000، 24,500 لتر. الأونة النباتة يعني
12: السمن
14: الكيلو يعني هو متوسط الكيلو ب 25,000.
12: كيف الحركة شايفة؟
14: سيئة الحمد لله يعني. بس
12: برأيك شو أسباب الحركة ضعيفة؟
14: قلة السيولة مع العالم، ما في قوة شرائية، صفر القوة الشرائية، صفر مع المواطن يعني.
12: في ناس عم تشتري هيك بأسعار قليلة شايفة؟
14: طبعا كل مين بياخذ على قده، على ب 2000 وعلى ب 3. وبالنسبة للتوابل والبهارات نص كيلو برغل نص كيلو رز، في عالم كل مية طبخ عادة يعني.
12: الله يعطيك العافية، شكرا. سنتابع هذه الجولة مع أسعار اللحوم، لحم الخروف واللحم البقري أيضا ضمن هذا السوق. طبعا أسعار اللحوم هي تعتبر الأكثر ارتفاعا والأقل طلبا من المواطنين بسبب أسعارها المرتفعة.

0: يعني الشغل رجع معنا. ليش؟ لأنه اشتغل الشحن. كنا أول عم بيع اللحم 190 ب100، اليوم اللحم صار الكيلو 150,000. بسبب شو؟ بسبب الشحن.
1: كيف حركة الناس؟
0: حركة الناس تعبانة يا أستاذ. هلا أنت بينما تأخذ كيلو اللحم ب100 بينما تأخذ 150، ال50 بتأخذ فيها كفاية طبخة خضرتها، يعني بينما مثلا تأخذ نص كيلو لحمة حقه 50,000 طعو خضرتها ب50 طعنا ب100، اليوم بدك تحط حق اللحمة ال100 مثلا.
1: أنت قديمة كنت
0: قديمة كنا نشتغل كتير، هلا رجع يعني النص وأقل من النص نبيع.
1: عندك فكرة عن أسعار لحم البقر؟
0: لا، كان عندي محل تاني بقر.
1: شو أسعاره؟
0: لحم البقر معك من 75%، هذا سعره.
1: عم بيكون مقبول بالنسبة للناس ولا كيف؟
0: اللي كان ياخذ كيلو رجع النص، واللي كان ياخذ النص رجع الربع كيلو، واللي كان ياخذ 10 كيلو رجع على 7-8 كيلويات. الله يكون بعون الناس.
1: الله يعطيك العافية.
0: يا 100 أهلا وسهلا أستاذ.
1: هذه كانت جولتنا في أحد أسواق مدينة حما، تعرفنا فيها عن الأسعار وأيضا عن أحوال المواطنين بشكل عام. سنكون معكم في جولات أخرى على أسواق تلفزيون سوريا مدينة حما.
2: تنتعش الزراعة في أراضي وبساتين جبل التركمان بريف اللاذقية مع عودة الأمطار الغزيرة هذا العام، وذلك بعد سنوات من تراجع نسبة الهطولات المطرية في البلاد، ما أعاد الحياة إلى الأراضي الزراعية وبت الأمل كذلك بموسم وفير لدى المزارعين على الرغم من استمرار تحديات ضعف الدعم وغلاء تكاليف الإنتاج الزراعي.
3: بعد سنوات من الجفاف حمل الشتاء الحالي أمطارا غزيرة إلى جبل التركمان بريف اللاذقية لتعيد الحياة إلى الأراضي الزراعية من جديد. الهطولات انعكست بشكل مباشر على الأشجار التي استعادت حيوية افتقدتها طويلا، وبدت المساحات الخضراء أكثر نضارة في مشهد يبشر بموسم واعد ينهي حقبة من معاناة المزارعين.
4: سنوات الماضية ما وصلت لل 400 ملم لل 300 ملم، بس هلأ الحمد لله رب العالمين بشكل عام يعني فوق 1000-1200 ملم، وهذا انعكس شيء على الشجر، على الحجر، على المياه، الآبار كلها مثلا نبعت ومش الحال الحمد لله. هذا الشيء عمل استقرار بالضيعة، يعني هلأ عنا نحن بالضيعة 20-30 عائلة عم تشتغل بالزراعة.
3: غير أن هذا الانتعاش يأتي عقب سنوات قاسية من الشح والإهمال من جراء تهجير الأهالي القسري عن أراضيهم، ما تسبب في تراجع الإنتاج وتضرر البساتين بشكل كبير. اليوم ومع عودة السكان للاهتمام بحقولهم، جاءت الأمطار الأخيرة لتدعم هذه الجهود، وإن ظل غياب الدعم الحكومي والمؤسسات الكافي يمثل التحدي الأكبر أمام استعادة الزراعة في عافيتها الكاملة.
5: نحن كل شيء عم نشتغل هون كمجهود شخصي، يعني ما في شيء من برا بيساعدنا فيها. ونحن كنا جايين هون كمزارعين، يعني معنا هالإمكانية، والدولة إذا ما حطنا إرشاد زراعي وإذا ساعدنا ودلنا على طريق الزراعة وعلى طريق الإرشاد الزراعي، شعب هون كتير تعبان، يعني زراعتنا كتير تعبان.
3: بين ملامح الانتعاش وتحديات الواقع، تقف الزراعة في جبل التركمان أمام فرصة حقيقية للنهوض، لكنها تظل بحاجة إلى دعم فعلي وخطط واضحة لتعزيز صمود المزارعين وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الحياة الرئيسي لأهالي المنطقة.
6: بعد موسم مطري استثنائي يظهر جليا تأثير الأمطار الغزيرة على الأراضي الزراعية، ورغم التحديات السابقة من سنوات الجفاف والتهجير، أصبح الموسم الحالي فرصة للتجديد وقوة دافعة لتعافي الزراعة المحلية وتحسين حياة المزارعين. لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، ريف اللاذقية.
2: معنا من اللاذقية مراسلنا منير الحاج. منير، بداية أهلا بك. إذا تزامنا مع هذه المادة الصحفية، نرصد معك واقع الزراعة في محافظة اللاذقية وما يعاني منه المزارعين خلال هذا الموسم القادم.
7: اهلا بك امينه. يعني هنالك اشياء جيده واشياء سلبيه، نبدا بالاشياء الجيده يعني وهي الهطولات المطريه التي لم تتوقف.

0: توقف حتى الآن، يعني ما زالت الهطولات المطرية مستمرة، والموسم الوطني كان وفير جدا، يعني كل السدود في أرياف اللاذقية امتلأت، سواء التي تستخدم لمياه الشرب أو حتى التي تستخدم للأغراض الزراعية كلها ممتلئة بشكل كامل ضمن القدرة الاستيعابية للسدود. وأيضا المجاري، مجاري الأنهار والسواقي والمجاري المائية وأيضا الينابيع تتدفق بكل غزارة. وهذا الموسم كما قلت هو موسم مطري وفير، وخاصة في جبل التركمان، يعني نسبة الأمطار التي يعني هطلت في جبل التركمان الذي يحتاج يعني ما بين 700 إلى 800 ملمتر للمكعب الواحد، يوم نتحدث عن أكثر من 1200 ملمتر، وهذا رقم يعني جيد جدا وقياسي يعني لم تشهده المنطقة وجبل التركمان خصوصا خلال السنوات الماضية التي لربما كانت تعاني من جفاف، يعني وكان هنالك يعني نقص كبير في مياه السدود والمياه الجوفية والسطحية على وجه العموم. اليوم نتحدث عن الشيء الإيجابي ووفرة المياه التي هي تعتبر شريان الحياة بالنسبة للزراعة، أما عن الأشياء السلبية فلا تزال هنالك الكثير من التحديات. يعني نبدأ بجبل التركمان حيث عد الزميل هاشم هذا التقرير، هنالك يعني المساحات الكبيرة والكبيرة جدا من الغابات الحراجية التي احترقت، وأيضا هنالك أراضي زراعية تضررت واحترقت بشكل كبير، وحتى النار يعني وأسد اللهب وصلت إلى منازل المدنيين، وهذا الأمر يعني يحتاج من المزارع إعادة تأهيل من الصفر، وهذا الأمر ينطبق أيضا على أرياف اللاذقية الأخرى كجبل الأكراد، وكانت هنالك حرائق شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية وطالت المواسم الزراعية. ليس فقط يعني الأراضي الزراعية هي من تحتاج إلى إصلاح، إنما عودة المزارعين إلى قراهم هي يعني في الدرجة الأولى، يعني يجب تهيئة بنية تحتية في العدد من عديد من القرى التي تضررت بشكل كبير خلال السنوات الماضية نتيجة القصف العنيف والشديد الذي دمر البنية التحتية وأيضا منازل المدني. اليوم من يعود يعني هم قلة قليلة على مستوى قرية كندة في جبل الأكراد، يعني عاد منها نحو 100 عائلة من أصل أكثر من 1500 عائلة، اليوم يعني هي خارج القرية، وبالتالي معظم الأراضي الزراعية تنتظر المزارعين حتى يعودوا إليها. لكن اليوم تحدث ديم يعني أمينة عن من عادوا، يعني إذا تحدثنا على من عادوا والآن هنالك موسم زراعي قد بدأ بالفعل، واستصلاح للأراضي الزراعية بدأ بشكل ونشده بشكل ملحوظ في الأراضي الزراعية، يعني من يحتاج أن يعود إلى أرضه يحتاج في البداية إلى إزالة الألغام بالدرجة الأولى على المساحات الواسعة جدا في جبل الأكراد وجبل التركمان. هنالك بعض المناطق لا يستطيع المزارع الدخول إليها وتحتاج إلى مسح شامل. اليوم المسح يتركز في الشوارع الرئيسية والممرات الجبلية وبعض الأماكن التي يتم إعلان فرق الهندسة الميدانية التابعة لوزارة الدفاع أو حتى لوزارة الطوارئ للتعامل مع يعني سواء الألغام أو حتى مخلفات الحرب. يعني مستوى الإزالة يسير لكن ليس بالمستوى المطلوب، وهذا يأخذ وقت طويل جدا حتى يتثنى للمزارعين العودة إلى مزارعهم. بالعودة إلى موضوع أتعاب المزارع الذي عاد إلى أرضه وبدأ بالعمل، اليوم يحتاج إلى إعادة استصلاح هذه الأراضي من الصفر، كون أن جبلي الأكراد وتركمان وريف اللاذقية عموما يزرع الأشجار المثمرة الفواكه والحمضيات.
1: طيب منير، على غرار كل هذه يعني المناشدات التي صدرت عن فلاحي وأهالي المناطق الزراعية والفلاحية في اللاذقية، هل هنالك أي استجابة من قبل مديرية الزراعة في اللاذقية؟
0: هذا ما كنت سأتحدث عنه، من أن المزارع يحتاج إلى يعني مساندته من قبل وزارة الزراعة، يحتاج إلى يعني دعم زراعي وحقيقي بشكل كبير جدا. هنالك يعني ربما دعم هنا وهناك سواء على مستوى توزيع أسمدة أو يعني مساعدتهم في القضاء على الحشرات في بعض المواقع أدوية معينة، لكن هذه المساعدات ليست كافية بالتأكيد، وليست المساعدات التي ينتظرها المزارع. كنت أتحدث أمينة عن أن المزارع يحتاج إلى استصلاح أرضه من نقطة الصفر، أي أن الأراضي في ريف اللاذقية تزرع بالأشجار المثمرة، وهذا الأمر يحتاج لعدة سنوات حتى تنهض هذه الشجرة وتنمو، وتحتاج على الأقل تقدير إلى 5 سنوات حتى يستطيع المزارع أن يعوض خسائره، وبالتالي يحتاج إلى دعم مادي، يحتاج إلى دعم بالأدوية بالأسمدة، يعني كل التكاليف التي إذا ما حسبناها للمزارع في خاصة في السنوات الأولى من عودته، تبدأ من الحراثة وزراعة الأشجار وتهيئة الأرض وصولا إلى السقاية والأمور الأخرى ورش المبيدات الحشرية. هذا الأمر سينتظر فترة طويلة جدا حتى يستطيع المزارع أن من جني المحاصيل، وليست هنالك أشجار يعني مثمرة في ريف اللاذقية تعطي ما بين سنة وأخرى. هنالك الزراعات التقليدية المنتشرة في ريف اللاذقية تحتاج على الأقل 4 إلى 5 سنوات حتى تعطي الأشجار المثمرة، ويستطيع يعني المزارع أن يقوم بتعويض بعض خسائره. ولذلك ينتظر الدعم الأكبر من الجهات المعنية، لا سيما العائدون إلى مناطق أو قرى خط التماس، لأن النسبة الأكبر من ريف اللاذقية التي تمتد من منطقة سلنفة في ريف اللاذقية والجب الأحمر وسلمة في جبل الأكراد وصولا إلى منطقة يعني الربيعة وأيضا قصر المعاف وأيضا المواقع الأخرى في جبل التركمان تقريبا، يعني نسبة الدمار كبيرة جدا، مخلفات الحرب لا تزال موجودة، وعودة المزارعين على الرغم أنها بطيئة إلا أن من عادوا يحتاجون إلى دعم زراعي يكون أكبر نوعا ما حتى يتمكنوا من استمرار عملهم والنهوض في القطاع الزراعي بشكل عام.
1: شكرا لك منير على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بمستجدات وحيثية هذا الملف. كنت معنا مباشرة من اللاذقية مراسلون منير الحاجي، شكرا جزيلا لك. وبالعودة مجددا مشاهدينا إلى حلب، حيث يشهد ريفها الجنوبي وقوع انكسارات في الساتر الترابي للسيحة الغربية، ما أدى ذلك إلى غمر عشرات البيوت في قرية تل العقارب فيها.
2: عشرات من البيوت المغمورة هنا بمياه سيحة الشرقية في ريف حلب الجنوبي، الأهالي يتخوفون من استمرار الانكسارات في سد السيحة وغمر باقي البيوت في القرية، بينما الجهات المختصة والدفاع المدني يعملون على ترميم هذا السد.
3: يعني الدفاع المدني كل مسؤول بهل بحلب أو بالشاب أو بهالحكومة وقف معنا، بس ألحظ خربت بيوتنا، الجري هاي كلياتها ثرثر رباحها تروح، واحنا جماعة ضعفة، يعني نطلب من الله ومنكم ها خيو التعويض المساعدة لنا، واني اشكر الدولة باكملها.
4: تهجرنا 14 سنة من طلب بيت، تهجرنا نزحنا وجينا سنة وزرعنا اراضينا، علمك محصول زراعي من قمح من شعير من حبت البركة زرعنا، اليوم احنا طلع نطالب الارزاق راحت، عوضنا الله، بيوتنا طلع هاي مثل عنانة هاي طافت، البالوني طاف، تل عقارب تقريبا، واحنا مهددين تل عقارب اكثر من 70% هلق، اذا ما جاء دعم بواقر ومقالع بقايا على الساتر احنا خالصين تل عقارب.
1: هذا وقال فيصل محمد علي قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب لتلفزيون سوريا، قال إن الفرق تعمل على رفع سواتر اعتراضية لمنع وصول المياه إلى قرية تل العقارب، وذلك تجنبا لنزوح الأهالي منها.
5: فرق الدفاع المدني وإدارة منطقة سمعان الجنوبية والموارد المائية ومحافظة حلب تتابع الآن بشكل مباشر ومنذ عدة أشهر إلى هذه اللحظة لرفع السواتر على جدران هذه السيحة، وأما الآن نقوم بأعمال رفع سواتر اعتراضية لمنع وصول المياه تجاه القرية، لمنع نزوح الأهالي من هذه القرية، حيث هناك صعوبات كبيرة بسبب الطين والتربة والكميات المتدفقة وقوة التيار المتجه باتجاه الأراضي الزراعية.
1: إذن مشاهدين مستمرون معكم في هذه الساعة من عين سوريا، ونرصد فيها بعد هذا الفاصل معكم مطالب بتحسين واقع النشاطات الرياضية في مدينة السلامية بريف محافظة حما على إثر تراجع جودتها بسبب سنوات من الإهمال وغياب أعمال الصيانة.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: مرحبا بكم مجددا مشاهدينا. وفي ملفنا الرابع نطلع على واقع الرياضة المحلية في مدينة السلامية بريف محافظة حماة، حيث أدى التهميش وغياب الصيانة للمنشآت الرياضية فيها على مدى السنوات إلى تهالك بنيتها التحتية، ما يؤثر ذلك بشكل مباشر على النشاطات الرياضية لأبناء المدينة. تفاصيل أوفى في هذه المادة الصحفية الآتية من هناك.
1: المنشآت الرياضية في مدينة سلامية واقعا مترديا يثير قلق الرياضيين بعد أن تحولت من حاضنة للمواهب إلى مرافق مهملة تعاني من غياب الصيانة والتطوير منذ سنوات، ويعود ذلك إلى سياسات الإهمال والتهميش في حكم النظام المخلوع. ورغم ذلك تمكنت فرق المدينة من تحقيق إنجازات لافتة على مستوى الجمهورية رغم ضعف الإمكانات.
2: الحقيقة هذا الملعب لا يصلح لا للجمال ولا للأحصنة لتمارس عليها هواياتنا، إضافة لهيك أنه في عنا نحن الأدوات اللي عم يمارسوا فيها الرياضة إن كان كرات ولا حتى الأحذية الرياضية، بهيك ملعب عم يكون فيها سبب الاهتراء السريع، عم تشكل ضغط وعبء مالي حقيقة على النادي وعلى اللاعبين وعلى كل الفرق الرياضية.
3: للأسف الصالة مدمرة من أيام النظام البائد، وحاليا معنا أي منشآت رياضية، وطبعا منشآت رياضية مو بس لتدريب الفرق الموجودة بكرة الطائرة أو بقية الألعاب، هي أيضا تعتبر استثمارات حتى فينا نحافظ على لاعبيننا، وخصوصا بعد دخول قانون الاحتراف بكرة الطائرة اللي خلانا نخسر طبعا من أفضل اللاعبين عندنا.
1: هذا الوضع لم يشهد أي انفراج يذكر في مرحلة ما بعد التحرير، إذ ما تزال مشاريع الاستثمار الداعمة للرياضة غائبة، في حين ينتظر الرياضيون وأبناء المدينة خطوات جادة لإنقاذ هذا القطاع وتمكينه من استعادة مكانته.
4: نادي سلامية نادي كبير، جبنا نتائج بمعظم الألعاب، نادي سلامية يستحق الدعم من الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المدني، معظم الأندية عم بيكون في دعم من قبل الفعاليات الاقتصادية، نتأمل من المجتمع المدني والمؤسسات الدولة، وزارة الشباب والرياضة تدعم نادي سلامية بمنشآت، بصالة رياضية، بملعب معشب، رياضيين سلامية يستحقوا هالشيء.
1: يبقى إنقاذ المنشآت الرياضية في سلامية ضرورة ملحة تعكس احترام تاريخ المدينة الرياضي وتكريم جهود أبطالها، إذ لا بد من تحرك جاد لإعادة الحياة إلى هذه المرافق. رغم الإنجازات الكبيرة للفرق المحلية، يشهد الوضع في المنشآت الرياضية بسلامية تراجعا كبيرا بسبب الإهمال المستمر، فالرياضيون ينتظرون دعما حقيقيا لإعادة الحياة إلى هذه المرافق الحيوية التي تمثل مستقبل الرياضة في المدينة. عراق زينو، تلفزيون سوريا، مدينة سلامية.
0: معنا مباشرة صوتا وصورة من السلامية مراسلنا عراق زينو. عراق بداية أهلا بك، إذا نرصد معك مباشرة من السلامية الواقع الرياضي فيها.
5: نعم، مرحبا أمينة. في الحقيقة الواقع الرياضي في مدينة سلامية هو يعني إنجازات ومواهب، ولكن منشآت يعني تحتاج إلى دعم و الكثير من الترميم والدعم المالي والدعم المعنوي والاجتماعي أيضا. يعني في الحقيقة الواقع الرياضي على مستوى جميع الألعاب، خصوصا لعبة الطائرة، على مستوى لعبة كرة القدم، لعبة الطائرة، الجمباز، السلة، كل هذه الألعاب حققت فيها الأندية والفرق الرياضية في مدينة سلامية حققت إنجازات على مستوى الجمهورية، ومنهم من خرج منهم لاعبون على مستوى العالم وخرجوا إلى فرق ومنتخبات خارج سوريا وحققوا إنجازات أيضا. ولكن واقع المنشآت الرياضية يعني في الحقيقة هو يعني واقع صفري، ومع رغم ذلك حققت هذه الفرق الإنجازات والميداليات التي يعني سجلت في تاريخ سوريا. معنا من مدينة سلامية وفي النادي الرياضي هناك الأستاذ علي المير أحمد، وهو مشرف لعبة كرة القدم ومدير المنشآت، مكتب المنشآت الرياضية في مدينة سلامية في نادي سلامية الرياضي. أستاذ علي، لو تحدثنا عن الإنجازات الرياضية التي حققها لاعبو سلامية في مختلف الفرق، وبالإضافة إلى واقع المنشآت الرياضية، ما هو تأثير هذه المنشآت على هؤلاء اللاعبين؟
2: أول شيء البداية أهلا وسهلا فيكم بنادي سلامية الرياضي. الحقيقة هاي السنة هاي تحديدا كان في بطولات كبيرة وكثيرة كانت حققت مختلف ألعاب النادي، وخصوصا عندنا بطولة كرة الطائرة للرجال للموسم الثالث على التوالي كانوا محققينها بهاي السنة، إضافة إلى المركز الثاني بالنسبة للسيدات كرة الطائرة.
6: في عندنا كرة السلة للسيدات كمان تأهلوا صاروا بمصافي أندية الدرجة الممتازة، كمان حققوا نتائج مقبولة وفق الإمكانيات المتاحة.
5: الجمباز والتنس،
6: الجمباز كان بالنسبة للصغيرات والناشئات على مستوى الجمهورية حققوا النتائج بالمراكز الأولى كلها. في عنا كمان كرة الطاولة سيدات كمان ورجال كمان حققوا نتائج ملفتة وعلى بطولة الجمهورية. في عنا بكرة التنس أيضا يعني فريق السيدات التنس كمان حققوا على مستوى بطولة الجمهورية ورفضوا المنتخب الوطني باللاعبات. إضافة إلى عنا في عنا كرة القدم كمان، عنا حقيقة كرة القدم نشطة السنة نشطات كتير كبير، عنا على مستعيد الفرق عنا فريق الرجال حاليا متصدر لمجموعته بنطاق أندية الدرجة الثانية بمستوى المحافظة.
5: ما شاء الله هذه الإنجازات رغم الواقع المنشآت الرياضية المتهالكة أو لو تحدثنا عن واقع المنشآت الرياضية بشكل عام.
6: طبعا كل هالنتائج هاي من واقع منشآت متهالك حقيقة ومتعب جدا. نحن بال2013 كان في عنا حقيقة أحلام المدينة، أحلام شباب المدينة بالصالة الرياضية بعد السماء بالبداية كان وتحققت كثير من النتائج. الحقيقة نتيجة التفجير صار هذيك الأيام بال2013 تم العطب بسقف الصالة، فحاليا الصالة خارج الخدمة نهائيا بسرعة والألعاب بكل ملعب تروح للعب ابدا لا بالصيف ولا بالشتي، الشتي مطر، الشتي بالشتاء في عنا امطار غزيره وبالصيف عنا الغبار والرياح وما شابه. الحقيقه الصاله الرياضيه كثير ضروري جدا اقامه انشاء سقف للصاله لانه هو حل جذري لموضوع الالعاب الاساسيه. اضافه وهذا الاهم حقيقه واقع المنشآت بيأثر على واقع المادي للنادي. في عندنا واقع ملعب كره القدم هو يقع باحلى منطقه سياحيه بسنويه، مساحه 13 دونم مستثمر لصالح النادي. نطالب حقيقه من خلال عبر قناتكم نطالب المسؤولين بالوزارة الرياضه والشباب او الجهات المسؤوليه الحكوميه او الجهات الاستثماريه، نحن بنعرض حقيقة هذا الملعب ليكون بحالة استثمارية جدية لإنشاء ملعب كرة قدم يضم هالمواهب الكثيرة موجودة بهالبلد، حقيقة بحاجة جدا جدا وسريعة لإنجاز هذا المشروع. إضافة إلى الواجهة اللي ممكن تكون عبارة عن واجهة تجارية تعود بالنفع والريعي لصالح النادي وخزينة النادي لحتى نتمكن من تأمين متطلبات الألعاب كلها لكل الفئات.
5: هذا يعني حلول جذريه، ان كان اصلاح النادي صاله الرياضيه لكره الطائره وتعشيب ملعب كره القدم، لكن هل هناك حلول بديله يعني او حلول مؤقته اوليه يعني اخرى مثل في هذا النادي؟
6: هلا الحقيقه نحن مثل ما كنا شايفين هلا هون في اعمده جاهزه لانه يتركب، هون عندنا هنجار وهذا نحن ماشيين بهي الخطوه. هذا الهنجار بيساعد اكيد بتخفيف العبء على العبء الاستثماري إذا بدنا نقول، فينا نحن من خلال هذا الواقع يمكن استثمار هذا المكان إن كان بالرياضيا وإن كان حتى تجاريا بالمعنى الآخر. وضروري جدا إقامة هذا الهنجار بهذا المكان اللي نحن هلا واقفين فيه، والأعمدة جاهزة وهي كلها من مخلفات الصالة صراحة، يعني كمان يعني لم يعني ما أجت من خلال شراء أو شيء لأن ما في إمكانية بالأصل، فهي من مخلفات الصالة تم استثمارها لصالح إقامة هذا هاي المنشأة اللي هي عبارة عن هنجار. ضروري جدا هذا الهنجار يصير، ممكن هذا الهنجار لاحقا يخفف من الأعباء اللي عم نحكي عنها نحن بخصوص الرياضة. أما الحل المستدام حقيقة فهو إقامة منشأة رياضية حقيقية تستوعب الطاقات البشرية الموجودة، عندنا مواهب كثيرة بهالبلد بحاجة فقط لنوع من يعني الدعم المباشر صراحة، اللي هو إقامة منشأة بملعب معشب إضافة للواجهة الاستثمارية التجارية لحتى تتكامل الصورة الرياضية حقيقة. ونحن أكيد كلنا بنعرف أنه الرياضة بلا مال ما في رياضة أبدا وهذا واقع حال بكل الدول وليس بسلمية حصرا. فنتمنى نحن أكيد أنه يكون في شيء من الدعم لهالموضوع لحتى نرتقي جميعاً برياضتنا وبأجيالنا التربوية الموجودة عندنا بهالبلد أكيد.
5: شكرا ان شاء الله يتم اصلاح هذه نعم. شكرا استاذ علي، شكرا لهذه المداخله. في الحقيقه يعني افاض واستفاض الاستاذ علي المير في شرح واقع النادي الرياضي المتعب وعلى جميع المنشآت الرياضيه، وهو رغم وجود انجازات للاعبين على مختلف الالعاب ان كان الالعاب العقليه كالشطرنج والحركيه وغير ذلك كالطائره والقدم وغير ذلك.
0: عراق شكرا على كل هذه التفاصيل، وكذلك شكر موصول لضيفك الكريم الذي وضعنا مع المشاهدين على الواقع الفعلي للواقع الرياضي في مدينة السلامية. شكرا جزيلا لك عراق زين، وكنت معنا مباشرة مراسلنا من السلامية.
5: شكرا أمينة.
0: مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من عين سوريا، دمتم في أمان الله.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد

0: وثلاثين مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمى مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمى ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمى أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمى أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمى خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمى عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمى في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: عندما رأتني انفجرت بالبكاء. أخذوني وأنا في الصف الأول. وبدأوا التحقيق معي وأنا عمري 5 سنوات.
5: سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح، وعطر الجرح باقي.
4: قالت لي أنه احكي بصراحة عن جد أنه أبوي استشهد.
5: يا لطيف يا لطيف.
4: صوت ابنته التي ولدت بعده وعمرها لا يتجاوز 40 يوما.
5: هل يمكن أن تكون القصيدة مكتوبة داخل السجن إثر حدث مباشر يحصل داخل السجن مثلا؟
4: جو ليس جو شعر ولا شعراء.
5: الآن بنات الشعر الحقيقيات يبحثن عن بناته المجازيات.
4: هذه البنت هي أمانة في عنقك.
5: طبعا أنت خطفتنا خطفا.
4: نعم، تفاجأ بأن لديه طفل. إن أردت أن أتكلم فسأبكي.
5: وأشد ما لاقيت من أمر الهوى قرب الحبيب وما إليه وصوله.
4: يغيب العقل ويسكت اللسان لتتكلم الأعين بالدموع. فمنازل القصيد مع شعراء تدمر، يعني تدخل في أبواب عجيبة غريبة. هو أعدم في عام 1985. أسكتي ولا تتكلم، يكفي أنه اسمك رنا بسام بريك.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصدا دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941، وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، وأمضى بقية حياته في السعودية مدرسا في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيدا عن دمشق محروما من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز ما جذب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. تفتح الأزمات الاقتصادية باباً لأسئلة غير مألوفة تتراوح بين البحث عن موارد سريعة وحدود ما يمكن استثماره من دون كلفة خفية، وتظهر ملفات كانت على الهامش كي تتحول فجأة إلى مادة نقاش عام وتثير ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي كمادة فكاهية رغم جديتها. من هنا يعود ملف تصدير الضفادع إلى الواجهة كإشارة إلى اتجاه أوسع في إدارة الموارد في سوريا اليوم. إذا أعلنت رئيسة دائرة سلامة الموارد الطبيعية في مديرية البيئة بحماة سوسن الحمود، أعلنت عن استئناف تصدير الضفادع من محافظة حماة بعد سنوات من التوقف، وأشارت إلى تسجيل طلب رسمي للتصدير يعد الأول منذ فترة طويلة. الخبر يعيد إحياء نشاط كان موجودا قبل سنوات، حيث كانت الضفادع أو أجزاء منها تصدر إلى أسواق خارجية، ما شكل ردود فعل بشأن الحدث على السوشيال ميديا. البعض قرأ الخطوة من زاوية اقتصادية ضمن محاولات تنشيط صادرات غير تقليدية وتوفير مصادر دخل في ظل الضغط المالي، كما حمل أبعادا بيئية تترافق مع مخاوف من تأثير الصيد على التوازن الطبيعي. حتى الآن لا توجد معطيات منشورة بشأن حجم التصدير أو نطاقه أو وجهاته، ما يجعل الإعلان أقرب إلى إجراء محلي أولي بانتظار ما إذا كان سيتحول بعد ذلك إلى سياسة أوسع أو يبقى ضمن نطاق محدود. طبعا تعد تجارة الضفادع في سوريا نشاطا قديما نسبيا، لكنه ظل محدودا وموسميا ومرتبطا أساسا بالطلب الخارجي أكثر من كونه جزءا من الاستهلاك المحلي. تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تشير إلى أن تجارة الضفادع عالميا كانت تعتمد على دول في آسيا وإفريقيا لتلبية الطلب الأوروبي، خاصة على أرجل الضفادع. ومن هذا الباب دخلت سوريا ضمن سلسلة توريد محدودة، خصوصا في مناطق غنية بالمياه مثل سهل الغاب، ضفاف نهر العاصي كذلك. طبعا لربما هذه هي مسمكة للضفادع، يعني نحن نعلم بأن هناك مسامك للأسماك، ولكن على ما يبدو هناك أيضا مزارع للضفادع. طبعا يتم فيها تربية الضفادع، تنمية هذه الضفادع أيضا ليتم بعد ذلك تصديرها إلى الخارج. هذا النشاط كان يتم غالبا عبر الصيد البري اليدوي ثم تجميده وتصديره إلى الخارج في مرحلة أخرى. وقبل اندلاع الثورة السورية مشاهدين، كانت هناك إشارات في تقارير إعلامية محلية إلى وجود تجار ومصدرين موسميين، إلى جانب تقارير عن تصدير كميات صغيرة إلى فرنسا وبعض الأسواق الأوروبية، حيث يعد هذا المنتج غذاء تقليديا. لكن في الوقت ذاته لم تتحول التجارة إلى قطاع منظم أو صناعة كبيرة، بل بقيت نشاطا جانبيا يعتمد على طلبات محدودة. سوريون تركوا تعليقات بشأن هذا الموضوع، نستعرض بعضها. هشام كتب: بكرة بتلاقي بالصين بسطات مكتوب عليها صنع في سوريا يا أخي والله به. تيسير يقول: الضفادع تعمل كمبيدات حشرية وتشكل غذاء أساسيا للعديد من الكائنات، وتعتبر مؤشرا حيويا دقيقا لصحة البيئة ونظافة المياه، كما يستفاد من جلودها في الأبحاث الطبية لعلاج الأمراض، وتستخدم كغذاء في بعض الثقافات. رئيسة دائرة سلامة الموارد الطبيعية في مديرية البيئة بحماة سوسن الحمود التي أعلنت عن الموضوع كتبت تعليقا قالت فيه: وحاليا من شروط الحصول على الترخيص الإداري هو وجود المزرعة، وهذا القرار تم توقيع البارحة في الوزارة وسيطبق من الآن، ومن ثم الموافقة على التصدير تؤخذ من التنوع الحيوي في المديرية. يبدأ الربيع في سوريا بتفاصيل صغيرة تشكل باباً وطريقاً يقود إلى الخارج، إذ يميل السوريون إلى مغادرة منازلهم مع بداية هذا الفصل كي يجتمعوا في الهواء الطلق قبل ارتفاع درجات الحرارة. تشكل هذه المرحلة من العام حجة ليجتمع الأصدقاء والأقارب في الهواء الطلق مصحوبين بطقوس محددة كل حسب المدينة أو المنطقة التي ينحدر منها. ففي الساحل السوري مثلاً يميل المتنزهون لاصطحاب المتة، بينما يميل أهالي المناطق الشرقية من سوريا إلى صناعة الشاي على الحطب في الخارج، وهو ما ينطبق على درعا، في حين يراوح الحمويون بين الشاي والمتة والقهوة، وكل ذلك في الهواء الطلق وفي جو ربيعي. في المدن كما في الأرياف يستعاد هذا الإيقاع البسيط بقاعدة تحت الشجرة، طريق ترابي. فالربيع هنا ليس حدثا موسميا فحسب، بل هو مساحة يلتقي فيها الناس مع الخارج مع بعضهم بطريقة أبسط وأهدأ. مقاطع مصورة عديدة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كل رصد فيها أجواء فصل الربيع من منطقته. في جبل البلعاس مثلا بريف حماة الشرقي انتشرت مقاطع مصورة عديدة أظهرت انتشار أزهار شقائق النعمان حمراء اللون على مساحات واسعة، وهو ما التقطته عدسات الهاتف المحمولة من قبل بعض الزوار. دعونا نشاهد.
1: خونا وليد حي الله، حمام ابو عبد الرحمن، ابو حمام.
0: هذا المشهد الربيعي الجميل. طبعا يعني دائما حينما يبدا فصل الربيع يلاحظ الناس ظهور شقائق النعمان، يعني وهي زهره حمراء اللون جميله، البعض طبعا يستخدمها في يعني الشرب، يقوم بنقع شقائق النعمان ومن ثم تناول هذه النبته المفيده. المقاطع المصوره ايضا التي اظهرت الازهار الحمراء امتدت كذلك الى الباديه السوريه، اذ رصد رواد وسائل التواصل الاجتماعي انتشار وصول هذه المظاهر والمشاهد الى مناطق من ريف دير الزور. متابعة.

0: طبعا يعني البعض لربما يتساءل لماذا أطلق اسم شقائق النعمان على هذه النبتة. بعض الروايات تقول بأن النعمان بن المنذر يعني أحب ملك الحيرة طبعا أحب شقائق النعمان أحب هذا المظهر ويعني اللون الأحمر فيها، لذلك أمر بحمايتها ويعني كلف أناس في القصر بحمايتها وزراعتها والاعتناء بها. هذه إحدى الروايات التي تتحدث لماذا تم تسمية هذه النبتة بشقائق النعمان. طبعا من أكثر المشاهد الملفتة للنظر مقطع مصور رصد الأجواء الربيعية بين محافظتي القنيطرة ودرعا، أظهرت أنواع غريبة من الأزهار تشكلت على شكل قبة صفراء وبكميات كبيرة، غطت أيضا مساحات من أراضي المنطقة. نشاهد ما رصده أبناء المنطقة في هذا المقطع القصير كذلك ونعود.
1: سبحان المبدع، سبحان الخالق، شوف سبحان الله، لا إله إلا الله، هذا الجمال وهذا الطبيعة. صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله ما شاء الله، الله يديمك يا حوران، يديم عليك نعمة الأمن والأمان يا رب. أكيد شوف شوف
2: سبحان الله،
1: شوف على المنظر
2: سبحان الله.
1: هاك
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: حلو
0: طبعا ألوان مبهجة يعني كثيرة يعطيها الربيع، يعطيك لونا أصفرا لونا أبيضا لونا أحمر، يتنوع طبعا بحسب كل منطقة وما ينبت فيها أصلا من أزهار وما يخرج من أرضها من أزهار كذلك، الأمر بروائح أيضا مختلفة. بلهجة تتراوح بين الريفية التي يشتهر بها أبناء المناطق الشرقية واللغة العربية الفصحى. أبدى شاب إعجابه بانتشار أزهار صفراء اللون في قريته، ظهر ذلك بمقطع مصور أعيد تداوله مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي. نتابع.
3: ليست أوروبا وليست أمريكا وليست سويسرا، نعم إنها جارية مفتحة بالأزهار والربيع، مفتحة بالنسيم والأورود، ويوجد لديها كعاب وجمة وفطر وأجحاش وكررة.
0: يعني حماس واضح وبادي على هذا الشاب الذي يقول هي ليست سويسرا وليست أمريكا وليست بريطانيا، وذكر أيضا هولندا لربما لأنها مشهورة طبعا بزراعة الورود والزهور، بل هي سوريا. نشط على الفيسبوك شارك في الترند من خلال مقارنة أجراها بين البرجر ونبتة الخرفيش أو قريطة كما يقال لها في مدينة نوى بمحافظة درعا. نشاهد ونستمع إلى ما قال.
4: قاعد بتقول لك والله اليوم ماني قادر اطبخ، شو تاكلي؟ انا جاهز شو يعني؟ همبرجر شو بدك؟ همبرجر طيب خفش ما بدك، اكله خفيفه لطيفه على المعده، ان شاء الله منزقه، شوفك بعافيته منها على الجسم، يلا قادر فش بعيد.
0: طبعا المتفاعلون مع هذه المشاهد الرائعة المبهجة المفرحة لم تقتصر مشاركتهم على نشر مقاطع مصورة من مناطقهم التي يسكنونها، وإنما كتبوا تعليقات بشأن هذا الموضوع. نستعرض بعض هذه التعليقات. نبدأ من إبراهيم الذي كتب على الفيسبوك، يقول وكأنه مشهد من عالم تيليتابيز الكرتوني. نور الدين كتب وقال والله من يوم ما سقط النظام وبلش الخير يعم على كل سوريا، وإن شاء الله بيفرج عن أهل سوريا وفلسطين قريبا. سارية كتبت يخرب بيته النظام، كان عامل سوريا مزبلة وهي جنة.

0: ننتقل من أجواء فصل الربيع مشاهدينا الذي لا يخلو طبعا من ساعات ماضية سجلت فيها عاصفة هوائية ترافقت مع أمطار وتساقط للبرد في المنطقة، ما أدى إلى أضرار واسعة في ممتلكات المدنيين وحتى بالممتلكات العامة. إذ وثق سوريون في الشمال السوري مشاهد من الأضرار التي لحقت بالمنطقة مع انتهاء هذه العاصفة، وهنا في هذا المقطع المصور الذي تداوله ناشطون على نطاق واسع يظهر سقوط أعمدة الكهرباء في مدينة الراعي شمالي يحل. نتابع.
1: الله يبعث خير، الله يبعث فيه الخير. بس هاي العواميد، عواميد الكهرباء تقربت على البيوت. ما شاء الله. كان ترانس قلب، ترانس الكهرباء بالزاوية قلب، بالزاوية ترانس قلب من العصر.
0: لم تقتصر الأضرار على ما شاهدناه في هذا المقطع، إذ نشر رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر أضرارا واسعة لحقت بالأشجار أيضا. نشاهد. لم تقتصر المشاهد التي تصور الأضرار على شمال حلب فحسب، إنما انتشرت مقاطع مصورة تظهر أضرارا لاحقت ممتلكات المزارعين بريف حمص الشرقي وسط سوريا وتحديدا في منطقة السخنة. نشاهد تلك اللحظات. الأضرار أيضا مشاهدينا لم تقتصر طبعا التي لحقت بالمزارعين على العاصفة الهوائية فحسب، إنما أسفرت الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين عن إتلاف محاصيل الكمون في ريف حماة الشمالي، وهو ما أظهره مقطع مصور أعيد تداوله على نطاق واسع.
2: يا كمون يا كمون يا كمون يا كمون، صاحبك صار مجنون يمشي ويسولف حاله وينادي أني مديون. يا كمون يا كمون، أخربت بيت المجنون،
3: أخربت بيت المجنون.
0: المقاطع المتداولة من العاصفة أثارت ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض منها. خليل كتب: عسى أن يكون خيرا، بتذكر صارت عاصفة ثلجية سنة 92 اقتلعت وكسرت أشجار الزيتون، بفضل الله بعد موسم رجعت تنتج أضعاف مضاعفة عن قبل. أحمد أيضا كتب تعليقا قال فيه: هي العاصفة صارت مع تساقط حبات البرد، ضربت كل المحاصيل والأشجار، لله الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بشار علق أيضا: نسأل الله أن لا ينقطع المطر خلال الفترة القادمة، لأن المواسم بحاجة خلال الشهرين القادمين إلى الأمطار.

0: أحد العائدين من تركيا حديثاً إلى مدينته الرقة حاول عبر مقطع مصور إقناع السوريين بالعودة إلى بلادهم، وأشار إلى أن سوريا يمكن للفرد أن يعيش فيها بمبلغ وقدره 10 دولارات فحسب. نشاهد مقاله في هذا الفيديو التهكمي.
1: كنت بتركيا وجيت على سوريا صار لك فترة، شنو توجه رسالة نصيحة للسوريين اللي بتركيا؟ شو تقولهم؟
2: أقول لهم تعالوا على بلدكم، تعالوا على بلدكم، عيشوا بلدكم كرامتكم، لا ظل سيستم ولا ظل مستم، تعالوا عيشوا، تعالوا عيشوا، تعالوا عيشوا.
1: يقدرون يعيشون هنا؟ شلون الحياة هنا؟
2: يقول يعيشون يقول بجنة كيلو وجيب لهم 5 رقات يقول خاطر بلاش داعي ينطونا دكاكين
1: خاطر
2: ألا ظل تضرب بيض كل النهار ب15 رقة
3: خبز بلاش،
2: خبز بلاش،
1: يعني 10 دولار تكفي العيلة هنا بالنهار؟
2: ياكل لحم زاد.
1: الله الله،
2: أبار أجيب ذبيحة حضر سيارة عندي ب100 دولار شنو؟ هو شبعان لحم تركيا يجي هنا يعيش.
0: انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر شابين يدخنان السجائر في حافلة عامة للنقل بمدينة حلب، مثيرا موجة واسعة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: التدخين لم يعد عادة شخصية فقط، بل أصبح أذى جماعي. في الشوارع، في المواصلات العامة، في الدوائر الحكومية، في المطاعم والمقاهي، في الفنادق، وحتى في المستشفيات.
1: تخيل تيجي أنت لحتى تتعالج وتصور صور إشعاعية، بتلاقي الغرفة مليانة دخان والمشفى كله دخان.
2: ليش عم تدخنه هون؟ بل بالمشفى بغرفة الأشعة؟
3: كنا مشاهدين قد تحدثنا في حلقة سابقة مراراً وتكراراً عن قضية سد السيحة التي يعاني منها أبناء عدة قرى شمال سوريا. هذه المشكلة المتجددة منذ سنوات تطورت أمس بانفجار أحد جدران السد الترابية، ما أدى إلى غمر أراضٍ زراعية واسعة في المنطقة، مخلفة أضراراً كبيرة للمزارعين. نشاهد ما رصده أبناء المنطقة هناك في هذا المقطع.
4: ساتر طلع غارب، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مكسر شجر الطريق عندنا هنا، وهذا غرب الطريق، هذا واحد، هذاك مكسر عريض طوله شي 50 متر، اللي مغرب على الزاوية في مكسر. لا حول ولا قوة إلا بالله، وحرام هاي الزروع 15 يوم تنحصد هاي، وحرام الطوف يعوض الله.
3: بهذا الفيديو نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام ريبوست لهذا اليوم. غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: عندما رأتني انفجرت بالبكاء. أخذوني وأنا في الصف الأول وبدأوا التحقيق معي وأنا عمري 5 سنوات.
1: سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح وعطر الجرح باقي.
0: قالت لي أنه احكي بصراحة عن جد أنه أبوي استشهد.
1: يا لطيف يا لطيف.
0: صوت ابنته التي ولدت بعده وعمرها لا يتجاوز 40 يوما.
2: هل يمكن أن تكون القصيدة مكتوبة داخل السجن إثر حدث مباشر يحصل داخل السجن مثلا؟
0: جو ليس جو شعر ولا شعراء.
2: الآن بنات الشعر الحقيقيات يبحثن عن بناته المجازيات.
0: هذه البنت هي أمانة في عنقك.
2: طبعا أنت خطفتنا خطفا.
0: نعم، تفاجأ بأن لديه طفل. إن أردت أن أتكلم فسأبكي.
2: وأشد ما لاقيت من أمر الهوى قرب الحبيب وما إليه وصوله.
0: يغيب العقل ويسكت اللسان لتتكلم الأعين بالدموع. فمنازل القصيد مع شعراء تدمر يعني تدخل في أبواب عجيبة غريبة. هو أعدم في عام 1985. أسكتي ولا تتكلم، يكفي أنه اسمك رنا بسام بريك.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيق

0: على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

إليس ووكر شاعرة وروائية أمريكية، ولدت في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1944. تعد من أشهر كاتبات العالم، واشتهرت كذلك بمناصرتها للقضية الفلسطينية وعدائها لكيان الاحتلال واتهامه بالإرهاب. عانت في طفولتها الفقر والمرض، وكان والدها مزارعاً ووالدتها تخدم في البيوت لتوفر التعليم لابنتها. ظهرت موهبتها الأدبية مبكراً وأصدرت مجموعتها الشعرية الأولى عام 1968. أصدرت روايتها الأولى عام 1970، إلا أن روايتها الثالثة اللون الأرجواني الصادرة عام 1982 هي من أدخلتها عالم الشهرة. فازت روايتها اللون الأرجواني بجائزة بولزر عام 1983 وجائزة الكتاب الوطني، وترجمت إلى معظم لغات العالم. رفضت ووكر ترجمة روايتها إلى اللغة العبرية عام 2012، وذلك كجزء من نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل. تتناول الرواية العنصرية الممارسة ضد السود والنساء في جنوب أمريكا في النصف الأول من القرن العشرين. حولت الرواية إلى مسرحيات وعروض موسيقية وفيلم سينمائي من إخراج ستيفن سبيلبرغ. عام 2003 شاركت في مظاهرة ضد الحرب على العراق، وألقي القبض عليها أمام البيت الأبيض. اتهمت بمعاداة السامية، ونشطت ضد السينما الإسرائيلية في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2009، واتهمت إسرائيل بأنها كيان فصل عنصري. شاركت في رحلة السفينة فلوتيلا لكسر الحصار عن غزة عام 2011، وفي 2009 زارت غزة مع مجموعة من الناشطين. ترجمت كثير من أعمالها إلى العربية، مثل اللون الأرجواني عام 1982، لم تثني عزيمة امرأة طيبة، ميريديان عام 1976، ومعبد تابعتي. في مقابلة عام 2011 وصفت إسرائيل وأمريكا بأنهما منظمات إرهابية. تواصل ووكر كفاحها ضد العنصرية وكيان الاحتلال، وآخر إصداراتها بعنوان أنزع السهم من القلب، وهي نصوص شعرية صدرت عام 2018.

وعدناكم مشاهدينا في برنامج المهجر أن نكون صوتا لكم، ولا نكتفي فقط بتسليط الضوء على المشكلات التي تواجهونها، بل ننقل هذه القضايا إلى المختصين عبر استضافتهم وتحويل القضية إلى المعنيين، وكما يقال وعد الحر دين. فالحلقة الأولى من المهجر والتي خصصناها عن إيقاف العلاج المجاني للسوريين في تركيا من حملة بطاقة الحماية المؤقتة وإيقاف دعم المراكز الصحية الخاصة بالمهاجرين نهاية العام الجاري والممولة من الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر تبليغ الأطباء بعدم تجديد عقودهم، والتي تحدثنا عن تفاصيلها مع الدكتور مهدي داود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري عندما كان ضيفنا، ليخبرنا اليوم أنه وبعد تواصل المنظمات وبالتنسيق مع الحكومة التركية وعرض الحلقة بأن المراكز الصحية مددت تقديم خدماتها الطبية بشكل مجاني للمهاجرين حتى نهاية العام 2027، وذلك عبر التنسيق بين الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي، ومبروك لكل سوري بيستفيد من هي الخدمات المجانية على تمديدها.

0: وننتقل إلى ملفات اليوم. في تركيا قدمت الحكومة التركية تسهيلات للسوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة عبر الاستعادة عن البطاقة بإقامة سياحية وفق شروط محددة، وللأمان الشروط ما هي معقدة. وبدأ السوريون اللي بتنطبق عليهم هي الشروط بالعمل على استبدال الكملك، ومنذ بداية العام طرأ تغيير بسيط على آلية الاستبدال، وهي أن الشخص بعد ما يراجع دائرة النفوس صار لازم يتوجه لدائرة الهجرة لدراسة الملف وتحويله ليتم استكمال المعاملة أو الرفض في حال كان المتقدم لا يحقق الشروط. ومنذ نحو الشهر تقريبا طرأ تغيير جديد أيضا لتنظيم العملية، بس السوشيال ميديا بدأت تنقل المعلومات بشكل متضارب وكتير منها غير صحيح، والناس دخل الخوف لقلوبهم أنه شو راح يصير فينا. لذلك خصصنا الملف الأول من حلقة اليوم من المهجر لنقاش التفاصيل. وفي ملفنا الثاني راح نحكي عن السوريين في الأردن وتحديدا في مخيم الزعتري. الحياة مسهلة ويمكن عم تصير أصعب يوم بعد يوم، الدعم عم يقل والمصاريف عم تزيد، والناس عايشة بين ضغط الواقع والخوف من المستقبل. وللآن موجود في مخيم الزعتري 48 ألف لاجئ سوري، ومخيم الأزرق في الأردن أيضا 33 ألف لاجئ سوري، وكتير منهم ما عم يقدروا يرجعوا على سوريا. ليش؟ البلد تحررت وفيكم ترجعوا، هذا ما يقوله المنطق، بس طولوا بالكم شوي وهدوا وخلينا نروق. إذا البيوت مدمرة والوضع المعيشي صعب والأسعار بالنار وإيجارات البيوت والأسعار أوروبا، شلون بدنا نرجع؟ طبعا هذا بصوتهم، بين واقع يضيق يوما بعد يوم ومستقبل غير واضح المعالم، تتواصل معاناة اللجوء وتبقى الأسئلة مفتوحة، ما الحلول الممكنة وأين تكمن ملامح الانفراج؟ هذه الملفات التي سنناقشها في حلقة اليوم. أهلا بكم في حلقة جديدة من المهجر. الإقامة السياحية للسوريين في تركيا واستبدال الكملك، ما هي الشروط؟ وفي ملفنا الثاني مخيم الزعتري، تقليص المساعدات يفاقم معاناة السوريين في ظل صعوبات العودة. قدمت الحكومة التركية للسوريين تسهيلات لاستبدال بطاقة الحماية المؤقتة بإقامة. خلونا نتابع التفاصيل ونرجع للنقاش.
1: علقت الجهات المختصة في إسطنبول منح الإقامات السياحية للسوريين بعد الكشف عن شبكات تزوير وتوقيف عدد من المتورطين بالتلاعب بالملفات، ما دفع إلى تجديد الإجراءات وإيقافها مؤقتاً.
2: عندما صدر في بداية السنة عام 2026 كان الموضوع متخيلين إدارة الهجرة أنه يكون العدد 10-20 إقامة في الشهر، ولكن للأسف كمية الضغط الكبيرة صار يصلهم في اليوم 400-500 إقامة من قلب إلى الكمليك إلى إقامة سياحية. بهي الفترات استغلت بعض السماسرة والمكاتب بعض الناس قامت بتزوير أختام الدخول.
1: قرار التعليق انعكس بشكل مباشر على مئات السوريين الذين كانوا يسعون لتسوية أوضاعهم القانونية، فبعضهم وجد نفسه أمام خيارات محدودة وصعبة.
3: والله في الحقيقة أنا مستوفي شروط الإقامة السياحية، يعني من حيث الجواز القديم اللي فيه ختم دخول ومن حيث الجواز الجديد، ولكن من 5 أشهر عم بنتظر أنه أقدم. أنا عندي ظرف في سوريا، بنتي في حالة مرضية ما يعني، فمضطر أنزل لسوريا. طيب أنا صلي 5 أشهر عم بنتظر، علما نحن في مراحل الجنسية مرحلة الدوام صلنا 5 سنوات، يعني لا بتحسن تقدر تروح على الكملك ولا بتقدر تروح بإقامة ولا بتقدر منروح على الهجرة، بقول لك ما في سيستم واقف. طيب نحن إذا من 5 أشهر صرنا عم ننتظر، طيب مو لازم يكون في حل لهالموضوع؟
1: في المقابل تمكن عدد من السوريين من الحصول على الإقامة السياحية قبل صدور قرار التعليق، ما أتاح لهم استقرارا قانونيا نسبيا.
4: هلا انا قلبت الكملك في الفتره الماضيه كان من السنه الماضيه بشهر 3 كان موضوع مفتوح متاح للكل، كان موضوع جدا بسيط، كنت تروح اي مكتب يساوي لك تامين صحي تدفع ضريبه الاقامه بالاضافه الى انه تاخذ موعد. بعدها انت بعد ما تاخذ الموعد تروح تقدم الاوراق، طبعا بتكون دافع ضريبه بدل فيزا بحدود كانت 8500 ليره هذيك الايام وبتقدمها. يعني الموضوع بسيط، تروح على اي مكتب بالنهايه انت لازم تكون تثق فيه لحتى يعمل لك الاجراءات بشكل صحيح وبسعر كويس.
1: بين قرارات التعليق وتجديد الاجراءات يبقى ملف الاقامه السياحيه للسوريين في اسطنبول مفتوحا على احتمالات عديده بانتظار ما ستسفر عنه المرحله المقبله من تنظيمات قانونيه قد تعيد رسم هذا المسار من جديد. لتلفزيون سوريا محمد أبو حلقة، إسطنبول.
0: وينضم إلي الأستاذ أحمد ويس، استشاري مختص بشؤون الأجانب ومترجم محلف معي في الاستديو. مرحبا بك أستاذ أحمد. الحكومة التركية قدمت تسهيلات معهم إقامة حماية مؤقتة، لا يبدلوا ولا إقامة سياحية، ولكن صار الكثير من اللغط والمعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي المتضاربة. شو التفاصيل خاصة؟ يعني جايب الورقة معك ومجهز الأمور تمام
5: حتى ما يكون في لغط بالنسبة للسادة المشاهدين. هلأ أول شيء بالنسبة لموضوع تحويل الكملك لإقامة بدأ بعام 2024 بس باسطنبول. يعني أي شخص داخل على تركيا قبل 2016 قبل الفيزا في يراجع إدارة الهجرة ويحول الكملك لإقامة. عام 2025 بدأت ولايتين تانيات اللي هي بورصة وأنقرة بنفس الترتيب أنه تحول الكمالك لإقامات، ولكن تشترط أنه قبل 2016 يعني قبل ما يبدأ قرار الفيزا،
0: فرض الفيزا على السوريين.
5: تماما
0: تماما.
5: لكن الوضع حاليا نحكي على اسطنبول بشكل منفرد، اسطنبول إلى الآن ما زال تحويل الكمالك إلى إقامة فعال، لكن بشرط أنه يشيك الشخص على حاله أنه أول شيء السيستم عم بيحول الخطوة التالية أو لا. طبعا هذا الشيء صار بعد ما ربطوا سيستم الهجرة بالمطار، لأن في بعض الأشخاص حاولت أنه أو أخذت إقامات وما كان في عندهم ختم دخول. لنحكي شغلة أساسية أستاذ حسام، هي الشرط الأساسي لتحويل الكملك لإقامة هذا الشيء كتير مهم أنه يكون في ختم دخول. بدون ختم دخول مستحيل مستحيل مستحيل
0: بر تكمل. أو مطار
5: بر بحر مطار بغض النظر، المهم يكون في ختم دخول لتركيا حتى يستطيع الشخص أنه يحول الكملك لإقامة. هذا الشيء بالنسبة لإسطنبول. وفي ولايات تانية اشترطت، هلا مثلا هاتاي، مانيسا، دينيزلي، بودروم، هدول لحد الآن السيستم سكر ما في تحويل كملك لإقامة. في ولايات تانية أفيون، سكاريا، كاستامون، كيلس، هدول بيشترطوا أنه الشخص يكون حاصل على الكملك بعد ما دخل على تركيا خلال مدة 90 يوم. يعني دخل قبل 2016 وأخذ كملك خلال 90 يوم، هدول بيحولوا الكملك لا إقامة ما في أي مشكلة.
0: جيد.
5: في ولايات تانية اللي هي مالاتيا، سامسون، أورفا إلى آخره، هدول الولايات بدهم طلب استرحام، يعني بالتركي ديليكجا بيكتب فيها الشخص أنه أنا قدمت أو معي كملك حماية مؤقتة وبدي أحول الكملك لا إقامة، ولكن السيستم ما بيقبل هذا الشيء، بيبعت الديليكجا أو بيسلمها باليد لإدارة الهجرة وبيفتحوا له السيستم وبيحول الكملك لا إقامة.
0: جيد، هذا التفصيل جيد جدا للولايات وكيف تحويل الكملك إلى إقامة. ولكن الآن منذ نحو 15 يوم لهلأ على وسائل التواصل الاجتماعي وكثير من المكاتب والسماسرة والأشخاص اللي بيعرفوا في الموضوع اللي ما بيعرفوا في الموضوع عم بيقولوا أنه منح الإقامة، تبديل الكملك لإقامة في اسطنبول تم تعليق الأمر، هذا صحيح أم لا؟
5: لا، ما في هيك شيء لحد الآن، الأمور شغالة وما في مشكلة مثل ما قلنا، بس في نقطة الأشخاص اللي عم تحاول هلأ تقلب الكملك لإقامة أو تحول الكملك لإقامة، أثناء التشييك بيبين إذا تحول السيستم من الخطوة للخطوة اللي بعدها معناها ما في مشكلة. أما أحيانا بيكتب أنه السيستم هذا غير مقيد لدى إدارة الهجرة أو الباسبور هذا، فهون بده يستنى لحد ما في عم بيقولوا أنه ممكن ينفتح السيستم، ولكن هاي قيل عن
0: غير مقيد بيكون الجواز قديم
5: طبعًا.
0: اللي دخل فيه من قبل 2016
5: طبعا طبعا،
0: فبيقدم هدول الاوراق لاداره النفوس، اداره النفوس بتحوله لاداره الهجره،
5: اداره الهجره
0: اداره
5: تماما.
0: هو شو باداره الهجره شو المعامله اللي بتتم؟
5: هو بس بياخذ بيدخل البيانات صوره شخصيه وجواز السفر ورقم تليفون، مجرد ما دخل بيانات جواز السفر بيبين عليه اذا حط له السورنكي اضم، يعني الخطوه التاليه معناها اموره بالسليم في حول الكملك لاقامه. اما اذا اعطاه تحذير باللون الاحمر معناها لسه في عندك او لازم تستنى شوي.
0: يستنى شوي لانه في نقص في الاوراق ولا لانه في مشكله؟
5: في مشكله بالسيستم.
0: بالسيستم.
5: خلينا نقول
0: في مشكله بالسيستم
5: تماما،
0: ولكن خلينا هيك
5: هو بسبب الضغط. هي
0: الضغط بصراحه. هلا انا اذكر يعني بدايه العام قبل 2026 كان الواحد بيروح على دائره النفوس بيقدم الاوراق والامور تمام،
5: ما في كان اي مشكله.
0: بعدها صار انه لازم من بعد دائره النفوس يروح على دائرة الهجرة الجوتش إدارسي لحتى يعطوا الموافقة.
5: تماما.
0: ولهلا هذا الشيء معمول فيه.
5: هلا مباشرة على إدارة الهجرة، ما في داعي للنفوس. النفوس
0: هي نقطة مهمة.
5: تماما. إدارة الهجرة مباشرة. النفوس هي فقط لتثبيت السكن.
0: نعم.
5: أنا بدي أروح أثبت عنواني مقيد أو لا، براجع النفوس. أما الأجانب بشكل عام شغلهم بالجوتش إدارسي حصرا.
0: شكرا على هي التفاصيل المهمة أستاذ أحمد ويس، استشاري مختص بشؤون الأجانب ومترجم. نعم. محلف أيضا. شكرا. نعم. لك على هذه المعلومات.
5: أهلا وسهلا.
0: وقبل أن ننهي الملف الأول وجب علينا توضيح أمر أثار ضجة بين المقيمين في تركيا، وإلى الآن هناك معلومات خاطئة عم بيتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. إدارة الهجرة التركية تراجعت عن قرارها الذي أصدرته بزيادة رسوم تصريح الإقامات والذي تجاوز 30 ألف ليرة تركية للعام الواحد، وعادت الأمور لما كانت عليه سابقا، حيث تم تثبيت سعر بطاقة الإقامة عند 964 ليرة تركية، وهو مبلغ ثابت لجميع المتقدمين. أما بالنسبة لضريبة الإقامة الشهرية فقد تم تقسيمها إلى عدة فئات بحسب الدول. بالنسبة للدول العربية، المجموعة الأولى تشمل مصر والعراق والمغرب وتونس برسوم بلغت 5 دولارات للشهر الأول ونصف دولار عن كل شهر إضافي. وبالنسبة للمجموعة الثانية تشمل السعودية والإمارات وقطر والبحرين وليبيا ولبنان وموريتانيا والسودان والصومال واليمن برسوم بلغت 25 دولار للشهر الأول و5 دولارات عن كل شهر إضافي. أما المجموعة الثالثة فبتشمل الأردن والكويت والجزائر برسوم بلغت 9 دولارات للشهر الأول ودولارين ونص الدولار عن كل شهر إضافي. البيان أوضح أن مواطني بعض الدول مثل السوريين والفلسطينيين معفيون من رسوم الإقامات في إطار مبدأ التعامل بالمثل، ويكتفي المتقدم فقط بدفع كلفة بطاقة الإقامة البالغة 964 ليرة تركية. وإلى ملفنا الثاني. تزداد قسوة الواقع المعيشي في مخيم الزعتري يوما بعد يوم مع تراجع وتيرة الدعم الغذائي وبروز تحديات تمنع الكثير من السوريين المقيمين في المخيم من العودة إلى وطنهم.
6: بين أرفف خالية وموارد لا تكاد تكفي، يواجه لاجئ مخيم الزعتري واقعا معيشيا يزداد قسوة يوما بعد يوم. تقليص المساعدات الغذائية دفع العائلات إلى خيارات قاسية، لكن رغم ذلك يبقى البقاء هنا أقل مرارة من فكرة العودة.
7: وبالنسبة للعودة، العودة يعني أكثر اللاجئين هنا البيوت، مشكلة البيت. فهمت شلون؟ يعني أنا واحد من الناس ما عندي بيت، يعني أنا على أساس بعد إنه بعد سقوط النظام، يعني على أساس إنه شديت حالي بدرب وفكرت ما عندي بيت. هون الغاز عم يجينا على باب المحل على باب البيت، مأمن الحمد لله. فهمت شلون؟ بالنسبة أنا عندي مطعم، يعني مطعم شعبي مثل ما تشايفه، المواد عندي كل شيء مأمن، كل شيء جاهز، كل شيء. هون في جمعيات عم بتأمن لنا المواد هاي، وفي أريحية بهالأمور هاي. يعني المعيشة ما في صعوبة، ما في صعوبة الحمد لله، كل شيء مأمن، كل شيء كذا. أما هناك يعني عمل في غلا.
6: ورغم هذا الصمود يغيب أي تواصل رسمي سوري معهم، في حين تبقى الضمانات الأمنية غائبة ليغدو خبز الزعتري القاسي أكثر طمأنينة من بيوت هجروها.
8: أولاً الأوضاع بسوريا كأمان مش مستقرة 100%. اثنين، أوضاع المعيشية صعبة جداً، غلاء وأسعار عالية. ثلاثة، بيوت كثير مهدمة ومش جاهزة للسكن، فهذا بكون أسباب كثيرة لمنع السفر او انه واحد انه يرجع على سوريا. وفي كمان الدراسه، في ناس عندها طلاب جامعات ومدارس حتى ينتهوا من المدارس كمان. بشكل عام وضع المعيشه له دوره الاساسي كان بالعوده وعدم العوده. شلون
9: العوده ما بتسمحش لنا عبنه ما عندناش منزل نسكن به بسوريا، عم نقعد هنا شوي، بلكي الله ان شاء الله الظروف تتحسن اول باول.
6: سوق الزعتري يروي حكاية قدرة اللاجئين على التكيف مع قسوة العيش، لكنه في الوقت ذاته يكشف خوفاً أعمق من الجوع، خوفا من مستقبل غامض في وطن لم يفتح أبوابه لهم بعد.
10: يعني المعيشة بيقولوا بسوريا يعني احنا في تواصل وبتروحوا ناس وبترجع على سوريا بيقولون الأسعار غالية جدا جدا جدا وما في ضبط للأسعار وما في ضبط للتجار والسوق يعني مثل ما تقولي في فوضى كبيرة بيكون المواطن عليه عبء كبير. يعني حتى التاجر يعني عم يبيع ويشتري على كيفه وما في رقابة بنسمع هناك فالأسعار تطلع وبتنزل كيف ما بده التاجر.
6: يعيش اللاجئون السوريون هنا بين قيود الدعم الغذائي المحدود وأسعار السلع المتصاعدة في محاولة للتكيف مع واقع صعب لتلبية أبسط احتياجاتهم يوميا. بديع الصوان لتلفزيون سوريا مخيم الزعتري.
0: وينضم إلي الدكتور حامد أريابي مقيم سابق في الأردن معي من دمشق. مرحبا بك دكتور حامد. إذن أسباب عدة لعدم عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى سوريا، منها كما تحدث التقرير الوضع المعيشي، عدم وجود المنازل، تعليم الأطفال، هل هناك أسباب أخرى؟
11: تحياتي، يعطيك العافية. أولاً اللاجئين موجودين في دول العالم أكيد بيختلفوا اختلاف كلي عن الناس الموجودين في وطنهم. بلاد اللجوء أكيد ليست وطنا، العودة هي خيار سواء اتخذوه الآن أو راح يتخذوا اللاجئ فيما بعد، إلا أنه هو الخيار الأخير الذي سيتخذه اللاجئ. على العموم بعض الأشياء اللي ذكروها الناس الموجودين هي حق مشروع طبعا، منها التعليم، تعليم الأطفال وأيضا التعليم الجامعي. في ناس موجودة لسه في الجامعات، فإذا كان الطالب ما تخرج صعب أنه يعود الآن إلى وطنه في هذا الظل. أيضا في بعض الناس موجود لهم وظائف أمنوها بعد تخرجهم من الجامعة، فإذا أتوا إلى سوريا أو عادوا إلى سوريا راح يكون من الصعب جدا معادلة شهاداتهم. أذكر من كثير من الزملاء وأيضا أنا منذ سنة وإلى الآن لم تعادل شهادتي الجامعية. فكثير من التحديات التي تمنع اللاجئين من العودة إلى وطنهم الأم سوريا، منها أهمها طبعا الأسباب التي ذكروها وهي يعني غير الوضع المعيشي بالإضافة للسكن. نعم. السكن غير مؤمن، عمل النظام بدأ على تدمير الكثير من
0: دكتور حامد، بالنسبة للأمم المتحدة تعهدت بتقديم مساعدات نقدية للاجئين السوريين في المخيمات في حين العودة إلى سوريا ضمن شروط محددة، هل هناك مشكلات أمنية في حال الخروج من المخيم عند البعض؟
11: أكيد لا مشكلة أمنية للعودة إلى الوطن، اللي بده يرجع لوطنه فما في أي مشكلة، لأنه الدعم المقدم من قبل المفوضية والمنظمات الأخرى للناس اللي بدهم يرجعوا لوطنهم سوريا غير كافي بالمجمل. نحن عم نتحدث عن $100 للشخص، فهي أكيد غير كافي للعودة إلى حياة طبيعية واستقرار وحياة طمأنينة وحياة آمنة للنهوض بالأسرة من جديد. ناهيك عن بعض الأسر التي خرجت من سوريا في 2011 وتشعب منها أسر أخرى، يعني في بعض الناس صحيح. تزوج أبنائهم وبالتالي أصبحت الأسرة أسرة أو ثنتين أو ثلاث، فهذا الشيء راح يكون من الصعب جدا تأمين سكن لهم في ظل هذه البيئة المدمرة على المجمع.
0: نعم، ولكن كما ذكرت في بداية اللقاء دكتور حامد، يعني في النهاية سيعود جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم، ونأمل
11: أكيد
0: أن يتم تصحيح الأوضاع من منازل وما إلى ذلك وضبط الأسواق بحسب التقرير الذي ظهر. شكرا لك الدكتور حامد أريابي مقيم سابق في الأردن، كنت معي من دمشق. ونختتم حلقة اليوم مع أسماء قصاص، وهي خريجة قسم جرافيك وأيضا رسامة، ولكن أبدعت بطريقتها الخاصة للرسم على غبار السيارات في ولاية بورصة التركية. سأترككم مع التقرير وألقاكم الأسبوع المقبل في قضايا جديدة.

أنا أسماء قصاص، مصممة جرافيك ورسامة. درست تصميم جرافيك بجامعة ألوداع هومس في بورصة. صار لي 5 سنين عم أشتغل كمصممة. اشتغلت بالبراندينج، بالتصاميم اللوكو، وكمان للسوشيال ميديا. اشتغلت UI UX. هلأ أنا بلشت رسم ما بعرف إمتى، لأنه كنت كتير صغيرة، فأنا ما مستوعبة إمتى بلشت رسم، بس بتذكر إنه بفترة من الفترات كنت عمري 5 سنين تقريباً، كنا نرسم أنا وماما، لأنه بابا مثلاً يكون عم بالشغل وأنا بدي أروح لعند بابا، فهي كانت ترسم لي بابا لحتى إنه خلص ما نق عليها. هلأ الرسم بشكل عام بعتقد إنه هو مجال للتعبير عن حالك، عن ذاتك، فهو ما بيختلف إنه الخامة اللي أنت عم تستخدميها ما بتختلف كتير إنه شو بتقدمي رسالة. كل حدا هو بيحاول يقدم رسالة اللي هو بده إياها بالمواد اللي هو بده إياها. الفرق بين الرسم بشكل عام مثل إنه بالألوان الأكريليك أو على الجدار أو على هي ما كتير بيفرقوا عن بعض، إنه هو في تشابه، بس مثلاً الجدران الرسم أصعب وبيضل بيطول أكتر. بينما الرسم على السيارات بدك تضبطي يعني حجم الغبرة، قديش سماكة الغبرة مشان تطلعي الضوء الظل. يعني انتي لما بتمسحي كل شيء وبيكون الباك جراوند هو اسود مثلا لون السيارة، فهذا الظل. لما بتخلي الغبرة على الاخر بيكون بتشكلي الضوء، فانتي بتتحكمي بالطبقات قديش لازم تخففي الغبرة لحتى تطلعي طبقات الظل والضوء بشكل متناسب. هو هي الشغلة الحلوة فيها، انه مختلف، انه في تحدي لحتى تعمليها. الفترة اللي بلشت فيها أرسم على السيارات كان ما معي أدوات أرسم فيها، يعني كنت بفترة ما يقدراني أمن أدوات لحتى أرسم فيها مثل الأكريليك وهيك، وكان كتير حابة أرسم. فشفت سيارة كتير مغبرة بالمكان اللي نحن عايشين فيه، وضلت 3 أيام عم بروح وأجي وشوفها، وأنا بعقلي فكرة أنه أرسم عليها، أنه أجرب أرسم عليها. آخر رابع يوم قلت خلص يعني بكرة إذا بدها تكون موجودة بدي أرسم. أنا خايفة طبعاً من ردة فعل صاحب السيارة إنه ممكن ما يعجبه الموضوع، فهيك مشان هيك كنت إنه لا خليني أعطيها فرصة لحتى تروح. فآخر يوم إجيت لقيتها موجودة، قلت خلص يعني حأجرب أرسم، ورسمتها وإجا صاحب السيارة وأنا عم أرسم وشافها وكتير أحبها. فراحة بلشت أرسم على الكنزات والمقات قبل ما بلش تصميم جرافيك اصلا، وبلشته كمشروع يعني. بعدين لما صار يصير هيك احداث مثلا مثل بإدلب او فلسطين، فصرت احاول انه اعمل حملات، انه اعمل اللي بقدر انا اعمله لحتى اجمع شيء وابعته كتبرعات للاماكن هي. لما بيكون في براسك شيء وانت حابه تعملي شيء فيك تعمليه باي طريقه، ما بيهم الظرف اللي انت فيه وما بيهم يعني شو في حواليك. بنفس الوقت أنا بتمنى أو بحب مجال علم النفس، فبتمنى أنه أدرس هذا الاختصاص وأدمجه مع الرسم مثلاً مثل المعالجة بالفن أو هيك شيء. فهذا من الخطط المستقبلية تبعي.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. نبدأ بالعناوين. وزارة الداخلية تعلن إحباط مخطط إرهابي في عملية أمنية شملت 5 محافظات وتؤكد تفكيك خلية لحزب الله خلالها. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل اليوم للمرة الثانية في رفادة بريف القنيطرة ويفتش رعاة الماشية عند مدخل البلدة. هيئة العدالة الانتقالية تتلقى 70 دعوى قضائية في دير الزور ضد متورطين بجرائم في زمن النظام المخلوع، وتوضح أن من بين المستهدفين رئيس فرع أمن الدولة دعاس علي. ترامب يقول إن بلاده تخوض مناوشات عسكرية مع إيران، ويجدد رفضه السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

0: بالتفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية إحباط مخطط إرهابي واسع وتفكيك خلية تابعة لحزب الله كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد. وأكدت الوزارة في بيان لها أن إحباط المخطط كان من بين سلسلة عمليات أمنية متزامنة شملت محافظات دمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية. كما أوضح البيان أن عناصر الحزب تسللوا إلى الأراضي السورية وتلقوا تدريبات مكثفة في لبنان، في حين كانت الخلية بصدد تنفيذ أجندة تخريبية تشمل اغتيالات ممنهجة تستهدف شخصيات حكومية رفيعة. معنا الآن من دمشق مراسلنا حازم عوض. حازم، نرصد إذن معك ما أعلنته وزارة الداخلية حول تفكيك هذه الخلية التي كانت تنوي القيام بعمليات تخريبية في سوريا.
1: نعم، على حقيقة يعني إلقاء القبض على خلية تتبع لحزب الله كما تقول الحكومة ليست المرة الأولى، كانت هناك عدة مرات سابقة، كان هناك ضبط لخلايا تتبع لحزب الله سواء كانوا عناصرها أفرادا بحزب الله أو تلقوا تدريباتهم في لبنان لدى حزب الله ومن ثم تسللوا إلى سوريا. هذه المرة هي يعني المرة الأضخم التي تم فيها الإعلان عن يعني الضبط في أكثر من محافظة في دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس. كانت العملية متزامنة لضبط يعني هذه الخلية التي تتوزع تقريبا يعني على مساحات واسعة من الجغرافيا السورية، وكان هدفها وفقا لبيان الداخلية هو زعزعة الأمن واغتيال شخصيات حكومية. طبعا نستذكر هنا يعني قبل أيام كان هناك تحذير من وزارة الداخلية تقول بأنها تتابع عن كثب ويعني لوجود محاولات ممنهجة لضرب استقرار وأمن البلاد، وكان هذا التحذير بعد اغتيال خطيب مسجد السيدة زينب مؤخرا. طبعا يعني اليوم نتحدث عن خلية لا نعلم يعني إن كانت مرتبطة أو لا، لكن حجم يعني هذه الخلية هو حجم يعني كبير جدا، عملية متزامنة، ضبط أسلحة، ضبط يعني العصابة كلها وفقا للمصادر، لكن لم يتم الإعلان عن عدد الأفراد حتى هذه اللحظة.
0: لكن بخصوص أن هذه العملية كانت متزامنة في كافة المناطق التي تم ذكرها في بيان الوزارة، هل من تفاصيل حول كيفية إجراء ذلك حازم؟ هل ورد تفاصيل في بيان الداخلية؟
1: يعني سابقا كان هناك عمليات مشابهة قامت بها وزارة الداخلية، لكن بالتعاون مع ربما أجهزة استخبارات لدول مجاورة ومنها ربما التركية. كان يعني آخر عملية مشتركة مع جهاز الاستخبارات التركي في ريف دمشق، وكان هناك يعني أيضا إحباط محاولات لاستهداف الأمن العاصمة دمشق في ضبط خلية ضخمة وفقا للإعلان السابق. اليوم نتحدث عن يعني تعاون ما بين وزارة الداخلية وما بين جهاز الاستخبارات العامة، أي كان هناك ترصد قبل هذه العملية، ومن ثم تقوم يعني عناصر الأمن بشكل متزامن في يعني ضبط أوكار الخلية. لا يوجد أي تفاصيل واضحة، لكن هي عملية استخباراتية بالدرجة الأولى لكن محلية وفقا للبيان ومن ثم دور وزارة الداخلية.
0: طبعا ونحن نتحدث الآن حازم، ثمة عواجل ترد يبدو في تحديث لمعلومات بخصوص هذه العملية عن وزارة الداخلية التي تقول ضبطنا ترسانة من العتاد العسكري كانت بحوزة عناصر الخلية التابعة لحزب الله. الترسانة ضمت عبوات ناسفة معدة للتفجير وقواذف RPG مع حشواتها، إضافة إلى بنادق آلية. كما ضبطنا تجهيزات رصد وإسناد شملت مناظير تخصصية وكاميرات. الخلية حسب بيان وزارة الداخلية السورية كانت في مراحل الجاهزية القصوى لبدء تنفيذ أجندتها التخريبية. إذن هذه معلومات جديدة عن الخلية التي تم تفكيكها من قبل وزارة الداخلية في عملية متزامنة في عدد من المناطق السورية. إليك حازم مرة أخرى.
1: نعم. يعني عندما تتحدث وزارة الداخلية عن ضبط ترسانة كما قالت، وهي عبارة ضخمة يعني، وقبلها كانت تتحدث عن يعني تدريبات ممنهجة وأيضا خطط ممنهجة لضرب الاستقرار واغتيال يعني شخصيات حكومية، بالتالي نحن نتحدث عن إعلان ربما بالتفاصيل القادمة سيكون عن عدد يعني هذه الخلية، لكن الأسلحة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بحسب يعني العواجل التي قرأتها هي أسلحة تقريبا يعني ضبطت سابقا مع خلايا لتنظيم داعش، وهي أسلحة تقريبا فردية، كان هناك سابقا ضبط لخلايا ربما تملك صواريخا ومنصات لإطلاق الصواريخ بالقرب من المزة، وكانت تهدد حينها العاصمة دمشق. اليوم نحن بانتظار تفاصيل أكثر، لأن المصطلحات التي تستخدمها وزارة الداخلية مصطلحات ضخمة وتشير إلى وجود ما هو لم يعلن عنه بعد حتى هذه اللحظة، حتى الشخصيات يعني الحكومية المستهدفة لم تعلن عنها وزارة الداخلية، وهل هذه يعني هل هذه الخلية نشطت سابقا وحاولت يعني وقامت ببعض محاولات الاغتيال، أم أنها لم تنشط بعض وألقي القبض على أفرادها بضربة متزامنة قبل أن تنشط
0: السابقة
1: بشكل كامل؟
0: ما المتوقع يعني، وبالنظر أيضا إلى التفاصيل التي أعلنتها وزارة الداخلية، هل هذه الأسلحة هذه الخلية كانت متواجدة سابقا ربما ضمن الخلايا النائمة التابعة لحزب الله في سوريا، أم أنها من الممكن أن تكون قد دخلت إلى الحدود السورية مؤخرا برأيك؟ يعني حسب السياقات بالنسبة للعمليات
1: يعني
0: السابقة
1: صراحة بيان وزارة الداخلية يعني بيان وزارة الداخلية لم يشير صراحة، لكنه قال بأن يعني العناصر، وكانه يشير بأنهم تسللوا حديثا يعني إلى داخل الجغرافيا السورية، وقال بأنه تلقوا تدريبات ومن ثم تسللوا إلى سوريا، لم يقل بأنهم تورطوا أو قاموا أو ربما بالتحقيقات. يعني هو بعد العملية لا نعلم حتى هذه اللحظة لا بأن يعني هذا الإعلان جاء بعد التحقيقات مع الخلية، متى تم ضبطها، متى تمت العملية لا نعلم، هل هو اليوم أم لا. فبالتالي إن كانت العملية فعلا يعني هي تمت يعني خلال يومين الماضيين، فهي بحاجة لتحقيقات أكثر لمعرفة إن كانت نشطة هذه الخلية سابقا أم لا، ومن سهل دخولها، وكيف دخلت، وكيف أصلا تتوزع على هذه الجغرافيا الواسعة في سوريا وتتواصل مع بعضها البعض، وكانت تخطط، وبالتالي هناك يعني عمل تعمل به هذه الخلية على مستوى دولة يعني هي.
0: نعم. شكرا جزيلا حازم عوض، بالتأكيد ستكون معنا لمزيد من المعلومات في النشرات اللاحقة، شكرا جزيلا، كنت معنا من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 4 مركبات في بلدة رفيد بريف القنيطرة بعد ساعات من توغل أخرى في المنطقة ذاتها. وفي وقت سابق أوضح المراسل أن دورية ثانية تابعة للاحتلال توغلت في البلدة ذاتها ونصبت حاجزا عند مدخل القرية وفتشت رعاة الماشية في المنطقة خلال رعيهم الأغنام. يأتي ذلك على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا عموما وفي محافظة القنيطرة خصوصا، حيث يعتدي الاحتلال بشكل متكرر على المدنيين ويختطف العديد منهم، كما ينفذ عمليات دهم للمنازل. معنا الآن من القنيطرة مراسلنا محمد فهد، ما الذي يبحث عنه الاحتلال في بلدة رفيد حتى يتوغل فيها اليوم في غضون ساعات لمرتين؟
2: نعم، لا بالفعل يعني بعد يعني هدوء يعني تقريبا لمدة يومين أو 3 أيام من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم يعود إلى التوغلات من جديد. اليوم في يعني ريف القنيطرة الجنوبي في قرية الرفيد أو في بلدة الرفيد كان هناك يعني اليوم أكثر من توغل، فعلا توغلين داخل هذه البلدة. طبعا قام بإيقاف رعاة المواشي جنوب البلدة وقام بتفتيش جوالاتهم وتفتيشهم، ظنا منه أنهم يقومون بتصويره أو يعني يرسلون صور إلى حسب ما يظن طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ميليشيا حزب الله وإيران، وهو يشك يعني بأي شخص يقوم بتصويره أو تصوير المدرعات العسكرية الإسرائيلية أو جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن يعني بعد أن تبين من عدم يعني ارتباطهم بأحد أو عدم تصوير أساسا الدوريات الإسرائيلية تم إطلاق سراحهم. لكن يعني بشكل عام يعني هذه التوغلات ألا يعني باتت تقلق راحة المربي المواشي والمزارعين بالأخص في محافظة القنيطرة. التوغلات يومية تقريبا يعني تقف يوم أو يومين في خلال الشهر وتعود يعني من جديد. جديد لتتوغل قوات الاحتلال وتضيق على المزارعين ومربي المواشي. لا يعرف ما يريد جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه التوغلات، لكن ربما هو فرض واقع أمني أو فرض واقع عسكري في المنطقة. ويعني كما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يسيطر على المنطقة أمنيا ويريد يعني الحفاظ على داء الجولان المحتل أو أمن الجولان المحتل بشكل عام.
0: محمد، كيف يتفاعل أهالي القنيطرة مع هذه الانتهاكات المستمرة؟
2: نعم، لا بالفعل، يعني أود الذكر أنه يعني خلال شهر نيسان تم توثيق أكثر من 250 انتهاك في محافظة القنيطرة، 30 منها داخل منطقة حوض اليرموك والباقي كلها داخل محافظة القنيطرة. يعني كان هناك عمليات المداهمة تضيق على المدنيين، تضيق على تحركاتهم اليومية. الأهالي يطالبون، يناشدون الجهات المعنية، يناشدون قوات الأمم المتحدة. عندما يصل وفد من الأمم المتحدة أو من الصليب الأحمر أو من مجلس الأمن كما جلسوا مع العلبي ممثل سوريا في مجلس الأمن، يعني طالبوا عدة مرات مرارا وتكرارا بوقف هذه التوغلات، يعني حل هذه المعضلة جذريا، الوصول إلى اتفاق أمني، انسحاب القوات الإسرائيلية من هذه المناطق للعيش بأمان وسلام، يعني متابعة أعمالهم والبحث عن لقمة عيشهم بأمن وأمان.
0: محمد، إذا اعتبرنا أن الاحتلال يهدف إلى فرض واقع أمني جديد وربما دفع الناس إلى النزوح وإلى مغادرة هذه القرى، هل يتنفذ ذلك على أرض الواقع؟
2: نعم بالفعل، يعني هناك فعلا مضايقات. يعني ربما هو جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض يحاول يعني تهجير الأهالي، إلا أن الأهالي يعني عندما قابلناهم يعني يقولون بلسان الأهالي يعني لا نريد تكرار مأساة 1967 عندما نزح أبناء الجولان من الجولان وقالوا يومين ونعود، وإلى اليوم لم يعودوا إلى أرضهم. اليوم لا يريدون تكرار هذه العملية وينزحون من قراهم وبلداتهم رغم الصعوبات، رغم التحديات، رغم يعني المضايقات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم الوضع المعيشي السيء، إلا أنهم متشبثين يعني في الأرض، لا يريدون النزوح من هذه المناطق. لكن يعني هم بصراحة ينتظرون يعني بفارغ الصبر الاتفاق الأمني يعني المبرم أو المزعم عقده أو يعني الجاري تنفيذه أو يعني المباحثات من أجل تنفيذ هذا الاتفاق الأمني الذي ربما يعني يجعل الأهالي يعيشون بأمن وأمان، ولا يريدون النزوح من هذه المناطق. هم فقط يريدون العيش بأمان وسلام، وكما يقولون يعني عندما نقابل الأهالي هم ليسوا يعني بدعاة حرب، هم فقط يعني يريدون العيش بأمن وسلام دون تعرض قوات الإسرائيلية، دون قضم أراضيهم الزراعية ومراعيهم وتجريف أشجارهم الحراجية وأشجارهم المثمرة.
0: محمد فهد من القنيطرة، شكرا جزيلا لك. عقب سقوط النظام المخلوع صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية في سوريا، حيث توغلت في المنطقة العازلة وأنشأت نقاطا عسكرية لها في ريف القنيطرة. نتعرف إلى هذه النقاط في المادة الآتية.
3: أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 نقاط عسكرية بعد سقوط نظام الأسد المخلوع تمتد على طول خط وقف إطلاق النار داخل المنطقة العازلة من شمالي القنيطرة حتى حوض اليرموك جنوبا، وتشكل منصات لعمليات التوغل والمداهمات والاختطاف بحق المدنيين. فما هي هذه النقاط؟ نبدأ من نقطة قرص النفل التي تقع شمال غربي بلدة حضر في سفح جبل الشيخ، وتحوي مهبطة مروحيات وأكثر من 100 عنصر من جنود الاحتلال. النقطة الثانية هي نقطة التلول الحمر التي تقع بين بلدتي بيت جن وحضر، فيها آليات ومدرعات وجرافات وأكثر من 100 عنصر، وتشرف على بيت جن وحرفة ومزرعة بيت جن، ومهمتها ضبط المنطقة أمنيا. نقطة برج الزراعة تقع في بلدة جبات الخشب داخل المحمية الطبيعية، وتضم دبابات ميركافة وآليات وأكثر من 100 عنصر، وتنطلق منها عمليات نحو جبات الخشب وطرنجة وأوفانيا وعين البيضة ومزارع الأمل وتل أحمر قرب عين النورية. نقطة الحميدية العسكرية تقع على الطريق الواصل بين بلدة الحميدية وقرية الحرية، وتعد من أهم نقاط ريف القنيطرة الأوسط، وفيها أكثر من 150 جنديا وآليات ودبابات. نقطة مدينة القنيطرة المهدمة نقطة مغلقة تضم آليات وجنودا، وبداخلها معبر القنيطرة الذي يسهل الحركة مع الجولان المحتل. نقطة العدنانية تقع جنوب سد المنطرة، وتضم أكثر من 50 آلية و75 عنصرا، وتشرف على قرى في ريف القنيطرة منها رويحينية وبريقة وأم العظام والعجرف نقطة تل أحمر غربي، تقع جنوب كودنا وتعتبر من أهم القواعد، وتضم منصات رادار وصواريخ وغرفا مسبقة الصنع وأكثر من 200 عنصر، وتشرف على ريف القنيطرة الجنوبي وجزء من ريف درعا. نقطة الجزيرة تقع على أطراف قرية جملة في حوض اليرموك، وتضم أكثر من 100 عنصر وآليات، وتنطلق منها عمليات نحو جملة وصيصون وعابدين وكويا وحماطة. وترتبط جميع هذه القواعد بمشروع خط سوفا 53 الذي يتم العمل عليه منذ عام 2022 ليكون صلة وصل وطريق إمداد بينها.
0: عثرت قوى الأمن الداخلي على صناديق ذخيرة وعدد من قذائف RPG بعد تلقيها بلاغا حول وجود أسلحة داخل بئر ماء في قرية الجيد بريف حماه الغربي. ونقلت وكالة سانا عن مصدر أمني قوله إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المواد تعود لفترة سابقة، حيث تم التخلص منها خلال عمليات التحرير من قبل مجموعات كانت موجودة في المنطقة آنذاك، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات أصولا وتسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. في ملف آخر، استقبل وفد من هيئة العدالة الانتقالية في عدية دير الزور استقبل أكثر من 70 مدعياً تقدموا بشكاوى تتصل بجرائم ارتكبها النظام المخلوع في المحافظة. في مقدمة هذه الجرائم مجزرة الجورة والقصور التي تعد من أبرز المجازر التي شهدتها المدينة عام 2012. وأوضح رئيس هيئة العدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف في تصريح لتلفزيون سوريا، أوضح أن الشكاوى المقدمة تستهدف رئيس فرع أمن الدولة دعاس علي وعددا من المتورطين معه، مؤكدا أن الاستماع إلى إفادات المدعين ما يزال مستمرا. وأكد عبد اللطيف أن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها السوريون لن تسقط بالتقادم، وأن المساءلة ستشمل جميع المتورطين في ارتكابها.

لمزيد من المعلومات معي من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. عهد، إذن هيئة العدالة الانتقالية تبدأ أعمالها في الدير، حدثنا عن آلية تقديم الشكاوى من قبل المواطنين وكذلك عن الخطوة التالية.

0: الانتقالية العميد عبد الباسط عبد اللطيف قبل نحو شهر ونصف، وحدثنا بأن أول عمليات العدالة الانتقالية ستكون في مدينة دير الزور وتحديدا بحق دعاس أو دعاس علي، وهو قائد فرع أمن الدولة في دير الزور، بعدد من التهم ولعل أبرزها مجزرة الجورة والقصور، وكذلك يوجد معه عدد آخر من الأشخاص الذين تمت عملية رفع الدعوى عليهم. هذه الزيارات تكررت إلى دير الزور من قبل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ربما هذه الزيارة الثالثة أو الرابعة، وكانت هذه الزيارات الأخيرة هي زبال الشكاوى من قبل أهالي المدنيين وأهالي المحافظة على دعاس رئيس فرع أمن الدولة، وكذلك يعني شكاوى بحق سهيل الحسن، وكذلك فراس الإجهام رئيس أو قائد الدفاع الوطني في محافظة دير الزور. لعل هذه ثلاث أسماء بارزة من التي استقبلت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الشكاوى بحقهم. يعني هذه الخطوة الأولى هي استقبال الشكاوى. عن الآلية لاستقبال الشكاوى، هي تتم في عدلية دير الزور أو القصر العدلي، وتتم بشكل سري بشكل تام، حتى حاولنا التغطية لهذا الحدث رفض قطعي من قبل الوطنية العدالة الانتقالية وكذلك وزارة العدل بما يخص التغطية الإعلامية. ربما الهدف من ذلك هو الحفاظ على السرية التامة لمن يعني يقدمون الشكاوى بحق هؤلاء الأشخاص المتهمين بارتكاب يعني جرائم ضد الإنسانية ومجازر بحق أهالي دير الزور. وتصحيحا للمعلومة بأن مجزرة الجورة والقصور التي زاد عدد يعني المقتولين فيها عن 500 شخص، وهي ربما تصنف ثاني أكبر مجزرة في سوريا بعد مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، هذه المجزرة ربما هي أول الخطوات التي تعمل بها العدالة الانتقالية على كافة الأراضي السورية. الآن ربما الفترة هذه ليس لدي معلومة دقيقة عن المدة المحددة لاستقبال الشكاوى، ولكن ما أستطيع قوله بأن أكثر من 50 شخصا فعلا تم يعني قاموا برفع دعاوى، منها فردية وأخرى جماعية لهيئة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
1: أكثر من 50 دعوة كما فهمت
0: بالتحديد دعاس. لكن يعني كان هناك أيضا على طرف آخر هناك 4 أشخاص شهدوا بحق هذا الشخص بأنه كان يعني قد قدم المساعدة لبعض أهالي المحافظة يعني بالتحري خلف هؤلاء الأشخاص الذين قدموا هذه الإفادة. تبين بأنهم كانوا على ارتباط وثيق بدعاس الذي أيضا من الجرائم التي كان قد ارتكبها هي وجود منصات إطلاق قذائف الهاون وداخل فرع أمن الدولة في الجهة الغربية من المدينة، ومنه كانت تنطلق القذائف على الأحياء السكنية في المدينة. كثير من الذين يعني فقدوا ذويهم أو تعرضوا لإصابات من جراء هذه القذائف التي أطلقت من فرع أمن الدولة. بعضهم الآن قد رفعوا هذه الدعوة بحق دعاس، وربما ستكون خلال الفترة القادمة هناك محاكمات علنية،
1: ولكن ثمة شهادات مضادة كما فهمت منك
0: لبحقها دعاوى،
1: ولكن أو مرتبطين مع دعاس علي عهد صليبي ربما لا تسمعنا. على أي حال شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، كنت معنا من دير الزور. أعلن رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي وصول رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إلى العاصمة دمشق لبحث فرص الاستثمار. والتقى الهلالي مع العبار والوفد المرافق له في دمشق، حيث أوضح في منشور على إكس أن الزيارة تأتي في إطار استكشاف الفرص الاستثمارية والمشاركة في الملتقى السوري الإماراتي الأول، وسط توقعات بعقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع الجانب السوري لبحث فرص التعاون والاستثمار. هذا ونقل موقع اقتصاد الشرق عن مصدر مطلع أن شركة إيجل هيلز الإماراتية التي يرأسها العبار تدرس تنفيذ مشروعين عمرانيين كبيرين في سوريا ضمن مخططين رئيسيين تتجاوز كلفتهما التطويرية 50 مليار دولار. أعلنت مجموعة كيو أم بي القطرية عن إطلاق خدمات قبول بطاقات الدفع والحلول الرقمية للدفع في سوريا. وأوضح بيان صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني أن هذا الإنجاز يمثل خطوة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية.

الرقمية في سوريا، ويعكس التزام المجموعة بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارة آمنة. من جهته أشار أحد المسؤولين في المجموعة أشار إلى أنها تعد أول بنك على مستوى العالم يدعم قبول المدفوعات الرقمية وبطاقات الدفع الدولية في السوق السورية، التي تشهد تحولاً متسارعاً تقوده جهود مصرف سوريا المركزي للحد من الاعتماد على النقد. أصدر وزير المالية محمد سربرنية التعليمات التنفيذية الخاصة بدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، التي تتضمن إعفاءات ضريبية للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية والسياحية التي تضررت خلال سنوات الحرب. وتنص التعليمات على تشكيل لجان مختصة في مديريات المالية بالمحافظات لدراسة طلبات المتضررين عن الفترة بين عامي 2011 و 2024، يأتي ذلك بمشاركة جهات حكومية ونقابية وخبراء تقييم معتمدين مع اعتماد معايير صارمة لضمان النزاهة. وحددت التعليمات الضرر المشمول بالإعفاء بالدمار الكلي أو الجزئي للأصول الثابتة مع استبعاد البضائع، كما منحت المتضررين مهلة 120 يوماً لتقديم طلباتهم مرفقة بالوثائق اللازمة لإثبات الأضرار.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً قالت فيه إن المساعدات الإنسانية التي قدمت للسوريين خلال عهد النظام المخلوع خضعت لاستغلال ممنهج عبر تحويلها وعرقلتها من قبل نظام الأسد، إضافة إلى الاستخدام المتكرر لحق النقد في مجلس الأمن. وأشار تقرير الشبكة إلى أن ذلك يعد جريمة دولية تتطلب مقاضاة مرتكبيها.

0: قال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيقلي أوغلو، قال إن بلاده مستعدة لتطوير الجانب المقابل من معبر صيبين الحدودي داخل الأراضي السورية. وأشار جيقلي أوغلو إلى أن تطوير المعابر الحدودية ينعكس بشكل مباشر على تسريع التجارة ورفع مستوى الازدهار الاقتصادي، كما شدد على أهمية الاستقرار في دعم النشاط التجاري. ويقع معبر صيبين بين مدينة القامشلي في محافظة الحسكة ومدينة صيبين التركية في ولاية ماردين. أفاد موقع شفق نيوز الكردي بأن مخلصين جمركيين وشركات شحن في معبر سيمالك الحدودي مع إقليم كردستان العراق دخلوا في إضراب يوم أمس الاثنين احتجاجاً على الإجراءات الجديدة التي وصفوها بالتعجيزية، الأمر الذي أدى إلى توقف إدخال البضائع عبر المعبر.
1: دخل مؤخراً ضمن مسار دمج المعابر الحدودية السورية وتوحيد السياسات الجمركية وضبط حركتها وإعادة تنظيمها تحت إشراف الدولة المركزية معبر سيمالك الحدودي والشريان الرئيسي لسنوات للحركة الاقتصادية والتجارية بين شمال شرقي سوريا وكردستان العراق، يشهد أخيراً تراجعاً كبيراً بحجم الاستيراد وصل إلى النصف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بحسب مصدر إداري في المعبر. تراجع ترافق مع حالة من التوتر تمثلت في إضرابات جماعية أعلن عنها مخلصون جمركيون وشركات شحن في احتجاج على الإجراءات الجديدة وتوجه التجار لمنافذ أخرى مع تركيا والعراق، ما أدى إلى توقف إدخال البضائع عبر المنفذ. ففي حين تؤكد التصريحات الحكومية بأن الهدف من هذه الخطوات هو تحسين الأداء وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير عبر نظام جمركي موحد مرتبط بالشبكة السورية ووفق التعرفة الرسمية المعتمدة، يراها المحتجون قيوداً مشددة وإجراءات معقدة ومتسرعة. التحول الملحوظ مع استلام إدارة المعابر السورية ضمن إطار تطبيق بنود اتفاق 29 من كانون الثاني بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية منتصف نيسان الفائت وبدء التحصيل الجمركي وفق التعرفة الرسمية المعتمدة، يبدو بأنها انعكست على المخلصين الجمركيين والتجار في المنطقة، خصوصا مع إعادة فتح معبر اليعربية الاستراتيجي مع العراق إلى جانب معبري القائم والوليد. تتباين الآراء على أرض الواقع بين من يراها إيجابية في سلع دون أخرى وتؤدي إلى دعم المنتج المحلي، وذلك لأن المستوردات من إقليم كردستان هي في الأصل مستوردة، وبين من يراها سلبية وتنعكس على الأسواق المحلية، ما يعني ارتفاع الأسعار وتراجع توفر السلع، ما يبرز التحدي القائم بين مساعي التنظيم الحكومي ومتطلبات استقرار الأسواق.
0: هذا وأعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية دخول أولى الشحنات التجارية القادمة من سوريا لتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين. وأوضحت الهيئة في بيان أن 3 شحنات دخلت عبر منفذ ربيع الحدودي في خطوة تعكس استئناف النشاط التجاري، في حين باشرت المراكز الجمركية إجراءات التدقيق والكشف وفق الضوابط النافذة مع ضمان انسيابية دخول الشحنات. افتتحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك منفذا حدوديا مع لبنان بهدف توسيع جاهزية المنافذ وتعزيز حركة التنقل بين البلدين وسط إجراءات تنظيمية وخدمية بما يتناسب مع طبيعة الحركة المتوقعة.
2: بتوجيه من السيد الوزير رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قمنا يوم الاثنين في الرابع من أيار 2026 بافتتاح منفذ استقمار الحدودي مع لبنان، وبدأت حركة العبور بكل انسيابي نقوم في منفذ استقمار الحدودي بتقديم جميع التسهيلات والخدمات سواء كان للوافدين من دولة لبنان أو المغادرون من الأراضي السورية.
0: كشف مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش كشف عن خطط شاملة لتطوير وتأهيل المعابر الحدودية في سوريا بهدف تحسين حركة النقل والتبادل التجاري. وأوضح علوش أن اجتماعاً عقد مع الجانب اللبناني بحث هذا الاجتماع تعزيز التعاون في ملف المنافذ الحدودية، بما في ذلك خطة لإعادة إنشاء الجسر عند منفذ العريضة على نهر الكبير الجنوبي بين سوريا ولبنان. وأشار علوش إلى أن أعمال التحديث مستمرة في عدد من المعابر ضمن خطة مرحلية تشمل إعادة تأهيل غير المجهز منها ورفع كفاءة العامل، موضحا أن من بين المعابر المشمولة منفذ التنف ومعبري السلامة والراعي، إضافة إلى استمرار تطوير معبر باب الهوى وخطط إنشائية في معبر نصيب الحدودي.

0: في ملف آخر، كشف معاون مدير الحج موسى محمد ويس في مقابلة مع تلفزيون سوريا عن تفاصيل الاستعدادات لموسم الحج، كما أشار إلى أن رحلات الحجاج ستنطلق ابتداء من 9 من شهر أيار الجاري على أن تستمر حتى 21 من الشهر نفسه.
1: نحن يعني قمنا بالتنسيق مع هيئة العامة للطيران المدني ووضعنا يعني تفاصيل كاملة لمرحلة سفر الحجاج والتي ستستمر يعني تقريبا من 9/5/2026 وحتى 21/5/2026. وايضا يعني تم تجهيز صالات ومرافق كامله تخدم الحجاج في المطارات من مصليات وايضا اماكن خاصه بالاحرام وممرات خاصه لعبور الحجاج من هذه الصالات الى المطار من اجل اتمام اجراءات الحاج وحتى صعوده الى الطائره باذن الله حتى يصل الى المملكه العربيه السعوديه.
0: كما أشار معاون مدير الحج إلى وجود فرق مختصة في المملكة العربية السعودية لاستقبال الحجاج السوريين وتسيير رحلتهم.
1: بعد وصول الحجاج الكرام إلى المملكة العربية السعودية إن شاء الله يوجد فرق عاملة هناك في المطار، سيتم استقبال الحجاج وتوجيههم وفق المسارات التي المطلوبة لنقل الحجاج، وسينتقلوا بإذن الله إلى الباصات المحددة لهم ضمن المسار المعين وينتقل من جدة إلى مكة المكرمة، وأيضا في مكة المكرمة سيكون هناك فرق عاملة في جميع الفنادق ستشرف على استقبال الحجاج وحتى تسكينهم وإقامتهم في الفنادق المحددة إن شاء الله.
0: أعلن وزير التربية والتعليم عبد الرحمن تركو افتتاح 2236 مدرسة وعودة أكثر من 500,000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في المحافظات الشرقية. وأوضح تركو أنه تم تفعيل نحو 38,000 كادر تعليمي وإداري، إضافة إلى تشغيل 42 مجمعا تربويا وصرف رواتب للكوادر التي استكملت إجراءاتها. وأشار تركو إلى أن القطاع التعليمي في المنطقة ما يزال يعاني من نقص كبير نتيجة للإهمال السابق وانقطاع الطلبة والمعلمين عن العملية التعليمية. في ذات السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم البدء بإعداد وتأليف مناهج اللغة الكردية لمختلف المراحل الدراسية تمهيداً لإدراجها ضمن النظام التعليمي الرسمي. وأوضح مدير المركز الوطني لتطوير المناهج عصمة رمضان في تصريحات صحفية، أوضح أن العمل يجري وفق خطة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، مشيرا إلى اختيار 10 مختصين من بين عدد كبير من المرشحين لتشكيل لجنة رسمية تتولى إعداد المحتوى الذي يشمل صفوف من الأول وحتى السادس. كما أكد رمضان أن المناهج ستعتمد بالأحرف اللاتينية نظراً لانتشار اللهجة الكرمانجية، وأن تدريس اللغة الكردية لن يقتصر على مناطق محددة بل سيطبق في أي منطقة يتوفر فيها عدد كاف من الطلاب.

0: قال مدير عام المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان، قال إن التقديرات الرسمية المتفائلة تشير إلى تحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي من القمح حتى منتصف عام 2027. رغم هذه البيانات الإيجابية والهطولات المطرية الغزيرة، لا يزال القطاع الزراعي يواجه تحديات عديدة في سوريا.
1: رغم استمرار التحديات المرتبطة بالجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية، بدأت مؤشرات الأمن الغذائي في سوريا تظهر تحسناً نسبياً، ما يعكس توجهاً نحو مسارات أكثر استقراراً في إدارة الملف الغذائي. التقديرات الرسمية لوزارة الزراعة تشير إلى أن إنتاج القمح في سوريا قد يصل إلى نحو 2.3 مليون طن خلال الموسم الحالي، وهو ما يعد مؤشراً على تحسن نسبياً في أداء القطاع الزراعي بعد موسم وصف بأنه الأسوأ منذ عقود، ويرجع ذلك إلى تحسن الهطولات المطرية وزيادة الدعم الزراعي. مع ذلك تبقى التحديات كبيرة، حيث تواجه الزراعة السورية صعوبات عديدة أبرزها وجود الألغام، وهو ما أكده وزير الطوارئ في تصريحات سابقة بأن أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير مستثمرة حالياً بسبب مخاطر الألغام. كما تبرز التحديات بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، تحديات تجعل دعم المزارعين والمجتمعات الريفية ضرورياً لضمان استمرار النشاط الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي. جهود جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للأسر الريفية، حيث أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن إطلاق مشروع إنساني بقيمة 5 ملايين دولار لدعم 17,000 أسرة في محافظة الرقة والحسكة ودير الزور، من خلال توفير مدخلات زراعية عاجلة لمنع انهيار القدرة الإنتاجية للأسر الأكثر تضرراً، وتمكينها من الاستمرار في إنتاج الغذاء ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة، مؤكدة أن المشروع يمثل استجابة حيوية للصعوبات الكبيرة التي تواجه الأسر الريفية، مشيرة إلى أن الأولوية تكمن في دعم المزارعين والرعاة قبل أن يضطروا إلى بيع مواشيهم أو ترك أراضيهم أو الاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية.
0: وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع منظمة جول الإنسانية الدولية بهدف دعم قطاعي المياه والصرف الصحي وتعزيز جهود التعافي المستدام في مختلف المحافظات وفق معايير شدة الاحتياج. وبحسب بيان الوزارة، فإن المذكرة تهدف إلى توسيع التعاون في تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية، خاصة في تحسين خدمات المياه والبنية التحتية بما ينعكس على الواقع الخدمي والمعيشي. وتشمل الاتفاقية تطوير شبكات المياه وتزويد محطات الضخ بالطاقة الشمسية ومراقبة منسوب المياه الجوفية، إضافة إلى تحسين خدمات الصرف الصحي ومعالجته وتعزيز استدامة الموارد وكفاءة التشغيل. في سياق آخر، أدى وقوع انكسارات في الساتر الترابي للساحة الغربية في ريف حلب الجنوبي، أدى إلى غمر عشرات البيوت في قرية تل العقارب.
2: عشرات من البيوت المغمورة هنا بمياه سيحة الشرقية في ريف حلب الجنوبي. الأهالي يتخوفون من استمرار الانكسارات في سد السيحة وغمر باقي البيوت في القرية، بينما الجهات المختصة والدفاع المدني يعملون على ترميم هذا السد.
3: يعني الدفاع المدني كل مسؤول بهل بحلب أو بالشاب أو بهالحكومة وقف معنا. بس الحد خربت بيوتنا، الجري هاي كلياتها ثرثر رباحها تروح، واحنا جماعة ضعفة. يعني نطلب من الله ومنكم ها خيو التعويض المساعدة لنا، واني اشكر الدولة باكملها.
4: تهجرنا 14 سنة من البيت، تهجرنا نزحنا وجينا هالسنة وزرعنا اراضينا علمك محصول زراعي من قمح من شعير من حبة البركة زرعنا. اليوم احنا طلع عن طالب الأرزاق راحت عوضنا الله، بيوتنا طلع هاي مثل عنانة هاي طافت، البالون طاف، تل عقارب تقريبا، واحنا مهددين تل عقارب اكثر من 70% هلق اذا ما جاء دعم بواقر ومقالع بقايا على الساتر احنا خالصين تل عقارب.
0: هذا وقال فيصل محمد علي قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب، قالت لتلفزيون سوريا إن الفرق تعمل على رفع سواتر اعتراضية لمنع وصول المياه إلى قرية تل العقارب تجنبا لنزوح الأهالي من القرية.
2: فرق الدفاع المدني وإدارة منطقة سمعان الجنوبية والموارد المائية ومحافظة حلب تتابع الآن بشكل مباشر ومنذ عدة أشهر إلى هذه اللحظة لرفع السواتر على جدران هذه السيحة، وأما الآن نقوم بأعمال رفع سواتر اعتراضية لمنع وصول المياه تجاه القرية، لمنع نزوح الأهالي من هذه القرية، حيث هناك صعوبات كبيرة بسبب الطين والتربة والكميات المتدفقة وقوة التيار المتجه باتجاه الأراضي الزراعية.
0: نبقى في حلب، حيث تتواصل شكاوى المواطنين في مدينة حلب بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، رغم وفرة الخضروات والفواكه في الأسواق إلا أن انخفاض الأجور وارتفاع إيجارات المنازل وفواتير الكهرباء يوسع الفجوة بين الدخل وبين تكاليف الحياة.
5: شكاوى مستمرة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في مدينة حلب. فرغم وفرة الخضار والفواكه في الأسواق يؤكد السكان أن انخفاض الأجور والارتفاع الجنوني في إيجارات المنازل هما سببان رئيسيان وراء عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الحياة اليومية، يضاف إلى ذلك عبء فواتير الكهرباء العامة أو البديلة كالأمبيرات.
6: بتأمن بالله من عيد الكبير ما أكلنا لحم غنم؟ من عيد الكبير ما أكلنا لحم غنم؟ لا، عم نجيب الفروج ومنجيب دهنة والحمد لله رب العالمين، وما في ما في شغل حتى للرجال ما في شغل
7: ولا اللحوم. يعني الغنم ما حدا عم يجيبه على بيته الصراحة، انه الجيش اغلبيته جيش، كباب الجيش لحم جيش،
8: بيض ما بيض
7: البيض؟ لا الحمد لله ممتاز البيض. هلا الكوسه نزل البنزين، بس البندوره اسعارها كثير غاليه بالنسبه لنا كوننا نحن عمال.
5: تتراوح اجرة العامل الشهرية بين 2,000,000 ليرة سورية وثلاثة ملايين، في حين تبلغ كلفة إيجار المنزل 1,000,000 ليرة كحد أدنى، ومع إضافة تكاليف الطعام والمواصلات والعلاج والدواء تقفز الميزانية المطلوبة لتتجاوز 5,000,000 ليرة شهريا على أقل تقدير.
9: ما في شيء عم بتنصح مع بعضه، يعني اليوم جمعيته مثلا 300,000 أو 400,000 إجا تقضي، شو بدها تقضي هي 300,000 أو 400,000؟ هي اللي ما عنده أجور، اللي عنده أجور شو بدي يصير فيه؟ وصل سكان شغله محله بعيد، عندك اليوم صار بيسوى 2,000 ما بده يضلك اكثر، عنده اليوم 8,000 ما بده يضلك اكثر كمان، هي ما سوى شيء. اليوم كيلو الرز قديش؟ 10,000 نقول كمثال، قيمة الزيت على ابسط شيء حقه اليوم صار هذيك الحسبة ما في.
5: رغم وفرة السلع في الأسواق يبقى الوصول إليها هو التحدي الأكبر، فالفجوة الواسعة بين الأجور ومتطلبات الحياة تضع شريحة واسعة من الأهالي أمام خيارات محدودة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
0: باشرت مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس تنفيذ خطة السقاية الصيفية عبر إطلاق عمليات ضخ المياه لري نحو 18,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وأوضحت وزارة الطاقة أن الإجراءات شملت فتح بوابات عبر عدد من السدود الرئيسية بالتوازي مع تشغيل محطات الضخ المرتبطة بها، ووضع 19 محطة لضخ الآبار الجوفية في الخدمة، إضافة إلى تشغيل محطتي نبع الفوار وشوريت، بما يعزز كفاءة توزيع المياه في مختلف المناطق المروية. وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة جاءت استجابة لاحتياجات المزارعين وضمان استقرار الإنتاج خلال الموسم الحالي.

في الملف الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قوة بلاده تخوض مناوشات صغيرة مع إيران، معتبرا أن الأخيرة لا تمتلك أي فرصة في مواجهة الولايات المتحدة. وجدد ترامب في تصريحات صحفية رفضه السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، كما توقع ترامب أن تستمر الحرب على إيران من أسبوعين إلى 3 أسابيع، مشيرا إلى أن عمل الوقت ليس ضاغطا بالنسبة لبلاده. وقال إن المتظاهرين الإيرانيين سيكون لديهم أسلحة قريبا. بدوره، قال وزير الحرب الأمريكي إن عملية مشروع الحرية تهدف لحماية الملاحة، محذرا إيران من رد عسكري مدمر في حال هاجمت قواتها والسفن التجارية في مضيق هرمز. وأوضح وزير الحرب الأمريكي أن العملية مؤقتة وتركز على حماية السفن التجارية من الاعتداءات، مشيرا إلى أن طهران تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط لمصلحتها. وأكد أن القوات الأمريكية لا تسعى للقتال ولن تدخل المجال الجوي أو المياه الإقليمية لإيران، مشددا على أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز وأن الولايات المتحدة تستخدم قوتها لدعم أمن الملاحة الدولية. قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن على إيران الدخول في مفاوضات لضمان صمود وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. وأضاف كوستا أن انتهاكات السيادة والقانون الدولي غير مقبولة ويجب أن تتوقف، مؤكدا أنه سيواصل العمل مع شركاء من أجل خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى حل دبلوماسي دائم للأمن الإقليمي. مع كوستا تنتهي هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: عندما رأتني انفجرت بالبكاء. أخذوني وأنا في الصف الأول وبدأوا التحقيق معي وأنا عمري 5 سنوات.
1: سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح وعطر الجرح باقي.
0: قالت لي أنه احكي بصراحة عن جد أنه أبوي استشهد.
1: يا لطيف يا لطيف.
0: صوت ابنته التي ولدت بعده وعمرها لا يتجاوز 40 يوما.
1: هل يمكن أن تكون القصيدة مكتوبة داخل السجن إثر حدث مباشر يحصل داخل السجن مثلا؟
0: جو ليس جو شعر ولا شعراء.
1: الآن بنات الشعر الحقيقيات يبحثن عن بناته المجازيات.
0: هذه البنت هي أمانة في عنقك.
1: طبعا أنت خطفتنا خطفا.
0: نعم، تفاجأ بأن لديه طفل. إن أردت أن أتكلم فسأبكي.
1: وأشد ما لاقيت من أمر الهوى قرب الحبيب وما إليه وصوله.
0: يغيب العقل ويسكت اللسان لتتكلم الأعين بالدموع. فمنازل القصيد مع شعراء تدمر يعني تدخل في أبواب عجيبة غريبة. هو أعدم في عام 1985. اسكتي ولا تتكلم، يكفي أنه اسمك رنا بسام بريك.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
2: نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وما كنت.
8: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق. انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغلا في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال

تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مساء الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين فضاء التواصل الاجتماعي السوري والمنصات الرقمية وسط غياب المصدر الرسمي والقوانين الضابطة والرادعة. تنشط بيئة خصبة للشائعات وتكهنات والشتائم وخطاب العنصرية والكراهية، فمن يوقف هذه الفوضى؟ وهل تتحمل الحكومة جزءا منها أم لا؟ وفي شأن آخر، نفتح ملف التحول الرقمي في سوريا والذي ربطته بعض التقارير بمستقبل التعافي الاقتصادي، فهل تمتلك سوريا البنية اللازمة لهذا التحول وما هي التحديات؟ نذهب في محطتنا الثالثة إلى الاقتصاد وتفاؤل تحدثت عنه المؤسسة السورية للحبوب بشأن محصول القمح لهذا العام، فهل ستؤمن سوريا احتياجاتها من هذه السلعة الاستراتيجية؟ وهل هناك عقبات ربما تكون مرتبطة بالواقع السوري؟ أخيرا، نتابع تطورات الحرب الأمريكية على إيران في ظل تصريحات جديدة لترامب ربما تعيد المشهد هناك إلى مربعه الأول. مرحبا بكم.

0: تصاعدت في الفترة الأخيرة وتيرة التداول على منصات التواصل الاجتماعي في قضايا مرتبطة بالشأن الحكومي والقطاعات الخدمية، حيث ظهر ارتفاع ملحوظ في حجم المحتوى المتداول واتساع دائرة المستخدمين مع غياب للمصادر الرسمية، الأمر الذي فتح المجال أمام تعدد التفسيرات وتضخم التداول، فضلاً عن تحول المجال الافتراضي إلى ساحة من الفوضى والتجاذبات بين المنصات المختلفة.
1: وزارية مرتقبة في سوريا، هكذا بدأ العنوان قبل أيام قليلة، ليتحول خلال ساعات إلى تكهنات من هنا وتأكيدات من هناك حول الوجوه الجديدة من الوزراء، لا بل إن البعض بدأ بكتابة كلمات التبريكات. كل ذلك حدث ويحدث ما يشابهه في فضاء افتراضي لا أكثر. ماذا يجري على السوشيال ميديا السورية؟ يتساءل مواطن وهو يتصفح منصات كثيرة تبث أخباراً تخص الشأن العام وتمس اهتماماته وكل السوريين بصورة مباشرة في مرحلة حساسة، لكنه لا يجد جواباً سوى صراع معلومات وتضارب مصادر، وتأخذه شاشة الهاتف صعوداً وهبوطاً إلى حالة من عدم اليقين. لكن هناك من يبدو صامتاً وسط هذا الضجيج، وهو الأحق بإعطاء المعلومة والتصريح بها، إنه المصدر الرسمي الذي بدأ غائباً عن هذا التداول الهائل في قضايا مرتبطة بإدارة الشأن الحكومي، الأمر الذي يترك المجال مفتوحاً أمام تعدد تفسيرات وتضخم هذا التداول. وفي هذا السياق يقول الباحث في الإعلام الرقمي عمر الحسين لموقع تلفزيون سوريا، إن الفضاء الرقمي لا يعكس فقط ما يحدث أحياناً في تشكيله، فكلما غابت المعلومة الرسمية الواضحة زادت قابلية المحتوى غير المؤكد للانتشار، وتحول من مجرد طرح إلى مادة يتم التعامل

0: عاملوا معها كما لو أنها واقع قائم. إذن ما سبق كان عينة لما آل إليه المشهد السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، منصات تغرق المواطن في سيل من المعلومات وتخلق حالة من الحقيقة المائعة التي تتغير وتتشعب مع كل تصفح، وكمية الشحن والفوضى الرقمية تتحول إلى تجاذبات وصراعات، من قصص تسريبات صيدنايا إلى مشفى تشرين، مروراً بالتعديل الوزاري، وصولاً إلى ما بدا كأنه صراعات بين المنصات. ويبقى التساؤل قائماً ليس عن حقيقة التغيير الحكومي، بل عن تغيير وتصحيح هذا الفضاء.
1: ينضم إلينا الآن الأستاذ خالد أبو صلاح، الصحفي والباحث السياسي، معنا من أمستردام. معنا أيضاً الدكتور أنس الباو، المستشار السياسي من دمشق. مرحبا بكما أستاذ خالد. يقول البعض هناك تغييب للمعلومات الرسمية من مصادرها الحكومية، وفي المقابل هناك نشر لكثير من هذه المعلومات عبر منصات غير رسمية، عبر مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما يفسح مجال أمام انتشار معلومات خاطئة، أمام شائعات أحيانا. ما رأيك بذلك؟
2: مساء الخير محمد، مساء الخير لضيفك الكريم وللأخوي المشاهدين. حقيقة قبل ما أجاوب على سؤالك بشكل مباشر، بس اسمح لي هيك بتعقيب بسيط حول توضيح الواضحات، للأسف لأنه نحن في فضاء إلكتروني حاليا ملتهي بالعصب. أنا على المستوى الشخصي لست معارضا لحكومة الرئيس أحمد الشرع، ولا أنتمي إلى أي تيار سياسي أو حزبي، ولا يوجد عندي أي انتماء إلا لسوريا وثورتها العظيمة التي برأيي لم تنتهي بعد، ولم تتحول مبادئها وقيمها إلى قوانين ناجزة. واسمح لي زيدك من الشعر بيت، أنا أدعم حكومة الرئيس أحمد الشرع، وأحاول جاهدا من خلال نقدي إلى تصحيح هذا المسار حتى تطلع هذه الحكومة بالمسؤوليات العظيمة اللي عم نخوضها نحن بالمرحلة الانتقالية. وبالمقابل بالتأكيد المعارضة ليست خيانة وليست شيء مكروه وليست شيء عيبا إلا بيعرف نظام الأسد وأزلام نظام الأسد. ومن المعيب نحن بعد 14 سنة من الثورة السورية يكون عندنا مشكلة مع حرية التعبير. الآن أخي محمد في الجواب على سؤالك، نحن الآن عمر الحكومة تقريبا من بعد لحظة التحرير العظيمة سنة ونص. من سنة ونص إلى الآن يعني ما زلنا بنفس الدوامة، ننتظر المعلومة ولا نجد لها مصدرا، وكأن هناك يعني نوع من الشيء المتعمد بعملية جس النبض وإغراق الفضاء العام بالترندات الكثيفة، ومن خلالها بعدين نحن بنعطي المعلومة آخر شيء أو ما بنعطيها بس بننام عليها. اسمح لي ببعض الأمثلة أخي محمد. يعني منذ بداية التحرير كلياتنا بطريقة أو بأخرى بنعرف حجم الإرث العظيم، الإرث الكبير اللي ورثناه نحن من نظام الأسد، إرث يعني يحتاج إلى سنوات وسنوات من أجل أنه نحن نشيله عن كاهل بيروقراطية الدولة ومؤسساتها. لكن هناك أشياء بسيطة بالإمكان عملها، هي بناء الشفافية مع الجمهور. الآن وزارة الإعلام عندها منصات عديدة، خاصة بعد التحرير عملت إعادة هيكلة لسانا الوكالة السورية الرسمية، وأطلقت الأخبارية السورية اللي الشباب حقيقة يعني من لا شيء صنعوا شيء عظيم، وكذلك الأمر جريدة الثورة السورية، وكذلك الأمر إذاعة دمشق، والكثير من المنصات والصحف الآن هي إما قيد العمل وإما موجودة، وهذه المنصات والمعرفات تبعها كلها موجودة. فلا يوجد مبرر بالتعامل مع الرأي العام بهذه الطريقة، إلا إذا أنا بدي أحكي وكون صريح مع مع مع أهلي وناسي. في تعليق بسيط كتبه صديقنا ياسين سويحة من حوالي شي سنة بأنه نحن أشبه الآن بعد التحرير بجمهورية الترندقراطية، وهو ترجمها أيضا للعربية بمعنى الحكم بالعبطة. يعني أنا بجس نبض من ثم باخذ سياسات معينة بناء على جس النبض هذا، وللأسف ما زلنا مستمرين بهذه المسألة. هذه المسألة محمد تكمن خطورتها الأساسية بأنه هاي يعني ممكن تنفع في بلد في نوع من الاستقرار ما فيه مشاكل متراكمة عمرها 54 سنة، ومشاكل ناشئة عن المشاكل المتراكمة عمرها سنة ونص. وهذا المجتمع اللي نحن موجودين فيه فيه انقسامات عمودية وأفقية، وفيه خطاب كراهية، وفيه خطاب طائفي، وفيه الكثير من النزعات العرقية.
1: طيب.
2: والمعارضة غياب المعلومة وغياب الشفافية هو أكبر تهديد حقيقة للسلم الأهلي، وهو يضيع على كل جهود الحكومة.
1: طيب دكتور أنس، أنقل إليك هذه النقطة، غياب يعني المعلومات، وطبعا هذا حق أصيل المواطنين في الدول المحترمة، حق الوصول إلى المعلومات، وهناك يعني غياب للشفافية، وفي المقابل كما يقول ضيفنا ويقول كثيرون حقيقة، وكأنه هناك دولة ترند، يعني فقاعات على السوشيال ميديا كثيرا ما يعني تؤدي رسائل سلبية. ما رأيك دكتور أنس؟
3: مساء الخير لكم وللضيف الكريم ولجميع المشاهدين الأكارم. طبعا أنا أرى أن هذا يعني أمر مبالغ فيه نوعا ما لعدة أسباب. أولا، هل يوجد يعني متى تكون هناك المعلومة مغيبة؟ إذا لم يصدر قرار كيف نقول أن هناك معلومة مغيبة؟ مثلا لنضرب مثال الشائعة التي تحدثت عن مجلس الوزراء أو الوزراء الجدد، هل هناك قرار صدر من الحكومة حتى نقول، وأخفته الحكومة حتى نقول أن هناك عدم وجود شفافية؟ لنكون يعني واضحين ونكون يعني صريحين بهذا الموضوع. هناك بعض الناس يتسلون وهناك بعض الناس مغرضون، وعندما ترد الحكومة على بعض الشائعات، وهذا معروف جدا، قد تعظم هذه الشائعة.
1: طيب أعطيك مثال دكتور، أنت أنا تقول هل هناك قرار؟ طب بالحكومة ما في قرار، لكن مثلا في الصندوق السيادي، في أمثلة كثير إذا بدي أذكر لك، مثلا الصندوق السيادي السوري الذي يطلع بدور مهم، يعني وفق تصريحات كثيرة، من يديره لا نعرف. قبل فترة مثلا تنتشر صورة على الفيسبوك، فنكتشف مصادفة أنه السيد إبراهيم سكرية أبو مريم الأسترالي يدير هذا الصندوق، ولا يصدر لا تأكيد ولا نفي حكومي لذلك. لماذا مثلا؟ لا أحد يعرف.
3: طيب هذا أنا أقول لك، يعني هذا الصندوق صندوق جديد في الحكومة السورية، وإلى هذه اللحظة يعني لم تتبلور الصورة النهائية لهذا الصندوق بشكل كامل، يعني من حيث التنظيم. كان هذا الصندوق يدير بحسب أنا معرفتي يدير مثلا العقارات التي تعود إلى الفلول، وبنفس الوقت كان مسؤول عن يعني حل الوصول إلى بعض التسويات. هذا الموضوع تم تقسيمه وأصبح هناك لجنة الكسب الغير مشروع، وأصبح يدير الصندوق السيادي يدير هذه المشاريع التي كانت للفلول.
1: طيب يعني بالأخير يا دكتور أنس، في مدير حتى لو مكلف مؤقتا قائم يعني بالأعمال ريثما يتم تكليف شخص، لكن لماذا يتم إخفاء مثلا معلومات مثل هذه عن الجمهور؟
3: لا يتم. هل أنت تقول لك تفاجأتم بوجود الأستاذ إبراهيم سكرية؟ هذا كل ما في، هل يوجد أحد يعني بأغلب سوريا لم يعرف بهذا الموضوع؟ يعني من أكثر
1: بس
3: من
1: ما في مصدر رسمي، هو هي الفكرة،
3: الجميع يعرفون ذلك.
1: دكتور أنس، المشكلة
3: يعني
1: أنه
3: معلومة مفاجئة نقول أنها تفاجأة،
1: بس ما في مصدر رسمي حتى الآن معروفة. يعني بتدخل على الموقع ما في مصدر رسمي، يعني لا يصرحون بذلك.
3: يا سيد الفاضل، هذا الموضوع يعني هل للمواطن علاقة مع هذا الصندوق مباشرة؟ كمواطن لا يوجد علاقة مباشرة مع هذا الصندوق، هذا الصندوق يدير مشاريع للدولة، لا يوجد علاقة مباشرة مع، هل هو وزير من الوزراء ويراجعه المواطنون؟ لا يوجد هذا التعامل مباشرة مع المواطنين. هذا الصندوق يدير المشاريع الاستثمارية، المشاريع التي تخضع ويتم التنسيق بينه وبين هيئة الاستثمار. المستثمر الأجنبي ليس له علاقة حتى مع هذا الصندوق، هو يأتي إلى هيئة الاستثمار، وهيئة الاستثمار ترتب من خلال هذا الصندوق للمشاريع المعروضة أمام المستثمرين. إذن لا يوجد علاقة مباشرة حتى نقول والله أنه نحن هذه المعلومة يتم إخفاؤها، وما المصلحة لنناقش بشكل موضوعي؟ ما المصلحة؟
1: وكثير من القرارات دكتور أنس مثلا تنتشر عبر، يصل تعميم عبر التليجرام أو الواتس أب، يعني أيضا لا ينشر، بعض القرارات لا تنشر في الصحافة الرسمية، بل يعني أولا تنشر عبر واتساب تيليجرام وما شابه، ثم يعني ينتشر الخبر. يعني في مشكلة واضح يعني إظهار المعلومات، عرض المعلومات، إيصال المعلومات الرسمية للجمهور.
3: يا سيد الفاضل، يعني نحن نقول أننا يعني الحكومة والله أصبحت يعني أخذ تأخذ 100%. هناك بعض الثغرات ويتم تلافيها. دولنا يعني تقوم من الصفر من كل المجالات الإعلامية والثقافية والاقتصادية والمالية والسياسية. يعني لا نقول إحنا سويسرا وجاء

0: كعمل جهد جبار الذي يعني الذي إذا أنكرنا هذا العمل بصراحة نكون قد ضل.
1: طيب
0: بالعودة إلى الإعلام وفي غير الوزارات.
1: بالعودة إلى موضوع المنصات الإعلامية، عود الأستاذ خالد ذكرت موضوع وأستاذ خالد إنه غياب المعلومات أحيانا وترك المجال أيضا مع فيسبوك ليس أحيانا خاطئة. هي تحريض، وبالتالي كيف يمكن النظر لهذه المسألة أستاذ خالد؟
2: محمد بشوف يعني التبسيط أحيانا يكون يعني جريمي بحق البلد، أنه نحن نبسط كل شيء ونقول القصة بسيطة وهون في خطأ بسيط نحن عم نعالجه، هون في مشكلة أبسط ممكن أنه تكون خطأ عابر. أنا بعتقد أنه هو يعني جريمي بحقنا نحن كمواطنين وجريمي بحق البلد اللي عم تنهض من تحت الرماد. في عندك مشكلة حقيقية بالنقطتين الأساسيات اللي هن موضوع النقاش. الأول هو موضوع الشفافية، الحكومة ما عندها أدنى حد من الشفافية، وأنا أعطيك الدليل. الآن سوريا تحكم من سنة ونص بالمراسيم الجمهورية اللي بيصدرها الرئيس أحمد الشرع، لأنه نحن ما عندنا مجلس شعب، والمراسيم هي القانون اللي يجب أن يطبق على المواطنين أو يجب أن يخبر به المواطنين ليمشوا ضمن حدوده. أنا أحصيت تقريبا حوالي 54 مرسوم حتى شهر 3/2026 من أول السنة. المنشورين على وسائل الإعلام هني 13 مرسوم فقط. المراسيم الثانية ما بتطلع إلا وقت بتجي حاجتها، يعني نحن بناخدها، بناخد المرسوم، بناخد القرار، بننيمه، وقت بتجي حاجته نحن بنطلعه.
1: يعني بيكون صادر المرسوم بتاريخ معين لكن لا يعلن عنه.
2: مرسوم. تمام. بس محمد حتى ضلني متسلسل معك بالأفكار. النقطة الثانية، كل السوريين صار لهم عم يناضلوا ويعيطوا ويصيحوا ويصرخوا من أكثر من سنة من وقت نعرفوا بشيء اسمه لجنة الكسب غير المشروع حول اللجنة. مؤخرا بعد أكثر من سنة من تأسيس هذه اللجنة بلشت تقول أنا عملت تسوية مع فلان وعملت تسوية مع فلان وعملت تسوية مع فلان. طيب ما هي بنود هذه التسوية؟ ما هي الأموال التي تم مصادرتها؟ أنت عم تحكي عن مجرمين حرب، محمد حمشو مجرم حرب، سامر فوز مجرم حرب، فادي صقر مجرم حرب، عبد العزيز المدلول مجرم حرب، قاطرجي مجرم حرب. هؤلاء ليسوا مجرد رجال أعمال، هؤلاء والغين بدم السوريين، كانوا عم يمولوا الميليشيات اللي كانت عم تذبحنا. وكل بيت من البيوت المهدمة من سوريا شركات محمد حمشو سحبته وباعته وأعطته لماهر الأسد من أجل أن يمول فرقة التشبيح الرابعة من أجل ذبح السوريين. شو بنود هذه التسويات؟ بيقول لك إذا أنت عندك مشكلة معه أرفع عليه دعوة شخصية. يعني الشفافية بمكان وأداء الحكومة في هذا المجال بمكان آخر. هلأ بيجي لك على مسألة يعني أكثر أكثر أكثر يعني ما بعرف شو الإنسان بده يوصفها، أكثر جنونا، أكثر حالي من اللامنطق. خطاب الحكومة السياسي اللي فيني أنا أشوفه مثلا بخطاب الرئيس الشرع وخطاب وزير خارجي الشيباني، تمسكوا بتحللوا بتشوفوا أنه خطاب وطني، خطاب ممتاز، خطاب تماما مدرك لأبعاد المرحلة اللي نحن موجودين فيها، مدرك لأهمية السلم الأهلي، مدرك لأهمية عدم الذهاب باتجاه خطاب الكراهي. تأتي إلى الميدان وإلى الإعلام بما فيه الإعلام الحكومي والإعلام الرديف. الآن للأسف أصبح عندنا منصات رديفة للحكومة يدفع تمويلها من جيوب المواطنين السوريين، وأوامر الصرف تبعيتها يوقع عليها من وزير الإعلام ومن معاونينه. تمام. هذه المنصات لديها ليس فقط خطاب كراهي، لديها خطاب كراهي، لديها خطاب طائفي، لديها خطاب حرب. هذه المنصات تقتل السلم الأهلي في مهده. نحن ما بنحكي من واقع والله نحن ما بنعرف شو صار بسوريا أو مين الناس اللي ذبحونا.

0: سنة ونص شو صار معنا؟ واحد، خطاب كراهي أدى إلى أحداث طائفية بالساحل ومذبحة بحق الأمن العام ومذبحة بحق السوريين بالساحل. خطاب كراهي انتقل بعده بأقل من شهر ونص إلى جرمانة وإلى أشرفية صحنايا. خطاب كراهي وخطاب حربي ومجازر في السويدة بمنتصف شهر سبعة. بعد ماذا أعقبوا؟ أيضا مشاكل وصيحات في الصقيلبية وغيرها وغيراته، هجمات ضد مكون سوري جديد. رجعت وحدي من هذه المنصات تؤلب وتحرض على الفلسطينيين السوريين. أخ محمد، المشكلة الأساسية ليست بالناس البسيطة اللي ما بتدرك خطورة هذا الخطاب. المشكلة هي في النخب التي تعرف ولا تريد أن تعمل من أجل تلافي هذه الحالة.
1: طيب، كلام مهم خالد، خليني أنقل للدكتور أنس. يعني دكتور أنس، إذن ما يقوله الضيف وكثير حقيقة من المتابعين، هناك إعلام رديف تقول من خلاله السلطة ما لا تستطيع قوله بشكل رسمي، لكن توظف هذا الإعلام الرديف لأغراض سياسية، يعني مثلا توجه ضد أشخاص معينين، اغتيالات معنوية لشخصيات أو لأطراف جماعات كاملة أحيانا. دكتور أنس، ما رأيك؟
2: طيب، يعني بصراحة هذا الكلام غير صحيح بالبتة. يعني الضيف الكريم يقول هناك توقيع من الوزراء ويعطي الأوامر معاون الوزير. هل أنت شاهدت ذلك أستاذي الفاضل؟ هل عندك الدليل؟ رقم اثنين، نحن دائما
1: هو بس لك دكتور أنس، طالما أنه هذا إذا سام في خطاب تحريض أو كراهية هي جريمة يجب أن يحاسب عليها. صح، طب لماذا إذا لماذا دكتور أنس لا يتم توقيف هذول الأشخاص وهذول المنصات؟
2: نعم، بل بالعكس دكتور أنس، إن شاء الله يا سيد الفاضل، ما المصلحة إذا أردنا أن نفكر بطريقة منطقية؟ ما الفائدة من الدولة أن تجيش التجيش الطائفي وأن ما الفائدة؟ هل تثبت الحكم؟ هل بعدين يعني يوجد تناقض؟ كيف نقول أن الدولة تجيش التحريض الطائفي وقبل قليل الأستاذ الفاضل يقول بأن هناك لجنة الكسب الغير مشروع تعمل تسويات مع مجرمين حرب؟ ما يعني ما هذا التناقض؟ هذا يوجد تناقض بالموضوع. الشيء الثاني، أنا منذ ثلاثة أيام كنت في القاهرة وحضرت جلسة إلى مع وزير الخارجية، وذكر بالحرف الواحد في هذه الجلسة في القاهرة مع رجال الأعمال السوريين بأن هناك قانون يدرس الآن للجرائم الإلكترونية، لأن حرية التعبير قد أسيء استخدامها، وأن كثير من الناس أصبحت تهدد هذه التغريدات.
1: طيب دكتور أنس، بس اسمح لي، لما حدا من الطرف الثاني يكتب مثلا ضد السلطة أو جمهورة، في حالات جرى اعتقاله، يعني يعني في أشخاص منعوا من دخول سوريا وصدرت أحكام غيابية بحقهم. قصة السويدة كانت من يعني بسبب تسجيل مفبرك نشره أحد المؤثرين يتهم يعني على لسان الدروز على أساس أنهم يهاجمون الرسول، وكان تسجيل مفبرك وكان في تبعات كبيرة لذلك. وبالتالي يعني في المقابل من يحرض، من يدعم يعني مؤيد للسلطة ويحرض، لا يجري لا توقيفه، وبالعكس أحيانا يدعون إلى مناسبات رسمية يعني ترعاها الحكومة، يستضافون على شاشات وطنية، وبالتالي هذه كلها مؤشرات سلبية. دكتور أنس،
2: يا سيد الفاضل، أنا ما أقول لك استتباب الأمن وكل شيء متاح. حتى الآن لو أردنا محاسبة هؤلاء الناس وجلبهم، هل تظن أنه من الأمر السهل؟ هل لدينا هذه التكنولوجيا لنعرف كل تغريدة من أين خرجت وأين؟ هذا يحتاج إلى وقت، والآن الدولة تعمل على ذلك من خلال الذكاء الاصطناعي ومن خلال بعض التقنيات. وكما قلت لك السيد الوزير، والله ذكر بالحرف الواحد أن هناك قانون يجرى الآن ومحاسبة من ثم صدور هذا القانون ومحاسبة كل من يعبث بالسلامة الوطنية وبالسلم الأهلي وكل هذه. وهذا على فكرة هذا مأخوذ من ديننا الكريم ومن إسلامنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم 70 خريفا.
1: طيب، لكن دكتور أنس، يعني في المقابل يعني قبل مدة مثلا لما عم نحكي عن المنصات الإعلامية، في منصات سحبت تراخيصها لأنه يعني البعض قال هي يعني لذلك، لكن واضح كان أنه هذه المنصات لديها خطاب معارض لأنه موقف سياسي معارض. في المقابل يسمح لمن يحرض لكن يؤيد.
2: يا سيدي، الذي يمجد الأسدية

0: بعد كل هذا الذي رأيناه من جرائم ويستحق أن تسحب ترخيصه، والذي يمجد النظام السابق، كثير من الناس لم يتغير شيء. إيش ما يتغير شيء؟ لنكون صادقين، نكون واقعيين. أكثر الناس من كان يستطيع أن يمشي في الشارع، يخرج من بيته ما يعرف حاله بيرجع ولا ما بيرجع على بيته. اعتقالات، جرائم، قتل.
1: هو ما حدا دافع عن يا دكتور أنس، ما حدا دافع عن ممجدي الأسدية يعني.
0: نعم، يعني أنا أقول لك كثير من تقول لي مثلا بعض الاعتقالات، طبعا إذا إنسان استفد المشاعر الناس الذي قتلت آلاف الأرواح، ملايين الناس هجروا، ملايين الناس في المخيمات، ويأتي هذا الإنسان ويستفز هذه المجموعة، أكثر من ثلاثة أرباع السوريين يستفزوا. طيب، هل نقول له لا؟ يا سيدي حتى حفاظا عليه، اعتقاله طيب قد يكون حفاظا على نفسه وعلى طيب ذاته.
1: أستاذ خالد، من يتحمل المسؤولية في هذا المشهد الذي يبدو أحياناً فوضوي؟ لأنه الدكتور أنس يقول هي المشكلة ليست يعني بإرادة مبيتة، وإنما يعني هناك قصور أحياناً بسبب الأدوات التقنية أو ما إلى ذلك في الملاحقة. ما رأيك؟
2: أخي محمد وأخي الأستاذ أنس، يعني بتمنى منك أنك ما تقولني شيء لم أقوله. أنا لم أقول الدولة تقوم بالتحريض، عشان نكون واضحين. ونحن المفروض يعني حضرتك أستاذ وأكاديمي وبتعمل في مجال العلاقات الدولية، وما ننجر نحن وأنتي لهذا الخطاب التبسيطي اللي بيقول في ناس وقت بيحكوا بينقضوا معناها هني ناس ضد الدولة. الدولة شيء، هو جهاز مكون من أرض وشعب وحكومة، والحديث عن السلطة شيء آخر ومختلف. ما في إنسان سوري عنده ضرر الضمير بيكون ضد الدولة، هذا ما بيستاهل أنك أنت تناقشه. ومن حق كل إنسان سوري أن يكون مع الدولة وأن يكون مع السلطة وأن يعارض السلطة، هذا شيء وهذا شيء آخر. أستاذي، أنا عم أحكيك وعم أعطيك أدلة ووثائق وبراهين وقرائن، تمام؟ ما فينا نحن إذا بدنا بالفعل الحكومة تنجح، لأنه أي حدا أيضا فيه ذر الضمير وبيحب سوريا وما بده دمنا خلال 14 سنة يروح حدر، بده هذه الحكومة تنجح، لأنه البديل هو الفوضى. البديل هو الفوضى، وفي الفوضى الكل سيدفع الثمن، الموتور والمعارض والمكيود قبل الإنسان المؤيد والطبل واللي بدك إياه. في الفوضى الكل راح يدفع الثمن، فكل إنسان سوري وطني معني بنجاح الحكومة، لكن نجاح الحكومة ما بيصير بالطبطبي، والله فلان

14 سنة يروح حدر، بده هذه الحكومة تنجح، لأنه البديل هو الفوضى، البديل هو الفوضى، وفي الفوضى الكل سيدفع الثمن، الموتور والمعارض والمكيود قبل الإنسان المؤيد والطبل واللي بدك إياه، في الفوضى الكل راح يدفع الثمن، فكل إنسان سوري وطني معني بنجاح الحكومي. لكن نجاح الحكومي ما بيصير بالطبطبي، والله فلان بيزاود على فلان وفلان يزاود على فلان بالوطنية، وكل ما واحد بده يحكي كلمة بيقول له أنت ضد الدولة. يا أستاذ يا أخي، الحكومة الحالية

0: الخارجية في كل دول أوروبا راح تلاقي هؤلاء الناس في الكراسي الأولى. ما بدنا نحن نقعد نضحك على بعض. في مؤثر من المؤثرين دخل على قصر الشعب بعد التحرير قبل أن يدخل الرئيس نفسه إلى القصر. مو عيب الثورة السورية، ثورة الحرية والكرامة، يدخلها المؤثرين والتيكتوكرية، يدخل قصر الشعب قبل ما يدخلها أحد الثوار. في عنا مشكلة حقيقية، والآن هذه المنصة اللي هي موضع البحث بدون ما نذكر اسمها، مع احترامي لمعظم الشباب اللي موجودين واللي عاملين فيها ومعظمهم أصدقاء شخصيين، نحن لا نتحدث عن الأشخاص، ليس صراعنا حول الأشخاص، هذه مغالطة منطقية. الحديث دوما والنقاش حول الأفكار. هذه المنصة بخطابها هذا، هذه المنصة تقوض السلم الأهلي وتدوس على مدونة السلوك الإعلامي وتحارب الثورة السورية وقيم الثورة السورية وتحارب سياسة الرئيس أحمد الشرع نفسه. المراحل الانتقالية ما فينك أنت تدفع فيها الناس للاستقطاب إلى أبعد مدى يا أستاذ. أنا بعرف أكثر الناس اشقد في ناس بالفعل هني ليسوا معارضة، هني بيستخدموا المجاكرة، فاكرين أنه بالمجاكرة يعني بتتصلح الحكومة أو بالمجاكرة ممكن يسقطوا الحكومة وتعمل فوضى. مدرك لهؤلاء الناس، ومدرك أيضا الناس اللي مثل ولأنه عندهم تراكم مظلومية 54 سنة، شعورهم بالخوف يسمعوا أي هدف هذا الإصلاح وهو يرجع للعنف. يا أستاذي العنف بكل الدراسات ما بيروح ما بينتهي فورا، السلاح موجود بأيدي الجميع، العنف يتحول، بدأ على الأمن العام صار في ردة فعل قتل أكثر من 1400 إنسان فيها. العنف بعدها تحول، انتقل إلى مكان آخر، إلى أشرفية صحناء وجرمانة، ثم انتقل إلى مكان آخر إلى السويدة، ثم انتقل إلى مكان آخر إلى صقيلبية، واليوم يجر التحريض على الفلسطينيين السوريين. هذا العنف دوامي لا تنتهي، وطبعا العنف لم ينتهي في حمص كأحداث فردية وغير فردية. أنت هذا الواقع هو أكثر واقع يقوض نجاح الحكومة، يقوض سياسة الرئيس الشرع. أنا لا أحكم على النيات، أنا أحكم على الأفعال.
1: طيب هذه نقطة أيضا مهمة دكتور أنس، يعني وما يقوله أستاذ خالد أنه بالنهاية يا دكتور أنس، حين منصة إعلامية تحرض ضد طائفة كاملة أو ضد مثلا مجموعة بشرية مثل الفلسطينيين، هذا الأمر لا يحتاج إلى والله حدا يخبر الحكومة بذلك، لا هي تعلم. إذا افترضنا أنه هي لا تعلم يعني وليس لها علاقة في أحسن يعني بحسن النية، يجب التوقيف على الأقل هؤلاء. لكن الحقيقة من سنة ونصف لليوم بالعكس، المحرضون كما قال أستاذ خالد يجلسون يدعون إلى لقاءات حكومية ويجلسون في الصفوف الأولى بدلا من توقيفهم على يعني هذا التحريض. وبالتالي كيف يعني تنظر لهذه المسألة دكتور أنس؟
2: سيدي الفاضل، والله يعني من الظلم أن ننسى أعمال المؤثرين

0: والناس بشكل عام إلى الحكومة. هذا من الظلم صدقني، لأنه لا يوجد مصلحة للحكومة أبدا بالمنطق بشكل واضح. الحكومة
1: خاف جريمة التحريض
0: طبعاً، وأنا لا أنا عن الحكومة أبعد من لأن الضمن تريدان القتل، وهذا يعني 100% المؤثرين والغير مؤثرين. المؤثرين متى يكونوا، متى يقدم تغريدة أو شيء بمناسبة معينة، مثلا بشيء معين يرد على حدث معين، لا يخرج من الدنيا يعني هادية ويخرج المؤثر ويتكلم بشكل يعني خلينا نقول فوضوي أو بشكل هو عبارة عن رد فعل وردة فعل. الآن الحكومة يا أخي الكريم هناك مجال واسع من حرية الرأي الآن، يعني الكثير من الإشاعات، الكثير من التغريدات لا يمكن ضبطها الآن، لابد من وجود قانون. هذا القانون يخرج إلى العلن بشكل سريع، يمنع، يحاسب الإنسان عن أي كلمة يتكلم بها دون مصداقية، وهذا موجود في كل دول العالم على فكرة، يعني ليس هناك تغريد لحرية الرأي.
1: لا، التحريض والكراهية ليسوا رأيا يا دكتور.
0: طبعا ليسوا رأيا، أنا من يقول لك رأيا؟ أنا أقول هذا ليس حرية رأي، أنا أقول لك هذا الكلام، هذه ليست حرية للرأي. يجب أن يحاسب كل إنسان يقوم يتكلم بكلمة تحريضية. الآن نريد أن نبني دولة، قالها السيد الرئيس وتفضل الأستاذ خالد.

0: كفاءات وعدم لا يوجد من حيث ومن حيث الفكر ذلك السلم الأهلي التي تنطلق من ناحية من منطق أحيانا فوضوي ومنطق حقدي ومحقد ومنطق هناك يعني شخص مع شخص متصارع ممكن أن يعمله فلول وممكن يروج له بالسوشيال ميديا ويقول أنه هذا من الفلول قد يؤدي إلى قتله
1: بالتأكيد وشاهدنا ذلك وهذا يحصل كما أشار أستاذ خالد ما يزال مع الأسف يحصل في حمص في ريف حمص في بعض
0: أقول
1: المناطق.
0: لك هذا خطأ كبير ويجب أن يحاسب. وكما أقول والله من 3 أيام فقط كنت في اجتماع مع السيد الوزير وذكر ذلك بالحرف الواحد، قال إن نحن نعكف على دراسة قانون وسوف نتصدى والأمور خرجت يعني عن حرية طيب. الرأي وهناك أخطاء كثيرة ولابد من محاسبة جميع من يخطئ في حق الشعب السوري.
1: دقيقة أخيرة أستاذ خالد، هل المشكلة بالقانون فعلا؟
2: ابدا، المشكله بانه انت ما يكون عندك حدا محرض وانت ما بتتخذ اجراء ردعي ضده لحتى تربي فيه غيره وتقطع مع هذا الخطاب، فبتكون انت شو عم تعمل؟ تكون انت بطريقه او باخرى عم تشجعه بدون ما تربط نفسك فيه. وقت انت بيكون في منصه تمول من جيوب السوريين وتدفع رواتبها من وزاره الاعلام السوريه وعندها هذا الخطاب التحريضي، انت مين بتقول وقت هاللي عم يحرض؟ بتقول والله

0: اخي ولكل موظفين عند الشعب من الرئيس الى الوزير الى اي حدا اخر موظف في الشان العام.
1: شكرا لكما، انتهى وقت الفقره. شكرا لكما دكتور انس البول المستشار السياسي من دمشق، وخالد ابو صلاح الصحفي والباحث السياسي من امستردام.
0: شكرا.
1: فاصل قصير مشاهدينا ونعود الى محورنا الثاني.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. أكد تقرير للمجلس الأطلسي أن مستقبل التعافي الاقتصادي في سوريا بات مرتبطا ببناء منظومة رقمية موثوقة في وقت ما تزال فيه فجوة الاتصال واسعة، حيث أن 64% من السكان خارج الإنترنت.
1: يبلغ متوسط سوريا 3% فقط، ومع ذلك فإن 64% من السكان غير متصلين بالإنترنت. هكذا بدأ المجلس الأطلسي بتقريره الذي يرى أن مستقبل التعافي الاقتصادي في سوريا بات مرتبطاً بشكل مباشر ببناء منظومة رقمية موثوقة، حيث يقول التقرير إن هذا العدد الكبير من الشباب المنقطعين عن الإنترنت محرك هائل وغير مستغل لازدهار البلاد في المستقبل. يشير التقرير إلى أن رفع العقوبات الدولية العام الماضي فتح الباب أمام بداية انتعاش رقميا مع عودة شركات كبرى وإطلاق مشاريع بنية تحتية، إلى جانب ربط سوريا بكابلات بحرية دولية عززت قدرتها على الاتصال بالعالم. اعتبر تقرير المجلس الأطلسي أن هذا المسار ما يزال هشاً، مشيراً إلى هجمات إلكترونية واسعة في شباط الماضي نتجت عنها أعطال في خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، وأدت إلى تراجع الإنترنت بنسبة 75%. تلا ذلك في آذار الماضي اختراق حسابات حكومية رسمية، ما أظهر وجود نقطة فشل مركزية في إدارة الأنظمة الرقمية. ويرى التقرير أن هذه الحوادث تعكس غياب منظومة حماية متماسكة. يشير المجلس إلى جوانب قانونية وأخرى تكنولوجية تقف أمام تقدم البلاد في هذا المجال، إذ يرى في الجانب التكنولوجي أن الانتقال من نموذج إلى المدينة الموزعة سيؤدي القضاء على مخاطر نقطة الفشل الوحيدة الكامنة في الأنظمة المركزية، حيث قد يؤثر خلل

0: خلل واحد في المنظومة كلها. وفي الجانب القانوني، يقترح المجلس إنشاء مفوضة مستقلة للإشراف على خصوصية البيانات وتعديل قوانين ضمان التوازن بين حقوق المستخدمين. تشدد أهمية دور الشباب في سوريا وبالأخص هذا الرقمية، حيث يراه محركا للازدهار يتطلب إعدادا وتأهيلا عبر استثمارات وتحديثات في هيكلة التعليم بهدف تحويل هجرة الأدمغة إلى قوة دفع رقمية تعيد دمج سوريا في السوق العالمي.
1: انضم إلينا الآن المهندس جميل حسين طويلة، الخبير في الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات من حلب، والدكتور أنس خيطو، الباحث في التحول الرقمي من ليدز في بريطانيا. مرحبا بكما. دكتور أنس، التقرير الصادر عن المجلس الأطلسي يقول بأنه ما تزال هناك فجوة في الاتصال واسعة، وأنه 64% من السكان خارج الإنترنت. ما الذي يعنيه ذلك؟
2: أهلا وسهلا أستاذ محمد، أهلا للسادة المشاهدين. موضوع التحول الرقمي هو موضوع جدا مهم في سوريا، خصوصا في فترة التعافي بعد الحرب. التقرير أبدأ وبداية أهمية هذا التقرير أنه هو صادر عن Think Tank، عن مجلس الأطلسي، يلي هو موجه لقادة الرأي ولصناع القرار. بالإضافة أنه هذا التقرير هو سلسلة من ضمن تقارير تعني بالشق التكنولوجي، مو فقط بسوريا وإنما بالشق العام ببلدان مختلفة مثل أوكرانيا، مثل جنوب آسيا وغيرها من الدول. هذا الشيء بيخلي هذا التقرير والمعلومات الموجودة بهذا التقرير معلومات كتير مهمة. مثل ما ذكرت حضرتك أنه التقرير ذكر على موضوع 64 من السكان في سوريا خارج الإنترنت، كمان بالإضافة لمتوسط العمر السكان بسوريا هو 23 سنة، فإحنا عم نحكي عن نسبة كبيرة من الشباب هن خارج وصول الإنترنت. هذا معناته هن الشباب اللي بدهم يشتغلوا ستارت اب، بدهم يعملوا بزنس، هن ما عندهم القدرة أنه يقدروا يوصلوا للأسواق العالمية. البنوك بسوريا مثل ما بتعرف حضرتك السيستم العالمي، ونحن بس نحكي على موضوع التكنولوجيا بشكل عام، نحن ما عم نتكلم فقط على موضوع انترنت او نتكلم على موضوع ابلكيشن او نتكلم على موضوع سيرفرات، نحن نتكلم على منظومه متكامله عم تربط القطاعات الموجوده داخل البلد بالقطاعات العالميه. الانترنت هو المثال الاظهر لها، هو كيف يكون في عندنا وصول للانترنت. فوجود 64% من السكان خارج الانترنت معناته في عندنا كثير نحن فرص ضائعه. على سبيل المثال موضوع الاي كوميرس او التجاره الالكترونيه، مثل ما بتشوف حضرتك بسوريا هذا شيء يعني اشبه انه هو يكون معدوم بسبب العقوبات اللي كانت موجودة والحمد لله اللي هلأ ارتفعت بسبب عدم وجود القدرة على الدفع الإلكتروني. ومبارح حتى الحاكم تبع مصر في سوريا نوه إنه ماستر كارد وفيزا كارد اللي حيبلشوا يفعلوا هاي الخدمات بسوريا، فهذا الشيء حيبلش يفتح هذا المجال للسوريين على مجال الدفع الإلكتروني، على مجال المتاجر الإلكترونية، اللي بيخلق لنا فرص كتير كبيرة للسوريين ليكونوا مشاركين أكثر بالوصول للخدمات اللي بيقدمها الإنترنت.
1: نعم أستاذ جميل، التقرير يقول أيضا هناك هشاشة في البنية الرقمية وأن الأمن السيبراني هو ركيزة للاستقرار الوطني، كيف ذلك؟
3: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهدين تلفزيون سوريا. بالبداية لازم يعني نوضح هذا الأمر، نحن أمام فرصة. هلأ سابقا أيام النظام البائد البنية الرقمية هي بنية متهالكة ما تابعت تطورات، بس نحن اليوم أمام فرصة بناء من الصفر. هذا الأمر لازم يتم بشكل منسق. هلأ اليوم في عدة وزارات عم تنسق، عدة وزارات عم تشتغل ولكن بدون تنسيق، كل وزارة عم تصدر تطبيق أو موقع أو، ولكن هذا الأمر مو تحول رقمي حقيقي، هذا الأمر هو عم بيكون عبارة عن فوضى رقمية. موضوع الأمن السيبراني هو موضوع خطير، حكينا عنه سابقاً وبنرجع بنحكي اليوم. في تصريحات رسمية صدرت إنه إلى الآن نحن بسوريا ما عندنا معلومات حساسة، فإنه نحن ما لنا بحاجة للأمن السيبراني. الفكرة إنه الأمن السيبراني هو موحل سحري ولا شيء يتم بناؤه عند الحاجة، هو

0: شيء بحاجة إلى فترة من الأعداد التحضير. فأي تحول رقمي بدون أمن سيبراني هو انتحار، هو تشبيه إنه نحن عم نبني على الرمال، فلازم يكون هذا الأمر شيء استباقي. الأمن السيبراني بعدة أمور بحاجة، إن كان على مستوى مؤسسات الدولة بناء فريق سوك، بناء فريق سوك لازم يكون بكل المؤسسات، بكل الوزارات، بكل البنوك. يكون عندنا بسوريا أيضا سيرت، فريق استجابة للحوادث الأمنية، البدء بموضوع التوعية للموظفين للمواطنين. فهذا الأمر بحاجة لوقت، ولا يمكن أنه نحن نخليه شيء لاحق، لازم يكون هو شيء بيبدأ من هلا مع أي عملية تحول رقمي. اليوم هاي الاختراقات هي سبب غياب هذا الأمر.
1: صار في اختراقات طبعا لمؤسسات حكومية، يعني مواقع رسمية بالفترة الماضية.
0: نعم نعم، إلى الآن حتى المواقع اليوم اللي عم يتم برمجتها والتطبيقات عم يتم إطلاقها تحوي على العديد من الثغرات، عم يتم نشرها بدون أي فحص أمني، بدون أي عمليات اختبار اختراق، بدون التزام بأي معايير للتطوير الآمن. ففي مشكلة كبيرة بموضوع الأمن السيبراني.
1: طيب دكتور أنس، التقرير يربط بين موضوع التحول الرقمي والاقتصاد، وأنه يعني لابد من تحول رقمي من أجل انتعاش أو يعني تحريك الاقتصاد. إلى أي درجة يعني هناك هذا الربط فعلا؟
2: أي أكيد موضوع التحول الرقمي ما عاد رفاهية لا بسوريا ولا بأي بلد تاني. التحول الرقمي والبنية الرقمية هي بنية تحتية أساسية. نحن مثلا نتكلم عن موضوع الشوارع، عن الموانئ، عن الكهرباء، موضوع التحول الرقمي. وهذا الشيء اللي كان وزير الاتصالات بشكل دائم ينوه له على موضوع شبكات الانترنت، كيف سوريا هي بالفعل لازم تكون عندها بنية تحتية كتير قوية حتى تمشي موضوع التحول الرقمي. مجرد ما كان في عندنا البنية الرقمية الصحيحة والحوكمة للأمور الرقمية، هذا الأمر رح يكون بوابة للاقتصادات الكتير كبيرة. بالنهاية نحن المستثمرين رح يجوا على سوريا هني مو فقط مستثمرين، رح يكون إلى الموانئ أو للأبنية. كمان في عنا شركات تقنية كتير كبيرة هي مهتمة تجي على سوريا. تقرير ذكر على سبيل المثال نوكيا، وبس في كتير شركات تانية كتير كبيرة هي مهتمة تجي تشتغل بسوريا. هل يا ترى إحنا في عنا الكاباسيتي أو القدرة الكافية يكون في عنا داتا سنترز أو أماكن تخزين نقدر نخزن فيها البيانات حتى نحمي
1: هي؟ شو هي ما هي هذه البنية التحتية يعني لهذا التحول الرقمي التي نحتاجها؟
2: نعم، بالنسبة نحن للبنية التحتية، نحن ما نتكلم فقط على موضوع الإنترنت. الإنترنت هو جزء بيوصل خلينا نقول الأشياء ببعضها البعض، ولكن نحن مثل ما ذكر الأستاذ جميل ما بيكفي نحن نحول عمل المؤسسة الحالي من ورقي إلى إلكتروني. نحن إذا حولنا عمل المؤسسة من ورقي إلى إلكتروني بنكون عم نعمل أتمتة بالطريق الخاطئ. لازم ننظر للبروسيس أو للعملية اللي عم تقوم فيها المؤسسة، هل هي تصلح حاليا لعام 2026 ولا هي عملية تمت من 20-30 سنة. نحن حاليا الشخص بيروح على مكان معين أو لمؤسسة معينة بيلاقي الموظف قاعد وراء كمبيوتر عم يدخل بيانات على كمبيوتر، هذا لا يعني تحول رقمي. التحول الرقمي نحن نشوف كيف بده يكون المواطن هو موجود بالسنتر أو بالمركز تبع الخدمات اللي عم تقدمها الدولة للمواطن. كيف ممكن وزارة الصحة تتكلم مع وزارة التعليم؟ كيف ممكن وزارة التعليم تتواصل مع وزارة الشباب، مع وزارة الرياضة؟ هي التواصلات كلها مع بعضها في مصطلح بيسموه التشغيل البنيوي أو الانتروبابيليتي، يلي هو مو فقط عبارة عن سيستمز بيحكوا مع بعض ولا عبارة عن سوفتويرز عم يحكوا مع بعض، وإنما هو عبارة عن نحط ستاندرز، نحط معايير كدولة إنه نحن هي لما نبني أي برنامج أو سيستم ليعالج قضية معينة في عنا مجموعة شروط لازم هذا البرنامج يعالجها. على سبيل المثال لازم هذا البرنامج يكون قابل إنه يتصل مع برامج أخرى، بحيث البرامج الأخرى أو المؤسسات الأخرى تقدر تتعامل مع هذا البرنامج. لازم يكون في عنا معايير موضوع الأمان، شو هي الحد الأدنى من الأمان الذي يكون موجود بهذا البرنامج حتى نقدر نحن نبلش نشتغل عليه.
1: أستاذ جميل، ما أبرز التحديات يعني إنجاز هذا التحول الرقمي؟
0: الإنجاز إذا بدنا نكون صريحين، نحن أمام فرصة كبيرة جداً، بس الفكرة أنه لازم يكون في قرار سياسي ويكون في إدارة لهي العملية. إذا بدنا نحكي نحن الميزات، نحن اليوم في شباب سوريين إن كان بالداخل والخارج على مستوى عالي جداً وخبرات عالية جداً. السوريين وين وين ما راحوا هن المشاركين بالشركات بكبرى الشركات.

0: واجهة غير الموجودة بحاجة إلى شباب الأخرى تحول رقمي وزير شاب هو مطلوب. كان القرار السياسي أنه دولة بتطبيق جوال، فنحن بحاجة نغير هاي العقلية. يكون في جهة هي تضع التشريعات، تضع القوانين، تضع المعايير، يكون في هذا التنسيق يتم بشكل منظم. ما كل وزارة تعمل آلية لحالة، لازم يكون في لجنة هي تدرس تحدد الأولويات.
1: اليوم طب وزارة الاتصالات مثلا يعني أعلنت عن مشاريع مثل سيلك لينك وبرق نت، يعني
0: هي جزء، ولكن بناء المنظومات والمواقع أنت بحاجة إلى مبرمجين، بحاجة إلى تبني منظومات تحول رقمي، بحاجة إلى توقيع رقمي، بحاجة إلى خبراء أمن سيبراني، بحاجة إلى، فهو جزء. مد الكابلات ومشروع سيلك لينك وبرق لينك هو جزء، ولكن الأمر الآخر بحاجة إلى بناء، بحاجة إلى

0: ضرب الكعبة في عمره الوزارة مع وزارة نحكي فيه أنه نحن ما ننتظر أن تكون الأمور مركزية، نحن بواقع سوريا ممكن نشتغل بموضوع اللامركزية، ولكن ما هي اللامركزية العشوائية؟ ما أنه يكون كل وزارة تعمل سوفتوير خاص فيها، ولكن لما ينعمل هذا السوفتوير أو ينعمل هذا البرنامج يكون قابل يتواصل مع بقية الوزارات الثانية. رح يكون في عنا جزء من المركزية ممكن تلعبه وزارة الاتصالات، تحط المعايير الأساسية، بعدين لازم يكون القطاع العام والقطاع الخاص يشتغلوا على موضوع اللامركزية، يبنوا هدول السوفتويرز ويقدروا يتواصلوا مع بعضهم. طبعا أشهر مثال لهذا الشيء هي استونيا. استونيا هي الرائد بموضوع الإي جوفرمنت، وهي بتعتمد على موضوع اللامركزية. الحكومة نفسها بنت شيء سموه الإكس رود، اللي هو البنية الأساسية اللي كل الوزارات الثانية وكل القطاعات الخاصة قدرت تتواصل معها. الحكومة بتركيا بلشت بموضوع تكون عملية مركزية من خلال برنامج الإي دولت، بعدين بلشت تسمح لجهات تانية تعملها بشكل غير مركزي، لأنه لقيت أنه في بعض الإشكاليات لما تكون الأمور مركزية. ونحن بسوريا كفاءات الوزارة عم تختلف من وزارة لوزارة. نحن في عنا إرادة عند كل الوزراء وعند الحكومة، وفي عنا كوادر جيدة ممكن نستعين مثل ما ذكر الأستاذ جميل بخبرات من الخارج، بس أهم شغلة لازم يكون في عنا standardization محدد، نحط معايير محددة، نحط أمور معينة لازم هي اللي نسميها المينيموم ستاندر، ونبلش نشتغل على أساسها. ما ننتظر حتى تصير خلينا نقول تكمل الحلول تبع وزارة الاتصالات ونبني داتا بيس مركزية وفيها كل هاي المعلومات. ممكن داتا بيس المركزية أو قاعة بيانات مركزية تبع المواطنين تكون مسؤولية وزارة الداخلية. مجرد ما المواطن صار في عنده ID أو هوية ديجيتال، خلاص صار عنده وصول لبقية الخدمات من بقية الوزارات.
1: نعم.
0: ما كل وزارة بتبني ديجيتال ID للمواطن.
1: شكرا جزيلا لكما. الدكتور أنس خيطو الباحث في مجال التحول الرقمي من ليدز في بريطانيا، والأستاذ المهندس جميل حسين طويلة الخبير في الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات من حلب. مستمرون معكم في سوريا اليوم ونتابع بعد الفاصل. محصول القمح السوري لهذا العام وتفاؤل باستعادة الإنتاج الطبيعي.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: مرحبا بكم من جديد. قال المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان إن التقديرات الرسمية متفائلة بتأمين احتياجات سوريا من القمح حتى منتصف عام 2027. من جهتها أطلقت منظمة الفاو مشروعا لدعم 17,000 أسرة رعوية وزراعية في شمال شرق سوريا. رغم البيانات الإيجابية، ما زالت التحديات قائمة في القطاع الزراعي رغم التحسن الملحوظ الذي يشهده في عموم المناطق السورية، وذلك بعد عام مبتلئ بالهطولات المطرية التي تساعد على التخلص من أزمة الجفاف التي شهدتها معظم المناطق الزراعية في سوريا خلال العقود الماضية.
1: رغم استمرار التحديات المرتبطة بالجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية، بدأت مؤشرات الأمن الغذائي في سوريا تظهر تحسناً نسبياً، ما يعكس توجهاً نحو مسارات أكثر استقراراً في إدارة الملف الغذائي. التقديرات الرسمية لوزارة الزراعة تشير إلى أن إنتاج القمح في سوريا قد يصل إلى نحو 2.3 مليون طن خلال الموسم الحالي، وهو ما يعد مؤشراً على تحسن نسبياً في أداء القطاع الزراعي بعد موسم وصف بأنه الأسوأ منذ عقود، ويرجع ذلك إلى تحسن الهطولات المطرية وزيادة الدعم الزراعي. مع ذلك تبقى التحديات كبيرة، حيث تواجه الزراعة السورية صعوبات عديدة أبرزها وجود الألغام، وهو ما أكده وزير الطوارئ في تصريحات سابقة بأن أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير مستثمرة حالياً بسبب مخاطر الألغام. كما تبرز التحديات بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، تحديات تجعل دعم المزارعين والمجتمعات الريفية ضرورياً لضمان استمرار النشاط الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي.
2: بتحمل جفاف أكثر، بتحمل جفاف.
1: جهود جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للأسر الريفية، حيث أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن إطلاق مشروع إنساني بقيمة 5 ملايين دولار لدعم 17,000 أسرة في محافظة الرقة والحسكة ودير الزور، من خلال توفير مدخلات زراعية عاجلة لمنع انهيار القدرة الإنتاجية للأسر الأكثر تضرراً، وتمكينها من الاستمرار في إنتاج الغذاء ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة، مؤكدة أن المشروع يمثل استجابة حيوية للصعوبات الكبيرة التي تواجه الأسر الريفية، مشيرة إلى أن الأولوية تكمن في دعم المزارعين والرعاة قبل أن يضطروا إلى بيع مواشيهم أو ترك أراضيهم أو الاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية.
0: نرحب بضيفينا معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق، وواصف الزاب المهندس الزراعي من دمشق. مرحبا بكما. أستاذ واصف، التقديرات الرسمية تشير إلى 2.3 مليون طن من القمح لهذا العام، ما مدى كفاية إنتاج القمح هذه السنة؟
3: مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين. طبعا يعني التقديرات الأولية لاحتياج السكان، يعني حسب عدد السكان الآن، يعني تقديرات الإحصاءات السكان يعني أكثر من 26 مليون. الاحتياج السنوي هو بين 2.5 مليون طن إلى 3 مليون طن الاحتياج السنوي. هلا حسب تصريحات المؤسسة السورية للحبوب في مخزون يصل إلى مليون طن، في حال كان احنا نتمنى أيضا يتم يعني الموسم هذا على خير، 2.3 إلى 2.5 مليون طن الإنتاج. فإن شاء الله يعني، وحسب أيضا تصريحات السيد مدير العام للمؤسسة السورية حسب المخزون وحسب خطة الشراء وأيضا تصريحات وزارة الزراعة بخصوص الكميات المتوقع إنتاجها حسب البيانات، وإن كانت هي ما يعني ما في إحصاءات دقيقة بالأمر، ولكن يعني نتمنى إن شاء الله يكون المخزون كافي فعلا مثل ما حكى السيد المدير العام للمؤسسة لصيف عام 2027.
0: نعم. أستاذ معاذ، في هذه الحالة هل نحن أمام يعني تعافي في القطاع الزراعي أم مجرد تحسن مرتبط بهطولات مطرية جيدة حالياً؟
4: حياكم الله أستاذ الكريم، أسعد الله مساءك والضيف الكريم وجميع السادة المشاهدين. بداية، لا يمكن اعتبار التقديرات بتأمين القمح حتى منتصف أو حتى موسم عام 2027 هو مؤشر على أمن غذائي حقيقي بالمعنى الاستراتيجي، بل هي أيضاً تقديرات تفاؤلية تستند إلى تحسن واستقرار نسبي مؤقت. هذا الشيء لا يمكن أن نختلف عليه، لأننا نحن بعد أكثر من 10 سنوات من الجفاف، وخاصة موسم 2025 الذي اعتبر الأشد جفافاً منذ أكثر من 40 عاماً، لا يمكن ربط الماضي القريب العام الماضي بالعام الحالي بأرقام تفاؤلية بمستوى عالي. عند الحديث عن أي أمن غذائي مستدام، نحن أولاً يجب أن نميز ما بين التحسن الظرفي الناتج عن العوامل المناخية وما بين التعافي الهيكلي الذي يتطلب سياسات اقتصادية ناجحة وبنية تحتية ما زالت غائبة في سوريا حتى اليوم، رغم كل الخطط التي تم وضعها من قبل وزارة الزراعة ومن قبل جميع المؤسسات المعنية، لم نرى أي تنفيذ على أرض الواقع حتى اليوم. إذن جميع هذه الأرقام هي عبارة عن أرقام تفاؤلية ولا تستند إلى مخزون استراتيجي بالمعنى الحقيقي. وأيضا الاعتماد بشكل كامل على هذه الأرقام، يجب أن ننتظر حتى نتائج الموسم النهائي خلال الأشهر القادمة، لأن التقلبات المناخية لعبت دورا كبيرا في تراجع المحصول مثلا أو في تضرر العديد من المحاصيل، لا سيما الأمطار الغزيرة التي غرقت الكثير من الأراضي الزراعية وتساقط حبات البرد التي تسببت بتكسر العديد من الأشجار والمحاصيل الزراعية.
0: طيب أستاذ واصف، في هذا السياق يعني يشكو كثير من المزارعين من غياب أي دعم وارتفاع تكاليف الإنتاج في القطاع الزراعي، كيف تقيم ذلك؟
3: نعم أستاذ، هو بالنسبة في موضوع الزراعة هو في يعني تقدير أنه الأمطار هي العامل الوحيد، لبعض الناس تعتقد ذلك، هي أحد العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي. الإنتاج الزراعي يحتاج إلى عملية متكاملة، ومثل ما نعرف يعني بعد يعني الاطلاع على التركة الثقيلة اللي تركها النظام البائد، ما في أي دعم ولا في مؤسسات كان بالدولة. يعني أنت إذا بدنا نحكي عن القمح، القمح يحتاج إلى العنصر الأساسي اللي هو البذار. يعني مثل ما نعرف إحنا مؤسسة إكثار البذار كان يعني الوضع يعني ما استطاعت، خاصة بالنسبة للمحافظات الثلاث، الرقة والحسكة ودير الزور، هي المحافظات الرئيسية بإنتاج القمح والمحاصيل الاستراتيجية عموما، هي دخلت في الـ يعني خطة الدولة اعتبار من رأس السنة بعد انسحاب قسد منها. الأمر يعني كان يعاني الفلاح من تأمين البذار المناسب، لأنه مو أي بذار تزرعه، يعني في ناس زرعت والبذار ما طلع لأنه ما كان مضمون. أيضا تأمين الأسمدة كان ما كان في مصارف زراعية، ولحد هذه اللحظة أيضا في محافظة الحسكة مثلا، حتى المحافظات الرقة ودير الزور مو بالشكل الكافي مصارف الزراعية اللي هي تأمن السماد الأزوتي والسماد الفوسفاتي، وأيضا الأكياس المخصصة، وأيضا تعطي تمويل لموضوع مساعدة الفلاح بالزراعة. كل هاي العوامل، ما كان الفلاح كان يقاتل الحقيقة منفردا لزراعة أرضه، مع أنه هو كل السنوات السابقة كان عم يخسر، ولكن يعني مثل ما تعرف أنت سوريا هي بلد زراعي يعتمد السكان على أكثر من 70% من السكان على هذا القطاع في حياتهم اليومية، وأيضا يعني تعتمد بقية السكان وهذول السكان أيضا على المنتجات الزراعية لتأمين احتياجاتهم الغذائية. فكان بالتأكيد يعني يحتاج هذا القطاع، وإحنا أيضا بهذه المناسبة يعني ما شفنا بشكل واضح خطة وزارة الزراعة بالنسبة للعمل، أحكي بشكل عام بالنسبة لسوريا، لأنه إحنا إذا نحكي عن محافظة الحسكة لسه ما باشروا العمل، ولكن كان في يعني حاجة وكان في انتظار من الفلاحين لدعم قطاع الزراعي. يعني أنت في كثير، أنت يعني حتى الأسمدة، بالإضافة إلى أنه هي ما في تأمين للأسمدة، تعرف ارتفعت الأسمدة بشكل حاد هذه السنة نتيجة الحروب اللي صارت في العالم، يعني 20% من سعر أو من السماد عن طريق مضيق هرمز المواد الأولية لتصنيع السماد فصار في ارتفاع حاد وصل إلى يعني يصل أحيانا من 900 إلى 1000 دولار لطن السماد الواحد. فالتكاليف باهظة جدا، النوعيات غير مضمونة، ما في فحوصات مختبرية سواء للبذار أو حتى المواد الزراعية الأخرى اللي هي مبيدات أعشاب. تعرف أنت العام الماضي كان موسم جفاف والسنين قبلها أيضا، وبالتالي الأمطار اللي هطلت السنة طلعت عندك أنت كميات مع المحاصيل أعشاب بحاجة إلى تنظيف أو استخدام مبيدات. أيضا الـ يعني الآن إحنا في طور يعني تقييم في كثير من المحاصيل غير المحاصيل الرئيسية تضررت نتيجة الفيضانات أو ارتفاع منسوب المياه، مثل المحاصيل الطبية يعني تضررت، في قسم منها ما نبت وهذا كانت كلفتها عالية. فنحن طيب. نأكد أنه دعم قطاع الزراعة جدا مهم. نعم.
0: طب لكن دعم قطاع الزراعة هذا أليست مسؤولية الحكومة في دمشق؟ يعني ذكرت أستاذ واصف سابقا كانت قسد والإدارة الذاتية المسؤولة، لكن ألم يتم دمج مؤسسات الإدارة الذاتية المسؤولة عن القطاع الزراعي وموضوع القمح مع الحكومة المركزية في دمشق؟
3: في محافظة الحسكة لم يتم حتى هذا الآن، يتم عمليات يعني توضيح من اللجنة الرئاسية بخصوص التقدم بهذا القطاع، لكن لحد هذه اللحظة بالنسبة على الأقل بالنسبة للقطاع الزراعي اللي هو مديرية الزراعة، مديرية كثار البذار وأيضا مؤسسة الحبوب، يعني يتم العمل لحد هذه اللحظة ما تم. أيضا بالنسبة لمحافظة الرقة والدير، هي تعرف أنت بقى يعني تم تسليمها أو عودتها إلى الحكومة السورية بشكل رسمي بعد انتهاء زراعة المحصول. يعني أنت بعد رأس السنة بالنسبة للقمح والشعير يعني يكون انتهى تقريبا بنسبة أكثر من 90% عمليات زراعة المحاصيل هاي، وبالتالي في عندك أنت أيضا أسمدة هي نسميها السماد الترابي أو الفوسفاتي ويحتاج إلى إضافته يعني مع الزراعة، وأيضا المحروقات. فهي الآن أصبحت يعني مؤسس يعني مسؤولية وزارة الزراعة في الحكومة السورية، واللي أيضا نحن يعني نطلب إنه يكون في دعم أكثر. وأيضا هي في أعباء مالية، أحيانا الدعم ليس فقط يتم عن طريق دعم مالي، وإنما يعني حتى يعني تقديم للفلاحين على الأقل يعني البذار والسماد يكون خاضع لفحوصات بشكل دقيق عن طريق الحجر الزراعي للتأكد من النسب، لأنه أحيانا يصير استيراد لازم هذا يتم التأكد من حسن المواصفات ويعتمد من وزارة الزراعة والمخابر المختصة بذلك، وأيضا يتم إجراء اختبارات على البذار لأنها تكون مناسبة للزراعة، لأنه معظم الأصناف المحلية اللي موجودة في سوريا انقرضت يعني نسبة كبيرة جدا منها. نعم.
0: أستاذ معاذ، كيف تقيم السياسات الزراعية خلال الفترة الماضية؟
4: نعم، في بعد بداية التحرير أنا وزارة الزراعة رفع الدعم عن المزارعين وعن قطاع الزراعة بالكامل، وهذا يعتبر خطأ استراتيجي أن أقيمه بشكل واضح ومباشر. هناك تجارب لدول عدة خرجت من النزاع، ومنها دول أوروبية مثل ألمانيا الغربية اعتمدت في بداية على دعم القطاع الزراعي والإنتاج الزراعي لمدة 3 أو 5 سنوات، ليعتبر هو اللبنة الأولى والحجر الأولى في التعافي الاقتصادي، ومن ثم انتقلت العجلة والسلسلة إلى القطاعات الصناعية والتجارية. يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تساعد الدول الخارجة من النزاعات طويلة الأمد على بداية التعافي. كانت هناك عدة ظروف ربما اضطرت الحكومة ووزارة الزراعة لهذا الإجراء، منها غياب العملات الصعبة والنقد الموجود لدى خزينة الدولة، وأيضا منها غياب الدعم الواضح والحقيقي والاستراتيجي. نحن نتحدث عن دعم بملايين الدولارات بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، ولكن لحد اليوم ولتاريخ الآن لم نرى تطبيق لرؤية وزارة الزراعة التي تحدثت عنها 2026-2030 التي كانت تعتمد على دعم المزارعين بالدرجة الأولى، تأمين مدخلات الإنتاج الزراعية، بالإضافة إلى تأمين التسويق والأسواق العالمية، أيضا إلى الاهتمام بالبنية التحتية مثل بناء السدود وإعادة ترميمها، بالإضافة إلى بناء قنوات الري والاعتماد على أنظمة الري الحديث.
0: يعني هذه بقيت خطة على الورق؟
4: نعم، لحد الآن هذه الخطط بقيت حبيسة الورق والأقلام والملفات، ولم نراها على أرض الواقع تطبق. هذا الأمر يتطلب تحركات عاجلة من قبل وزارة الزراعة والمؤسسات المعنية لتطبيق هذه الخطة لتدارك الأمر، لأننا نحن مقبلين صراحة على بحسب منظمة الفاو الأغذية العالمية وبرنامج الأغذية العالمية WFP على انعدام غذائي حاد تصنف سوريا من الدول الأشد قلقاً ضمن 16 دولة حول العالم أجرت هذه المنظمات دراسة حولها.
0: يعني أستاذ واصف، إذن هذا التحسن الطفيف الذي بدأنا به الخبر عن محصول القمح يعني لن يحقق شيء من الاكتفاء الذاتي أو الأمن الغذائي؟ يقول ضيفنا نحن مقبلون على انعدام غذائي حاد.
3: طبعا الـ يعني الموسم الحالي اللي نحن طبعا لسه ما وصلنا للحصاد، هو يبدأ بنهاية شهر أيار بداية شهر حزيران، وأيضا يستمر حتى المروي حتى منتصف شهر آب. هي عمليات الحصاد اللي احنا نتمناها تكون وفيرة. الآن الانعكاس أو هذا الانتاج هو جهد مشكور بشكل أساسي، و يعني نوجه الثناء والشكر الأول للفلاحين في كل أراضي الجمهورية العربية السورية، اللي هم مثل ما حكيت أنا في بداية هذا اللقاء بأنه كافح بشكل مستقل لتأمين البذار، لتأمين السماد منفردا. على الأقل احنا يعني من خلال الاطلاع أو متابعة وسائل الإعلام، يعني يمكن وزارة الزراعة في عندها جهد غير معلن عنه، ولكن من خلال اطلاعنا احنا ايضا يعني لاحظنا انه في تقصير في الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني حاله المتابعه والاحتياج، يعني مواكبه لاحتياجات الناس في بالنسبه لموضوع الدعم الزراعي. قطاع الزراعه هو القطاع الاساسي للاقتصاد، ولكن معروف هذا الامر في كل دول العالم، هو يحتاج الى دعم قطاع الزراعة، ويحتاج إلى يعني بالإضافة للدعم المادي دعم معنوي من خلال الوحدات الإرشادية والتأكد من تطبيق الخطط الزراعية. يعني أحيانا يحتاج إلى مكافحة جوائح بشكل جماعي من خلال الطيران الزراعي. أحيانا تصير جوائح لسه ما بدأت بالظهور، نتمنى ما تظهر، مثل السونة اللي هي الآن يعني لازم واحد يصير عملية فحص للقمح، لأنه هي تأثر على الإنتاج بنسبة تتجاوز ممكن أحيانا 20%، لازم يصير مكافحة لها أو على الأقل دراسة لعدم ظهورها. متابعة هذا الأمر الفلاح يعني لوحده غير كافي. احنا من خلال الاطلاع على خطط وزارة الزراعة ولم نلاحظ الشيء المتوقع الكافي. فالموسم هذا هو إن شاء الله باعتبار هو القمح هو المحصول الأساسي للغذاء في سوريا، وباعتبار المعنيين تكلموا عن خطة الشراء والإنتاج بأنه تكفي حتى 2027، هي تعطينا مثل جرعة لنبدأ بشكل حقيقي لمعالجة المشكلة الموجودة ضمن الإمكانيات المتاحة. يعني ويعني في أمر أيضا متعلق ليس فقط وزارة الزراعة، وزارة الطاقة والموارد. إحنا هذه السنة كانت فيها هطولات عالية للأمطار، لازم كان صار في إجراءات لحفظ كميات من عن طريق السدود الركامية في مناطق جبلية أو من المسيلات المائية، كان هذا مهم جدا. بالإضافة للسدود الرئيسية يكون في عندنا سدود تجميعية، الحمد لله نزلت كميات كبيرة من الأمطار، لكن كان لازم يكون مشان يكون عندنا على الأقل ما يصير ضغط على المياه في السنة القادمة، يكون في عندنا كميات تجميعية.
0: نعم أستاذ معاذ لديك تعليق؟
3: نعم
4: سؤال.
0: طيب نعود أستاذ واصف، هل يمكن أن نعود يعني إلى فكرة وجود مخزون استراتيجي من القمح كما كان الحال قبل الثورة؟
3: قبل الثورة يعني إحنا من عام 2006 لم يكن هناك مخزون استراتيجي بسوريا. هلا الفترة السابقة نعم، هلا يعني المخلوع يعني

0: احيانا 3.5 مليون طن، لكن انه مخزون عندنا لسبع سنوات. انت عم تحكي عن عام 2010 او 2011 لما بدات الثوره ما كان في هذا المخزون. يعني الان اذا احنا ضمن الظروف الحاليه، ضمن الاعباء الماليه الحاليه، اذا امننا احتياجات للسنه القادمه، مثل ما تعرف ايضا البنيه الاساسيه او البنيه التحتيه للمؤسسه العامه للحبوب متضرره. في عندنا الصوامع اللي هي يعني كانت تقريبا عندنا صوامع بيتونية تكفي إلى 2.2 يعني 2,200,000 طن من القمح في الصوامع. في جزء كبير ممكن الـ يعني الرقم يصل إلى أكثر من 50% تحتاج إلى صيانة، اللي عم نحكي اللي ممكن صيانتها لتخزين هذا. يعني تعرف أنت موضوع القمح إذا ما كان في تخزين بطريقة صحيحة لفترات طويلة يصير في عندنا هدر بالمخزون. فلازم يكون في عندك أنت بنية تحتية، هي طبعا بشكل أساسي الصوامع البيتونية. في عندنا
1: يعني تحتاج إلى إعادة تأهيل
0: استكمال عملية الدمج، فيها موجودة شغالة، وحتى الموجودة تحتاج إعادة تأهيل، وفي تحتاج إلى مبالغ، لكن هي ضرورية جدا يعني أساسية لموضوع التخزين القمح. يعني مثل هذا إن شاء الله السنة إذا الموسم اكتمل بشكل صحيح وكان توقعات الإنتاج، يعني مع أنه في مثل ما حكى الزميل بأنه صار في عندك أنت طولات من البرد وكذا ممكن أثرت، لكن طيب. يعني باعتبار في أدنى مخزون سابق لازم يصير العمل على صيانة كل البنية التحتية من مستودعات صوامع بيتونية وصوامع معدنية، وتأمين أيضا مستلزمات التخزين بالعراء من الأكياس الخيش والشوادر للتخزين، طبعا سواء طيب. في مؤسسة الحبوب أو مؤسسة أكثار البذار اللي هي أيضا مؤسسة حيوية جدا في قطاع الزراعة، خاصة بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية القمح والشعير والقطن.
1: أستاذ معاذ، كيف يمكن الوصول إلى حالة الأمن الغذائي في سوريا؟
2: تماما، بداية لا يمكن الاعتماد على الحلول الإسعافية المؤقتة، وخاصة الحلول التي تقوم فيها بعض المنظمات مشكورة طبعا على جهودها مثل منظمة الفاو التي تحدثتم أنتم في بداية التقرير عن دعم ما يقارب حوالي 17,000 أسرة على تقديم مدخلات إنتاج زراعية، ولكنها بين قوسين هي منقذة للحياة فقط. هذه المدخلات وهذه الشيء الذي يتم تقديمه هو لمساعدة هذه الأسر على الاستمرار في عمليات تربية المواشي والزراعة، وعدم بيع الأصول مثل المواشي الموجودة، وعدم هجر الأراضي الزراعية وتركها، مما يؤدي بالتالي إلى زيادة الاعتماد على المساعدات الغذائية وعدم الاعتماد على الإنتاج المحلي. إذا أردنا أن نصل إلى أمن غذائي مستدام، بداية يجب أن تبدأ وزارة الزراعة بتطبيق سياسات ناجحة تعتمد كما ذكرنا بداية على دعم المزارع بالدرجة الأولى وتقديم التسهيلات الأولية اللازمة، بالإضافة إلى كما ذكر الزميل مشكورا الاهتمام بالسدود والموارد المائية الموجودة وإدارة الموارد بشكل أمثل وحوكمتها. أيضا يتطلب هذا الأمر جهد متكامل ما بين الوزارات مثل وزارة الطاقة ووزارة الموارد المائية بالإضافة لوزارة الزراعة. يمكن الاستفادة أيضا من تجارب دول سابقة مرت بنفس الأزمات بالاعتماد عليها وتطبيقها، طبعا لكل دولة خصوصية، ولكن يمكن الاستفادة من الأمور الإيجابية التي طبقتها هذه الدول. ولا غير أيضا من الاستثمار في القطاع الزراعي مهم جدا للوصول إلى التنمية وأيضا الوصول إلى التعافي الاقتصادي.
1: وهل يمكن الوصول إلى يعني ما كانت تنتجه سوريا قبل سنوات 2011 تتجاوز 4 مليون طن سنويا من القمح؟
2: هذا الأمر سابق لأوانه، من السابق الحديث عن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، لأن البنية التحتية الزراعية اليوم تعاني من الكثير من التحديات. من التحديات أيضا كما ذكرت 60% من الأراضي ممكن مزروعة بالألغام، وهذا الأمر يعيق المزارعين بالوصول إليها وزراعتها. أيضا الخنادق التي تم حفرها بطول ما يقارب 30 و40 كيلومتر وعرض 6 إلى 7 أمتار، هذه تستهلك كثيرا من المساحات الزراعية التي تم ردمها حديثا، وهي خارج الموسم في الموسم الحالي، خارج المحصول الزراعي يعني. هذه الأمور كلها تحديات من تتطلب معالجتها ممكن 3 إلى 4 سنوات حسب طبعا الجهود المبذولة. هذا الأمر يتطلب خطة استراتيجية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. نعم، قد تمتد حتى

0: عام 2030.
1: ما رأيك أستاذ واصف يعني هل تفتقر سوريا لهذه الخطة الاستراتيجية في القطاع الزراعي؟
2: احنا متفائلين بذلك، وخاصة من خلال يعني الحكومة الجديدة اللي يعني كان في مؤشرات على رغبة في ذلك، من خلال يعني إذا راقبت الموسم الماضي كان في سعر مدعوم للقمح، وهذا يعني هي يعني نهاية عملية الإنتاج الزراعي هي بتسويق المحصول، وهو ممكن أحيانا يكون نصف الإنتاج الزراعي تسويق المحصول. فكان يعني السعر المناسب، رغم أنه يعني تضرر الفلاحين أو المزارعين القمح، ولكن السعر كان يعني هو أحد العوامل الداعمة لقطاع الزراعة، واللي إحنا أيضا نتمنى يكون في دراسة تراعي التكاليف، وأنه هي هذا السعر اللي هو ينعطى قيمة قمح للفلاحين هو ليست فقط سلعة نحن نشتريها، وإنما هو مؤشر أو دعم لاستمرار زراعة القمح، من خلال يعني أنت لما تنتج أي منتج سواء زراعي أو صناعي وبعته بسعر مناسب راح يكون يعني مهم للاستمرار. عملية التنمية الزراعية الشاملة هي عملية متكاملة، يعني كل مؤسسات الدولة هي معنية فيها، وأيضا تعاون من الجهات البحثية الجامعات اللي هي جدا مهمة، وكان احنا في عندنا خبرات مهمة جدا خلال فترة الثورة، كنا نلتقي مع المنظمات الأجنبية والدولية، كانوا يعتقدوا بأنه احنا يعني ما عندنا خبرات، كانوا يتفاجئوا أنه السوريين هم عندهم القدرة سواء يعني المعاهد الزراعية والمهندسين الزراعيين أو الجامعات، في عندنا كليات زراعة يعني رائدة في جامعة حلب وجامعة دمشق، فيها مراكز أبحاث كانت هي موجودة تدعم وزارة الزراعة، ممكن التعاون فيها من خلال استنباط أصناف مناسبة أحيانا مقاومة للأمراض للجوائح اللي موجودة في سوريا، هذا جدا مهمة. العملية البحث هي عملية متكاملة، أيضا وزارة الموارد المائية وزارة الطاقة من خلال تأمين الاحتياجات المائية، أيضا المنافذ البرية والبحرية الهيئة اللي هي اليوم أيضا تلعب دور في استيراد المحاصيل أو الأسمدة اللي في عندنا نقص. احنا ايضا سوريا فيها انتاج الفوسفات، ممكن يصير دعم تصير معامل لتصنيع الفوسفات محليا بدل ما نصدرها مادة خام. يعني تعرف انت الفوسفات هي المادة الخام سعرها $100، اذا صنعته يرتفع سعرها الى 600 الى $700 الطن. فاحنا اذا دعمنا ايضا من خلال وزارة الصناعة يعني تصنيع الفوسفات الزراعي محليا، واللي هو مهم جدا، ايضا دعم قطاع الصناعات المرتبطة، في عندنا الآليات الزراعية تحديث، فهي عمل جهد متكامل. السوريين قادرين يعني بجهد مشترك، وفلاحنا بشكل يعني جدا ممتاز يستجيب لعملية التطوير الزراعي، ما راح نعاني أبدا، بالعكس هو يحتاج فقط إلى دعم وتوجيه ودعم مادي وتشجيع. نعم سوريا قادرة العودة، وبالعكس تجاوز الأرقام اللي كانت موجودة سابقا، لأنه كان في تقصير مستمر في عندك أنت المساحات البادية، كانت النظام البائد كان يحارب أحيانا توسع الزراعة لأسباب ما بدنا نذكرها الآن، لكن احنا في عندنا ممكن المراعي، في عندنا أنواع أشجار أيضا، يعني طيب. قادرين. نعم استجابة لسؤالك. نعم
1: نعم أستاذ معاذ، أيهما أهم بالنسبة للزراعة والقمح خصوصا؟ هل يعني المناخ، تأثير المناخ، أم السياسات الحكومية؟
0: نعم جميعا تعتبر مهمة، ولكن السياسات الحكومية تعتبر الأهم. إذا ما طبقت سياسات حكومية تراعي تقلب المناخ وتعتمد على المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه، فيمكن الوصول إلى اكتفاء وإلى أمن غذائي. هناك بعض المحاصيل التي تستهلك المياه بشكل كبير مثل القطن والشوندر والسكر يمكن تأجيلها حاليا بسبب حالة الجفاف التي تمر بها سوريا، والاعتماد على محاصيل أخرى هي أكثر تحملا للجفاف، لا سيما مثلا القمح، الشعير، الذرة الصفراء. نتحدث أيضا عن العنب، التين، الزيتون، هذه كلها محاصيل يمكن الاعتماد عليها مستقبلا لأنها لا تستهلك الكثير من المياه، وبالتالي يمكن اعتماد رزنامة زراعية أو تأجيل بعض المحاصيل حتى يتم الاستقرار المناخي بشكل أكبر. هذا كله يعتمد أيضا على السياسات الزراعية التي تعتمدها وزارة الزراعة والمديريات المعنية. فإذا السياسات هي أمر ضروري جدا. تعافي الزراعة أو قطاع زراعة سوريا كما ذكرت يحتاج إلى مقاربة شاملة. هذه المقاربة الشاملة تعتمد بالدرجة الأولى على تأهيل البنية الزراعية، شبكات الري، إدارة البيئة، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية والعالمية لأنها يعني غنية بالخبرات وأيضا بالمستشارين الذين يمكن أن يساعدوا ببعض الاستشارات التقنية وأيضا التمويل.
1: شكرا لكما معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق، وأصف الزهب المهندس الزراعي من دمشق. واصل مشاهدينا ونعود إلى محورنا الأخير.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تستمر الحرب على إيران من أسبوعين إلى 3 أسابيع، مشيرا إلى أن عامل الوقت ليس ضاغطا بالنسبة لبلاده. قال ترامب إن المتظاهرين الإيرانيين سيكون لديهم أسلحة قريبا، وأضاف أن قوات بلاده دمرت اليوم 8 سفن من الزوارق الإيرانية الصغيرة، وأشار إلى أن الإيرانيين يتحدثون معه بخلاف الطريقة التي يصرحون فيها للإعلام، مؤكدا أن الولايات المتحدة أمام خيارين، إما إبرام صفقة مع إيران أو الانتصار عليها عسكريا. انضم إلينا محمد علي الحكيم المحلل السياسي من طهران، ودكتور فرانك مسمار العضو في الحزب الجمهوري وكبير مستشاري جامعة ميريلاند من واشنطن معنا. مرحبا بكما. دكتور فرانك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بأن هناك أسلحة ستكون بحوزة المتظاهرين الإيرانيين، ما الذي يرمي إليه من خلال هذا التصريح؟
1: طيب، شكرا للاستضافة. واضح جدا أن هناك انشقاق داخل إيران بطريقة أو بأخرى، طبعا بغض النظر عن الدفاع الإيراني، ولكن نحن نتكلم عن ما نراه. يعني رئيس ترامب يقول هناك من يتفاوض معه، ولكن على أرض الواقع هناك من ينفي هذا التفاوض. فواضح جدا أنه هناك يعني منظومة سياسية وهناك منظومة عسكرية، ولكن المنظومة العسكرية واضح أنها أقوى من المنظومة السياسية. طيب، إذا ذهبنا إلى النقاط التي تفاوض عليها إيران بالعلوم السياسية، هناك اختلاف ما بين المنظومة العسكرية والسياسية. المنظومة السياسية عادة تبحث عن تسويات، تنازلات، توافقات وهكذا. المنظومة العسكرية عادة تبحث عن ضمانات، لأنها تريد أن تبقى وتحافظ على نفسها وعلى السلطة وهكذا، لأنه في حالة انهيار المنظومة العسكرية عادة هناك حساب، يعني ممكن الشعب المدني وهكذا ممكن يحاسبها. فإذا لاحظنا جميع النقاط الإيرانية التي طلبت من الولايات المتحدة هي يعني بطريقة الضمانات، يعني أكثر من طريقة التفاوض. وواضح جدا أنه يعني هي لا تعي ما هي نقاط التفاوض للولايات المتحدة، لأنه مضيق هرمز هو ليس موضوع الحرب، هو عرض جانبي للحرب. وطبعا في النهاية هو مضيق دولي ليس للولايات المتحدة وليس لإيران، لا يجوز للإثنان التفاوض عليه. لماذا؟ لأنه هو ملف دولي. هناك 200 مضيق رئيسي في العالم، إذا سمح لأي دولة، ليس لإيران، لأي دولة أن تسيطر على مضيق، الدول الأخرى سوف تسيطر على مضائقها، سوف نخلق كارثة في العالم.
0: فهذا الكلام، لكن هذا الكلام دكتور فرانك ألا ينطبق أيضا على الولايات المتحدة التي شنت حربا دون يعني تفويض أو يعني دون التزام بالقانون الدولي؟
1: هلا هذا الكلام نعم في منظور خلينا نقول إيران وتعاملها مع المجتمع الدولي، لأنه إيران لم تتعامل مع المجتمع الدولي في موضوع الطاقة الذرية من خلال ما يتم يعني خلينا نقول مطالبات لها. طبعا الادعاءات الإيرانية حفظناها أنها تقول أنه الرئيس ترامب خرج من الاتفاقية النووية وهكذا، ولكن الرئيس ترامب لم يكن موجودا في الحكومة لمدة 4 سنين أيام الرئيس بايدن وأيام التفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. لماذا لم يستطيعوا أن يجدوا حل لهذا المنظور؟ إيران تدعي أنها كانت ملتزمة، وما بعد ذلك لأنه الرئيس ترامب أو الولايات المتحدة خرجت من الاتفاقية اضطرت أنها ترفع التخصيب ل 60%. ولكن هذا الكلام لن يحدث بين يوم وليلة، يعني واضح جدا أنه إيران لديها اتفاق معين داخل إيران على منظومة الأسلحة النووية التي أصلا قامت عليها الثورة. بالإضافة وآخر نقطة، من يريد أن يكون لديه أسلحة نووية سلمية لا تكون في باطن الأرض ولا تكون في بطون الجبال، تكون أمام العيال.
0: أستاذ محمد، ما رأيك؟ كيف تقرأ طهران هذه التصريحات الأمريكية مؤخرا؟
2: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفك العزيز. يعني بطبيعة الحال كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما أكدت صحيفة واشنطن بوست بأنه تجاوز الكذب والادعاء العام أكثر من 30,751 مرة. هذا الرئيس تجاوز الكذب والادعاء والادعاء الكاذب حسب رأي صحيفة واشنطن بوست، أي بمعنى لا يمكن التعويل على كلام الرئيس الأمريكي.
0: لكن هناك وقائع على الأرض أستاذ محمد، يعني في النهاية هناك حصار مفروض الآن على طهران، وربما تتجدد الضربات العسكرية.
2: يعني إيران أكدت بأنها إن استؤنفت الحرب فلديها أوراق أن تناور بها، وسيكون لديها رد يختلف ومغاير عما كانت خلال الحرب 40 يوما. يعني بالمجمل إيران لديها تقريبا حسب المصادر الرسمية والمعلنة لديها 19 مدينة صاروخية تحت الأرض، ولحد هذه اللحظة لم تفتح أبواب تلك المخازن، ولديها
0: لأنها عاجزة عن الوصول إليها، أليس كذلك أستاذ محمد؟
2: يعني هذه احدى الامور، بعض المخازن تحت الجبال اكثر من 300 متر، ولا اعتقد هناك صواريخ يمكن ان تصل اليها. لذلك الامر الاهم،
0: ليس هناك صواريخ تصل اليها، لكن يعني لا يستطيع ايضا القوات الايرانيه لا تستطيع الوصول اليها في ظل السياده الجويه الامريكيه على الاجواء الايرانيه.
2: إذن السؤال المطروح، كيف كانت تطلق إيران الصواريخ نحو العمق الإسرائيلي والقواعد الأمريكية الإسرائيلية؟ فأعتقد هي الصواريخ من بعض المخازن أو ما لديها في مخازن أخرى، لأنه أثناء كلمة الرئيس الأمريكي التي أكد قضينا على الصواريخ، المنظومة الصاروخية تلقت إسرائيل والقواعد الأمريكية بنفس اللحظات كانت متزامنة خلال لقاء أو كلمة الرئيس الأمريكي، الصواريخ انطلقت ووصلت إلى الأهداف المرجوة. لذلك اليوم أمريكا تريد الحقيقة، تريد أن تدخل في مفاوضات من باب التنازل، لا تريد أن تدخل المفاوضات كما تريدها إيران من باب الندية والاحترام المتبادل. هذا غير يعني إيران لا تفاوض هكذا، إما احترام وتبادل وندية إما لا تدخل في مفاوضات. وإيران آمنت بعد 7 أكتوبر، إيران آمنت بولادة الشرق الأوسط، وبالتحديد بعد الحرب المفروضة عليها آمنت بولادة الشرق الأوسط بشرطين: أولا، ينبغي أن تكون لاعب مؤثر في التوازنات الجديدة وولادة الشرق الأوسط التي لا تريد أن تقف أمام ولادته، ينبغي أن تكون لاعب مؤثر. والأمر الثاني، ينبغي أن يكون الشرق الأوسط الجديد ضمن مقاسات شعوب المنطقة وليس مقاسات نتنياهو وترامب.
0: طيب، لكن شعوب المنطقة أيضا كثير منها متضرر من السياسات الإيرانية. أنقل النقطة إلى دكتور فرانك، يعني تحديدا هذه النقطة دكتور فرانك، أنه الولايات المتحدة على الطرف الآخر تريد إخضاع إيران كما يقول ضيفنا الأستاذ محمد، وحتى الآن يعني يبدو أنه بعد حوالي 67 يوم من انطلاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لم يحصل هذا الإخضاع. هناك هدنة الآن، تلوح من جديد واشنطن بضربات العسكرية، تقول يعني قد تزود المتظاهرين بأسلحة، لكن قد يقرأ البعض في ذلك فشلا إخفاقا أمريكيا في إخضاع إيران، وبالتالي تحاول يعني التلويح بخيارات أخرى. ما رأيك؟
1: أنا قلت في كثير من المقابلات إنه الولايات المتحدة يعني عندها منظور معين في موضوع السياسة وموضوع الديمقراطية الموجودة في الولايات المتحدة. يعني إيران لا تقرأ الولايات المتحدة، إيران تقرأ الولايات المتحدة من خلال الإعلام، وسائل الإعلام، من خلال المجلات، الجرائد، بغض النظر يعني إكسيوس، واشنطن بوست، هذا ليس كلام رسمي، المهم ما علينا. فبناء عليه يعني خلينا ننظر، يعني الولايات المتحدة هل تستطيع أن تدمر إيران عسكريا؟ يعني واقعيا طبعا، ليس حب أو غرام أو كذا، تستطيع إيران ليس،
0: لكن سيكون يعني لدى دكتور جوية. فرانك، لكن اسمح لي، يعني القصة ليست يعني قوة تدمير شاملة، سيكون هناك تبعات. الآن فقط مضيق هرمز لوحده سبب أزمة عالمية في الطاقة، والآن يعني الأمور تتجه تتصاعد.
1: هذا ما أريد أن أقوله. يعني إذا أرادت الولايات المتحدة أن تجب بالمنظور العسكري تستطيع، ولكن واضح إنه الرئيس ترامب لا يريد أن يدمر الدولة، يريد أن يحافظ على الدولة ويحافظ على الشعب الإيراني بأن يختار قيادة أكثر اعتدالاً من القيادة الموجودة. طيب، بناء عليه أنا قلت لك تستطيع، نعم تستطيع، هي تستطيع يعني عسكرياً تستطيع. طيب، ما يعني ما هي نتائج مثلاً الفوضى؟ لا أحد يريد الفوضى. حرب أهلية؟ لا أحد يريد الحرب أهلية. يعني لا نرضى للشعب الإيراني ولا نرضى لمنطقة الشرق الأوسط.
0: إذا لماذا يتحدث الرئيس ترامب عن يعني تسليح المتظاهرين، وعلماً بأنه تحدث سابقاً عن تسليح مجموعات كردية معارضة، وأيضا يعني لم تستجب هذه المجموعات أو لم يحصل هذا الأمر؟
1: لأنه أي مجموعة تريد أن تخرج ضد هذا النظام تريد غطاء جوي، تريد إشارة يعني ممن ممكن أن يحميها من بطش النظام. اليوم قال الرئيس ترامب أنها قتلت 42 ألف شو اسمه متظاهر، طبعا إيران تقول 3 و5 و10، ولكن بغض النظر يعني الأوروبيين قالوا 30، أمريكا قالت 42، ولكن هناك عدد من القتلى، يعني بغض النظر ما هو العدد لن نختلف على هذا الموضوع، سواء 1000 أو 100 ألف، هناك قتلى، هناك مدنيين خرجوا للتعبير عن رأيهم وتم قتلهم بغض النظر. طيب النقطة الثانية، يعني هل مثلا نريد يعني حرب أهلية مثلا ما بين الكرد والعرب والفرس والتركمان وهكذا؟ هذا أيضا ليس من مصلحة المنطقة. فالنظام الإيراني لا يستوعب ما يحدث، يعني الولايات المتحدة لا تريد فعليا تدمير الدولة. طيب انظر كيف تتصرف المجموعة التي تحكم الدولة حاليا. يعني مثلا هناك سفينتين أمريكانيات تحاول أن تخرج في يعني المشروع الجديد السفن العالقة، تضرب الإمارات. طيب لماذا تضرب الإمارات؟ يعني لا لا لا يوجد ضرب أصلا من قبل الولايات المتحدة، ولا يوجد الكذبة التي تقولها إيران أنه يعني هي القواعد العسكرية الموجودة في الدول الخليج. طيب. يعني واضح جدا أنها لا تستوعب ما يحدث. يعني المجموعة التي تحكم إيران غير مقتنعة تماما أنه الأحداث ليست لمصلحتها يا أستاذي.
0: طيب أنقل هذه النقطة للأستاذ محمد، ويعني رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول أيضا هناك معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، بالإشارة لما قاله الدكتور فرانك. الولايات المتحدة الآن تطبق الحصار على الموانئ الإيرانية، وتعمل أيضا تدخل مدمرات أمريكية لتأمين يعني هذا المضيق، وبالتالي إيران يبدو أنها قد تخسر آخر أوراقها للضغط يعني في قضية مضيق هرمز، ولذلك على ما تعول إذن أستاذ محمد؟
2: يعني الحقيقة إذا نظرنا إلى عالم السياسة والأوراق للمناورة كما يفهمها ضيفك العزيز، فينبغي أن نركن جانبا، لأنه لا يمكن أن ندخل في عالم التحليل بهذه، يعني يمثل كأنه الجانب الأمريكي أولياء ومرسلين ورحمن، ويعني يمثلون الرحمن، والجانب الإيراني يمثلون الشيطان.
0: لا نتحدث الآن أستاذ محمد عن الوقائع، يعني هناك موازين قوى. نعم. على الأرض
2: بالوقائع عزيزي، ثلاثة أهداف فقط ردا على ضيفك، ثلاثة أهداف وضعت على الطاولة لم ترى نور النجاح بقدر ما عانقت ظلام الفشل. تغيير النظام، تشينج نظام، هدف كان إسرائيلي، إنهاء البرنامج النووي، إنهاء البرنامج الصاروخي. أثناء كلمة الرئيس الأمريكي انطلقت الصواريخ ووصلت إلى الأماكن المحددة.
0: يعني أستاذ محمد، بس إلى متى ستمضي إيران في هذا الخيار العسكري؟ إلى متى تستطيع الصمود؟ علما بأن قيادات الصف الأول والثاني تقريبا جميعهم اغتيلوا، هناك سيادة جوية لإيران وإسرائيل على الأجواء الإيرانية، وبالتالي أيضا يعني إيران يبدو أنها لا تدرك كثيرا يعني هذه الموازين.
2: لا أختلف معك، الطائرات الأمريكية والإسرائيلية كانت تصول وتجول، لكن كما أن الطائرات الأمريكية والإسرائيلية تصول وتجول في إيران، كانت الصواريخ الإيرانية كانت تصول وتجول في إسرائيل، وجميع الشعب الإسرائيلي كان تحت الأرض، وجميع الشعب الإيراني كان فوق الأرض. فهناك معادلة، يعني رغم أن لا يمكن مقارنة المنظومة العسكرية الإيرانية بالأمريكية، لا خلاف على ذلك، المنظومة العسكرية الأمريكية تتجاوز أكثر من تريليون و330 مليار دولار، 1330، في حين إيران وزارة الدفاع لا تتجاوز الميزانية 12 مليار دولار، لكن هذه 12 مليار دولار تمكنت أن تقف أمام تحقيق الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط. لذلك ثلاثة أهداف وضعتها على الطاولة لم ترى نور النجاح: إنهاء البرنامج الصاروخي، إنهاء البرنامج النووي، تشينج نظام. اليوم النظام هناك تماسك حقيقي والتفاف حول القيادة الإيرانية بصورة ملحوظة وملموسة، وشاهدناها منذ اليوم الأول. لكن نحن يعني نعترض على إيران بأنه لماذا أغلقت مضيق هرمز. لا نعترض على أمريكا. طيب. التي دخلت في حرب وتم اغتيال هرم السلطة والقيادات العسكرية والسياسية. طيب نحن لا يمكن أن نعترض.
0: نعم أستاذ محمد، يعني هي القصة ليست الآن تسجيل مواقف، لكن نريد أن نفهم المشهد يعني وإلى أين يتجه. لذلك أعود إلى دكتور فرانكو وأسأله عن التصريحات الأمريكية. وفق وول ستريت جورنال تقول بأنه ربما الرئيس الأمريكي ترامب يأمر بضربات عسكرية في غضون الأيام القادمة، وأن الحرب قد تمتد إلى أسبوعين إلى ثلاثة، وبالتالي هل نحن نتجه إلى التصعيد العسكري مجددا، لأننا ما زلنا يعني في مرحلة وقف إطلاق النار؟
1: أكيد نحن نتجه إلى المنظور العسكري، لأنه واضح جدا أنه الولايات المتحدة حاولت أن تفهم من يحكم الدولة، لأنه واضح لا يوجد من يحكم الدولة بغض النظر يعني ادعاءات الضيف أو غيره. يعني أنا خرجت مع كثير من يعني المناظرين الإيرانيين نفس المنظور، يعني نفس الكلام، يعني ولكن اليوم سيد بازوكشيان يعني هو قال الرد من الحرس الثوري الإيراني على إيران كان تهور، يعني واضح جدا هذا الكلام من إيران ليس من عندي. فما
0: طيب لكن دكتور فرانك، يعني إذا كانت الولايات المتحدة تعول على انشقاق ما بين القيادة السياسية والعسكرية أو يعني تيارات داخل تيار إصلاحي مثلا داخل يعني الحكم الإيراني، حتى الآن لم يحصل أي شيء من هذا القبيل، وأبدى النظام الإيراني تماسكا يعني كبيرا.
1: لا أستاذ، لا النظام الإيراني يعني بغض النظر عن الإعلام والسرديات الإيرانية، يعني من يحكم الدولة هو الحرس الثوري، يعني السيد بازوكشيان يعني واضح جدا أنه لا يعلم ما يحدث في الدولة، بناء عليه هو اعترض على رد الحرس الثوري. يعني هذا ما حصل، يعني أنا أوصف حالي، لا هذا ليس رأيي. طيب بالنسبة لسرديات الضيف، يعني هو يقول مثلا أنه استطاعت إيران بالقدرات التي يعني فعليا هي تدمر فيها يعني الشعب الإيراني والدولة الإيرانية. هذا يذكرني على فكرة في وزير الإعلام العراقي الصحاف، يعني في كانت يعني السرديات العراقية عجول الأرض وهكذا، بعد يومين تم احتلال بغداد. فيعني أتمنى أن الشعب الإيراني يكون أوعى من هذا المنظور. طيب. بغض النظر، فإذا كان يقول إن هناك رد، الرد يا أستاذي أنا ردي عليه، رد أستاذي في المعركة التي تصوروها دائما من منظور ديني ومنظور خلينا نقول إيراني شرق أوسطي، أنتوا ضربتوا الدول العربية 85% وضربتوا أمريكا وإسرائيل طيب. ب15%، يعني هذا الكلام واقع يا أستاذ ولا مو واقع؟ يعني عملية السرديات الإيرانية والله يا سيدي ما هي واقعية. عملية طيب. تقول إنه هناك قواعد عسكرية أمريكية موجودة، طب ما عندك القاعدة العسكرية المتنقلة، ما هي في البحر، عندك قدرات ل 4000 كيلومتر لقاعدة دييغو غارسيا، لماذا لا تضرب الأسطول البحري؟ طيب. لماذا لا تضرب إسرائيل؟ لماذا لا تضرب ديمونة إذا تستطيع أن تضربها؟ أما تضرب الدول العربية 85%، يعني هذا كلام من يقبله طيب. يا أستاذ؟
0: طيب هذا الخيار أستاذ محمد، ألا يمكن يعني أن يكون هنا خيار آخر ما يزال مفتوحا، الباب مفتوحا أمام صفقة سياسية؟ اليوم يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى الصين، وذلك قبل أيام من موعد زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، وبالتالي هل يمكن للصين أن تلعب دورا ما في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين؟
2: يعني بالتحديد المفاوضات التي جرت بوساطة باكستان كانت برعاية صينية، وهنا يعني غير راغبة الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر هذه المفاوضات، لأنها كانت بوساطة باكستانية برعاية صينية. هذا ما أثار حفيظة الرئيس الأمريكي وتسبب ببعثرة النتائج. لذلك اليوم الكثير من يعتقد بأنه إيران تريد الحرب، بالعكس إيران لم تهاجم، إيران تدافع، إيران دافعت عن يعني عن بلدها وعن وحدة أراضيها، وأدركت بأنه يعني إيران أدركت التخلي عن برنامجها النووي بالتحديد والصاروخي بمعنى مواجهة مصير مجهول إلى مصير يعني ليبيا تقريبا، وكذلك طرح تسليم اليورانيوم يعكس رغبة أمريكية إسرائيلية في تفكيك عناصر القوة، وهذا لم ولن يحدث منذ 2002 وأنا مواكب للبرنامج النووي منذ اليوم الأول، وكما أكدت منذ اليوم الأول إيران لم تسلم يعني غرام واحد ولا مثقال، تسلم إلى أي دولة.
0: وهذا يؤكد الشكوك أستاذ محمد حول نية إيران بامتلاك سلاح نووي، يعني مع الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب.
2: إيران رفعت نسبة التخصيب رداً على عدم تنفيذ البنود. 19 يوماً وثمانية ساعات كانت المفاوضات فيما بين طهران و5+1، وفي نهاية المطاف جاء الرئيس ترامب بعدما كان الرئيس أوباما ومزق الاتفاق. بنفس الوقت إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم. طيب. إيران أكدت مستعدة أن تقلل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.7%. ألا أنه إسرائيل بسبب إسرائيل لما تسعى أو لما يعني تكون واسطة للوصول إلى نتائج إيجابية فيما بين طهران وواشنطن. ما لم تخرج إسرائيل الوصول إلى نتائج إيجابية فيما بين طهران وواشنطن أمر مستحيل. لذلك الدبلوماسية الإيرانية اليوم تتحرك على مسارين: تخفيف التصعيد مع الغرب بالدرجة الأولى، وتعزيز الشراكات الإقليمية. مع كل الأسف ضيفك يقول الإمارات حسب الجانب الإيراني يؤكد بأن الإمارات كان مشارك في الحرب الأخيرة وانطلقت
0: هو يعني هناك طائرات. أستاذ محمد، يعني إيران قصفت كما قال ضيفنا الدول العربية ولم تقصف يعني معظم الحقيقة الإحصائيات تقول بأن المسيرات والصواريخ التي انطلقت باتجاه دول عربية أكثر بكثير مما توجهت إلى إسرائيل. طيب لكن أريد أن أستكمل يعني قبل أن ينتهي الوقت مع دكتور فرانك موضوع الوساطة وال يعني إبرام صفقة، إلى أي درجة هذا ما يزال ممكنا خاصة مع الدور الصيني والزيارة المرتقبة للرئيس ترامب إلى الصين دكتور فرانك؟
1: هلا شوف، الوساطة الباكستانية تاريخية، يعني هي ما بين الصين والولايات المتحدة من عيدها ل 1971. الولايات المتحدة في تلك الفترة لم تعترف بالصين، ولكن باكستان مهدت لذهاب هنري كيسنجر سرا إلى الصين لتوثيق العلاقات ما بين الصين والولايات المتحدة. ففعليا باكستان مقبول لدى الصين ولدى الولايات المتحدة، وطبعا مقبول حاليا بمشروع إيران، ولكن هو تفاوض ما بين الصين والولايات المتحدة. لماذا؟ احنا نتكلم عن قوة استراتيجية على مستوى العالم، لا نتكلم عن قوة إقليمية، إيران أو غيرها، بغض النظر يعني كيف منظور الضيف، هي حجر على رقعة الشطرنج، هذا واقع. فبناء عليه يعني الصين حاليا تفاهمت مع الولايات المتحدة على بنود معينة، وقلت لك الوفد الأمريكي حاليا موجود في الصين، لو عادة ما يذهب للتحضير ويذهب الرؤساء للمنظرة، يعني خلينا نقول التوقيع وهكذا. فبغض النظر،
0: طب يعني دكتور فرانك، لكن ما تقوله إذن إذا توصلت يعني الولايات المتحدة،
2: نعم،
0: إذا توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق ما تفاهم ما، هذا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق في إيران أيضا؟
1: طبعا يعني هذا ما قلت لك إياه، ولكن سوف يكون بيد الذي يعني خلينا نقول لديه القدرة أكثر على الأرض، وهو الولايات المتحدة. يعني في النهاية الولايات المتحدة قبل أن تذهب إلى إيران أستاذ سيطرت على قناة بنما وعلى النفط الفنزويلي وعلى النفط الإفريقي.
0: طيب
1: وبعد ذلك
0: طالما إيران لا تقبل مثلا في قضية النووي كما يقول ضيفنا بتسليم اليورانيوم المخصب عالي التخصيب، إذا ما الشروط التي يمكن أن يتم الاتفاق عليها؟
1: أستاذي الموضوع هو ليس حب وغرام، الموضوع في عالم السياسة القوي يفرض شروطه يا أستاذ، يعني هذا واقع التاريخ من أيام البشرية. فبناء عليه احنا لا نتكلم الآن من مع من، نتكلم ما واقعيا ما سوف يتم. واقعيا إيران لا تستطيع أن تفعل شيء.
0: طيب أستاذ محمد، يعني في هذه ظل هذه الظروف برأيك ما هي السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة القادمة؟ هل سنشهد تمديد للمفاوضات جولة جديدة أم لا، ربما نذهب إلى خيار التصعيد؟
2: يعني كل السيناريوهات مطروحة، كذلك استئناف الحرب، وكذلك إذا أرادت أمريكا أن تذهب إلى مفاوضات مباشرة باحترام متبادل وندية، من الغير مستبعد إيران تذهب إلى مفاوضات على طاولة مباشرة. لكن ضيفك يؤكد بأنه أمريكا قوية وتفعل وكذا، أنا لا أعتقد بأنه هذا لديها، نعم صواريخ ونووي و حاملات طائرات، لكن في نهاية المطاف ماذا حققت في المنطقة عزيزي؟ ينبغي أن نتكلم يعني بواقع، ماذا تحقق لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب 40 يوما؟ نعم حققت، تم استهداف 3800 بريء من المدنيين من النساء والأطفال وطلاب المدارس. اليوم 49% من النفط الوقود ارتفعت في أمريكا. اليوم الهيبة الأمريكية أمام العالم بعدم تحقيقها الأهداف المرجوة اليوم وصلت إلى الحضيض. نعم أمريكا لديها نووي ولديها قنابل ولديها صواريخ ولديها يعني ميزانية هائلة، لكن في نهاية المطاف لم تتمكن من تحقيق سوى 5% من أهدافها، وتمكنت أمريكا وإسرائيل يريدان فقط على القضية. أمريكا وإسرائيل يريدان الانتقام من إيران لأنها تمكنت أن تقف أمام المشروع الأمريكي الإسرائيلي التوسعي في منطقة الشرق الأوسط.
0: انتهى الوقت دكتور فرانك. نعم. جملة واحدة فقط، جملة.
1: إذا أمريكا لم تستطع أن تحقق أهدافها بناء على سرديات الضيف، الشعار الإيراني الذي عرض على مدار التاريخ لم تحقق لا تحقيق تحرير فلسطين والقدس بعد تدمير العراق وسوريا ولبنان وغزة.
0: شكرا لكما، انتهى الوقت.
1: لم تحققوا أيضا شيئا من
0: شعارات محمد علي الحكيم المحلل السياسي من طهران. شكرا جزيلا، انتهى الوقت. ودكتور فرانك مسمار العضو في الحزب الجمهوري من واشنطن، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: عندما رأتني انفجرت بالبكاء. أخذوني وأنا في الصف الأول وبدأوا التحقيق معي وأنا عمري 5 سنوات.
1: سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح وعطر الجرح باقي.
0: قالت لي أنه احكي بصراحة عن جد أنه أبوي استشهد.
1: يا لطيف يا لطيف.
0: صوت ابنته التي ولدت بعده وعمرها لا يتجاوز 40 يوما.
2: هل يمكن أن تكون القصيدة مكتوبة داخل السجن إثر حدث مباشر يحصل داخل السجن مثلا؟
0: جو ليس جو شعر ولا شعراء.
2: الآن بنات الشعر الحقيقيات يبحثن عن بناته المجازيات.
0: هذه البنت هي أمانة في عنقك.
2: طبعا أنت خطفتنا خطفا.
0: نعم، تفاجأ بأن لديه طفل. إن أردت أن أتكلم فسأبكي.
2: وأشد ما لاقيت من أمر الهوى قرب الحبيب وما إليه وصوله.
0: يغيب العقل ويسكت اللسان لتتكلم الأعين بالدموع. فمنازل القصيد مع شعراء تدمر يعني تدخل في أبواب عجيبة غريبة. هو أعدم في عام 1985. أسكتي ولا تتكلم، يكفي أنه اسمك رنا بسام بريك.

0: عندما رأتني انفجرت بالبكاء. أخذوني وأنا في الصف الأول وبدأوا التحقيق معي وأنا عمري 5 سنوات.
1: سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح وعطر الجرح باقي.
0: قالت لي أنه احكي بصراحة عن جد أنه أبوي استشهد.
1: يا لطيف يا لطيف.
0: صوت ابنته التي ولدت بعده وعمرها لا يتجاوز 40 يوما.
1: هل يمكن أن تكون القصيدة مكتوبة داخل السجن إثر حدث مباشر يحصل داخل السجن مثلا؟
0: جو ليس جو شعر ولا شعراء.
1: الآن بنات الشعر الحقيقيات يبحثن عن بناته المجازيات.
0: هذه البنت هي أمانة في عنقك.
1: طبعا أنت خطفتنا خطفا.
0: نعم، تفاجأ بأن لديه طفل. إن أردت أن أتكلم فسأبكي.
1: وأشد ما لاقيت من أمر الهوى قرب الحبيب وما إليه وصوله.
0: يغيب العقل ويسكت اللسان لتتكلم الأعين بالدموع. فمنازل القصيد مع شعراء تدمر يعني تدخل في أبواب عجيبة غريبة. هو أعدم في عام 1985. أسكتي ولا تتكلم، يكفي أنه اسمك رنا بسام بريك.

0: هدني السجن وأدمى القيد ساقي، فتعايت بجرحي ووثاقي في سبيل الفجر ما لاقيت في رحلة التيه، وما سوف ألاقي. سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح، وعطر الجرح باقي. في منزل جديد من منازل القصيد، الأستاذ الدكتور محمود عاشور أبو البراء،
1: حياكم الله. مرحبا.
0: مرحبا
1: بكم.
0: مرحبا
1: يا حيا الله. مرحبا.
0: على شجن وشجى ما تبعث فينا من قصائد ولدت داخل السجن، هربتها إلينا بهذه الذاكرة وقدمتها لنا على ما فيها من ألم، لكننا نريد أن نستعيد كل هذه التفاصيل في منازل القصيد. ولدت القصيدة حيث كنتم في السجن، لكنها في بعض الأحيان هربت من السجن، وقد يكون طال الزمن حتى استطاعت الهروب. خذنا إلى ذلك المكان.
1: سأعطيك مثالا مما تقول كيف لقصيدة ولدت في السجن لكنها ليست قصيدة، هي حكاية طويلة. سأضرب لك مثلا. عندنا قصيدة كتبت في عام 1982
0: بعد دخولك السجن بسنتين.
1: نعم، كتبها شاعر اسمه بسام بريك. بسام بريك هو دخل السجن بعد أن تزوج بعشرة أيام، ولا يدري ما حل بزوجته بعد اعتقاله.
0: يعني تزوج عشرة أيام أخذوه إلى السجن.
1: أخذ إلى السجن فترة تحقيق، ثم نقل إلى سجن تدمر.
0: يا لطيف يا لطيف.
1: بعد تقريبا سنة يؤخذ الرجل من سجن تدمر ويعاد إلى فرع التحقيق في حما ليسمعوه صوت من؟ صوت ابنته التي ولدت بعده وعمرها لا يتجاوز 40 يوما.
0: الله.
1: كان 40 يوم تماما، مع زوجته تناديه باسمه: يا بسام، أنا زوجتك فلانة. ويعرف صوت زوجته. ثم أمرت الأم أن يعني تؤذي طفلتها بقرصة كما يسموها، حتى بكت الطفلة.
0: بينهم حاجز يعني؟
1: في حاجز. نعم، ممنوع الرؤية. بينهم حاجز، وممنوع هو أن يتكلم، فقط يسمع. فسمع صوت الطفلة وهي تبكي، وسمع صوت الزوجة وهي تصرخ وتناديه. ثم أخذوا الزوجة مع ابنتها وأعادوهم إلى البيت. وهذا كان الاعتقال الأول للطفلة التي عمرها 40 يوما. حققوا معه زيادة، ضغطوا عليه أكثر، ثبتوا عليه ما يريدون أن يثبتوه أكثر، مقابل أن لا يؤذوا زوجته وطفلته. قال لهم: إذنوا لي أن أرفع صوتي أكلمهم، إذنوا لي أن أراهم. فرفضوا. فيعني
0: أعيد إلى السجن.
1: أعيد إلى السجن وهو محزون لأنهم رفضوا أن حتى ولو بكلمة واحدة لزوجته.
0: وأشد ما لاقيت من أمر الهوى قرب الحبيب وما إليه وصوله.
1: فهذا الرجل بعد أن عاد إلى السجن قرر أن يكتب قصيدة يخاطب بها طفلته الوحيدة.
0: طبعا هو تفاجأ بأن لديه طفلة.
1: تفاجأ. نعم، تفاجأ بأن لديه طفل. والحقيقة هذه الفتاة، حتى نربط الحكاية ببعضها كلها، بعد أن من الله علينا بالتحرير كنت في حما، فجأة يأتيني اتصال من رقم خليجي يكتب لي: أنت محمود عاشور، أنا قريب بس أمبريك. فقلت له أنا وسهلا، أنا والله في حما، فإذا كنت موجود أنت في حما أنا جاهز نلتقي بك. فقال لي سيتصل بك رقم ثاني بعد قليل، 5 دقائق، وإذ باتصال يأتيني اتصال، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام، وأنا أجلس في حينا عند بعض الأصدقاء
0: في حما.
1: في حما يقول لي أنا خالي بسام بريك، وأنا زوج ابنته، وأين أنت؟ أرجوك أريد أن نلقاك بأمر مهم. قلت له تفضل، أنا في المكان الفلاني. قال 5 دقائق أنا أكون عندك. وإذ بالسيارة تأتي، أنا خرجت، سيارة تأتي، خرجت، انتظرت على الباب دقائق، كان وصل، نزل من السيارة رجل كبير عمره تقريبا 50 سنة ومعه شاب.
0: هذا الشاب هو صهر بس.
1: نعم، انكبوا إلي، سلموا علي سلام حار وشديد، وقال أنا خالي بسام،
0: وأنا
1: زوج ابنته.
0: ابنتي الوحيدة.
1: ابنتي الوحيدة. ثم ابنه سلم علي، مصطفى اسمه، قال أنا جدي مصطفى، أنا جدي بسام.
0: ها صار عنده ولد.
1: نعم، أهلا وسهلا ومرحبا، يعني سلمت عليهم.
0: طبعا أنت خطفتنا خطفا، فلا عرفنا القصيدة ولا عرفنا مصير بسام، ولا نحن نتابع معك.
1: نعم، فالمهم ماذا قال لي الزوج؟ قال أرجوك يا أخ أبو البراء، أرجوك أرجوك، البنت موجودة في البيت وهي تنتظرك، بحاجة أن تسمع منك، أرجوك لا تخجلني، اذهب معي إلى البيت.
0: بنت بسام.
1: بنت بسام
0: الوحيدة.
1: الوحيدة
0: التي سمع صوتها وعمرها 40 يوما.
1: أركبني بسيارته، قلت له أهلا وسهلا، أركبني بسيارته وانطلقنا إلى البيت. وقفنا حتى وصلنا إلى البيت، فتح الباب، البنت اسمها رنا تقف على الباب وتفتح الباب مفتوح، وهي بلباسها كامل يعني، وعندها بنت الأولى والبنت الثانية، بنت صغيرة وبنت أكبر بقليل،
0: عدا الشاب الـ
1: نعم،
0: مصطفى اسمه،
1: اسمه مصطفى. نعم، فأنا وصلت، وإذ هذه المرأة عندما رأتني انفجرت بالبكاء دون أن تتكلم، ومعهم طفل آخ شاب لا أدري ما اسمه. المهم دخلنا، هي شبه وقعت في الأرض عندما رأتني.
0: أنت صديق والدها، زميله.
1: نعم، هي يعني هي لا تعلم إلا ما سمعته مني
0: في إحدى المقابلات
1: بعد التحرير، في إحدى المقابلات، وهذا الكلام في الشهر الأول من التحرير، يعني بعد التحرير بأيام قليلة انتشر
0: الفيديو
1: انتشار كبير، وكنت قد تكلمت عن بسام بريك، هذا القائد الكبير البطل بسام بريك والشاعر. فالمهم فرأتني، دخلنا، تفضل تفضل، جلسنا، أنا جلست في مكان وجلست هي
0: تبكي
1: وهي مع زوجها وولدها الأول مصطفى والولد الثاني بسام أصغر، وبنت أولى وبنت ثانية، بنت الصغيرة كأنه اسمها بسمة آخر شيء، صغيرة عمرها 5 أو 6 سنوات. جلسنا وجلست بقربي، وأحست هذه الطفلة الصغيرة على أني أنا
0: جدها.
1: طبعا يعني هذا الكلام يعني حملني مسؤولية كبيرة في هذه القصة وأحاسيس ومشاعر. المهم جلسنا ننظر ببعضنا، لا هي تتكلم ولا أنا أستطيع أن أتكلم، إن أردت أن أتكلم فسأبكي، وأنا لا أريد أن أظهر ضعفاً أمام هذه الفتاة التي تحتاج إلى من يساندها، لكنني يعني سكتت يعني دقائق وهي تنظر إلي، ثم سألتني السؤال الأقسى والأصعب. قالت لي أنه احكي بصراحة عن جد أنه أبوي استشهد. طبعا الكلام يعني مر عليه يعني أكثر من 40 سنة، فأنا يعني حبست أنفاسي وحبست دمعتي، لكنها أبت إلا أن تسيل. لا يمكن. ويعني أنا يعني أتحين الفرصة لأتكلم من غير أن أبكي، لكن لم أستطع. المهم، فقلت لها يا ابنتي، والله إن أبوك كان بطلا وقد قدم الكثير وواجه الطغيان، ثم واجه الطغيان ثم ثبت، ثم كان بطلا، كان زعيما. هو فخر لكم يا آل بريك، وفخر لك أنت البنت الوحيدة، وفخر لزوجك ولأولادك، وفخر لحما، وفخر لسوريا. شخص مثل بسام بريك. فطبعا هنا هدأت قليلا وبدأت بالحديث.
0: هو أعدم
1: في عام 1985. وهذا طبعا الرجل يعني ما كان يكتب شعرا، قرر أن يبدأ في كتابة الشعر.
0: يوم أن سمع صرخة ابنتي،
1: فتدارس مع أخونا محمد خضر حليمة،
0: الدكتور الشاعر،
1: تدارس معه التفعيلات والأوزان، وبدأ بدايات. كنا معا عندما بدأ أخونا بسام في الشعر، واستمر قليلا في كتابة، ثم فتح الله عليه فتحا عجيبا في القصائد.
0: بسام
1: فكانت قصائده معظمها تنشد في السجن، وكانت محفزة قوية، وهو صاحب قوة، وهو بطل من أبطال الكاراتيه في سوريا. عنيف، جسم عنيف. المهم، هذا العنيف تكلم بحالة أخرى عاطفية عندما كان الأمر متعلق
0: بابنته. نعود إلى مشهدكم حيث كنتم تجلسون.
1: المهم، جلسنا. الجلسة استمرت 3 ساعات، الجميع يبكي 3 ساعات، ونحن نبكي، لم نتوقف عن البكاء. فقالت: يا أخي أبو البراء، أنت بمكانة الوالد، أنا أحدثك عن نفسي. أنا بدأ التحقيق معي وأنا عمري 5 سنوات.
0: أنت
1: البنت أخذوني وأنا في الصف الأول وبدأوا التحقيق معي.
0: يحققون في ماذا إذا كانت لم ترى أباها يعني؟
1: قال: أخذوني، أتى الضابط إلى المدرسة وطلبوني، أجلسوني في غرفة المدير، وخرج المدير والمديرة والجميع، وسألني السؤال الأول: أين أبوك؟ قالت أنا ببساطة، قلت لهم: في الجنة. فعندما قالت هذه الكلمة جن جنونه، ضرب الطاولة وشتم وكفر وصرخ،
0: وهي في الصف الأول.
1: بالصف الأول، وربما قبل الأول في حضانة
0: أو روضة.
1: المهم، فبكت الطفل بكاء شديد، وخرج وطرق الباب بقوة وانصرف. فدخلت المديرة والبنت تبكي بكاء شديد. قال: فضمتني المديرة ثم أخذتني إلى البيت وتكلمت مع أمي ماذا حصل معها. هذا الموقف الأول في العلاقة مع المخابرات. بعد هذه الحادثة قالت الأهل بقيوا يتعاملوا معي على أنه أنا المخبرة الصغيرة في البيت. لا أحد يجرؤ أن يتكلم أمامي لأنني طفلة.
0: سأحفظ، سأروي، وسيحقق معي.
1: وسيحقق معي. فسكتوا أمامي أكثر من 10 سنوات.
0: الله.
1: 20 سنة.
0: الله.
1: وأنا يعني أقع في في في في مشكلة اجتماعية، إنه يعني أنا كيف بدي أتكلم؟ فأنا في بين أهلي لا أستطيع أن يعني أسمع كلامهم لأنه الأمر مخيف. وهكذا عشت المشكلة الأولى التي فرضها علي الطغيان. ثم جدتي والدتي تزوجت في عام 1986، فبقيت عند جدتي، وجدتي خافت علي فقررت أن تزوجني من ابن بنتها. حتى يعني ننتهي من قصة التحقيق، خافوا علي كثيرا، هي تتكلم خافوا علي كثيرا. المهم زوجوني من هذا الشاب، بشار اسمه، بشار بيصير خاله بسام، فتزوج منها. وبدأت المشكلة، كنا المشكلة مع رنا اللي هي البنت، صارت المشكلة مع رنا وبشار. بشار صار يؤخذ إلى التحقيق ويحقق معه. أخذت الأولى في درسة، هي معهد طب أسنان، أخذت الأولى البكالوريا، أخذتها كمان مجاميع عالية لكنها منعت من كثير من القضايا في طب الأسنان. معهد طب أسنان أخذت درجة عالية، ومفترض أن تكرم الفتاة، ما كرمت. كلمة انتين ثلاثة ألحت وهي يعني لحوحة، فأخذتها يعني مديرة أو مشرفة وقالت لها أسكتي ولا تتكلمي، يكفي أنه اسمك رنا بسام بريك. فسكتت بعدها، قال منعت. لكن من القصص الغريبة في هذه الفتاة، طبعا تزوجت وأتاها أولاد. أتاها الولد الأول مصطفى، هذا الذي حدثتك عنه، وتخرج اليوم، هو مهندس معلوماتية، تخرج وهو يمارس ويعمل في الدولة الجديدة،
0: ما شاء الله.
1: أخوه الصغير الأصغر اسمه
0: بسام.
1: حكاية بسام هي تحكي، قالت يعني فعلا يعني روايتها رواية عجيبة غريبة. هذه الفتاة قالت أنا ذهبت إلى طبيب وكان في بداية حمل، يصورني إيكو ومتابعة الحالة الصحية لحامل، ويصورها، قال لها الحمد لله معك صبي. فقال لها شو ناوي تسمي؟ فضول الدكتور يسأله فضول. قالت له والله أنا أريد أن أسميه بسام. فقام لفت انتباه الطبيب، قال لها بسام؟

0: انت يعني هل يخصك بسام بريك؟ قالت له نعم ابي. فعندما قالت له ابي انفجر بالبكاء وترك العياده وذهب الى غرفه اخرى،
1: الله،
0: ولم يتكلم. وخرجنا من العياده ولم يتكلم. طبعا هي هذا، طبعا هذا التعاطف وهذا البكاء هو تهمه في تلك الفتره، لكنها خرجت، هي خرجت واكرمها الله تعالى فاتى المولود بسام.
1: الطبيب كان صديقا لبسام،
0: كان صديقا، لكن حتى الان انا لا اعرف من هو الطبيب. يعني هي لم تذكر اسم الطبيب حتى الان، ما عرفنا وهي نسيت. لكن الحكايه هكذا، هي تروي لي قصتها الطويله كيف حصل معها. قالت زوجي ذهب الى الحج في عام 1999، كنا متزوجين.
1: أبو مصطفى،
0: أبو مصطفى، وكان قد خرج بعض السجناء وسألوهم عن بسام، فقال لهم بسام موجود. لم يشترى أن يقول لهم أنه استشهد. فقالت بنيت أمل أن والدي
1: على قيد
0: موجود
1: الحياة.
0: على قيد الحياة. فلما ذهب زوجي إلى العمرة أو الحج، قلت له ترى يأكدوا لي أن والدي على قيد الحياة، وأرجوك إيتني بقلابية بيضة لأقدمها لوالدي عندما يأتي يخرج من السجن، أقدم هذه الهدية له.
1: الله الله،
0: بالفعل قدم، أتى الرجل بقلابية
1: وبقيت القلابية،
0: وبقيت القلابية موجودة. فطبعا البنت وهي تتكلم قالت وهذه القلابية موجودة، وأنا اليوم، أنا الآن أحس أنك أنت والدي، فهل تسمح لي أن أقدم لك هذه القلابية على أنك والدي كهدية؟ طبعا قدمت الهدية، قبلت الهدية، أخذت الهدية منها. قالت لي طبعا أنا يعني دخلت في قصة أبعدتنا عن الشعر، لكن الشعر هو أحاسيس ومشاعر كما قلت من البداية.
1: هذا من ذاك، هذا من
0: نعم.
1: ذاك.
0: فقالت يعني أريد أن تسمعني القصيدة التي كتبها والدي، طبعا بعد أن قدمت لي الهدية. فأخذت الهدية القلابية وما زلت أحتفظ بها في بيتي، هي يعني هدية ثمينة لقائد مثل بسام بريك. قالت أنني بقيت خائفة أن أقول أنا رنا بسام بريك لأكثر من 40 سنة، وأما الآن أريد أن أبوح أمام كل الدنيا وأمام كل الكرة الأرضية أقول لهم أنا والدي القائد بسام بريك. فقلت لها بوحي. والحقيقة نحن يعني أخذت زوجة وأولاد اثنين، أخذتهم إلى سجن تدمر، صورت معهم، والمكان الذي كان يجلس بسام وكنت أجلس مع بسام، والمكان الذي خرج منه إلى الإعدام، ووعدتها إن شاء الله نخرج معا جميعا مع زوجها وأطفالها لنذهب إلى ذلك المكان. المهم، حكاية رنا بسام بريك حكاية طويلة، لكنها بدأت بأبيات قليلة، 5 6 أبيات، لكنها كانت لرنا روح فعلا روح. يعني هي استعادت روحها من جديد، استعادت حياتها من جديد، استعادت حيويتها من جديد عندما أحست أن والدها شيء كبير وحكاية كبيرة،
1: وكأنها تصافح أباها من جديد،
0: تعانقه، تصافحه، تقبله، يعني شيء عجيب غريب.
1: ماذا قال في هذه؟
0: فقال بسام رحمه الله عليه،
1: رحمه الله،
0: يقول فيها: أرق الرقاد بنيتي لسهادي، والسجن أغمد سيفه بفؤادي، والبدر شاح بوجهه عن مقلتي، مذ صار قيدي قاهرا لمرادي. عشت الحياة مجاهدا بعقيدتي، أحمي اللواء بمهجتي وزنادي، ما كنت يوما أستكين لظالم، تبا لسجن موثق الأصفاد.
1: الله الله،
0: أنت دخلتنا في قصة يعني

0: يعني أخرجتني عن الأبيات وعن القصيدة وعن الكلمات فعلا، لأنها يعني كل من يعلم القصة عندما يقرأ هذه الأبيات يدخل في عالم آخر، وخاصة بعد أن يعني سمعنا الكثير عن تلك الطفلة التي عاشت ألما وحزنا وغما وهما لأكثر من 40 سنة على جوها.
1: أنا أريد منك أن تستذكر الأبيات أو أن تستعمل
0: إذا
1: أدواتك.
0: لي أن أقرأها،
1: نعم
0: لأنها
1: نعم
0: فعلا نعم. عشت الحياة مجاهدا بعقيدتي، أحمي اللواء بمهجتي وزنادي، ما كنت يوما أستكين لظالم، تبا لسجن موثق الأصفاد، عهدا لربي لن أخون بعهده، إن فك قيدي من عرى الأوغاد سأكون نوحا من جديد فوقها، وأقول سحقا دولة الأوغاد. يعني
1: سحقا دولة
0: هي أبيات
1: الأوغاد.
0: قليلة، لكن فعلا هي يعني الفتاة تمسكت في الأبيات تمسك عجيب، أحست أن روحا كما قلت. وعندما قررنا الخروج من البيت، وقف الأب زوجها وقال: أرجوك يا أخي أبو البراء، أرجوك أرجوك، هذه البنت هي أمانة في عنقك، أرجوك، هي رقمة تتصل فيك بليل بالنهار، هي تحس أنك والدها، ونحن نرجوك أن تحس أن هذه البنت هي ابنتك، تعامل بها معها على أنها ابنتك، وأرجوك أن لا تقطعنا من الزيارات، كلما أتيت إلى حماة تزورنا على أن هذه البنت هي ابنتك. طبعا وهي تقف وتبكي إلى آخر اللحظات وهي تبكي. فأنا يعني أخذت قرارا في نفسي أن أتعامل، أنا عندي بنتان، واعتبرت البنت الثالثة هي رنا، وبدأت أتعامل معها على أنها ابنتي وأولادها أحفادي، وخاصة البنت الصغيرة التي تعاملت معها. فأصبحت أكرر الزيارات، كلما نزلنا إلى حماة نجلس، وعندما يعني نزلت زوجتي والأولاد إلى حماة، زرنا البيت وتعرفوا على بعضهم، وحضرنا حفل تكريم وتخرج مصطفى من الهندسة المدنية. الحقيقة يعني مختصر، هم دخلوا في قلبي من بابه العريض، فصرنا أسرة واحدة. وهذه حكاية من الحكايات المؤلمة لقصيدة لا تتجاوز الأبيات الستة.
1: الله، أنت كنت في زنزانة المرحوم بسام لما كتب الأبيات وحفظت الأبيات عنه ثم رويتها لابنته ثم رويتها للعالم.
0: القصيدة أنشدوها إخواننا، وله قصائد أخرى تنشد كثير. أنا أفيده، أشعاره ليست طويلة، قصائده ليست طويلة، لكنها حولت كلها إلى محطات وقود، تعبئة وقود مستمر. هذا هو بسام بريك بشكل مختصر، وهذه ابنته وهذه عائلته.
1: رحمة الله عليه. على سيرة الشعر الملحن أو المنشد كما تقول، هنالك علاقة بين القصيدة التي تولد في السجن وما بين الإنشاد والتلحين لها، ولا شك أن هنالك نوعاً عندكم كنتم تتغنون به أو تنشدونه. ليس كل القصائد قابلة لكي تكون
0: صحيح.
1: في إيقاع النشيد، هل نلج معكم هذا الباب؟
0: عندنا شاعر من رأس العين اسمه محمد موسى، هذا شاعر الأنشودة، له يعني لا أدري 10 20 30 أنشودة ينشدها المنشدون، يلحنونها ويغنونها في السجن، وتكون داعم محفز للثبات بشكل أسطوري. فهذا الشاعر معظم أشعاره تميل نحو التوجيه العام، هلأ من أشعاره الجميلة اللي تكلم بها، ثم انتقل إلى القصيدة الإنشاء. قصيدة قال فيها، هي نصيحة للناس للمجتمع، كيف نواجه الطغاة، كيف نواجه المجرمين. فقال لنا فيها: قد حار ذئب مرة في موكب لماشية، من غنم سمينة حراسها معادية، وكلها مطيعة تسير خلف الراعية، إن غاب راعيها رعت عنه كلاب ضارية، فأرسل الذئب لأنثاه فجاءت جارية، خطبها مؤكدا والذئب أدهى داهية، إن الكلاب شأنهم لشهوة ولاهية، فدبري أمورهم ولحني كالغانية، والأجر من أغنامهم وأنت فيها راضية. فاتفقا في ليلة والعين فيها ساهية، حراسها قد ضيعوا بشهوة لغالية، والذئب يعدو لاهثا خلف الشياه النائية. هاجمها بسرعة فانتشرت في البادية، باغتها بهجمة فاستسلمت للطاغية، عالجها بنابه لم يبق منها باقية، فامتلأت أحشاؤه من كد تلك الغانية. فخذ وبلغ يا أخي إن كنت يوما داعية، لا يأكل الذئب من الأغنام إلا القاصية.
1: الله الله الله، هذا شعر،
0: يعني هذا محمد موسى، اسمه الشاعر محمد موسى
1: من رأس العين.
0: نعم، من رأس العين، وما زال هو موجود الحقيقة، وإن شاء الله ييسر له الأمر، وإن شاء الله يجلس معكم ويسجل معكم إن شاء الله.
1: نتشرف
0: نسعى أن يسجل، لأنه شاعر كبير، وهو أخ كبير، له مكانة كبيرة في السجن، وكان له يعني كما يسمونه أدب ملتزم. يعني كل قصائده تحمل طابع إيجابي، تجميعي، توفيقي، داعم، وهكذا.
1: جميل. من كان يلحن هذه القصائد؟
0: والله عندنا كان مما يلحن لأخينا محمد موسى، كان شاعر صوت جهوري، منشد صاحب الصوت الجوهري، برهان مكانسي. هذا برهان مكانسي
1: من حلب،
0: أهله عائلته منشدون، له أخ هو أنشأ مجموعة البراعم الأولى في السبعينيات، وكان له صدى كبير على مستوى العالم،
1: ثم أخذ إلى السجن،
0: وهذا له أخ استشهد وله أخ لوحق، وهو أخذ إلى السجن، برهان أبو قدري.
1: أنتم مجموعة بشرية كاملة،
0: كل أصناف البشر،
1: يعني طبيب، شاعر، منشد، ملحن، مهندس،
0: كل شيء، علماء فقه، علماء فلك،
1: مدرب كاراتيه،
0: رياضيات، مدربين كاراتيه. نحن تابعنا تدريب كاراتيه في السجون الحقيقة. أنا ألعب بالأصل جيدو كاراتيه يعني، لكن كانت في البدايات، لكن عندما دخلنا السجن في بعض المواطن كانت مخفية عن الطاغية، فاستطعنا أن نتدرب ونتابع تدريب.
1: وأخذت رواية حفص في السجن.
0: أنا حفظت في السجن، لكن الإجازة أخذتها بعد خروجي من السجن من شيخ خراء حماة، الشيخ مصطفى حوال رحمة الله عليه، أو مصطفى أواب، توفي من
1: حفظت في السجن ثم أجزت بعد
0: حفظت في السجن ثم أجزت. حفظت وحفظتها كذا، منهج يعني، منهج وطريقة عامة.
1: يعني مسألة أن يلحن منشد قصيدة كتبها شاعر داخل الجدران، نعم، هذه وحدها تكفي أن نتأمل فيها. أي إيقاع ذلك الذي سيستدعيه؟ أي ذلك المقامات الذي يمكن أن يحل يحضر؟
0: طبعا هذا الشاعر كما قلت هو يعني كتب هذه بدي أسميه أنا الوصفات الطبية القلبية، وأعطاها لملحنين ومنشدين أنشدوها ولحنوها بشكل رائع، وبقيت تلحن وتنشد بشكل كبير. وهذه من طرائق المعالجة الحقيقة المهمة في واقعنا المرير الطويل. من قصائده التي كتبها في هذا المجال قصيدة عنوان

0: الأبيات، يقول للأخ الشهيد، يقول له: فاعور يبسط في الجنان جناحا ويعود يقبض كي يجوب مراحا.
1: الله،
0: أنت الفدا، هذه جراحك أنجم، والسجن ليل ما عرفت صباحا. هذه صلاة المثخنين وضوءها قيح دم الموجبان صلاحا. هذه صلاة المثخنين وغيرها، لا لن تصح ولن تروم فلاحا. ما زال يزفر والردى بشهيقه حتى تبخر في السماء رواحا.
1: الله،
0: رحمة الله عليه. طبعا يعني هذه الأبيات عنده، كذلك عنده ابنة، هذا الشهيد عنده ابنة واحدة كذلك فتشت عن هذه الأبيات لتصل إلى إليها، وطبعا وصلت هذه الأبيات إلى ابنته في لا أدري أين هي الآن، لكن وصلت. كذلك تواصل معي بعض الأقرباء أخونا أحمد فاعور، وعندما ذكرت القصة فتواصلوا معي لأرسل لهم هذه الأبيات. كذلك سبحان الله، يعني قصة البنت الواحدة مع الأب الشهيد قصص مؤلمة ومحزنة، وهذه من قصص المؤلمة والمحزنة.
1: كان الشعراء يسمون قصائدهم بالبنات، بناتي. الآن بنات الشاعر الحقيقيات يبحثن عن بناته المجازيات.
0: نعم. الله الله،
1: أتعبناك وأتعبتنا بصراحة، أتعبتنا لأنك أحزنتنا بمقدار ما بثثت من جمال فني وسرد جميل، لكننا نشعر بكثير من التعب إزاء هذه الذكريات المؤلمة الحزينة.
0: فعلا هو يعني،
1: والحمد لله الذي من على عباده.
0: أي والله الحمد لله. يعني هو اليوم بعد ما رب العالمين أكرمنا الحمد لله بالنصر والخلاص من المجرمين الذين عذبونا، يشعر الإنسان بفرح. لكن فعلا يا دكتور حسين، يعني عندما يعني ندخل في هذا العالم من جديد بعواطفه، أحيانا يغيب العقل ويسكت اللسان لتتكلم الأعين بالدموع فعلا، أو القلب يبكي.
1: نعم.
0: وهذا القلب يؤثر حتى على النطق. هذه حكايتنا مع قصائدنا، إن كان عندكم بقية نتكلم في
1: يعني ما زال آخر. لدينا جزء قليل من الوقت في مجلس في يعني منازل القصيد اليوم، فإذا يعني كنت تريد أن تختم لنا بشيء أو
0: والله يعني أنا قصائد كما قلت في قصائد لمعالجة مشاكل أو أخلاق اجتماعية تناقش في بعض الأحيان. ففي قصيدة من القصائد جميلة يقول في مطلعها صاحبها: أحبائي، طبعا خلق اجتماعي سيء، يعالجه بالشعر.
1: نعم.
0: يقول: أحبائي، لما الخنجر؟ لما الطعنات في ظهري وقد أطعمتني السكر؟ تقبل وجه من يأتي وتطعن ظهر من أدبر؟ أحبائي، لما الخنجر؟ كذلك قصيدة من القصائد الجميلة وطويلة، كذلك نشدت هذه القصيدة.
1: يعني ليست القصيدة فقط في السجن التعبير عن الألم، إنما يريد شاعرها أيضا أن يقدم معالجات اجتماعية في سياق اجتماعي، وفي كأنه ينتمي لهذا المجتمع انتماء طبيعيا.
0: يعني بشكل مختصر، أنت تعتبر السجن يعني كونه ليس يوم ويومين وثلاثة وعشرة وسنة وسنتين، يعني أتكلم عن 25 سنة، هو عمر السجن 25 سنة. فقررنا أن نجعل منظومة متكاملة كبناء دولة. أنت مضطر يكون عندك وزارة اقتصاد، وزارة أمن، وزارة شؤون اجتماعية والعمل، وزارة ثقافة، وهذه كلها، وكلها كانت تعالج في مسائل كثيرة. فمشكلتنا ليست معالجة كما قلت أنا. لماذا يعني بدأت كلامي أن الشعر لم يكن قصيدة، إنما كان معالج لكامل القضايا المجتمعية، نفسية والروحية والعقلية وجدانية في كل المجالات.

0: والشعر الشعري كذلك، يعني كان عندنا يتبارون بالشعر الشعراء. فإذا الشعر حكمة، إن من الشعر إلى حكمة، فعلا حكمة في كل الأشياء. عندما تصدر من حكيم، وعندما تصدر من أحاسيس، وعندما تصدر من عقل،
1: ومن ألم،
0: ومن ألم تكون نصيحة، وعندما تصدر من حالة شعور عالي بالاتصال مع رب الأرباب، بتكون حالة دعاء وبكاء عجيب،
1: ابتهال، مناجاة.
0: فأنت يعني وزعت بأشكال كثيرة، ليست شكلا واحدا، بل أنواع كثيرة وأشكال كثيرة. ندخل في باب ونخرج من باب. باب النكتة والمزح، الهجاء فيما بعد بينهم الإخوة، يهجون بعضهم في النكات،
1: مزاحاً يهجون بعض،
0: مزاحاً نبعاً طبعاً مزح، نكات الحماصة والحمويين بعض فهذه الأمور كثيرة. إذن الشعر بعد أن صار كالنفس، يتكلمه بعضهم كما يتنفس فعلاً، كما يتنفس، أصبح يدخل في كل شؤون الحياة. فمنازل القصيد مع شعراء تدمر يعني تدخل في أبواب عجيبة غريبة.
1: جميل.
0: بين الضحك والبكاء وبين المناجات وبين وبين، فعلا معالجات عقلية علمية روحية، منظومات قصائد، يعني عالم عجيب.
1: جميل جميل. يعني هذه النوافذ يعني التي نقرت على زجاجها وفتحت بعضها، وكانت القصيدة هي المفتاح، ونحن نتنقل بين الوجدان والحياة داخل مجتمع بشري حزين ومظلوم داخل هذه الجدران، لكن استطاع السجناء الشعراء والشعراء السجناء من مهندسين وأطباء ومن عامة الناس وخاصتهم، وكلهم هنا يشتركون بصفة أنهم محمولون على واقع عسير وصعب، استطاعت القصيدة أن تكون جزءا من الحياة وأن تكون نفسا، لكنه نفس حار. أستاذنا محمود عاشور، يعني أكرمتنا، الله يكرمك،
0: الله يكرمك،
1: وأخذتنا إلى عوالم الأدب رغم المسار الحزين يعني، والحمد لله الذي من عليكم وعلينا بالسلامة، ونسأل الله يرحم الشهداء جميعا والشعراء ممن قالوا وكتبوا.
0: رحمك الله وجزاك خيرا وبارك بكم، وبهذا فعلا يعني له أثر كبير هذا البرنامج منازل القصيد مع الشاعر والأديب المتألق دكتور حسين، مع ضيوفي الأفاضل وعلى رأسهم أخونا الحبيب أنس دغيم. يعني النواة الأولى التي انطلقت ما شاء الله تركتم بصمات كبيرة، فجزاكم الله خيرا وبارك بكم.
1: وإياكم، حياكم الله، شكرا لكم.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

مساء الخير، نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. وزارة الداخلية تعلن إحباط مخطط إرهابي واسع، وتقول إنها فككت خلية تابعة لحزب الله خلال عمليات متزامنة في 5 محافظات. محافظة الحسكة تعلن الاتفاق على تفعيل القصر العدلي وإطلاق سراح دفعة من المعتقلين، وقيادات عسكرية في الجيش تبحث مسار الدمج مع قسد. وزارة التربية والتعليم تعلن البدء بإعداد وتأليف مناهج اللغة الكردية لمختلف المراحل الدراسية، وتهدف لإدراجها ضمن النظام التعليمي الرسمي. ترامب يقول إن بلاده تخوض مناوشات عسكرية مع إيران، ويجدد رفضه السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

0: في التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية إحباط مخطط إرهابي واسع وتفكيك خلية تابعة لحزب الله كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد. هذا ونفى حزب الله ارتباطه بالخلية المسلحة التي أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيكها، وكانت تخطط لاغتيال شخصيات حكومية رفيعة المستوى إضافة إلى تنفيذ هجمات في عدد من المحافظات.
1: إحباط لمخطط إرهابي واسع في سوريا. وزارة الداخلية تلقي القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تعد لتنفيذ مخطط وأجندة تخريبية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد في سلسلة عمليات أمنية متزامنة شملت محافظات دمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية. الوزارة أوضحت أن عناصر الحزب تسللوا إلى الأراضي السورية وتلقوا تدريبات مكثفة في لبنان، في حين كانت الخلية بصدد تنفيذ أجندة تخريبية تشمل اغتيالات ممنهجة تستهدف شخصيات حكومية رفيعة بحسب بيان لوزارة الداخلية. قوى الأمن الداخلي نشرت صور أعضاء الخلية وقالت إن من بينهم المسؤول المباشر عن ملف الاغتيالات والذي كان يشرف ميدانياً على وضع الخطط وتحديد الأهداف إلى جانب أسلحة خفيفة ومتوسطة وعتاد عسكري متكامل كان بحوزة الخلية وفق الصور التي أظهرت القنابل اليدوية والذخائر المتنوعة إلى جانب تجهيزات رصد وإسناد فني شملت مناظير تخصصية وكاميرات. إحباط محاولات خلايا تابعة لحزب الله تنفذ عمليات تستهدف الأمن والاستقرار ليست المرة الأولى. سبقت هذه العملية الأمنية عمليات رصد وتتبع نفذتها وزارة الداخلية ألقت فيها القبض على مجموعة كانت تستعد لاستهداف شخصية دينية في باب تومة بدمشق، ومجموعات أخرى أطلقت صواريخ على مناطق في العاصمة، إضافة إلى إحباط محاولة لإخفاء معدات مخصصة لإطلاق صواريخ في القنيطرة.
0: معنا الآن العميد منير الحريري، الخبير الأمني والاستراتيجي، مباشرة من دمشق. أهلا بك عميد منير، ما قراءتك لبيان وزارة الداخلية بخصوص تفكيك هذه الخلية التي يقول بيان الوزارة بأنها تابعة لحزب الله ونفي حزب الله أيضا للأمر؟
2: مساء الخير سيدتي إليك وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
2: حزب الله لم يتوانى هو والجانب الإيراني عن إثارة البلابل وعدم الاستقرار في سوريا، وكل نفي طبعا هو غير صحيح، لأن هناك مئات الخلايا النائمة لحزب الله إن كانوا من السوريين وإن كانوا من اللبنانيين. واليوم العامل الجديد اللي حصل بعد ما ضبط هذه الخلايا هو عامل أن هؤلاء تسللوا من لبنان لإثارة البلابل وزعزعة الاستقرار واستهداف شخصيات أمنية سياسية ربما في البلد، وهذا شيء عامل حاسم جديد. بالإضافة إلى أن هذه الخلايا التي ضبطت اليوم هي خلايا منتشرة في كل تقريبا في أكثر من 5 محافظات، وربما يوجد أثناء التحقيقات أو عندما تتم التحقيقات مع كامل أعضاء المجموعة ربما تكشف خلايا أخرى وعناصر جديدة، وهذا عامل حاسم جدا جيد جدا بالنسبة للأمن السوري، موقف ممتاز أنه دليل على أن الأمن السوري والاستخبارات السورية والأمن العام هم في صحوة قادرين أنهم يضبطوا أحداث.
0: يعني سأتي معك عميد منير لهذه، لكن ما المؤشرات التي استندت لها حتى تقول بأن هذه الخلية قدمت من لبنان ولم تكن أصلا في سوريا؟ لأني لم ألحظ ذلك في البيان.
2: هذه الخلية أختي الكريمة، وزارة الداخلية قالت أنها عناصر متسللة في بيان وزارة الداخلية. في سابقا في العمليات السابقة عندما تم استهداف أحد الشخصيات الدينية وعندما تم إطلاق صواريخ وعندما تم افتعال أحداث في جنوب سوريا في منطقة الجولان، كان هناك خلايا نائمة تحرك من الجانب اللبناني، خضعوا لتدريبات في عند الجانب اللبناني في منطقة البقاع أو في الجنوب اللبناني. لكن اليوم بيان وزارة الداخلية السورية أوضح أن هذه العناصر أثناء التحقيقات أكيد معهم، لأنهم أوقفوا أكثر من 9 عناصر أو 10 عناصر، تبين أنهم هم قادمون من الأرض اللبنانية، وهذا شيء جديد، تفاعل جديد اليوم أن هناك قدوم، إذن هذه قادمين. ونحن نعرف هناك عشرات الخلايا النائمة التي زرعها حزب الله أثناء وجوده وخاصة في منطقة الشريط، وأنت بتعرفي قديش وجدنا أنفاق كثيرة جدا بيننا وبين الجانب اللبناني، كانت تستعمل لإدخال البشر، تجارب البشر، تهريب سلاح، تهريب كبتاغون، مخدرات، كل هذه الأنفاق لحزب الله من قبل وأثناء الثورة السورية. إذن هؤلاء هم وزارة الداخلية قالت أنهم هم متسللوا من لبنان أو من هند حزب الله لإثارة البلبلة وعدم الاستقرار والقيام بتفجيرات واغتيال شخصيات. إذن هذا تطور خطير جدا، لو نفى حزب الله هذا الأمر غير صحيح، لأنه حزب الله أكيد بده ينفي، لأنه يقول إحنا ما لناش علاقة، وخاصة أنه هناك ضغوط كثيرة على حزب الله إن كان في الداخل اللبناني.
0: عميد منير، لكن كيف تفسر أن تكون هذه الخلية قد تسللت من لبنان كما تقول وتوزيعها وانتشارها في كل هذا العدد من المحافظات السورية؟
2: تماما أختي، حزب الله يوم أنه كان هون في سوريا أثناء الثورة السورية، هو الجانب الإيراني، الميليشيات العراقية كانت موجودة على كل الأرض السورية. يعني في درعا كان في 12 موقع لحزب الله، بالإضافة إلى أكثر من 40 موقع للجانب الإيراني، يعني بالميليشيات العراقية المرتبطة مع الجانب الإيراني، بالإضافة إلى منطقة القصير كانت كلها مستعمرة كاملة لحزب الله، بالإضافة إلى مناطق الحدود كاملة، وهناك انتشار كان لحزب الله في كل مناطق سوريا. وشفنا إحنا في دير الزور كان لهم مستعمرة هم والجانب الإيراني، مش ميليشيا النجباء وحزب الله العراقي، جماعة قيس القزحلي وغيره. إذن هناك انتشار كان كبير لحزب الله، وعنده الكثير، شيع كثير من الناس وكثير جند من الخلايا من الجانب السوري. لكن اليوم، لكن هذه تحرك أكيد بدها رأس يحركها.
0: لماذا؟ ما هدف حزب الله من ذلك؟
2: نعم؟
0: لماذا؟ ما هدف حزب الله من ذلك؟ الذي أعود وأذكر بأنه نفى طبعاً أن يكون له علاقة بهذه الخلية، لكن تمام، كيف يمكن فهم هدف حزب الله من هذه المسألة؟
2: أنا تكلمت سابقاً أن المشروع الإيراني أختي الكريمة خسر سوريا، هي الخسارة الأكبر للإيرانيين في مشروع الإيراني اللي هو مشروع الهلال الشيعي الذي بيربط إيران بالعراق بسوريا بلبنان بحزب الله. هذه الخسارة الكبرى المدوية التي هي كانت قاسمة الظهر بالنسبة للمشروع الإيراني، جعلت منه إنه وحش يستنفر كل شيء من أجل العبث واستقرار سوريا. لذلك لا، يعني أكيد هو وراها حزب الله وميليشياته المنتشرة وعصاباته وخلاياه النائمة الموجودة على الأرض السورية، الذي يحاول العبث باستقرار سوريا وإظهار سوريا بأنها عامل عدم استقرار، لا يوجد فيها لعودة اللاجئين في الغرب، لا يوجد فيها استثمارات، لا يوجد فيها أمان بالنسبة للحركة، لأي حركة إعمار أو سياسة أو اقتصاد. لذلك له قصد، هو بدافع إيراني تخريب شيء بسوريا من أجل زعزعة الاستقرار وإظهار سوريا إنها قادرة، غير قادرة على التمسك بوحدة أراضيها وبسط الأمن طيب على كامل أراضيها.
0: ما المتوقع بشأن هذه المحاولات في المستقبل أيضا عميد منير، خصوصا في ظل عدم الاستقرار في لبنان وفي ظل إمكانية استكمال مواجهة أخرى بين إيران وبين الولايات المتحدة وإسرائيل؟
2: ما شاهدناه اليوم من توقيف هؤلاء أختي الكريمة هو دليل كبير جدا على نجاح الاستخبارات السورية والأمن السوري، وهذا مؤشر جيد جدا جدا على أنه هناك صارت الاستخبارات والأمن يستبقون الحدث يعني قبل وقوع، وهذا الشيء مؤشر على نجاحات كبيرة للاستخبارات السورية. ما يحصل الآن، هناك الكثير من العبث، الكثير يحاول إن كان أن العصابات، عصابات حزب الله وعصابات الحشد الشعبي الموالية لإيران واللي لها عناصر هون، يحاولون هذه الأمور بكل إمكاناتهم، إن كان هم عليهم على الأرض ربما مجندين لا زال مختفين. وإحنا بنذكر على أيام اللواء النظام البائد جند اللواء السوري من الإيرانيين ومن حزب الله وأعطاهم جنسيات كثيرة جدا في سوريا، أصبحوا سوريين، وألف هناك ربما يتحرك بهويات سورية، وهذا عامل لابد أن وزارة الداخلية أن تقوم به على أقصى سرعة من أجل ضبط الخانات، من أجل عدم إيجاد خانة جديدة بورود السجلات المدنية، وهذا واجب داخل وزارة الداخلية والشؤون المدنية لضبط هذه الحالة. لأن هناك كثير من الناس المتسللين، ناس كثير من أخذوا الجنسية، ناس كثير خلايا نائمة، ناس مدفوعة من برا، كل هذا يؤدي إلى عدم استقرار، ويحاولون بكل جهدهم أن يقومون بهذه الأعمال.
0: العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، شكراً جزيلاً لك.
2: شكراً لك. شكراً.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 4 مركبات في بلدة الرفيد بريف القنيطرة بعد ساعات من توغل أخرى في المنطقة ذاتها. وفي وقت سابق أوضح المراسل أن دورية ثانية تابعة للاحتلال توغلت في البلدة ذاتها ونصبت حاجزاً عند مدخل القرية وفتشت رعاة الماشية في المنطقة خلال رعيهم الأغنام. يأتي ذلك على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا عموماً ومحافظة القنيطرة خصوصاً، حيث يتعدى الاحتلال بشكل متكرر على المدنيين ويختطف العديد منهم، كما ينفذ عمليات دهم للمنازل. عثرت قوى الأمن الداخلي على صناديق ذخيرة وعدد من قذائف RPG بعد تلقيها بلاغاً حول وجود أسلحة داخل بئر ماء في قرية الجيد بريف حماة الغربي. ونقلت سانا عن مصدر أمني قوله إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المواد تعود لفترة سابقة، حيث تم التخلص منها خلال عمليات التحرير من قبل مجموعات كانت موجودة في المنطقة آنذاك، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات أصولا وتسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. انطلقت القافلة الثانية من مخيم الروج في ريف الحسكة شمال شرق سوريا متوجهة إلى عدد من المحافظات تمهيداً لإعادتهم لمناطقهم الأصلية. وأفادت شبكة دير الزور 24 المحلية بتوجه العائلات المشمولة في القافلة إلى دير الزور ودمشق وحمص في إطار استمرار عمليات تفريغ المخيم. ويأتي إجلاء هذه القافلة ضمن خطط حكومية بالتنسيق مع الإدارة الذاتية بهدف إغلاق المخيمات في شمال شرق سوريا وإعادة توزيع العائلات المقيمة فيها بما يشمل السوريون والعراقيين أو السوريين عفوا والعراقيين والأجانب. استقبل وفد من هيئة العدالة الانتقالية في عدلية دير الزور أكثر من 70 مدعيا تقدموا بشكاوى تتصل بجرائم ارتكبها النظام المخلوع في المحافظة، وفي مقدمتها مجزرة الجورة أو الجورة والقصور التي تعد من أبرز المجازر التي شهدتها المدينة عام 2012. وأوضح رئيس هيئة العدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف في تصريح لتلفزيون سوريا، أوضح أن الشكاوى المقدمة تستهدف رئيس فرع أمن الدولة دعاس علي وعددا من المتورطين معه، مؤكدا أن الاستماع إلى إفادات المدعين ما يزال مستمرا. وأشار عبد اللطيف إلى أن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها السوريون لن تسقط بالتقادم، وأن المساءلة ستشمل جميع المتورطين في ارتكابها. أعلنت محافظة الحسكة التوصل إلى اتفاق على تفعيل القصر العدلي وفق آلية محددة خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى العمل على إطلاق دفعة جديدة من المعتقلين. وجاء القرار بعد لقاء جمع محافظ الحسكة نور الدين أحمد بالمبعوث الرئاسي لتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني، حيث أكدت المحافظة أن الجانبين أكدا على استكمال تنفيذ خطوات عملية في الدمج وسط أجواء وصفتها بالإيجابية. هذا وبحثت قيادات من المنطقة الشرقية في الجيش السوري مسار الدمج العسكري وملفي العدالة والمعتقلين في الحسكة. وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي، قال إن الاجتماع تناول ترتيبات العمل في المنطقة والإسراع في معالجة ملف العدالة عبر إعادة فتح القصور العدلية والمحاكم. وركز اللقاء على ملف المعتقلين والعمل على الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن، إلى جانب متابعة القضايا الأمنية والإنسانية المرتبطة بالمحافظة. قالت الهيئة الوطنية للمفقودين إنها أجرت تقييماً لموقع حفرة التضامن في دمشق تمهيداً لبدء الاستجابة لمقبرة جماعية محتملة. وأوضحت الهيئة أن التقييم الميداني جرى بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الاحتياجات اللازمة قبل بدء الأعمال في الموقع المشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية. وأكدت أن الاستجابة ستتم وفق معايير مهنية وقانونية تضمن حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا.

0: معنا الآن عبر الهاتف من دمشق مراسلنا حازم عوض. حازم، إذن ماذا بشأن ما أعلنته الهيئة الوطنية للمفقودين عن الاشتباه بمقبرة جماعية في حي التضامن؟
1: نعم، على حقيقة هذه المقبرة هي مقبرة معروفة لدى يعني جميع السوريين، باتت معروفة، وخاصة يعني أعيد الحديث عنها بعد إلقاء القبض على أمجد يوسف، وهو أبرز المتورطين في يعني المجزرة التي ارتكبت في هذه المقبرة الجماعية والمعروفة بحفرة التضامن. طبعا يعني الحديث عنها بهذه النبرة وبهذه اللهجة الدقيقة والتي تتحدث عنها الهيئة الوطنية المفقودين يعني تشير إلى ما ارتباط هذه الجريمة يعني ما بذاكرة السوريين وبأهالي المفقودين بتلك المنطقة، وبالتالي تتحدث عن معايير دقيقة جدا لهذا المكان. تتحدث يعني عن أنها تتطلب نهجا معينا، طبعا الكشف عن المقابر الجماعية بحاجة إلى نهج علمي وتقني دقيق، لأنه يعتبر مسرح جريمة بحد ذاته، ويحتاج إلى تضافر جهود خبراء في الآثار الجنائية والطب الشرعي وقانونيين وغيرهم. طبعا يعني الحديث عن يعني ما تحتاجه الهيئة، ربما فرق تفتيشية متخصصة للكشف عن الرفات وبحث أسباب الوفاة، إضافة هي معروفة يعني الأسباب هناك كانت مصورة بالفيديو يعني من خلال إطلاق النار على الضحايا. أيضا ستحتاج إلى تحليل للحمض النووي، وهو من أبرز الوسائل للتعرف على هويات الضحايا، وهو الملف الأبرز الذي ينتظره يعني كثير من سكان المنطقة لمعرفة مصير المفقودين والذين يشتبه بأنهم يعني قتلوا في هذه المجزرة، إضافة إلى ربما أمور لها علاقة بحماية الموقع من العبث كونه مسرح جريمة. طبعا يشار هنا إلى أن التضامن تحوي أكثر من يعني 5 مقابر جماعية على الأقل حتى هذه اللحظة، ومن ضمنها الأبرز هي حفرة التضامن، لكن هذا لا يعني بأنها يعني المقبرة الجماعية الوحيدة. سابقا تم العثور على يعني أكثر من مقبرة جماعية سواء في أقبية أو في أماكن مفتوحة في التضامن بحضور الهيئة الوطنية للمفقودين، التي لم تشير يعني خلال هذا البيان إلى أنها ستتوجه ربما بعد حفرة التضامن المعروفة إلى باقي الأماكن التي يشتبه بها بوجود مقابر جماعية. أكدت الهيئة بأن يعني سيكون هناك مقاربة إنسانية وقانونية دقيقة بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة والشركاء بما يضمن الوصول إلى الحقيقة ودعم مسار العدالة.
0: حازم عوض من دمشق، شكرا جزيلا لك. أعلن رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي وصول رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إلى دمشق لبحث فرص الاستثمار. والتقى الهلالي مع العبار والوفد المرافق له في دمشق، حيث أوضح في منشور على إكس أن الزيارة تأتي في إطار استكشاف الفرص الاستثمارية والمشاركة في الملتقى السوري الإماراتي الأول، وسط توقعات بعقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع الجانب السوري لبحث فرص التعاون والاستثمار. هذا ونقل موقع اقتصاد الشرق عن مصدر مطلع أن شركة إيجل هيلز الإماراتية التي يرأسها العبار تدرس تنفيذ مشروعين عمرانيين في سوريا ضمن مخططات تتجاوز كلفتها التطويرية 50 مليار دولار. أعلنت مجموعة QNB القطرية عن إطلاق خدمات قبول بطاقات الدفع والحلول الرقمية للدفع في سوريا، وأوضح بيان صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني أن هذا الإنجاز يمثل خطوة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، ويعكس التزام المجموعة بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارية آمنة. من جهته أشار أحد المسؤولين في مجموعة QNB إلى أن المجموعة تعد أول بنك على مستوى العالم يدعم قبول المدفوعات الرقمية وبطاقات الدفع الدولية في السوق السورية، والتي تشهد تحولاً متسارعاً تقوده جهود مصرف سوريا المركزي للحد من الاعتماد على النقد.

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية التعليمات التنفيذية الخاصة بدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة والتي تتضمن إعفاءات ضريبية للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية والسياحية التي تضررت خلال سنوات الحرب. وتنص التعليمات على تشكيل لجان مختصة في مديريات المالية بالمحافظات لدراسة طلبات المتضررين عن الفترة بين عامي 2011 و2024، وذلك بمشاركة جهات حكومية ونقابية وخبراء تقييم معتمدين مع اعتماد معايير صارمة لضمان النزاهة. وحددت التعليمات الضرر المشمول بالإعفاء بالدمار الكلي أو الجزئي للأصول الثابتة مع استبعاد البضائع، كما منحت المتضررين مهلة 120 يوماً لتقديم طلباتهم مرفقة بالوثائق اللازمة لإثبات الضرر.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً قالت فيه إن المساعدات الإنسانية التي قدمت للسوريين خلال عهد النظام المخلوع خضعت لاستغلال ممنهج عبر تحويلها وعرقلتها من قبل نظام الأسد، إضافة إلى الاستخدام المتكرر لحق النقد في مجلس الأمن. وأشار التقرير إلى أن ذلك يعد جريمة دولية تتطلب مقاضاة مرتكبيها.

0: أفاد موقع شفق نيوز الكردي بأن مخلصين جمركيين وشركات شحن في معبر سمالكة الحدودي مع إقليم كردستان العراق دخلوا في إضراب يوم أمس الاثنين احتجاجاً على الإجراءات الجديدة التي وصفوها بالتعجيزية، ما أدى إلى توقف إدخال البضائع عبر المعبر.
1: دخل مؤخراً ضمن مسار دمج المعابر الحدودية السورية وتوحيد السياسات الجمركية وضبط حركتها وإعادة تنظيمها تحت إشراف الدولة المركزية معبر سمالكة الحدودي والشريان الرئيسي لسنوات للحركة الاقتصادية والتجارية بين شمال شرقي سوريا وكردستان العراق، يشهد أخيراً تراجعاً كبيراً بحجم الاستيراد وصل إلى النصف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بحسب مصدر إداري في المعبر. تراجع ترافق مع حالة من التوتر تمثلت في إضرابات جماعية أعلن عنها مخلصون جمركيون وشركات شحن في احتجاج على الإجراءات الجديدة وتوجه التجار لمنافذ أخرى مع تركيا والعراق، ما أدى إلى توقف إدخال البضائع عبر المنفذ. ففي حين تؤكد التصريحات الحكومية بأن الهدف من هذه الخطوات هو تحسين الأداء وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير عبر نظام جمركي موحد مرتبط بالشبكة السورية ووفق التعرفة الرسمية المعتمدة، يراها المحتجون قيوداً مشددة وإجراءات معقدة ومتسرعة. التحول الملحوظ مع استلام إدارة المعابر السورية ضمن إطار تطبيق بنود اتفاق 29 من كانون الثاني بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية منتصف نيسان الفائت وبدء التحصيل الجمركي وفق التعرفة الرسمية المعتمدة، يبدو بأنها انعكست على المخلصين الجمركيين والتجار في المنطقة، خصوصا مع إعادة فتح معبر اليعربية الاستراتيجي مع العراق إلى جانب معبري القائم والوليد. تتباين الآراء على أرض الواقع بين من يراها إيجابية في سلع دون أخرى وتؤدي إلى دعم المنتج المحلي، وذلك لأن المستوردات من إقليم كردستان هي في الأصل مستوردة، وبين من يراها سلبية وتنعكس على الأسواق المحلية، ما يعني ارتفاع الأسعار وتراجع توفر السلع، ما يبرز التحدي القائم بين مساعي التنظيم الحكومي ومتطلبات استقرار الأسواق.
0: افتتحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان بهدف توسيع جاهزية المنافذ وتعزيز حركة التنقل بين البلدين وسط إجراءات تنظيمية وخدمية بما يتناسب مع طبيعة الحركة المتوقعة.
2: بتوجيه من السيد الوزير رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قمنا يوم الاثنين في الرابع من أيار 2026 بافتتاح منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان، وبدأت حركة العبور بكل انسيابي. نقوم في منفذ جسر قمار الحدودي بتقديم جميع التسهيلات والخدمات سواء كان للوافدين من دولة لبنان أو المغادرون من الأراضي السورية.
0: كشف معاون مدير الحج موسى محمد ويس في مقابلة مع تلفزيون سوريا، كشف عن تفاصيل الاستعدادات لموسم الحج، كما أشار إلى أن رحلات الحجاج ستنطلق ابتداء من 9 من شهر أيار الجاري على أن تستمر حتى 21 من الشهر نفسه.
3: نعم، نحن يعني قمنا بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ووضعنا يعني تفاصيل كاملة لمرحلة سفر الحجاج والتي ستستمر يعني تقريبا من 9/5/2026 وحتى 21/5/2026، وأيضا يعني تم تجهيز صالات ومرافق كاملة تخدم الحجاج في المطارات من مصليات وأيضا أماكن خاصة بالإحرام وممرات خاصة لعبور الحجاج من هذه الصالات إلى المطار من أجل إتمام إجراءات الحج وحتى صعوده إلى الطائرة بإذن الله حتى يصل إلى المملكة العربية السعودية.
0: وأشار معاون مدير الحج إلى وجود فرق مختصة في المملكة العربية السعودية لاستقبال الحجاج السوريين وتسيير رحلاتهم.
3: بعد وصول الحجاج الكرام إلى المملكة العربية السعودية إن شاء الله يوجد فرق عاملة هناك في المطار، سيتم استقبال الحجاج وتوجيههم وفق المسارات التي المطلوبة لنقل الحجاج، وسينتقلوا بإذن الله إلى الباصات المحددة لهم ضمن المسار المعين، وينتقلوا من جدة إلى مكة المكرمة، وأيضا في مكة المكرمة سيكون هناك فرق عاملة في جميع الفنادق ستشرف على استقبال الحجاج وحتى تسكينهم وإقامتهم في الفنادق المحددة لهم إن شاء الله.
0: أعلن وزير التربية والتعليم عبد الرحمن تركو افتتاح 2236 مدرسة وعودة أكثر من نصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في المحافظات الشرقية. وأوضح تركو أنه تم تفعيل نحو 88,000 كادر تعليمي وإداري، إضافة إلى تشغيل 42 مجمعا تربويا وصرف رواتب للكوادر التي استكملت إجراءاتها. وأشار تركو إلى أن القطاع التعليمي في المنطقة ما يزال يعاني من نقص كبير نتيجة للإهمال السابق وانقطاع الطلبة والمعلمين عن العملية التعليمية. هذا وأعلنت وزارة التربية والتعليم البدء بإعداد وتأليف مناهج اللغة الكردية لمختلف المراحل الدراسية تمهيداً لإدراجها ضمن النظام التعليمي الرسمي. وأوضح مدير المركز الوطني لتطوير المناهج عصمت رمضان، أوضح أن العمل يجري وفق خطة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، مشيرا إلى اختيار 10 مختصين من بين عدد كبير من المترشحين لتشكيل لجنة رسمية تتولى إعداد المحتوى الذي يشمل صفوف من الأول وحتى السادس. كما أكد رمضان أن المناهج ستعتمد بالأحرف اللاتينية نظرا لانتشار اللهجة الكرمانجية، وأن تدريس اللغة الكردية لن يقتصر على مناطق محددة بل سيطبق في أي منطقة يتوفر فيها عدد كاف من الطلاب. قال مدير عام المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان إن التقديرات الرسمية المتفائلة تشير إلى تحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي من القمح حتى منتصف عام 2027. ورغم هذه البيانات الإيجابية والهطولات المطرية الغزيرة، فإنه لا يزال القطاع الزراعي يواجه تحديات عديدة.
4: رغم استمرار التحديات المرتبطة بالجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية، بدأت مؤشرات الأمن الغذائي في سوريا تظهر تحسناً نسبياً، ما يعكس توجهاً نحو مسارات أكثر استقراراً في إدارة الملف الغذائي. التقديرات الرسمية لوزارة الزراعة تشير إلى أن إنتاج القمح في سوريا قد يصل إلى نحو 2.3 مليون طن خلال الموسم الحالي، وهو ما يعد مؤشراً على تحسن نسبياً في أداء القطاع الزراعي بعد موسم وصف بأنه الأسوأ منذ عقود، ويرجع ذلك إلى تحسن الهطولات المطرية وزيادة الدعم الزراعي. مع ذلك تبقى التحديات كبيرة، حيث تواجه الزراعة السورية صعوبات عديدة أبرزها وجود الألغام، وهو ما أكده وزير الطوارئ في تصريحات سابقة بأن أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير مستثمرة حالياً بسبب مخاطر الألغام. كما تبرز التحديات بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، تحديات تجعل دعم المزارعين والمجتمعات الريفية ضرورياً لضمان استمرار النشاط الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي.
5: بتحمل جفاف أكثر، بتحمل جفاف.
4: جهود جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للأسر الريفية، حيث أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن إطلاق مشروع إنساني بقيمة 5 ملايين دولار لدعم 17,000 أسرة في محافظة الرقة والحسكة ودير الزور من خلال توفير مدخلات زراعية عاجلة لمنع انهيار القدرة الإنتاجية للأسر الأكثر تضرراً وتمكينها من الاستمرار في إنتاج الغذاء ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة، مؤكدة أن المشروع يمثل استجابة حيوية للصعوبات الكبيرة التي تواجه الأسر الريفية، مشيرة إلى أن الأولوية تكمن في دعم المزارعين والرعاة قبل أن يضطروا إلى بيع مواشيهم أو ترك أراضيهم أو الاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية.
0: أدى وقوع انكسارات في الساتر الترابي للساحة الغربية في ريف حلب الجنوبي لغمر عشرات البيوت في قرية تل العقارب.
6: عشرات من البيوت المغمورة هنا بمياه الساحة الشرقية في ريف حلب الجنوبي، الأهالي يتخوفون من استمرار الانكسارات في سد الساحة وغمر باقي البيوت في القرية، بينما الجهات المختصة والدفاع المدني يعملون على ترميم هذا السد.
7: يعني الدفاع المدني كل مسؤول بهال بحلب أو بالشاب أو بهالحكومة وقف معنا. بس ألاحظ خربة بيوتنا، الجري هاي كلياتها ثرثر رباحها تروح، وإحنا جماعة ضعفة، يعني نطلب من الله ومنكم ها خيو التعويض المساعدة لنا، وأنا أشكر الدولة بأكملها.
8: تهجرنا 14 سنة نطلع البيت، تهجرنا نزحنا وجينا هالسنة وزرعنا أراضينا، علمك محصول زراعي من قمح من شعير من حبة البركة زرعنا. اليوم إحنا طلع عن طالب الأرزاق راحت، عوضنا الله، بيوتنا ظل هاي مثل عنانة هاي طافت، البالوني طاف، تل عقارب تقريباً، وإحنا مهددين تل عقارب أكثر من 70% هلق، إذا ما جاء دعم بواقر ومقالع بقايا على الساتر إحنا خالصين تل عقارب.
9: فرق الدفاع المدني وإدارة منطقة سمعان الجنوبية والموارد المائية ومحافظة حلب تتابع الآن بشكل مباشر ومنذ عدة أشهر إلى هذه اللحظة لرفع السواتر على جدران هذه السيحة، وأما الآن نقوم بأعمال رفع سواتر اعتراضية لمنع وصول المياه تجاه القرية، لمنع نزوح الأهالي من هذه القرية، حيث هناك صعوبات كبيرة بسبب الطين والتربة والكميات المتدفقة وقوة التيار المتجه باتجاه الأراضي الزراعية.
0: أدى التهميش وغياب الصيانة للمنشآت الرياضية على مدى سنوات في مدينة سلمية بريف حماة أدى إلى تهالك بنيتها التحتية، ما يؤثر بشكل مباشر على النشاطات الرياضية لأبناء المدينة. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي.
10: تعيش المنشآت الرياضية في مدينة سلمية واقعا مترديا يثير قلق الرياضيين بعد أن تحولت من حاضنة للمواهب إلى مرافق مهملة تعاني من غياب الصيانة والتطوير منذ سنوات، ويعود ذلك إلى سياسات الإهمال والتهميش في حكم النظام المخلوع. ورغم ذلك تمكنت فرق المدينة من تحقيق إنجازات لافتة على مستوى الجمهورية رغم ضعف الإمكانات.
11: الحقيقة هذا الملعب لا يصلح لا للجمال ولا للأحصنة لتمارس عليها هواياتنا، إضافة لهيك أنه في عنا نحن الأدوات اللي عم يمارسوا فيها الرياضة إن كان كرات ولا حتى الأحذية الرياضية، بهيك ملعب عم يكون فيها سبب الاهتراء السريع، عم تشكل ضغط وعبء مالي حقيقة على النادي وعلى اللاعبين وعلى كل الفرق الرياضية.
12: للأسف الصالة مدمرة من أيام النظام البائد، وحاليا معنا أي منشآت رياضية، وطبعا منشآت رياضية مو بس لتدريب الفرق الموجودة بكرة الطائرة أو بقية الألعاب، هي أيضا تعتبر استثمارات حتى فينا نحافظ على لاعبيننا، وخصوصا بعد دخول قانون الاحتراف بكرة الطائرة اللي خلانا نخسر طبعا من أفضل اللاعبين عندنا.
10: هذا الوضع لم يشهد أي انفراج يذكر في مرحلة ما بعد التحرير، إذ ما تزال مشاريع الاستثمار الداعمة للرياضة غائبة، في حين ينتظر الرياضيون وأبناء المدينة خطوات جادة لإنقاذ هذا القطاع وتمكينه من استعادة مكانته.
13: نادي سلمية نادي كبير، جبنا نتائج بمعظم الألعاب. نادي سلمية يستحق الدعم من الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المدني. معظم الأندية عم بيكون في دعم من قبل الفعاليات الاقتصادية. نتأمل من المجتمع المدني والمؤسسات الدولة، وزارة الشباب والرياضة تدعم نادي سلمية بمنشآت، بصالة رياضية، بملعب معشب. رياضيين سلمية يستحقوا هالشيء.
10: يبقى إنقاذ المنشآت الرياضية في سلمية ضرورة ملحة تعكس احترام تاريخ المدينة الرياضي وتكريم جهود أبطالها، إذ لا بد من تحرك جاد لإعادة الحياة إلى هذه المرافق. رغم الإنجازات الكبيرة للفرق المحلية، يشهد الوضع في المنشآت الرياضية بسلمية تراجعا كبيرا بسبب الإهمال المستمر، فالرياضيون ينتظرون دعما حقيقيا لإعادة الحياة إلى هذه المرافق الحيوية التي تمثل مستقبل الرياضة في المدينة. عراق زين، تلفزيون سوريا، مدينة سلمية.
0: تتواصل شكاوى المواطنين في مدينة حلب بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة رغم وفرة الخضروات والفواكه في الأسواق، إلا أن انخفاض الأجور وارتفاع إيجارات المنازل وفواتير الكهرباء يوسع الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة.
14: شكاوى مستمرة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في مدينة حلب. فرغم وفرة الخضار والفواكه في الأسواق، يؤكد السكان أن انخفاض الأجور والارتفاع الجنوني في إيجارات المنازل هما سببان رئيسيان وراء عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الحياة اليومية. يضاف إلى ذلك عبء فواتير الكهرباء العامة أو البديلة كالأمبيرات.
15: بتأمن بالله من عيد الكبير ما أكلنا لحم غنم؟ من عيد الكبير ما أكلنا لحم غنم؟ لا، عم نجيب الفروج ومنجيب دهنة، والحمد لله رب العالمين، وما في ما في شغل حتى للرجال ما في شغل.
16: ولا اللحوم، يعني الغنم ما حدا عم يجيبه على بيته الصراحة. الجيش أغلبيته جيش، كباب الجيش، لحم جيش،
17: بيض.
16: البيض لا، الحمد لله ممتاز البيض. هلا الكوسة نزل بنزين، بس البندورة أسعارها كثير غالية بالنسبة لنا كوننا نحن عمال.
14: تتراوح أجرة العامل الشهرية بين 2,000,000 ليرة سورية و3 ملايين، في حين تبلغ كلفة إيجار المنزل 1,000,000 ليرة كحد أدنى. ومع إضافة تكاليف الطعام والمواصلات والعلاج والدواء، تقفز الميزانية المطلوبة لتتجاوز 5,000,000 ليرة شهريا على أقل تقدير.
18: ما بشي عم بتنصح مع بعضه، يعني اليوم جمعيته مثلا 300,000 أو 400,000، إجا تقضي شو تقضي هاي 300,000 أو 400,000؟ هاي اللي ما عنده أجور، اللي عنده أجور شو بدي يصير فيه؟ وصل سكان شغله محله بعيد، عندك اليوم صار بيسو 2,000، ما بدي لك أكتر. عنده اليوم 8,000، ما بدي لك أكتر كمان. هاي ما سوى شيء. اليوم كيلو رز قديش؟ 10,000 نقول كمثال. قانونية الزيت على أبسط شيء، حقه اليوم صار هذيك الحسبة ما في.
14: رغم وفرة السلع في الأسواق، يبقى الوصول إليها هو التحدي الأكبر، فالفجوة الواسعة بين الأجور ومتطلبات الحياة تضع شريحة واسعة من الأهالي أمام خيارات محدودة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
0: تنتعش الزراعة في أراضي وبساتين جبل التركمان بريف اللاذقية مع عودة الأمطار الغزيرة هذا العام بعد سنوات من تراجع نسبة الهطولات، ما أعاد الحياة الزراعية إلى الأراضي وبث آمالاً بموسم وفير لدى المزارعين على الرغم من استمرار تحديات ضعف الدعم وغلاء تكاليف الإنتاج.
19: بعد سنوات من الجفاف، حمل الشتاء الحالي أمطاراً غزيرة إلى جبل التركمان بريف اللاذقية لتعيد الحياة إلى الأراضي الزراعية من جديد. الهطولات انعكست بشكل مباشر على الأشجار التي استعادت حيوية افتقدتها طويلاً، وبدت المساحات الخضراء أكثر نضارة في مشهد يبشر بموسم واعد ينهي حقبة من معاناة المزارعين.
20: سنوات الماضية ما وصلت لل 400 ملم ل 300 ملم، بس هلأ الحمد لله رب العالمين بشكل عام يعني فوق 1,000-1,200 ملم، وهذا انعكس شيء على الشجر، على الحجر، على المياه. الآبار كلها مثلا نبعت ومشي الحال الحمد لله. هذا الشيء عمل استقرار بالضيعة، يعني هلأ عنا نحن بالضيعة 20-30 عائلة عم تشتغل بالزراعة.
19: غير أن هذا الانتعاش يأتي عقب سنوات قاسية من الشح والإهمال من جراء تهجير الأهالي القسري عن أراضيهم، ما ما تسبب في تراجع الإنتاج وتضرر البساتين بشكل كبير. اليوم ومع عودة السكان للاهتمام بحقولهم، جاءت الأمطار الأخيرة لتدعم هذه الجهود، وإن ظل غياب الدعم الحكومي والمؤسسات الكافي يمثل التحدي الأكبر أمام استعادة الزراعة بعافيتها الكاملة.
17: نحن كل شيء عم نشتغل هون كمجهود شخصي، يعني ما في شيء من برا بيساعدنا فيها. ونحن كنا جايين هون كمزارعين، يعني معنا هالإمكانية، والدولة إذا ما حطنا إرشاد زراعي وإذا ساعدنا ودلنا على طريق الزراعة وعلى طريق الإرشاد الزراعي، شعبون كتير تعبان، يعني زراعتنا كتير تعبان.
19: بين ملامح الانتعاش وتحديات الواقع، تقف الزراعة في جبل التركمان أمام فرصة حقيقية للنهوض، لكنها تظل بحاجة إلى دعم فعلي وخطط واضحة لتعزيز صمود المزارعين وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الحياة الرئيسي لأهالي المنطقة. بعد موسم مطري استثنائي، يظهر جليا تأثير الأمطار الغزيرة على الأراضي الزراعية، ورغم التحديات السابقة من سنوات الجفاف والتهجير، أصبح الموسم الحالي فرصة للتجديد وقوة دافعة لتعافي الزراعة المحلية وتحسين حياة المزارعين. لتلفزيون سوريا هاشم العبدالله، ريف اللاذقية.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قوة بلاده تخوض مناوشات صغيرة مع إيران، معتبراً أن الأخيرة لا تمتلك أي فرصة في مواجهة الولايات المتحدة. وجدد ترامب في تصريحات صحفية رفضه السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، كما توقع أن تستمر الحرب على إيران من أسبوعين إلى 3 أسابيع، مشيراً إلى أن عامل الوقت ليس ضاغطاً على بلاده. وقال ترامب إن المتظاهرين الإيرانيين سيكون لديهم أسلحة قريباً. قال وزير الحرب الأمريكي إن عملية مشروع الحرية تهدف لحماية الملاحة، محذراً إيران من رد عسكري مدمر في حال هاجمت قوات الولايات المتحدة وسفن التجارية في مضيق هرمز. وأوضح وزير الحرب الأمريكية أن العملية مؤقتة وتركز على حماية السفن من الاعتداءات، مشيرا إلى أن طهران تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط لمصلحتها. وأكد أن القوات الأمريكية لا تسعى للقتال ولن تدخل المجال الجوي أو المياه الإقليمية لإيران، مشددا على أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز وأن الولايات المتحدة

0: مشروع قرار في مجلس الأمن دفاعا عن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأوضح روبيو أن مشروع القرار يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام وتحصيل الرسوم في المضيق، كما يلزمها بالكشف عن عدد الألغام التي وضعتها وعن أماكنها والمساعدة في نزعها. وأشار روبيو إلى أن الوقت حان لاتخاذ القادة الإيرانيين ما وصفه بالقرار الصائب لصالح شعبهم، داعيا طهران إلى قبول الشروط الأمريكية والعودة إلى طاولة المفاوضات. معنا للمزيد من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. شعبان، ما معنى أن يقول ترامب أن المتظاهرين الإيرانيين سيكون لديهم أسلحة في القريب العاجل؟
1: نعم، على مساء الخير. ربما هو نوع من التحذير أكثر مما هو يعني هناك خطة يعني أمريكية فعلية يعني يجري العمل بها، لأن هناك يعني أكثر من تصريح للرئيس دونالد ترامب في الآونة الأخيرة يتحدث عن وقف العمليات العسكرية واستمرارية الهدنة، ويتحدث أيضا عن استمرار الخيار الدبلوماسي، حتى أنه في وقت سابق يعني في في في في في ذروة الحرب قال أن الأسلحة لن تصل إلى المقاتلين أو الأحزاب الإيرانية، تم احتجازها عند بعض المقاتلين الإيرانيين الأكراد أو الأحزاب الكردية الإيرانية، ويعني شكك بهذه العلاقة وتوعدهم بالمحاسبة. يعني في ذروة أيام الحرب تحدث الرئيس ترامب نفسه عن صعوبات في إيصال هذه الأسلحة، لكن يعني ربما هذا الكلام المقصود منه هو تحذير للإيرانيين، أو ربما نوع من المحاولة لترك الباب مفتوحا لاحتمال التدخل العسكري الأمريكي. ربما هو رسالة أكثر مما هو يعني ينم عن وقائع وجوده على الأرض، وإلا لو كان عكس ذلك لكانت اهتمت به الصحافة الأمريكية وأفردت عنه الكثير. يعني يأتي هذا الكلام في وقت يعني كل يعني التوقعات أن الرئيس دونالد ترامب لن يمضي في هذه الحرب نتيجة الضغوط الداخلية التي يتعرض إليها، وهو ترك أيضا الهدنة ووقف إطلاق النار تركها مفتوحة، يعني لم يؤطرها بجدول زمني أو مدة محددة. اليوم أمس تحدث أن هناك محادثات إيجابية مع الإيرانيين، واليوم أيضا يعني أكد أن يعني لا خيار أمام الإيرانيين إلا الوصول إلا أن يقوموا بالخيار الذكي ويمضوا باتجاه الاتفاق. لا يتحدث عن خيارات عسكرية، رغم أنه بين الفين والأخرى يحذر إيران. يوم أمس حذر أو هدد بإبادة إيران يعني في حال استهدفت سفن حربية أمريكية تعمل على تحرير حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، قام بهذا التهديد. لكن بشكل عام منذ توقف الحرب، منذ بدء الهدنة، يعني غالبا ما يؤكد الرئيس دونالد ترامب على أهمية أن تمضي إيران بخيار المفاوضات، ويؤكد على جدوى ونجاعة خيار الحصار الاقتصادي لإيران. هذا كل ما في الأمر. نعم، إليك إلى
0: شعبان من واشنطن، شكرا جزيلا لك. كتاب النشرة، تصبحون على خير، إلى اللقاء.

0: كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

يوسف شاهين مخرج سينمائي مصري. ولد في الإسكندرية بمصر عام 1926 في عائلة مسيحية كاثوليكية لأب لبناني وأم من أصول يونانية. تلقى تعليمه في مدارس الإسكندرية وتخرج في جامعتها، ثم سافر إلى الولايات المتحدة ودرس في معهد باساتيني المسرحي. أخرج أول أفلامه بعنوان باب أمين عام 1950، وكان فيلماً استعراضياً أدخل الفانتازيا إلى السينما المصرية. برز منذ بداية مشواره الفني، وشارك فيلمه ابن النيل في مهرجان كان السينمائي عام 1951. اكتشف عدداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعالمية مثل شكري سرحان وعمر الشريف. أحب يوسف شاهين فاتن حمامة التي كانت بطلة أول أفلامه، وحاول الانتحار بعد ارتباطها بعمر الشريف. أخرج نحو 40 فيلماً سينمائياً تميزت بالجرأة والاختلاف وتجاوزت المحلية إلى العالمية. وثق سيرته الذاتية في 4 أفلام، وهي إسكندرية ليه، حتوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، إسكندرية نيويورك. أدخل الموسيقى والغناء عنصراً أساسياً في أفلامه، وتعامل مع كبار المطربين وأبرزهم فيروز، فريد الأطرش، شادية، محمد منير، ماجد الرومي ولطيفة. أثارت بعض أفلامه حفيظة السلطات وتيارات الإسلام السياسي، مثل فيلم المهاجر عام 1994 المستوحى من قصة النبي يوسف. أخرج أحد أندر وأهم أفلام الأوبئة في السينما العربية بعنوان اليوم السادس عام 1986، وتناول انتشار وباء الكوليرا في القاهرة عام 1947. حرص على الظهور في معظم أفلامه، ولحن أغنيتين في فيلمي اليوم السادس وسكوت حنصور. نال عشرات الجوائز العربية والعالمية، أهمها الإنجاز العام من مهرجان كان عام 1997. أخرج آخر أفلامه هي فوضى عام 2007، وأصيب عام 2008 بنزيف دماغي حاد، توفي على إثره بعد غيبوبة لستة أسابيع.

مساء الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين فضاء التواصل الاجتماعي السوري والمنصات الرقمية وسط غياب المصدر الرسمي والقوانين الضابطة والرادعة. تنشط بيئة خصبة للشائعات وتكهنات والشتائم وخطاب العنصرية والكراهية، فمن يوقف هذه الفوضى؟ وهل تتحمل الحكومة جزءا منها أم لا؟ وفي شأن آخر، نفتح ملف التحول الرقمي في سوريا والذي ربطته بعض التقارير بمستقبل التعافي الاقتصادي، فهل تمتلك سوريا البنية اللازمة لهذا التحول وما هي التحديات؟ نذهب في محطتنا الثالثة إلى الاقتصاد وتفاؤل تحدثت عنه المؤسسة السورية للحبوب بشأن محصول القمح لهذا العام، فهل ستؤمن سوريا احتياجاتها من هذه السلعة الاستراتيجية؟ وهل هناك عقبات ربما تكون مرتبطة بالواقع السوري؟ أخيرا، نتابع تطورات الحرب الأمريكية على إيران في ظل تصريحات جديدة لترامب ربما تعيد المشهد هناك إلى مربعه الأول. مرحبا بكم.

0: تصاعدت في الفترة الأخيرة وتيرة التداول على منصات التواصل الاجتماعي في قضايا مرتبطة بالشأن الحكومي والقطاعات الخدمية، حيث ظهر ارتفاع ملحوظ في حجم المحتوى المتداول واتساع دائرة المستخدمين مع غياب للمصادر الرسمية، الأمر الذي فتح المجال أمام تعدد التفسيرات وتضخم التداول، فضلاً عن تحول المجال الافتراضي إلى ساحة من الفوضى والتجاذبات بين المنصات المختلفة.
1: وزارية مرتقبة في سوريا، هكذا بدأ العنوان قبل أيام قليلة، ليتحول خلال ساعات إلى تكهنات من هنا وتأكيدات من هناك حول الوجوه الجديدة من الوزراء، لا بل إن البعض بدأ بكتابة كلمات التبريكات. كل ذلك حدث ويحدث ما يشابهه في فضاء افتراضي لا أكثر. ماذا يجري على السوشيال ميديا السورية؟ يتساءل مواطن وهو يتصفح منصات كثيرة تبث أخباراً تخص الشأن العام وتمس اهتماماته وكل السوريين بصورة مباشرة في مرحلة حساسة، لكنه لا يجد جواباً سوى صراع معلومات وتضارب مصادر، وتأخذه شاشة الهاتف صعوداً وهبوطاً إلى حالة من عدم اليقين. لكن هناك من يبدو صامتاً وسط هذا الضجيج، وهو الأحق بإعطاء المعلومة والتصريح بها، إنه المصدر الرسمي الذي بدأ غائباً عن هذا التداول الهائل في قضايا مرتبطة بإدارة الشأن الحكومي، الأمر الذي يترك المجال مفتوحاً أمام تعدد تفسيرات وتضخم هذا التداول. وفي هذا السياق يقول الباحث في الإعلام الرقمي عمر الحسين لموقع تلفزيون سوريا، إن الفضاء الرقمي لا يعكس فقط ما يحدث بل يساهم أحياناً في تشكيله، فكلما غابت المعلومة الرسمية الواضحة زادت قابلية المحتوى غير المؤكد للانتشار، وتحول من مجرد طرح إلى مادة يتم التعامل معها كما لو أنها واقع قائم. إذن ما سبق كان عينة لما آل إليه المشهد السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، منصات تغرق المواطن في سيل من المعلومات وتخلق حالة من الحقيقة المائعة التي تتغير وتتشعب مع كل تصفح، وكمية الشحن والفوضى الرقمية تتحول إلى تجاذبات وصراعات، من قصص تسريبات صيدنايا إلى مشفى تشرين، مروراً بالتعديل الوزاري، وصولاً إلى ما بدا كأنه صراعات بين المنصات. ويبقى التساؤل قائماً ليس عن حقيقة التغيير الحكومي بل عن تغيير وتصحيح هذا الفضاء.
0: ينضم إلينا الآن الأستاذ خالد أبو صلاح، الصحفي والباحث السياسي، معنا من أمستردام. معنا أيضا الدكتور أنس البو، المستشار السياسي من دمشق. مرحبا بكما أستاذ خالد. يقول البعض هناك تغييب للمعلومات الرسمية من مصادرها الحكومية، وفي المقابل هناك نشر لكثير من هذه المعلومات عبر منصات غير رسمية، عبر مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما يفسح مجال أمام انتشار معلومات خاطئة، أمام شائعات أحياناً. ما رأيك بذلك؟
2: مساء الخير محمد، مساء الخير لضيفك الكريم وللأخوي المشاهدين. حقيقة قبل ما أجاوب على سؤالك بشكل مباشر، بس اسمح لي هيك بتعقيب بسيط حول توضيح الواضحات. للأسف لأنه نحن في فضاء الإلكتروني حالياً ملتهب العصب. أنا على المستوى الشخصي لست معارضاً لحكومة الرئيس أحمد الشرع، ولا أنتمي إلى أي تيار سياسي أو حزبي، ولا يوجد عندي أي انتماء إلا لسوريا وثورتها العظيمة التي برأيي لم تنتهي بعد، ولم تتحول مبادئها وقيمها إلى قوانين ناجزة. واسمح لي زيدك من الشعر بيت، أنا أدعم حكومة الرئيس أحمد الشرع، وأحاول جاهدا من خلال نقدي إلى تصحيح هذا المسار حتى تطلع هذه الحكومة بالمسؤوليات العظيمة اللي عم نخوضها نحن بالمرحلة الانتقالية. وبالمقابل بالتأكيد المعارضة ليست خيانة وليست شيء مكروه وليست شيء عيبا إلا بيعرف نظام الأسد وأزلام نظام الأسد. ومن المعيب نحن بعد 14 سنة من الثورة السورية يكون عندنا مشكلة مع حرية التعبير. الآن أخي محمد في الجواب على سؤالك، نحن الآن عمر الحكومة تقريبا من بعد لحظة التحرير العظيمة سنة ونص. من سنة ونص إلى الآن يعني ما زلنا بنفس الدوامة، ننتظر المعلومة ولا نجد لها مصدرا، وكأن هناك يعني نوع من الشيء المتعمد بعملية جس النبض وإغراق الفضاء العام بالترندات الكثيفة، ومن خلالها بعدين نحن بنعطي المعلومة آخر شيء أو ما بنعطيها بس بننام عليها. اسمح لي ببعض الأمثلة أخي محمد. يعني منذ بداية التحرير كلياتنا بطريقة أو بأخرى بنعرف حجم الإرث العظيم، الإرث الكبير اللي ورثناه نحن من نظام الأسد، إرث يعني يحتاج إلى سنوات وسنوات من أجل أنه نحن نشيله عن كاهل بيروقراطية الدولة ومؤسساتها. لكن هناك أشياء بسيطة بالإمكان عملها، هي بناء الشفافية مع الجمهور. الآن وزارة الإعلام عندها منصات عديدة، خاصة بعد التحرير عملت إعادة هيكلي لسانا الوكالة السورية الرسمية، وأطلقت الأخبارية السورية اللي الشباب حقيقة يعني من لا شيء صنعوا شيء عظيم، وكذلك الأمر جريدة الثورة السورية، وكذلك الأمر إذاعة دمشق، والكثير من المنصات والصحف الآن هي إما قيد العمل وإما موجودة، وهذه المنصات والمعرفات تبعها كلها موجودة. فلا يوجد مبرر بالتعامل مع الرأي العام بهذه الطريقة، إلا إذا أنا بدي أحكي وكون صريح مع مع مع أهلي وناسي. في تعليق بسيط كتبه صديقنا ياسين سويحة من حوالي شي سنة بأنه نحن أشبه الآن بعد التحرير بجمهورية الترندقراطية، وهو ترجمها أيضا للعربية بمعنى الحكم بالعبطة. يعني أنا بجس نبض من ثم بأخذ سياسات معينة بناء على جس النبض هذا، وللأسف ما زلنا مستمرين بهذه المسألة. هذه المسألة محمد تكمن خطورتها الأساسية بأنه هاي يعني ممكن تنفع في بلد في نوع من الاستقرار ما فيه مشاكل متراكمة عمرها 54 سنة، ومشاكل ناشئة عن المشاكل المتراكمة عمرها سنة ونص. وهذا المجتمع اللي نحن موجودين فيه فيه انقسامات عمودية وأفقية، وفيه خطاب كراهية، وفيه خطاب طائفي، وفيه الكثير من النزعات العرقية طيب. والمعرفية. غياب المعلومة وغياب الشفافية هو أكبر تهديد حقيقة للسلم الأهلي، وهو طبيعي لكل جهود الحكومة.
0: طيب دكتور أنس، أنقل إليك هذه النقطة، غياب يعني المعلومات، وطبعا هذا حق أصيل للمواطنين في الدول المحترمة، حق الوصول إلى المعلومات، وهناك يعني غياب للشفافية، وفي المقابل كما يقول ضيفنا ويقول كثيرون حقيقة وكأنه هناك دولة ترند، يعني فقاعات على السوشيال ميديا كثيرا ما يعني تؤدي رسائل سلبية. ما رأيك دكتور أنس؟
3: مساء الخير لكم وللضيف الكريم ولجميع المشاهدين الأكارم. طبعا أنا أرى أن هذا يعني أمر مبالغ فيه نوعا ما لعدة أسباب. أولا، هل يوجد يعني متى تكون هناك المعلومة مغيبة؟ إذا لم يصدر قرار كيف نقول أن هناك معلومة مغيبة؟ مثلا لنضرب مثال الشائعة التي تحدثت عن مجلس الوزراء أو الوزراء الجدد، هل هناك قرار صدر من الحكومة حتى نقول وأخفته الحكومة حتى نقول أن هناك عدم وجود شفافية؟ لنكون يعني واضحين ونكون يعني صريحين بهذا الموضوع. هناك بعض الناس يتسلون وهناك بعض الناس مغرضون، وعندما ترد الحكومة على بعض الشائعات، وهذا معروف جدا، قد تعظم هذه الشائعة.
0: طيب أعطيك مثال دكتور، أنت أناس تقول هل هناك قرار؟ طب بالحكومة ما في قرار، لكن مثلا في الصندوق السيادي، في أمثلة كثير إذا بدي أذكر لك، مثلا الصندوق السيادي السوري الذي يطلع بدور مهم يعني وفق تصريحات كثيرة، من يديره لا نعرف. قبل فترة مثلا تنتشر صورة على الفيسبوك فنكتشف مصادفة أنه السيد إبراهيم سكرية أبو مريم الأسترالي يدير هذا الصندوق، ولا يصدر لا تأكيد ولا نفي حكومي لذلك. لماذا مثلا؟ لا أحد يعرف. طيب.
3: هذا أنا أقول لك يعني هذا الصندوق صندوق جديد في الحكومة السورية، وإلى هذه اللحظة يعني لم تتبلور الصورة النهائية لهذا الصندوق بشكل كامل، يعني من حيث التنظيم. كان هذا الصندوق يدير بحسب أنا معرفتي يدير مثلا العقارات التي تعود إلى الفلول، وبنفس الوقت كان مسؤول عن يعني حل الوصول إلى بعض التسويات. هذا الموضوع تم تقسيمه وأصبح هناك لجنة الكسب الغير مشروع، وأصبح يدير الصندوق السيادي يدير هذه المشاريع التي كانت للفلول.
0: طيب يعني بالأخير يا أستاذ دكتور أنس، في مدير حتى لو مكلف مؤقتا قائم يعني بالأعمال ريثما يتم تكليف شخص، لكن لماذا يتم إخفاء مثلا معلومات مثل هذه عن الجمهور؟
3: لا لا يتم. هل يعني هل أنت تقول لك تفاجأتم بوجود الأستاذ إبراهيم سكرية؟ هذا الأمر كل ما في، هل يوجد أحد في يعني بأغلب سوريا لم يعرف بهذا الموضوع؟ يعني من أكثر
0: بس
3: من
0: ما في مصدر رسمي. هو هي الفكرة، هي الفكرة دكتور أنس،
3: يعني
0: المشكلة إنه
3: معلومة مفاجئة نقول أنها تفاجأت،
0: بس ما في مصدر رسمي حتى الآن معروفة. يعني بتدخل على الموقع ما في مصدر رسمي، يعني لا يصرحون بذلك.
3: يا سيد الفاضل، يا سيد الفاضل، هذا الموضوع يعني هل للمواطن علاقة مع هذا الصندوق مباشرة كمواطن؟ لا يوجد علاقة مباشرة مع هذا الصندوق. هذا الصندوق يدير مشاريع للدولة، لا يوجد علاقة مباشرة مع هل هو وزير من الوزراء ويراجعه المواطنون، ولا يوجد هذا التعامل مباشرة مع المواطنين. هذا الصندوق يدير المشاريع الاستثمارية، المشاريع التي تخضع ويتم التنسيق بينه وبين هيئة الاستثمار. المستثمر الأجنبي ليس له علاقة حتى مع هذا الصندوق، هو يأتي إلى هيئة الاستثمار وهيئة الاستثمار ترتب من خلال هذا الصندوق للمشاريع المعروضة أمام المستثمرين. إذن لا يوجد علاقة مباشرة حتى نقول والله أنه نحن هذه المعلومة يتم إخفاؤها. وما المصلحة لنناقش بشكل موضوعي؟ ما المصلحة؟
0: وكثير من القرارات دكتور أناس مثلا تنتشر عبر، يصل تعميم عبر التليجرام أو الواتس أب، يعني أيضا لا ينشر، بعض القرارات لا تنشر في الصحافة الرسمية، بل يعني أولا تنشر عبر واتس أب تليجرام وما شابه، ثم يعني ينتشر الخبر. يعني في مشكلة واضح يعني إظهار المعلومات، عرض المعلومات، إيصال المعلومات الرسمية للجمهور.
3: يا سيد الفاضل، يعني نحن لا نقول أننا يعني الحكومة والله أصبحت يعني أخذ تأخذ 100%. هناك بعض الثغرات ويتم تلافيها. دولنا يعني تقوم من الصفر من كل المجالات الإعلامية والثقافية والاقتصادية والمالية والسياسية. يعني لا نقول إحنا سويسرا وجاء السيد الرئيس والحكومة والآن يعني هناك بعض التقصير، يبدأون من الصفر. يعني نريد أن يعني أنا لا أرى أي مجال يعني للانتقاد. هناك بعض الثغرات يتم تلافيها يوم بعد يوم، كلنا نشاهد ذلك التحسن. مثل ما تفضل الضيف الكريم، كان لا يوجد سانة ولا يوجد الآن أعيدت سانة وأصبح هناك إذاعة وطنية وأصبح هناك تلفزيون، والآن الفضائية السورية سوف تنطلق قريبا. يعني هناك عمل جهد جبار الذي طيب. يعني الذي إذا أنكرنا هذا العمل بصراحة نكون قد ظلمنا الناس الذين يعملون ليل نهارا.
0: طيب بالعودة
3: إلى الإعلام وفي غير الوزارات،
0: بالعودة إلى موضوع المنصات الإعلامية، عود الأستاذ خالد ذكرت موضوع، وأستاذ خالد إنه غياب المعلومات أحيانا وترك المجال أيضا لمنصات إعلامية ومؤثرين على التيك توك، على الإنستغرام، على فيسبوك، ينشرون ليس فقط أحيانا معلومات قد تكون خاطئة، بل كثيرا من خطاب كراهية، تحريض، وبالتالي كيف يمكن النظر لهذه المسألة أستاذ خالد؟
2: محمد، بشوف يعني التبسيط أحيانا يكون يعني جريمي بحق البلد، أنه نحن نبسط كل شيء ونقول القصة بسيطة وهون في خطأ بسيط نحن عم نعالجه، هون في مشكلة أبسط ممكن أنه تكون خطأ عابر. أنا بعتقد أنه هو يعني جريمة بحقنا نحن كمواطنين وجريمة بحق البلد اللي عم تنهض من تحت الرماد. في عندك مشكلة حقيقية بالنقطتين الأساسيات اللي هن موضوع النقاش. الأول هو موضوع الشفافية، الحكومة ما عندها أدنى حد من الشفافية، وأنا أعطيك الدليل. الآن سوريا تحكم من سنة ونص بالمراسيم الجمهورية اللي بيصدرها الرئيس أحمد الشرع، لأنه نحن ما عندنا مجلس شعب، والمراسيم هي القانون اللي يجب أن يطبق على المواطنين أو يجب أن يخبر به المواطنين ليمشوا ضمن حدوده. أنا أحصيت تقريبا حوالي 54 مرسوم حتى شهر 3 2026، من أول السنة المنشورين على وسائل الإعلام هني 13 مرسوم فقط. المراسيم الثانية ما بتطلع إلا وقت بتجي حاجتها، يعني نحن بناخذها، بناخذ المرسوم، بناخذ القرار، بننيمه، وقت بتجي حاجته نحن بنطلعه.
0: يعني بيكون صادر المرسوم بتاريخ معين لكن لا يعلن عنه.
2: مرسوم تمام. بس محمد حتى ضلني متسلسل معك بالأفكار. النقطة الثانية، كل السوريين صار لهم عم يناضلوا ويعيطوا ويصيحوا ويصرخوا من أكثر من سنة، من وقت نعرفوا بشيء اسمه لجنة الكسب غير المشروع، حول التسويات اللي كانت عم تعملها هذه اللجنة. مؤخرا
4: بعد أكثر من سنة من تأسيس هذه اللجنة بلشت تقول أنا عملت تسوية مع فلان وعملت تسوية مع فلان وعملت تسوية مع فلان. طيب ما هي بنود هذه التسوية؟ ما هي الأموال التي تم مصادرتها؟ أنت عم تحكي عن مجرمين حرب، محمد حمشو مجرم حرب، سامر فوز مجرم حرب، فادي صقر مجرم حرب، عبد العزيز المدلول مجرم حرب، قاطرجي مجرم حرب. هؤلاء ليسوا مجرد رجال أعمال، هؤلاء والغين بدم السوريين، كانوا عم يمولوا الميليشيات اللي كانت عم تذبحنا. وكل بيت من البيوت المهدمة من سوريا شركات محمد حمشو سحبته وباعته وأعطته لماهر الأسد من أجل أن يمول فرقة التشبيح الرابعة من أجل ذبح السوريين. شو بنود هذه التسويات؟ بيقول لك إذا أنت عندك مشكلة معه أرفع عليه دعوة شخصية. يعني الشفافية بمكان وأداء الحكومة في هذا المجال بمكان آخر. هلأ بيجي لك على مسألة يعني أكثر أكثر أكثر يعني ما بعرف شو الإنسان بده يوصفها، أكثر جنونا، أكثر حالي من من من اللامنطق. خطاب الحكومة السياسي اللي فيني أنا أشوفه مثلا بخطاب الرئيس الشرع وخطاب وزير خارجي الشيباني، تمسكوا بتحللوا بتشوفوا أنه خطاب وطني، خطاب ممتاز، خطاب تماما مدرك لأبعاد المرحلة اللي نحن موجودين فيها، مدرك لأهمية السلم الأهلي، مدرك لأهمية عدم الذهاب باتجاه خطاب الكراهي. تأتي إلى الميدان وإلى الإعلام بما فيه الإعلام الحكومي والإعلام الرديف، الآن للأسف أصبح عندنا منصات رديفة للحكومة يدفع تمويلها من جيوب المواطنين السوريين، وأوامر الصرف تبعيتها يوقع عليها من وزير الإعلام ومن معاونينه، تمام؟ هذه المنصات لديها ليس فقط خطاب كراهي، لديها خطاب كراهي، لديها خطاب طائفي، لديها خطاب حرب. هذه المنصات تقتل السلم الأهلي في مهده. نحن ما بنحكي من واقع والله نحن ما بنعرف شو صار بسوريا أو مين الناس اللي دبحونا، ما بنحكي لأنه نحن بنحب المزيك السوري ونحن ناس حالمين ونحن سني كيوت. ترى نحن وقت الجد رأس الحي نفسها بما كلها، لكن الذهاب إلى هذا الخطاب التحريضي وتهويج المجتمع على بعضه وصناعة أعداء داخليين في ظل مرحلة انتقالية هشي لا يؤدي إلا إلى حرب أهلية. أنت الآن لو رحت ودرست خلال هالسنة ونص شو صار معنا؟ واحد، خطاب كراهي أدى إلى أحداث طائفية بالساحل ومذبحة بحق الأمن العام ومذبحة بحق السوريين بالساحل. خطاب كراهي انتقل بعده بأقل من شهر ونص إلى جرمانة وإلى أشرفية صحنايا. خطاب كراهي وخطاب حربي ومجازر في السويدة بمنتصف شهر 7. بعده ماذا أعقبوا؟ أيضا مشاكل وصيحات في الصقيلبية وغيرها وغيراته، هجمات ضد مكون سوري جديد. ومبارحة أيضا رجعت وحدة من هذه المنصات تؤلب وتحرض على الفلسطينيين السوريين. أخ محمد، المشكلة الأساسية ليست بالناس البسيطة اللي ما بتدرك خطورة هذا الخطاب. المشكلة هي في النخب التي تعرف ولا تريد أن تعمل من طيب. أجل تلافي هذه الحالة.
0: طيب، كلام مهم خالد، خليني أنقل للدكتور أنس. يعني دكتور أنس، إذن ما يقوله الضيف وكثير حقيقة من المتابعين، هناك إعلام رديف تقول من خلاله السلطة ما لا تستطيع قوله بشكل رسمي، لكن توظف هذا الإعلام الرديف لأغراض سياسية، يعني مثلا توجه ضد أشخاص معينين، اغتيالات معنوية لشخصيات أو لأطراف جماعات كاملة أحيانا. دكتور أنس، ما رأيك؟
3: طيب، يعني بصراحة هذا الكلام غير صحيح بالبتة. يعني الضيف الكريم يقول هناك توقيع من الوزراء ويعطي الأوامر معاون الوزير، هل أنت شاهدت ذلك أستاذي الفاضل؟ هل عندك الدليل؟ رقم 2،
0: هو بس قال لك دكتور أنس، طالما أنه هذا إذا سام في خطاب تحريض أو كراهية هي جريمة يجب أن يحاسب عليها. طب لماذا إذن، لماذا دكتور أنس لا يتم توقيف هذول الأشخاص وهذول المنصات؟
3: نعم، بل بالعكس. دكتور أنس سوف أجيبك بالتفصيل إن شاء الله. يا سيد الفاضل، ما المصلحة إذا أردنا أن نفكر بطريقة منطقية؟ ما الفائدة من الدولة أن تجيش التجيش الطائفي وأن تسمح لهذه القنوات بأن، ما الفائدة؟ هل تثبت الحكم؟ هل بعدين يعني يوجد تناقض؟ كيف نقول أن الدولة تجيش التحريض الطائفي وقبل قليل الأستاذ الفاضل يقول بأن هناك لجنة الكسب الغير مشروع تعمل تسويات مع مجرمين حرب؟ ما يعني ما هذا التناقض؟ هذا يوجد تناقض بالموضوع. الشيء الثالث، أنا منذ 3 أيام كنت في القاهرة وحضرت جلسة إلى مع وزير الخارجية، وذكر بالحرف الواحد في هذه الجلسة في القاهرة مع رجال الأعمال السوريين بأن هناك قانون يدرس الآن للجرائم الإلكترونية، لأن حرية التعبير قد أسيء استخدامها، وأن كثير من الناس أصبحت تهدد هذه التعبيرات.
0: طيب دكتور أنس، بس اسمح لي، لما حدا من الطرف الثاني يكتب مثلا ضد السلطة أو جمهورها، في حالات جرى اعتقالها، يعني في أشخاص منعوا من دخول سوريا وصدرت أحكام غيابية بحقهم. قصة السويدة كانت يعني بسبب تسجيل مفبرك نشره أحد المؤثرين يتهم يعني على لسان الدروز على أساس أنهم يهاجمون الرسول، وكان تسجيل مفبرك وكان في تبعات كبيرة لذلك. وبالتالي يعني في المقابل من يحرض، من يدعم يعني مؤيد للسلطة ويحرض، لا يجري لا توقيفه، وبالعكس أحيانا يدعون إلى مناسبات رسمية يعني ترعاها الحكومة، يستضافون على شاشات وطنية، وبالتالي هذه كلها مؤشرات سلبية. دكتور أناس،
3: يا سيدي الفاضل، أنا ما أقول لك استتباب الأمن وكل شيء متاح. حتى الآن لو أردنا محاسبة هؤلاء الناس وجلبهم، هل تظن أنه من الأمر السهل؟ هل لدينا هذه التكنولوجيا لنعرف كل تغريدة من أين خرجت وأين؟ هذا يحتاج إلى وقت، والآن الدولة تعمل على ذلك من خلال الذكاء الاصطناعي ومن خلال بعض التقنيات. وكما قلت لك السيد الوزير، والله ذكر بالحرف الواحد أن هناك قانون يجرى الآن دراسته ومحاسبة، ومن ثم صدور هذا القانون ومحاسبة كل من يعبس بالسلامة الوطنية وبالسلم الأهلي وكل هذه. وهذا على فكرة هذا مأخوذ من ديننا الكريم ومن إسلامنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم 70 خريفا.
0: طيب لكن دكتور أنس، يعني في المقابل يعني قبل مدة مثلا لما عم نحكي عن المنصات الإعلامية، في منصات سحبت تراخيصة لأنه يعني البعض قال هي يعني قيل بوقتها أنه لم تستكمل الإجراءات أو ما إلى ذلك، لكن واضح كان أنه هذه المنصات لديها خطاب معارض لأنه موقف سياسي معارض. في المقابل يسمح لمن يحرض لكن يؤيد.
3: يا سيدي، الذي يمجد الأسدية وبعد كل هذا الذي رأيناه من جرائم ويستحق أن تسحب ترخيصه، والذي يمجد النظام السابق، كثير من الناس لم يتغير شيء. إيش ما تغير شيء؟ لنكون صادقين، نكون واقعيين. أكثر الناس، من كان يستطيع أن يمشي في الشارع، يخرج من بيته ما يعرف حاله بيرجع ولا ما بيرجع على بيته؟ اعتقالات، جرائم، قتل.
0: هو ما حدا دافع عن يا دكتور أنس، ما حدا دافع عن ممجدي الأسدية يعني.
3: نعم، يعني أنا أقول لك كثير من تقول لي مثلا بعض الاعتقالات، طبعا إذا إنسان استفد المشاعر الناس الذي قتلت آلاف الأرواح، ملايين الناس هجروا، ملايين الناس في المخيمات، ويأتي هذا الإنسان ويستفز هذه المجموعة، أكثر من ثلاثة أرباع السوريين يستفزوا. طيب، هل نقول له لا؟ يا سيدي، حتى حفاظا عليه، اعتقاله قد يكون حفاظا على نفسه وعلى ذاته.
0: أستاذ خالد، من يتحمل المسؤولية في هذا المشهد الذي يبدو أحيانا فوضوي؟ لأنه الدكتور أنس يقول هي المشكلة ليست يعني بإرادة مبيتة، وإنما يعني هناك قصور أحيانا بسبب الأدوات التقنية أو ما إلى ذلك في الملاحقة، ما رأيك؟
4: أخي محمد وأخي الأستاذ أنس، يعني بتمنى منك أنك ما تقولني شيء لم أقوله. أنا لم أقول الدولة تقوم بالتحريض، عشان نكون واضحين. ونحن المفروض يعني حضرتك أستاذ وأكاديمي وبتعمل في مجال العلاقات الدولية، وما ننجر نحن وأنتي لهذا الخطاب التبسيطي اللي بيقول في ناس وقت بيحكوا بينقضوا معناها هني ناس ضد الدولة. الدولة شيء، هو جهاز مكون من أرض وشعب وحكومة، والحديث عن السلطة شيء آخر ومختلف. ما في إنسان سوري عنده ضر الضمير بيكون ضد الدولة، هذا ما بيستاهل أنك أنت تناقشه. ومن حق كل إنسان سوري أن يكون مع الدولة وأن يكون مع السلطة وأن يعارض السلطة، هذا شيء وهذا شيء آخر. أستاذي، أنا عم أحكيك وعم أعطيك أدلة ووثائق وبراهين وقرائن، تمام؟ ما فينا نحن إذا بدنا بالفعل الحكومة تنجح، لأنه أي حدا أيضا فيه ذرة ضمير وبيحب سوريا وما بده دمنا خلال 14 سنة يروح حدر، بده هذه الحكومة تنجح، لأنه البديل هو الفوضى. البديل هو الفوضى، وفي الفوضى الكل سيدفع الثمن. الموتور والمعارض والمكيود قبل الإنسان المؤيد والطبل واللي بدك إياه. في الفوضى الكل راح يدفع الثمن، فكل إنسان سوري وطني معني بنجاح الحكومي، لكن نجاح الحكومي ما بيصير بالطبطبي. والله فلان بيزاود على فلان وفلان يزاود على فلان بالوطنية، وكل ما واحد بده يحكي كلمة بيقول له أنت ضد الدولي. يا أستاذ يا أخي، الحكومة الحالية هي من ترعى المؤثرين والمؤثرات والمحرضين والمحرضات. وإذا أردت بإمكاني أن أعطيك اسم الشخص اللي موجود في وزارة الإعلام الذي يتواصل معهم ليس فقط داخل سوريا وإنما حول العالم، نحن أبناء هذا البلد والشباب اللي كانوا من هيئة تحرير الشام واللي الآن ماسكين السلطة كلهم أصدقائنا وعشنا بيناتهم لسنة 2020، نعرفهم بشكل شخصي. نحن لا نتحدث عن أشخاص ما بنعرفهم، ولا نتحدث عن أشخاص والله مو عاجبنا لون شعرهم ولون عيونهم. نحن عم نتحدث عن حكومة يجب أن تمشي ضمن القانون. هذا القانون حتى المواطنين يلتزموا فيه، لازم الحكومة تلتزم فيه. الحكومة هي بطريقة أو بأخرى وعبر طرق ملتوية وعبر أشخاص محددين موظفين في الحكومة ترعى المؤثرين والمؤثرات والمحرضين والمحرضات. ولو رحت تابعت زيارات الرئيس أحمد الشرع وزير الخارجية في كل دول أوروبا راح تلاقي هؤلاء الناس في الكراسي الأولى. ما بدنا نحن نقعد نضحك على بعض. في مؤثر من المؤثرين دخل على قصر الشعب بعد التحرير قبل أن يدخل الرئيس نفسه إلى القصر. مو عيب الثورة السورية ثورة الحرية والكرامة يدخلها المؤثرين والتيكتوكرية يدخل قصر الشعب قبل ما يدخلها أحد الثوار. في عنا مشكلة حقيقية، والآن هذه المنصة اللي هي موضع البحث بدون ما نذكر اسمها، مع احترامي لمعظم الشباب اللي موجودين واللي عاملين فيها ومعظمهم أصدقاء شخصيين، نحن لا نتحدث عن الأشخاص، ليس صراعنا حول الأشخاص، هذه مغالطة منطقية. الحديث دوما والنقاش حول الأفكار. هذه المنصة بخطابها هذا، هذه المنصة تقوض السلم الأهلي وتدوس على مدونة السلوك الإعلامي وتحارب الثورة السورية وقيم الثورة السورية وتحارب سياسة الرئيس أحمد الشرع نفسه. المراحل الانتقالية ما فينك أنت تدفع فيها الناس للاستقطاب إلى أبعد مدى. يا أستاذ أنا بعرف أكثر الناس إيش قد في ناس بالفعل هني ليسوا معارضة، هني بيستخدموا المجاكرة، فاكرين أنه بالمجاكرة يعني بتتصلح الحكومة أو بالمجاكرة ممكن يسقطوا الحكومة وتعم الفوضى، ما عندهم مشكلة. أنا مدرك لهؤلاء الناس، ومدرك أيضا لخوف كثير من أهلنا السوريين، الناس اللي مثل أهلي وأهلك، أنهم خايفين على الحكومة، ولأنه عندهم تراكم مظلومية 54 سنة شعورهم بالخوف عم يخليهم ما يسمعوا أي نقد، حتى لو كان هدف هذا النقد هو الإصلاح وهو حماية هاي المكتسبات وهو أنه نحن ما نرجع لعملية العنف. يا أستاذي، العنف بكل الدراسات ما بيروح، ما بينتهي فورا، السلاح موجود بأيدي الجميع. العنف يتحول، بدأ في موجي بعد ما الفلول هجموا على الأمن العام ظلما وعدوانا، صار في ردة فعل باتجاه الناس المدنيين وقتل أكثر من 1400 إنسان فيها. العنف بعدها تحول، انتقل إلى مكان آخر، إلى أشرفية صحنايا وجرمانة، ثم انتقل إلى مكان آخر إلى السويدة، ثم انتقل إلى مكان آخر إلى صقيلبية، واليوم يجر التحريض على الفلسطينيين السوريين. هذا العنف دوامي لا تنتهي، وطبعا العنف لم ينتهي في حمص كأحداث فردية وغير فردية. أنت هذا الواقع هو أكثر واقع يقوض نجاح الحكومة، يقوض سياسة الرئيس الشرع. أنا لا أحكم على النيات، أنا أحكم على الأفعال.
0: طيب هذه نقطة أيضا مهمة دكتور أنس، يعني وما يقوله أستاذ خالد أنه بالنهاية يا دكتور أنس، حين منصة إعلامية تحرض ضد طائفة كاملة أو ضد مثلا مجموعة بشرية مثل الفلسطينيين، هذا الأمر لا يحتاج إلى والله حدا يخبر الحكومة بذلك، لا هي تعلم. إذا افترضنا أنه هي لا تعلم يعني وليس لها علاقة في أحسن يعني بحسن النية، يجب التوقيف على الأقل هؤلاء. لكن الحقيقة من سنة ونصف لليوم بالعكس، المحرضون كما قال أستاذ خالد يجلسون يدعون إلى لقاءات حكومية ويجلسون في صفوف الأولى بدلا من توقيفهم على يعني هذا التحريض، وبالتالي كيف يعني تنظر لهذه المسألة دكتور أنس؟
3: سيدي الفاضل، والله يعني من الظلم أن يعني ننسب أعمال المؤثرين والناس بشكل عام إلى الحكومة. هذا من الظلم صدقني، لأنه لا يوجد مصلحة للحكومة أبدا بالمنطق يا جماعة، بالمنطق بشكل واضح. الحكومة تريد استتباب الأمن، تريد طيب.
0: أليس من واجب الحكومة،
3: هذا ليس من مصلحة الدولة
0: دكتور أنس، أليس من واجبها لكن أليس من واجبها إيقاف من يقوم بجريمة التحريض وخطاب طبعاً الكراهية؟
3: طبعا طبعا من واجبها. وأنا أنا لا أتحدث الآن عن نيابة عن الحكومة، تؤدي إلى القتل،

0: على حدث معين، لا يخرج من الدنيا يعني هادية، ويخرج المؤثر ويتكلم بشكل يعني خلينا نقول فوضوي، أو بشكل هو عبارة عن رد فعل وردة فعل. الآن الحكومة يا أخي الكريم، هناك مجال واسع من حرية الرأي الآن، يعني الكثير من الإشاعات، الكثير من التغريدات لا يمكن ضبطها الآن، لابد من وجود قانون. هذا القانون يخرج إلى العلن بشكل سريع، يمنع، يحاسب الإنسان عن أي كلمة يتكلم بها دون مصداقية، وهذا موجود في كل دول العالم على فكرة، يعني ليس هناك تقييد لحرية الرأي.
1: لا، التحريض والكراهية ليسوا رأيا يا دكتور.
0: طبعا سادي ليسوا رأيا، أنا من يقول لك رأيا؟ أنا أقول هذا ليس حرية رأي، أنا أقول لك هذا الكلام، هذه ليست حرية للرأي، يجب أن يحاسب كل إنسان يقوم يتكلم بكلمة تحريضية. الآن نريد أن نبني دولة، قالها السيد الرئيس، وتفضل الأستاذ خالد قبل قليل، قال هذا معارض لسياسة الرئيس أحمد الشرع، وهذا صحيح، يعني كلنا نعرف هذه، ولأن حتى من مصلحة الحكومة ذلك، من مصلحة الحكومة أن يكون هناك استقرار، من مصلحة الحكومة أن يكون هناك سلم أهلي، هذه من مصلحة الحكومة، وليس يعني لا يوجد على الإطلاق أي مصلحة بالمنطق. ما المصلحة من الحكومة لحتى تسعى هذه الحكومة إلى تفويض بعض الأفواه وبعض الناس يتحدثوا؟ ما المصلحة من ذلك؟ لا يوجد مصلحة على الإطلاق، لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الاقتصادية. نريد أن نبني بلدنا، قالها عدة مرات السيد الرئيس، نريد أن نبني بلدنا، نريد كيف يبنى البلد وهناك مناكفات وعدم وجود أمن وعدم وجود سلم أهلي؟ لا يوجد بناء اقتصاد. إذن من حيث المنطق ومن حيث الفكر لا يوجد أي مصلحة للدولة بذلك، ولا للسلطة ولا للحكومة، لا يوجد مصلحة لذلك ولا لمصلحة أي مواطن، وكلنا ضد هذه التصريحات إن كان التي تهدد السلم الأهلي، التي تنطلق من منطق أحيانا فوضوي، ومنطق حقدي وحقد، ومنطق هناك يعني شخص مع شخص متصارع ممكن أن يعمله فلول، وممكن يروج له بالسوشيال ميديا ويقول أنه هذا من الفلول، قد يؤدي إلى قتله
1: بالتأكيد، وشاهدنا ذلك، وهذا يحصل كما أشار أستاذ خالد، ما يزال مع الأسف يحصل في حمص، في ريف حمص، في بعض المناطق.
0: هذا خطأ كبير ويجب أن يحاسب. وكما أقول والله من 3 أيام فقط كنت في اجتماع مع السيد الوزير، وذكر ذلك بالحرف الواحد، قال إن نحن نعكف على دراسة قانون وسوف نتصدى، والأمور خرجت يعني عن حرية الرأي، وهناك أخطاء كثيرة ولابد من محاسبة جميع من يخطئ في حق الشعب السوري.
1: دقيقة أخيرة أستاذ خالد، هل المشكلة بالقانون فعلا؟
2: أبدا، المشكلة بأنه أنت ما يكون عندك حدا محرض وأنت ما بتتخذ إجراء ردعي ضده لحتى تربي فيه غيره وتقطع مع هذا الخطاب، فبتكون أنت شو عم تعمل؟ تكون أنت بطريقة أو بأخرى عم تشجعه بدون ما تربط نفسك فيه، وقت أنت بيكون في منصة تمول من جيوب السوريين وتدفع رواتبها من وزارة الإعلام السورية، وعندها هذا الخطاب التحريضي، أنت مين بتقول وقتها اللي عم يحرض؟ بتقول والله هاي مؤسسة غير حكومية، ولا بتقول لا هذه مؤسسة حكومية قاعدة عم تتبنى هذا الخطاب التحريضي؟ يعني في مشكلة أخي، يعني محمد أنت مثلا كلياتنا بنعرف مين الشخص اللي فبرك التسجيل على لسان أحد السوريين اللي من جرمانة، وادعى بأنه كان يشتم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الشخص كان خارج سوريا، رجع إلى سوريا وما زال إلى الآن جالس في بيته، وهذا الشخص تسبب بمقتل عدد من عناصر الأمن العام، وتسبب بمقتل عدد من أبناء منطقة جرمانة. يعني كيف أنا وقت بيقول والله أنا ضد الخطاب التحريضي، بعدين بجيبوا برعى كل هدول الناس المحرضين وبحطهم بالصفوف الأمامية مع مين؟ مع رئيس الدولة، مو مع أي حدا تاني. طيب أنا كيف بدي صدق أنك أنت ضد الخطاب التحريضي؟ يعني الشمس ما بتتغطى بغربال يا أخي، الشمس ما بتتغطى بغربال الأمور يعني. وبدنا شوي نحن نروق على بعضنا، يعني ترى ببساطة النقد والحكي ورفع الصوت وحرية التعبير هذا حق أساسي، حق أساسي للسوريين، دفعوا استحقاق من دمهم، أكثر من 1,000,000 إنسان سوري استشهد كرمال هذا الموضوع، وما في عنا حدا مقدس، ما في حدا عندنا مقدس، الكل قابل للنقد يا أخي، والكل موظفين عند الشعب من الرئيس إلى الوزير إلى أي حدا آخر موظف في الشأن العام.
1: شكرا لكما، انتهى وقت الفقرة، شكرا لكما دكتور أنس البول المستشار السياسي من دمشق، وخالد أبو صلاح الصحفي والباحث السياسي من أمستردام.
2: شكرا.
1: فاصل قصير مشاهدينا ونعود إلى محورنا الثاني.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: مرحبا بكم مجددا. أكد تقرير للمجلس الأطلسي أن مستقبل التعافي الاقتصادي في سوريا بات مرتبطا ببناء منظومة رقمية موثوقة في وقت ما تزال فيه فجوة الاتصال واسعة، حيث أن 64% من السكان خارج الإنترنت.
3: يبلغ متوسط العمر في سوريا 23 عاما فقط، ومع ذلك فإن 64% من السكان غير متصلين بالإنترنت. هكذا بدأ المجلس الأطلسي بتقريره الذي يرى أن مستقبل التعافي الاقتصادي في سوريا بات مرتبطاً بشكل مباشر ببناء منظومة رقمية موثوقة، حيث يقول التقرير إن هذا العدد الكبير من الشباب المنقطعين عن الإنترنت محرك هائل وغير مستغل لازدهار البلاد في المستقبل. يشير التقرير إلى أن رفع العقوبات الدولية العام الماضي فتح الباب أمام بداية انتعاش رقميا مع عودة شركات كبرى وإطلاق مشاريع بنية تحتية، إلى جانب ربط سوريا بكابلات بحرية دولية عززت قدرتها على الاتصال بالعالم. اعتبر تقرير المجلس الأطلسي أن هذا المسار ما يزال هشاً، مشيراً إلى هجمات إلكترونية واسعة في شباط الماضي نتجت عنها أعطال في خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، وأدت إلى تراجع الإنترنت بنسبة 75%. تلا ذلك في آذار الماضي اختراق حسابات حكومية رسمية، ما أظهر وجود نقطة فشل مركزية في إدارة الأنظمة الرقمية. ويرى التقرير أن هذه الحوادث تعكس غياب منظومة حماية متماسكة. يشير المجلس إلى جوانب قانونية وأخرى تكنولوجية تقف أمام تقدم البلاد في هذا المجال، إذ يرى في الجانب التكنولوجي أن الانتقال من نموذج التحكم المركزي إلى المرونة الموزعة سيؤدي إلى القضاء على مخاطر نقطة الفشل الوحيدة الكامنة في الأنظمة المركزية، حيث قد يؤثر خلل واحد في المنظومة كلها. وفي الجانب القانوني يقترح المجلس إنشاء مفوضة مستقلة للإشراف على خصوصية البيانات وتعديل قوانين كانون الثاني من 2025 لضمان التوازن بين الأمن القومي وحقوق المستخدمين. يشدد التقرير على أهمية دور الشباب في سوريا وبالأخص بهذا الملف الرقمي، حيث يراه محركاً للازدهار يتطلب إعداداً وتأهيلاً عبر استثمارات وتحديثات في هيكلة التعليم بهدف تحويل هجرة الأدمغة إلى قوة دفع رقمية تعيد دمج سوريا في السوق العالمي.
2: انضم إلينا الآن المهندس جميل حسين طويلة، الخبير في الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات من حلب، والدكتور أنس خيطو، الباحث في التحول الرقمي من ليدز في بريطانيا. مرحبا بكما. دكتور أنس، التقرير الصادر عن المجلس الأطلسي يقول بأنه ما تزال هناك فجوة في الاتصال واسعة، وأنه 64% من السكان خارج الإنترنت. ما الذي يعنيه ذلك؟
4: أهلا وسهلا أستاذ محمد، أهلا للسادة المشاهدين. موضوع التحول الرقمي هو موضوع جدا مهم في سوريا، خصوصا في فترة التعافي بعد الحرب. التقرير بداية أهمية هذا التقرير أنه هو صادر عن Think Tank، عن مجلس الأطلسي، يلي هو موجه لقادة الرأي ولصناع القرار بالإضافة أنه هذا التقرير هو سلسلة من ضمن تقارير تعني بالشق التكنولوجي، مو فقط بسوريا وإنما بالشق العام ببلدان مختلفة مثل أوكرانيا، مثل جنوب آسيا وغيرها من الدول. هذا الشيء بيخلي هذا التقرير والمعلومات الموجودة بهذا التقرير معلومات كتير مهمة. مثل ما ذكرت حضرتك أنه التقرير ذكر على موضوع 64 من السكان في سوريا خارج الإنترنت، كمان بالإضافة لمتوسط العمر السكان بسوريا هو 23 سنة، فإحنا عم نحكي عن نسبة كبيرة من الشباب هن خارج وصول الإنترنت. هذا معناته هن الشباب اللي بدهم يشتغلوا ستارت اب، بدهم يعملوا بزنس، هن ما عندهم القدرة أنه يقدروا يوصلوا للأسواق العالمية. البنوك بسوريا مثل ما بتعرف حضرتك لفترة كتير قريبة هي كانت معزولة بشكل كامل عن السيستم العالمي. ونحن بس نحكي على موضوع التكنولوجيا بشكل عام، نحن ما عم نتكلم فقط على موضوع انترنت أو نتكلم على موضوع أبليكيشن أو نتكلم على موضوع سيرفرات، نحن نتكلم على منظومة متكاملة عم تربط القطاعات الموجودة داخل البلد بالقطاعات العالمية. الإنترنت هو المثال الأظهر لإلها، هو كيف يعني يكون في عنا وصول للإنترنت. فوجود 64% من السكان خارج الإنترنت معناته في عنا كتير نحن فرص ضائعة. على سبيل المثال موضوع الإي كوميرس أو التجارة الإلكترونية، مثل ما بتشوف حضرتك بسوريا هذا الشيء يعني أشبه أنه هو يكون معدوم بسبب العقوبات اللي كانت موجودة والحمد لله اللي هلأ ارتفعت بسبب عدم وجود القدرة على الدفع الإلكتروني. ومبارح حتى الحاكم تبع مصر في سوريا نوه إنه ماستر كارد وفيزا كارد رح يبلشوا يفعلوا هاي الخدمات بسوريا، فهذا الشيء حيبلش يفتح هذا المجال للسوريين على مجال الدفع الإلكتروني، على مجال المتاجر الإلكترونية، اللي بيخلق لنا فرص كتير كبيرة للسوريين ليكونوا مشاركين أكثر بالوصول للخدمات اللي بيقدمها الإنترنت.
2: نعم أستاذ جميل، التقرير يقول أيضا هناك هشاشة في البنية الرقمية وأن الأمن السيبراني هو ركيزة للاستقرار الوطني، كيف ذلك؟
5: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهدين تلفزيون سوريا. بالبداية لازم يعني نوضح هذا الأمر، نحن أمام فرصة. هلأ سابقاً أيام النظام البائد البنية الرقمية هي بنية متهالكة ما تابعت تطورات، بس نحن اليوم أمام فرصة بناء من الصفر. هذا الأمر لازم يتم بشكل منسق. هلأ اليوم في عدة وزارات عم تنسق، عدة وزارات عم تشتغل ولكن بدون تنسيق، كل وزارة عم تصدر تطبيق أو موقع أو، ولكن هذا الأمر مو تحول رقمي حقيقي، هذا الأمر هو عم بيكون عبارة عن فوضى رقمية. موضوع الأمن السيبراني هو موضوع خطير حكينا عنه سابقاً وبنرجع بنحكي اليوم. في تصريحات رسمية صدرت إنه إلى الآن نحن بسوريا ما عندنا معلومات حساسة، فإنه نحن ما لنا بحاجة للأمن السيبراني. الفكرة إنه الأمن السيبراني هو موحل سحري ولا شيء يتم بناؤه عند الحاجة، هو شيء بحاجة إلى فترة من الإعداد التحضير، فأي تحول رقمي بدون أمن سيبراني هو انتحار. هو تشبيه إنه نحن عم نبني على الرمال، فلازم يكون هذا الأمر شيء استباقي. الأمن السيبراني بعدة أمور بحاجة، إن كان على مستوى مؤسسات الدولة بناء فريق سوك، بناء فريق سوك لازم يكون بكل المؤسسات بكل الوزارات بكل البنوك، يكون عندنا بسوريا أيضا سيرت فريق استجابة للحوادث الأمنية، البدء بموضوع التوعية للموظفين للمواطنين. ف هذا الأمر بحاجة لوقت ولا يمكن أنه نحن نخليه شيء لاحق، لازم يكون هو شيء بيبدأ من هلأ مع أي عملية تحول رقمي. اليوم هاي الاختراقات هي سبب غياب هذا الأمر.
2: صار في اختراقات طبعا لمؤسسات حكومية يعني مواقع رسمية بالفترة الماضية.
5: نعم إلى الآن حتى المواقع اليوم اللي عم يتم برمجتها والتطبيقات عم يتم إطلاقها تحوي على العديد من الثغرات، عم يتم نشرها بدون أي فحص أمني، بدون أي عمليات اختبار اختراق، بدون التزام بأي معايير للتطوير الآمن، ففي مشكلة كبيرة بموضوع الأمن السيبراني.
2: طيب دكتور أنس، التقرير يربط بين موضوع التحول الرقمي والاقتصاد وأنه يعني لابد من تحول رقمي من أجل انتعاش أو يعني تحريك الاقتصاد، إلى أي درجة يعني هناك هذا الربط فعلا؟
4: أي أكيد موضوع التحول الرقمي ما عاد رفاهية لا بسوريا ولا بأي بلد ثاني. التحول الرقمي والبنية الرقمية هي بنية تحتية أساسية. نحن مثل ما نتكلم عن موضوع الشوارع، عن الموانئ، عن الكهرباء، موضوع التحول الرقمي، وهذا الشيء اللي كان وزير الاتصالات بشكل دائم عم ينوه له على موضوع شبكات الإنترنت، كيف سوريا هي بالفعل لازم تكون عندها بنية تحتية كتير قوية حتى تمشي موضوع التحول الرقمي. مجرد ما كان في عندنا البنية الرقمية الصحيحة والحوكمة للأمور الرقمية، هذا الأمر رح يكون بوابة للاقتصادات الكتير كبيرة. بالنهاية نحن المستثمرين رح يجوا على سوريا هني مو فقط

0: على سبيل المثال نوكيا، وبس في كتير شركات تانية كتير كبيرة هي مهتمة تيجي تشتغل بسوريا. هل يا ترى احنا في عنا الكباسيتي او القدرة الكافية يكون في عنا داتا سنترز او اماكن تخزين نقدر نخزن فيها البيانات حتى نحمي هي
1: شو هي،
0: البيانات
1: ما هي
0: الموجودة
1: هذه
0: عندنا؟
1: البنية التحتية يعني لهذا التحول الرقمي التي نحتاجها؟
0: نعم، بالنسبة لنا للبنية التحتية، نحن ما نتكلم فقط على موضوع الإنترنت. الإنترنت هو جزء بيوصل خلينا نقول الأشياء ببعضها البعض، ولكن نحن مثل ما ذكر الأستاذ جميل ما بكفي نحن نحول عمل المؤسسة الحالي من ورقي إلى إلكتروني. نحن إذا حولنا عمل المؤسسة من ورقي إلى إلكتروني بنكون عم نعمل أتمتة بالطريق الخاطئ. لازم ننظر للبروسيس أو للعملية اللي عم تقوم فيها المؤسسة، هل هي تصلح حاليا لعام 2026 ولا هي عملية تمت من 20 30 سنة. نحن حاليا الشخص بيروح على مكان معين أو لمؤسسة معينة بيلاقي الموظف قاعد ورا كمبيوتر عم يدخل بيانات على كمبيوتر، هذا لا يعني تحول رقمي. التحول الرقمي نحن نشوف كيف بده يكون المواطن هو موجود بالسنتر او بالمركز تبع الخدمات اللي عم تقدمها الدوله للمواطن. كيف ممكن وزاره الصحه تتكلم مع وزاره التعليم؟ كيف ممكن وزاره التعليم تتواصل مع وزاره الشباب، مع وزاره الرياضه؟ هي التواصلات كلها مع بعضها في مصطلح بيسموه التشغيل البنيوي او الانتروبابيلتي، يلي هو مو فقط عباره عن سيستمز بيحكوا مع بعض ولا عباره عن سوفت ويرز عم يحكوا مع بعض، وانما هو عباره عن نحط ستاندرز، نحط معايير كدولة إنه نحن هي لما نبني أي برنامج أو سيستم ليعالج قضية معينة في عندنا مجموعة شروط لازم هذا البرنامج يعالجها. على سبيل المثال لازم هذا البرنامج يكون قابل إنه يتصل مع برامج أخرى، بحيث البرامج الأخرى أو المؤسسات الأخرى تقدر تتعامل مع هذا البرنامج. لازم يكون في عندنا معايير
1: طيب
0: موضوع الأمان، شو هي الحد الأدنى من الأمان اللي لازم يكون موجود بهذا البرنامج حتى نقدر نحن نبلش نشتغل عليه.
1: أستاذ جميل، ما أبرز التحديات يعني إنجاز هذا التحول الرقمي؟
2: الإنجاز إذا بدنا نكون صريحين، نحن أمام فرصة كبيرة جداً، بس الفكرة أنه لازم يكون في قرار سياسي ويكون في إدارة لهذه العملية. إذا بدنا نحكي نحن الميزات، نحن اليوم في شباب سوريين إن كان بالداخل والخارج على مستوى عالي جدا وخبرات عالية جدا. السوريين وين ما راحوا هن المشاركين بالشركات، بكبرى الشركات التقنية. التحديات هي هاي العشوائية، عدم وجود جهة ناظمة. ممكن نحن يكون عندنا مثلا وزارة خاصة بالتحول الرقمي أو هيئة مستقلة، وزارة يتم استلامها مثلا من أشخاص شباب بعيد عن هاي البيروقراطية الموجودة، تكون لها صلاحيات على باقي الوزارات، هي تتولى موضوع إصدار التشريعات.
1: غير وزارة الاتصالات،
2: غير وزارة الاتصالات. وزارة الاتصالات ممكن أنه تركز بهاي الفترة على موضوع الكابلات والإنترنت. موضوع التحول الرقمي بحاجة إلى بنية أخرى، بحاجة إلى طريقة تفكير مختلفة، بحاجة إلى كوادر شابة غير الكوادر الموجودة والعقلية الموجودة بوزارة الاتصالات، بحاجة إلى عقلية شباب مبرمجين، شباب التجربة الأوكرانية. وزارة التحول الرقمي، الوزير شاب عمره 28 سنة، هو مطور تطبيقات، فكان القرار السياسي أنه دولة بتطبيق جوال. فنحن بحاجة نغير هاي العقلية، يكون في جهة هي تضع التشريعات، تضع القوانين، تضع المعايير، يكون في هذا التنسيق يتم بشكل منظم. ما كل وزارة تعمل آلية لحالة، لازم يكون في لجنة هي تدرس تحدد الأولويات. اليوم
1: طب وزارة الاتصالات مثلا يعني أعلنت عن مشاريع مثل سيلك لينك وبرق نت، ويعني
2: هي جزء جزء، ولكن بناء المنظومات والمواقع أنت بحاجة إلى مبرمجين، بحاجة إلى تبني منظومات تحول رقمي، بحاجة إلى توقيع رقمي، بحاجة إلى خبراء أمن سيبراني، بحاجة إلى فهو جزء. مد الكابلات ومشروع سيلك لينك وبرق لينك هو جزء، ولكن الأمر الآخر بحاجة إلى بناء، بحاجة إلى خطط، برمجيات، دراسة الاحتياجات، آلية التنسيق، بناء الأمور المركزية لمرة واحدة. ما معقول نحن كل وزارة تبني قاعة بيانات لحالها والمواطن، كل وزارة تطلق تطبيق لحالها، المواطن بده يفوت على الخدمات الحكومية بده يسجل 10 حسابات. في أمور أساسية ممكن

0: نحن نبنيها مرة واحدة، نعطيها كبوابات كخدمة للوزارات. ففي تفاصيل تقنية ممكن أنه يعني تكون هي تتولاها وزارة التحول الرقمي أو الهيئة المسؤولة عن هذا الأمر.
1: دكتور أنس، هل هناك قطاعات محددة يمكن يعني التركيز عليها، لديها أولوية؟
2: بالنسبة للقطاعات هي اللي حتكون مختلفة، لأنه إحنا عنا الكفاءة تبع الوزارات موجودة حاليا مختلفة. على سبيل المثال، من كم يوم كان في مقابلة لأحد الوزراء وعم يذكر الوزارة بشكل كامل تعتمد على ERP system. ما في أن نقارن هاي الوزارة، هي الوزارة الفتية مع وزارة مترهلة لسه في عندها مشاكل كتير كبيرة. ولكن الشيء اللي بدنا نحكي فيه أنه نحن ما ننتظر أن تكون الأمور مركزية. نحن بواقع سوريا ممكن نشتغل بموضوع اللامركزية، ولكن ما هي اللامركزية العشوائية؟ ما أنه يكون كل وزارة تعمل software خاص فيها، ولكن لما ينعمل هذا السوفتوير أو ينعمل هذا البرنامج يكون قابل يتواصل مع بقية الوزارات الثانية. رح يكون في عنا جزء من المركزية ممكن تلعبه وزارة الاتصالات، تحط المعايير الأساسية، بعدين لازم يكون القطاع العام والقطاع الخاص يشتغلوا على موضوع اللامركزية، يبنوا هدول السوفتوير ويقدروا يتواصلوا مع بعضهم. طبعا أشهر مثال لهذا الشيء هي إستونيا. إستونيا هي الرائد بموضوع الإي جوفرمنت، وهي بتعتمد على موضوع اللامركزية. الحكومة نفسها بنت شيء سموه الإكس رود، اللي هو البنية الأساسية اللي كل الوزارات الثانية وكل القطاعات الخاصة قدرت تتواصل معها. الحكومة بتركيا بلشت بموضوع تكون عملية مركزية من خلال برنامج الإي دولة، بعدين بلشت تسمح لجهات تانية تعملها بشكل غير مركزي، لأنه لقيت أنه في بعض الإشكاليات لما تكون الأمور مركزية. ونحن بسوريا كفاءات الوزارة عم تختلف من وزارة لوزارة. نحن في عنا إرادة عند كل الوزراء وعند الحكومة، وفي عنا كوادر جيدة ممكن نستعين مثل ما ذكر الأستاذ جميل بخبرات من الخارج، بس أهم شغلة لازم يكون في عنا standardization محدد، نحط معايير محددة، نحط أمور معينة لازم هي اللي هي نسميها المينيموم ستاندر، ونبلش نشتغل على أساسها. ما ننتظر حتى تصير خلينا نقول تكمل الحلول تبع وزارة الاتصالات ونبني داتا بيس مركزية وفيها كل هاي المعلومات. ممكن داتا بيس المركزية أو قاعة بيانات مركزية تبع المواطنين تكون مسؤولية وزارة الداخلية. مجرد ما المواطن صار في عنده ID أو هوية ديجيتال، خلاص صار عنده وصول لبقية الخدمات من بقية الوزارات.
1: نعم.
2: ما كل وزارة بتبني ديجيتال ID للمواطن.
1: شكرا جزيلا لكما. الدكتور أنس خيطو، الباحث في مجال التحول الرقمي من ليدز في بريطانيا، والأستاذ المهندس جميل حسين طويلة، الخبير في الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات من حلب. مستمرون معكم في سوريا اليوم ونتابع بعد الفاصل. محصول القمح السوري لهذا العام وتفاؤل باستعادة الإنتاج الطبيعي.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم من جديد. قال المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان إن التقديرات الرسمية متفائلة بتأمين احتياجات سوريا من القمح حتى منتصف عام 2027. من جهتها أطلقت منظمة الفاو مشروعا لدعم 17,000 أسرة رعوية وزراعية في شمال شرق سوريا. رغم البيانات الإيجابية، ما زالت التحديات قائمة في القطاع الزراعي رغم التحسن الملحوظ الذي يشهده في عموم المناطق السورية، وذلك بعد عام مبتلئ بالهطولات المطرية التي تساعد على التخلص من أزمة الجفاف التي شهدتها معظم المناطق الزراعية في سوريا خلال العقود الماضية.
1: رغم استمرار التحديات المرتبطة بالجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية، بدأت مؤشرات الأمن الغذائي في سوريا تظهر تحسناً نسبياً، ما يعكس توجهاً نحو مسارات أكثر استقراراً في إدارة الملف الغذائي. التقديرات الرسمية لوزارة الزراعة تشير إلى أن إنتاج القمح في سوريا قد يصل إلى نحو 2.3 مليون طن خلال الموسم الحالي، وهو ما يعد مؤشراً على تحسن نسبي في أداء القطاع الزراعي بعد موسم وصف بأنه الأسوأ منذ عقود، ويرجع ذلك إلى تحسن الهطولات المطرية وزيادة الدعم الزراعي. مع ذلك تبقى التحديات كبيرة، حيث تواجه الزراعة السورية صعوبات عديدة أبرزها وجود الألغام، وهو ما أكده وزير الطوارئ في تصريحات سابقة بأن أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير مستثمرة حالياً بسبب مخاطر الألغام. كما تبرز التحديات بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، تحديات تجعل دعم المزارعين والمجتمعات الريفية ضرورياً لضمان استمرار النشاط الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي.
2: بتحمل جفاف أكثر، بتحمل جفاف.
1: جهود جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للأسر الريفية، حيث أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن إطلاق مشروع إنساني بقيمة 5 ملايين دولار لدعم 17,000 أسرة في محافظة الرقة والحسكة ودير الزور، من خلال توفير مدخلات زراعية عاجلة لمنع انهيار القدرة الإنتاجية للأسر الأكثر تضرراً وتمكينها من الاستمرار في إنتاج الغذاء ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة، مؤكدة أن المشروع يمثل استجابة حيوية للصعوبات الكبيرة التي تواجه الأسر الريفية، مشيرة إلى أن الأولوية تكمن في دعم المزارعين والرعاة قبل أن يضطروا إلى بيع مواشيهم أو ترك أراضيهم أو الاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية.
0: نرحب بضيفينا معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق، واصف الزاب المهندس الزراعي من دمشق. مرحبا بكما. أستاذ واصف، التقديرات الرسمية تشير إلى 2.3 مليون طن من القمح لهذا العام، ما مدى كفاية إنتاج القمح هذه السنة؟
3: مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين. طبعا يعني التقديرات الأولية لاحتياج السكان، يعني حسب عدد السكان الآن، يعني تقديرات الإحصاءات السكان يعني أكثر من 26 مليون. الاحتياج السنوي هو بين 2.5 مليون طن إلى 3 مليون طن الاحتياج السنوي. هلا حسب تصريحات المؤسسة السورية للحبوب في مخزون يصل إلى مليون طن، في حال كان احنا نتمنى أيضا يتم يعني الموسم هذا على خير، 2.3 إلى 2.5 مليون طن الإنتاج. فإن شاء الله يعني، وحسب أيضا تصريحات السيد مدير العام للمؤسسة السورية حسب المخزون وحسب خطة الشراء وأيضا تصريحات وزارة الزراعة بخصوص الكميات المتوقع إنتاجها حسب البيانات، وإن كانت هي ما يعني ما في إحصاءات دقيقة بالأمر، ولكن يعني نتمنى إن شاء الله يكون المخزون كافي فعلا مثل ما حكى السيد المدير العام للمؤسسة لصيف عام 2027.
0: نعم. أستاذ معاذ، في هذه الحالة هل نحن أمام يعني تعافي في القطاع الزراعي أم مجرد تحسن مرتبط بهطولات مطرية جيدة حاليا؟
4: حياكم الله أستاذ الكريم، أسعد الله مساءك والضيف الكريم وجميع السادة المشاهدين. بداية، لا يمكن اعتبار التقديرات بتأمين القمح حتى منتصف أو حتى موسم عام 2027 هو مؤشر على أمن غذائي حقيقي بالمعنى الاستراتيجي، بل هي أيضا تقديرات تفاؤلية تستند إلى تحسن واستقرار نسبي مؤقت. هذا الشيء لا يمكن أن نختلف عليه، لأننا نحن بعد أكثر من 10 سنوات من الجفاف، وخاصة موسم 2025 الذي اعتبر الأشد جفافا منذ أكثر من 40 عاما، لا يمكن ربط الماضي القريب العام الماضي بالعام الحالي بأرقام تفاؤلية بمستوى عالي. عند الحديث عن أي أمن غذائي مستدام، نحن أولا يجب أن نميز ما بين التحسن الظرفي الناتج عن العوامل المناخية وما بين التعافي الهيكلي الذي يتطلب سياسات اقتصادية ناجحة وبنية تحتية ما زالت غائبة في سوريا حتى اليوم، رغم كل الخطط التي تم وضعها من قبل وزارة الزراعة ومن قبل جميع المؤسسات المعنية، لم نرى أي تنفيذ على أرض الواقع حتى اليوم. إذن جميع هذه الأرقام هي عبارة عن أرقام تفاؤلية ولا تستند إلى مخزون استراتيجي بالمعنى الحقيقي. وأيضا الاعتماد بشكل كامل على هذه الأرقام، يجب أن ننتظر حتى نتائج الموسم النهائي خلال الأشهر القادمة، لأن التقلبات المناخية لعبت دورا كبيرا في تراجع المحصول مثلا أو في تضرر العديد من المحاصيل، لا سيما الأمطار الغزيرة التي غارت الكثير من الأراضي الزراعية وتساقط حبات البرد التي تسببت بتكسر العديد من الأشجار والمحاصيل الزراعية.
0: طيب أستاذ واصف، في هذا السياق يعني يشكو كثير من المزارعين من غياب أي دعم وارتفاع تكاليف الإنتاج في القطاع الزراعي، كيف تقيم ذلك؟
3: نعم أستاذ، هو بالنسبة في موضوع الزراعة هو في يعني تقدير أنه الأمطار هي العامل الوحيد، لبعض الناس تعتقد ذلك، هي أحد العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي. الإنتاج الزراعي يحتاج إلى عملية متكاملة، ومثل ما نعرف يعني بعد يعني الاطلاع على التركة الثقيلة اللي تركها النظام البائد، ما في أي دعم ولا في مؤسسات كان بالدولة. يعني أنت إذا بدنا نحكي عن القمح، القمح يحتاج إلى العنصر الأساسي اللي هو البذار، يعني مثل ما نعرف إحنا مؤسسة إكثار البذار كان يعني الوضع يعني ما استطاعت، خاصة بالنسبة للمحافظات الثلاث، الرقة والحسكة ودير الزور، هي المحافظات الرئيسية بإنتاج القمح والمحاصيل الاستراتيجية عموما، هي دخلت في الـ يعني خطة الدولة اعتبار من رأس السنة بعد انسحاب قسد منها. الأمر يعني كان يعاني الفلاح من تأمين البذار المناسب، لأنه مو أي بذار تزرعه، يعني في ناس زرعت والبذار ما طلع لأنه ما كان مضمون. أيضا تأمين الأسمدة كان ما كان في مصارف زراعية، ولحد هذه اللحظة أيضا في محافظة الحسكة مثلا، حتى المحافظات الرقة ودير الزور مو بالشكل الكافي مصارف الزراعية اللي هي تأمن السماد الأزوتي والسماد الفوسفاتي، وأيضا الأكياس المخصصة، وأيضا تعطي تمويل لموضوع مساعدة الفلاح بالزراعة. كل هاي العوامل، ما كان الفلاح كان يقاتل الحقيقة منفردا لزراعة أرضه، مع أنه هو كل السنوات السابقة كان عم يخسر، ولكن يعني مثل ما تعرف أنت سوريا هي بلد زراعي يعتمد السكان على أكثر من 70% من السكان على هذا القطاع في حياتهم اليومية، وأيضا يعني تعتمد بقية السكان وهذول السكان أيضا على المنتجات الزراعية لتأمين احتياجاتهم الغذائية. فكان بالتأكيد يعني يحتاج هذا القطاع، وإحنا أيضا بهذه المناسبة يعني ما شفنا بشكل واضح خطة وزارة الزراعة بالنسبة للعمل، أحكي بشكل عام بالنسبة لسوريا، لأنه إحنا إذا نحكي عن محافظة الحسكة لسه ما باشروا العمل، ولكن كان في يعني حاجة وكان في انتظار من الفلاحين لدعم قطاع الزراعي. يعني أنت في كثير، أنت يعني حتى الأسمدة، بالإضافة إلى أنه هي ما في تأمين للأسمدة، تعرف ارتفعت الأسمدة بشكل حاد هذه السنة نتيجة الحروب اللي صارت في العالم، يعني 20% من سعر أو من السماد عن طريق مضيق هرمز المواد الأولية لتصنيع السماد فصار في ارتفاع حاد وصل الى يعني يصل احيانا 900 الى 1000 دولار لطن السماد الواحد، فالتكاليف باهظة جدا، النوعيات غير مضمونة، ما في فحوصات مختبرية سواء للبذار أو حتى المواد الزراعية الأخرى اللي هي مبيدات أعشاب. تعرف أنت العام الماضي كان موسم جفاف والسنين قبلها أيضا، وبالتالي الأمطار اللي هطلت السنة طلعت عندك أنت كميات مع المحاصيل أعشاب بحاجة إلى تنظيف أو استخدام مبيدات. أيضا الـ يعني الآن إحنا في طور يعني تقييم في كثير من المحاصيل غير المحاصيل الرئيسية تضررت نتيجة الفيضانات أو ارتفاع منسوب المياه، مثل المحاصيل الطبية يعني تضررت، في قسم منها ما نبت وهذا كانت كلفتها عالية. فنحن طيب. نأكد أنه دعم قطاع الزراعة جدا مهم. نعم.
0: طب لكن دعم قطاع الزراعة هذا أليست مسؤولية الحكومة في دمشق؟ يعني ذكرت أستاذ واصف سابقا كانت قسد والإدارة الذاتية المسؤولة، لكن ألم يتم دمج مؤسسات الإدارة الذاتية المسؤولة عن القطاع الزراعي وموضوع القمح مع الحكومة المركزية في دمشق؟
3: في محافظة الحسكة لم يتم حتى هذا الآن، يتم عمليات يعني توضيح من اللجنة الرئاسية بخصوص التقدم بهذا القطاع، لكن لحد هذه اللحظة بالنسبة على الأقل بالنسبة للقطاع الزراعي اللي هو مديرية الزراعة، مديرية كثار البذار وأيضا مؤسسة الحبوب، يعني يتم العمل لحد هذه اللحظة ما تم. أيضا بالنسبة لمحافظة الرقة والدير، هي تعرف أنت بقى يعني تم تسليمها أو عودتها إلى الحكومة السورية بشكل رسمي بعد انتهاء زراعة المحصول. يعني أنت بعد رأس السنة بالنسبة للقمح والشعير يعني يكون انتهى تقريبا بنسبة أكثر من 90% عمليات زراعة المحاصيل هاي، وبالتالي في عندك أنت أيضا أسمدة هي نسميها السماد الترابي أو الفوسفاتي ويحتاج إلى إضافته يعني مع الزراعة، وأيضا المحروقات. فهي الآن أصبحت يعني مؤسس يعني مسؤولية وزارة الزراعة في الحكومة السورية، واللي أيضا نحن يعني نطلب إنه يكون في دعم أكثر. وأيضا هي في أعباء مالية، أحيانا الدعم ليس فقط يتم عن طريق دعم مالي، وإنما يعني حتى يعني تقديم للفلاحين على الأقل يعني البذار والسماد يكون خاضع لفحوصات بشكل دقيق عن طريق الحجر الزراعي للتأكد من النسب، لأنه أحيانا يصير استيراد لازم هذا يتم التأكد من حسن المواصفات ويعتمد من وزارة الزراعة والمخابر المختصة بذلك، وأيضا يتم إجراء اختبارات على البذار لأنها تكون مناسبة للزراعة، لأنه معظم الأصناف المحلية اللي موجودة في سوريا انقرضت يعني نسبة كبيرة جدا منها. نعم.
0: أستاذ معاذ، كيف تقيم السياسات الزراعية خلال الفترة الماضية؟
4: نعم، في بعد بداية التحرير أعلنت وزارة الزراعة عن رفع الدعم عن المزارعين وعن قطاع الزراعة بالكامل، وهذا يعتبر خطأ استراتيجي أن أقيمه بشكل واضح ومباشر. هناك تجارب لدول عدة خرجت من النزاع، ومنها دول أوروبية مثل ألمانيا الغربية اعتمدت في بداية على دعم القطاع الزراعي والإنتاج الزراعي لمدة 3 أو 5 سنوات، ليعتبر هو اللبنة الأولى والحجرة الأولى في التعافي الاقتصادي، ومن ثم انتقلت العجلة والسلسلة إلى القطاعات الصناعية والتجارية. يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تساعد الدول الخارجة بنزاعات طويلة الأمد على بداية التعافي. كانت هناك عدة ظروف ربما اضطرت الحكومة ووزارة الزراعة لهذا الإجراء، منها غياب العملات الصعبة والنقد الموجود لدى خزينة الدولة، وأيضا منها غياب الدعم الواضح والحقيقي والاستراتيجي. نحن نتحدث عن دعم بملايين الدولارات بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، ولكن لحد اليوم ولتاريخ الآن لم نرى تطبيق لرؤية وزارة الزراعة التي تحدثت عنها 2026-2030 التي كانت تعتمد على دعم المزارعين بالدرجة الأولى، تأمين مدخلات الإنتاج الزراعية، بالإضافة إلى تأمين التسويق والأسواق العالمية، أيضا إلى الاهتمام بالبنية التحتية مثل بناء السدود وإعادة ترميمها، بالإضافة إلى بناء قنوات الري والاعتماد على أنظمة الري الحديث.
0: يعني هذه بقيت خطة على الورق؟
4: نعم، لحد الآن هذه الخطط بقيت حبيسة الورق والأقلام والملفات، ولم نراها على أرض الواقع تطبق. هذا الأمر يتطلب تحركات عاجلة من قبل وزارة الزراعة والمؤسسات المعنية لتطبيق هذه الخطة لتدارك الأمر، لأننا نحن مقبلين صراحة على بحسب منظمة الفاو الأغذية العالمية وبرنامج الأغذية العالمية WFP على انعدام غذائي حاد تصنف سوريا من الدول الأشد قلقا ضمن 16 دولة حول العالم أجرت هذه المنظمات دراسة حولها.
0: يعني أستاذ واصف، إذن هذا التحسن الطفيف الذي بدأنا به الخبر عن محصول القمح يعني لن يحقق شيء من الاكتفاء الذاتي أو الأمن الغذائي؟ يقول ضيفنا نحن مقبلون على انعدام غذائي حاد.
3: طبعا الـ يعني الموسم الحالي اللي نحن طبعا لسه ما وصلنا للحصاد، هو يبدأ بنهاية شهر أيار بداية شهر حزيران، وأيضا يستمر حتى المروي حتى منتصف شهر آب. هي عمليات الحصاد اللي احنا نتمناها تكون وفيرة. الآن الانعكاس أو هذا الانتاج هو جهد مشكور بشكل أساسي، و يعني نوجه الثناء والشكر الأول لفلاحيننا في كل أراضي الجمهورية العربية السورية، اللي هم مثل ما حكيت أنا في بداية هذا اللقاء بأنه كافح بشكل مستقل لتأمين البذار، لتأمين السماد منفردا. على الأقل احنا يعني من خلال الاطلاع أو متابعة وسائل الإعلام، يعني يمكن وزارة الزراعة في عندها جهد غير معلن عنه، ولكن من خلال اطلاعنا احنا ايضا يعني لاحظنا انه في تقصير في الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني حاله المتابعه والاحتياج، يعني مواكبه لاحتياجات الناس في بالنسبه لموضوع الدعم الزراعي. قطاع الزراعه هو القطاع الاساسي للاقتصاد، ولكن معروف هذا الامر في كل دول العالم، هو يحتاج الى دعم قطاع الزراعة، ويحتاج إلى يعني بالإضافة للدعم المادي دعم معنوي من خلال الوحدات الإرشادية والتأكد من تطبيق الخطط الزراعية. يعني أحيانا يحتاج إلى مكافحة جوائح بشكل جماعي من خلال في الطيران الزراعي، أحيانا تصير جوائح لسه ما بدأت بالظهور ونتمنى ما تظهر، مثل السونة اللي هي الآن يعني لازم واحد يصير عملية فحص للقمح لأنه هي تأثر على الإنتاج بنسبة تتجاوز ممكن أحيانا 20%، لازم يصير مكافحة لها أو على الأقل دراسة لعدم ظهورها، متابعة هذا الأمر. الفلاح يعني لوحده غير كافي. احنا من خلال الاطلاع على خطط وزارة الزراعة ولم نلاحظ الشيء المتوقع الكافي. فالموسم هذا هو إن شاء الله باعتبار هو القمح هو المحصول الأساسي للغذاء في سوريا، وباعتبار المعنيين تكلموا عن خطة الشراء والإنتاج بأنه تكفي حتى 2027، هي تعطينا مثل جرعة لنبدأ بشكل حقيقي لمعالجة المشكلة الموجودة ضمن الإمكانيات المتاحة. يعني ويعني في أمر أيضا متعلق ليس فقط وزارة الزراعة، وزارة الطاقة والموارد، احنا هذه السنة كانت فيها هطولات عالية للأمطار، لازم كان صار في إجراءات لحفظ كميات من عن طريق السدود الركامية في مناطق جبلية أو من المسيلات المائية، كان هذا مهم جدا. بالإضافة للسدود الرئيسية يكون في عندنا سدود تجميعية، الحمد لله نزلت كميات كبيرة من الأمطار، لكن كان لازم يكون مشان يكون عندنا على الأقل ما يصير ضغط على المياه في السنة القادمة، يكون في عندنا كميات تجميعية.
0: نعم أستاذ معاذ لديك تعليق؟
3: نعم
4: سؤال.
0: طيب نعود أستاذ واصف، هل يمكن أن نعود يعني إلى فكرة وجود مخزون استراتيجي من القمح كما كان الحال قبل الثورة؟
3: قبل الثورة يعني إحنا من عام 2006 لم يكن هناك مخزون استراتيجي بسوريا. هلا الفترة السابقة نعم، هلا يعني المخلوع يعني بفترة ما يعني من 2006 كنا نستورد قمح، أو طبعا كان الاحتياج يعني يصل إلى أحيانا 3.5 مليون طن لكن انه مخزون عندنا لسبع سنوات، انت عم تحكي عن عام 2010 او 2011 لما بدات الثوره ما كان في هذا المخزون. يعني الان اذا احنا ضمن الظروف الحاليه، ضمن الاعباء الماليه الحاليه، اذا امننا احتياجات للسنه القادمه، مثل ما تعرف ايضا البنيه الاساسيه او البنيه التحتيه للمؤسسه العامه للحبوب متضرره. في عندنا الصوامع اللي هي يعني كانت تقريبا عندنا صوامع بيتونيه تكفي الى 2.2 يعني مليونين و200 الف طن من القمح في الصوامع. في جزء كبير ممكن يعني الرقم يصل الى اكثر من 50% تحتاج الى صيانه، اللي عم نحكي اللي ممكن صيانتها لتخزين هذا. يعني تعرف أنت موضوع القمح إذا ما كان في تخزين بطريقة صحيحة لفترات طويلة يصير في عندنا هدر بالمخزون. فلازم يكون في عندك أنت بنية تحتية، هي طبعا بشكل أساسي الصوامع البيتونية. في عندنا
0: يعني
3: استكمال عملية الدمج، فيها موجودة شغالة، وحتى الموجودة تحتاج إعادة تأهيل، وفي تحتاج إلى مبالغ، لكن هي ضرورية جدا يعني أساسية لموضوع التخزين القمح. يعني مثل هذا إن شاء الله السنة إذا الموسم اكتمل بشكل صحيح وكان توقعات الإنتاج، يعني مع أنه في مثل ما حكى الزميل بأنه صار في عندك أنت طولات من البرد وكذا ممكن أثرت، لكن طيب. يعني باعتبار في عندنا مخزون سابق لازم يصير العمل على صيانة كل البنية التحتية من مستودعات صوامع بيتونية وصوامع معدنية وتأمين أيضا مستلزمات التخزين بالعراء من الأكياس الخيش والشوادر للتخزين، طبعا سواء طيب. في مؤسسة الحبوب أو مؤسسة أكثار البذار اللي هي أيضا مؤسسة حيوية جدا في قطاع الزراعة، خاصة بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية القمح والشعير والقطن.
0: أستاذ معاذ، كيف يمكن الوصول إلى حالة الأمن الغذائي في سوريا؟
4: تماماً، بداية لا يمكن الاعتماد على الحلول الإسعافية المؤقتة، وخاصة الحلول التي تقوم فيها بعض المنظمات مشكورة طبعاً على جهودها مثل منظمة الفاو التي تحدثتم أنتم في بداية التقرير عن دعم ما يقارب حوالي 17,000 أسرة على تقديم مدخلات إنتاج زراعية، ولكنها بين قوسين هي منقذة للحياة فقط. هذه المدخلات وهذه الشيء الذي يتم تقديمه هو لمساعدة هذه الأسر على الاستمرار في عمليات تربية المواشي والزراعة، وعدم بيع الأصول مثل المواشي الموجودة، وعدم هجر الأراضي الزراعية وتركها، مما يؤدي بالتالي إلى زيادة الاعتماد على المساعدات الغذائية وعدم الاعتماد على الإنتاج المحلي. إذا أردنا أن نصل إلى أمن غذائي مستدام، بداية يجب أن تبدأ وزارة الزراعة بتطبيق سياسات ناجحة تعتمد كما ذكرنا بداية على دعم المزارع بالدرجة الأولى وتقديم التسهيلات الأولية اللازمة، بالإضافة إلى كما ذكر الزميل مشكورا الاهتمام بالسدود والموارد المائية الموجودة وإدارة الموارد بشكل أمثل وحوكمتها. أيضا يتطلب هذا الأمر جهد متكامل ما بين الوزارات مثل وزارة الطاقة ووزارة الموارد المائية بالإضافة لوزارة الزراعة. يمكن الاستفادة أيضا من تجارب دول سابقة مرت بنفس الأزمات بالاعتماد عليها وتطبيقها. طبعا لكل دولة خصوصية، ولكن يمكن الاستفادة من الأمور الإيجابية التي طبقتها هذه الدول، ولا غير أيضا من الاستثمار في القطاع الزراعي مهم جدا للوصول إلى التنمية وأيضا الوصول إلى التعافي الاقتصادي.
0: وهل يمكن الوصول إلى يعني ما كانت تنتجه سوريا قبل سنوات 2011 تتجاوز 4 مليون طن سنويا من القمح؟
4: هذا الأمر سابق لإعوانه، من السابق الحديث عن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، لأن البنية التحتية الزراعية اليوم تعاني من الكثير من التحديات. من التحديات أيضا كما ذكرتم 60% من الأراضي ممكن مزروعة بالألغام، وهذا الأمر يعيق المزارعين بالوصول إليها وزراعتها. أيضا الخنادق التي تم حفرها بطول ما يقارب 30 و40 كيلومتر وعرض 6 إلى 7 أمتار، هذه تستهلك كثيرا من المساحات الزراعية التي تم ردمها حديثا، وهي خارج الموسم في الموسم الحالي، خارج المحصول الزراعي يعني. هذه الأمور كلها تحديات تتطلب معالجتها ممكن 3 إلى 4 سنوات حسب طبعا الجهود المبذولة. هذا الأمر يتطلب خطة استراتيجية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، نعم قد تمتد حتى عام 2030.
0: ما رأيك أستاذ واصف؟ يعني هل تفتقر سوريا لهذه الخطة الاستراتيجية في القطاع الزراعي؟
3: احنا متفائلين بذلك، وخاصة من خلال يعني الحكومة الجديدة اللي يعني كان في مؤشرات على رغبة في ذلك، من خلال يعني إذا راقبت الموسم الماضي كان في سعر مدعوم للقمح، وهذا يعني هي يعني نهاية عملية الإنتاج الزراعي هي بتسويق المحصول، وهو ممكن أحيانا يكون نصف الإنتاج الزراعي تسويق المحصول، فكان يعني السعر المناسب رغم أنه يعني تضرر الفلاحين أو المزارعين القمح، ولكن السعر كان يعني هو أحد العوامل الداعمة لقطاع الزراعة، واللي إحنا أيضا نتمنى يكون في دراسة تراعي التكاليف، وأنه هي هذا السعر اللي هو ينعطى قيمة قمح للفلاحين هو ليست فقط سلعة نحن نشتريها، وإنما هو مؤشر أو دعم لاستمرار زراعة القمح، من خلال يعني أنت لما تنتج أي منتج سواء زراعي أو صناعي وبعته بسعر مناسب راح يكون يعني مهم للاستمرار. عملية التنمية الزراعية الشاملة هي عملية متكاملة، يعني كل مؤسسات الدولة هي معنية فيها، وأيضا تعاون من الجهات البحثية الجامعات اللي هي جدا مهمة، وكان احنا في عندنا خبرات مهمة جدا خلال فترة الثورة، كنا نلتقي مع المنظمات الأجنبية والدولية، كانوا يعتقدوا بأنه احنا يعني ما عندنا خبرات، كانوا يتفاجئوا أنه السوريين هم عندهم القدرة سواء يعني المعاهد الزراعية والمهندسين الزراعيين أو الجامعات، في عندنا كليات زراعة يعني رائدة في جامعة حلب وجامعة دمشق، فيها مراكز أبحاث كانت هي موجودة تدعم وزارة الزراعة، ممكن التعاون فيها من خلال استنباط أصناف مناسبة أحيانا مقاومة للأمراض للجوائح اللي موجودة في سوريا، هذا جدا مهمة. عملية البحث هي عملية متكاملة، أيضا وزارة الموارد المائية وزارة الطاقة من خلال تأمين الاحتياجات المائية، أيضا المنافذ البرية والبحرية الهيئة اللي هي اليوم أيضا تلعب دور في استيراد المحاصيل أو الأسمدة اللي في عندنا نقص، احنا ايضا سوريا فيها انتاج الفوسفات، ممكن يصير دعم تصير معامل لتصنيع الفوسفات محليا بدل ما نصدرها مادة خام، يعني تعرف انت الفوسفات هي المادة الخام سعرها $100، اذا صنعت يرتفع سعرها ل 600 الى $700 الطن، فاحنا اذا دعمنا ايضا من خلال وزارة الصناعة لا يعني تصنيع الفوسفات الزراعي محليا واللي هو مهم جدا، ايضا دعم قطاع الصناعات المرتبطه، في عندنا الاليات الزراعيه تحديث، فهي عمل جهد متكامل. السوريين قادرين يعني بجهد مشترك، وفلاحنا بشكل يعني جدا ممتاز يستجيب لعملية التطوير الزراعي، ما راح نعاني أبدا، بالعكس هو يحتاج فقط إلى دعم وتوجيه ودعم مادي وتشجيع. نعم سوريا قادرة العودة، وبالعكس تجاوز الأرقام اللي كانت موجودة سابقا، لأنه كان في تقصير مستمر في عندك أنت المساحات البادية، كانت النظام البائد كان يحارب أحيانا توسع الزراعة لأسباب ما بدنا نذكرها الآن، لكن إحنا في عندنا ممكن المراعي، في عندنا أنواع أشجار أيضا، يعني قادرين. نعم استجابة لسؤالك. نعم
0: نعم أستاذ معاذ، أيهما أهم بالنسبة للزراعة والقمح خصوصا؟ هل يعني المناخ، تأثير المناخ، أم السياسات الحكومية؟
4: نعم جميعا تعتبر مهمة، ولكن السياسات الحكومية تعتبر الأهم. إذا ما طبقت سياسات حكومية تراعي تقلب المناخ وتعتمد على المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه فيمكن الوصول إلى اكتفاء وإلى أمن غذائي. هناك بعض المحاصيل التي تستهلك المياه بشكل كبير مثل القطن والشوندر والسكر يمكن تأجيلها حاليا بسبب حالة الجفاف التي تمر بها سوريا، والاعتماد على محاصيل أخرى هي أكثر تحملا للجفاف، لا سيما مثلا القمح، الشعير، الذرة الصفراء. نتحدث أيضا عن العنب، التين، الزيتون، هذه كلها محاصيل يمكن الاعتماد عليها مستقبلا لأنها لا تستهلك الكثير من المياه، وبالتالي يمكن اعتماد رزنامة زراعية أو تأجيل بعض المحاصيل حتى يتم الاستقرار المناخي بشكل أكبر. هذا كله يعتمد أيضا على السياسات الزراعية التي تعتمدها وزارة الزراعة والمديريات المعنية. فإذا السياسات هي أمر ضروري جدا. تعافي الزراعة أو قطاع الزراعة في سوريا كما ذكرت يحتاج إلى مقاربة شاملة. هذه المقاربة الشاملة تعتمد بالدرجة الأولى على تأهيل البنية الزراعية، شبكات الري، إدارة المياه، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية والعالمية لأنها يعني غنية بالخبرات وأيضا بالمستشارين الذين يمكن أن يساعدوا ببعض الاستشارات التقنية وأيضا التمويل.
0: شكرا لكما معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق، وواصف الزاب المهندس الزراعي من دمشق. واصل مشاهدينا ونعود إلى محورنا الأخير.
5: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أن يكون في مفاوضة.
5: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
7: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
8: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
9: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
10: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
11: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: مرحبا بكم. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تستمر الحرب على إيران من أسبوعين إلى 3 أسابيع، مشيرا إلى أن عامل الوقت ليس ضاغطا بالنسبة لبلاده. قال ترامب إن المتظاهرين الإيرانيين سيكون لديهم أسلحة قريبا، وأضاف أن قوات بلاده دمرت اليوم 8 سفن من الزوارق الإيرانية الصغيرة، وأشار إلى أن الإيرانيين يتحدثون معه بخلاف الطريقة التي يصرحون فيها للإعلام، مؤكدا أن الولايات المتحدة أمام خيارين، إما إبرام صفقة مع إيران أو الانتصار عليها عسكريا. انضم إلينا محمد علي الحكيم المحلل السياسي من طهران، ودكتور فرانك مسمار العضو في الحزب الجمهوري وكبير مستشاري جامعة ميريلاند من واشنطن معنا. مرحبا بكما. دكتور فرانك، رئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بأن هناك أسلحة ستكون بحوزة المتظاهرين الإيرانيين، ما الذي يرمي إليه من خلال هذا التصريح؟
1: طيب، شكرا للاستضافة. واضح جدا أن هناك انشقاق داخل إيران بطريقة أو بأخرى، طبعا بغض النظر عن الدفاع الإيراني، ولكن نحن نتكلم عن ما نراه. يعني رئيس ترامب يقول هناك من يتفاوض معه، ولكن على أرض الواقع هناك من ينفي هذا التفاوض. فواضح جدا أنه هناك يعني منظومة سياسية وهناك منظومة عسكرية، ولكن المنظومة العسكرية واضح أنها أقوى من المنظومة السياسية. طيب، إذا ذهبنا إلى النقاط التي تفاوض عليها إيران بالعلوم السياسية، هناك اختلاف ما بين المنظومة العسكرية والسياسية. المنظومة السياسية عادة تبحث عن تسويات، تنازلات، توافقات وهكذا. المنظومة العسكرية عادة تبحث عن ضمانات، لأنها تريد أن تبقى وتحافظ على نفسها وعلى السلطة وهكذا، لأنه في حالة انهيار المنظومة العسكرية عادة هناك حساب، يعني ممكن الشعب المدني وهكذا ممكن يحاسبها. فإذا لاحظنا جميع النقاط الإيرانية التي طلبت من الولايات المتحدة هي يعني بطريقة الضمانات، يعني أكثر من طريقة التفاوض. وواضح جدا أنه يعني هي لا تعي ما هي نقاط التفاوض للولايات المتحدة، لأنه مضيق هرمز هو ليس موضوع الحرب، هو عرض جانبي للحرب. وطبعا في النهاية هو مضيق دولي ليس للولايات المتحدة وليس لإيران، لا يجوز للإثنان التفاوض عليه. لماذا؟ لأنه هو ملف دولي. هناك 200 مضيق رئيسي في العالم، إذا سمح لأي دولة، ليس لإيران، لأي دولة أن تسيطر على مضيق، الدول الأخرى سوف تسيطر على مضائقها، سوف نخلق كارثة في العالم.
0: فهذا الكلام، لكن هذا الكلام دكتور فرانك ألا ينطبق أيضا على الولايات المتحدة التي شنت حربا دون يعني تفويض أو يعني دون التزام بالقانون الدولي؟
1: هلا هذا الكلام نعم في منظور خلينا نقول إيران وتعاملها مع المجتمع الدولي، لأنه إيران لم تتعامل مع المجتمع الدولي في موضوع الطاقة الذرية من خلال ما يتم يعني خلينا نقول مطالبات لها. طبعا الادعاءات الإيرانية حفظناها أنها تقول أنه الرئيس ترامب خرج من الاتفاقية النووية وهكذا، ولكن الرئيس ترامب لم يكن موجودا في الحكومة لمدة 4 سنين أيام الرئيس بايدن وأيام التفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. لماذا لم يستطيعوا أن يجدوا حل لهذا المنظور؟ إيران تدعي أنها كانت ملتزمة، وما بعد ذلك لأنه الرئيس ترامب أو الولايات المتحدة خرجت من الاتفاقية اضطرت أنها ترفع التخصيب ل 60%، ولكن هذا الكلام لن يحدث بين يوم وليلة. يعني واضح جدا أنه إيران لديها اتفاق معين داخل إيران على منظومة الأسلحة النووية التي أصلا قامت عليها الثورة. بالإضافة وآخر نقطة، من يريد أن يكون لديه أسلحة نووية سلمية لا تكون في باطن الأرض ولا تكون في بطون الجبال، تكون أمام العيان.
0: أستاذ محمد، ما رأيك، كيف تقرأ طهران هذه التصريحات الأمريكية مؤخرا؟
2: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفك العزيز. يعني بطبيعة الحال كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما أكدت صحيفة واشنطن بوست بأنه تجاوز الكذب والادعاء العام أكثر من 30,751 مرة. هذا الرئيس تجاوز الكذب والادعاء والادعاء الكاذب حسب رأي صحيفة واشنطن بوست، أي بمعنى لا يمكن التعويل على كلام الرئيس الأمريكي.
0: لكن هناك وقائع على الأرض أستاذ محمد، يعني في النهاية هناك حصار مفروض الآن على طهران، وربما تتجدد الضربات العسكرية.
2: يعني إيران أكدت بأنها إن استؤنفت الحرب فلديها أوراق أن تناور بها، وسيكون لديها رد يختلف ومغاير عما كانت خلال الحرب 40 يوما. يعني بالمجمل إيران لديها تقريبا حسب المصادر الرسمية والمعلنة لديها 19 مدينة صاروخية تحت الأرض، ولحد هذه اللحظة لم تفتح أبواب تلك المخازن ولديها
0: لأنها عاجزة عن الوصول إليها، أليس كذلك أستاذ محمد؟
2: يعني هذه احدى الامور، بعض المخازن تحت الجبال اكثر من 300 متر ولا اعتقد هناك صواريخ يمكن ان تصل اليها، لذلك الامر الاهم
0: ليس هناك صواريخ تصل اليها، لكن يعني لا يستطيع ايضا القوات الايرانيه لا تستطيع الوصول اليها في ظل السياده الجويه الامريكيه على الاجواء الايرانيه.
2: إذن السؤال المطروح، كيف كانت تطلق إيران الصواريخ نحو العمق الإسرائيلي والقواعد الأمريكية الإسرائيلية؟ فأعتقد هي الصواريخ من بعض المخازن أو ما لديها في مخازن أخرى، لأنه أثناء كلمة الرئيس الأمريكي التي أكد قضينا على الصواريخ، المنظومة الصاروخية تلقت إسرائيل والقواعد الأمريكية بنفس اللحظات كانت متزامنة خلال لقاء أو كلمة الرئيس الأمريكي، الصواريخ انطلقت ووصلت إلى هدفها إلى الأهداف المرجوة. لذلك اليوم أمريكا تريد الحقيقة، تريد أن تدخل في مفاوضات من باب التنازل، لا تريد أن تدخل المفاوضات كما تريدها إيران من باب الندية والاحترام المتبادل. هذا غير يعني إيران لا تفاوض هكذا، إما احترام وتبادل وندية إما لا تدخل في مفاوضات. وإيران آمنت بعد 7 أكتوبر، إيران آمنت بولادة الشرق الأوسط وبالتحديد بعد الحرب المفروضة عليها، آمنت بولادة الشرق الأوسط بشرطين: أولاً ينبغي أن تكون لاعب مؤثر في التوازنات الجديدة وولادة الشرق الأوسط التي لا تريد أن تقف أمام ولادته، ينبغي أن تكون لاعب مؤثر. والأمر الثاني، ينبغي أن يكون الشرق الأوسط الجديد ضمن مقاسات شعوب المنطقة وليس مقاسات نتنياهو أو ترامب.
0: طيب، لكن شعوب المنطقة أيضا كثير منها متضرر من السياسات الإيرانية. أنقل النقطة إلى دكتور فرانك، يعني تحديدا هذه النقطة دكتور فرانك، أنه الولايات المتحدة على الطرف الآخر تريد إخضاع إيران كما يقول ضيفنا الأستاذ محمد، وحتى الآن يعني يبدو أنه بعد حوالي 67 يوم من انطلاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لم يحصل هذا الإخضاع. هناك هدنة الآن تلوح من جديد واشنطن بضربات العسكرية، تقول يعني قد تزود المتظاهرين بأسلحة، لكن قد يقرأ البعض في ذلك فشلا إخفاقا أمريكيا في إخضاع إيران، وبالتالي تحاول يعني التلويح بخيارات أخرى. ما رأيك؟
1: أنا قلت في كثير من المقابلات إنه الولايات المتحدة يعني عندها منظور معين في موضوع السياسة وموضوع الديمقراطية الموجودة في الولايات المتحدة. يعني إيران لا تقرأ الولايات المتحدة، إيران تقرأ الولايات المتحدة من خلال الإعلام، وسائل الإعلام، من خلال المجلات، الجرائد، بغض النظر يعني إكسيوس، واشنطن بوست، هذا ليس كلام رسمي، المهم ما علينا. فبناء عليه يعني خلينا ننظر، يعني الولايات المتحدة هل تستطيع أن تدمر إيران عسكريا؟ يعني واقعيا طبعا، ليس حب أو غرام أو كذا، تستطيع إيران ليس،
0: لكن سيكون يعني دكتور فرانك، لكن اسمح لي، يعني القصة ليست يعني قوة تدمير شاملة، سيكون هناك تبعات. الآن فقط مضيق هرمز لوحده سبب أزمة عالمية في الطاقة، والآن يعني الأمور تتجه تتصاعد.
1: هذا ما أريد أن أقوله. يعني إذا أرادت الولايات المتحدة أن تجب بالمنظور العسكري تستطيع، ولكن واضح إنه الرئيس ترامب لا يريد أن يدمر الدولة، يريد أن يحافظ على الدولة ويحافظ على الشعب الإيراني بأن يختار قيادة أكثر اعتدالاً من القيادة الموجودة. طيب، بناء عليه أنا قلت لك تستطيع، نعم تستطيع، هي تستطيع يعني عسكرياً تستطيع. طيب، ما يعني ما هي النتائج مثلاً؟ الفوضى، لا أحد يريد الفوضى. حرب أهلية، لا أحد يريد الحرب أهلية. يعني لا نرضى للشعب الإيراني ولا نرضى لمنطقة الشرق.
0: إذا لماذا يتحدث الرئيس ترامب عن يعني تسليح المتظاهرين، وعلماً بأنه تحدث سابقاً عن تسليح مجموعات كردية معارضة، وأيضا يعني لم تستجب هذه المجموعات أو لم يحصل هذا الأمر؟
1: لأنه أي مجموعة تريد أن تخرج ضد هذا النظام تريد غطاء جوي، تريد إشارة يعني ممن ممكن أن يحميها من بطش النظام. اليوم قال الرئيس ترامب أنه قتلت 42 ألف شو اسمه متظاهر، طبعا إيران تقول 3 و5 و10، ولكن بغض النظر يعني الأوروبيين قالوا 30، أمريكا قالت 42، ولكن هناك عدد من القتلى، يعني بغض النظر ما هو العدد لن نختلف على هذا الموضوع، سواء 1000 أو 100 ألف، هناك قتلى، هناك مدنيين خرجوا للتعبير عن رأيهم وتم قتلهم بغض النظر. طيب النقطة الثانية، يعني هل مثلا نريد يعني حرب أهلية مثلا ما بين الكرد والعرب والفرس والتركمان وهكذا؟ هذا أيضا ليس من مصلحة المنطقة. فالنظام الإيراني لا يستوعب ما يحدث، يعني الولايات المتحدة لا تريد فعليا تدمير الدولة. طيب انظر كيف تتصرف المجموعة التي تحكم الدولة حاليا. يعني مثلا هناك سفينتين أمريكانيات تحاول أن تخرج في يعني المشروع الجديد السفن العالقة، تضرب الإمارات. طيب لماذا تضرب الإمارات؟ يعني لا يوجد ضرب أصلا من قبل الولايات المتحدة، ولا يوجد الكذب التي تقولها إيران أنه يعني هي القواعد العسكرية الموجودة في الدول الخليج. طيب. يعني واضح جدا أنها لا تستوعب ما يحدث. يعني المجموعة التي تحكم إيران غير مقتنعة تماما أنه الأحداث ليست لمصلحتها يا أستاذي.
0: طيب أنقل هذه النقطة للأستاذ محمد، ويعني رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول أيضا هناك معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، بالإشارة لما قاله الدكتور فرانك. الولايات المتحدة الآن تطبق الحصار على الموانئ الإيرانية، وتعمل أيضا تدخل مدمرات أمريكية لتأمين يعني هذا المضيق، وبالتالي إيران يبدو أنها قد تخسر آخر أوراقها للضغط يعني في قضية مضيق هرمز، ولذلك على ما تعول إذن أستاذ محمد؟
2: يعني الحقيقة إذا نظرنا إلى عالم السياسة والأوراق للمناورة كما يفهمها ضيفك العزيز، فينبغي أن نركن جانبا، لأنه لا يمكن أن ندخل في عالم التحليل بهذه يعني يمثل كأنه الجانب الأمريكي أولياء ومرسلين ورحمن، ويعني يمثلون الرحمن، والجانب الإيراني يمثلون الشيطان.
0: لا نتحدث الآن أستاذ محمد عن الوقائع، يعني هناك موازين قوى على الأرض.
2: بالوقائع عزيزي ثلاثة أهداف فقط ردا على ضيفك، ثلاثة أهداف وضعت على الطاولة لم ترى نور النجاح بقدر ما عانقت ظلام الفشل. تغيير النظام، تشينج نظام، هدف كان إسرائيلي. إنهاء البرنامج النووي، إنهاء البرنامج الصاروخي. أثناء خطبة، أثناء كلمة الرئيس الأمريكي انطلقت الصواريخ ووصلت إلى الأماكن المحددة.
0: يعني أستاذ محمد، بس إلى متى ستمضي إيران في هذا الخيار العسكري؟ إلى متى تستطيع الصمود؟ علما بأن قيادات الصف الأول والثاني تقريبا جميعهم اغتيلوا، هناك سيادة جوية لإيران وإسرائيل على الأجواء الإيرانية، وبالتالي أيضا يعني إيران يبدو أنها لا تدرك كثيرا يعني هذه الموازين.
2: لا أختلف معك، الطائرات الأمريكية والإسرائيلية كانت تصول وتجول، لكن كما أن الطائرات الأمريكية والإسرائيلية تصول وتجول في إيران، كانت الصواريخ الإيرانية كانت تصول وتجول في إسرائيل، والجميع الشعب الإسرائيلي كان تحت الأرض، وجميع الشعب الإيراني كان فوق الأرض. فهناك معادلة يعني رغم أن لا يمكن مقارنة المنظومة العسكرية الإيرانية بالأمريكية، لا خلاف على ذلك. المنظومة العسكرية الأمريكية تتجاوز أكثر من تريليون و330 مليار دولار، 1330، في حين إيران وزارة الدفاع لا تتجاوز الميزانية 12 مليار دولار، لكن هذه 12 مليار دولار تمكنت أن تقف أمام تحقيق الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط. لذلك ثلاثة أهداف وضعتها على الطاولة لم ترى نور النجاح: إنهاء البرنامج الصاروخي، إنهاء البرنامج النووي، تشينج نظام. اليوم النظام هناك تماسك حقيقي والتفاف حول القيادة الإيرانية بصورة ملحوظة وملموسة، وشاهدناها منذ اليوم الأول. لكن نحن يعني نعترض على إيران بأنه لماذا أغلقت مضيق هرمز. لا نعترض على أمريكا. طيب. التي دخلت في حرب وتم اغتيال هرم السلطة والقيادات العسكرية والسياسية.
0: طيب نحن
2: لا
0: الآن
2: يمكن أن نعترض.
0: نعم أستاذ محمد، يعني هي القصة ليست الآن تسجيل مواقف، لكن نريد أن نفهم المشهد يعني وإلى أين يتجه. لذلك أعود إلى دكتور فرانك وأسأله عن التصريحات الأمريكية. وفق وول ستريت جورنال تقول بأنه ربما الرئيس الأمريكي ترامب يأمر بضربات عسكرية في غضون الأيام القادمة، وأن الحرب قد تمتد إلى أسبوعين إلى ثلاثة، وبالتالي هل نحن نتجه إلى التصعيد العسكري مجددا، لأننا ما زلنا يعني في مرحلة وقف إطلاق النار؟
1: أكيد نحن نتجه إلى المنظور العسكري، لأنه واضح جدا أنه الولايات المتحدة حاولت أن تفهم من يحكم الدولة، لأنه واضح لا يوجد من يحكم الدولة بغض النظر يعني ادعاءات الضيف أو غيره. يعني أنا خرجت مع كثير من يعني المناظرين الإيرانيين نفس المنظور، يعني نفس الكلام، يعني ولكن اليوم سيد بازوكشكيان يعني هو قال الرد من الحرس الثوري الإيراني على إيران كان تهور، يعني واضح جدا هذا الكلام من من من إيران ليس من عندي. فما
0: طيب لكن دكتور فرانك، يعني إذا كانت الولايات المتحدة تعول على انشقاق ما بين القيادة السياسية والعسكرية أو يعني تيارات داخل تيار إصلاحي مثلا داخل يعني الحكم الإيراني، حتى الآن لم يحصل أي شيء من هذا القبيل، و أبدى النظام الإيراني تماسكا يعني كبيرا.
1: لا لا أستاذ، لا لا لا، النظام الإيراني يعني بغض النظر عن الإعلام والسرديات الإيرانية، يعني من يحكم الدولة هو الحرس الثوري، يعني السيد بازوكشيان يعني واضح جدا أنه لا يعلم ما يحدث في الدولة، بناء عليه هو اعترض على رد الحرس الثوري، يعني هذا ما حصل، يعني أنا أوصف حالي، لا هذا ليس رأيي. طيب بالنسبة لسرديات الضيف، يعني هو يقول مثلا أنه استطاعت إيران بالقدرات التي يعني فعليا هي تدمر فيها يعني الشعب الإيراني والدولة الإيرانية، هذا يذكرني على فكرة في وزير الإعلام العراقي الصحاف، يعني في كانت يعني السرديات العراقية عجول الأرض وهكذا، بعد يومين تم احتلال بغداد. فيعني أتمنى أن الشعب الإيراني يكون أوعى من هذا المنظور. طيب. بغض النظر، فإذا كان يقول إن هناك رد، الرد يا أستاذي أنا ردي عليه، الرد أستاذي في المعركة التي تصوروها دائما من منظور ديني ومنظور خلينا نقول إيراني شرق أوسطي، أنتوا ضربتوا الدول العربية 85% وضربتوا أمريكا وإسرائيل ب 15%، يعني هذا الكلام واقع يا أستاذ ولا مو واقع؟ يعني عملية السرديات الإيرانية والله يا سيدي ما هي واقعية، عملية طيب. تقول إنه هناك قواعد عسكرية أمريكية.

0: ديغو غارسيا؟ لماذا لا تضرب الأسطول البحري؟ طيب. لماذا لا تضرب إسرائيل؟ لماذا لا تضرب ديمونة إذا تستطيع أن تضربها؟ أما تضرب الدول العربية 85%؟ يعني هذا كلام من يقبله طيب. يا أستاذ؟
1: طيب هذا الخيار أستاذ محمد، ألا يمكن يعني أن يكون هنا خيار آخر ما يزال مفتوحا، الباب مفتوحا أمام صفقة سياسية؟ اليوم يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى الصين، وذلك قبل أيام من موعد زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، وبالتالي هل يمكن للصين أن تلعب دورا ما في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين؟
2: يعني بالتحديد المفاوضات التي جرت بوساطة باكستان كانت برعاية صينية، وهنا يعني غير راغبة الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر هذه المفاوضات، لأنها كانت بوساطة باكستانية برعاية صينية. هذا ما أثار حفيظة الرئيس الأمريكي وتسبب ببعثرة النتائج. لذلك اليوم الكثير من يعتقد بأنه إيران تريد الحرب، بالعكس إيران لم تهاجم، إيران تدافع، إيران دافعت عن يعني عن بلدها وعن وحدة أراضيها، وأدركت بأنه يعني إيران أدركت التخلي عن برنامجها النووي بالتحديد والصاروخي بمعنى مواجهة مصير مجهول إلى مصير يعني ليبيا تقريبا، وكذلك طرح تسليم اليورانيوم يعكس رغبة يعني رغبة أمريكية إسرائيلية في تفكيك عناصر القوة، وهذا لم ولن يحدث منذ 2002 وأنا مواكب للبرنامج النووي منذ اليوم الأول، وكما أكدت منذ اليوم الأول إيران لم تسلم يعني غرام واحد ولا مثقال، تسلم إلى أي دولة.
1: وهذا يؤكد الشكوك أستاذ محمد حول نية إيران بامتلاك سلاح نووي، يعني مع الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب.
2: إيران رفعت نسبة التخصيب رداً على عدم تنفيذ البنود. 19 يوماً وثمانية ساعات كانت المفاوضات فيما بين طهران وخمسة زائد واحد، وفي نهاية المطاف جاء الرئيس ترامب بعدما كان الرئيس أوباما ومزق الاتفاق. بنفس الوقت إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم. طيب. إيران أكدت مستعدة أن تقلل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.7%، ألا أنه إسرائيل بسبب إسرائيل لما تسعى أو لما يعني تكون واسطة للوصول إلى نتائج إيجابية فيما بين طهران وواشنطن. ما لم تخرج إسرائيل الوصول إلى نتائج إيجابية فيما بين طهران وواشنطن أمر مستحيل. لذلك الدبلوماسية الإيرانية اليوم تتحرك على مسارين: تخفيف التصعيد مع الغرب بالدرجة الأولى، وتعزيز الشراكات الإقليمية. مع كل الأسف ضيفك يقول الإمارات حسب الجانب الإيراني يؤكد بأن الإمارات كان مشارك في الحرب الأخيرة وانطلقت
1: هو يعني أستاذ محمد، يعني إيران قصفت كما قال ضيفنا الدول العربية ولم تقصف يعني معظم الحقيقة قصفت. الإحصائيات تقول بأن المسيرات والصواريخ التي انطلقت باتجاه دول عربية أكثر بكثير مما توجهت إلى إسرائيل. طيب لكن أريد أن أستكمل يعني قبل أن ينتهي الوقت مع دكتور فرانك موضوع الوساطة يعني إبرام صفقة، إلى أي درجة هذا ما يزال ممكنا خاصة مع الدور الصيني والزيارة المرتقبة للرئيس ترامب إلى الصين؟ دكتور فرانك،
0: هلا شوف، الوساطة الباكستانية تاريخية، يعني هي ما بين الصين والولايات المتحدة من عيدها ل 1971. الولايات المتحدة في تلك الفترة لم تعترف بالصين، ولكن الباكستان مهدت لذهاب هنري كيسنجر سرا إلى الصين لتوثيق العلاقات ما بين الصين والولايات المتحدة. ففعليا الباكستان مقبول لدى الصين ولدى الولايات المتحدة، وطبعا مقبول حاليا بمشروع إيران، ولكن هو تفاوض ما بين الصين والولايات المتحدة. لماذا؟ احنا نتكلم عن قوة استراتيجية على مستوى العالم، لا نتكلم عن قوة إقليمية، إيران أو غيرها، بغض النظر يعني كيف منظور الضيف، هي حجر على وقعة الشطرنج، هذا واقع. فبناء عليه يعني الصين حاليا تفاهمت مع الولايات المتحدة على بنود معينة، وقلت لك الوفد الأمريكي حاليا موجود في الصين، لو عادة ما يذهب للتحضير ويذهب الرؤساء للمنظرة، يعني خلينا نقول التوقيع وهكذا. فبغض النظر
1: طب يعني دكتور فرانك، لكن ما تقوله إذن إذا توصلت الولايات المتحدة إذا توصلت للولايات المتحدة والصين إلى اتفاق ما تفاهم ما، هذا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق في إيران أيضا.
0: طبعا يعني هذا ما قلت لك اياه، ولكن سوف يكون بيد الذي يعني خلينا نقول لديه القدره اكثر على الارض، وهو الولايات المتحده. يعني في النهايه الولايات المتحده قبل ان تذهب الى ايران استاذ سيطرت على قناه بنما وعلى النفط الفنزويلي وعلى النفط الافريقي. طيب.

0: بعد ذلك
1: طالما إيران لا تقبل مثلا في قضية النووي كما يقول ضيفنا بتسليم اليورانيوم المخصب عالي التخصيب، إذا ما الشروط التي يمكن أن يتم الاتفاق عليها؟
2: أستاذي الموضوع هو ليس حب وغرام، الموضوع في عالم السياسة القوي يفرض شروطه يا أستاذ، يعني هذا واقع التاريخ من أيام البشرية، فبناء عليه إحنا لا نتكلم الآن من مع من، نتكلم ما واقعيا ما سوف يتم. واقعيا إيران لا تستطيع أن تفعل شيء.
1: طيب أستاذ محمد، يعني في هذه ظل هذه الظروف برأيك ما هي السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة القادمة؟ هل سنشهد تمديد للمفاوضات جولة جديدة أم لا، ربما نذهب إلى خيار التصعيد؟
3: يعني كل السيناريوهات مطروحة، كذلك استئناف الحرب، وكذلك إذا أرادت أمريكا أن تذهب إلى مفاوضات مباشرة باحترام متبادل وندية، من الغير مستبعد إيران تذهب إلى مفاوضات على طاولة مباشرة. لكن ضيفك يؤكد بأنه أمريكا قوية وتفعل وكذا، أنا لا أعتقد بأنه هذا لديها، نعم صواريخ ونووي وحاملات طائرات، لكن في نهاية المطاف ماذا حققت في المنطقة عزيزي؟ ينبغي أن نتكلم يعني بواقع، ماذا تحقق لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب 40 يوما؟ نعم حققت، تم استهداف 3800 بريء من المدنيين من النساء والأطفال وطلاب المدارس. اليوم 49% من النفط الوقود ارتفعت في أمريكا. اليوم الهيبة الأمريكية أمام العالم بعدم تحقيقها الأهداف المرجوة اليوم وصلت إلى الحضيض. نعم أمريكا لديها نووي ولديها قنابل ولديها صواريخ ولديها يعني ميزانية هائلة، لكن في نهاية المطاف لم تتمكن من تحقيق سوى 5% من أهدافها، وتمكنت أمريكا وإسرائيل يريدان أمريكا وإسرائيل يريدان الانتقام من إيران لأنها تمكنت أن تقف أمام المشروع الأمريكي الإسرائيلي التوسعي في منطقة الشرق الأوسط.
1: انتهى الوقت دكتور فرانك. نعم. جملة واحدة فقط، جملة،
2: إذا أمريكا لم تستطع أن تحقق أهدافها بناء على سرديات الضيف، الشعار الإيراني الذي عرض على مدار التاريخ لم تحقق لا تحقيق تحرير فلسطين والقدس بعد تدمير العراق وسوريا ولبنان وغزة واليمن.
1: لكما انتهى الوقت.
2: لم تحققوا أيضا شيء من شعار
1: محمد علي الحكيم المحلل السياسي من طهران. شكرا جزيلا، انتهى الوقت. ودكتور فرانك مسمار العضو في الحزب الجمهوري من واشنطن، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. وزارة الداخلية تعلن إحباط مخطط إرهابي واسع، وتقول إنها فككت خلية تابعة لحزب الله خلال عمليات متزامنة في 5 محافظات. محافظة الحسكة تعلن الاتفاق على تفعيل القصر العدلي وإطلاق سراح دفعة من المعتقلين، وقيادات عسكرية في الجيش تبحث مسار الدمج مع قسد. وزارة التربية والتعليم تعلن البدء بإعداد وتأليف مناهج اللغة الكردية لمختلف المراحل الدراسية، وتهدف لإدراجها ضمن النظام التعليمي الرسمي. ترامب يقول إن بلاده تخوض مناوشات عسكرية مع إيران، ويجدد رفضه السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

0: في تفاصيل مشاهدينا، أعلنت وزارة الداخلية إحباط مخطط إرهابي واسع وتفكيك خلية تابعة لحزب الله كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد. هذا ونفى حزب الله ارتباطه بالخلية المسلحة التي أعلنت وزارة الداخلية تفكيكها، وكانت تخطط لاغتيال شخصيات حكومية رفيعة المستوى وتنفيذ هجمات في عدد من المحافظات.
1: إحباط لمخطط إرهابي واسع في سوريا. وزارة الداخلية تلقي القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تعد لتنفيذ مخطط وأجندة تخريبية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد في سلسلة عمليات أمنية متزامنة شملت محافظات دمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية. الوزارة أوضحت أن عناصر الحزب تسللوا إلى الأراضي السورية وتلقوا تدريبات مكثفة في لبنان، في حين كانت الخلية بصدد تنفيذ أجندة تخريبية تشمل اغتيالات ممنهجة تستهدف شخصيات حكومية رفيعة بحسب بيان لوزارة الداخلية. قوى الأمن الداخلي نشرت صور أعضاء الخلية وقالت إن من بينهم المسؤول المباشر عن ملف الاغتيالات والذي كان يشرف ميدانياً على وضع الخطط وتحديد الأهداف، إلى جانب أسلحة خفيفة ومتوسطة وعتاد عسكري متكامل كان بحوزة الخلية وفق الصور التي أظهرت القنابل اليدوية والذخائر المتنوعة، إلى جانب تجهيزات رصد وإسناد فني شملت مناظير تخصصية وكاميرات. إحباط محاولات خلايا تابعة لحزب الله تنفذ عمليات تستهدف الأمن والاستقرار ليست المرة الأولى. سبقت هذه العملية الأمنية عمليات رصد وتتبع نفذتها وزارة الداخلية، ألقت فيها القبض على مجموعة كانت تستعد لاستهداف شخصية دينية في باب توما بدمشق، ومجموعات أخرى أطلقت صواريخ على مناطق في العاصمة، إضافة إلى إحباط محاولة لإخفاء معدات مخصصة لإطلاق صواريخ في القنيطرة.
0: أرحب بضيف الباحث في الشأن السياسي والعسكري معي من دمشق رشيد حوراني. أهلا ومرحبا بكم سيد رشيد. دعني بداية أبدأ معك بقراءتكم لما أعلنته وزارة الداخلية بإحباطها لهذا المخطط لحزب الله اللبناني، دلالة توقيته أيضا.
2: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم في تلفزيون سوريا على الاستضافة. حقيقة يمكن القول أن الأجهزة الأمنية السورية تبعت حالة الدراسة التتبعية أو دراسة الحالة فيما يتعلق بمحاولات إيران التي لم يخفيها المسؤولين الإيرانيين، بدءا من المرشد الأعلى آنذاك علي خامنئي والوزير الخارجية عباس عراقجي وتصريحاتهم المتكررة بزعزعة الأمن في سوريا. وهذه الدراسة أو دراسة الحالة التتبعية لزعزعة الأمن من قبل إيران وذروعها في المنطقة سواء حزب الله أو الميليشيات العراقية في سوريا اتخذت مرحلتين. المرحلة الأولى هو ما كشفته تحقيقات وتقارير منصات إعلامية وأجنبية رصينة دللت فيه وأشارت فيه أن هناك آلاف الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تبث الفوضى والتحريض الطائفي، وهذه الحسابات كانت أيضاً على نوعين. النوع الأول يعني بالنسبة لمسمياتها تحمل أسماء طائفية، مثلاً مثل منصة الدفاع عن الأقليات في سوريا والدفاع عن العلويين وما إلى ذلك، ومنصات أخرى تحمل أسماء نستطيع أن نقول عنها أنها عابرة للحدود، ولكنها تحمل هذه الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل صور ورموز للأذرع الإيرانية في المنطقة وقادة هذه الأذرع سواء حزب الله أو الميليشيات العراقية أو حتى أنصار الله الحوثي. بعد أن انتهت إيران أو أفشل يعني أدركت إيران فشل هذه المرحلة وقدرة الدولة السورية من ناحية المؤسسات الأمنية والمجتمع السوري يعني أصبح إلى حد كبير أو نجح نسبيا المجتمع مع الأجهزة الأمنية بتجاوز هذا التحريض، لجأت إلى المرحلة الثانية. والمرحلة الثانية نستطيع أن نقول أنها بدأت منذ أواخر الربع الأخير من العام 2025 وحتى تاريخ هذا اليوم، وتنعكس هذه المرحلة من خلال الإعلانات المتكررة من قبل وزارة الداخلية والأجهزة العسكرية أيضا، خاصة عندما تم استهداف عندما استهدف حزب الله الوحدات العسكرية في مدينة سرغاية على الحدود السورية اللبنانية، بمعنى أن حزب الله والمشغل الأساسي له انتقل إلى الحالة الميدانية على الأرض السورية، واستغلت إيران توظيف حزب الله على الساحة الإيرانية وجود العديد من الوحدات الأمنية التي كانت تعمل على الأرض السورية، منها وحدة الرضوان والوحدة الأمنية 2000 والعديد من الوحدات، ومعرفتها بالبنية الديموغرافية والجغرافية للساحة السورية. أضف إلى ذلك، هي نقطة جد مهمة أيضا من كشفته التحقيقات مع عناصر الخلية الحالية والخلايا السابقين، أنه بسبب انشغال إيران بالحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها أوكلت مسألة زعزعة الأمن إلى الجانب حزب الله.
0: يمكن اعتبار أن التوقيت له علاقة سيد رشيد بالتطورات الإقليمية عموما أو حتى الضغوط الدولية على إيران؟
2: نعم، التوقيت له علاقة بالضغوط الإقليمية على إيران، وأيضا الضيق والتململ من جانب حزب الله، ميليشيا حزب الله في لبنان، ومن جانب الإيراني بنجاح الدولة السورية في طريقها لإنشاء دولة قوية ومستقرة وغير متدخلة وغير يعني راغبة في التدخل في البلدان في سياسات أو في الشؤون الداخلية الأخرى. ولذلك حاولت إيران يعني خلخلة الأمن السوري من خلال عمل مركب وفق نمط عسكري، من خلال ما شاهدناه بإعازها للميليشيات العراقية باستهداف المواقع السورية بحجة أنها مصالح أمريكية، مع العلم أن السلطات السورية أعلنت عدم وجود القوات الأمريكية في سوريا منذ شباط من العام الجاري، وعمل أمني هو مكلف به بشكل أساسي ميليشيا حزب الله.
0: طيب في يعني التركيز على موضوع العملية وما قامت به وما أعلنته وزارة الداخلية اليوم، عندما نتحدث عن أسلحة خفيفة ومتوسطة حتى قنابل وتجهيزات رصد متقدمة، أمام أي مستوى من التهديد نحن اليوم نقف سيد رشيد؟
2: نعم، الأسلحة التي تم الإعلان عنها من قبل ميليشيا من قبل وزارة الداخلية هي أيضا تتبع لعاملين. العامل الأول هو أنه لا تزال هناك شبكات وعناصر مرتبطة بميليشيا حزب الله من أثناء وجودها في سوريا خلال الأعوام العشر الماضية، وأيضا لا تزال هناك يعني ثغرات أمنية على الحدود السورية اللبنانية تستطيع من خلالها ميليشيا حزب الله برفض عناصرها بهذه الأجهزات التي تمكنهم من القيام بالأعمال المنوطة بهم. لا تزال يعني نحن من خلال تسليط الضوء على الحالة الأمنية في سوريا خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يجري في كافة المؤسسات الأمنية في الدول المستقرة، نستطيع أن نقول أن الحالة الأمنية في سوريا حققت نجاحاً نسبيا، فقد سيطرت على معظم الأراضي السورية، ويعني لم يبقى سوى تهديدين رئيسيين. التهديد الرئيسي الناجم عن تدخل إيران وميليشياته في المنطقة، بالإضافة إلى التوغلات الإسرائيلية، حتى أن ما يجري في السويداء لا يعتبر تهديد أمني، لأنه يعني جاري العمل على حل هذا الإشكال. لذلك هذا التهديد المشكل من قبل حزب الله وبتحريك من الجانب الإيراني، وبتقديري في ضوء التطور المتدرج لأجهزة الأمن السورية، هو في طريقه إلى التلاشي وعدم التأثير، خاصة أن الخلايا التي يتم إلقاء القبض عليها لا يتم محاكمتها يعني بشكل اجتزائي، إنما يتم الاستفادة منها في عمليات لاحقة.
0: نعم سيد رشيد، يعني في بيان وزارة الداخلية أعلنت إلى أن المخطط كان يستهدف اغتيال شخصيات حكومية رفيعة المستوى وتنفيذ يعني هجمات في العديد من المحافظات. بالنسبة للحديث عن اغتيال شخصيات حكومية رفيعة المستوى اليوم، نحن يعني كيف يمكن فهم هذه النقطة بالتحديد؟ ما الذي تكشفه بالأحرى طبيعة هذه الأهداف عن الغاية الاستراتيجية للعملية بشكل عام؟
2: نعم، بداية البيان الذي صدر من حزب الله يعني فيه الكثير من الكذب الصريح. لماذا؟ فقط أود أن أقف على هذه النقطة. لماذا؟ لأن حزب الله قد جند وتم كشف خلية له في الكويت منذ 10 أيام، وأيضا يعني هو يتغطى أو يأخذ من مواجهة إسرائيل وموضوع المقاومة غطاء له لتدخله ونشر نفوذه ومعتقداته المتعلقة بولاية الفقيه وما إلى ذلك. أيضا في العام 2009 كشفت جمهورية مصر العربية خلية كبيرة لحزب الله تعمل على بناء شبكة واسعة على الأراضي المصرية. فما قاله أو ما جاء في بيان حزب الله من عدم تدخله في الدول هو يعني عاري على الصحة وتاريخ الحزب القديم والجديد الحالي القائم حاليا يكذبه. أما فيما يتعلق باستهداف الشخصيات القيادية في محافظات مختلفة، فهو يعود إلى أن هذه الشخصيات وأن مسار الدولة ومسار المؤسسات في سوريا قد أخذ على الرغم من التلكؤ والتباطؤ يعني الذي ظهر في خلال الفترة السابقة، إلا أن مسار المؤسسات بشكل عام قد أخذ مساره الصحيح. وبالتالي تريد إيران ومن خلال ذراعها حزب الله ضرب هؤلاء المسؤولين واستهداف هؤلاء المسؤولين من أجل إعادة الكرة من جديد والإتيان بأشخاص جديدين لهذه المناصب، ومن ثم يعني الوضع الجديد لهؤلاء الأشخاص الجديدين أيضا يحتاجون إلى وقت لهضم مهامهم ومعرفتها على الشكل الصحيح، وبالتالي ينعكس هذا يعني هذا الوقت الذي يستغرقونه في التحضير لمهامهم والبدء بتنفيذها وقت أكثر، وبالتالي ينعكس على الحاضنة الشعبية التي تبدأ بالتذمر وينعكس على الدولة بشكل عام واستقرارها. هذا ما يهدف إليه حزب الله من خلال استهداف الشخصيات القيادية سواء في الوسط المدني أو العسكري.
0: طيب اليوم تعدد المحافظات في هذه العملية بحسب البيان هل يعكس بيئة تنظيمية دعنا نقول متقدمة أم يمكن اعتبارها مبالغة في توصيف التهديدات بشكل عام؟
2: لا أعتقد أنها مبالغة، خاصة ذكرت يعني في بداية كلامي أن حزب الله كان منتشرا بشكل واسع في سوريا في محافظات رئيسية في سوريا في حمص وفي دمشق وفي درعا وفي حلب، ونظرا لهذا الانتشار تمكن وبسبب الظروف المعيشية التي يعني كانت سائدة ولا تزال حتى الآن الصعبة على السوريين والمتعلقة بالناحية المعيشية والاقتصادية، مكن من تجنيد شبكة واسعة من السوريين أنفسهم المقيمين في مناطق انتشار حزب الله الجغرافي في سوريا. وبالتالي يعني لدى حزب الله حتى الآن الأرضية والقاعدة التي تمكنه من إعادة تجنيد هؤلاء وإعادة ربطهم به. لذلك أن تحسين المستوى الاقتصادي وإطلاق عمليات التنمية المستدامة هو واحد من عوامل فرض الأمن والاستقرار في البيئة السورية، ومنع هؤلاء الأشخاص الذين يرتبطون بحزب الله أو بغير حزب الله ممن يحاولون زعزعة الأمن في سوريا من المخاطرة بالارتباط مع أي جهة تحاول زعزعة الأمن في الداخل السوري.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر رشيد حوراني الباحث في أشأن السياسي والعسكري، كنت معي من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 4 مركبات في بلدة الرفين بريف القنيطرة بعد ساعات من توغل أخرى في المنطقة ذاتها. وفي وقت سابق أوضح المراسل أن دورية ثانية تابعة للاحتلال توغلت في البلدة ذاتها ونصبت حاجزا عند مدخل القرية وفتشت رعاة الماشية في المنطقة خلال رعيهم الأغنام. يأتي ذلك على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا عموما ومحافظة القنيطرة خصوصا، حيث يعتدي الاحتلال بشكل متكرر على المدنيين ويختطف العديد منهم كما ينفذ عمليات دهم للمنازل. عثرت قوى الأمن الداخلية على صناديق ذخيرة وعدد من قذائف الأر بي جي بعد تلقيها بلاغا حول وجود أسلحة داخل بئر ماء في قرية الجين بريف حما الغربي. ونقلت وكالة سانا عن مصدر أمني قوله إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المواد تعود لفترة سابقة، حيث تم التخلص منها خلال عمليات التحرير من قبل مجموعات كانت موجودة في المنطقة آنذاك، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات أصولا وتسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. انطلقت القافلة الثانية من مخيم الروج في ريف الحسكة شمال شرق سوريا متوجهة إلى عدد من المحافظات تمهيدا لإعادتهم لمناطقهم الأصلية. وأفادت شبكة دير زور 24 المحلية بتوجه العائلات المشمولة في القافلة إلى محافظات دير زور ودمشق وحمص في إطار استمرار عمليات تفريغ المخيم. ويأتي إجلاء هذه القافلة ضمن خطط حكومية بالتنسيق مع الإدارة الذاتية، وتهدف إلى إغلاق المخيمات في شمال شرق سوريا وإعادة توزيع العائلات المقيمة فيها بما يشمل السوريين والعراقيين والأجانب. استقبل وفد من هيئة العدالة الانتقالية في عدلية دير زور أكثر من 70 مدعيا تقدموا بشكاوى تتصل بجرائم ارتكبها النظام المخلوع في المحافظة، وفي مقدمتها مجزرة الجورة والقصور التي تعد من أبرز المجازر التي شهدتها المدينة عام 2012. وأوضح رئيس هيئة العدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف في تصريح لتلفزيون سوريا أن الشكاوى المقدمة تستهدف رئيس فرع أمن الدولة دعاس علي وعددا من المتورطين معه، مؤكدا أن الاستماع إلى إفادات المدعين ما يزال مستمرا. وأكد عبد اللطيف أن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها السوريون لا تسقط بالتقادم، وأن المساءلة ستشمل جميع المتورطين في ارتكابها. أعلنت محافظة الحسكة التوصل إلى اتفاق على تفعيل القصر العدلي وفق آلية محددة خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى العمل على إطلاق دفعة جديدة من المعتقلين. وجاء القرار بعد لقاء جمع محافظ الحسكة نور الدين أحمد بالمبعوث الرئاسي لتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني، حيث أكدت المحافظة أن الجانبان أكدا على استكمال تنفيذ خطوات عملية الدمج وسط أجواء وصفتها بالإيجابية. بحثت قيادات من المنطقة الشرقية في الجيش السوري مسار الدمج العسكري وملفي العدالة والمعتقلين في الحسكة. قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي إن الاجتماع تناول ترتيبات العمل في المنطقة والإسراع في معالجة ملف العدالة عبر إعادة فتح القصور العدلية والمحاكم، وركز اللقاء على ملف المعتقلين والعمل على الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن، إلى جانب متابعة القضايا الأمنية والإنسانية المرتبطة بالمحافظة. قالت الهيئة الوطنية للمفقودين إنها أجرت تقييما لموقع حفرة تضامن في دمشق تمهيدا لبدء الاستجابة لمقبرة جماعية محتملة. وأوضحت الهيئة أن التقييم الميداني جرى بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الاحتياجات اللازمة قبل بدء الأعمال في الموقع المشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية. وأكدت أن الاستجابة ستتم وفق معايير مهنية وقانونية تضمن حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا. أكدت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي في العاصمة دمشق أوقفت الممثل معن عبد الحق المشهور بدور الجاسوس سطيف الأعمى في مسلسل باب الحارة. هذا ويشار إلى أن معن عبد الحق يعرف بمواقفه المؤيدة للنظام المخلوع، وقد أعلن سابقا دعمه للغزو الروسي لأوكرانيا، كما عبر عن إعجابه بحسن نصر الله واعتبره قدوة له. أظهر في تسجيل مصور شكر فيه المرشد الإيراني علي خامنئي على دعمه للنظام المخلوع، كما سبق أن وجه انتقادات لعدد من الفنانين السوريين المعارضين الذين دعموا الثورة ضد النظام، ومن بينهم جهاد عبده وجمال سليمان. أعلن رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي وصول رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إلى العاصمة دمشق لبحث فرص الاستثمار. والتقى الهلالي مع العبار والوفد المرافق له في دمشق، حيث أوضح في منشور له على منصة إكس أن الزيارة تأتي في إطار استكشاف الفرص الاستثمارية والمشاركة في الملتقى السوري الإماراتي الأول، وسط توقعات بعقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع الجانب السوري لبحث فرص التعاون والاستثمار. هذا ونقل موقع اقتصاد الشرق عن مصدر مطلع أن شركة إيجل هيلز الإماراتية التي يرأسها العبار تدرس تنفيذ مشروعين عمرانيين كبيرين في سوريا ضمن مخططين رئيسيين تتجاوز كلفتهما التطويرية 50 مليار دولار. أعلنت مجموعة كيو إم بي القطرية عن إطلاق خدمات قبول بطاقات الدفع والحلول الرقمية للدفع في سوريا. وأوضح بيان صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني أن هذا الإنجاز يمثل خطوة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، ويعكس التزام المجموعة بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارية آمنة. من جهته أشار أحد المسؤولين في مجموعة كيو إم بي إلى أن المجموعة تعد أول بنك على مستوى العالم يدعم قبول المدفوعات الرقمية وبطاقات الدفع الدولية في السوق السورية، التي تشهد تحولا متسارعا تقوده جهود مصرف سوريا المركزي للحد من الاعتماد على النقد. أصدر وزير المالية محمد ياسر برنية التعليمات التنفيذية الخاصة بدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، والتي تتضمن إعفاءات ضريبية للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية والسياحية التي تضررت خلال سنوات الحرب. وتنص التعليمات على تشكيل لجان مختصة في مديريات المالية بالمحافظات لدراسة طلبات المتضررين عن الفترة بين عامي 2011 و2024 بمشاركة جهات حكومية ونقابية وخبراء تقييم معتمدين مع اعتماد معايير صارمة لضمان النزاهة. وحددت التعليمات الضرر المشمول بالإعفاء بالدمار الكلي أو الجزئي للأصول الثابتة مع استبعاد البضائع، كما منحت المتضررين مهلة 120 يوما لتقديم طلباتهم مرفقة بالوثائق اللازمة لإثبات الأضرار. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا قالت فيه إن المساعدات الإنسانية التي قدمت للسوريين خلال عهد النظام المخلوع خضعت لاستغلال ممنهج عبر تحويلها وعرقلتها من قبل نظام الأسد، إضافة إلى الاستخدام المتكرر لحق النقد في مجلس الأمن. أشار التقرير إلى أن ذلك يعد جريمة دولية تتطلب مقاضاة مرتكبيها.

0: قال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيقلي أغلو أن بلاده مستعدة لتطوير الجانب المقابل من معبر صيبين الحدودي داخل الأراضي السورية. وأشار جيقلي أغلو إلى أن تطوير المعابر الحدودية ينعكس بشكل مباشر على تسريع التجارة ورفع مستوى الازدهار الاقتصادي، كما شدد على أهمية الاستقرار في دعم النشاط التجاري. ويقع معبر صيبين بين مدينة القامشلي في محافظة الحسكة ومدينة صيبين التركية في ولاية مردين. أفاد موقع شفق نيوز الكردي بأن مخلصين جمركيين وشركات شحن في معبر سمالك الحدودي مع أقليم كردستان العراق دخلوا في إضراب يوم أمس الاثنين احتجاجا على الإجراءات الجديدة التي وصفوها بالتعجيزية، ما أدى إلى توقف إدخال البضائع عبر المعبر.
1: دخل مؤخرا ضمن مسار دمج المعابر الحدودية السورية وتوحيد السياسات الجمركية وضبط حركتها وإعادة تنظيمها تحت إشراف الدولة المركزية معبر سمالك الحدودي والشريان الرئيسي لسنوات للحركة الاقتصادية والتجارية بين شمال شرقي سوريا وكردستان العراق، يشهد أخيرا تراجعا كبيرا بحجم الاستيراد وصل إلى النصف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بحسب مصدر إداري في المعبر. تراجع ترافق مع حالة من التوتر تمثلت في إضرابات جماعية أعلن عنها مخلصون جمركيون وشركات شحن في احتجاج على الإجراءات الجديدة وتوجه التجار لمنافذ أخرى مع تركيا والعراق، ما أدى إلى توقف إدخال البضائع عبر المنفذ. ففي حين تؤكد التصريحات الحكومية بأن الهدف من هذه الخطوات هو تحسين الأداء وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير عبر نظام جمركي موحد مرتبط بالشبكة السورية ووفق التعرفة الرسمية المعتمدة، يراها المحتجون قيوداً مشددة وإجراءات معقدة ومتسرعة. التحول الملحوظ مع استلام إدارة المعابر السورية ضمن إطار تطبيق بنود اتفاق 29 من كانون الثاني بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية منتصف نيسان الفائت وبدء التحصيل الجمركي وفق التعرفة الرسمية المعتمدة، يبدو بأنها انعكست على المخلصين الجمركيين والتجار في المنطقة، خصوصا مع إعادة فتح معبر اليعربية الاستراتيجي مع العراق إلى جانب معبري القائم والوليد. تتباين الآراء على أرض الواقع بين من يراها إيجابية في سلع دون أخرى وتؤدي إلى دعم المنتج المحلي، وذلك لأن المستوردات من أقليم كردستان هي في الأصل مستوردة، وبين من يراها سلبية وتنعكس على الأسواق المحلية، ما يعني ارتفاع الأسعار وتراجع توفر السلع، ما يبرز التحدي القائم بين مساعي التنظيم الحكومي ومتطلبات استقرار الأسواق.
0: هذا وأعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية دخول أولى الشحنات التجارية القادمة من سوريا لتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين. وأوضحت الهيئة في بيان أن ثلاث شحنات دخلت عبر منفذ ربيع الحدودي في خطوة تعكس استئناف النشاط التجاري، في حين باشرت المراكز الجمركية إجراءات التدقيق والكشف وفق الضوابط النافذة مع ضمان انسيابية دخول الشحنات. افتتحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك منفذ جسر قمار الحدودي بين لبنان وسوريا بهدف توسيع جاهزية المنافذ وتعزيز حركة التنقل بين البلدين وسط إجراءات تنظيمية وخدمية بما يتناسب مع طبيعة الحركة المتوقعة.
2: بتوجيه من السيد الوزير رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قمنا يوم الاثنين في الرابع من أيار 2026 بافتتاح منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان، وبدأت حركة العبور بكل انسيابي. نقوم في منفذ جسر قمار الحدودي بتقديم جميع التسهيلات والخدمات سواء كان للوافدين من دولة لبنان أو المغادرون من الأراضي السورية.
0: كشف مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش عن خطط شاملة لتطوير وتأهيل المعابر الحدودية في سوريا بهدف تحسين حركة النقل والتبادل التجاري. وأوضح علوش أن اجتماعا عقد مع الجانب اللبناني بحث تعزيز التعاون في ملف المنافذ الحدودية، بما في ذلك خطط لإعادة إنشاء الجسر عند منفذ العريضة على نهر الكبير الجنوبي بين سوريا ولبنان. أشار علوش إلى أن أعمال التحديث مستمرة في عدد من المعابر ضمن خطة مرحلية تشمل إعادة تأهيل غير المجهز منها ورفع كفاءة العامل منها، موضحا أن من بين المعابر المشمولة منفذ التنف ومعبري السلامة والراعي، إضافة لاستمرار تطوير معبر باب الهوى وخطط إنشائية في معبر نصيب الحدودي. أصدرت محافظة دمشق بيانا توضيحيا بشأن المرسوم 66 المتعلق بمشاريع في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، حيث قالت إنها تولت مسؤولية معالجة المشاكل الناجمة عن المشروع وحلت أكثر من 1122 طلبة تظلم حول الملكيات من أصل 1606 طلبات. وأضاف البيان أن المحافظة شكلت لجانا مشتركة مع الأهالي بالإضافة للجنة مركزية مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، إلا أن اللجنة لم تستكمل أعمالها. أشار البيان إلى أن المرحلة الحالية ستعمل على معالجة القضايا المجتمعية بمنطقة ماروتا، على أن تستمر في حل الإجراءات بمنطقة باسيليا من خلال خطوات تراعي حقوق الأهالي وملكياتهم. وأوضح البيان أن المرسوم 66 هو مرسوم تنظيمي وليس استملاكيا، حيث تبقى الملكيات لأصحابها مقابل أسهم تنظيمية وسكن بديل للمستحقين وفقا للبيان. عقد في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماع تنسيقي جمع صندوق التنمية السوري مع وزارة الصحة والتربية والطوارئ بهدف وضع خريطة طريق متكاملة لدعم المشاريع الخدمية والتنموية. وأضافت الأمانة العامة أن الاجتماع ركز على ضرورة تبني مبادرات طويلة المدى لتعزيز الاستدامة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية حتى بعد انتهاء فترات التمويل، موضحة أن المشاركين شددوا على أن نجاح هذه المشاريع يرتبط بمتابعة مستمرة للمنح واعتماد آليات رقابية ودورية من قبل الصندوق لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. كشف معاون مدير الحج موسى محمد ويس في مقابلة مع تلفزيون سوريا عن تفاصيل الاستعدادات لموسم الحج، كما أشار إلى أن رحلات الحجاج ستنطلق ابتداء من 9 من شهر أيار الجاري على أن تستمر حتى 21 من الشهر نفسه.
3: نعم، نحن يعني قمنا بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ووضعنا يعني تفاصيل كاملة لمرحلة سفر الحجاج والتي ستستمر يعني تقريبا من 9/5/2026 وحتى 21/5/2026. وايضا يعني تم تجهيز صالات ومرافق كامله تخدم الحجاج في المطارات من مصليات وايضا اماكن خاصه بالاحرام وممرات خاصه لعبور الحجاج من هذه الصالات الى المطار من اجل اتمام اجراءات الحاج وحتى صعوده الى الطائره باذن الله حتى يصل الى المملكه العربيه السعوديه.
0: وأشار معاون مدير الحج إلى وجود فرق مختصة في المملكة العربية السعودية لاستقبال الحجاج السوريين وتسيير رحلاتهم.
3: بعد وصول الحجاج الكرام إلى المملكة العربية السعودية إن شاء الله يوجد فرق عاملة هناك في المطار، سيتم استقبال الحجاج وتوجيههم وفق المسارات التي المطلوبة لنقل الحجاج، وسينتقلوا بإذن الله إلى الباصات المحددة لهم ضمن المسار المعين، وينتقلوا من جدة إلى مكة المكرمة، وأيضا في مكة المكرمة سيكون هناك فرق عاملة في جميع الفنادق ستشرف على استقبال الحجاج وحتى تسكينهم وإقامتهم في الفنادق المحددة إن شاء الله.
0: أعلن وزير التربية والتعليم عبد الرحمن تركو افتتاح 2236 مدرسة وعودة أكثر من نصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في المحافظات الشرقية. وأوضح تركو أنه تم تفعيل نحو 38 ألف كادر تعليمي وإداري، إضافة إلى تشغيل 42 مجمعا تربويا وصرف رواتب للكوادر التي استكملت إجراءاتها. وأشار تركو إلى أن القطاع التعليمي في المنطقة ما يزال يعاني من نقص كبير نتيجة للإهمال السابق وانقطاع الطلبة والمعلمين عن العمليات التعليمية. هذا وأعلنت وزارة التربية والتعليم البدء بإعداد وتأليف مناهج اللغة الكردية لمختلف المراحل الدراسية تمهيدا لإدراجها ضمن النظام التعليمي الرسمي. وأوضح مدير المركز الوطني لتطوير المناهج عصمت رمضان في تصريحات صحفية أن العمل يجري وفق خطة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، مشيرا إلى اختيار 10 مختصين من بين عدد كبير من المترشحين لتشكيل لجنة رسمية تتولى إعداد المحتوى الذي يشمل صفوف من الأول حتى السادس. كما أكد رمضان أن المناهج ستعتمد بالأحرف اللاتينية نظرا لانتشار لهجة الكرمانجية، وأن تدريس اللغة الكردية لن يقتصر على مناطق محددة بل سيطبق في أي منطقة يتوفر فيها عدد كاف من الطلاب. قال مدير عام المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان إن التقديرات الرسمية المتفائلة تشير إلى تحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي من القمح حتى منتصف عام 2027. ورغم هذه البيانات الإيجابية والهطولات المطرية الغزيرة لا يزال القطاع الزراعي يواجه تحديات عديدة.
4: رغم استمرار التحديات المرتبطة بالجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية، بدأت مؤشرات الأمن الغذائي في سوريا تظهر تحسناً نسبياً، ما يعكس توجهاً نحو مسارات أكثر استقراراً في إدارة الملف الغذائي. التقديرات الرسمية لوزارة الزراعة تشير إلى أن إنتاج القمح في سوريا قد يصل إلى نحو 2.3 مليون طن خلال الموسم الحالي، وهو ما يعد مؤشراً على تحسن نسبياً في أداء القطاع الزراعي بعد موسم وصف بأنه الأسوأ منذ عقود، ويرجع ذلك إلى تحسن الهطولات المطرية وزيادة الدعم الزراعي. مع ذلك تبقى التحديات كبيرة، حيث تواجه الزراعة السورية صعوبات عديدة أبرزها وجود الألغام، وهو ما أكده وزير الطوارئ في تصريحات سابقة بأن أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير مستثمرة حالياً بسبب مخاطر الألغام. كما تبرز التحديات بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، تحديات تجعل دعم المزارعين والمجتمعات الريفية ضرورياً لضمان استمرار النشاط الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي.
5: بتحمل جفاف أكثر، بتحمل جفاف.
4: جهود جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للأسر الريفية، حيث أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن إطلاق مشروع إنساني بقيمة 5 ملايين دولار لدعم 17,000 أسرة في محافظة الرقة والحسكة ودير الزور، من خلال توفير مدخلات زراعية عاجلة لمنع انهيار القدرة الإنتاجية للأسر الأكثر تضرراً وتمكينها من الاستمرار في إنتاج الغذاء ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة، مؤكدة أن المشروع يمثل استجابة حيوية للصعوبات الكبيرة التي تواجه الأسر الريفية، مشيرة إلى أن الأولوية تكمن في دعم المزارعين والرعاة قبل أن يضطروا إلى بيع مواشيهم أو ترك أراضيهم أو الاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية.
0: أدى وقوع انكسارات في الساتر الترابي للسياحة الغربية في ريف حلب الجنوبي لغمر عشرات البيوت في قرية تل العقارب.
6: عشرات من البيوت المغمورة هنا بمياه سيحة الشرقية في ريف حلب الجنوبي، الأهالي يتخوفون من استمرار الانكسارات في سد السيحة وغمر باقي البيوت في القرية، بينما الجهات المختصة والدفاع المدني يعملون على ترميم هذا السد.
7: يعني الدفاع المدني كل مسؤول بهال بحلب أو بالشام أو بهالحكومة وقف معنا، بس الحد خربت بيوتنا، الجري هاي كلياتها ثرثر رباحها
8: تروح،
7: وإحنا جماعة ضعفة، يعني نطلب من الله ومنكم هاخيو التعويض المساعدة لنا، وأني أشكر الدولة بأكملها.
8: تهجرنا 14 سنة من طلب بيت، تهجرنا نزحنا وجينا سنة وزرعنا أراضينا، علمك محصول زراعي من قمح من شعير من حبة البركة زرعنا. اليوم إحنا طلع عن طالب الأرزاق راحت، عوضنا الله، بيوتنا طلع هاي مثل عنانة هاي طافت، البالون طاف، تل عقارب تقريبا، وإحنا مهددين تل عقارب ها أكثر من 70% هلق، إذا ما جاء دعم بواقر ومقالع بقايا على الساتر إحنا خالصين تل عقارب.
6: فرق الدفاع المدني وإدارة منطقة سمعان الجنوبية والموارد المائية ومحافظة حلب تتابع الآن بشكل مباشر ومنذ عدة أشهر إلى هذه اللحظة لرفع السواتر على جدران هذه السيحة، وأما الآن نقوم بأعمال رفع سواتر اعتراضية لمنع وصول المياه تجاه القرية، لمنع نزوح الأهالي من هذه القرية، حيث هناك صعوبات كبيرة بسبب الطين والتربة والكميات المتدفقة وقوة التيار المتجه باتجاه الأراضي الزراعية.
0: أدى التهميش وغياب الصيانة للمنشآت الرياضية على مدى سنوات في مدينة سلامية بريف محافظة حماة أدى إلى تهالك بنيتها التحتية، ما يؤثر بشكل مباشر على النشاطات الرياضية لأبناء المدينة. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
9: تعيش المنشآت الرياضية في مدينة سلامية واقعا مترديا يثير قلق الرياضيين بعد أن تحولت من حاضنة للمواهب إلى مرافق مهملة تعاني من غياب الصيانة والتطوير منذ سنوات، ويعود ذلك إلى سياسات الإهمال والتهميش في حكم النظام المخلوع. ورغم ذلك تمكنت فرق المدينة من تحقيق إنجازات لافتة على مستوى الجمهورية رغم ضعف الإمكانات.
10: الحقيقة هذا الملعب لا يصلح لا للجمال ولا للأحصنة لتمارس عليها هواياتنا، إضافة لهيك أنه في عنا نحن الأدوات اللي عم يمارسوا فيها الرياضة إن كان كرات ولا حتى الأحذية الرياضية، بهيك ملعب عم يكون فيها سبب الاهتراء السريع، عم تشكل ضغط وعبء مالي حقيقة على النادي وعلى اللاعبين وعلى كل الفرق الرياضية.
11: للأسف الصالة مدمرة من أيام النظام البائد، وحاليا معنا أيام منشآت رياضية، وطبعا منشآت رياضية مو بس لتدريب الفرق اللي موجودة بكرة الطائرة أو بقية الألعاب، هي أيضا تعتبر استثمارات حتى فينا نحافظ على لاعبينا، وخصوصا بعد دخول قانون الاحتراف بكرة الطائرة اللي خلانا نخسر طبعا من أفضل اللاعبين عنا.
9: هذا الوضع لم يشهد أي انفراج يذكر في مرحلة ما بعد التحرير، إذ ما تزال مشاريع الاستثمار الداعمة للرياضة غائبة، في حين ينتظر الرياضيون وأبناء المدينة خطوات جادة لإنقاذ هذا القطاع وتمكينه من استعادة مكانته.
12: نادي سلمية نادي كبير، جبنا نتائج بمعظم الألعاب، نادي سلمية يستحق الدعم من الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المدني، معظم الأندية عم يكون في دعم من قبل الفعاليات الاقتصادية، نتأمل من المجتمع المدني والمؤسسات الدولة وزارة الشباب والرياضة تدعم نادي سلمية بمنشآت بصالة رياضية بملعب معشب، رياضيين سلمية يستحقوا هالشيء.
9: يبقى إنقاذ المنشآت الرياضية في سلامية ضرورة ملحة تعكس احترام تاريخ المدينة الرياضي وتكريم جهود أبطالها، إذ لا بد من تحرك جاد لإعادة الحياة إلى هذه المرافق. رغم الإنجازات الكبيرة للفرق المحلية، يشهد الوضع في المنشآت الرياضية بسلامية تراجعا كبيرا بسبب الإهمال المستمر، فالرياضيون ينتظرون دعما حقيقيا لإعادة الحياة إلى هذه المرافق الحيوية التي تمثل مستقبل الرياضة في المدينة. عراق زينو، تلفزيون سوريا، مدينة سلامية.
0: تنتعش الزراعة في أراضي وبساتين جبل التركمان بريف اللاذقية مع عودة الأمطار الغزيرة هذا العام بعد سنوات من تراجع بنسبة الهطولات، ما عاد الحياة إلى الأراضي الزراعية وبث آمالا بموسم وفير لدى المزارعين على الرغم من استمرار تحديات ضعف الدعم وغلاء تكاليف الإنتاج.
13: بعد سنوات من الجفاف حمل الشتاء الحالي أمطارا غزيرة إلى جبل التركمان بريف اللاذقية لتعيد الحياة إلى الأراضي الزراعية من جديد. الهطولات انعكست بشكل مباشر على الأشجار التي استعادت حيوية افتقدتها طويلا، وبدت المساحات الخضراء أكثر نضارة في مشهد يبشر بموسم واعد ينهي حقبة من معاناة المزارعين.
14: سنوات الماضية ما وصلت لل 400 مليمتر ل 300 مليمتر، بس هلا الحمد لله رب العالمين بشكل عام يعني فوق 1200 مليمتر، وهذا انعكس شيء على الشجر، على الحجر، على المياه، الآبار كلها مثلا نبعت ومش الحال الحمد لله. هذا الشيء عمل استقرار بالضيعة، يعني هلا عنا نحن بالضيعة 20 30 عائلة عم تشتغل بالزراعة.
13: غير أن هذا الانتعاش يأتي عقب سنوات قاسية من الشح والإهمال من جراء تهجير الأهالي القسري عن أراضيهم، ما تسبب في تراجع الإنتاج وتضرر البساتين بشكل كبير. اليوم ومع عودة السكان للاهتمام بحقولهم، جاءت الأمطار الأخيرة لتدعم هذه الجهود، وإن ظل غياب الدعم الحكومي والمؤسسات الكافي يمثل التحدي الأكبر أمام استعادة الزراعة بعافيتها الكاملة.
15: نحن كل شيء عم نشتغل هون كمجهود شخصي، يعني ما في شيء من برا بيساعدنا فيها. ونحن كان جايين هون كمزارعين، يعني ما عندنا الإمكانية، والدولة إذا ما حطنا إرشاد زراعي وإذا ساعدنا ودلنا على طريق الزراعة وعلى طريق الإرشاد الزراعي، شعب هون كتير تعبان، يعني زراعتنا كتير تعبان.
13: بين ملامح الانتعاش وتحديات الواقع، تقف الزراعة في جبل التركمان أمام فرصة حقيقية للنهوض، لكنها تظل بحاجة إلى دعم فعلي وخطط واضحة لتعزيز صمود المزارعين وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الحياة الرئيسي لأهالي المنطقة. بعد موسم مطري استثنائي، يظهر جليا تأثير الأمطار الغزيرة على الأراضي الزراعية، ورغم التحديات السابقة من سنوات الجفاف والتهجير، أصبح الموسم الحالي فرصة للتجديد وقوة دافعة لتعافي الزراعة المحلية وتحسين حياة المزارعين. لتلفزيون سوريا هاشم العبدالله، ريف اللاذقية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة وجيزة لمعرفة إمكانية إبرام الاتفاق مع إيران. وقال ترامب إن بلاده أحرزت تقدما كبيرا نحو التوصل لاتفاق نهائي وشامل مع ممثلي إيران، كما أشار إلى استمرار الحصار البحري على طهران باعتباره ساريا ونافذا بالكامل. هذا وأوضح ترامب في وقت سابق أن قوات بلاده تخوض مناوشات صغيرة مع إيران، معتبرا أن الأخيرة لا تمتلك أي فرصة في مواجهة الولايات المتحدة.

كشف وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو عن توجه واشنطن لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن دفاعا عن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأوضح روبيو أن مشروع القرار يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام وتحصيل الرسوم في المضيق، كما يلزمها بالكشف عن عدد الألغام التي وضعتها وأماكنها والمساعدة في نزعها. أشار روبيو إلى أن الوقت حان لاتخاذ القادة الإيرانيين ما وصفه

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد علي العابد. محمد علي العابد أول رئيس للجمهورية السورية، أغنى رجل في دمشق، والحقوقي والاقتصادي الماهر. ينحدر محمد علي العابد من واحدة من أبرز عائلات دمشق البرجوازية. ولد عام 1867 في دمشق. والده كان مقرباً من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وشغل منصب الكاتب الثاني في عهده، كما أن جده استلم عدة مناصب إدارية في سوريا خلال العهد العثماني. حصل محمد علي العابد تعليماً رفيعاً، وحاز على شهادة الحقوق من فرنسا، وأتقن اللغات العربية والتركية والفرنسية إضافة إلى الإنجليزية والفارسية، كما عمل في عدة مناصب رفيعة خلال العهد العثماني، بدءا من مؤسسات إدارية في العاصمة إسطنبول إلى تعيينه سفيرا عثمانيا في واشنطن عام 1908. عاد العابد إلى سوريا خلال عهد الانتداب الفرنسي، وعمل وزيراً للمالية، مستفيداً من خبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي والحقوقي. شارك في الانتخابات النيابية الثانية في سوريا عن دمشق عام 1932 وفاز فيها، ثم انتخب من قبل المجلس النيابي أول رئيس للجمهورية السورية يحمل رسمياً هذا اللقب. كانت شخصية العابد التوافقية أساسية في انتخابه، إذ اعتبرته الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب والكتل السياسية الأخرى المؤيدة له شخصية وسطية مناسبة لتهدئة الصراع بينهما. وبالفعل حافظ العابد لفترة طويلة على علاقات جيدة مع الأطراف السياسية كلها، لكن هذه التوافقية لم تشفع له، إذ شهدت فترة رئاسته مظاهرات حاشدة واضطرابات عديدة، لعل أهمها الإضراب الستيني الشهير عام 1936، حيث أضربت دمشق وغيرها من المدن احتجاجاً على اعتقال قادة الكتلة الوطنية وإغلاق مكاتبها، وعلى معاهدة الصداقة الفرنسية السورية التي أيدها العابد. جرت بعدها انتخابات نيابية عام 1936 لتفوز الكتلة الوطنية فيها، ويستقيل العابد بعدها ويغادر إلى فرنسا، حيث توفي عام 1939. دفن جثمانه في دمشق، وأطلق اسمه على شارع أساسي فيها، شارع العابد. يظل العابد شخصية جدلية، فمن يتهمه بالعمالة للفرنسي إلى من يراه شخصية وطنية واقعية، ومن يراه شخصا ثريا لم يهتم بالاستثمار في سوريا، إلى من يذكر دوره الكبير في تأسيس الغرف التجارية والصناعية والزراعية الأولى في البلاد.